ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

يا رب أنا ممتن لشخصك لأنك أنت إلهنا الصالح. جاي وأنا قاعد قدامك يا رب بصلي لأجل الكرمة ولأجل عملك في قناة الكرمة. جاي رفع قلبي بذبيحة شكر لأنك تستحق. شكرا ليك لأنك أثمرت بالكرمة من البداية رغم التحديات الصعبة والأمور الصعبة، رغم كل اللي احنا بنشوفه في كل العالم، لكن ثبتت الكرمة لأنها مؤسسة عليك أنت. أنت الكرمة الحقيقية. عشان كده رب ارفع قلبي لأجل أخويا صمويل وكل اللي بيخدمه معاه في قناة الكرمة في كل العالم. بقول لك أيد الكل بمسحة خاصة وقوة ومعونة. الأمور صعبة جدا وفي تحديات كتيرة، لكن بنشكرك لأنك أنت اللي ماسك بإيدينا وأنت اللي بترفعنا رغم ضعفنا وعدم أمانتنا، لكن بتثمر بينا وبتستخدمنا. شكرا ليك لأجل عملك الكامل على الصليب اللي هو أساس عبادتنا وأساس حياتنا، إنك وضعت نفسك وأطعت حتى الموت موت الصليب. بصلي يا رب لأجل المشاهدين، كل حد بيسمع قناة الكرمة، كل حد بيشغل قناة الكرمة في البيت، إنه الكل يتحزم في حزمة الحياة الأبدية. تسمحش بنفس بتسمع وما تستفيدش، لكن وصل كلمتك يا رب، وصل صوتك للكل. ادي لكلمتك سلطان انها تخترق كل قلب وتغير كل قلب لمجدك يا رب. صلاتي للكرمة تمتد وتنتشر اكتر من كل الماضي، بركة حتى لا توسع، في اسم المسيح ولكل المجد.

0: أعزائنا المشاهدين، مارك كمان بنرحب بكم في قناة الكارما من حلقة جديدة من حلقات عيد الحصاد 2026. بنشكر لأجل عمله القوي الظاهر الواضح جدا في قناة الكارما وعلى مدار 22 سنة. فعلا نقدر نقول إلى هنا قد أعاننا الرب وقد فاض الرب عايز أقول خطوات تقطر دسما فعلا في حياة قناة الكارما، وبنشوف الخير اللي احنا فيه والامتداد العجيب اللي الرب بيسمح به في قناة الكارما. وعايزانا مشاهدين في عيد الحصاد دايما بنحتفل بالحصاد وبندي المجد كله للرب لأنه هو إيده قوية وبصماته واضحة جدا إن هذا هو عمل الرب في مثل هذا الوقت. وبالأخص في عيد الحصاد دايما بيكون وقت لزرع جديد عشان تاخد وناخد بركات أكثر لامتداد ملكوت الله. لاحظ حاجة، رب أمر وسمح إن قناة الكارما تكون ماشية بهذه الرؤية الكبيرة جدا، وعشان الرؤية كبيرة جدا عشان يكون في فرصة عظيمة جدا للي يغتنم الفرصة ياخد بركة. فرب قصد إن أسلوب قناة الكارما يكون هذا الأسلوب، إن هم المشاهدين هم يكونوا المدعمين وأيضا شركاء في هذا العمل العظيم لكي تنال بركة فعلا من عند الرب، عشان نشوف إيد الرب قوية، إيد معجزية في كل ما يصنع فيما بيننا. نشكر الرب لأجل الشهادات ولأجل معجزات امبارح كذا، يعني مش عايز أعلق جامد بس بنشوفنا فعلا إزاي الكارما وصل لأماكن ما كانش حد ممكن يحلم بها، والناس اللي بتقولوا كلام فوق الخيال اللي انت متخيل، ان بدل الواحد من دول في الاف مؤلفة. وكنا حلو مبسوطين جدا ان احنا نسمع مكالمة زي دي امبارح. عايز اشجعك وعايز اشجعك النهاردة، الليلة ليلة بركة، بس عايز اقولك حاجة بقى، البركة الليلة دي مدتها البركة كبيرة بس مدتها قصيرة. هقولك ليه، عشان انا عندي طيارة لازم اطلع من المطار طائر على فلوريدا، اوكي، فكلها ساعتين ولازم انا هطلع من الحلقه. طبعا الرب هيكمل بالضيوف الاعزاء الغاليين الممسوحين اللي في الحلقه الليله، وليله خاصه جدا جدا لانها كلها ناس اعمده في قناه الكارما. طبعا بنرحب بالدكتور أليكس حنا، هو غني عن التعريف، اللي الرب بيستخدمه في برنامج اطلبه تجده. اهلا وسهلا بيك اسيس أليكس، مبسوطين جدا ان احنا نكون مع بعض في حلقة جديدة من حلقات عيد الحصاد.
1: رب يباركك أسيس شادي، وشكرا على كل الحلقات الجميلة واستخدام الرب الرائع ليك، وإن شاء الله ليلة تاريخية، ليلة يوبيل، حصاد مفتوح، ونثق إن الرب فعلا جاي بقوة آياته وعجاب ويسدد كل الاحتياج.
0: أمين أمين. ومعنا أيضا عزة دانيال، عزة من مقدمة

0: برامج شهادات حيه. اهلا وسهلا بك يا عزه، رب دايما يدوم الشهادات وتكون فعلا شهادات حيه. اهلا وسهلا بك يا عزه، مبسوطين ان احنا نكون في حلقه مع بعض.
1: امين، بشكرك خالص يا اسيس شادي، واهلا بيك في بيتك، وبشكر كل المشاهدين اللي وقفوا معانا لغايه 22 سنه. قناه الكارما مفتوحه وهتكون مفتوحه للابد لغايه ما الرب يسوع يجي ونفرح مع بعض بالرب يسوع. وكمان عايزه اشكركم لانكم انتوا كل واحد فيكم حط ايده وساعد وعمل في المكان ده، ربنا يبارككم. والنهارده منتظرين يوم مجيد ويوم بركه من الرب ويوم فياض بنعمه الرب، وان كل واحد كانه يعني بيحط ايده كده بقوه في اخر يوم، وانا منتظره كده حقيقي زيت جديد من الرب النهارده في اسم يسوع.
0: امين امين. معانا ايضا غنيه عن التعريف امل سليمان، هي اختي في العيله المقدسه، اختي بالروح. اهلا وسهلا بك يا امل. امل مقدمه برنامج من الحياه، اهلا وسهلا، ومبسوطين جدا ان احنا نكون مع بعض في حلقه جديده.
2: اهلا بيك يا سيد شادي، واحنا كمان مبسوطين انك تكون موجود معانا. مش عارفه ليه مسافر راجع كاليفورنيا، ليه؟ خليك مكمل يعني.
0: انا مش راجع كاليفورنيا، انا ماشي من
2: خليك في كاليفورنيا.
0: انت بتتنبأي ولا ايه؟
2: غالبا كاليفورنيا. بس يعني حضرتك هتمشي الساعه 8، احنا
0: لا 7:30، معلش
2: كمان 7:30، يبقى 7:30. طيب ليه تكمل يعني؟ ان شاء الله كل حاجه هتخلص قبل الساعه 7:30 او قبل
0: الساعه. باسم الرب يسوع،
2: امين.
0: انا ومعانا ايضا مقدم برنامج انا مش كافر، فعلا الشهاده الحيه واللي بتولد شهادات حيه. اهلا وسهلا بك اندرو حبيب، ممسوح رجل الله بحق واستخدام غير عادي. مبسوطين جدا ان احنا نكون في حلقه جديده مع بعض.
3: اهلا بك اسي شادي، الرب يباركك. بشكر رب لاجلك ولاجل خدمتك ولاجل الكنيسه ولاجل عمل الرب من خلالك. بشكر رب لاجل ان الوقت اللي اديته كان وقته مبارك في قناه الكارما خلال الايام اللي فاتت، ونصلي انك توصل بسلام. الرب يقود كل خطواتك ويستخدمك في كل مكان، واثقين ان الرب يدينا النهارده ليله مجيده مباركه، وتكون النهارده فعلا الليله الاخيره من العيد في اسم الرب يسوع.
0: امين. وبنشكر رب لاجل اخونا اللي رب استأمنه على هذه الرؤيه العظيمه، صموئيل استفانوس، ليجدد الرب كنسر شبابه ويزيده سنين قوه في اسم الرب يسوع، ويفضل يحلم ويشوف ان الاحلام دي برؤى من الروح القدس لامتداد عمل الله في قناة الكارما ومن خلال قناة الكارما على مستوى ومدار العالم في هذا الجيل. مبسوطين جدا ان احنا نكون مع بعض يا صامول.
4: شكرا ليك يا سي الشادي، بشكرك مره تانية على وقتك اللي اخذته عشان تكون موجود معانا. انا عارف قد ايه انت مشغول وعندك مسؤوليات كتيره، وكنيسه فيها 6-7 آلاف شخص ويمكن اكتر كمان الرب بيستخدمك فيها. بشكر رب جدا لاجلك واستخدام الرب ليك. بشكرك لانك موجود معنا في الوقت ده، واحبائنا الغاليين الضيوف اللي معانا، بشكر الرب لاجل كل واحد وكل واحده من حضراتكم، وكمان بمجد الرب على اللي بيعمله في قناه الكارما. انا عارف قد ايه الوقت اللي احنا فيه ده وقت صعب، انا عارف قد ايه ومقدر جدا الظروف الماديه ومقدر كل اللي بيحصل حوالينا في العالم، وعلشان كده ده بيخليني اشكر الرب اكتر واقول له يا رب مبارك اسمك في الوقت الصعب ده انت واقف معانا في قناه الكارما. وبشكر كل واحد وكل واحده من حضراتكم ان كنتوا بتكملوا وتمدوا ايديكم معانا في العمل، والرب بيستخدمكم لتسديد كل احتياج لعمل الرب في الكارما. وبثق ان كل بذره اتزرعت في الوقت ده تيجي بثمار كثيره في الايام اللي جايه بالبركه على حياتك وحياتك وبالنفوس في قناه الكارما. يوم ما جيت في اسم المسيح وتكون ليله اخيره في عيد الحصاد.
0: امين فضل. امين. طب يا صامول، طالما معاك المايك نرجع عليك مره كمان. انا عارف ان في ماتش، والماتش ده محدود وشروط معينه، ليه؟ لان احنا قاصدين بيه حاجه والرب قاصد بيه حاجه. قبل ما نبتدي الحلقه نفسي نبتدي ونحط الماتش على الشاشه، وقبل ما نبتدي تسبيح، قبل ما نبتدي اي حاجه، يبقى الوضع واضح جدا من البدايه لينا كلنا. هيكون فتره قصيره لكن ماتش الرب يستخدمه استخدام غير عادي. فلو على قلبك تقدم، انا عايز اقول لك يعني عارف في كل لحظة هتفرق جامد جدا في الماتش ده بالذات، وهيغير من الأجواء بأسلوب غير عادي. اتفضل يا صامول، قول لنا أمين. الماتش ايه والشرط ايه؟
4: ماشي. انا كمان حابب اشارك احبائي معايا في الاستوديو عشان دي اخبار جديدة لسه طازة، فانا بشكر رب جدا لاجل ابطال، 3 ابطال النهاردة اتحدوا مع بعض وقالوا هنعمل تحدي ما عملناهوش قبل كده، هنعمل اوبن ماتش عشان نغطي جزء كبير من الاحتياجات النهاردة. احنا عارفين ان باقي علينا في عيد الحصاد 200 ألف وفاكرين ان قبل كده في اعياد الحصاد اللي فاتت كان في جزء غير

0: المسدد اللي هو بتاع الأجهزة. فقالوا طبعا نحط كله على بعضه أو نخلص الجزء الكبير منه. فبشرط النهاردة الثلاثة دول اتحدوا وقالوا بشرط أن النهاردة نخلص على الأقل على الأقل من 180,000. طب قالوا نعمل إيه؟ قالوا هنعمل ماتشز لغاية توصل ل90,000 هم الثلاثة مع بعض, بحيث أن احنا كمان نعمل 90,000 قدامها ونخلص المبلغ اللي احنا كنا بنقول عليه
1: 180.
0: اللي هو 90,000 يبقى نخلص 180.
1: امين.
0: فاحنا عندنا دي مشروطه, قالوا النهارده لازم تخلص ال 180. تخلص ال 180 ازاي؟ ان يكون في 90 قدام ال 90 الثانيه. طب ال 90 دي تيجي ازاي؟ ممكن حد دلوقتي يتصل ويقول ايه, طب انا كمان هعمل 45 وانتوا تجمعوا ال 45 يبقى ايه 45 و45, يبقى 90 مع 90 يبقى خلص. ممكن او يجي حد دلوقتي يقول انا احط 30 20 10 50 ما اعرفش,
2: ممكن حد يحط 10 فوق 90 يبقى 100.
0: امين سامعينك يا خالد,
2: نزود ال
0: سامعينك
1: يا ايمانك عظيم اخويا اندرو,
2: ويبقى 100 قدام 100.
1: بس انا عندي طياره ولازم اركبها. امين.
0: على فكره بص يا سيس,
1: امين ربي يكمل.
0: سواء كان 90 او 100 او غيره, فاحنا انا واثق ان في اكتر من 90 ولا 100 ولا 200 بيشوفونا يقدروا يقولوا النهارده الليله الاخيره هنعمل ذا فاينل
1: بوش, هي الليله الاخيره
0: ونحط 1000 2 3 5 ال 100 واحد النهارده ال 90 واحد يقولوا انا هدخل النهارده ب 1000, او ممكن يكون ابطال عارفين ممكن 18 بطل في كل انحاء العالم يقول انا احط 5000
1: في اسمي,
0: او خمس ابطال يقولوا 10000 و8 يقولوا 5000 ويبقى خلصت. نقدر, نقدر نقدر نقدر يا سي شاهدين
1: باسم رب يسوع. اعزائنا المشاهدين, مش عايز اقول مشاهدين, عايز اقول اعزائنا الشركاء, الشركاء في هذا العمل, الشركاء في الارساليه العظمى, الشركاء في عيله الرب اللي قائمه على عمل الرب في الارض في هذا الجيل. انا وانت النهارده علينا مسؤوليه, مسؤوليه كبيره, ومش بس مسؤوليه, ايضا عايز اقول هنتحاسب على اللي الرب بيعمله وسطينا, وهل كان لينا جزء فيه ولا لا. فدلوقتي هينزل الماتش 90,000 على الشاشه, لو تقدر تحط 5 10 20, محتاجين نشيله هوا. تقدر تبعت تاكس مسج, تقدر تتصل بتليفون, تقدر تعرفنا دورك ايه وهتعمل ايه عشان نقدر نحط ايدينا في ايدين بعض وتكون ليله فعلا مباركه, ختام صح, ختام القوه في اسم الرب يسوع, وما يبقاش في ملاحق, بطلنا الملاحق, ناجحين وناجحين بتفوق باسم الرب يسوع. ليله حازمه وفي نفس الوقت ليله بركه. فتعال نسبح اسم الرب مع اخونا مهرنم الكارما المستخدم في حلقات عيد الحصاد بالاخص كل ليله, ورب يباركه ويستخدمه اكثر واكثر. معانا اخونا بيتر جمال هيقودنا في فتره التسبيح, واحنا بنسبح تعال نكسر ونحطم اسوار ال عايز اقول البخل, اسوار روح الفقر, أسوار الشك في اسم الرب يسوع, أسوار الإدمان, أسوار المرض, تعال نكسر كل ده بعطائنا بإيمان, وإحنا بنفرح بالرب بنقدم له ذبائح شكر من أجل عظمة صنيعه في حياتنا. تعال نقدم للرب, وتعال نقدم للرب بقوة, وتعال نقدم للرب بسرعة. أمين. تعال نسبح الرب مع بعض, ورب يستخدم هذه فترة التسبيح تكون فترة سيولة, وان التقديمات تبتدي تيجي. أمين. اتفضل يا بيتر, ربي يباركك.
3: الله يخليك اخواتي بالاستوديو. ليله مباركه عظيمه نتوقع فيها مفاجآت واخبار عظيمه باسم يسوع.
1: أمين.
3: نسبح وندخل لحضرته بترنم وتسبيح وهتاف.

0: هللويا مبارك اسم الرب.
1: يس. نعم يستحق، يستحق المجد، يستحق الإكرام، يستحق كل تضحية، وأيضا يستحق كل تقدمة، لأن مجده عظيم جدا جدا، ونعمته اللي احتوتنا، اللي احتضنتنا، اللي فادتنا من الظلم ولنور أمجاد أولاد الله. دي نعمة غنية.
2: نعم.
1: بنشكر رب أجل نعمته العظيمة اللي خلتنا نكون إحنا سفراء عن مملكته في الأرض، اللي خلتنا إحنا نكون لنا بناء ملكوت الله على الأرض، اللي دعتنا وخلتنا مش بس سفراء لكن أولاد الله ندعى. فهذه هو حقل الله، وده عمل

0: الله وانا وانت النهارده عاملين في كرم وفي حقل الله الى ان يجيء. دي محبه الله الاب، دعانا نكون اولاده ونكون موكلين على عمله في الارض. بنشكر رب لاجل كل تقدمه جات في فتره التسبيح، بنشكر رب لاجل اتفضل يا
1: سامويل. كان عندنا بعض التقدمات، انا بشكر ربنا جدا لاجل كل تقدمه وبشجعكم يلا بينا نسرع لانه بقت فات 35 دقيقه من الوقت. بشكر ربنا لاجل التقدمات اللي جات، كان 100 من كاليفورنيا، 3000 دولار من تينيسي يا سي شادي، 50000 جنيه من مصر، 1000 يورو من المانيا، 1000 يورو او ده تقريبا من اكتر الاماكن اللي سوري المبالغ اللي سمعناها من اوروبا. فانا بشجع
2: احبائنا على مدار سنوات طويله،
1: يس 1000 دولار من 1000 يورو من المانيا، 5000 من مصر، 100 دولار من اوهايو، 2000 جنيه مصري من مصر. وانا عارف ان حضراتكم هتقولوا هتبعتوا دلوقتي ونقدر نكتب كل التقدمات اللي جايه كمان. اتفضل يا سي شادي.
0: امين. انا عايز اقول حاجه مهمه، وموضوع ان يكون في شيك مفتوح لمده معينه، انا لسه ما اعرفش المده ايه، بس عايز اقول حاجه، الشيك المفتوح ده مقصود بيه حاجه اكبر مني ومنك. الشيك المفتوح ده مقصود بيه ان اتحادنا كجسد واحد، كل واحد حسب ما يقدر ان يفعل، نقدر نسدد احتياج العمل العظيم ده.
1: 2000 تاني من كاليفورنيا،
0: ان ده اكبر مني ومنك بكتير. بنشكر رب لاجل 2000
1: تاني من كاليفورنيا،
0: 2000 تاني من كاليفورنيا. امين. بص ليله اخيره وليله ختاميه، امين. بنشكر رب
3: ممكن نصلي البركه الشيك المفتوح.
0: نغم
4: كم يصل
1: اللي وصل لغايه دلوقتي؟ 7 او البروميسز 7390، ومطلوب اتليست 90.
4: طب في 500 من كاليفورنيا،
0: 500 تاني من كاليفورنيا، كاليفورنيا. بنشكر رب. انا عايز اقول حاجه، أن يعني هو عمل الله هو اللي بيحرك القلوب، وانا عايز اقول روح الله هو اللي بيحسنا على العمل. تعالى نطلق في اسم رب يسوع امر من لدن الرب ان يحرك كل واحد فينا يعمل اللي عليه الليله كليله ختاميه في عيد الحصاد، وكليله مهمه جدا وحاسمه في عيد الحصاد ده، ونقول فعلا الى هنا قد اعاننا الرب. أسيس أليكس تفضل ابتدلنا الحلقه والجزئيه دي بصلاه اعلان ايمان في اسم رب يسوع في قلوب الكثيرين.
3: اتفضل. يا رب احنا مؤمنين من كل القلب
0: نعم
3: ان الماتش هيزيد يا رب، ومش هيكون في احتياج للكرمه الليله، لكن يا رب السماء مفتوحه واحنا يا رب نرى غنى مجد ميراثك في القديسين. اسكب من غناك يا رب، واسكب من حضورك، وافتح الابواب الليله يا رب، باب مفتوح لا يستطيع احد ان يغلقه، اللي عنده مفاتيح داود اللي بيفتح ولا احد يغلق. نثق يا رب ان ليله غنى مجد ميراثك واعلان ان احنا ورثه الله وارثون مع القديسين، ولن يعوز الكرمه شيء ولا الرب اللي في الكرمه. نشكرك يا رب لانه الماتش بيزيد عن المية، وبنثق يا رب انه اكثر المبلغ كله ياتي يا سيد الرب، وانه لا عوز للمتقين. لا نطلبك يا رب من كل قلوبنا والمشاهدين، احنا كلنا يا رب بنسعى ونركض نحو الهدف. هدفنا هو جعل دعوة الله العليا في المسيح يسوع. يا رب ركضنا ايام كثيرة، وفي هذا اليوم يا رب منتظرين انك تكلل عيد الحصاد وتعطي يا رب فوق ما نطلب وفوق ما نفتكر، ونقول لك كللت عيد الحصاد بجودك، اثارك تقطر دسما. اشكرك لانك بتفتح قلوب، اشكرك لان احنا في موسم البركة، اشكرك لان يدك يا رب مد يد يسوع على كل بيت وعلى كل عائلة، منتظرينك يا رب فبركة توسيع التخوم وبركة كل نفس. واسقينا يا رب ان هذا الوقت وقت بركة فوق المعتاد. الرب بس كلمني بحاجة صغيرة اقولها في مزمور 107، ان احنا جايين نقدم ذبائح حمد للرب، ليذبحوا له ذبائح الحمد وليعدوا اعماله بترنم. الخميس اللي فات وكل يوم بنشوف البركة، ناس كانت وقعت الرب أقامها، أخت كان عندها الكلية بتشتغلش اشتغلت، والرب النهاردة عاوز من خلال ذبائح الحمد هيشغل بركات كتيرة. إيه البركات اللي بيديها؟ قالك مفدي الرب، مفدي الرب أحمد الرب في رحمته وعجائبه. النهاردة الرب فاتح السماء برحمة وعجائب، كل قلب ضعيف، كل واحد بيصرخ بيقول كده، صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم. الرب عاوز يرسل كلمة

0: الشفاء لكثيرين، وشفنا جميع الأمراض، وشفنا ناس كانت بتدخل بتقول نشكر الرب في عيد الحصاد احنا اتعلمنا العطاء، لأنه من خلال الكرمة بنوصل للعالم كله وبنغطي العالم أجمع. نشكركم لأنكم القنوات الوحيدة اللي بتغطي وبتشوف الثمر المتكاثر لحساب الرب. الناس بتتسابق على مجد الرب، هم رأوا أعمال الرب وعجائبه. عاوز أقول لك الفرصة النهاردة في الشيك المفتوح، لأنه الشيك متضاعف والعطاء متضاعف، فالبركة متضاعفة مع كل واحد بيحط 1000 2000 في هذه البركة المضاعفة. 3 دخلوا بالمبلغ، فإحنا نثق في بركة مضاعفة وثلاثية. آخر حاجة عاوز أقولها، يرى ذلك المستقيمون فأفرحون، والرب ينقذ المسكين من الذل مثل قطعان الغنم. تعال النهاردة في ليلة البركة الثلاثية نكون واحد مع الآب والابن والروح القدس، ونحط في بركة غير عادية الليلة، بركة ثلاثية مش مضاعفة.
1: أمين في اسم يسوع. أسيس شادي، حابب أقول لك أبديت سريع كمان، أشكر ربنا لأجل 2000 من مصر، 2000 دولار من كاليفورنيا، 500 دولار من كاليفورنيا، 24,000 جنيه أسيس شادي من مصر، و500 دولار كمان من كندا بالكيو آر كود. بشجعكم أحبانا يلا بينا نستعمل الكيو آر كود، احنا لسه قدامنا مشوار، فات 41 دقيقة ولسه باقي 81,000. خلونا نتسرع، خلونا نقدر يقدم 1000، اللي يقدر يقدم 2000، اللي يقدر يقدم 3. ليلة احتفالية، ليلة أخيرة المجد بيها اسم الرب النهاردة. تعالوا نعمل الزقة الأخيرة القوية. أمين. مش هنقدر نمد على الحصاد، فمن فضلكم خلونا نخلص على قد ما نقدر، وبعدين هنقول لكم في الآخر إيه اللي هيحصل. بس خلينا النهاردة، أنا بؤمن ومصدق يا أستاذ شادي إن في آلاف بيشوفونا دلوقتي عندهم مقدرة إن كل واحد اللي يقدم 100 دولار، يقدم 1000 دولار، يقدم 500 دولار، قدم من عطية النهاردة. قول يا رب ببارك اسمك اليوم الأخير في عيد الحصاد، اليوم العظيم الأخير من العيد.
2: نعم.
1: أمين.
2: فضل أمين. أمين. حبيبي أندرو.
3: أمين. ليلة مجيدة في اسم يسوع. إحنا واثقين النهاردة الرب يقفل الرقم والرب يتعظم، لكن محتاجين الأبطال اللي بيشوفونا في كل مكان في العالم. النهاردة الليلة الأخيرة من العيد، ما تفوتش الفرصة أن الرب عايز يستخدمك، ما تفوتش الفرصة أنك تكون جزء وشريك في عمل كبير ربنا بيعمله على مستوى العالم كله. ما تفوتش الفرصة النهاردة وتحرم نفسك من بركة كبيرة جدا أنك تشارك في عمل ربنا، وتشارك في امتداد ملكوت، وتشارك في النهضة الكبيرة اللي الرب بيعملها من خلال قناة الكارما، أنها بتغير نفوس و يعني بتحرر نفوس من قبضة الخطية. النهاردة لو تقدر تحط 5 أو 10 اعمل كده، ما تنساش انت مش بتحط الاشخاص، لكن انت بتحط لاجل عمل ربنا، لاجل انتشار كلمته، لاجل رسالة الانجيل، لاجل ان يتمجد الرب ويتعظم في حياة ناس كتير، حياة شعوب وامم واشخاص كتير، من اجل انه امورك بتقدماتك تقول اكثر الى تقدم الانجيل. تعالى النهاردة، مش عايزين الوقت يطول، قدامنا وقت محدود. أسيس شادي هيتحرك على 7:30، نفسي قبل ما الأسيس شادي يتحرك يكون الرقم ده مقفول في اسم الرب يسوع. هتقول لي ازاي؟ من خلال موقف عملي، موقف إيجابي، من خلال سرعة التجاوب من أي ولاية أنت موجود بتسمعنا، من أي بلد أنت موجود بتسمعنا. نشكر ربنا التقدمة اللي جات من ألمانيا معناها أن في ناس سهرانة وبتسمعنا، أو بتصحى بدري أو بتسمعنا. خد قرار دلوقتي وخد خطوة، وما تعديش عيد الحصاد وتحرم نفسك من بركة كبيرة جدا. لكن تعالى النهاردة قول كده، رب أنا جاي أدعم عملك، جاي أشارك في العمل الكبير اللي أنت بتعمله من خلال قناة الكارما، جاي أقول أنا واحد معاكم من وسط ألوف الرب انتدبهم لعمل كبير، يشيلوا العمل على أكتافهم، تتسع أكتر دايرة قناة الكارما، وتوصل الرسالة وترجع البرامج، وبنعمة الرب يكون في تأثير كبير ومشاركة عن اختبارات كبيرة وكتيرة ربنا بيصنعها في حياة ناس كتير. قدم النهاردة، قدم بفرح، قدم وانت جواك شعور انك ممتن للرب، قدم وانت مدرك انه عمل الرب يحتاج الى تعضيدك والى تدعيمك والى وقوفك معنا والى صلاتك من اجلنا.
1: امين. مبارك اسم الرب.
2: امين.
1: في كمان من أنتيجوا 250 دولار.
2: أمين.
1: في كمان من أمين. كندا 500 دولار.
2: هللويا.
1: 1000 جنيه من مصر كمان. يلا بينا أحبانا. ما تسيبش الرقم ده. ما تسيبش الرقم ده.
2: كل تقدمة الميلادي جاية بسرعة، وكل تقدمة جاية مهدفة، قصدها إن أنا أكون شهيد.

0: حي في هذا العمل وبنشكر رب ان انا عارف في ناس اعطت مهر واثنين وثلاثه واربعه وما زالوا كل يوم بيقول يوم جديد يبقى عطيه جديده
1: في ناس
0: يوم جديد هقدم
1: 19 مره
0: يوم جديد عايز اكون جزء في اللي بيعمله الرب مش السنه اللي فاتت ولا من 10 سنين ولا اديت من 20 سنه لا لا لا كل يوم جديد عطيه جديده تقدمه جديده ذبيحه جديده لان عمل جديد كل يوم بنشكر رب لاجل كل تقدمه جت وعمل الرب فيكم يظهر ويبان وحمايه وبركه غير عاديه الرب يضاعف بكوره بذاركم وغلاتكم في اسم الرب يسوع
1: اسيس شادي
0: لكل تقدمه
1: حضرتك فكرنا النهارده في واحد من احبائنا اللي قاعدين قدامنا هيطلع بزي فوق
0: ايوه ما انا جاي لك
2: سحب حضرتك هتعمل السحب قبل ولا بعد
1: بعد
0: لا بعد بعد ما المبلغ
1: خلص المبلغ
0: يعني حسب المبلغ
1: انا مش هعمل
2: احنا مش هنمشي حضرتك غير لما تكون المبلغ كله خلص
0: معلش
1: هنجيب الطيارة
0: خلاص هاتي لي طياره ها المهم اعزائي المشاهدين زي ما اتفقنا ان لكل تقدمه ب $50 او تعهد شهري بيكون في هديه هتوصل للجميع كل تقدمه ب $50 او تعهد شهري بالميداليات اللي بتقدمها قناه الكرمة الميداليه دي عليها شعار عيد الحصاد المهرادي ليتك تبركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظه من الشر حتى لا يتعبني فأتاه الله بكل ما طلب آية جميلة بتبين أمانة الله وإزاي الرب ماشي إيده بخيلة بل بالعكس بيعطي بسخاء ولا يعين والناحية الثانية فيها اللوجو بتاع قناة الكرمة وعليها الكيو ار كود ده لو تقدر لأن في أي وقت تقدر تصوب الكاميرا عليه ده بيدخلك على خط الصلاة في قناة الكرمة في أي وقت محتاج صلاة نكون إحنا عيلة واحدة مصلية رافعين بعض في كل الظروف ده هدية لكل تقدمها ب $50 أكثر وأيضا لأي تعهد شهري الهدية الثانية هو آيفون الأحدث آيفون طلع وده حد مقدمه هدية لقناة الكرمة وقناة الكرمة هتبارك بيه حد من كل تقدمة ب $200 أو أكثر هيكون سحب على التقدمات اللي جت ب $200 أو أكثر وحد هيفوز بالآيفون أما آخر ما أحدثته شركة سامسونج وأقوى جهاز في العالم النهاردة هو السامسونج زي فولد 7 زي ما أنت شايفه إنه تقفله يبقى تليفون تفتحه يبقى تابلت عشان ما تبقاش قاعد زي الناس اللي قاعده هنا وحاطط تليفون وتابلت ولابتوب في جيبه وبتاع هو كل تليفون وتابلت وكل حاجه على بعضيها فدي كل تقدمه دي كل تقدمه ب $1,000 اكثر من 3 ليالي ابتدينا الموضوع ده وباسم رب يسوع حد هيفوز بالتليفون
3: النهارده السحب يعني
0: النهارده السحب
1: على ايفون وعلى زي فولد
0: وعلى زي فولد 7 مش اي زي فولد 7 امين
2: امين نعم كيفين حضرتك بتستخدمه
0: يعني
3: لا البركه
0: انا يعني عايز اقول يعني سبب بركه غير عاديه لان كان زمان معايا وكانت هديه من قناه الكرمة وقتها تابلت اللي هي البرو الكبيره دي واخد بالك تمشي ومعاك لوح خشب كده واخد بالك حاجه جميله جدا هي كانت مفيده لانها تابلت وفي نفس الوقت درع ضد اي هجمات واخد بالك وممكن تخبطيها بواحد يموت فحاجه كده جامده قوي بس نشكر رب حررنا فعايز ارجع واقول ان كل التقدمات وكل العطايا دي عوامل تحفيزيه مش اكتر اللي احنا بنشجع بعض في الحسنى الكتاب بيقول كده بيقول اللي احنا يكون عندنا غيره في الحسنى واللي احنا نحفز بعض على عمل الرب فكل الموضوع اللي مقدم شيك مفتوح الماتشنج فاندز الجوائز السحب الهدايا كل ده مش اكتر انه تحفيز وتشجيع اللي احنا نقوم ونعمل عمل الرب ليست بايدي مرتخيه بل ايضا بيد القوه اختي امل اتفضلي
4: أسيس شادي كروتيني في الاول ما لحقت شرحها بيك بس نسامحك يلا بقى يعني احنا بجد احنا بنبقى مبسوطين لما بتكون موجود معانا ومقدرين جدا محبتك وخدمتك في قناه الكرمة
0: شكرا.
4: وتوصل بالسلامه
0: ليا الشرف وليا الكرمة ان اكون موجود بين اولاد الرب اللي بيخدموا بكل امانه
1: معانا مكملين
3: في مكالمه
4: اكمل ولا ناخد المكالمه
0: طب اخد المكالمه
4: شورت اتفضل
0: ما انت قاعده معانا بس المكالمه مش قاعده طيب معانا مكالمه
1: اخي اخونا يوسف من
0: اخونا ميشيغان. يوسف اهلا وسهلا بيك رب يباركك ويستخدمك حضرتك على الهواء اتفضل
1: عامل جزء
5: الو مساء الخير
0: مساء

0: يسوع.
1: البركة عليك يا أخي.
2: سلام ليسوع وياكم.
0: الرب يبارك فيك.
2: سلام ونعم وياكم.
0: سلام يسوع.
2: أنتم ما شاء الله كلكم جنود، كلكم مبشرين. أتمنى أكون مثلكم. بس مع الأسف ما منطيني هاي شو اسمه، الله ما منطيها لي، منطيها لكم. Anyway، بس أنا أشارك وياكم.
0: تفضل.
2: أوكي، تعرفون أسعى يعني ما كنت سعى مبشرين مثل ما كانوا يطلعون التلاميذ. توما اللي بشر من ما بين النهرين، يعني سوريا وعراق وإيران وجنوب تركيا وأفغانستان وباكستان، ولما مات بالإنديان. أوكي. طبعاً كان يروح يبشر، كان يأخذ وياه تلاميذ، كان ماخذ وياه كلدان، أخذهم ما بين النهرين، وكان عندنا كنائس أكثر من 100 كنيسة في إنديا. تعرفون هسا ما عندنا تقريباً بين 15 نقصة، يعني هاي تقريباً هاي 2000 سنة. بس إحنا ليش ما نسوي هسا هاي جا نسوي إذاعة كرمة، أوكي؟ راح توصل باللغة
0: لغات مختلفة
2: أو لغات، راح يرجعون توما مرة ثانية حتى يرجعون كنائس أكثر من 100.
0: أمين.
2: خلي يفتهموا هذا الشيء المسيحيين. أصلا صدقوني هاي 90,000 يعني اللي عنده بزنس بأمريكا، ما أقول لا كندا ولا أستراليا، صدقوني هاي الفلوس يعني نصن لكم. يعني إذا أنت تحصل لك 30,000-40,000 إذا عندك بزنس واحد شوية زين، يعني تحصل لك 30,000-40,000 بالشهر. حللهم، حلل فلوسك. شوية تصير مسيحي، تصير مسيحي عدل، لا بالاسم. ترى هاي الفلوس نصن زين. أنت لا تروح تبشر ولا تريد تحلل فلوسك ولا تسوي أي شيء، بس بالاسم أنت مسيحي وتروح على الكنيسة. أنا تصدقوني من طلعت من جوك كان أخصم وإلي يحكي بهاي اللغات. هاي توما كان يروح هناك، بس توما كان عنده روح القدس يحكي بهاي اللغات. هسا صارت كرمة تحكي بهاي اللغات.
0: أمين.
2: يعني صارت توما، ونريد هسي يونان من يوحنا ومرقس وبولس وبطرس. نريد يصير، بس شلون يصير؟ بس هو يقعد مسيحي يتفرج عليكم ويكرس ويشرب شاي وقهوة، يقول أكو غير يدفع. ما تدفع أنت. ترى صدقني ما راح أشوف ملكوت إذا صيرتها بس هبالاسم، لأنه أنت لا تبشر ولا تنطيع عشق ولا تسوي هيجي، صدقني ما راح أشوفها. حلم الشيطان يروح على الجنة، هو راح يصير مثله.
0: عشان يبنس في الجنة.
2: عيب يعني. عيب. ما يصير 90 يوم، أمين 19 يوم، يلا جابوا مليون، لو يطلع واحد بالخطبة الجمعة يجيب 10 ملايين في خطبة واحدة. ليش؟ هناك غصبا عنك تدفع، غصبا عليك. بس احنا مسيحيين انطانا تشويس، انطانا تشويس، ما غضبنا، بس يريدك انت تسوي، انت برضاتك تحب هالمسيح، مو غصبا عنك. وفشيل لك اخاني داخل اسمي بالتلفون ايفون وسامسونج.
1: نعم
0: طبعا
2: شادي داخل اسمي.
0: طبعا
1: طبعا ده شيء يعني
2: داخل، يعني اكثر من واحد. انا اريد يطلع لي، بس اريد اهدي البيتر. هذا اللي عنده صوت حلو.
3: شكرا يا اخي يوسف.
4: صلي بقى الاخ يوسف.
2: انا اهدي البيتر.
3: شكرا يا اخي يوسف، ربنا يباركك على عطائك ومحبتك وكلماتك المشجعه
2: صوتك حلو
3: وقلبك الحلو.
2: وانت انت احلى واحلى.
3: بشكرك على
1: مشاركتك. وعايز اقول لك حاجه اخي يوسف ومدامته عرائيه يعني.
3: اه عارف الخبر ده
1: الموضوع كبير قوي يعني. راجل بلدياتك
3: نصي الثاني.

0: ربنا يبارك لك يا اخي يوسف.
1: بليز بليز بليز بليز نريد هذا المبلغ باقي تقريبا 80,000.
0: يس
1: قبل ما يقوم هالقص قشادي يروح يخلص حتى بلكي هنقدر نسوي ماتش الاخر.
0: امين
1: يعني هذا المبلغ نصي. أنا حكي بس على مود البزنس، هذول الناس اللي عندهم بزنس يعني مو يعني المحتاج، هذول اللي عندهم بزنس حتى شوي حللوا فلوسكم بليز. يعني هاي الشغله اللي اسويها أنا اخذت على نفسي مثل ما سوى توما. هاي اللغات كلها كان يحكي بيها اخصام وإيه اللي صار اسبوعين ثلاثه.
2: نعم
1: توما كان يحكي بيها. صار عندنا كرمة، هاي صارت صارت تومة وصير مرقس إن شاء الله
0: يا رب.
2: أمين
0: أمين أمين, يا أخي. أمين أمين.
3: ربي يبارك
0: ربي يبارك
1: حبيبي والله معاكم.
2: شكرا
0: شكرا شكرا
2: شكرا يا أخي. استثمر في بركة غير عادية في أولادك وفي بيتك وفي في البنزين عندك. ربي يبارك فيك ويخليك دايما تكون سبب بركة. بنشكرك لمحبتك
0: شكراً.
2: لعمل الرب وبنشكرك لأجل أمانتك في هذا العمل أخي يوسف. ربي يباركك ويستخدمك أكثر.
0: هو أحد الأبطال اللي حطوا معنا النهاردة في الأوبن ميتش.
2: أنا
0: بشكر ربي جداً.
2: ربي يزيد وبركة ويستخدمه أكثر وأكثر. أعزائنا المشاهدين زي ما حضرتكم شايفين دخلين على أول 10 من 90
0: ودخلين على ساعة
2: ودخلين على ساعة
0: فلازم نمشي أسرع يا سيس.
2: بالضبط كده. حد محتاج يقدم الفرق ده في دلوقتي 9480 فمحد محتاج يقدم 580
0: كمل
2: اول 10 580 يبقى كمل اول 10 وبعد كده محتاجين حد يقدم 5 في 5 نبتدي ننقل في اسم الرب يسوع اخر ليله على قلبك تعطي. الرب كلمك من خلال الاسابيع اللي فاتت الايام اللي فاتت ان تعطي وانت مستني تشوف ايه اللي هيحصل. انا اقول لك اللي هيحصل مش هيحصل من غيرك. فتعالى نعمل احنا مع بعض عمل الرب بكل امانة. لو الرب كلمك اللي انت تقدم عن ولادك عن احفادك لو الرب حط على قلبك تقدم $1,000 لكل ولد لكل بيت مفتوح تحت اسمك لكل احفادك فقدم بايمان وثقة ده لامر من عند الرب. ده يؤمر بالبركة وتتضاعف البركة لاجيال احفادك وفولادك. فتعالى نقدم عن الأجيال اللي جاية عشان شايفين إن الظلام عايز أقول يعني كثيف جدا جدا جدا في هذه الأيام لكن نور الرب يبدد كل ظلام في اسم الرب يسوع. تعال نفسي نشوف الأرقام دي تتغير بسرعة رهيبة. حاجة عليكي معلش يا أمل قطعناكي بس اتفضلي.
4: شكرا لك.
2: هتبتدي بترحيبي تاني؟
4: لا خلاص
2: مرحبا
4: اعزائي المشاهدين. لا انا بشكر فعلا الناس اللي كلمتنا وعلى قلبها جدا خدمه الكارما واللي اتبرعت مره واثنين وثلاثه وفي ناس بتتبرع كل يوم. فعلا بشكركم جدا جدا. الحاجه الثانيه في ناس بتسالني لغايه النهارده الصبح الناس بتسالني عيد الحصاد امتى؟ فيا جماعه عيد الحصاد احنا ابتديناه من 3 أسابيع كنا بندور عليكم ومستنيينكم والنهارده اخر يوم ودي فرصتك النهارده. فرصتك انك انت تيجي وتقف معانا وتحط العطاء بتاعك بتاع النص السنوي وتبارك العمل في قناه الكارما. فالنهارده عيد الحصاد بقى له كذا كذا اسبوع والنهارده اخر يوم فدي فرصتك النهارده.
2: أمين.
4: الحاجه اللي لفتت نظري بقى امبارح وانتوا على الهوا اغلب طلبات الصلاه ايه بقى؟ عيالي يعرفوا الرب ابني ومراته في مشاكل بينهم وعلى طلاق. دي اكتر طلبات حالات طلاق ومشاكل زوجيه وشباب يعرفوا ربنا ودي الازمه اللي احنا فيها دلوقتي. احنا قادرين لغايه دلوقتي متمسكين بربنا بنعمل شويه حاجات تقربنا روحيا مش عارفين اذا كان حقيقي ولا لا بس الولاد والشباب والجيل اللي جاي مش ليهم سكك تانية وليهم افكار تانية ومش عارفين نجمعهم مش عارفين نجيبهم. فدي دي الازمه اللي احنا فيها دلوقتي عشان نفك الازمه دي وعلشان نكون بنوصل ربنا لاولادنا لازم نكون بنقوم بالدور اللي علينا. لو احنا قعدنا اتكاسلنا وقعدنا حطينا ايدينا على خدنا احنا ولادنا هيضيعوا مش هنعرف نعمل لهم حاجه. ليهم شخصياتهم ليهم دنيتهم ليهم طريقتهم ايه الطريقه ان احنا نوصل لهم باللغه بتاعتهم وبالطريقه اللي هم يفهموها وهنعمل ده ازاي بمساعدتك وبمشاركتك في قناه الكرم.
2: مهم قوي قوي قوي اللي بتقولي ده امل مهم جدا جدا. في حاجتين على قلب الرب

0: ممكن يتغير بعد الصليب. الموضوع اتحل خلاص، صار خلاص لجميع الأمم.
1: صحيح.
0: في حاجتين دايما على قلب الرب، الأمم والأجيال. الأمم والأجيال، nations and generations، every nation and every generation. ده شيء صحيح. مفروغ منه، ده قلب الرب.
2: الأمم new generation.
1: كل اللغات علشان انا يعني توصل بكل اللغات ولكل الاجيال.
0: نعم بالعربي. نعم. ولاحظي حاجه مهمه قوي قوي قوي، في ناس مش قادره تفهم ليه في حاجات معينه ابليس شوهها في الكنيسه عشان ما حدش ياخد باله منها، عشان الناس تجري منها بدل ما تجري عليها. يعني مثلا احنا يوم الاحد احتفال بنتيكوست ساندي، اللي هو احتفال حلول الروح القدس، او احد زي ما بنقول عليه احد ولاده الكنيسه يوم الاحد اللي جاي ده، لان عيد حلول الروح القدس 7 أسابيع بعد القيامه، فده يقع بعد الحد اللي جاي ده 7 أسابيع بعد القيامه. اكتر حاجه شوهها ابليس في مفهوم الناس رغم وضوحها في الكلمه هو حاجه واحده بس، يوم الخمسين. عارف ليه؟ لأن فلوقة قال لهم إيه؟ لا تبرحوا من أورشليم إلى أن تلبسون قوة. بعد كده رجع تاني في أعمال واحد قال لهم إيه برضو؟ لا تبرحوا من أورشليم. ليه؟ لأن وعد الله الآب هيكون ليكم، يوحنا عمد بالمية، أنا عمدكم بروح القدس. فالموضوع كان واضح جدا. بعد كده بقى الناس بقى ايه تقول لك، طبعا احنا مش عايزين نتكلم في الحاجات دي عشان دي حاجات عقائديه، لا دي حاجات كتابيه. كل النقطه اللي انا عايز اقولها ان في في في الصليب، في يوم صلب المسيح، طبعا المسيح كان مات على الصليب في عيد الفصح، صار هو ذبيحه الله، ذبيحه الذبائح، وخروف الله المذبوح لاجل كل البشريه. فموضوع الخطيه اتحل وخلاص تم في الصليب. بعد كده قال لهم بقى ايه؟ ما تمشوش، لان في فتره انتظار لحد ما يجي الملء. ليه الملء ده؟ عشان ده الملء ده قوه، ده يخلص، ودلوقتي محتاجين تختبروا قوه عشان تعيشوا بهذه القوه. حصل حاجتين منها طبعا موضوع الالسنه اللي نزلت عليهم السنه نار، طب احنا مش عارفين ده كان حقيقه ولا لا، وهبوب ريح عاصفه جامده، وده كأن الكلام ده أول مرة بيحصل، وده كان دايماً اللي بيحصل في العهد القديم. ليه؟ أول ما بنوا خيمة الاجتماع دخل مجد الله خيمة الاجتماع كهبوب ريح عاصفة وكألسنة نار، نفس النظام اللي الرب دخل به خيمة الاجتماع بعد تقديسها في أكسدس في خروج، نفس النظام اللي حصل يوم الخمسين، وبنفس الكلام في أخبار تانية إن إزاي لما سليمان دشن الهيكل برضو حل مجد الرب بهذا الكمال وبهذا الإعجاب.
2: أمين.
0: والسحابة دخلت. طب أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ النهاردة روح الله القدوس موجود على الأرض مش عشان يملى هياكل مصنوعة من أيدي الناس، لكن زي ما هو أصبح ذبيحة الذبائح ليتمم كل فرائض الناموس، ايضا هو تمم كل الاعياد اليهوديه او الفيست الفيستيفالز. ليه؟ لان الفصح هو صار ذبيحه، وفي عيد الحصاد اللي هو الخمسين صار الحصاد مش حصاد قمح وشعير، لا لا لا، ده صار الحصاد، صار الحصاد حصاد النفوس من خلال الكنيسه، وصار الامتلاء مش لمباني وهياكل مصنوعة ولا للكهنة بس أو الرسل فقط، لا لا لا، ده أصبح سكن الروح القدس دلوقتي في هياكل ليس مصنوعة بأيدي بشر، بس هياكل مصنوعة على شكل وعلى صورة الله نفسه، مصنوعة بإيد الرب. فدلوقتي سكن الروح القدس فينا إحنا كآنية للكرامة. فالموضوع الرب تمم كل الفرائض في الصليب، في يوم الخمسين، في في في الاعياد كلها اتممت. كل ده ليه؟ عشان قال ايه بقى؟ اذهبوا اذهبوا اذهبوا اذهبوا اذهبوا اذهبوا، بس اوعى تذهب بالجسد. عشان كده قال للتلاميذ ايه؟ امكثوا لحد تنالون قوه، عشان اللي بيذهب بالجسد بيذهب بالفكر، بالمعنى

0: معلومه مفكر ده اللي بيغير وطبعا ده ملوش اي قوه تغيير لكن قال لهم اذهبوا بقوه الروح تمتلي فتفيض تمتلي قوه فتخرج قوه باسم الرب يسوع ليه عشان ده اللي بيغير النهارده الاجواء في روحيات فلاحظ حاجه تقدمتك في قناه الكرمه عايز بقى تقول ايه طب ايه دي مرتبطه باليوم 50 ده فكره حلوه قوي ايه رايك بقى ان بعد كده صار الجميع يبيعون كل ما لهم ويضعونها تحت سلطان عند ارجل القدس الرسل يعني تحت سلطان ومتصرفوا زي ما انتوا عايزين اهي احنا بنبيع وبنجيب كل حاجه عندكم ليه خلاص بقى ما عشناش بالجسد مش عايشين بالجسد ابدا ابدا ابدا لا لا لا احنا دلوقتي عندنا هدف سماوي ارساليه عظمى لنذهب للعالم اجمع ونبشر ونكرز بالانجيل ونتلمذ خلاص بقى مش عايزين بقى حاجات الارضيات دي فيبيعوا وكل تجمع والرسل توزع عشان توصل الرساله وتنطلق من اورشليم الى اقاصي الارض دي الارساليه العظمى اللي علينا فاكر بقى فوت كده اصحاحين تاني وخش على اصحاح محزن ليه واحد اسمه حنانيا ومرته اسمها ايه
1: سفيره
0: راحوا باعوا مش عارف ايه بس ايه عينهم في الجنه وعينهم في النار عينهم في الجسد وعينهم في الروحيات طب نعمل ايه قال لك يعني خلاص بقى هو الحق مش كان لينا خلاص احنا هنحوش تحويشه كده نخليها كده اليوم ازمه ولا بتاع ونروح نعمل زي الباقي يعني ايه يكون لينا شكل ان احنا في التقوى بس احنا ملناش فيها فنعمل ايه بقى هنمثل تمثيليه على بطرس وعلى التلاميذ وانت عارفين القصه طبعا ايه اللي حصل هو دخل قال له ادي المبلغ قال له ايه ده ايه ده ايه ده ايه, ده إيه اللي بتعمله ده مش كان الحقل ليك هو حد غصبك ده اللي كان بيقوله اخونا يوسف في اماكن تانية كله بالغصب وكله بالاجبار وكله بالتهديد وكله بالمانيبيليشن اند جيلت اند كوندمنيشن لا مفيش الكلام ده هنا بالمحبه مش عايز تقدم ما تقدمش لكن اللي قلبه امتلى حب واللي قلبه اختبر الرب واللي قلبه بيدور على الحق بيقدم وبيقدم بسرور واخد بالك فدي النقطه المهمه جدا فقال له مش كان الحق ده ليكم والمبلغ كله كان بتاعكم ليه تجرب روح الله والراجل راح ايه طب ساكت شالوه دفنوه جت مراته قال لها ايه ايه اللي حصل قالت نفس القصه لا يعني انت وجوزك متفقين اللي انتوا تخدعوا روح الله تتخيل بقى لحد النهارده حنانيا وسفيرة اصبحوا فينا كتير جدا اوعى نكون النهارده بعد ما الله ارسل روحه القدوس يسكن فينا لننال نلبس قوه فما نكونش ناس عاديين لا لا لا ده احنا لينا هدف في الحياة ولينا اسلوب مدعم بقوة الهية عجيبة ليه؟ عشان العمل بيوسع نعم العمل بيوسع عشان الرب قصد حاجة هو عايز الرؤية توسع جدا جدا عشان الاحتياج يبقى فرصة كبيرة عشان كل اللي يؤمن بهذه الرسالة ويعيش الارسالية العظمى يكون له بركة كبيرة فده المعضلة وده المعادلة فينا عندنا معضلة نعم بس دي المعادلة قدامنا محلولة أعطي وأعطي بسخاء بنشكر رب لأجل كل تقدمة جات في 11,667 نفسي ال 11,000 دي نفسي يعني تبقى 20,000 في خلال الدقايق اللي جاية حد يقدم خمسة قدم خمسة عايز تقدم سبعة اوعى تقدم خمسة على قلبك تقدم 10 اوعى تقدم خمسة زي ما بكلمك روح الرب ما تبقاش حنانيا وسفيرة اوعى تكون عايش في نفس الوهم ده لا الله لا يشمخ عليه بالذات في الموضوع ده لان كل اللي في ايدك ده هو بتاعه بس هو بيجرب قلبك فين ومحبتك لايه فتعالى نقدم بنعلن حبنا للرب وعارفين يا رب اللي في ايدينا ده انت اللي مبارك وانت السبب وكل مواهب وكل فكرة وكل مجهودات وكل صحة وكل يوم يفوت وكل نفس ناخده ده كله من عندك وبأمر منك عشان هدف خليني أعيش نحو الهدف ده رب خليني ما يفوتش يوم إلا أنا أكون عايش في هذا هدف لمجد اسمك تعال نقدم وتعال نقدم بفناء عارف يعني إيه يعني كل ما عندك ب ب ب

0: عايز اقدم مش بتضحيه لا بفناء. يعني انا هقدم ده كل اللي ليا, ده كل اللي عندي, ده كل اللي اقدر عليه وفوق الطاقه. ده اللي بولس الرسول مدح فيه الكنيسه, اعطوا واعطوا فوق الطاقه.
1: طب ازاي نفعل يوم الخمسين؟
0: بقى لنا ساعه فوق الساعه.
1: ازاي نفعل العمل يوم الخمسين وعمل الروح القدس؟ يوم الخمسين او عيد الخمسين معناه عيد ابواق الهتاف. فبوق الهتاف ده مين اللي بيعبره؟ كل واحد فينا. الرب بيقول لهم يعبر من جميع مساكنكم. فعيد ابواق الهتاف ده في لاويين 25 بيجي امتى؟ بيقول له الارض التي انا اعطيك دي بتعمل ايه؟ تثبت. يعني ايه؟ بتريح الارض. لو بتستريح او بتريح الرب في ارضك زي ما كان كل شيء مشترك بينهم وكل واحد خد بحسب الاحتياج وسددنا الاحتياج, بيقول له ايه كده اهو, زريع حصادك لا تحصد, تدي لعبدك وامتك وللاجير ولمستوطنينك. كل ده سبع سنين اللي هو سنة الخمسين. ثم تعبرون بوق الهتاف. بعد ما النهاردة تقول له يا رب انا بريح ارضي وبريح بيتي, يعني ايه؟ بدي من اللي عندي لعملك لخدمتك. تعبر بوق الهتاف, بيعبر بوق الانتصار, وتقدسون السنة الخمسين والعتق هيدخل بيتك وهيدخل حياتك. وتكون السنة الخمسين دي او عيد الخمسين لا تزرعه ولا تحصده زريعها ولا تقطفه كرمها, يبيل مقدسة للرب. ويقول كده غلتها في سنة اليوبيل, لو سمعت صوت الرب وقدمت هترجع إلى كل الملك. كل المسلوب الرب بيرد, كل مسلوب ويرد كل حاجة. وبيقول بعد كده مش هتعول الهم, إذا قلتم ماذا نأكل في السنة السابعة إن لم نزرع ولم نجمع غلتي, أؤمر ببركتي ليكم. وفي السنة السادسة تعمل غلة لثلاث سنين. يعني ربنا ما قال لهمش هتحوشوا غلة ثلاث سنين في الحقل ولا هتحطوها في مخازن, لكن وانت بتريح أرضك وبتقدمها للرب في غلة جاية ثلاث سنين قدام.
2: أمين
3: أمين.
4: ربنا يبارك يا سيس. أمين. خلي بالكوا يا جماعة, الوقت بيجري عقارب الساعة لا تتوقف, لكن عايزين قدام الوقت اللي بيجري, عايزين قدامه أبطال بيحطوا أيديهم في العمل. نفسي دلوقتي الناس اللي ربنا بيستخدمهم في أرقام كبيرة, لو تقدر تحط 5 وتقدر تحط 10 أو 15 اعمل كده دلوقتي. الوقت بيجري, قدامنا وقت محدود, لذي الشهادة يتحرك على 7:30, لكن بنصلي ان الرب يسدد المبلغ ده قبل ما لذي الشهادة يتحرك. النهاردة يوم خاص, النهاردة فعلا ختام عيد الحصاد, النهاردة الليلة الأخيرة من العيد. تحرمش نفسك من البركة انك تكون شريك في عمل كبير جدا ربنا بيعمله في العالم. تحرمش نفسك من بركة لما تسمع اختبار وتحس يا رب انا بشكرك لان تقدمتي وعطائي في قناة الكارما كان يا رب سبب من ضمن الاسباب ان رسالة المسيح توصل للشخص ده وعينيه تتفتح. خد دورك دلوقتي في اسم الرب يسوع, خد دورك وانقل الارقام دي. لما تشوف الرقم ركن شوية على الشاشة يبقى عارف انه اتركن بسبب انك انت لسه الرب منتظرك انك تعمل الدور اللي عليك. خد دورك دلوقتي وازرع في حقل خصب جدا ومثمر جدا اسمه قناة القرمة. خد دورك وغير الارقام, وخد دورك وقول انا اكون بساهم ان رسالة الانجيل توصل وتغطي جزء كبير جدا وتغطي الكرة الارضية كلها. تعال عظم الرب, تعال مجد اسم الرب يسوع, تعالى قوله يا رب أنا بشكرك لأجل الروح القدس اللي سكن جوانا, الروح اللي بيعلمنا ويدينا القوة إزاي نكون شهود أمناء لشخص الرب يسوع المسيح. نقدم رسالة المسيح. عندك فرصة أنك تقدم رسالة المسيح من خلال مشاركتك في قناة الكارما لمش بس لاثنين ولا ثلاثة ولا أربعة, لاثنين مليار شخص بلغات مختلفة. مين دلوقتي هيحط 5,000 و10,000؟ أنا بصلي أنك تكون واحد من الأشخاص دول اللي بيدور عليهم الرب دلوقتي ينقلوا نقلات كبيرة في الرقم اللي موجود على الشاشة.
0: بص نقطة حاجة أخ أندرو. نعم. كل اللي محتاجينه 80 واحد بألف دولار. لو بس كل واحد سمعنا دلوقتي يقدم 1,000, يعني كل حضرتك تقدر تقدم 1,000 وعلى قلبك تقدم, ولسه ما كهرتش.

0: هتقدم كام؟ انا بقول لك قدم 1000. قدم 1000 ليه؟ لان اولا هتخش في السحب على الجالكسي زي فولد 7، والليله باسم رب يسوع نعرف مين اللي هيوصل له ده، ما فيش مشاكل خالص بالنسبه للموضوع ده. لكن عايز اقول لك حاجه، لو انت على قلبك تكون جزء من هذا العمل وطالب طلبه من الرب، دعمها بذبيحه، دعمها بذبيحه. وانا عارف الالف دولار ممكن تكون ذبيحه كبيره شويه على حد، لكن دعمها بذبيحه. الذبيحه لازم يكون فيها تضحيه، واخد بالك؟ فقدم الالف دولار. نفسي نشوف دلوقتي تسابق في الالاف، كل اللي محتاجينهم 80 واحد يقدم 1000 دولار، 80 واحد في 1000 دولار. نفسي اشوف بقى ايه اول 1000 هتيجي منين. انا شايف دلوقتي 5000 جنيه من مصر، امين امين، 5000 جنيه من مصر، 1000 دولار في اسم الرب يسوع. يلا نبتدي نشوف اول 1000 تيجي منين. على فكره
1: عارف 80 واحد يعني شخصين من 40 ولايه،
0: بسيطه جدا
1: يعني. في ولايات صغيره استثناها، نعمل لها استثناء، لكن 40 ولايه اللي هي معظم الولايات اللي فيها،
0: وفي ولايات ما حدش سمع عنها برضو
1: ما هو خلاص هو 10 مره واحده.
2: في ولايات ممكن يقدموا
1: مره واثنين وثلاثه واربعه، لان في جاليات كبيره. احنا بنتكلم عن 40 ولايه فيها جاليات عربيه مسيحيه كتيره جدا. تعالوا اقفوا معانا النهارده، النهارده ليله عظيمه جدا، ليله بنصلي ان الرب يتمجد ويتعظم من خلال ابطاله اللي بيحبوه، اللي بيقدموا، عايزين يكرموا اسم الرب. انا بصلي في اسم الرب يسوع لاشخاص تفتح ايديها بالعطاء الان وتشارك ب 5000 و 10000 و 15000. قادر تعمل كده؟ ما تتاخرش، لان كل كلمه انا بقولها وكل مشاركه من اخواتنا معناه ان في جزء من الوقت بيسحب.
0: نعم،
1: تعالى ليله عظيمه مجيده مباركه، ليله الاخيره من العيد في اسم الرب يسوع.
2: عارف يا اخي اندرو، اسيس شاهدين المفروض هيمشي بعد ساعه وربع.
1: نعم
2: صح كده يا سيس؟
0: حاجه زي كده،
2: حاجه زي كده. طب معنى كده ان احنا نقدر نحط تايمر لساعه وربع ونشوف نقدر نخلص قد ايه في الرقم ده. المفروض نخلصه كله. لو ساعه وربع، لو حطينا تايمر لساعه وربع، ألقى ابطال النهارده يقدروا يقدموا 5 و10. المبلغ اللي باقي بالظبط هو 78000 عشان نقدر نخلص التحدي ده. 78000 في ساعه وربع يعني 75 دقيقه، 78000. انا بنده على الابطال زي ما كان بيقول الاخ اندرو، ما نسيبش الارقام تقف على الشاشه. التقدم ال1000 جنيه دي مونثلي، شهريه من مصر. أمين. مبارك اسم رب. بشجع جدا جدا جدا التقدمات الشهريه، كل تقدمه شهريه هيوصلك ميداليتين من قناه الكارما اللي قال عليهم الاسيس الشادي.
0: مش بشجع. كل شهر هي مارجر.
2: ايوه، كل تقدمه شهريه هيوصلك ميداليتين. فانا بشجعك وبشجعك دلوقتي. احنا ممكن تبص تلاقي الوقت بيعدي، فات ساعه و18 دقيقه. يا جماعه الوقت بيجري بسرعه، صدقني الوقت اللي جاي الاسيس الشادي هيمشي في الوقت اللي جاي اقل من الوقت اللي فات. فاحنا محتاجين نتحرك بسرعه. ليه بنشوف الارقام بتركن على الشاشه؟ ليه بشوف الارقام؟ يعني مثلا جينا عند ساوث كارولينا كان في 100 دولار ركنت لها بتاعت وقت طويل، وبعدين في كندا كان في 3000، ومن مصر كان في 5000 جنيه، او في من نيويورك، سوري من استراليا 100 دولار، من نيويورك 5000 جنيه، وبعدين دلوقتي 1000 جنيه. نشكر ربنا جدا لكل التقدمات اللي بالجنيه، رائعه جميله. عايزين نماتشت بقى بأحبائنا اللي يقدروا يقدموها بالدولار. يا جماعة الوقت بيجري، أقل من ساعة وربع. أخونا المخرج ممكن ينزل لنا تايمر ساعة وربع.
0: ساعة موافق؟ ساعة،
2: ساعة واحدة؟
0: ساعة واحدة بس عشان نكمل. يبقى صح كده، هي محتاجة تايمر ساعة باسم الرب يسوع، ويكون عندنا إيمان في النقطة. حاجة
2: ساعة، أول 1000 دولار هتخش، 5000.
0: أول 1000 هتخش دلوقتي، هتشغل التايمر لمدة ساعة.
3: أمين
0: أمين. احنا ننزل دلوقتي العداد بساعة 60 دقيقة، وأول تقدمة بألف دولار هيبتدي العد التنازلي في الساعة دي. والساعة دي سواء أنا عايز أقول لك يعني هتقدم 1000 دولار أو هتقدم 10000، محتاج تقدمها دلوقتي وما تستناش التايمر يشتغل. يعني احنا بنقول هنشغل التايمر أول 1000 عشان بس يكون في إنجاز في الرقم. بس لاحظ حاجة، لو تقدر تقدم 10000 قدم ال 10000 من البدايه، وابدا التايمر بالعشرة. لو تقدر تخش بخمسه قدم الخمسه وابتدي التايمر بخمسه. لو تقدر تخش بثلاثه زي ما كنا بنتفق امبارح، يا ريت حد يقدم 2000 بدل 1000 2000. ليه ال 1000؟ الواحد ب 1000 والاثنين بربوه، فانت ومدامتك يبقوا بربوه ب 10000. يلا قدم

0: 2000 باسم رب يسوع. انت وبيتك تقدم 2000، تقدر تقدم 2000، قدم 2000. فاللي تقدر اللي رب وضع الرقم على قلبك دلوقتي، الوقت اللي رب يعني بينادي فيه، خلاص بقى الابطال يقوموا الابطال وينهوا هذا الليله. عايز اقول نهايه النصره القويه. تعالى نقدم تقدماتنا. اتفضلي يا عزه، كنت عايزه تقولي حاجه؟ نفسي تقولي ان عندك مبلغ بس انت متكينه شويه، بلاش التدكين قولي.
1: كنت بفكر من امبارح وانا على قلبي قوي، الناس اللي هم الولاد الشباب اللي فجاه كده يعني ينتهي حياتهم في دقائق وفي لحظات، وكمان مش تنتهي حياتهم، لا ده حتى وهم عايشين معانا وهم بعاد عن الرب. وناس كتيره جدا، انا في مكالمه تليفون اخذتها امبارح بالليل، كانت الساعه 1 بالليل، وكانت ام بتقول بالظبط كده، انا يا بنتي انا ارمله وعندي ابن واحد بس، والولد ده اتلموا عليه شويه اصحاب، كان هو ماشي كويس وشويه اصحاب اتلموا عليه، اخذ مخدرات، وده على فكره في مصر مش في امريكا، يعني مش بعيد عن اي حد ممكن يحصل كده، وابنها اخذ مخدرات وابتدى ان هو يعيش بعيد عن الرب خالص، وبعد حياته وتاه في الطريق، لكن ربنا برضو ما سابهاش وقالت كده انا عالجت ابني، وابتدى ان هو يتعالج فعلا، لكن دخل في حاله نفسيه، وانا بشارك بكل اللي عندي من المعاش بتاعي عشان الرب يبعت لابني، ومفيش اي ابن تاني ان ربنا يعني كده يعني ياخده من الشر ده، يعني عايزه كل ابن يكون قريب من الرب، كل ابن يعرف الرب. وانا بحط التقدمه بتاعتي البسيطه دي لقناه الكارما، ولو سمحتي بعتي لي الحساب وانا اديتها الحساب، علشان ابنها مش عايزه ابنها زي اي ابن تاني، تخيلوا، يعني خايفه على اولاد الناس كمان احسن يحصل لهم كده، خايفه على النفوس التانيه، خايفه على الشباب التانيه، وقالت ابني ربنا هيغيره وهيلمسه زي ما شافاه من المخدرات، هيشفيه كمان من حالته النفسيه دي، وعندها ايمان وثقه، وانا بالايمان بقول لك فعلا ربنا فعلا يشفيه باسم يسوع. وانا على قلبي قوي قوي ان كل ام النهارده تكون قلبها على كل شاب فعلا بعيد عن الرب، وكل بنت بعيد عن الرب، فتيجي النهارده نتحد كده، وتكوني انت خايفه كمان على اولادك، ونصلي من اجلهم، وتقولي انا هكون في قناة الكارما عشان كلمة الرب دي تنور العقول، ولأن قناة الكارما بتدخل كل بيت، فسهل جدا الناس تتعلم من الكلمة دي لأنها بتوصل لهم لغاية عندهم، فيما توصل الكلمة بسهولة جدا في كل بيت، فالرب هيبعت نفوس لولادك في أي مكان تكوني فيه، إن هم فعلا الرب يفتقدهم، والرب ينور قلبهم ويجيبهم من الشر، والرب يحميهم في أي مكان يكونوا فيه. فإيه رأيك النهاردة لو أنت فعلا عندك ابن أو بنت بعيد عن الرب، تيجي تحط إيديكي معانا وتقولي أنا بقدم الذبيحة دي، مش مهم الكم، مهم الكيف، أنت ليه حطاها في المكان ده، أنا هحط الذبيحة دي النهاردة وهقدمها لولادي الضايعين. ارفعي سماعة التليفون واطلبي صلاة، وإحنا هنصلي معاك ونتحد في الصلاة ده، وباسم يسوع كل شاب وكل شابة بعيدة عن البيت باسم يسوع الرب يتدخل النهاردة، اكرم الرب وقولي أنا بوصل الكلمة دي لشباب كتير ضايع، وتعالي وشوفي، وهنصلي من أجله، والرب هيبعت نفوس وناخدهم بالإيمان زي ما كان بيقول الأسيس شادي امبارح، بالإيمان إحنا أخدنا أولادنا من إيد إبليس، بالإيمان إحنا ضمننا ليهم حياة أبدية. اطمني وصلي وارفعي سماعة التليفون وتبرعي للمكان ده وقدمي للمكان ده عشان فعلا تحمي اولادك من الضياع والشر، لان بنتي وما بتكوني بتقدمي في المكان ده بيكون بيوصل كلمه الحق، بيوصل الرب يسوع لكل بيت، بيوصل النور لكل العالم، فتيجي نعمل كده، تيجي لو انت عندك خوف جوه قلبك او الاب عنده خوف جوه قلبه عشان ولاده اللي ضاعوا، تيجي نعمل كده مع بعض، تيجي فعلا نخلي النور ده يسطع في كل العالم، تيجي نخلي كلمه الرب تنور في كل بيت، امين باسم يسوع. الرب يحرك القلوب دلوقتي، ونبتدي ان احنا نكون بنعمل كده، وان الكارما تفضل مفتوحه باسم يسوع،
2: امين. بطلب من اخونا المخرج يقول لنا الارقام لانه اختفت من على الشاشه، فنشوف لنا ايه اللي بيحصل في السيستم. انا عارف ان في $1000 عشان نبدا الماتش بتاعنا، في $1000 من استراليا، ونبدأ التايمر بتاعنا. أخونا المخرج بعد إذنك.
3: بس ساعة ساعة.
2: ساعة ساعة. ساعة. ساعة.

0: فكان
1: عامل فيها جد قفزه لا صعب 10
2: قفزه معجزه
1: قفزه كبيره
0: امين
2: قفزه ضخمه
3: ساعة يكون فيها ابطال 2 3 4 يقدموا
1: ارقام كبيره
3: وبال 5000 عشان نقدر نمشي
0: تعويض في الوقت مبتدينا الوقت
3: مبتدينا
0: الوقت بتقدماتكم في اسم الرب يسوع
1: حد يشيل السبعه وننزل لل70
0: امين
1: في اسم الرب يسوع لو انت تقدر تحط 7000 دلوقتي من اي مكان

0: them when you financially support this type of platform that's taking the message with this level of accuracy and targeting literally the darkest part of the world, you're going with us as well. And from outside source that did this study on Al-Karma TV, here is what's going on. Would you believe this? For every dollar that comes to Al-Karma TV, 1,000 people hear the message of Jesus, not for a day, not once, but for 30 days, 24/7, for a whole month. Imagine this. The message is broadcasted, $1, $1. You could not get even nothing for $1, okay? $1. For every dollar, the message goes out to 1,000 people to 24/7 for 1 month, 130 days period. So imagine $1,000 that you give today, that will take the message to 1 million people. 1 million people. And some of you wonder, how in the world? I don't even know where you guys are at. No, you don't have to know anything except you pick up your phone and you aim it right to this QR code. And that QR code will cause you to be on target, on mission, on the heart of God, with seeing the world as the mission field that we're called for. And now you're sending your finance to become the fuel that keep this incredible movement moving. We could not keep moving without you making us move. Would you support this great work? Would you partner with this work with $1,000 by using your QR code right here? Now, if you cannot handle $1,000, even $100, $50, whatever God put on your heart, would you put your finance where your heart should be? I'm gonna challenge you today to be a part, even if you don't understand the language, because the heart of God is on your heart as well. God bless you as you give tonight.
1: Amen. Amen. Amen. مبارك اسم الرب. حبقنا 52 دقيقة. الوقت جميل والكلام رائع. بس عايزين دلوقتي
2: 5000 بتاع مصر ركنت.
1: ركنت.
2: واحنا اتفقنا من بداية الحلقة ان في ناس بتتفرج علينا. لما تلاقي ان الرقم ركن اعرف ان ده دورك. لما تلاقي ان الرقم وقف شوية اعرف ان الرب بينادى عليك ويقول لك قوم يا بطل خد دورك. وانا بصلي دلوقتي واقول لك قوم يا بطل خد دورك. دورك دلوقتي. دورك دلوقتي. لوقت مثل هذا الرب اوجدك. لوقت مثل هذا الرب اقامك عشان تشارك في الليلة الاخيرة. الليلة الختامية من العيد. في اسم الرب يسوع النهاردة ليلة عظيمة. هنلاقي 77 شخص على مستوى كل الولايات وعلى مستوى العالم. كل واحد يحط $1,000.
0: أمين.
2: في أشخاص هتقدر تقول أنا أحط نيابة عن عيلة كبيرة 5 أشخاص 5,000. وفي واحد يقول عدد أفراد عيلتي 10 أشخاص أو 20 شخص أحط 10,000. اللي يقدر يعمل كده أعمل كده. ما تنساش أن كل $1,000 معناها بتدي فرصة لمليون شخص يشوفوا رسالة المسيح لمدة شهر. شوفوا ما فيش مكان في العالم اللي بيعمله الرب من خلال قناة الكارما بيتعمل فيه. ان تبقى $1,000 تقول كده انا ضامن ان رسالة المسيح توصل لمليون شخص لمدة شهر. في شعوب كثيرة محتاجة تسمع المسيح. ولهذا الرب في العيد ده بالذات ادانا نعمة عظيمة وهدية جميلة ان هو يوصل رسالته بلغات مختلفة توصل لاتنين مليار شخص. عشان كده انا بصلي انك تاخد دورك دلوقتي. غير الرقم بسرعة. غير الرقم لان الدور عليك. الدور عليك انك تعمل حاجة في الرقم اللي موجود في اسم الرب يسوع.
3: لما كمان بناخد دورنا الرب بيدينا وعد حلو في غلاطية 6 بيقول كده احملوا بعضكم اثقال بعض. لو عليك ثقل هم مرض حمل ملقين كل همكم عليه. فاحنا النهاردة لما هنيجي في فرصة الصلاة ونطرح الأثقال والأحمال إحنا بنشيل المبلغ الباقي ده عن الكرمة 77,000 ومؤمنين يا رب تبعت كده 5 كل واحد ب10 والباقيين ب5 أو ب1,000 يا رب تكمل المبلغ الباقي. وبيدي الرب وعد خاص بالعطاء لكلمة الله. إيه الوعد الخاص بالعطاء لكلمة الله؟ بيقول لي يشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات. يعني مش بس في الفلوس. لا. في ناس كانت أحيانا بتتبرع بالذهب. في ناس كانت بتتبرع بمقتنيات. في ناس كانت في جميع الخيرات. في قناة الكارما المعلم اللي الرب بي

0: يخرج من خلاله دلوقتي لكل شعب، لكل أمة، لكل قبيلة، لكل لسان إيه الخيرات. يعني العطاء ده مش من اتجاه واحد، بيقول لا تضله، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. غلطية 6-7-8، لأنه من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. إيه حصاد الروح؟ وإنت بتشترك في الكلمة قوة الله تخرج عبر الشاشات، شفاء وحرية. إحنا مش بنكلمك كلام كده دعاية، لكن ارجع لحلقة الخميس اللي فات، أخت كانت بتقول أنا وأنا ماشية اتزحلقت ووقعت، رجلي اتكسرت، غبت عن الوعي، فقدت كل شيء، نقلوني بين الحياة والموت، وما كانش قدامي وسيلة للنجاة بعد ما قالوا لي هتعيش على ويل تشير وعلى الزق، غير أن أنا أطلب الرب وصلي معاكم والرب أقامها من جديد. أخت تانية اتزحلقت على الجليد في التلج الكتير اللي عندنا دون، كانت بتصلي معايا من الدرايف واي اللي هو المكان اللي قدام الجراج، بتقول لي أسيس أليكس كل العيلة مش مفيش حد موجود حواليا، وأنا وقعت في التلج واتكسرت ومش قادرة لا أمشي ولا أقوم، وما آخر رجاء ليا أن أنا أتكلم الكارما معاكم في التليفون وتصلوا معايا، لا قادرة أتصل بتليفون ولا عندي حد أتسند عليه ولا حد يقومني، صلي عشان أقدر أمشي أوصل البيت حتى أكلم 911 الإسعاف يجي. قعدت أصلي معاها خطوة بخطوة بخطوة لغاية لما الرب كده أدها قوة وقدرت تفتح الجراج والباب وتدخل، وكانت نعمة غير عادية، وشهدت بالمعجزة دي أخت مرنمة ممتازة، وقالت فعلا الرب أقامني. فأنا عاوز أقول لك إيه الخيرات الروحية في المحبة المفتقدة في البيوت، الفرح، السلام، ثمر الروح القدس، كل ده بيجي منين؟ لما بنشترك في الخيرات، لأن دي قناة خير، خيرها على الكل، خيرها على عائلات كثيرة محتاجة، خير في الكلمة، خير في الحرية، خير إنها يعني القناة لما بتسيب الرسالة بيرجعوا يردوا عليك يا في نفس اليوم يا في أقرب وقت، أو بيحولوا على أسيس أو خدمة تقدر تساعدك بكل مساعدة. فبيقول كده إيه يحصد حياة أبدية. طيب ازرع في العالم هيدولك 10%، 20%، نفرض إن إحنا ناخد 100% أرباح، هنسيبه، لم ندخل عالم بشيء ولا نخرج منه بشيء. لكن اللي مزخر لنا في جميع كنوز الحكمة النهاردة عطيتك بتعمل كنز ليك في السماء، لأنه بيقول كده إن كنا لا نكل. فإحنا دلوقتي في آخر ساعات في عيد الحصاد، أنا بنادي على الأبطال يكملوا معانا ويكملوا المبلغ، فإذا حسب ما تسمح الفرصة لنعمل خير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. فإحنا واقفين معاكم في إيمان من كل الأنواع، عاوز النداء الأخير في الساعات الأخيرة يجي والرب يكمل مبلغ في اسم الرب يسوع. بنؤمر يا رب أنك تطلق البركة وتطلق النفوس في العطاء، وأنك تطلق نهضة غير عادية يا رب في عمل خير، ونزرع للحياة الأبدية، ونزرع لكلمة الله وآيات تتبع المؤمنين، ولن نهملك ولن نتركك، لكن نعلن يا رب أنك رب هذا العمل، رب هذه القنوات، وأنك تممت تسديد كل شيء. آمين.
1: نعم. أعزائي المشاهدين، بنشكر رب لأجل 100 يورو من فرنسا، ودي مش أول تقدمة تيجي من فرنسا، دي تقريبا ثالث تقدمة في الثلاث أيام اللي فاتوا. نشكر رب لأجل الشعب الرب اللي بيقدم من فرنسا. رب يجعلكم نور في الظلمة اللي في أوروبا باسم رب يسوع، وتكونون فعلا مش بس عايشين هناك لكن مرسلين لهذه الأماكن. رب يستخدمكم استخدام غير عادي
2: يا رب.
1: نشكر رب لأجل 200 دولار من كاليفورنيا.
2: أمين.
1: ونشكر رب لأجل كل تقدمة بتيجي دلوقتي، باقي دلوقتي 45 دقيقة وباقي 76,000 وشوية، بس أنا واثق إن شعب الرب صاحي، إن شعب الرب جالس وفاهم وعارف وحاسس ويقدر يعمل، وكل واحد بيعمل اللي عليه. ال 200 دولار بتفرق، ال 100 دولار بتفرق، ال 1000 دولار بتفرق. فتعال أنا وأنت النهاردة نعمل عمل الرب بكل أمانة وبإخلاص. لو عندك تبرة صلاة، لو محتاج معجزة، أو بتدور على فعلا يا رب أنا محتاج إيدك تعمل حاجة كبيرة، دعم هذه الطلبة بعطية، وما تخليهاش عطية بس فيض، خليها عطية ذبيحة باسم الرب يسوع ذبيحة بتشكر.

0: شكر على اللي جاي مش ذبيحة على اللي فات، لكن ذبيحة شكر للي جاي. أنت بتعلن ثقة في إلهنا إله المعجزات، أنت بتعلن ثقة وإيمان في كلمة الله التي لا ترجع فارغة، أنت بتعلن ثقة في قوة الله وما هو وعد به، إن الذي يزرع بالشح فبالشح يحصد، والذي يزرع بالبركات فبالبركات يحصد. وهذه هي مدة الأرض، زرع وحصاد، ده مبدأ الأرض، وده يفضل زي ما هو. يعني إيه اللي في إيدك؟ لو في إيدك بذار دي مش للأكل، لو اللي في إيدك مش كفاية لإشباعك يبقى اللي في إيدك ده بذار تزرعها عشان تاخد ثمارها. عشان كده في كورنثوس الثانية 9 بيقول يعطي بذارا للذارع وأكلا للآكل، بيديك بذار وأكل. كل بيت شيك بتاخده، كل قبضة بتاخدها فيها ثلاث حاجات. أول حاجة فيها عشور للرب، ده مش عطاء، العشور مش عطاء، العشور أمانة، دي امتحان أمانة كل مرة. هل أنت بتتمسك بالعطية وتنسى مين هو اللي عطيها، ولا تكرم الله من مالك ومن بكورة غلاتك؟ فالعشور دي مش تقدمة، ده مش عطاء، دي أمانة. بعد كده في بذار للزرع. يعني إيه بذار للزرع؟ يعني محتاج تخلي جزء من كل شيك تاخده ده عشان تزرعه فحقل خزب. وعشان كده في كمان أكل للآكل. يعني إيه؟ الباقي الشيك ده عشان أنت تعيش بيه. ما هو الرب عارف أنت محتاج عربية ومحتاج شقة ومحتاج بيت ومحتاج عيال ومحتاج ومحتاج، الرب عارف. ففيه هيعطي بذار للزهرة وخبزا للآكل، وكل ده بيجيلك كل مرة. لو تفضل تاكل في البذار اللي بتجيلك وما تزرعهاش تفضل دايما في احتياج، فتلاقي إن الفلوس seeping through your fingers، اللي بيخش وبيطلع، واللي بيخش بيطلع اللي بيطلع اكتر من اللي بيخش، فدايما في فجوه. عشان في بذار في ايدك بدل ما بتزرعها بتاكلها. فتعالى النهارده نغير المعادله، وبدل ما نعيش في الاحتياج نعيش في الرخاء، وبدل ما نعيش في الفقر نعيش في غنى مجد الله. فتعالى انا وانت النهارده، لان هذه دي تعاليم الكتاب وده مبدا الله. قدم النهارده من ايدك بذارك اللي في ايدك، قدمها عشان تعيش الحصاد الستين والمئة. واخد بالك؟ الرب وعد انه يدي حصاد ويدي حصاد كمان ويكثر، اسمع دي، بكورة غلاتك. يعني ايه؟ يعني في حصاد يكثر الحصاد. انت لما تزرع الرب مش هيخليه بس مش خليك تحصد، لا ده هيكثر كمان الحصاد، هينمي الحصاد، هيضاعف الحصاد، عشان هو رب الحصاد. تعالى نزرع بإيمان مصدقين كلام الرب ووعوده. بنشكر رب لأجل 2000 دولار من نورث كارولينا. هللويا هللويا. بنشكر أمين. لاجل 2000 دولار دي أمين. بتنقلنا بقى دلوقتي 4000 ونكسر 70. احنا أمين. محتاجين 5000 تخش عشان نكسر ال 70.
1: بصلي لاجل حد خمسة فعلا ينزلنا تحت 70. يلا شعب الرب، زي ما كان بيقول الأسيس شادي، في غيره في الحسنى. لما بنشوف ناس بتحط الارقام دي خلينا ناخد موقف ايجابي زيهم، خلينا نقلدهم، نعمل كده، نقول الناس دي بتحب ربنا، انا كمان بحب ربنا زيهم، وبحط اللي في ايدي، وبحط اللي اقدر عليه، وبحط اللي الرب بيحرك بيه قلبي اشارك بيه تجاه عمل ربنا. انا بصلي دلوقتي اقدر احط 5 وتقول نيابه عن عائلتي انا بشارك، انه اضمن ان رساله المسيح توصل 5 مليون شخص لمده شهر. اعمل كده في اسم الرب يسوع. تعالى اعمل كده، لو تقدر تحط 10 أو 15، الوقت بيجري، الكلام جميل، المشاركات حلوة، في اختبارات جميلة جدا هيشاركنا بيها، هتشاركنا بيها الأخوات، وهيشاركنا بيها الأسيس أليكس عن الرسائل اللي بتيجي على القارمة من خلال البرامج المختلفة أو على التليفونات. بس الوقت ده هنوصل لي لما نلاقي الأرقام دي 0 0.
0: أمين.
1: وباسم يسوع أنت واحد من اللي قادرين يصفروا أمين. الأرقام دي يخلوها 0. تعالى دلوقتي خد خطوة واعمل كده في اسم الرب يسوع.
0: أمين.
2: هو النهاردة كان المفروض نحتفل على فكرة، لو كان كل واحد بيشوفنا عمل الدور اللي عليه
1: في الأيام اللي فاتت،
2: في الأيام اللي فاتت
1: وفي فرصة.
2: فإحنا ليه لغاية دلوقتي إحنا بنقول يلا إيديكم معانا، يلا كل واحد يقوم بدور اللي عليه، يلا باقي مبلغ؟ عشان لسه في باقي مبلغ كبير محتاجين نخلصه النهاردة عشان نحتفل حتى نص ساعة ولا ساعة في نهاية الحلقة. طيب الأسيس أليكس كان بيقول ازرع في طريق ربنا، والأسيس شادي كان بيكلم ان انت بتاخد البذار بتاكلها بدل ما بتزرعها، تاكلها او بتزرعها في الطريق الغلط. فاحنا دايما بنعمل

0: اعمل كده. صدقوني الحياة قاسية جدا جدا جدا، ما تستاهلش. من كتر الأخبار اللي بنسمعها كل يوم بنقول فعلا مش مستاهلة خالص. وإحنا زي ما كان الأسيس شادي من شوية بيتكلم عن حنانيا وسفيرة، والأخ يوسف كان بيتكلم عن الناس اللي بيزنس مان وبيزنس وومن ودخلهم في الشهر قد كده، بس الحقيقة هم بيسلبوا ربنا. الحقيقة هم مش بيدوا حق ربنا الفعلي اللي المفروض يدوه. ليه؟ عشان ولادنا. بس الفلوس مش هتنقذ ابنك، الفلوس مش هتديك الصحة، الفلوس مش هتخلي فيه سلام في العالم، الفلوس مش هتضمنك حتى حياتك لبكرة، الفلوس مش هتمنع ابنك من الإدمان، بالعكس ممكن تضيعه أكتر. الفلوس مش هتدي السلام، الفلوس مش هيبقى في حب في البيت، الفلوس مش هتبقى في علاقة زوجية سليمة ولا حياة عائلية حلوة. الفلوس مش هتدي حاجات كتير قوي. تعالى نحسبها صح وزرع في الطريق الصح، الطريق اللي كله نور، الطريق اللي هيغير حياتك. احنا دايما بنتعامل مع الرب يسوع بانه هو سيزن، مواسم، موسم الكريسماس، موسم العيد القيامة، موسم مواسم بنقوم بفروض وخلاص. لا، المسيح جه علشان يعمل انسان جديد، المسيح جه علشان انت تعيشه وانا اعيشه، المسيح جه علشان يغير العالم. ازاي نعرف المسيح؟ من خلال قناة الكرمة. ازاي اعرف اعيش المسيح؟ من خلال قناة الكرمة. ازاي اعرف المسيح؟ من خلال قناة الكرمة. تعالوا النهاردة، هو ده الطريق اللي مستاهل ان انا ازرع فيه، ده الطريق اللي يستاهل ان انا احط كل ما املك فيه، كل قوتي فيه، ده الطريق اللي يستاهل، ده اللي هينقذ ابنك، ده اللي هينقذ حياتك، ده اللي هينقذ العالم من حوالينا ويحرمنا من الأخبار المتعبة المؤلمة اللي احنا بنسمعها كل يوم. خلاص هانت، كملوا جميلكم معانا، حتى الناس اللي شاركت كل يوم الوقت اللي فات، خلاص يعني كملوا جميلكم معانا. النهاردة آخر يوم، المبلغ ده محتاجين نسدده علشان نكون بنحتفل معاكم ونرجع لبرامجنا والتعليم الهائل اللي احنا محتاجينه في بيوتنا.
1: أمين. بقى 36 دقيقة يا سيس، 36 دقيقة. تخيلوا بعد 36 دقيقة الأسيس شادي يمشي؟ عايزين يحصل كده؟
0: مش عارف.
1: يمكن عشان كده يا سيس
2: هو يعني الأسيس شادي هو
1: لا يمكن يمكن
2: بدل
1: يمكن عشان كده الناس
3: مفتوحة فوقك،
2: في ربوة موجودة هنا بقوة غير عادية وباسم رب يسوع. هي كل الفكرة حاجة، احنا محتاجين نختم ختام عيد الحصاد ختام القوة. مش هتفرق احنا بنبتدي ازاي، بس تفرق احنا بنختم ازاي. تفرق جامد قوي.
1: وبعدين لو اهل فلوريدا عايزينك يا قسيس يساعدوا معانا،
2: الايست كوست فلوريدا بتبعت لي بتقول لي جود نايت، اشوفك الصبح.
4: لا
3: ما فيش جود نايت قبل ما تسيب.
4: تبعت القسيس هيخلي معانا.
1: دي مراتك يا قسيس. احنا دلوقتي شعب فلوريدا الجميل وشعب نيويورك ونيوجيرسي وكل احبائنا اللي في الايست، تعالوا قبل ما الوقت يعدي مننا والوقت يخلص ويبقى وقت متأخر عندكم، تعالوا نحط الزقة الأخيرة النهاردة. تقدر تقدم 1000 من فضلك قدمها، تقدر تقدم 5 انت بتقدمها للرب مش بتقدمها لحد لينا، باقي على الاحتياج الموجود 74,000 يعني 74,000 وشوية. فنقدر النهاردة، مين يقدر يقول أنا حط 5 أنزلهم لحاجة 60، ومين يقدر يقول أنا حط 10 أنزلهم لحاجة 50؟ نقدر. عارف واحد بس يقدر يحط 5 دلوقتي هينزلنا على الستينات، واحد تاني يحط 10 ينزلنا على الخمسينات. مين نقدر نعمل كده في الدقائق اللي جايه؟ احبائنا في اي ولايه انتم موجودين، عارفين لما بنقعد نتفرج على بعض مفيش حاجه بتحصل، لكن لما كل واحد بيساهم بحاجه بتبص لها الارقام تتحرك. فيلا بينا احبائنا، مين يقدر يقدم للرب النهارده $1,000؟ مين يقدر يقدم 5؟ زي ما شفنا من شويه كان في 2000 في 3 في 1000. يلا بينا احبائنا، لسه ما شفناش الخمسه والعشره النهارده، صح؟
3: اسمي يسوع.
1: مين بيقدر يقول 5 و10؟
2: على 5 و10 من الكام ليلة اللي فاتت، يعني حصل كذا 5 وكذا 10. بس عايز اقول لك حاجة مهمة قوي. النقطة اهم من اللي انت ممكن تتخيله، ان الفرصة اللي انت شايفها وقاعدها وسامحها او ممكن لسه داخل عليها هي فرصة اخيرة في باقي، يعني باقي الموسم ده. والنقطة اهم من كده ان الرب بركاته علينا كتير جدا، بس ساعات سبب الاحتياج هو مش ان الرب يبطئ، لا لا لا، سبب الاحتياج ساعته انا السبب في الاحتياج، لان انا مش بعمل اللي عليا. لاحظ حاجه، في حاجات انا اقدر اعملها وفي حاجات الرب يعملها.

0: كل معجزة صنعت على الأرض كان فيها جزء البشر لازم يعمله الأول. قال لهم إيه؟ قال لهم هاتوا هاتوا هاتوا إيه؟ هات اللي عندكم إيه؟ راح قدموا له إيه؟ 5 خبزات و2 سمكتين أشبع الجموع. عندك إيه؟ ما عنديش حاجة. طب أنا هحط على عينيك طين، روح أنت اذهب في جزء أنت هتعمله قبل ما تشوف المعجزة، أنت تذهب تروح تغتسل في بركة سيبوهام. راح على قبر العذر قال حاجتين، أول حاجة ارفعوا الحجر، تاني حاجة حلوه ودعوه يمشي. هم يقدروا يحلوه بس ما يقدروش يقوموه، هم يقدروا يرفعوا الحجر بس ما يقدروش ينادي بصوت عالي اللي يبث حياة في العذر. فالرب يعمل المعجزة لما أنا وإنت نعمل الدور اللي علينا، في طاعة وفي استجابة، وفي استجابة عشان في طاعة، الاثنين دول بيمشوا مع بعض. تختبر المعجزة ورا معجزة ورا معجزة ورا معجزة ورا معجزة، فده حياة المعجزة. الحياة المعجزة هو أسلوب حياة، أسلوب حياة في الطاعة، وعارف مبدأ الكتاب في الموضوع إزاي الرب بيتطلب مني حاجة أنا بعملها، في جزء أنا بعمله، الجزء الباقي ده هو اللي يعمله، هو ما أقدرش أنا عليه، في حاجات معينة أنا ما أقدرش عليها لكن أقدر على عطاء. فعشان كده لاحظ حاجة، أكتر حاجة المسيح اتكلم عنها وقال ده السيد وبيعمل كومبيتيشن، يعني بيتنافس معنا الله الحقيقي، ملك الله على حياتي هو إيه؟ المال. يما المال هو السيد على حياتي، يما الرب هو السيد على حياتي، بس ما يقدرش واحد يكون عنده ولاء للستين.
1: صح.
0: ده اختبار قلب واتجاه، يعني ايه؟ هل فلوسي سيد عليا ولا انا بزخر فلوسي وبخلي فلوسي تخدم سيدي اللي انا اقدم في عمل الرب؟ تعالى نسخر الفلوس، نسخر ال1000 دولار، نسخر ال5000، نسخر ال10000 عشان ارفع بيها اسم الرب واعلن مجده وتنتشر رسالته، واقول له رب انا باخد كل اللي معايا لان ده منك انت، وانا هسخره ليك انت لانك انت الاله مش ده الاله. تعال انا وانت النهارده نعبد عباده بروح والحق.
1: امين.
0: جرب اللي انت تقدم تقدمه توجع شويه، جرب اللي انت تقدم تقدمه بي عايز اقول باحتياج، جرب اللي انت تقدم تقدمها بتضحية. ده كلمة وفكر الذبيحة، ان الله ضحى بيسوع المسيح اعطاه لينا كذبيحة حية. كل ذبيحة لازم تكون مكلفة، عشان كده داود لما قال له ايه؟ قال له انت عايز ايه؟ انا اديك اللي انت عايزه هدولك ببلاش. قال له لا لا لا، مش ممكن انا اقدم ذبيحة ما تكلفنيش، انا لازم ادفع ولازم ادفع اكثر. الذبيحة مش ذبيحة إلا لما تكون إيه؟ مكلفة. فقدم ذبيحة عطاء، قدم ذبيحة شكر، قدم ذبيحة إيمان. في حاجة اسمها ذبائح الإيمان. أوكي، ذبيحة الإيمان إيه يعني؟ وهو إبراهيم قدم إسحاق ذبيحة إيه؟
1: إيمان.
0: إيمان، هو مصدق أن الله اللي داني إسحاق ده يقدر يعوضني يقوم. ما هو خلاص كان بيقدمه ذبيحة طاعة وإيمان، هو مصدق في الرب، عشان كده قال بالإيمان قدم إبراهيم إيه؟ إسحاق ذبيحة. في حاجة اسمها ذبيحة إيمان، قدم بإيمان، قدم ذبيحة الإيمان الليلة. نعم تكون مكلفة، ممكن تكون ابنك الوحيد، ممكن تكون، أنا مش بقول لك قدم ابنك، مش عايزين ولاد، أوكي إحنا عندنا ناس كتير، أوكي بس بقول لك يعني قدم ذبيحة. تخيل إن إبراهيم قدم هذه الذبيحة بتكلفة. أنت بتقدم ذبائح تكلف ولا ذبائح فري وفاضية، ولا ذبائح حتى لو اختفت من عندك ما تعرفش انها اختفت؟ تعال قدم ذبيحة تكلف، لان دي ذبائح الايمان اللي تخلي بركة الاجيال. عشان كده دايما وبارك الله ابراهيم واسحاق ويعقوب وتبارك بنسلهم الارض. تخيل بقى كل ده عشان بالايمان قدم ابراهيم اسحاق ذبيحة.
1: امين
0: امين. تعال نقدم ذبائح الليله دي، باقي نص ساعة، نص ساعة، أمين؟ نفسي نشوف بقى ذبائح، نشكر رب لأجل ذبيحة 1000 جنيه من مصر، أمين؟
2: وفي 20,000 جنيه من مصر،
0: 20,000 جنيه
2: أنا نفسي أبطال يقدموا زيها كده من أمريكا،
0: نعم.
2: 15,000 ألف اتنين
3: صدقني ده المفروض يقفل
2: نقدر نعمل كده؟
3: يعني المفروض لأن المصريين ده فعلا من أعوازهم بيقدموا يعني أنا قلت الحقيقة. الكلام ده مع الأسيس شادي المرة اللي فاتت المفروض أي مبلغ بيجي من مصر نماتش المبلغ من أمريكا يعني

0: ده احراج وبيكسفونا بصراحه يعني المصريين.
1: عايز اقول لك حاجه، لو كل تقدمه جت من مصر حصل لها ماتش من امريكا ما كناش نبقى قاعدين.
0: صحيح،
1: نكون بنحتفل
2: زي الليله
3: جيمز. وفي ناس بيحطوا في بدايه، يعني انا كنت اتصلت بناس في عيد الحصاد في الباكوره وحطوا في الباكوره، وكمان على قلبهم جدا يحطوا في اخر يوم بيخطفوا، كانوا بيخطفوا البركه، يعني كاني انا هحط في اخر يوم عشان فعلا احنا في العمل ده وقلبهم على العمل ده. اخي يوسف كان بيسال بيقول انا نفسي كنت ابقى كارز زيكم واكون قاعد معاكم في الاستوديو. انت اخي يوسف النهارده بقول لك انت فعلا كارز، وانت في بيتك انت كارز معانا، لان النفس الـ الـ الـ يعني الـ الثمن اللي احنا بناخده هنا او الحاجه اللي احنا المكافئات اللي بناخدها من ربنا انت شريك فيها. الناس اللي بيطلعوا للحرب هم نفس اللي بياخدوا المكافئات اللي بياخدوها، هو نفس اللي بيحرس الامتعه، فهو فانت كارز وانت ببيتك انت كارز، وكل حد بيشارك في العمل ده هو كارز. فانت بتكون في بيتك، وانا اغلب الناس اللي كانوا بيكلموني واغلب الناس ياسيس شادي اللي بيتبرعوا المكان ده هم ناس كبار في السن وعلى قلبهم كتير جدا ان يوصلوا الرساله، قلبهم بياكلهم على اولادهم وعلى احفادهم، وانا بسمع قد ايه هم بيقولوا ان احنا عايزين نحط هنا وعشان الكلمه، عشان المنبر ده يفضل مفتوح عشان الكلمه توصل. وانا عارفه كتير قوي ان في ناس بيحطوا فوق الطاقه فوق الطاقه، وربنا يبارككم واحنا بنشكركم على ده. لكن اللي انا عايزه اقوله كمان ان لو في نفس جت هنا من خلال المنبر ده فانت شريك فيها.
1: نعم.
3: انت شريك في النفس دي لما بتخلص، انت اللي بتاخد نفس الاجر اللي بياخده لو جاء عن طريق اي رساله تطلع من المنبر ده. لو عن طريق الاسيس شادي، عن طريق الاسيس اليكس، ده انت بتاخد نفس يعني المكافاه دي، نفس الاجر ده انت بتاخده، انت واحد مننا، انت شريك في الخدمه دي. فانا عارفه ان كل واحد النهارده هو يعني فعلا قلبه على الخدمه دي يقدر ان هو يقدم، وتبارك من خلال الخدمه دي يقدر ان هو يقدم ويقدم. صدقوني الموضوع ابسط ما تتخيل، يعني احنا لو احنا حاسين باهميه وجود الكارما في كل مكان في العالم، وكمان مش بس كده ان هي تتذاع بسبع لغات، لا دي كمان الكارما بتوصل لناس انت ما تقدرش توصل لهم خالص. لو انت بتعرف المسؤوليه دي وقد ايه الكارما دي سبب بركه لناس كتيره جدا، الرب انقذهم من موت، الرب انقذهم من اكتئاب، الرب انقذ نفسيتهم، الرب انقذ وشفاهم ومن اي مرض، انت تقدر انك تكون شريك في ده كله وانت قاعد في بيتك، انك تكون بتحط ايدك في المكان ده. هي دي المسؤوليه، انك تقف النهارده في وقت زي ده وتحط ايدك معانا وتقول انا معاكم، انا واقف في الثغر معاكم، عشان المكان ده فعلا ما فيش حاجة خالص ولا غيتنا أي حاجة غير أن كل نفس تسلم حياتها للمسيح. تيجي النهاردة نعمل كده، تيجي نقول إحنا يا رب شركاء في عملك، وإن أشكرك يا رب لأنك اديتنا الفرصة إن إحنا نكون شركاء في العمل ده. صدقوني بجد الواحد يبقى كده فرحان وهو بيدي للرب بيقوله شكرا إن أنت فتحت لي فرصة إن أنا يعني أباركك من اللي أنت باركتني في إيديا، من اللي أنت باركتني من إيدك في إيديا، أنا بشكرك النهاردة وبقدم ده. من فضلك اعمل كده، لان المكان ده لازم يبقى مفتوح، لازم يوصل رساله في عالم مليان ظلمه ومليان شر وعالم كله. حتى يعني الكارما ده فعلا عمل في زمن القحط، هو ده كلمه ربنا اللي بتوصل للعالم كله. فانت تقدر تعمل كده معانا وتمد ايدك وربنا يبارككم، وهتقدروا لان كنتوا قادرون انك تعمل كده. امين
1: امين. في 100 في 1000 من استراليا، نشكر رب لاجل 1000 من استراليا، ذبيحة في اسمه رب يسوع، 1000 ذبيحة 1000 من أستراليا.
2: هللويا.
1: اسمه رب يسوع، أنا هبتدي أقول عليهم ذبائح.
2: بس يا سيدي ذبائح
1: اسمه رب يسوع.
2: 73-72-4. أمين.
1: طب 73 يعني 72. حد اتولد سنة 73 ومراته 72 وعندهم 4 عيال.
2: هذا كان السيد.
3: عينا.
2: أنا كنت فكرتك نعسان.
1: لا لا لا ما تخافش، فايق معك قوي.
2: أخي أنا جالس.
4: 24 دقيقة في اسم يسوع. نصلي إن في 24 دقيقة.
1: أمين. مولود 73.
4: ننزل.
3: هاني جدي السيد وعنده 4 عيال.
1: أهم حاجة إن تبقى هناء مراته 72. 73-72 4 عيال. أوكي يلا ده يعني ده لازم يقفل الموضوع خالص. اتفضل.
4: يلا يا شعب اسم
1: يسوع. اتفضل أخي أندرو قطعتك. كنت هتقول حاجة مهمة أنا عارف.
4: بقول في اسم يسوع هل نقدر في ال 24 دقيقة دي نسدد الرقم؟

0: نقدر، بس كل واحد يعمل دوره. الموضوع يا جماعة مش واحد واحد يدخل، لأن في خطوط تليفونات كتيرة جدا وفي وسائل كتيرة. نعمة كبيرة أن الرب يوفر قدام قناة الكرمة وسائل كتيرة تدخل من خلالها تقدر تقدم تقدمتك. عشان كده مفيش أزمة أن نلاقي 50 واحد دفعة واحدة ولا 40 واحد دفعة واحدة. وانت بتسمعنا منين، ده معناه أن عليك دور، ده معناه أن ربنا بيشاور عليك، ده معناه أن ربنا شايف أنت هتعمل إيه دلوقتي. لما يتحط قدامك رسالة فيها أن في احتياج خاص بعمله وفي احتياج خاص بقناة بتوصل رسالة المسيح لاتنين مليار وبتغطي العالم كله، ده معناه أنه الرب منتظر أنك تعمل دور دلوقتي باسم الرب يسوع. خد خطوة الآن وحط تقدمة، قادر تشيل تلاتة، قادر تشيل اتنين زي الفاضل أو الفاضلة اللي حطت اتنين دلوقتي. احنا محتاجين الناس اللي بتعمل أرقام كبيرة عشان تعمل نقلة كبيرة في الرقم ده. يا جماعة احنا تقريبا ساعتين، يمكن ساعتين بالضبط على الهواء، وما كملناش العشرين ألف واحنا معقول؟ بنصلي لأجل 90. معقولة ساعتين ما كملناش العشرين ألف؟ لسه بقى من العشرين ألف 3000 وشوية. احنا كنا متوقعين ان في الساعتين دول يكون الرقم ده اتسدد في اسم يسوع.
1: أمين.
0: عايزين نعمل ده دلوقتي عشان ندي فرصة لحاجتين، وقت التسبيح نشكر فيه الرب لأجل عيد الحصاد.
1: أمين.
0: ووقت صلاة نصلي لأجل كل الطلبات اللي جات ووسطنا ووسط إخواتي أن نصلي لأجلهم. ووقت اختبارات.
1: أمين.
0: نشارك باختبارات ربنا بيعمل إيه من خلال تقدمتك ومشاركاتك. أمين. واشتراكك الشهري ووقوفك معنا. خد خطوة. أمين. الآن خد خطوة. اللي يقدر يشيل ينزلنا تحت 70 دلوقتي في الثانية دي اعمل كده.
1: أمين.
0: اللي يقدر يحط 5 أو 10 15 20 اعمل كده. ليلة أخيرة، فرصة عظيمة، ربنا بيتيح ليك فرصة انك تكون شريك في عمل كبير هو اكبر عمل مسيحي مرئي على مستوى العالم. ولا اعتقد ولا اظن ان في اي قناة مسيحية باي لغة ليها حجم الاتساع والانتشار وقوة التأثير اللي موجود وتتميز به قناة الكرمة. خد دورك الان في اسم الرب يسوع.
2: شكل اهل فلوريدا عايزين الاس الشادي يرجع.
1: هللويا.
2: 4000 دولار من فلوريدا تعهد
0: نزلت لنا تحت،
2: نزلت ل 69
1: 70
2: بقى. مين مواليد 69 يا السيس؟
1: أنا. عشان ده تدبيس على هوا بقى.
2: طب وفي جنبها 72 برضه.
3: 72 اس الشادي يلا.
1: امين امين. نهو من فلوريدا عايزين ايه تاني بقى؟
2: فلوريدا
4: عايزين 69.
2: امين
1: امين امين. نعم
4: 69000 تكمل الباقي.
1: 69000 اللي باقيه. يلا سيس أليكس اتفضل. الكاميرا قدام حضرتك.
2: 21 دقيقه سيس.
1: 21 دقيقه اللي
2: باقيه الابطال.
4: هو عاوز ايوه يعني الرب
2: كلمني
4: عن ذبيحه كل شعب مشاهدنا. اول ناس هكلمهم باعتبارهم الماجوريتي او الاغلبيه المصريين. كل عطية بتيجي من مصر وكل عطية بيقدمها مصر، بعد لسه السوريين جايين والعراقيين وباقي الجنسيات كلها موجودة في الكتاب عليها واجب في التقديمات. فأشعيا 19 بيقول إيه العلامة يعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم. بيقول كده مش معرفة كلامية ولا مجدا هللويا ولا برفع ايدي في اجتماع وقال له يا رب أشكرك. لا، علامة معرفة الرب في مصر يقدمون ذبيحة وتقدمة وينذرون للرب نذرا ويوفون به. أشعياء 19:21. طيب إيه الأمل في مصر؟ تعمل إيه الذبيحة والتقدمة؟ بيقول لك الرب يضرب مصر، يضرب الرب مصر ضاربا فشافيا فيرجعون إلى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم. ناس كتير بتكرم الله بالكلام واللسان لكن مش عاوزة تعمل اللي عليها. يشفينا من ايه؟ بص كم مشكلة ممكن يشفينا منها الرب في مصر. الهيجان، الأحزاب اللي قايمة على بعض والناس اللي قايمة على بعض، وبيقول لك الأوثان والعرافين والتوابع والسحر، كل ده ممكن يحصل شفاء. أنا عاوز أقول لك النهاردة عطيتك للرب بتشفي مصر من التوابع، من العرافة، بتشفي من المعارك اللي بين أثيوبيا ومصر، لأن مصر والسودان كانوا دولة واحدة وعمرنا ما سمعنا على مشاكل على مياه النيل. لكن هنا بيقول

0: لك على مياه النيل في أنين، الناس يئنون على حافة النيل وينحون ويحزنون، وفي ناس بيقول لك اللي بياخد كل واحد بياخد أجرة بيقول لك مش مكافي، مكتئب النفس. الرب عاوز يشفي مصر من الاكتئاب، عاوز يشفي الرب مصر من المعارك الروحية والناس اللي قايمة ضد بعض، بيقول كده كمان روح الغي، فلا يكون هنا في مصر تهتز وترتعد من هزة رب الجنود. يعني ايه؟ بيقول كده لما هيكون في مصر 5 مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لرب الجنود، احدى مدينة الشمس، في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب. كل عطية انت بتقدمها بتساعدنا نصلي. انتوا بتشوفوا قد ايه أعداد المهولة اللي بتيجي في حلقة الصلاة، فالخميس اللي فات على الأقل 15 أو 20 عائلة طلبوا خلاص الرب، معظمهم مصريين. فأنا عاوز أقول لك النهاردة العطية اللي جاية من مصر بتهزم أوثان، بتهزم أرواح عرافة، بتجيب مذبح ومكانة للرب، بتعالج أنين واكتئاب لا بتكفيه أجرة ولا حاجة. وبيقول لك كمان اللغة اللي هتنطق في أرض مصر لغة الرب، لغة أرض كنعان التي تفيض في عسلا ولبنا. في ذلك اليوم بعد كده بعد مصر الرب بيروح لأشور والأراضي المقدسة، كمان جانا منها عطايا وفي معجزاتها بقولها فيما بعد في الأراضي. يقول لك بدل ما مصر وأشور وإسرائيل هيتخانقوا مع بعض، لا، يقول لك يكونوا بركة. في ذلك اليوم يكون إسرائيل سلسا لمصر ولأشور، بدل ما كل دولة عمالة تحضر في الحروب والجيوش والأزمات الاقتصادية هيكونوا بركة في الأرض، بها يبارك رب الجنود قائلا مبارك شعب مصر وعمل يدي أشور وميراث إسرائيل. تيجي النهاردة نحل مشكلة الشرق الأوسط والحروب اللي قايمة في بلادنا، كل الدول تقريبا قايمة على بعض في الشرق الأوسط وبتجهز لحروب، هنقول له يا رب إله السلام هيسحق شيطان الغلاء وشيطان الكراهية وشيطان العرافة وشيطان السحر، وهنقدم ذبيحة عن أرض مصر، ذبيحة مصالحة وسلام وبركة أمين. لكل الأرض.
1: أمين في اسم يسوع.
2: أمين.
0: من مصر دعوت إيه؟
2: أمين. قولي عز.
1: أنا بقول إن في 16 دقيقة وفاضل مبلغ موجود ومحتاجينه 69,000 وشوية، وانت تقدر انك تكون معنا في الوقت ده، انك تحط ايديك وتقول انا معاكو انا سمعكو انا هنا. يعني بجد ما بيبقى فيه برنامج بس اللي هو اطلبه تجده، بنلاقي 250 تليفون في ساعتين عشان انت طالب صلاة، واحنا بنقول بنصلي معاكو وبنبارككو وبنقول احنا بنوصل كلمة الرب للناس دي، وبنوصل يعني احنا بنسمع لصراخكو وانتوا بتقولوا احنا محتاجين صلاة. فاحنا جايين في وقت زي ده واحنا طالبين منك انك تيجي دلوقتي وتحط ايدك وتشارك. فاضل 16 دقيقة ومن فضلك انت سمعنا والرب باركك من خلال الكارما، من خلال المنبر ده ربنا باركك، وربنا استخدم قناة الكارما ليك ولولادك انها تكون سبب بركة ليكو. فانت تقدر انك تشارك وتقدر تقول انا بحط ايدي في الوقت ده. احنا بنلم العطا مرتين في السنة وبنقول لكم تعالوا حطوا ايديكم، لان فعلا احنا محتاجينكم في وقت زي ده، والرب يقيم ابطال للوقت زي ده. الرب كرمك، الرب ادهلك، وانت وكيل على اللي الرب ادهولك. كن امين على الوكاله اللي الرب ادهالك.
2: امين.
1: كن بتقول كده انا وكيل، وانا يا رب انا فعلا الرب انت اديتني، انت اللي اديتني القدره على صناعه الثروه، والنهارده انت بتقول كده انا ببارك المكان ده وبحط ايدي معاكم فوق، يعني بقدم ذبيحه، والذبيحة تكون من غير عيب كمان، مش بس انها تكون ذبيحة حية ومرضية، وكمان ذبيحة تكون من غير عيب، يعني كل اللي عندك ويكون فعلا مميز تكون بتديه للرب. امين في اسم يسوع.
3: امين. سيس في حد بعت لي تقدمها بيقول هللويا. انا مولود سنة 1969 في اخ مبارك
0: نادينا عليها،
3: انا بندها الاسيس.
4: امين.
3: فاخ بعت لي بيقول انا بقدم تقدمها $1,000 وبشارك في عيد الحصاد. ربي يباركك.
4: ربنا يباركك.
1: شكرا.
4: طيب مين مواليد 68؟
3: وتاني مره
4: لان كده هتبقى 68.
1: انتوا بتكبروا يا جماعه.
4: مين مواليد 68؟
0: 67 يحاول سنه النكسه سنه
3: واحده واحده.
4: لا واحده 68 الاول.
3: مفيش داعي.
1: اي حد بقى 68.
2: ما الناس دعوه بيهم، ما حدش يقول 68. محدش يتولد
0: في حد.

0: معانا باباك على التليفون.
1: معانا مكالمه من ابويا العزيز الاسيس منير.
2: اهلا
1: وسهلا بيك.
2: امين.
1: من تكساس, مبسوطين جدا نسمع صوتك. اتفضل الاسيس.
3: مساء الخير اولا.
1: اهلا وسهلا.
2: ربنا يباركك يا اسيس.
3: انتوا في صلاتي على طول وانا قاعد معكم.
4: شكرا.
3: على قلبي حاجه عاوز اقولها.
2: اتفضل.
3: او حاجتين. الحاجه الاولى, احنا مش بنشتري معجزات.
2: لا
0: طبعا. ايوه
3: احنا بنحب الرب.
2: طبعا
3: صح. عشان كده احنا بنعطي.
2: نعم.
3: في ملوك 17 ايليا بعد ما نشف النهر, الرب قال له روح صرفة التي الصيدون, اتقابل مع المرأة الفقيرة المسكينة اللي ما عندهاش اي حاجة غير شوية دقيق, كف دقيق ونقطة زيت. فقال لها اديني شوية مية اشرب. فهي راح تجيب له المية, قال لها طب من فضلك هاتي لي كسرة خبز. قالت له احنا ما عنديش حاجة يعني غير كف دقيق وشوية زيت وهعمل كحكة وخلاص وهاكلها انا وابني واموت. قال لها ثقي تماما, اعملي لي كحكة صغيرة اولا اولا وثقي ان كوار الدقيق لا يفرغ وكل الزيت لا ينقص, وحصلت المعجزة. اللي انا عايز اقوله العطاء اولا.
1: نعم.
3: اولا انا نعم. اسيس في حياتي ده ليه يعني فضل كتير, هو في المجد دلوقتي كان بيورينا ازاي نعمل الميزانية بتاعتنا. ميزانية البيت لما باخد مرتبي اول بند اول ايتم هو العشور. فاحنا بنعطي الرب لاننا بنحب الرب.
2: صحيح.
3: وبنحب النفوس اللي غالي على الرب, اللي دفع فيها ثمن غالي مهما انا ادفع مهما صح. ادفع ولا يعني ولا نقطه من محيط من اللي عمله معي الرب. صح. عشان كده خلينا نتشجع وندفع بسخاء, والله هو اللي هيعوض اكتر واكتر. ثق تمام, انا مش عندي اختبارات كثيره بس عشان الوقت بتاعكم, ثق تمام اللي هتدفعوا ليه مقابل
4: طبعا
3: اضعاف.
1: اكيد
3: ليه مقابل اضعاف. بيقول كده
5: المقابل السيس شادي قدامنا اهو,
3: تعطوا كيلا جيدا مهزوزا فائضا. شوف عندي الحاجات دي كلها, يعني انت بتعطي هو بيعطيك حاجات اكتر واكتر. الرب يبارككم ويكمل عمله معكم, وانتم في صلاتي وبنعمه الرب كل الامور هتتكمل. كل الباقي ده على الرب مش على الناس. على الرب, والرب هو اللي هيسدد كل الديون في اسم يسوع.
1: امين امين امين.
0: الرب يباركك يا سيس.
1: صوتك يا سيس الرب يبارك فيك ويديك الصحة.
3: وتكون
1: دايما مدعم ومصلي ومعلم بكلمة الرب. ربي يباركك يا بابا.
5: نشكرك لاستجابة الرب في حياتك, في الأسيس شادي اللي بيجي يبارك الكرم ويبارك عمل الرب في العالم. ده
1: هو الرب اللي ببارك.
4: هو دايما الأسيس مشجع لنا بصراحة في كل حاجة.
1: أمين أمين
0: أمين. أسيس بشكر ربنا جدا لأجلك أسيس منير, بركة من طول عمري.
4: طبعا.
0: ربي يباركك ويستخدمك يا أسيس, وسعيد جدا أسمع صوت حضرتك. كمان بشكر ربنا لأنه في تقدمة كمان $1,000 من مصر.
1: هللويا.
0: كده نزلتنا
1: $1,000 من مصر.
5: شعب مصر
1: دولار من مصر ده اسمها ذبيحة.
2: ومواليد 68
1: ومواليد 68 شفت بقى
6: وصلنا لقد ايه كام؟
1: 67
0: بنرجع منك يا أسيس.
1: ماشي.
5: لا ما احنا هنحولها البركة.
1: ويقدم بذبيحة حمد رغم النكسة إنه اتولد.
5: أمين. نحول النكسة إلى بركة.
1: شفت بقى يعني الرب أمر بالبركة ما تفرقش نكسة سياسيا, لكن الناس والأشخاص بركة من عند الرب. نعم.
2: أنت شخص بركة. الرب سامح بوجودك في الحياة في أي تاريخ مهما كان.
1: مهما كانت الظروف.
2: نعم. نشجع الناس يعني فكرة بنشجع بيها الناس, لكن لنا لا علاقة لنا بأي شيء سياسي أو عسكري. لكن زي ما كان بيقول الأسيس الفاضل والد الأسيس شادي أنه الموضوع مش موضوع بنقايد الرب
0: ولا بنشتري معجزات.
2: أشا
4: ولا
2: أشا هو سبق نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. هو سبق ودانا من يدك وعطيناك. عشان كده خلونا النهاردة نتسابق في عطايا الرب. احنا بس

0: بنتشجع وبنشجع بعض. لو انت فعلا مواليد سنة 67 والرب قادر الرقم ده بيمثل لك حاجة
1: طبعا.
0: في السنة دي، الرب قادر يستخدمك تحط 1000 او 2 تقول انزل ل 65 انزل ل 64، كل ثانية
1: بتفرق
0: كل دقيقة بتفرق. 9 دقايق، هل في 9 دقايق في معجزة تحصل؟
1: ننزل تحت
0: ممكن
1: ننزل تحت، ننزل في الخمسينات باسم الرب يسوع.
0: لا ده في معجزة ممكن تحصل أكبر،
2: كل المبلغ يتسع
0: المبلغ
1: 15.
0: لا يستحيل على رب
1: باسم الرب يسوع.
0: ليه؟ لأن المؤكد إن في آلاف آلاف بتتفرج علينا ويقدروا يعملوا خطوة تجاه هذا المبلغ
1: باسم الرب يسوع.
3: عشان كده يا سيس أنا بناشد الأحباء اللي يقدروا يقدموا 5 و10 و3 و2، من فضلك قوم دلوقتي، عايزين ان نقله سريعه ويشجع شعب الرب كله في كل مكان. لو الرب ادالك الامكانيه انك تقدر تقول دلوقتي انا هقدم 10 واقسطها على الشهرين الجايين، على الثلاث شهور الجايين، انا اي بليدج يعني بتعهد ان اقدم. عارفين انه التقديمات في عيد الحصاد ده، عشان برضك اقول لكم ايه اللي بيحصل، انه 15% بس هم اللي جم، 15% بس هم اللي وصلوا قناة الكرم اللي هم تحت، وفي 68% promises وعود، 68%، فده رقم كبير جدا. فلازم كل واحد وعد، من فضلك من فضلك لازم توفي بوعدك. وكمان لسه 15% احنا لسه ما وصلوش خالص لعيد الحصاد، فعشان كده بشجعك دلوقتي بقى 7 دقايق وبعديها هنرنم او هنطلع فاصل، وبعدين الاسيس شادي هيستأذن بعد ما الاسيس أليكس يصلي له. فدلوقتي الوقت بيجري بسرعة مننا ومحتاجين نتحرك، وبعدين لما يطلع الأساس شادي وهنرجع بعد دقيقتين مش هنتأخر، هتلاقي الوقت برضك جري، وأحبائنا في الإيست ممكن يكونوا ناموا. فأنا عايز أشجعك قبل ما تنام في 7 دقايق اللي جايين دول، من فضلك تعال ومد إيدك معنا. تقدر تقدم 5، تقدر تقدم 10، تقدر تقدم. أحبائنا في استراليا السنة المالية بتاعت استراليا هتخلص بعد كم أسبوع، فتعال قدم تقدمة سخية لعمل الرب في الكارما وهنديلك جواب تخصم الفلوس دي من الضرائب. فأنا بشجعك بشجعك وبشجعك، تعال نقف وقفة أبطال النهاردة، اليوم الأخير العظيم من العيد، عيد الحصاد النهاردة. نعم. اليوم الأخير اللي الرب يسوع وقف ونادى وقال اليوم النهاردة اليوم الأخير العظيم، في اليوم الأخير اليوم العظيم الأخير من العيد، ونادى قائلا
4: عطش أحد فليقبل إلي واشرب،
3: إن عطش أحد بالضبط. فإحنا النهاردة بنقول تعالى وقف معانا في الدقائق دي، الوقت بيجري بسرعة، محتاجين الأبطال، محتاجينك تقف معانا، محتاجينك تقف معانا. إيه رأيك يا سيد شادي؟
1: أنا رأيي إن المبلغ يتشال باسم الرب يسوع في 6 دقائق، عشان نفسي أحتفل معاكم قبل ما أمشي.
3: أمين.
1: باسم الرب يسوع.
3: أمين.
1: وبتمنى إن اللي يفوز بالجالكسي زي فولد يكون فعلا الرب هيستخدمه استخدام غير عادي، بس مش ممكن تفوز بيه إلا لما تخش في السحب أولا، ومش ممكن تخش في السحب إلا لما تقدم تقدمتك $1,000 أو أكثر. أتمنى باسم الرب يسوع حد يكون لي نصيبه في التليفون ده أو الآيفون أو في كل الهدايا. كل دي تحفيز وتشجيع على الطاعة وعلى عمل الرب وعلى انضمامك وانضمامك لفريق الخدمة في قناة الكارما بتعضيدك المادي. بقى 5 دقايق أخوي أندرو، و67 لسه واقفة.
0: أمين باسم يسوع. لا أنا متوقع أن حد هيعمل نقلة كبيرة، مش 7 ولا 6 ولا 5، ممكن ينزلنا تحت 60 دلوقتي عشان يشجع ناس تانية زيه يقدر يعمله كده.
1: أمين.
0: يلا في اسم الرب يسوع، ما تنساش أن الرب سبق وباركنا، ما تنساش أن الرب سبق ودانا، ما تنساش أن الرب خلصنا، ما تنساش أن الرب نجانا. في ناس خلال أيام هتدفع آلاف الجنيهات وآلاف الدولارات على مستوى العالم عشان يروحوا يحسوا هم بيطوفوا حوالين حجر أنه يتغفل ليهم، لكن الرب ادانا هذه النعمة، ادانا هذا الغفران على حساب دمه الكريم اللي سفك على الصليب لأجلنا. مش بنقايد الرب ومش بندفع ثمن، لكن من حبنا ليه عايزين نكرمه، من حبنا ليه عايزين اسمه يعلى، من حبنا ليه عايزين العالم كله يعرفه، من حبنا ليه عايزين كلمته تنتشر.
1: أمين.
0: من حبنا ليه عايزين شعوب وبلاد كانوا شايفينه مجرد رسول ونبي يؤمنوا أنه هو الله الظاهر في الجسد. مجد اسم الرب وقدم عطايا، تقدر تحط 5 10، بشجعك اعمل كده. انت مش بتدي لحد، انت بتدي في دايرة ملكوت الله، ودايرة ملكوت الله تتسع، واحنا عنينا على الرب.

0: عينينا مش على أشخاص، لكن بنقول كل تقي وابن للرب بيحب الرب ويقدر يعمل تغيير فوري، اعمل ده في الدقائق القليلة اللي متبقية. عايزين نشوف قبل ما نطلع فاصل ونودع ونسلم على الأسيس شادي، نشوف المعجزة بتحصل. مين هيحقق معجزة دلوقتي في الرقم اللي موجود في اسم الرب يسوع؟
1: ثلاث دقايق متوقعين معجزة أسيس شادي. ثلاث دقايق مين اللي هيقوم بالمعجزة؟ مين اللي الرب هيستخدمه في الدقايق اللي جاية دي؟ مين الرب هيستخدمها؟ يلا بينا احبانا.
0: عايزين الرسائل تيجي يا أسيس شادي. كان في رسائل بتيجي دايما للأخ صامول، خد 10، خد 5، خد 20. مين الرسائل دلوقتي اللي الرب بيثقل قلبها ويغير الرقم ده وينزل بينا لتحت 60، تحت 50؟ اعمل كده دلوقتي باسم الرب يسوع.
2: $100 من كاليفورنيا. امين.
3: انا بصلي بعت 12 ب 5000 واحد 7 الباقيه في اسم يسوع.
2: امين.
3: كتير. طيب 12 بعت تلاميذ.
2: مين اللي اكتشف ان كان في حاجه تتقدم للرب من التلاميذ لما كان الجموع جعانه؟ واحد من التلاميذ
0: اندروس وفلبس. حصل حوار واكتشفوا
2: اندرو وفلبس، وفلبس جه قال ايه؟ لا ده فيه
0: بالظبط،
2: لا فيه واحد. قال لك لا في ايه؟ ما فيش حاجه خالص. ده احنا يعوزنا من الوقت ومن المال مده كبيره جدا.
0: رساله جت اهي،
2: اتفضل قول.
1: امين. في رساله من الدكتور الاسيس جون نامور، بشكر رب جدا لاجلك يا اسيس. بيقول اخي المحبوب صموئيل، الرب يباركك ويبارك الاحباء الجبابره الذين معك. $1,000 هذه تقدمها ثانية من أخت طلبت عدم ذكر اسمها. شكرا للرب من أجلها.
0: ربنا يباركها ويكافئها ويبارك عيلتها وحياتها وظروفها.
1: ويقول ظرفها المالي صعب جدا،
0: يتدخل الرب في الظرف في اسم يسوع،
1: ولكنها تريد أن تبارك عمل الرب في القناة. الرب معكم.
0: أمين.
1: ربنا يباركك ويبارك
0: يحول العائلة ويقود العائلة من وجه الضيق إلى رحمة الله
2: في اسم الرب يسوع.
4: أمين. لو أنت بتطلب أمر
0: عايزين ناس زي كده،
2: نعم،
0: حاطين الرب في الأولوية، مش بصين للظروف والضيقة المادية، لكن بصين أنا عايز أكرم الرب وعايز أدي مرة تانية. وحسب رسالة الأسيس جون بيقول إن دي مرة تانية أو قدمت قبل كده. إيش إيه جمال الناس المؤمنين الأتقياء اللي عايزين مرة واتنين، وإيه من أعوزهم وضيقتهم،
3: دول اللي بيقول عنهم فضى وفور فرحهم
0: بالضبط
3: لغنى سخاءهم العميق لأنهم أعطوا أنفسهم أولا للرب.
1: بس هي رجعت 66 بس 69 برضه
3: 5 في 12.
2: ما ليش دعوة دي
5: في ماتشي؟
1: لا الرقم اللي باقي قدامنا على الشاشة 66 يعني 66 بس 69 بردك وبعدين 54. الأرقام هي هتطلع، هي طلعت قدامها.
2: بيقول اسمعي
1: عندك 54
4: و69 فعلا من الرب غير اعتيادية، فانت حط عطية غير اعتيادية. ده مش بفلوس، انا بقول يعني جرب انك تعمل حاجة فوق اعتيادية وتدي حاجة غير اعتيادية، لأن أنت لو بتطلب حاجة غير اعتيادية، لو أنت بتطلب حاجة مستحيلة، اعمل حاجة مستحيلة. أنت مد إيدك في البركة، اعمل كده وقول أنا يعني أنا بعمل كده يا رب، أنا عايز ولادي للمسيح. وأنت عندك شك من جوه كده، حاجة بسيطة قوي، اعمل كده بقى، قول أنا بقدم الذبيحة دي عشان ولادي اللي هم مستحيل إن هم راحوا خلاص وفي الشر وعايشين في شر. انت قدم ذبيحة كده حية وقول للرب انا بقدم الذبيحة دي رغم ان انا حاسس ان ولادي بعاد جدا جدا جدا ومش جايين، لكن بالايمان انا بخطفهم، بالايمان انا بديهم حياة ابدية، بالايمان اعمل فوق العادي فوق المعتاد. فامين باسم يسوع.
1: كمان مين. في اخت من اخوات قامة الكرمة بتقول انا عايزة اتبرع بمبلغ 5000 جنيه. شكرا ليكي، ربنا يباركك. ففي تقدمة كمان 5000 جنيه من فريق مين؟ كارما. مبارك اسم الرب.
2: ربيحة.
1: 7 دقايق. 7 ثواني.
5: اتفضل
1: يا سيس.
2: لا هتفضل امشي.
1: لا احنا عايزين تتفضل.
2: لا اتفضل.
1: 5000 او 10000.
2: العداد انتهت. عشان سي.
1: انا نفسي بجد قبل ما الاسيس والاسيس اليكس بيصلي، انا نفسي الاقي كده حد يقول انا اقدم 10 او 5 نتشجع بيها تنقلنا نقله شويه.
3: هللويا.
1: عشان لسه قدامنا مشوار والوقت. أمين. مش هنقدر نقعد لغايه الساعه 12 بالليل، وفي لايفات جايه من الشرق الاوسط. فانا اشجعكم احبائنا. بشكرك جدا يا سيس شادي، بشكر الرب جدا لاجلك، شكرا على تعبك. انا مفيش كلام يتقال طبعا، لكن انا بشكر الرب جدا لاجلك ولاجل الكنيسه

0: ولأجل إيمي والشباب، ربي يبارككم ويستخدمكم وتكون دايما بركة، ونشوفك بإذن يسوع في عيد الحصاد اللي جاي معنا
1: بإذن يسوع.
0: وسلامنا لكل شعب الكنيسة، وبنطلب منكم صلاة الكنيسة معنا، وبنشوفك كل حد على قناة الكرمة.
2: ونفسي والأسيس يعني خارجين للفاصل، ده مش معناه ان الحلقة وقفت
1: بالعكس
2: ولا الماتش انتهى، لكن معناه ان دورك تعمل

0: في اسم الرب يسوع. هنرجع تاني بس نفسي واحنا بنرجع نلاقي الارقام متغيره خالص
1: في اسم يسوع.
0: دي مش فرصه او هدنه ولا فرصه للسكوت ولا فرصه للتوقف، لكن فرصه للعطاء في اسم
2: الرب يسوع. بالظبط كده. عايز اقول حاجه في يعني في ختام وقتي انا هنا، دايما ليا الشرف وكرامه من عند الرب اللي احنا لينا الطاقه ولينا اللي احنا نقدر نعمل عمل الرب. انا عايز اقول لك حاجه، عمل الرب ده قدس لله وده مسؤول عنه كل مؤمن. مش لازم تكون قسيس ولا لازم تكون مبشر ولا لازم تكون كارز ولا اي حاجه خالص. لو امنت ان يسوع المسيح كان ذبيحه الله على الصليب من اجلنا لغفران الخطايا، وقد صلب ومات وقام من بين الاموات في اليوم الثالث، وانه حي الان جالس عن يمين الله وارسل الروح القدوس ليسكن فينا، لو بتؤمن بهذا الحق الكتابي فانت ابن لله الاب. وطول ما انت ابن، مسؤوليه كل ابن العمل في كرم الاب، العمل في حقل الاب، واللي على قلب الاب الامم والاجيال، الامم والاجيال. عشان كده مزمور 2:8 قال لي اسالني فاعطيك ايه؟ الامم ميراثا لك. وعشان كده كل جيل هو رب رب الاجيال الى انتهاء الى انقضاء الدهر. كل جيل هو اب لكل جيل. فبالتالي انا وانت لما بنعمل عمل الله في قناة الكارما، لما بنقدم تقدماتنا، انت ممكن يكون عندك بيزنس بس انت بتقول قال يوسف انا مش كارز ولا انا مبشر. يوسف مبشر وكارز ومتلمذ. ليه؟ لانه عايش هذه الارساليه والمسؤوليه بعطائي. في واحد عندنا دكتور في الكنيسه اخذ كذا دكتوراه ورا بعض، وهو دكتور فبيعملوا له انترفيو، قالوا له ايه تخصصك؟ قال لهم انا ميشنري، انا مرسل. قال اكسكيوز مي، مش ايه؟ قال لهم I'm a missionary. يعني ايه ميشنري؟ قال لهم انا مرسل، ابن الله مرسل برساله الامل في يسوع. الطب ده مش شغلتي، الطب ده تقدمتي، لكن انا مرسل ليسوع. كل واحد فينا ليه عطيه معينه من عند الرب تكون نافعه للجميع، طب، هندسه، بزنس، ريل استيت، جاز ستيشن، مش هتفرق بتشتغل في ايه. كل دي مواهب ودي عطيه من عند الرب وفرص من عند الرب، بس احنا مرسلين. كل واحد فينا تلميذ مرسل. فانت بترسل بدعمك، بترسل بصلاتك، بترسل اللي الناس اللي بتقوم بيه، فكلنا ايد واحده بتعمل مع بعض عمل الجسد الواحد. ربي يبارككم ويستخدمكم، وباسم الرب يسوع نشوف اتساع اكبر في احتياج قناه الكارما، عشان العمل بيوسع، عشان تكون في فرصه اكبر لناس تاخد فعلا بركه طاعه الارساليه العظمى. ربي يبارككم ونشوفكم على خير قريب ان شاء الله. تابعونا على كل برامج الكارما، ونفسي تتابعونا طبعا على برنامج الكنيسه من ليك ماري. أربع معاكم.
3: أنا أستاذك سأصلي، وبعد كده أنا شايف هتشوف دلوقتي على الشاشة بشكر ربنا في تقديمة 10,000 دولار من كاليفورنيا.
0: هللويا
1: مجد
2: مجد للرب.
3: ننزل شوية.
0: هللويا.
3: 55
0: 55
3: 55 700 شوية. حد ياخد
0: ال 55 يشيل الخمسة.
1: أو 10 بخمسة.
2: أمين.
1: 10 ب5000.
4: أكيد
0: 55 يفضل.
2: أو اللي عنده 55 برضه يقدم. اتفضل يا سيس أليكس.
1: يا رب نباركك ونشكرك لأجل هذه الجلسة. فرحت قلوبنا وثقين يا رب أنك سددت احتياج الكرمة بالإيمان.
2: نشكرك
1: يا رب لأجل القسيس شادي ولأجل الذبائح الكثيرة التي أتت من فلوريدا. يا رب وشحه بالقوة بالروح في الإنسان الباطن. أعطي يا رب فعلا أن كلمتك تنجح فيما أرسلت إليه على لسانه في الإرساليات الكثيرة يا رب التي تستخدمه فيها. لأننا مش شايف كنيسة واحدة، لكن شايف أن الرب بينتشر بيك في العالم أجمع، وبيقول لك ثق تماما أن كلمتي التي أتيت لتبشر والخدمة والبشارة التي تحملها من قناة الكرمة إلى العالم أجمع ستأتي بشفاء وحرية، وستأتي بقوة فوق المعتادة. وشايف أن الرب بيوسع التخوم في الأرض وفي السماء، وبيدي أرض جديدة، وبيدي اتساع في الخدمة.

0: بحسب غناه في الشرق والغرب وفي الشمال والجنوب، وبقول لك سأعطيك البركة التي لا توسع من قبلي، لأني أحببتك واخترتك وأقمتك، لأن ثمري سيدوم فيك في كل مكان تشدد، لأن أهل بيتك أيضا وبيتك خدام للرب، هو سيكون مثل بيت سليمان مليان من خير الرب ومن جود الرب وإمكانيات الرب، وسيلجأ إليك كثيرين لكي يجدوا غنى الرب وغنى المسيح الذي لا يستقصى، ليس فقط في الكنيسة ولكن في تعاملاتك وفي الإمكانيات، وغنى مجد الرب الذي سأعطيها الرب أن يتدفق، وأنهار المياه الحية التي ستخرج من فلوريدا إلى العالم أجمع تشدد وتشجع، لأن الرب الممسك بيمينك من خلف وقدام حاصرك وجعل يده عليك وقواك. وأقول لك حيثما كل ما تطأ بطون الأقدام يكون للرب ولمسيحه بقوة وسلطان، لا بالكلام ولا باللسان، لكن بقدرتي وبقدرة روحي ستحقق مواعيد جديدة وآيات وعجائب تتبع المؤمنين في اسم الرب يسوع. أنا أصلي حماية على عائلته أيضا، زوجته وأولاده، وبشكرك لأنهم كلهم تلاميذ للرب. احفظ يا رب في رحلته لفلوريدا، والطيارة توصل في معادها، احفظ دخوله وخروجه، يدخل ويخرج ويجد مرعى في اسم الرب يسوع.
1: أمين. أمين. أمين. أمين. أمين. شكرا لك يا سيس.
2: شكرا سيس أليكس. شكرا للرب. بقبل كل كلمة من عند الرب باسم الرب يسوع. بشكرك. شكرا.
0: الرب طيب قوي معاك.
1: نشوف تحقيق لوعود الرب ليك يا سيس. وأنا بشهد من داي ون وأنا مع الأسيس الشادي بشوف الرب بيعمل إيه في الكنيسة ويكبر الكنيسة أكتر وأكتر. كنيسة أوريدي مش كنيسة واحدة دلوقتي. بيت كم كنيسة يا سيس؟ كتير.
3: أربعة.
1: ثلاثة. أمين. الرب يكتر أكثر في اسم المسيح.
0: أنا ما أعرفش
1: في تقدمة أونلاين من تنسي. بشكر ربنا بألف
2: بالإيمان يا أسيس.
1: بالإيمان. بالإيمان. يس.
4: كده 54.
1: كده 54. أمين. شكرا لك يا أسيس شادي. شكرا لك يا أسيس أليكس. على فكرة في نهاية اليوم النهاردة هنصلي لأجل كل طلبة الصلاة.
4: أمين. لأجل اللي
1: قدمه. كل اللي قدمه.
4: ربنا يكرمك.
1: وبشكر ربنا لأجلك يا أسيس شادي ولأجل التقدمة كمان السامسونج زي فولد اللي هيكون كل واحد بيقدم $1,000 زي أخونا المحبوب اللي بيقدم من تينيسي دلوقتي على الشاشة، هيكون اسم حضرتك داخل في السحب لحاجتين، آيفون آخر آيفون والزي 7. طبعا مش هتفوز بالاثنين لكن ممكن تفوز بواحد منهم. فأنا بشكر ربنا لأجل كل عطية مقدمة لقناة الكارما. ففي آيفون لأي تقدمة $200 أو أكتر اسمك هيدخل في السحب، في سامسونج زي فولد اللي هو الأسيس الشادي بيقعد يعمل الإعلانات عنه. فدلوقتي
3: لا انت منحاز لسامسونج طبعا.
1: فده هيكون اسمك في السحب، فممكن يكون اي تقدمه $1,000 او اكتر هيدخل اسمك في السحب لان التليفون ده غالي شويه. فبشكر ربنا لاجل كل تقدماتكم، مش عشان هدايا، لكن انا عارف ان في ابطال بتحب الرب النهارده، ونقول 54 بطل النهارده يقدر يقولوا احنا نشيل الرقم ده. يعني ايه؟ ممكن واحد يقدم 5، مين اللي هيقدم 5 دلوقتي؟ ومين اللي هيقدم 10 تاني؟ ومين اللي هيقدم 1000 1000 1000؟ احنا هنطلع فاصل بسيط، مش كده يا سيس؟ هنطلع فاصل بسيط بس احنا الارقام مش هتتشال من على الشاشه. الأساس بس هيستأذن وهنرجع هنرنم مع بعض. وليلة عظيمة في اسم يسوع. احنا بقى لنا 2:30 على الهواء، لازم المبلغ ده يخلص. امين احبائنا.
0: امين.
1: صدقوني هنمشي اسرع لو قدم شخص 10 أو 5، هتبص لينا الارقام بتنزل بسرعة. أمين. ونشجع شعب الرب في كل مكان، بدل ما يبقى لسه قدامنا جبل كده نفكه شوي نكسره شوي. 5 10 15، اي مبلغ الرب يحطه
0: 20 30
1: في اسم يسوع، اي مبلغ الرب يحطه على قلبك هيساعدنا نخلص بسرعه. لو هتقعد تستنى لغايه لما الرقم ده ينزل عشان تحط اخر 10 هنقعد كتير. لكن اشجعك دلوقتي تعال حط اللي ربنا بيكلمك بيه كذبيحه لربنا النهارده. امين احبائنا. امين في اسم المسيح. شكرا لك تاني يا استاذ شادي. نطلع فاصل بسيط

0: بشكر قناة الكارما جدا على المجهود المبذول. هي يمكن ما تكونش من أقدم القنوات اللي طلعت، لكن انتشارها دلوقتي انتشار أكبر بكتير وليها تأثير كبير.
1: بشكر جدا قناة الكارما.

0: القائمين عليها وكل الستاف اللي شغال شغل كويس خالص، ربنا يبارك ويستخدمكم ويكونوا في افضل حال الوقت الجاي.
1: تعرفت على قناة الكارما وقت طويل جدا، ودي واحد من القنوات المميزة عندي، فأنا شخصيا بتبارك من خلاله كتير جدا، من خلال البرامج اللي بيقدمه قناة الكارما. وشخصيا أنا بتبارك برضو في ناحية إنه القناة دي بيعمل تغطية لأحداث كتيرة للسودانيين، كتير بيوصل لنا في مدينة ناصر وفي عين شمس، وفي خدمات كتير بيقدموا للسودانيين. والقناة دي يعني على المستوى الروحي يعني قناة يعني مش بس عايز ياخد لقطات ويستفيد بيها، لا، دي قناة بيوصل رسالة حية، رسالة المسيح.
2: أشكر قناة الكارما بصراحة، شايف مجهود جبار ومجهود جميل خالص الصراحة.
3: عايز أشكر قناة الكارما جدا، وبجد ربنا يباركهم ويستخدمهم، ودايما من مجد المجد.
4: أنا بالنسبة لي فرقت معايا قناة الكارما جدا، تحس إن هي كنيسة جوه البيت، فرقت في عيلتي كمان، يعني حتى لما بنبقى عايزين نهدي الدنيا كده ونقعد نسمع حاجة بنجيب قناة الكارما تسبيح.
5: بيفرق معايا جدا في قناة الكارما إن هي بتوصل لكل الناس، وحقيقي بركة كبيرة قوي إنه يكون في كل بيت ينفع يكون بيشوف حاجات كتير روحية يمكن ما يقدرش يتحرك ليها برا. فبنشكر جدا قناة الكارما على إنها بتوصل لكل الناس في كل وقت.
0: اتفرج على كنيسة المسيح وجسر الدوار.
6: بحب برنامج ليك تسبحنا، بحب اشغله كده لما اكون مثلا شغال او يعني بكون شغال في كده في البيت، برنامج بيكون فيه ترانيم شغاله طول الوقت، فبحب البرنامج ده يعني.
3: للأمانة أنا من عشاق قناة الكارما، وأنا أغلب الوقت في البيت ببقى بشغلها، بتابع المؤتمرات اللي مش ببقى قادر أروحها زي مؤتمرات برا مصر وسواء برضو جوه مصر، بتابع برضو قناة التسبيح طول الوقت، حتى الأخبار والبرنامج بتاع ما وراء الأحداث، أنا بحب الأمور السياسية فكمان بتابع من خلال الكارما. الكارما حقيقي روعة في البيت.
7: بحب أتفرج على مرنمين زي زياد شحاتة وسمايل فاروق، بيأثروا فيا صوتهم في تعزية كده.
8: بحب أتفرج على الترانيم لأن دي كانت حلم في وقت من الأوقات ليا، إنه إزاي إن تكون في قناة متخصصة في الحتة دي، وإزاي إن هي تكون بتمارس كل الأذواق وبتكلم كل الناس وكل نوعيات الناس اللي موجودة، كمان الاجتماعات والبث المباشر اللي بيتعمل من أماكن مختلفة، إزاي إن هي كأني بحضر جوه الأماكن دي، وإزاي إن أنا أكون بستمتع بكل الناس الجميلة اللي بتكون بتشارك في الحاجات دي.
9: بحب أتفرج على برنامج شفتاي تسبحك، هو بيكون فيه ترانيم بتعزيني قوي وبحب كنت بتفرج عليه يعني.
4: أشوف برامج نفسية أكتر، حاجة للمراهقين وطلاب الجامعة، دي هتفرق معاهم قوي.
3: أتمنى حاجات تعليمية للأمهات والمراحل العمرية بتاعة الأطفال وبتاعة المراهقة، تساعد الأمهات والأباء في التعليم أكتر.
0: نفسي يكون في برامج تعليمية للأطفال تكون بتخدمهم مهاريا وفنيا.
6: نفسي يكون موجود الوقت الجاي، نفسي يكون في مسلسلات اكتر، مسلسلات مسيحيه بتتعرض كحلقات يوميه اكتر يعني على القناه، ونفسي يكون في زي بودكاست للاجابه عن اسئله الشباب بشكل اكبر يعني، واهتمام بنوع البودكاست وكده ان هو جذاب للشباب اكتر يعني.
10: بحب يكون في برامج للاطفال، بحب يكون توعيه للشباب والاشياء اللي بتكون بتضرهم.
9: حابب انه يكون في برنامج يعلمنا ان احنا الات وعزف وكده، ويكون عزف للترانيم يعني كده عشان مش بيكون موجوده في اغلبيه الحاجات دي.
8: هي بصراحه متنوعه، مش حاسه انه في حاجه معينه في بالي مش موجوده، لكن ممكن يكون حاجه ليها علاقه بالاطفال مثلا، وتكون بتتكلم مع الاطفال اللي في مصر اكتر، وحاجات بره الصندوق، وتكون بتخاطب حاجات مميزه يعني يكون الطفل قاعد قدامها مستمتع يعني.
11: قناه الكارما بتغطي اغلب الخدمات، لكن احب الوقت الجاي اكتر اشوف انتشار واشوف حاجات متخصصه لكل الامور يعني، اللي بيحب يسمع تسبيح يبقى في برامج كتير عن التسبيح، اللي بيحب يسمع تعليم يبقى فيها درس كتاب، في حاجات طبعا موجوده كده، لكن نحب الانتشار يكون اكبر واوسع يعني.

0: أشكر ربنا، أنا أتفرج على قناة الكرمة، أنا من خلفية إسلامية. أشكرك جدا يا أخ أندرو، أنا من برنامجك عرفت ربنا، عرفت المسيح، وأنا آمنت بالمسيح. أنا عشت حياتي كلها سجينة، عشت حياتي كلها خايفة، بس عمري ما حسيت نفسي إني عايشة. من اليوم اللي عرفت ربنا، من 5 أيام عرفت المسيح، تحررت من كل شيء. حاسة نفسي إني فرحانة، مبسوطة، حطير. حتى المرض اللي كان فيه حسيت نفسي شفيت من كل حاجة. أنا بعترف بالمسيح، بعترف بيه، وأنا مبسوطة. أنا مبسوطة جدا، أنا مبسوطة وفرحانة، وأنا مش عارفة أحكي إيه. أنا أشكرك يا رب، يا رب يا يسوع، أنا بشكرك جدا، وبشكرك يا أخ أندرو. أنا بالصدفة دخلت على القناة بالصدفة، وعلى على البرنامج. أنا مش كافر، أدعي لكم. يعني أنا عندي طلب إنه تصلوا لي وتصلوا لأولادي، لأنه أولادي ما بيعرفوش حاجة عن المسيح. أنا مش عارفة أكلم أولادي. الحاجة الوحيدة اللي أنا بطلبها منكم،
1: اللي سمعته دلوقتي اتصال واختبار، عبور أم من الظلمة للنور، تقدر تساعدنا نكون نور ورسالة خلاص لكل العالم. كن شريكاً لقناة الكرمة

طبعا كتير جدا جدا من البيوت اللي تقابلت مع الرب من خلال قناة الكرمة بقابلهم. يعني احنا اكتر من مرة يعني اسر في أسرة عراقية جميلة جدا في أمريكا في أحد الولايات اتصلت بينا وقالت لنا إحنا قبلنا الرب، قالت لي إحنا قبلنا الرب من خلال وعظة ليك على قناة الكرمة، فلما تكون قريب تعالى. ورحت أنا وصامول الاستفانوس وجمعوا العيلة، يعني أنا لا يمكن كان 80 شخص في الوليمة دي، والأخت الفاضلة اللي قبلت الرب وكان السبب ربح كل العراقيين من خلال حلقة من خلال وعظة سمعتها في الطبيب العظيم في قناة الكرمة. كان في 80 قاعدين وجابت لنا يعني حاجة حتى جديدة أول مرة، جابت خبز كده وقالت صلوا لي علشان بركة البيت قبل ما نعمل أكل، طبعا عاملين منسف وكذا، وصلينا أنا وصامول الاستفانوس أن الرب يبارك البيت والخبز، وبعدين قدمته. متهيلي دي عادة عراقية أو حاجة أو هي عملتها، وكانوا 80 دول كلهم ثمر خدمتها وهي قبلت الرب عن طريق قناة الكرمة. فطبعا بشكر الرب لأجل عائلة بالكامل قبلت الرب عن طريق قناة الكرمة وكثير من هذا الأمر. يعني احنا في خدمة الطبيب العظيم في بدايتها أيضا في أسرة جميلة جدا في جزيرة فرنسية في الكاريبي، طبعا أنا ما رحتهاش الجزيرة دي. وبعد ما خلصنا خدمة الطبيب العظيم اتصل بي هذا الشاب وقال لي أنا قبلت الرب أنا ومراتي من خلال الكرمة، فممكن أجيلكم في خدمات الطبيب العظيم اللي جاية. وكان بيدفع فلوس كتيرة إنه يسافر من الكاريبي لغاية أي ولاية بنعمل فيها في أمريكا أو في كندا، وحتى عمل صفحة على الفيسبوك هو كاتب فيها إنه قبل الرب عن طريق خدمة الطبيب العظيم اللي حضرنا، لأن احنا ما رحناش للطبيب العظيم الكاريبي بس قدرنا نوصل لهذا الأخ المبارك هو ومراته غاليين عليه جدا جدا كده. برضو مرة قريب قوي أنا كنت ساكن في منطقة يعني في شبرا، وكان جنبنا ناس يعني أصدقاء غير مسيحيين وناس هو كان يعني بابا يعتبر الفتوة بتاع شبرا معروف جدا، فالراجل بيعملنا بكل محبة وكذا لأنه جاري.

فأنا داخل البيت يعني نادى عليا وخدني بالأحضان، هل أنت رفعت راية شبرا؟ هو طبعا غير مسيحي وراجل. قلت له إيه يا عم؟ قال لي إيه الحلاوة دي؟ قلت له طبعا أنا مش عارف. قال لي ده أنا حضرتك في الكارما، وفوجئت إنه متابع وحكى معايا. أنا بستغرب مثلا أبقى في عزبة في قرية في العراق في الأردن في يجي أخ أو أخت تقول لي ولما حصل إيه لما قفل عليك المحل الراجل؟ يا عمي أنا ما يقول لي أيوة أنا كنت حضرك في الكارما. فالانتشار فرق كبير، يعني أنت بتكون بتكلم 100 لكن مئات الآلاف بيشاهدوك في العالم، وبعدين يتكرر وبعدين يتحط الخدمة دي على الكارما تلمذة. فلا طبعا كم من الاختبارات الكتيرة عن أسر بالكامل قبلت الرب عن طريق الكارما. الله غير محدود، ولكل كمال رأيته حدا، أما شريعتك فواسعة جدا كلمة الله. فما بالك بدل ما أنت توعظ 200 أو 2000 توعظ مئات الآلاف وبعدين ده يتكرر. أنا بشكر رب جدا جدا لأجل هذه القناة، والاختبارات كتيرة كتيرة كتيرة بقول لك، يعني بتقابل مع مئات الناس شاهد الرب يسوع، قبلوا الرب. بالنسبة لي أنا بيقولوا من خلال خدمتي، بس أنا ما شفتهمش ولا هم شافوني، بس بيقولوا من خلال الكارما أو بيتواصلوا معايا أو بيبعتولي بعد كده. فأنا بشكر الرب وبنصلي إن الرب اللي بدأ عمل صالح هيكمل في اسم الرب.

0: مانو أنت شخص مؤثر جدا، مؤثر في أنا ومؤثر في ملايين حوالين العالم، وبيفرق معايا جدا أنك لما بتيجي في وقت من وقت للتاني وبتتصل بينا في قناة الكارما، والعجيب أنك أنت كمان بتقدم تقديمات. دي بتقول إيه؟ بتقول أن أنا مش بس عايز أقعد في الموقف في المكان اللي أنا فيه، لكن عايز أبشر وعايز أوصل الرسالة، مش بس أشجعهم تشجيع على نجاحهم في الأرض، لكن عايزهم يضمنوا أبديتهم كمان. ده فرق معايا جدا وفرق مع ناس كتير. ليه بتعمل كده؟
1: ودور كل إنسان مسيحي، وأنا من المبشرين، يعني كدوري كمبشر أنا كمان بالمسيح، اللي أنا أخلي جميع البشر اللي بتكلم معهم إن هم كمان يوصلوا للمكانة إن هم يكونوا مع المسيح في يوم من الأيام. يعني أنا ما أحبش أروح اجتماع ما يكونش مش مانو مؤثر، مانو مش مانو مقالس، مانو ده تراب، بس رسالة مانو إن هو يدعي الناس تعيش المسيح وتعيش معاه، ليكون ليهم ميراث مع المسيح بعد ما يفرقوا له. هي دي الالتيميت جول بتاعتي بتاعت اي مبشر كمان.
0: امين يا مانو، ربنا يباركك بسبب تشجيع، واحنا بنحبك، وملايين حوالين العالم بيقول لك مانو احنا بنحبك. ربنا يباركك، يستخدمك حتى في كل الظروف الصعبه والالم ده، ان اللي انت بتعمله سبب تشجيع، وده يرفعك اكتر واكتر، وانت متميز عن ملايين عايشين يقدروا يحركوا ايديهم ورجليهم بس دماغهم فاضيه. انت شخص متميز.

سلام يسوع للجميع. اسمي زينة نبيل من كندا وينزر، عايشة بكندا. أحب أشجع كل الناس بقناة الكارما. قناة الكارما أكثر قناة أنا أتابعها بصراحة. الوقت الأكثر اللي كنت أتابعه في زمن كورونا، الزمن اللي كان صعب الشخص يروح للكنيسة، صعب يلتمس، صعب يسمع، فالملجأ الوحيد هو كان القناة. أكثر قناة يمكن أنا أحبها وألتجئ إلها، أسمع الطبيب العام.

0: عظيم. في يوم من الأيام أجا الطبيب العظيم في وينزر، كنت أصلي أنه الرب يجيب زوجي. يعني زوجي كان ملحد، 16 سنة زواج.
1: أنا كنت ملحد، والسبب الأكثر اللي خلاني ألحد كانت عيني على الناس وعلى الناس اللي يقولون أنا مؤمن، وكنت أقول راح ألف في يوم كتاب، اللي يقرأ هذا الكتاب يلحد، لأنه الله مو موجود والمسيح مو حقيقة وكل شيء كذب.
0: فكنت أصلي من أجله.
1: مشكلة بيني وبين زوجتي كلش كبيرة، لكن صالحتني بنفس اليوم وإجينا المؤتمر عيش حر.
0: في ذاك اليوم كنت أقول يا رب دخل زوجي علاء للفلك.
1: زكريا ستارو كان يتكلم عن العذارة العشر،
2: والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب.
1: طول الوعظة اللي كان يتكلم بيها أنا كنت قاعد دا أستهزئ بالكلام وما مهتم للموضوع وأريد الوقت بس يخلص.
2: الله الآن يأمر جميع الناس باسم الرب يسوع، أمرك أن تأتي إلى المسيح لمصلحتك وتطلب منه قلب جديد وطبيعة جديدة. مين النهاردة يجي يقبل هذا الأمر ويصلي معنا قدام؟ تعال.
1: فأجت زوجتي طلبت من عندي أنه نقوم أنه أركع، فأنا قلت أوكي اليوم الصالح خليني أروح أركع لخاطرها حتى لا أزعلها. إجا واحد من ورا لزمني حضني وصلى وياي. الكلام اللي صلى وياي بالضبط مثل ما المرأة السامرية قالت، إنسان قال لي كل شيء. الشخص حكى لي قصة حياتي كاملة، قصة حياتي من الألف للياء، وكل البعد اللي أنا بعيد عنه وبعيد عن المسيح كله حكى قدامي. خلص الكلام وقام رجع لمكانه. اجتني بعدين زوجتي وقفت يمي، فقلت لها انت شنو اللي حكيته للناس عني؟ شلون الناس تعرف ان انا ملحد؟ قالت لي انا ما حكي لاي شخص كل شيء. وقلت لها اوكي بعد هذا اللي يجي صلى وياي تعرفين؟ قال لك اول مره بحياتي اشوفه. فانا ظليت افكر مستحيل هذا معناته لازم اكو شلون اعرف كل قصه حياتي؟ شلون اعرف كل شيء؟ فتاكدت انه الرب يسوع هو دز الي، والرب يسوع يريد يقول لي حط عينك عليه لا تحط عينك على الناس، لان كل الجميع زاغوا واخطاوا وعوزهم مجد الله.
0: أريد أكمل الآية، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. أنا أحب الرب، أولادي يحبون الرب، وزوجي يدعي أنه هو ملحد. طبعا أنا دا أرتجف، وإذا تتذكرني قلت لك صلي لزوجي، لزوجي اسمه علاء. علاء هنا، علاء هنا، وإجا هاليوم وهو قال لي الروح للمؤتمر، الروح للمهرجان. فأنا أعلن وأشهد أن الرب صالح، واللي يقبل الرب صدقوني الرب يخليه فرحان طول عمره.
3: يوجد رجاء، يوجد رجاء لكل زوجة بتصلي لأجل زوجها، يوجد رجاء لأجل كل رجل بيصلي لأجل مراته، يوجد رجاء لكل عيلة بتصلي لأجل أولادهم. يوجد رجاء في المسيح. اتصل بينا نصلي معاك، اتصلي بينا، احنا هنا موجودين علشانكم.

0: الكارما هي منارة موجودة في كل بيت، تتكون من عدد كبير من الكنائس، وكل كنيسة بتنقل حضور ربنا لكل مكان. ونضمن نستمر في إرسالنا للكنائس المختلفة والخدمات المختلفة لما تكون معانا شريك شهري في قناة الكارما. ناس كتير بيدوروا على الحق، ناس كتير بيدوروا على النور. الكارما هتفضل منارة لكل اللي بيدور على الحق وكل اللي بيدور على النور بسبب اشتراكك الشهري معانا. من فضلك كون شريك شهري عشان نفضل نكون موجودين على مدار السنة نور لكل اللي بيدور عليه. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: اهلا بكم احبائنا، ونكمل وقتنا مع بعض في اخر حلقه من حلقات عيد الحصاد. بشكر رب جدا لاجل الوقت اللي بنقضيه مع حضراتكم، واعتقد دي اخر فقره وعندنا تحدي قدام حضراتكم على الشاشه عشان نختم بيه عيد الحصاد. ده مش معناه ان كل الفلوس اتسددت، لكن في مبلغ 200 الف غير المبلغ ده لسه ركنينه على جنب لما نشوف هنقدر نعمل فيه ايه في الايام اللي جايه. لكن احنا مطلوب مننا النهارده ان المبلغ ده يخلص، المبلغ ده محتاجين نخلصه. بشكر ربنا لاجل احباء غاليين علينا موجودين معانا، معانا الاخونا بيتر، الاسيس اليكس، حنا، الاخت عزه، دانيال، الاخت امل، والاخ البطل الاخ اندرو حبيب. حبقنا النهارده اوبن ماتش، بس اللي حطوا الاوبن ماتش ثلاث اخوه قالوا احنا عايزين بالاوبن ماتش ده نسدد جزء معين، والجزء ده مطلوب مننا عشان بواقي الاجهزه والحاجات دي. طيب اللي باقي منه ايه؟ عشان كده حاطين الباقي. فالباقي ده لما يخلص يبقى كده خلصنا موضوع الاجهزه. نشكر ربنا يا رب ما يكونش في اي حاجه تاني، في اسم المسيح نخلص فيه وما يطلعش اي ديول. لكن الفكره لما بنتاخر الاسعار بتزيد، فعشان كده النهارده نخلص ده وندفعهم، يبقى كده خلصنا الجزء المطلوب مننا. فاحنا عندنا تحدي يا اسيس اليكس، هطلب من حضرتك تصلي في الدقائق اللي جايه. 54,000 وكسر قدام حضراتكم اوبن ماتش.
1: امين
0: امين. اتفضل يا اسيس.
1: يا رب نباركك ونشكرك لاجل كل الايام التي مضت في عيد الحصاد، ونثق ان اللي بدا العمل الصالح هيكمل معانا في اخر ساعات عيد الحصاد. يا رب نطالبك في الهزيع الرابع ان تاتي تحضر يدك مليانه من كل البركات وتسدد الاحتياج واكثر مما نطلب او نفتكر. يا رب المبلغ الباقي بسيط جدا، واحنا واثقين يا رب في امانتك ورافعين عيوننا الى السماء من حيث ياتي العون، معونة الكرمة ومعونة كل مشاهد ومعونتنا جميعا من عند الرب خالق السماء والأرض. تفتح يمينك تشبع الكرمة وتشبع كل مشاهد وتشبع كل حي غنى من رضاك. يا رب عيوننا إليك مثل عيون الأبناء نحو أبيهم، ونثق يا رب أن عيناك التي تجولان الأرض ستتشدد مع كثيرين يكملوا هذا المبلغ الباقي، ونرى كيف أن الرب الذي بدأ العمل يكمل بحسب قوته وبحسب كرم مجده وبحسب غنى مجد ميراثه فينا نحن القديسين. يا رب نحن نسأل روحك القدوس أن يكلم كل نفس ويكلم كل قلب يشاهدنا يكمل هذا المبلغ المتبقي. ونقول لك فعلا يا رب أكملت العمل عندما رد الرب سبي سيا ونصرنا كالحالمين، امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. العالم كله في حالة حرب الآن، لكن نحن في مقادس العلي وفي مقدسك السماوي نطلب منك يا رب أن نصير فرحين، ليس بمال العالم وليس بما في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته، لكن نصنع مشيئة الله. ويتمجد الآب والابن بأن نأتي بثمر كثير ويدوم ثمرك في الكرمة وعملك في الكرمة. بارك يا رب إخوتي أمامك، أخويا بيتر استخدمت ليالي عديدة، وشحوا بالقوة، أختي عزة، أختي أمل، أخويا أندرو، أخونا صامويل، شدد قلبه ونفسه، أعطينا يا رب أن نشدد عمل الرب الباقي في الكرمة بالمبلغ البسيط المتبقي من يدك وأعطيناك يا سيد.
0: أمين. شكرا ليك يا سيس أليكس. هرجع للأخ أندرو. بصوا ملناش دعوة إن كان في حروب إن كان في غيره، النهاردة عندنا ليلة مجيدة، ليلة مختلفة، ليلة الرب يقصد بيها إنك تبارك اسمه، والرب باللي بتحطه في قناة الكارما يعمل هو الحماية على حياتك. يكون في حروب، يكون في مجاعة، يكون في عجز، يكون في ما يكون، إحنا وضعنا مختلف. ربنا النهاردة بيتحدى أشخاص قدامنا في كل أنحاء العالم. وأنا هرجع على الأخ أندرو، المبلغ اللي باقي قدامنا هو 54,644. مين يقدر يقول أنا هشيل ال 54,644 دول بحط 5,000 وينزلنا الحاجة 40,000؟ على فكرة الوقت بتاعنا جميل بس بيجري بسرعة، ومحتاج نحط تايمر. نقدر في ساعة يا أخ أندرو نخلص المبلغ ده أو 75 دقيقة؟ تفضل حضرتك.
2: طبعا انت عارف الموضوع يعني بسيط، ممكن نحتاج دلوقتي الى 5 اشخاص، 4 كل واحد فيهم يحط 10. زي قبل الفاصل في حد مبارك من كاليفورنيا حط 10، ده معناه ان في ناس

ثانية تقدر تعمل كده. ده معناه ان في ناس تتشجع ان هي تعمل كده. فاحنا محتاجين 5 اشخاص، كل واحد 4، كل واحد يحط 10، والشخص الخامس يشيل الـ4 و600 اللي موجودين على الشاشة. اهم حاجة في حياتنا الايمانية ان ايماننا يظهر في وقت المحكات الصعبة. اهم حاجة في حياتنا الايمانية ان ايماننا يبان في وقت الضيق، في وقت الظروف الصعبة. لو انا بظهر ايماني في الامور لما اكون براح، ده مش ايمان. ليه؟ لان الامور براح وكل شيء متساهل سهل قدامي. لكن الرب لما استدعوا قالوا له كده، العاذر حبيبك قد نام وذهب الى القبر، قال جمله مهمه جدا لمارثا ومريم، قال لها كده: لو امنتي او ان امنتي ترين مجد الله. الايمان يسبق الرؤيه، الايمان يسبق تغيير الظروف، الايمان يسبق تسهيل الاوضاع، الايمان يسبق باب العمل، الايمان يسبق باب الارتباط اللي انت بتصلي لاجله، الايمان يسبق باب الانجاب اللي حضرتك بتصلي لاجله. الايمان اولا، الايمان هو خطوه فعليه ان انا فيها بثق وبتكل على الرب. النهارده لو بتسمع ايه، مهما تسمع زي ما كان بيقول اخونا صامول، خد خطوه ايمان، لان الايمان يظهر في المواقف اللي زي دي. رغم تقول، ممكن تقول للرب: يا رب رغم الظروف الصعبه وانت اعلمها، ورغم الاخبار، ورغم ورغم ورغم، لكن في الوقت ده يا رب انا جاي اقدم تقدمه اعلن فيها من خلالها ان انا بحبك، ان انت الاول في حياتي، وان انت يا رب اسمك يقرم، وان عملك يستاهل ويستحق ان احنا نقف لاجله. تعالى النهارده في اسم الرب يسوع، شوف ربنا بيكلمك بايه. احنا لسه بدري، يمكن الساعة 8 معناها الساعة 11 في بعض الولايات، ولسه الساعة 8 ولايات تانية، في فرصة من اخواتنا في استراليا، في نيوزيلندا، في ناس صحيت في الشرق الاوسط الساعة 6 الصبح دلوقتي. شوف ربنا بيقول لك ايه بشكل شخصي. اللي ربنا يقول لك عليه دلوقتي اعمله. عمل الرب الان محتاج 54,600. موقفك من المبلغ ده ايه؟ دورك تجاه المبلغ ده ايه؟ ربنا عايز منك تعمل ايه؟ الخطوة اللي ربنا يتوقع انك تعملها دلوقتي. صلي وقول يا رب عايز نعمل ايه؟ عايزني اشارك بيه دلوقتي، عايزني اغير الارقام دي ازاي؟ طول ما الرقم بيركن على الشاشة، اعرف ان في ناس ربنا بيكلمها ولسه ما قامتش بالدور بتاعها. اعرف ان في ناس ربنا منتظرها انها تحط ايديها في العمل. تعرف ان في ناس ربنا بيقول لها حط كتفك عشان تشيل العمل مع اولادي اللي شايلين العمل ده. كل واحد في الموجودين وكل واحد اللي شاركوا من الخدام الافاضل وكل واحد من اخواتنا اللي قدموا مره واثنين وثلاثه، ده في ناس من الافاضل والاخوات الاتقياء قدموا يمكن فوق 5-6 مرات و7 مرات. خد خطوه الان، خد خطوه الان. لا تكتفي بالمشاهدة ولا تكتفي بكلمات الصعبانية، دول صعبانين عليا، لكن انت نفسك دورك ايه في الرقم اللي موجود على الشاشة. انا بصلي في اسم الرب يسوع، هل ممكن نلاقي من وسط الاف الاف المؤمنين سواء اللي بيشاهدونا او اللي يبلغهم، ممكن نلاقي 5 اشخاص يقفلوا الرقم ده؟ ممكن نلاقي 10 اشخاص كل واحد يحط 5,000 يقفلوا الرقم ده؟ ممكن. صدقوني ممكن. هل ممكن نلاقي واحد في كل ولاية يحط $1,000؟ معناه نوصل لـ50 عدد ولايات أمريكا 50، والأربعة ممكن نلاقيهم من كندا أو من أستراليا أو من أي مكان؟ ممكن. كل الأمور ممكنة، لكن يحصل إزاي وتتحقق إزاي ويتم إزاي ونلاقي الرقم ده صفر؟ يعني إيه صفر؟ يعني بقى زيرو. ازاي؟ من خلال انك انت نفسك وحضرتك يا اللي بتسمعينا تعملي دورك وتعمل دورك الان. خد خطوة الان، ابعت رسالة او اتصل بالقناة او ادخل على الاونلاين او ادخل على اي، او اعمل زل وقول انا مشارك مع اخواتي في عمل الرب، وانا جزء من الاشخاص اللي الرب اقامهم لوقت مثل هذا عشان يسددوا جزء من المبلغ اللي موجود. بصلي ان الرب يشجع قلبك، بصلي انك تستجيب لصوت الروح القدس، بصلي ان الرب يقنعك، وبصلي انك تعمل دورك
في اسم الرب يسوع.

0: امين امين اندرو ارجع
1: في رساله تيجي دلوقتي اسم يسوع
0: باسم يسوع بنؤمن ان الرب يتمجد دلوقتي. احب ان نقدر نقدم تقدمه. مين يقدر يقول انا هقدم ال 5000؟ انا شايف 5000 بس جنيه. مين يقدر يقول انا هقدم 5000 دولار؟ مين يقدر يقول انا هقدم 50؟
1: واللي يقدروا من مصر 10000 جنيه 20000 جنيه. كل تقدمه انت بتقدمها هي لمجد الرب ولاسم الرب ومن اجل ان بسبب تقدمتك امورك تقول اكثر الى تقدم الانجيل.
0: امين. وهرجع للاخت امل وتشارك معانا. احب ان نقدر نقول 90 دقيقه ونكون خلصنا الجزء ده من الحلقه. نخلي الاسيس اليكس يصلي لكل واحد النهارده وكل واحده. وكمان هيكون في جوائز, هيكون في حاجات رائعه, في ايفون هيروح لواحد من حضراتكم النهارده, في بتاع سامسونج التليفون السامسونج اللي هو الفولد اللي كان ماسكه الاسيس شادي ده هيروح لواحد من حضراتكم النهارده. اي تقدمه 200 دولار او اكتر يدخل اسمك في السحب بتاع الايفون. اي تقدمه 1000 دولار او اكتر هيدخل اسمك في السحب بتاع الزي فولد السامسونج التليفون. وكمان اي تقدمه شهريه جديده او موجوده او تقدمه شهريه جديده او زياده في الاشتراك الشهري هيوصلك ميداليتين من الميداليات الحلوه اللي احنا بنتكلم عنها كل حلقه. وكمان اي تقدمه 50 دولار او اكتر هيكون الهديه دي من نصيبك. امين. يلا بينا, مش عشان هدايا لكن عشان نتشجع ويكون حاجه في ايدينا تفكرنا وتقول ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. احبائنا نشكر ربنا ان في بطل وبطله قاعدين قدامي دلوقتي يقدر يقوموا ويقولوا انا احط ايدي على المحراز, انا احط ايدي وهقف في الثغر النهارده مهما كانت الظروف. الظروف ممكن تبقى اسوأ, وبسبب تقدمتك النهارده ربنا يحميك في وسط المجاعه اللي ممكن تكون جايه, ممكن تكون في حاجات صعبه جايه في الايام اللي جايه. احنا اخر يوم لينا في عيد الحصاد النهارده. يمكن الرب قاصد ان النهارده باللي بتقدمه وتقول يا رب انا بشكرك من كل قلبي. احنا مش بنشتري معجزه, مش بنشتري صلاه, لكن بثقتك وايمانك وحبك للرب النهارده والذبيحه اللي انت بتقدمها تقول يا رب انت اغلى عندي من اي حاجه تانية. ولما رب يشوف قلبك واهتمامك بعمله اولا هو هيخلي باله منك. دي طبيعه, حاجه تلقائيه. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. امين. هرجع مع الاخت امل تشارك معانا, وبصلي في الدقائق اللي جايه دي يكون في حركه سريعه. 90 دقيقه هيكون في تايمر, اخونا المحبوب يقدر في 90 دقيقه بس ما نستناش لاخر 10 دقائق والاخر 5 دقائق والاخر ربع ساعه. يا احبائنا خلونا نتسابق في الدقائق اللي جايه, نتسابق, لانه بعد 90 دقيقه هنكون قفلنا, هنكون قفلنا. امين.
2: امين.
0: اتفضلي يا اختي.
2: طب هي 90 دقيقه هتبتدي مع اول
1: تبرع ب 1000 دولار.
2: طيب انا هتكلم بس ممكن وانا بتكلم ترفع التليفون وتتصل او تدخل على الكيو ار كود. انا مش عارفه ازاي كده, لا كده اهو كيو ار كود, وتشوف الطريقه اللي تناسبك وتتبرع بيها. يعني الاسيس شادي قبل ما يمشي كان بيتكلم عن ابراهيم. ابراهيم كان قدم نموذج للايمان, بس مش بس ايمان لكن طاعه. اطاع وامن وقدم ابنه وهو واثق ان ربنا مش هيسمح بكده, واثق ان ربنا هيحلها بطريقته. انا بشكر ربنا من اجل الناس اللي اطاعت وقدمت بايمان رغم احتياجها. يعني في اخت كل يوم تقريبا بتتصل بتقدم حتى ولو مبلغ بسيط, بس بتقدم رغم ان ظروفها يا دوب. في اخت تانيه امبارح بتقول انا مش شغاله صدقيني, وقدمت مره مبلغ صغير وبعدين رجعت وقدمت مبلغ اكبر شويه. ايمانها زاد ووثقت في ربنا. كتير قوي الخوف من المستقبل والخوف من بكره بيخلينا نتراجع ونفكرين ان الامان في الفلوس او في المبلغ اللي معايا اللي ربنا مديهوني, لكن الامان الحقيقي هو في ربنا مش في المبلغ اللي معاك. فتعالوا كده نحط ايماننا وثقتنا في المكان الصح. في كانت عايزه بتتكلم بتقول ان المفروض ان في ناس بتشكرنا ان احنا اديناهم الفرصه ان هم يخدموا من خلال تبرعاتهم. ايوه, في واحد كل شهر بيبعت لي جواب مع تقدمه ويقول لي انا بشكركم, ربنا يبارككم, انتوا ادتوني فرصه ان انا اكون بشارككم في بناء الملكوت. ده عارف ومقدر قيمه العمل في قناه الكارما. وفي ناس تاني بتبقى ممتنه يعني ان في فرصه ان هي تكون بتقدم في عمل ربنا, وناس بتسالنا بس الناس دي قليله

0: مقارنة بالناس اللي بيشوفونا والمشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي، ومقارنة بالتحديات والأحلام اللي احنا بنحلم بيها. تعالوا النهاردة نحط ايدنا في ايدين بعض، زي كده معنا حامية لما بنى قرر يبني السور ما بنهوش لوحده، لكن كان في جيش ناس معاه بيبنوا السور، واحنا عايزين الجيش ده يكون معانا عشان يشاركنا في بناء الملكوت، عشان يشاركنا في توصيل الرسالة، عشان يشاركنا عشان نوصل النور للعالم كله. أديكم شايفين الظلمة بتزيد، وإحنا بنحاول زي ما كان بيقول أخ أندرو من كام يوم، حائط صد كده، بنحوش الشر على قد ما بنقدر. تعالوا إيديكم في إيدينا عشان نكون بنقوم بالدور اللي علينا على أكمل وجه.
1: أمين أمين أحبائنا.
0: ابتدت،
1: انا مش شايف التايمر ابتدى يا اختي، انا كنت فاكره انت هتفضلي تكملي كلام لغايه لما يبدا.
0: هفضل اتكلم لما يبدا.
1: امين. لا ارجع لاحبائنا في الاستوديو ونشارك تاني، بس انا مستني التايمر. مين اللي هيبدا التايمر؟ الاخ اندرو بيقول تقدمه ب $1,000 تفتح لنا التايمر. امين. نقدر،
2: ويا سلام لو كانت تقدمه ب 4,600
1: عشان تنزلنا
2: تحت.
0: طب انا عايزه اقول حاجه بس مهمه قلتها يا اخ صامول، ان استراليا دلوقتي هم بيفايلوا التاكس او يعني نهايه السنه الماليه، بس انا مش بكلم استراليا بس، انا بكلم استراليا وامريكا، وعشان انا وقعت في القصه دي. خلي بالك التبرعات بتاعتك لازم تكون مناسبه للدخل بتاعك عشان تعرف تستفيد بالضرائب اخر السنه. لو انت اتبرعت باقل من الدخل بتاعك هتلاقي نفسك بتدفع مبلغ قد كده للضرائب. عشان انا ما ركزتش في الحكايه دي فوقعت في سنه، فابتديت اخد بالي ان انا اعمل كده. فخلوا بالكم التبرعات بتاعتك اللي هتبارك بيها عمل ربنا، ونشكر ربنا من اجل البلاد اللي احنا عايشين فيها، اديتنا الفرصه ان احنا نكون بندعم الاعمال دي النون بروفيت اورجانيزيشن عشان وتخصمها من الضرائب اللي علينا، فدي نعمه من عند ربنا، احنا مش بنسرقهم، لكن ده قانون وهم عايزيننا كده. فدي فرصه قدامك انك انت تدعم عمل ربنا في قناه الكارما وهتستفيد بيها في ضرائب اخر السنه.
1: امين امين امين.
2: كل شعب الرب اللي بيسمعنا من استراليا، فرصة انك تكرم الرب، فرصة انك تحط جزء من عشورك من تقدماتك. تقف معنا لان النهاردة الليلة الاخيرة من العيد، اوعى تفوت الفرصة. يعني اقل من 90 دقيقة وهتخلص الحلقة، لكن فرصة ربنا بيديها لك. يمكن ما خدتش بالك في الفترة اللي فاتت او الايام اللي فاتت، كنت مشغول او كنت متردد او كنت خايف او كنت بتحسبها او كانت الامور مش متوفره معاك، لكن النهارده ربنا ادالك فرصه انك تشارك النهارده في اسم الرب يسوع. اللي يقدر يحط ارقام كبيره بسمعنا 5 10 15 2 3، زي ما الرب يقودك وزي ما الرب يتكلم ليك. محتاجين اول تقدمه ب1000 عشان نبدا نشغل التايمر. مين هيعمل كده ويكسر الرقم ده يقول انا بحط 1000، يلا شغلوا التايمر، وانا واثق ان ورايا شعب للرب كتير جدا بيحب الرب زيي، هيتجاوب دلوقتي حالا ويقدم عطاياه وتقدماته للرب في عمل الرب.
1: امين. عارفين الوقت كمان جميل جدا دلوقتي، حبنا كل في الايس صحيين،
2: والنهارده الجمعه بقى صاحي،
1: وبكره اجازه،
0: بكرة أجازة. يعني كمان بالظبط
2: استراليا موجوده ونيوزيلندا موجوده والشرق الاوسط دلوقتي الساعه 6:15 الصبح، ناس كتير جدا صاحيه النهارده السبت في الشرق الاوسط، في ناس عندها حاجات. قبل ما تطلع من بيتك اكرم الرب.
1: أمين.
2: قبل ما تطلع من بيتك قدم ذبيحة حمد للرب. ما تشغلش بالك بالأخبار، اقعد صلي معنا وسبح للرب معنا، وقدم في اسم يسوع في تقدمة جاتة اهي
1: $1,000
2: والتايمر اشتغل. نشكر ربنا للشخص اللي تجاوب. يلا مين يدخل وراه على طول ويقول انا كمان $1,000، انا كمان 5، انا كمان 2. يلا شعب الرب، تقدماتك دي بتروح لعمل ربنا اللي من خلاله ورسالة الإنجيل توصل لأماكن كتيرة جدا. عندنا هدف 2 مليار بلغات مختلفة يعرفوا الرب يسوع المسيح.
0: أمين.
1: أمين. 89 دقيقة. بشكر ربنا لأجل تقدمة، زي ما شايفين حضرات، شفتوا حضراتكم 1000 تقدمة استرالي، 1000 استرالي
2: أليكس دلوقتي هاي،
1: وفي 8750 من مصر.
2: يلا بيقدم تقدمة صباحية. حد قال لنا انا سامعكم اهو من مصر.
1: يلا بينا.
2: مين يقدر يعمل كده من مصر؟ 10,000، 5,000، 20,000، حد قدم من شويه 50,000 من مصر، من كام يوم حد قدم بما يعادل نص مليون. من مين يقدر يعمل كده؟ نص

0: مليون مليون 250 ألف من مصر، مين يقدر ياخد المواقف دي ويقول يا رب أنا بكرمك لأنك أكرمتني بالكثير؟ إحنا مش بنقايد، إحنا بنعلن شكر وحمد وامتنان للرب،
1: مش بنشتري معجزات. أسيس أليكس، في طلبة صلاة كمان، بتقول في طلبة صلاة من أجل الخشونة، عندها خشونة وبتقدم التقدمة اللي موجودة على الشاشة.
2: أنا هصلي الطلبة بس مشغول إن أنا أقول عاوزين ننقل ميراث النهاردة. ناس كتيرة مشغولة قوي بالميراث، لكن في لوقا 12 بيقول من يقول لأخي من يقاسمني الميراث.
0: نعم.
2: فهنا بيقول له إيه؟ انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه مات كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. ناس كتير عندها أموال لكن المرض، الحاجة، الديون عمالة تزيد عليها. فالرب لما بيدي لك زيادة ونقول له من يدك وعطيناك، بيقول كده الغني الذي أخصبت كرته ماذا أعمل؟ هحطهم فين؟ ليس لي موضع أجمع فيه أسماري. فين الموضع اللي تجمع فيه أسمارك؟ هل في المخازن؟ المخازن بتتهدم. أبني وأعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، هي مش غلاتك ولا خيراتك. لكن أقول لك هنا يعني قال الله له يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي عددتها لمن تكون. للأسف احنا بنسمع كل يوم أحداث عن شباب بتنام ما بتقومش، ناس ربنا يديكوا طولة العمر، يقول لك الموت المفاجئ ضرب ناس كتير الأيام دي. فعاوز أقول لك خليك مستعد. هنا هذا الذي كان يكنس لنفسه وليس هو غنيا لله. الرب عاوزنا نكون أغنياء لله، كرماء في التوزيع، وعاوز يشيل الهم. لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا الجسد بما تلبسون. في حياة أفضل، إيه هي الحياة الأفضل؟ وإيه الحياة اللي فيها الرب بيقول كده عنها؟ تأملوا زنابق الحق كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إن ولا سليمان في كل مجده كان يلبس واحدة منها. فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فإن هذه كلها تطلبها أمم العالم، أما أنتم فأبيكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه، بل أطلبوا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم. عشان كده أنا عاوز أقول لك الرب هنا بيتكلم عن الحقل والمال والغنى والناس اللي مش عارفة تستثمر فلوسها فين. بيقول لك وانت بتحط في الملكوت هتشوف أبوك السماوي النهاردة هيباركك، حاجات قبل ما تطلبها هتجدها. كان في طلبات كتيرة في حياتي في قبل عيد الحصاد، وأنا مش بحط علشان أخد ولا بنتظر حتى ربنا هيعمل إيه، لكن رب فاجئني أن الطلبات اللي أنا حطيتها ليا شهور قدامه كان بيفاجئني باستجابات، علشان بحط في الثمر المتكاسر لحساب الملكوت. فأنا يا رب بشكرك لأن إحنا بنعمل ثمر أبدي، بنفتح حساب في ملكوت الله، وبنضع في المكان الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل المحفوظ دينا في السماويات. بصلي يا رب لأجل الأخت اللي عندها خشونة، أؤمن يا رب أنك تلمس الركب، ومنتظر الرب اللي منتظرين على الشاشات يجدد قوة كل شخص متعب، كل شخص مثقل مهموم. اجعلنا يا رب نلقي همنا وراء الظهر وننظر إلى ما هو وراء، لكن يا رب مش الحمل اللي بيكسر ظهرنا، لكن ننظر إلى ما هو قدام اللي هو ربنا يسوع المسيح يعرف في كل أمة وكل شعب وكل لسان. يا رب المبلغ الباقي البسيط ده بيتكسر أمامك، وبنصلي يا رب إن من يهتم، كل واحد بيضع الاهتمام أولا بملكوت الله، أن يزداد في كل شيء. لأنه يا رب المروي يروى، المعطي بسخاء. بنصلي يا رب أنك ترسل هذا المبلغ المتبقي سريعا آخر ساعة في الكرمة وآخر دقائق. يا رب اكرم عملك واكرم اسمك، وافتح القلوب وافتح الجيوب وافتح قوى السماوات يا رب، لا يعسر عليك أمر. بصلي يا رب إن كان في 10 قدامنا كل واحد تبعتهم ب5000. شايف رجل أعمال قدامي بيقول له يا رب الخسارة شبه يومية، لكن الرب بيقول لك أنا عاوز أبدل خسارة لمكسب. إمتى؟ زي ما بيقول بولس الذي من أجله حسبت كل الأشياء نفاية من أجل فضل معرفة المسيح. بيعوا مالكم واعطوا صدقة. بيع المكان اللي بتخسر فيه بأسلوبك وبذهنك، مش معنى أنك هتبيعه بالفلوس، لكن عاوز أقول لك خد رضا من الرب، لأنه المعطي المسكين والمعطي الفقير والمعطي المسرور اللي بيحب الرب هو اللي هيتنقل من هذا المكان. أيضا طبيب بيشاهدنا الآن عنده طلبة ملحة تجاه الزوج، عاوز يوم من السرير ويتشدد، والأطباء مش قادرين يشخصوا كمية التعب والضعف اللي هو فيه، لكن شايف الرب جاي بقوة. أخت بتطيع الرب الآن في مبلغ كبير، والرب بيقيم الزوج الطبيب بقوة الله وبنعمة الله ويجدد كالنسر شبابه. أخ مهندس أيضا شايفه عاوز يبدأ مشروع جديد، أقول له يا رب المطلوب كتير أكتر من طاقتي وأكتر من إمكانياتي وأكتر من حساباتي، أعمل إيه؟ الرب بيقول لك يعني الأمين في القليل أقيمه على الكثير، قدم من القليل اللي عندك يقيمك الرب الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم الرب على خزائنه.
1: أمين أمين أمين, أمين. شكرا لك يا أستاذ أليكس. الرب بيندع على الأبطال النهاردة عشان يبارك ويباركك ويباركك. هرجع لك يا أخت عزة تشاركي معنا، بس وصل لي حاجة غريبة شوية، وبيقول احنا محتاجين صلاة في بعض العائلات في منطقة حوالينا هنا في تو سيتيز جنبينا، 40,000 عائلة مطلوب يخرجوا من البيت ويطلعوه من البيوت ويروح حتة تانية، لانه في ليك لكيميكالز او حاجة خايفين انه يكون في اذى على صحتهم، تسرب
2: كربون مونوكسيد
1: يس، خايفين ان يكون في لو لا قدر الله في نار ولا حاجه ممكن يحصل انفجار او ممكن يحصل عندنا مشاكل. فبنصلي هنصلي بردك لاجل العائله دي. أمين. انه ربنا يحمي في اسم المسيح.
2: يا رب انا بصلي لانه فعلا كاليفورنيا فيها اختناقات كثيره، المنطقه عندنا حرايق يا رب كثيره، وهنا وانا جاي كان لازم الف حوالين الكرمه كتير، الطرق مقفوله والناس بتهرب لحياتها بسبب غاز أول أكسيد الكربون والاختناق يا رب، لكن بنجيلك يا رب في هذه الأجواء الخانقة وبنقول يا رب ليس لينا، لكن أنت الإله الذي يا رب عيناك تتشدد مع الذين قلوبهم كاملة من نحوك. نشكرك يا رب لأنك لن تدع شعبك يختنق ولن تدع كاليفورنيا تختنق بالحرائق والغازات وأيضا يا رب الغازات المتسربة، لكن في اسم الرب يسوع نأمر يا رب أن أرضنا وكاليفورنيا وكل مكان في العالم الآن يا رب في حرائق في خراب في دمار، أن تجدد الأرض يا رب وتجعلها كجنة عدن وتعطينا يا رب أن نسكن الأرض الجيدة. ما هي الأرض الجيدة؟ التي تثمر 30 و60 و100، لأن احنا بقوة الله محفوظين ومحروسين لخلاص مستعدا يستعلن. يا رب احنا بنستثمر في ملكوتك النهاردة ضد الحرائق، وبنستثمر في ملكوتك ضد المخرب إبليس الذي يسرق ويذبح ويهلك، ونقدس يا رب أراضينا ونقدس بيوتنا للرب قبل أن يأتي ليل، نعمل يا رب ما دام الوقت يضع نهار مش عارفين بكرة فيه إيه، قبل أن يأتي ليل هو الليل دخل علينا يا رب ولينا فترة منتظرينك في هذا الأمر، ولا يستطيع أحد أن يعمل. إذا كان يا رب اختناقات كثيرة حوالينا وقريبة من المكان، لكن بنؤمن يا رب أنه نتوب ونرجع أمامك، نتوب يا رب عن خطايانا ونتوب يا رب عن كل تقصير في عشورنا وتقدماتنا، ونتوب أمامك ونرجع إليك يا رب بالصوم والبكاء والنوح. ارجعوا إلي يقول الرب، أرجع إليكم، نرجع إليك يا رب في أموالنا وممتلكاتنا، اللي بيشوف بيوت بالملايين بتحترق في لحظات وبتذهب، العالم يمضي وشهوته، لكن اجعلها يا رب نفتدي الوقت لأن الأيام بقت شريرة جدا. يا رب اجعلنا نزرع في السماويات حيث لا يفسد السوس ولا ينقب السارقون ولا يسرق

العدو أنفاسنا، ولا يسرق العدو النفوس، ولا ينهب العدو البيوت، ولا ينهب كل شيء. نعم يا رب، أنت أبقيت لنا رحمة حتى الآن يا رب، لأنه قال عبيدك في القديم غدا تكون كيلة الشعير بشاقل عند باب السامرة، فقالوا هلما نذهب، إن انتظرنا إلى الغد قد يصادفنا شر. نعم يا رب نشكرك لأن السماء مفتوحة، وأنت تعطينا فرصة للحصاد المتكاثر لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. إذ أن هاي الخليقة نراها كلها تحترق

0: بالنار ولن يبقى أبدا إلا الذهب الذي لا يحترق بالنار. اللي بنشتري أشير عليك أن تشتري مني ذهب مصفى بالنار لكي تستغني. مش هنقول أنا غني واستغنيت ولا حاجة تلي إلى شيء، لكن بنيجي يا رب ونقول لك الحاجة إلى ملكوتك، الحاجة إلى كلمة الله، الحاجة إلى حضورك أن تأتي في وسطنا حتى لا تخرب أرضنا، وحتى يا رب لا تفنى الأرض بالحرائق والغازات والسموم والأسلحة المدمرة التي من حولنا في كل مكان. نرجع إليك في قلوبنا، ونرجع إليك في أموالنا، ونرجع إليك في أولادنا، وكل ما هو لي زي ما قال يسوع فهو لك. اجعلنا نرجع يا رب. الأجواء صارت ملوثة في العالم كله، لكن يا رب عيوننا إليك أنت خالق كل الأشياء بكلمة قدرتك، ترجع تخلق من جديد.
1: نعم يا رب.
0: وتصنع الكل جديد، وأول تجديد يأتي يا رب على قلوبنا وقلوب النفوس المحتاجة. ان تجددت القلوب تجددت الأراضي وتجدد كل شيء. نؤمن يا رب لأننا نحتاج إلى عيد تجديد في هذا المساء لكل الأرض ولكل الممتلكات، ونبدل الفاسد بعدم الفاسد، ونبدل الفاني بعدم الفناء، بالحياة الأبدية في اسم يسوع.
2: هللويا. أمين. مبارك اسم الرب. أحبائنا 76 دقيقة، الوقت بيجري بسرعة، بأن ما يقرب من ربع ساعة على الهواء. وأنا بدي الأبطال دلوقتي، لو في بطل، وأنا بدي الكلام الأخت عزة، لو في بطل يقدر يقدم 5 وبطل يقدم 10 من الأبطال اللي بنندع عليهم الأخ أنجو وأحبائنا في الاستوديو والأسيس أليكس. تعالوا نعمل حاجة بسرعة دلوقتي واحنا بنسمع مع الأخت عزة، يكون في تقدمة 5000 و10000 هينزلون الحاجة و30. ايه رأيكم؟
3: أمين.
2: نقدر؟
3: أمين.
2: بسرعة.
4: أمين. أنا بس عايزة أنبه على حاجة متأسف يا أخت عزة، باخد منك الكلام، أنه بستأذن كل أخواتنا اللي بيشاهدونا، لما تلاقي الرقم ثبت على الشاشة ركن معنى أن ده دورك، غير الرقم بسرعة،
3: غير الرقم.
4: خد دورك الآن، عليك دور أنك تغير الرقم. بوافق الكلام اللي قاله الأخ صامويل، أن محتاجين حد يحط 5 وحد يحط 10 دلوقتي عشان ننزل شوية. يلا شعب الرب تفضل. أخت عزة متأسف.
3: لا أبدا. بشوفوا الأخبار اللي هي بنصحى عليها كل يوم الصبح، وطلبة الصلاة اللي جات وطالبين سلام وطالبين نحن نصلي من أجلهم، كل حاجة شالوها ما كانش لها أي لازمة، البيوت وفي لحظة في لحظة وفي طرف عين كده كل حاجة ما كانش لها أي لازمة، كل حاجة كنا شالينها في البيوت. هم طلبوا مننا ان احنا نسيب البيوت بتاعتنا ونخرج برا المكان ده عشان خايفين على أرواحنا. وانت كل ما بتكون بتحط في قناة الكارما هي السلام اللي بيطلع ويدي سلام لكل العالم وكل نفس بتسمعنا، هو ده حاجة الوحيدة. عارفين ما فيش حاجة شيالة في الدنيا غير السماء، السماء هي اللي شيالة. يعني ايه شيالة؟ يعني انت كل ما بتحط حاجة وتزرع حاجة في كلمة الرب وتديها لناس كتير محتاجة انها تسمعها، انت بتشيلها في السماء فوق. كل ما تكون انت شريك في انك في نفس تخلص انت بتشيلها في السماء فوق، لكن اي حاجة في الارض كله رايح، كله ملوش لازمة. عارف مهما عشت ببيتك هتعيش قد ايه؟ الجيل بتاعك اللي ورا واللي ورا ده، البيت يا دوبك هتقعد فيه كام؟ قول 100 سنة مثلا، ربنا يديكوا طول العمر، لكن في الاخر مش بتاعك، كأنك بتدفع الوقت اللي انت بتحضره في بيتك. لما بتيجي تركب الطيارة بتأجرها كأنك بتأجر الكرسي اللي انت قاعد فيه لمدة المكان اللي انت مسافر فيه بس، لكن ما فيش اي حاجة شيالة في الدنيا غير السماء، غير انك انت تزرع في حقل الرب. كم مرة صحينا من النوم كده على الأخبار بتزعجنا، أخبار كده مؤلمة، أخبار مش عارفة مين ذبح مين ومين قتل مين ومين مات ومين حصل إيه. هي دي الأخبار، دي أخبار إبليس اللي احنا بنهتم بيها وبنقعد نسمعها وبندفع لها اشتراكات كمان عشان نسمعها. لكن تعالى كده شوف مكان ده احنا عاملينه من غير أي اشتراك عشان إيه؟ عشان يديك سلام وفرح ورجاء وأمل وشفاء، كله ده من أجل كلمة الحق الكتابي اللي بتطلع من المنبر ده، كلمة الله اللي بتوصل وبتكون سبب خلاص للملايين، انت شريك فيها. تيجي النهاردة تمد ايدك في عمل الفرح ده، الفرح الالهي اللي الرب بينشره في كل العالم بسبب الكلمة اللي بتطلع من دي، بسبب الشاشة المفتوحة في البيت. انت عارف ان انت سبب بركة، انت عارف ان انت سبب فرح وسبب سلام لكل الناس اللي بتسمعنا. كم حد من الناس اللي بيتصلوا بينا قاعدين في دار مسنين وقاعدين في بيوت لوحدهم على المعاش، وصدقوني انا بسمع اتصال وتقول لي يا ريت يا بنتي اقدر ادفع كل المبلغ اللي انتوا عايزينه. تصدق

0: تصدق ان هي بتحط نص المعاش بتاعها عشان يكون المكان ده مفتوح، عشان هو ده المكان اللي بتاكل منه، عشان المكان ده اللي بتتغذى بيه روحيا، عشان المكان، لان لو ما فيش الكارما هتتغذى بايه؟ هتتغذى بالافلام والمسلسلات اللي في ناس كتيره جدا بعيده عن الرب وقاعدين يتفرجوا فاتحين الشاشه عليها. تيجي تشارك في الكلمه دي توصل للناس والفرح والسلام والشفاء النفسي والروحي وتشيل في السماء معانا، تيجي تخلي المكان ده مفتوح طول الوقت. انا بنادي على الابطال، بنادي على اللي حط مره واثنين وثلاثه واربعه وكان قلبهم وعندهم غيره وعندهم ابتكارات وافكار ان هم نعمل ايه عشان الكارما دايما تفضل مفتوحه. تيجي تفكر كده وتقول هو ده دوري؟ ايوه دورك، قوم واسمع. ايوه دورك، اوعى تقول اللي غيري يسمع غيري يدفع. انا سمعت ناس اهلهم ابنها قبل ما يعني دايما هنا بيكتبوا كده زي تراست كده زي وصيه،
1: وصيه
0: الوصيه دي بتحطها وتقول ايه، خلاص انا مثلا لما اموت يبقى اولادي ياخدوا كل الفلوس بتاعتي، فيضطروا الولاد بياخدوا بقى الفلوس وهي موجوده، وتيجي تقول لهم ايه، تيجي انا عايزه احط في كارت الكارما، يقولها لا غيرك يدفع. صدقوني انا سمعت كده من ام وهي زعلانه، لكن انا عايزه اقول لك ده دورك، ده وقتك، الرب اكرمك لوقت زي ده عشان تكون انت سبب بركه بدل اخبار ابليس اللي بنسمعها ونهتم بيها وندفع عليها فلوس. المكالمه التليفون بتاعت امبارح قالك دي شويه ملاليم كلها رايحه ملهاش اي لازمه، كلها رايحه فين؟ ولو في ناس تانية قالوا ده تريش، صدقوني الفلوس ملهاش اي لازمه. الرب بيطلب منك ان انت تشيل في السماء، ان انت تقول انا بحط فلوس دي عشان تفضل كارما مفتوحه، انا بقدم الفلوس دي عشان كلمه الرب تدي فرح وسلام. الناس فعلا بتبقى محتاجه سلام وفرح، وده سبب القناه مفتوحه عشان كده. انا قلت لك قبل كده ان القناه دي مستشفى 911 كده، لما تكون انت محتاج تكون مهموم، تكون زعلان، تكون عايز حد تتكلم معاه، هو ده المكان ده عشان كده، وانت بتشارك في المكان ده وانت بتساعد في الخلاص. فانا بنادي عليك دلوقتي من فضلك، اوعى تنسى دورك، اوعى تقول ان انا باكل من هنا ومش بدفع وبقدم وامشي، بالعكس خليك سبب بركه. مش كنت نفسك تخدم؟ يلا قوم اهو جات لك فرصه، اخدم ومد ايدك. انا بنادي على الابطال اللي هو فاضل المبلغ ده على الشاشه وفاضل 70 دقيقه، وصدقوني ما كتير، ما كتير على اكرام الرب لينا، كلنا مديونين. تيجي نعلن كده ونعمل اعلان كده ونقول احنا بنحبك يا رب واحنا عايزين سلامك يسود كل العالم في اسم يسوع، اللي يقوم بطل من الابطال ويقول انا فعلا بعلن سلام وفرح في كل نفس محتاجه كده في اسم يسوع.
1: امين. ابطال
2: ربنا يبارك
1: موجودين. شكرا لك يا اخت عزه
2: من استراليا.
1: امين. شايف 1500 يا اخ اندرو.
2: امين.
1: من استراليا.
2: أمين. بركه كبيره.
1: خلينا نده الابطال.
2: امين. 70 دقيقه الرب، الوقت مهم جدا، 70 دقيقه.
1: في 1000 كمان من كاليفورنيا.
0: امين. عندي 1000 من نيوجيرسي.
2: امين. امين. امين. ثلاث تقدمات اهو،
0: في 550 من نورث ريد اللي هو كاليفورنيا.
1: كاليفورنيا.
2: هنا كاليفورنيا.
3: هللويا.
2: أنا نفسي كمان إحنا سمعنا من سان دييغو أي حاجة خلال الحلقة دي،
1: الحلقة دي
2: شعب كتير للرب ومؤمن، جالية كبيرة كبيرة كبيرة في سان دييغو، ممكن تشاركوا معنا في ولايات كتيرة جدا، أورجن فيها جالية كبيرة، أورجن وفي تكساس وفي نيفادا وفي أريزونا ميشيغان. طبعا كان الأخ يوسف بيشارك معنا وهو مشارك في جزء تينيسي، كان في تقدمة من شوية. يلا شعب الرب، الوقت مهم جدا، نفسي يبقى فيه سباق، لكن نفسي للاثنين اللي نادى عليهم الأخ صامول، حد بخمسة وحد بعشرة، هيعملوا نقلة كبيرة في الرقم اللي موجود. مش عايزين نقعد وقت طويل، كل كلمة أنا بقولها معناها أن في كذا ثانية بتنقص من الرقم اللي موجود. نفسنا في اسم الرب يسوع ما ننتهيش أو ما يخلص الوقت إلا بزيرو.
1: امين.
2: في اسم الرب يسوع عليك دور، عليك دور. سمعنا منين؟ نيويورك لسه ما سمعناش منها، بنسلفانيا، فيلادلفيا، فيرجينيا، جورجيا، انت بتسمعنا من اي مكان الرب بيشاور عليك وبيقول لك عليك دور. انا عارف ان في مؤمنين كتير جدا واتقياء بيحبوا الرب في اريزونا، لسه محتاجينهم النهارده يقفوا معانا ويعملوا نقله كبيره في الرقم اللي موجود في اسم الرب يسوع.
1: عارف يا اخ اندرو دلوقتي 68 دقيقة وباقي 50,000، عارف الوقت بيجري بسرعة.
2: 50,000 يعني
1: أنا لسه
2: 10 أشخاص كل واحد بخمسة. أمين. سهلة قوي، صدقوني مش محتاجين ال 68 دقيقة، 10 أشخاص كل واحد بخمسة. مين أول

0: خمسة جاية من 10 أشخاص في اسم الرب يسوع. خد دورك وقول أنا بقدم لعمل ربنا وبكرم الرب بكل قلبي وبكل سرور لأني بحب الرب. $5,000 معناها 5,000,000 شخص بيسمعوا رسالة المسيح لمدة شهر.
1: وبسهولة جدا نقدر أن على الكيو آر كود اللي قدامنا ده نقدر نقدم أي تقدمة بأي عملة من أي مكان. تقدر تقدم بالباي بال، بالكريدت كارد، بالبنك اكاونت، بالابل باي، بالجوجل باي، باي طريقه. وافتكر ان في هدايا رائعه النهارده ممكن تكون من نصيبك. اي تقدمه $10,000 هيدخل اسمك 10 مرات في السحب بتاع التليفون اللي هو سامسونج زي فولد 7 اللي هو بيعتبر اللي بيتفتح زي كده. انا مش معايا دلوقتي، هو كان مع الاستاذ شادي، والاستاذ شادي مشي وهو بتاعه طبعا، ف هيكون في واحد زيه. انت مش تاخد بتاع الاسيس شادي، بس يكون واخد واحد زيه جديد. التليفون هو تليفون
2: الاسيس شادي،
1: وبعدين بيتفتح كانه تابلت وخفيف جدا، قاعد يقارن بينه وبين ايفون، بس احنا معنا ايفون حتى لو قديم ما فيش مشكله. فاحنا في النهارده ايفون هيكون نصيب واحد من حضراتكم اللي بيقدم $200 او اكتر. احنا بنجهز الاوراق جوه دلوقتي، وبس هنستنى لغايه اخر دقيقه. فممكن يكون من نصيبك النهارده ايفون ولا سامسونج زي 7 ده ثمنه انا ما اعرفش ثمنه بالظبط، بس الاستاذ شادي كان بيقول ما يقرب من $2,000 لو تحط عليه الفيتشرز اللي هو عنده في تليفونه. انا ما اعرفش هو انا
3: كارما ده كفايه.
1: وهو مقدم على فكره للكارما، علشان كده احنا بنقدمه لحضراتكم. فانا بشجعكم 66 دقيقه، الوقت بيجري هوا، ما مش عارف احنا نقدر نوقف الوقت ده. ده انا عمال اتكلم وبس عمال ينزل اتكلم ينزل. نقدر نوقفه؟ ما نقدرش. لكن نقدر نعمل ايه؟ نقدر نغير الارقام دي عشان لما يوصل ده صفر يكون ده صفر.
3: احنا نتحرك بسرعه.
1: اتفضلي يا اختي.
3: طيب انا يعني بعد كام يوم او بعد اسبوعين تقريبا عيد الاب.
0: صحيح. ايوه
3: بعد اسبوعين عيد الاب.
1: طب يلا مستنيين
0: كل واحد ابونا السماوي.
3: تعالوا النهارده، حلو ان احنا نكرم ابونا الارضي. ده جميل عشان عمل معانا يعني حاجات كتيره قوي. تعب وشيء عشان يصرف علينا ويعلمنا وكلام ده كله، ده جميل جدا. بس ما بالك بقى أبوك السماوي اللي جاب أبوك الأرضي واللي جابك أنت شخصيا واللي سبب وجودك في العالم ده. تعالى النهاردة أكرمه وتعالى أقول له يا ربنا بشكرك، بشكرك على وجودك في حياتي وده أهم حاجة. بشكرك من أجل ولادي، بشكرك من أجل أبويا وأمي، بشكرك من أجل عيلتي، بشكرك من أجل كنيستي، بشكرك من أجل صحتي، بشكرك من أجل كل عطية بتدهاني. وإحنا لو قعدنا نعد إيه العطايا اللي ربنا بيدهلنا لا تعد ولا تحصى. ما تيجي النهاردة نشكر بس بطريقة عملية. إحنا لو فضلنا نقول نشكرك، أنا بحبك يا رب، أنا بشكرك وأنا بحبك يا رب، وبنرنم بنحبك بنسجد ليك بس، أي كلام، ده مش حقيقي. المحبة الحقيقية والشكر الحقيقي هو بالتصرف، هو بالفعل، هو بالعمل، هو انك انت تعمل حاجة تجاه ابوك السماوي اللي انت بتحبه وبتشكره. تعالوا النهاردة واخر فرصة، هانت يا جماعة، هانت هانت، وهنوحشكوا وقت 6 شهور هنوحشكوا. فدي فرصتكم النهاردة ان انتوا تقوموا بالواجب معانا وتقدموا.
1: وبقيت 49,000
3: بالضبط، هانت جدا.
1: بشكر ربنا لأجل 1000 من كاليفورنيا.
3: مجد النهاردة.
0: هللويا. ونفرح كسرت ال 50 ألف، كسرت ال 50
3: ونشكر ربنا.
1: كسرنا ال 50.
3: انا عايزه كل الناس ما تنامش النهارده، في احتفال بعد ما نخلص وهيكون في سحب، في حاجات اصاله
0: مع الاسيس اليكس والاخ بيتر يمكن للساعه 2 كمان.
1: ايه ده
0: بس ليهم هم؟
1: ليهم هم بس؟
3: لا هندر هزعل منك.
1: اتفضل يا اسيس.
2: بشكرك وبتقول غايه صلاتي خلاص كل اهل بيتي وتوبتهم. شكرا لصلاتكم، يتعظم عمل الرب في الكرمة. يا رب أنا بشكرك لأجل أختنا من مصر اللي قدمت بالإيمان. يا رب أنا عارف أنه أفراد الأسرة أمامك يا سيد الرب، هي دفعت عن زوجها وعن ولادها، وأنا بباركها يا رب وبثق أنك تكرم الذين يكرمونك. أعظم إكرام هو أنا وأهل بيتي نعبد الرب خلاص ليها وزوجها وابنها وبنتها. يا رب أنا بشكرك لأجل البيت المفتوح باسمك، وبنضع ايدينا بالبركة ونعلن خلاص أهل بيتها بالإيمان واتحدنا معاهم في اسم الرب يسوع. انتهر كل حرب روحية، كل قيود نفسية، كل موانع للخلاص. عاوز اقول انه في ناس
1: كم المبلغ اساسا عشان يحطوه الشباب؟
0: 5000 مصري.
2: هبعت لك الرساله.
1: وفي طلبات صالة كمان يا قسيس لو تحب اقولها بسرعه. في اخر تقدمه جايه معاها طلبه صلاه لاجل زوجته للشفاء من

0: ومن أجل أولاده توماس وتيرفينا علشان الرب يفتح باب للعمل. وفي طلب صلوات
1: تانية على فكرة
0: وتقدم معاه $1,000
1: مش أول مرة.
0: أمين أمين. مشجعكم
2: سيلفانا
3: وفي سنة من أجل هاني مسافر وأهله عايزين يرجع بالسلامة لبلده.
2: أمين.
0: وفي كمان تقدمات اتقدمت بيقول عن أحفادها مش قايلين إيه بالظبط. وفي كمان طلبة صلاة تاني بردك شخص قدم $1,000 وطالب طلبة الصلاة دي بيقول صلاة لأجل نظره لأن عنده عين راحت والعين التانية تعبانة. يا ربي يا ربي يسوع. خلي بالك احنا ما بناخدش الشفاء بالفلوس لكن احنا بنثق في شفاء الرب. انه أسيس أليكس
2: تفضل. انا طيب الاول سيلفانا ومين اسمهم؟
3: ترافينا.
2: سيلفانا وترافينا؟
0: لا توماس وترافينا
2: لأجل أولادهم.
3: توماس وترافينا.
2: طيب. يا رب احنا نضع كل هذه الطلبات أمامك. العيلة يا رب هذه التي قدمت لأجل توماس وترافينا. بركة يا رب على كل بيت عنده إيمان النهاردة أنه الليلة زمن استرداد لكل شيء لأنه بقيت راحة لشعب الله. بشكرك يا رب لأن احنا منتظرينك أنت الرجاء المبارك، منتظرين ظهور مجد الله في كل بيت وفي كل نفس وفي كل قلب. بشكرك يا رب لأنك بتستجيب لأجل ترافينا وتوماس يا رب وتعطيهم نعمة وحياة وتقدم إلهي وكل البيت للرب ولمسيحه. هاني يا رب اللي مسافر أنت الإله يا رب اللي وعدت إن دخل بيك أحد وخرج يجد مرعى. نشكرك يا رب لأنك بتحافظ. نشكرك يا رب لأنه من خلفه قدام وجهك يسير أمام المسافر ويريحه. يا رب بارك طلبة لأجل أحفاد أنت عارفها والأخت يا رب اللي عينها راحت أو النظر الأخ اللي نظر عينه راح في اسم يسوع. نؤمن يا رب في هذه الليلة العظيمة ليلة يوبيل ذهبي استعادة أولا يا رب للمسلوب ملكوت الله، استعادة لحقك في الكرمة، تسديد لكل ديون الكرمة وتسديد لكل ديون روحية ومرضية ونفسية. عاوز أقول بس إن احنا
3: طب قبل ما حضرتك تقول حاجة
2: اتفضل.
3: أنا عندي 1,000 من كاليفورنيا وهي طلبة صلاة إن فعلا ربنا يدي بركة للأخ والأخت اللي بيحط الفلوس دي مش أول مرة يحطوا وهم حطوا من كذا مرة في عيد حصاد صدقوني حطوا فوق الطاقة. هللويا. ربنا شهد الاثنين ما فيش شغل وهم قاعدين في البيت وهم يعني مش عايزة أقول لكم ده كمان هم دكاترة وما عندهمش شغل وقاعدين في البيت. وعايزة أقول لك للرب الدهولك فعلا ده هو اللي يعني هو اللي بيدي الثروة.
2: أمين.
3: هو اللي صنع الثروة.
2: أمين.
3: مش
2: أمين.
3: بالتعليم مش بمجهودك مش بشطارتك.
2: لا بالقدرة ولا بالقوة.
3: صدقني في ناس كتيرة جدا حاصلين على شهادات ويقدروا يشتغلوا لكن هو ده نصيبهم.
2: هللويا.
3: هو ده الرب ده لهم. بس الرب بيبارك في القليل من أجل قلبكم. ربنا يبارك في قلبك.
2: أمين.
3: وفي قلب أخويا. ربنا يبارككم.
4: 59 دقيقة يا جماعة. 59 دقيقة أسيس أقل من ساعة. محتاجين الخمس أشخاص اللي الأخ صامويل نادى عليهم كل واحد بخمسة. دول هيعملونا نقلة كبيرة في الرقم اللي موجودين. أول خمسة جاية مين؟ في اسم الرب يسوع. أول خمسة مين هيقول أنا سمعكم من المكان الفلاني بقدم للرب مش لأشخاص. بقدم لعمل الرب. بقدم عشان أضمن أن 5 مليون شخص في العالم يستمروا يسمعوا رسالة الإنجيل، رسالة الخلاص، رسالة الفرح، رسالة السلام لمدة شهر. أول خمسة جاية منين؟ رسالة تيجي الآن. أنا بصلي وبنجزم أمرا والرب يحرك. أمين. أولاده على الأرض أن الرسالة تيجي الآن. عنوانها
2: يسوع.
4: أنا أول واحد بتنادوا عليه وأول $5,000 جاية. أمين. الآن عشان تخلص. وشجع أخواتي الخمسة اللي ورايا يقدموا ويعملوا كده في اسم يسوع.
2: عاوز أقول عن نوعية الناس. إيه النوعية اللي قاعدة دلوقتي بتشاهد؟ الرب بيدور على أي نوعية عشان يكافئها وأي نوعية علشان يتدخل معاها. في لوقا 12 بيقول كده حيث يكون قلبك هناك يكون كنزك يكون قلبك.
4: نعم.
2: أيضا. طيب مين الناس اللي بيدور عليهم الرب عشان يشتغل معاهم؟ بيقول تكن أحقاقكم ومنطقة سرقكم موقدة. طيب احنا منورين الكرمة ونشكر الله. كلمة الله منورة في بيتنا. نتفرج على وعظة ولا نتفرج على خدمة ولا نعمل ايه؟ لا اللي عاوز ياخد

0: نتيجة حقيقية. يقول وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى أرجع من العرس. يعني الرب عاوز يعمل عرس في كل بيت النهاردة. طب في عرس بنروح وإيدنا فاضية ولا بنكرم العريس؟
1: خبر حلو يا سيسي. أول خمسة من استراليا.
0: أمين.
1: حد يقول أنا سمعت من استراليا.
0: بس دي
1: الباقي تاني خمسة يا سيسي.
0: أه جاية في
1: بص. تاني خمسة. رسالة تيجي يقول.
0: قدامنا في يا إما في الهزيع الأول بحسب تغير الأوقات أو في الهزيع الثالث والهزيع الثالث والرابع. الرب بيكلمنا عن كل مراحل يوم. يمكن ناس عندكم دخل الفجر لكن الله مش بيدور على المتفرجين أو سامعين غير عاملين بالكلمة. الناس بتدور على عاوزين فرح الرب اللي هو قوتنا, وإحنا من خلال القنوات بنعلن يسوع العريس الأمين. والعريس عمره ما بيجي وإيده فاضية, يحضر يده مليانة من كل البركات.
2: أمين.
0: فبيقول كده لما استوبى لأولئك العبيد الذي إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. وإحنا سهرانين الحمد لله والكرمة بتسهر معنا كل ليل. طيب كفاية نسهر؟ لا. بيقول لك مين النوعية اللي الرب عاوزها من السهرانين واللي بتشاهدونا دلوقتي؟ الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويخدمهم, يتقدم ويخدمهم. بس بيقول لك لو جاء في الهزيع الثاني أو الثالث ووجدهم هكذا طوبى لأولئك. مين العبيد دولا؟ اللي بيعملوا مشيئة الرب.
2: أمين.
0: والعبيد الذي يكون مستعدين, لأنه بيقول عنهم الكتاب لا تعلم لو عرف إعلامه هذا لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق ليسرق وينهب, فكونوا أنتم مستعدين. فأنا عاوز أقول لك إيه, إحنا عاوزين نيجي نكرم العريس قبل ما السارق بيسرق سلام العالم وبيسرق ثروات العالم, والأسعار بتزيد كل يوم والاقتصاد عمال يغلى. تعال النهاردة نكرم العريس ونقول له يا رب احنا عادين في السهرة دي علشان نستقبل بفرح شخص ربنا يسوع. خطبتكم لرجل واحد من هو الوكيل الأمين اللي بيدور عليهم الرب, اللي عادين قدام التلفزيون دلوقتي, الوكيل الأمين الحكيم
2: 55.
0: الذي يقيم سيده على خدمه ليعطوهم العلوفة في حينها. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء السيد يجده يفعل هكذا. بالحق أقول لكم يقيم على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد, بقى ما فيش بكرة, آخر يوم النهاردة, أن سيدي يبطئ قدومه يستهزئ ويضرب العبيد ويأكل ويشرب ويسكر, يقول يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره. يعني لو ما عملناش إرادة الله يأتي سيد ذلك العبد في وقت لا ينتظره ويقطع ويجعل نصيبه مع الخائنين. مش عاوزين نخون كلمة الله, عاوزين نجي بكل أمانة ونقول له يا رب احنا سهرانين على قناة الكرمة علشان الوكيل الأمين. أيوة. الرب بيدور على الأمين والأمينة اللي يقوم ويتمم عمل الرب ويقدم. ما بقاش علوفة خلاص, بقى مبلغ بسيط هنسدده في اسم الرب يسوع, وبنؤمر ان المبلغ ده يجي سريعا ونحتفل بالعريس في قناة الكرمة شخص ربنا يسوع.
1: أمين. أمين. أمين. الخمسة اللي جاية دي هتنزلنا تحت الأربعين. مين هيعمل الدور ده؟ احنا نادينا على خمسة, كل واحد بخمسة. جي حد بطل او بطلة انا معرفش, بس كلنا ابطال في الرب, وكل اخواتي اللي قدموا ابطال في الرب. انا نفسي حد دلوقتي زي ما حد عمل من استراليا خمسة, كنا مدينين على خمسة, جي حد فاضل أربعة. انت دور عليك تعمل خمسة تنزلنا تحت الأربعين. خد خطوة الآن, ابعت رسالة, اتصل, ادخل اعمل زل, شوف ربنا بيكلمك ايه, شوف ربنا بيعمل بيقول لك ايه, شوف انت بتتفرج على المبلغ ده وبتقول بينك وبين نفسك وبينك وبين ربنا يا رب عايزنا اعمل ايه.
0: في ناس
1: ربنا بيقول لها 5000, وفي حد ربنا بيقول له 10000.
2: يس
1: 10000 هتنزلنا ل 34, 5000 تنزلنا تحت ال 30.
3: والوقت بيجري,
1: يلا كمان. يلا الوقت بيجري, 53 دقيقه بس المعجزه ما زالت موجوده. مش بنقول معجزه انه هتعمل تاخد معجزه, لا, المعجزه في تسديد المبلغ اللي موجود من خلال اولاد الرب اللي بيبعتوا رساله واشارات ان للرب اولاد بيحبوه وعايزين يكرموه من اموالهم بصلواتهم بشهادتهم بخدماتهم بكرازتهم بتبشيرهم بمحبتهم للرب.
0: تقدمة 1000 جنيه هاجت من
1: أمين.
0: مصر.
1: أمين.
0: وبتصل طلبت صلاة لعمل تصريح عمل لأنه تعقد جدا، والأخ شفاء أذنيه من مرض صعب.

0: صعب ولا يحتاج لعملية ولا يصل للمخ. في اسم الرب يسوع أيضا بنت حامل في التاسع تولد بالسلامة، ربنا يحميها وينجيها من أي خطر. حلوة شعب الرب السهران وانت بتقدم، لأنه بيقول العبد الأمين الرب يقيمه على جميع أمواله. فنحن نثق رب في استجابات صلاة فتح اللسان. الحامل تضع مولودها بسلام، لا يصل المرض إلى المخ، وفي اسم الرب يسوع نعلن شفاء تام وكامل في قوة الدم.
1: أمين. أمين. 52 دقيقة يا جماعة. مين بيسمعني من أي مكان بيقول أنا رقم 2 من الخمسة اللي قلت عليهم يقدموا 5000. مين بيسمعني من أي مكان بيقول أنا الشخص اللي الرب بيشاور عليه يقدم 10000. مين بيسمعنا دلوقتي؟ خد خطوة الآن، خد خطوة الآن. الوقت مش الوقت بيجري، الوقت ما بينتظرش. عقارب الساعة لا تتوقف، فالمفروض في المقابل أن أولاد الرب لا يتوقفون أبدا، لا يصمتون عن أنهم يقدمون للرب عطاياهم بكل سخاء وبكل سرور وبكل محبة، إعلاء لاسم الرب وتعظيم لشأنه ولشخصه.
2: أمين. أمين. وأنا عارف يا أسيس يا أخ أنجو، أنا عارف إن في 44 واحد قاعدين دلوقتي بيشوفونا، كل واحد يقدر يقول أنا هقدم 1000 للرب.
1: أمين.
2: دلوقتي.
1: أمين.
2: مش من غير ما نستنى 51 دقيقة. 51 دقيقة عيد الحصاد هيخلص، مطلوب مننا على الأقل المبلغ ده يتسد. لسه في جزء تاني بس هنتكلم عنه بعدين. 44,000 مطلوب مننا النهاردة، والنهاردة كان open match واحنا عاملينها reversed، يعني عاملينها بالعكس عشان نخلص من الجزء بتاع الأجهزة. فأنا بطلب الأشخاص اللي يقدروا يقدموا 1000, 5, 10 وأي مبلغ. شفنا 30 دولار من شوية، شفنا 50 دولار، 1000 جنيه من مصر. ربنا بيقدر كل تقدمة، وكل تقدمة غالية في عينين الرب جدا وبيقدرها. بس أنا بطلب الأبطال دلوقتي اللي قاعدين قدامي اللي يقدروا كمان مع أحبائنا اللي يقدموا 50 و120 وأي مبلغ. في ناس قادرة تقدر دلوقتي تقوم وتقول أنا هقدم 1000 للرب. 50 ولاية موجودين قدامي، وفي نفس الوقت غير كندا، غير استراليا، غير أوروبا، غير الناس اللي صحيين معنا، ألقى 40 شخص يقدموا 1000 دولار. أنت واحد منهم، أنت واحدة منهم. اليوم الأخير بكرة مش هتكون معاكم القعدة دي، النهاردة آخر ليلة، النهاردة آخر ليلة في عيد الحصاد، آخر ليلة في آخر 50 دقيقة في عيد الحصاد. مين يخطف البركة النهاردة؟ مين تخطف البركة النهاردة؟ تخطف البركة تقول يا رب أنا أقدم 5000، أنا أقدم 10000. يلا بينا نسرع، خلينا نسرع دلوقتي. وبعدين في جوائز هتتقدم، هنشوف مين اللي هيفوز بيها، وهنرنم ونسبح ونصلي مع الأساس أليكس لأجل كل واحد وكل واحدة عندها طلبات وعنده طلبات، إن كان للشغل، إن كان للأولاد، إن كان للعيلة، إن كان للأحفاد، إن كان للحماية، إن كان لفتح أبواب رزق. كله هنصلي لأجل كل واحد أعطى ومد إيده بإيمان حتى في الوقت الصعب ده. ربنا شايف ده كويس جدا، ربنا شايف ده كويس جدا. ونسمع اختبارات بحصاد في حياتك وفي حياتك أنت كمان. مين يقدر يقول أنا أقدم 1000 دولار؟ أنا شايف لسه 1000 بتاعت مصر موجودة، بشكر ربنا جدا لأجلها. بس في أبطال يقدر يقولوا أنا كمان هعمل زيها، من كاليفورنيا، أنا هعمل من نيوجيرسي، أنا هعمل من بوسطن، أنا هعمل من ميتشيغان، أنا هعمل من فلوريدا، أنا هعمل من نورث كارولينا، ساوث كارولينا، فيرجينيا، كل ولايات أمريكا، أوريغان، واشنطن، نيفادا، أريزونا، تكساس، كاليفورنيا. أحبنا يلا بينا نتسابق. مش محتاجين نقعد 49 دقيقة يا أخي أندرو، مش محتاجين. يلا بينا.
1: يلا شعب الرب، يلا شعب الرب. في حد ربنا بيكلمه بعشرة، وفي 4 ربنا بيكلمهم كل واحد 5. في حد جه كنا بنطلب ب5. في حد بيسمعنا دلوقتي يقول أنا رقم 2 من اللي بيطلبوهم أو من اللي بيتوجهوا لهم رسالة، رسالة محبة. طبعا احنا من الناس سلطان على الناس، لكن احنا بنتكلم بمحبة، لأن كلنا هدفنا ملكوت الله، كلنا هدفنا اسم الرب يتعظم. اوعى تفتكر انه كلامنا صيغته أوامر أو صيغته نوع من الإلزام، لكن بنقول أنه عمل ربنا لوح في احتياج عشان الكرمة تستمر. في احتياج، دورك أنت إيه من جهة الاحتياج؟ بمحبة بنقول أن في واحد ربنا بيشاور عليه وبيوجه له رسالة يقدر يحط 10، وفي 4 ربنا بيكلمهم يقدروا يحطوا كل واحد 5. مين اللي عليه الدور دلوقت؟ خد خطوة، ابعت رسالة وقول أنا سامعك وسامعكم وأنا بصلي معاكم وباخد خطوة دلوقتي، بعمل حاجة جديدة، لكن واثق في الرب أن الرب مش هيغذلنا ولا يغذينا، لكن الرب فيه الكفاية والرب عنده الشبع.

0: باسم يسوع.
1: امين يا رب.
2: امين. انا شايف في تقدمة
0: 48 دقيقة
1: في اسم يسوع.
2: في تقدمة من مصر 50,000 جنيه.
0: هللويا. 1,000 دولار.
1: هللويا.
0: امين. امين. امين.
1: ما يجي نص مليون كمان يا رب.
2: امين يا رب. امين.
1: امين.
0: عايزين 10 من مصر كل واحد ب50,000.
2: واو.
1: فيها مصر
0: نلاقي
2: في أبطأ. في
0: احنا مصر دلوقتي بالضبط الساعة 7 الصبح في مصر السبت
2: 15-20 يعني مليون مسيحي في مصر.
0: طبعا يعني نقدر كمان يسوع. ممكن نلاقي حد يحط 100,000 دلوقتي، ممكن نلاقي حد يحط 150,000 دلوقتي، ممكن. أمين. انت سمعنا، ربنا بيشاور عليك.
1: امين.
0: بارك عمل ربنا، بارك عمل ربنا، مش هتندم ومش هتخسر. بارك عمل ربنا لانه باركك في شغلك وبيتك. انت مش بتقايد، احنا بنرد جميل، ومستحيل نقدر نرد جميل الرب علينا، لان بركات الرب وعمله لا يمكن انها تعد او تحصى. يلا يا شعب الرب، بس ما زلت منتظر حد يحط 10,000 دولار.
1: أمين.
0: هو سمعني بس ما عرفش ليه متردد.
3: ما تفكرش.
2: 46 دقيقة يا اختي امل.
3: ما تفكرش، وخد خطوة ايمان زي ما ابراهيم راح قدم ابنه بايمان وثقة ان مش ممكن ربنا يحطه في الموقف ده. ما تترددش، لكن بص لفوق، خليك مصدق في ربنا مش في الفلوس اللي معاك. احنا كنا بنتكلم عن عيد الاب اللي بعد كام يوم، لما بنجيب هدية لابونا الارضي علشان ايه؟ عشان بنحبه، عشان مقدرين اللي عمله، عشان ممتنين دي. تعالى النهاردة قدم هدية لابوك السماوي اللي رزقك بالطفل اللي كان نفسك فيه، اللي بعت لك شغل كنت بتصلي له، اللي هو جاب لك البيت اللي انت كنت بتحلم بيه. حاجات كتير في حياتنا صدقوني احنا ما نقدرش اصغر من ان احنا نكون بنجيبها، لكن ربنا اكرمنا بيها. الصحة ربنا اكرمنا بيها. تعالى النهاردة وقدم عطية امتنان للرب يسوع ابونا السماوي. تعالوا النهاردة في آخر فرصة لينا، النهاردة في عيد الحصاد ده، آخر يوم خلاص،
1: آخر دقايق.
3: آخر دقايق فعلا في عيد الحصاد، وكمل جميلك واشكر ربنا وقول يا رب أنا فعلا بختارك أنت البداية والنهاية، بختارك أنت يا رب اللي تكون أنت الملك على حياتي، مش الفلوس هي اللي هتمتلكني ولا السيد بتاعي، لكن السيد انت السيد ليا يا رب يسوع. تعالوا كده، تعالوا بثقه وبايمان وبعدم خوف وباطمئنان، ونقدم في عمل ربنا اللي هيكون سبب لتغيير للعالم كله. يا جماعه هو احنا محتاجين عمل ربنا الوقت اللي جاي، محتاجينه. فرق معايا جدا الجواب اللي انا قريته من كام يوم.
2: اتفضلي.
3: الاخت اللي بتقول انا اتعلمت من قناه الكارما ازاي اكون برد على المسلمين والديانات الثانيه من برنامج الأخ أندرو أنا مش كافر. ففي تلمذة، عايز ابنك يبقى تلميذ، تعال حط إيدك معانا. عايز أنت تبقى تلميذ، تعال حط إيدك معانا. صدقني الشركة في الخدمة في قناة الكارما مش بس أنك أنت بتدفع، أنت بتتعلم وأنت بتشارك ناس تانيين، وأنت بتكون سبب لتعليم وبركة ناس تانيين. البركة مش بتقف عندك في تعليمك ولا معرفتك للرب يسوع، لكن البركة أنت بتبارك كل اللي حواليك بمعرفتك وبإيمانك وبمحبتك للرب يسوع. تعالوا نشجع العمل ده اللي هيغير العالم من حوالينا، اللي هيعلمنا ويكبرنا في معرفتنا بالرب يسوع.
2: أمين. شكرا لك يا أختي أمل. باقي أحبنا 43,300، وباقي كام؟ 44 دقيقة. يعني محتاجين كل دقيقة يكون فيها 1000 عشان نقدر نخلص
0: كل دقيقة 1000. بس الناس اللي نادينا عليهم تجاوبوا، الرقم يختلف. لو الشخص اللي الرب بيشاور عليه يحط 10، الرقم يختلف. لو الأربعة اللي الرب بيشاور عليهم كل واحد يحط 5، الرقم يختلف. لو كل واحد من اللي بيسمعنا، لو كل ولاية فيها واحد قدم 1,000 دولار دلوقتي، الرقم يختلف. في فرص كتيرة جدا ربنا بيحطها قدامك. عايز أقول لك إن أعظم شيء وأعظم امتياز أن ربنا يستخدم فلوسنا لمجده، أن ربنا يستخدم فلوسنا أن الإنجيل يوصل لأماكن كتيرة جدا محرومة، أن ربنا يستخدم فلوسنا أن رسالة المسيح توصل لـ2 مليار بلغات مختلفة. مفيش بركة أعظم من كده، مفيش امتياز أعظم من كده، أن ربنا يشركنا في عمله. ده امتياز كبير جدا، أن ربنا يفرحنا وانا قاعد في البيت استمع اختبار واقول ربنا كان سمح ان اكون شريك في الاختبار ده من خلال التقدمه اللي انا قدمتها والرساله وصلت لموريتانيا

0: او ليبيا او الجزائر او مصر او اليمن او السعوديه، تعال اختبر الفرح ده. السما بتفرح بخاطي واحد يتوب. تعال اختبر الفرح ده لما يكون تقدماتك تتسبب وسبب مباشر في خلاص نفوس كتيره جدا جدا جدا لناس كانت ميته روحيا. لما كنت تقدماتك سبب رجوع اولاد من الشارع لبيوتهم، سبب تحرير لنفوس من الادمان والمخدرات، سبب شفاء لعلاقات اسريه وتصحيح للمسار. تعال اقف النهارده معانا، مين هيقول انا رقم اتنين سمعكم 5000 دولار؟ مين هيقول انا انتم بتتكلموا من بدري على واحد يقدم 10 وكنت متردد، انا بكسر حاجز الخوف وبقدم 10 دلوقتي. خد دورك الان في اسم يسوع.
1: امين.
2: وانا عايزك ما تترددش فعلا، انا عارف ان في ناس قاعده تتفرج علينا ومتردده جدا. الرب بيشجعك صدقني، عمرك ما هتزرع بذره ومش هتجيلك اضعافها اضعاف اضعاف اضعاف ثمار ليها. اكرم الرب وصدق الرب. الرب لوحده هو اللي بيقول اعطيني العشور وتقدمه وجربوني بهذا يقول الرب ان كنت لا افتح لكم قوى السماوات. الرب لوحده اللي بيقول حاشا لي ان اكرم الذين يكرمونني. فلما تكرم ربنا النهارده في الساعه الاخيره من عيد الحصاد والرب يحط على قلبك تقدم 5000 10000 1000 دولار، صدقني انت بتزرع بتلحق بتمسك في الدقائق الاخيره في عيد الحصاد عشان تزرع بذره تيجي بالثمر والبركه على بيتك وعلى اولادك وعلى شغلك وعلى خدمتك وعلى كنيستك وعلى حياتك بالكامل. وتقول يا رب انا النهارده بقرر ان المال مش اغلى منك، انت يا رب عندي اغلى من المال، انت اغلى من المال، وانا بقدم لك النهارده ذبيحه عشان انا مديون ليك يا رب النهارده، امجد اسمك. حب انا 41 دقيقه، مين هيقول 5000؟ مين هيقول 10000؟ مين هيقول ال1000؟ يلا بينا 41 دقيقه يا اخت عز.
1: ولسه باقي المبلغ كام؟
3: 41
2: باقي 43000 بالظبط. لان في 300 من نيويورك وفي 300 من فلوريدا وجايه تلبط صلاه، بتقول صلاه من اجل اخواتها ومامتها ان الرب يدبر ليهم بيت. امين امين كده يا اخت امل. 43000
1: احنا لا احنا زي الاخ اندرو بقى مش هينفع بقى كل دقيقه 1000، لكن احنا بنادي على الابطال اللي يدفع 5 واللي يدفع 10 اللي كان بينادي عليهم الاخ اندرو. اخ اندرو انت قلت حاجه انا عشت يعني انا بعيشها او لمستها لما بقرا جواب وبشوف اختبار وتغيير حد بتفرح. او قد ايه الكارما كنيسه في بيتي، انا بحس ايه ده، انا جزء من المكان ده، انا ما استاهلش ان انا اكون جزء من المكان اللي سبب تغيير للناس. تعال جرب وافرح الفرح ده والامتنان ده، حقيقي حاجه تفرح انك انت تكون في مكان سبب تغيير للي حواليك، مكان بينور بيوت بيغير احوال بيغير ذهن ناس وبيجدده، ناس بتتلمذ، ناس بتتغير، ناس حياتها بتبقى جديده، ناس بتغير السكه خالص. تعالى واختبر الاختبار ده، ومش مش هتحس باللي احنا بنقوله غير لما تعيشه معانا وتختبره معانا. يعني كتير قوي ناس زي الاخ يوسف، هو بيدعم الكارما ومؤمن، وهو مؤمن بعمل ربنا في الكارما، وهو كمان متابع كل حاجه معانا، هو كانه عايش معانا، هو بيخدم معانا فعليا. تعالى وجرب الاحساس دوت. على فكره كل حد بيشارك معانا هو جزء من العمل العظيم ده، هتحس بنفس الفرحة لما تسمع اختبار، لما تسمع ناس كانت رايحة للجحيم وربنا غيرها وأنقذها وبقى ليها حياة أبدية، مدمن خف، أخبار جميلة ومفرحة لما ناس معتمدة اعتماد كلي على قناة الكارما وتقول دي كنيسة في بيتي أنا بتبارك، أنتوا بركة لينا. دي حاجة جميلة، حاجة تفرح. تعالى وعيش الفرح ده معانا.
3: امين
2: امين.
4: الرب بيأمرنا مش مجرد بيدينا اختيار، لا بيقول لهم كده في تثنية 3 اما امرتكم علشان تمتلكوا هذه الاراضي الجديده، لكي بيقول هنا الارض اللي احنا بنعبر عليها لتمتلكوها، بيقول تعبرون امام اخواتكم وحتى يريح الرب اخواتكم مثلكم ويمتلكوا هم أيضا الرب الأرض التي للرب يعطيها الرب لهم، ثم ترجعون كل واحد إلى ملكه الذي أعطيتكم. مرة كنا بنصلي مع الكارما وكان معانا مجموعة من الكاريبي، بيقولوا إحنا ما عندناش كنايس، أقرب كنيسة لينا ممكن نروحها عشان نحضرها

0: على بعد 300 ميل، ما نقدرش نسافر المشوار ده. والسنومي لما ضرب الكاريبي بيقولوا احنا سيبنا محلاتنا وسيبنا بيوتنا وطلعنا فوق الجبل وطلبناكم من فوق الجبل عشان تصلوا معانا في السنومي، واحنا بنصلي معاهم من قناة الكرمة. قالوا السنومي لما خلص نزلوا لقوا البيوت والمتاجر والبزنس اللي حواليهم اتحرقت، مش قصدي غرقت كلها، ما عدا بيوتهم ومحلاتهم الرب حماها بقوة. فالرب بيعبر بينا لأراضي يعني محدش عنده فكرة عنها، لا فيها كنايس، أرض جرداء، لكن هنا الرب بيقول لهم يعني أمرت يشوع في ذلك الوقت قائلة عيناك أبصرت كل ما فعل الرب إلهك، لا تخافوا من ملوك الأرض، الرب إلهكم المحارب عنكم. أنا شايف الرب يقول ابتدى يري عبيدك عظمتك وبيدك المشدودة. الرب عاوز يظهر عظمته. في ناس دلوقتي قاعدة قدام الكاميرا محتارة جدا في حياتها ومحتارة في أمور كتيرة، وثقت في ناس. أنا جاني اتصالات من ناس بيقولوا احنا حطينا مئات الألوف على كلمة من فلان علشان نكون شركاء في التجارة، الحقنا الدنيا ضاعت. لو عندك ثقة في إنسان إنك بتدخل معاه تجارة وشركة بمئات الألوف وخسرت كل هذه الألوف، ألا نثق في الرب ونرجع للرب بكل قلوبنا؟ بيقول إن كنتم قد قمتم مع المسيح اطلب ما هو فوق. بيقول ملعون من يتكل على ذراع بشر.
1: 36 دقيقة.
2: 36 دقيقة. وعايزين صلاة.
0: أمين.
2: عشان في ناس طالبة صلاة من أجل ولادها يعرفوا الرب.
0: أمين. نصلي يا رب لأجل اللي عاوزين يعرفوا الرب.
2: سلامة من مصر.
0: وهان يرجع بالسلامة، ولأجل الأخت يا رب اللي طالبين بيت. أنا عاوز أقول وإحنا بنبني بيت الرب وبنبني عمل الرب، البيوت دي شعب الرب اللي كان بيعيش في مظال غريب في البرية 40 سنة عالهم الرب إعالة تام. فأنا عاوز أقول لك النهاردة وإنت بتبني في عمل الرب هيبني بيتك وهيبني حياتك ومستقبلك
1: يا رب. يلا شعب الرب باقي 35 دقيقة، 35 دقيقة ولسه الأربعة
3: هو ما فيش غير واحد، خمسة بس.
1: لجت.
3: أنا بشكر ربنا من أجل الأخت أو الأخ
1: اللي
3: سمع صوت ربنا وأطاعت بجد.
1: أمين.
3: ربنا يباركك. هي أخت أخت ولا أخ؟
1: يلا يا رب يا رب في اسم يسوع. الأخ صامول يقول في رسالة حد تجاوب سمعنا، قال أنا كمان خمسة، انا واحد من الخمسه اللي انتوا نادوا عليه، انا رقم اثنين وما زلت بقول ان فعليا بكل امانه في حد بيسمعنا يقدر يحط العشره. العشره دي هتنزلنا لتحت ناحيه ال 33. يلا يا شعب الرب، والخمسه هتنزلنا لحاجه وعشرين. يلا يا شعب الرب، قربنا خلاص 34 دقيقه ويخلص الوقت، ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ونسيبكم مع فرصة كبيرة للتسبيح مع أخونا بيتر، وفرصة كبيرة للصلاة مع الأسيس أليكس، هتمتد الأوقات طويلة.
0: أمين.
1: لكن عايزين نخلص الرقم الأول في اسم الرب يسوع.
2: أمين. وهيبقى في سحب على 2 تليفون سامسونج وعلى الآيفون، وإحنا مستنيين بجد بجد إن الرقم ده يخلص في الوقت ده، لأن إحنا عشمانين فيكم وعارفين أنتوا أهل بيت كده، يعني أنتوا أهلنا، واحنا جايين نقول لكم بنشارككم بالاحتياج بتاعنا عشان تقدر تحط وتشارك في المكان ده. يعني نفسي ان كل حد يقول كده، انا بعلن قد ايه انا بحب الرب. انت بتحب الرب على قد ما انت بتحب الرب، على انت بتكون مسؤول ان كلمة الرب دي توصل في كل بيت. يعني بجد انت شوف انت بتعبد مين، انت بتحب مين، لان الكلمة دي بتوصل هنا الرب موجود وهنا الرب حي، وعشان انت بتحط وبتشارك وتبارك في المكان ده ينور في كل بيت، فانت بتعلن اعلان ايمان ان فعلا الرب نور بيوصل لكل العالم، ان رساله الخلاص توصل لكل شخص، وبتقول انا بحبك يا رب مش بالكلام مش بالفم، انت بتحبه بالفعل، وقد ما انت بتحب الرب على قد ما انت بتديله. لما يكون واحد انسان بيحب شخص وعايز يديله اغلى ما عنده، عايز يعبر له بحبه عن اي حاجه بيمتلكها، وانت النهارده بتحب الرب، وانا واثقه ان كل حد بيتفرج على قناه الكرمة الرب لمسه وغيره عن طريق قناة الكرمة، وكمان هو بيحب الرب أكتر من المال، أكتر من إن المال ده ما يخلوش يعني أنت تخلص تحرر من كل اللي جواك، وقول أنا بحط وبقدم للرب كل ما الرب اداهولي في ايديا وانا بقدمه لي.

0: امين باسم يسوع. دلوقتي شعب مصر صحي، وانا عارفه ان شعب مصر في ناس ابطال كتير جدا بيسمعونا وقلبهم على الخدمه هنا، انها تفضل موجوده ومفتوحه. فانا بقى يعني فعلا بطلب منكم انكم تكونوا بتشاركونا ان احنا نخلص المبلغ ده في الوقت الموجود، ممكن من فضلكم.
1: امين. مش عارف ليه ركنت ال 300 دولار دي يا اخ انجو
2: بتاع فلان. في حد متردد؟ خمسه متردد. اللي عليه الدور بخمسه متردد، واللي عليه الدور بعشرة متردد. هنعمل ايه؟ اكسر التردد والخوف. يا رب انا بصلي الان للاشخاص اللي انت بتوجه ليهم دعوه وعندهم القدره الماليه وعندهم الحب لشخصك وقلبهم مليان بالامتنان وقلبهم حاسس انه مديون ليك بالكتير، ان يتحركوا الان يا رب. اكسر حاجز الخوف واكسر حاجز التردد واكسر حاجز الصمت يا رب، واجعل ان الاشخاص دول يتحركوا الان في اسم يسوع. السماء تأمر والأرض تتحرك في اسم الرب يسوع، ليسدد المبلغ اللي موجود لنصل قبل نهاية الوقت، أن يكون المتبقي صفر في اسم الرب يسوع. واثقين بالإيمان أنك سمع صلاتنا وأن اسمك هيتعظم الآن، لأن الأمر مرتبط باسم الرب يسوع. أمين
3: أمين
1: أمين.
3: تعرف يا أخي أندرو، النهاردة كان يوم صعب جدا. وقت الحلقة بتاعتك أنا ما كنتش ملاحقة أساساً على التليفونات، فكان في حد واحدة بتتصل من مصر فبتقولي هو أنتوا أجازة النهاردة ولا إيه؟ فقلت لها ليه أجازة وأنا برد عليك؟ فبتقولي النهاردة نيتو وما حدش رد. فقلت لها معلش تلقى بس علشان معايا تليفون ما جاء ما رنش، أو الأخوات مشغولين فما لحقناش نرد. فقد إيه إن الكرمة ما تردش على تليفون
2: ده أزمة كبيرة عند الناس،
3: أزمة كبيرة جداً. واحنا دلوقتي في ازمه ومحتاجينكم تردوا علينا.
2: ردوا علينا،
3: محتاجينكم تردوا علينا وبسرعه، واخر يوم ونحتفل مع بعض بجد. احنا ما نقدرش ما نردش عليكم، ولما مش بنرد عليكم بنرجع نكلمكم. على فكره لو في رقم تليفون موجود بنرجع نكلمكم، لكن احنا ما نقدرش ما نردش عليكم. احنا بنحب نكون بنرد عليكم، واحنا دلوقتي محتاجين ردكم انتوا علينا، لان احنا بنتضايق لما مش بنلاقي فيه اي ردود ولا اي تشجيع ولا اي رد فعل للي احنا بنقوله. بنبقى متضايقين لان بحس مش محبوبين مش مقبولين، بالظبط اللي انتوا بتحسوه لما احنا ما ردناش. بس احنا مستنيين دلوقتي، زي ما احنا ما نقدرش ما نردش عليكم، احنا مستنيين ان انتوا كمان لازم تكونوا بتردوا علينا زي ما احنا بنرد عليكم.
1: امين. متوقعين يا اسيس أليكس والأخ أندرو أحبائي في الاستوديو، عندنا 30 دقيقة بس يا أخ بيتر، ومتوقعين أن احنا نرنم وباقي 43 ألف بالظبط.
2: الخمسة دي يا جماعة هتنزلنا. يلا يا شعب الرب، أمين. مستني يلا الرب مديلك قدرة وبيكلمك أنك تقدر تحط 10. عارف 10,000 دولار يعني إيه؟ 10,000 دولار يعني 10 مليون شخص بفضل ال 10,000 دولار اللي أنت هتقدمها يكونوا متاحين ان يسمعوا رساله المسيح لمده شهر. شوف الرقم ده بيعمل ايه في حياه ناس. شوف ال 10 مليون دول كم واحد منهم هيقبل الرب، وكم واحد منهم هيسمع كلمه تعزيه وتشجيع، وكم واحد منهم هيتلمذ، وكم واحد منهم هيسمع كلمه تخص اسرته وتخص تربيه اولاده وتخص زواجه وتخص حياته وتخص شغله. يلا يا شعب الرب، اللي انت بتقدمه معناه انت بتصنع فرق في حياه ناس، بتصنع فرق. انت مش بتقدم لابناء لبناء حجاره، انت بتقدم لبناء نفوس. بتستثمر فلوسك في بناء نفوس وفي خلاص نفوس. لا يوجد استثمار اعظم من انك تستثمره في خلاص وتحرير نفوس وتغيير مسارهم. انا بصلي انك تعمل كده. انا بصلي ان تيجي رساله يقول انا سامعك بال10000، انا بصلي انك تيجي رساله تقول انا سامعك بال5000، انا بصلي انك تيجي رساله تقول انا اشيل الثلاثه اللي على وش ال40 عشان ادخلكم لل40. مين هيعمل كده؟ انا بصلي انك تيجي رساله تقول انا سامعكم الولايه الفلانيه مقدور في مقدوري ان انا اشارك بالعمل ده الكبير العظيم اللي الرب بيعمله ب1000 دولار. يلا يا شعب الرب، خد الخطوه اللي عليك. انا لسه منتظر لابطال في استراليا ونيوزيلندا، ما سمعناش بان فتره طويله من شعب مؤمن تقي بيحب الرب وكريم مع الرب وغيور على عمل الرب موجود في نيوزيلندا. انا لسه مستني الشعب الرب الكبير بالملايين في مصر اللي صحي، والساعه دلوقتي 7

0: ربعه في مصر قدم ذبيحه حمد للرب قبل ما تنزل شغلك او انت بتراجع مع اولادك في الامتحانات. قدم ذبيحه حمد للرب، بارك الرب، بارك بيتك، بارك حياتك، قول له يا رب شكرا ليك لانك احييتنا لهذا اليوم، وشكرا ليك لانك بتدينا فرصه ان نكون سبب خلاص لنفوس كثيره جدا، ان رسالتك توصل لاماكن كثيره. رساله الان أمين. في 30 ثانيه انا بصلي بصلي بصلي، رساله الان خلال 30 ثانيه او دقيقه، خد 10 خد 5 ونزلوا الارقام دي في اسم الرب يسوع.
1: بصلي معاك اخ اندرو بيقول من ينتدب اليوم لملء يد للرب.
2: من الوقت يد
1: للرب. تفضل. من ينتدب اليوم بيقول لما أعطوا للخدمة المنتدبين دولا 5000 وزنة و 10000 جمعت الأرقام اللي قدموها 18000 وكل الأرقام دي تسدد المبلغ اللي باقي على الشاشة. المنتدب ده بيقول لك ايه؟ فرح الشعب بانتدابهم. قل له يا رب أنا النهاردة بنزل في آخر دقائق في الكرمة في عيد الحصاد منتدب بسدد المبلغ، لأنه بيقول بقلب كامل انتدب للرب. وبيقول الرب كده ارتفعت رأسا فوق كل رأس. الناس المنتدبة للرب بتعلن الرب اللي عنده الغنى والكرامة، المتسلط بيد قوية والجبروت في تعظيم وتجديد للجميع. فقال داود كده ومن أنا وشعبي حتى نستطيع أن ننتدب هكذا. انتداب قوة، انتداب بركة، انتداب تعظيم لعمل الرب لبناء بيت الرب. وأكلوا وشربوا أمام الرب، وجلس سليمان على كرسي الرب وجميع أولاد الملك. فأنا بدعو أولاد الملك النهاردة تعال نكمل المبلغ البسيط الباقي ونفرح بانتدابنا بقلب كامل للرب ويكمل الرب عمله معنا.
2: 26 دقيقة يا أخ أندرو والباقي 42000. ربي يباركك يا قسيس، نرجع ونسلم على حضرتك كمان بعد شويه. 42000
0: يعني 5 تيجي تبقى 37.
3: انا كنت فاكره دخلنا في الثلاثينات.
0: لا 5 تيجي يبقى 37، 10 تيجي يبقى 27. دول اللي بننادى عليهم دلوقتي. يلا يا شعب الرب محتاجين 4 ب 5 1 ب 10 عشان ننزل تحت خالص، لان الوقت مش بيستنى.
2: 25
0: الوقت بيجري. 25 دقيقه، هل ممكن تحصل معجزه في ال 25 دقيقه وما نلاقيش ال 42؟ بس ازاي انك تعمل دورك تعمل دورك تعمل دورك. تعالى ابدا يومك بتقدمه صباحيه في الشرق الاوسط، في الامارات انتوا فين، في الكويت شعب الرب فين، في سلطنه عمان مين بيحب الرب هناك وعايز يكرم اسمه ويشترك في عمل ربنا، في قطر مين بيحب الرب وعايز يوصل رساله المسيح للملايين، في الرياض، في جده، في السعوديه مين بيحب الرب وعايز يشارك في عمل ربنا ويكرم اسم الرب ويوصل رسالة المسيح، في مصر مين هيبدأ يومه ويقول للرب شكرا يا رب لأجل عطاياك الكثيرة، أنا بقدم في عمل الرب في عملك يا رب في قناة الكرمة عشان أنا متأكد أن رسالتك هتوصل لناس كثيرة جدا عمرها ما سمعت عنك ولا عرفت أنك أنت المخلص، ابن الله القدير، كلمة الله الأزلي، الله الظاهر في الجسد. مين هيعمل كده معانا من كاليفورنيا، معانا من أورجن ما سمعناش منها النهارده خالص، مع ان في اتقياء كتير هناك ما سمعناش من واشنطن ستيت، ما سمعناش من فيرجينيا، في ولايات كتيره جدا. هي يا جماعه مساء الخير، في احتياج للرب، محتاجينكم تقفوا معانا دلوقتي في اسم الرب يسوع.
2: امين. اخر زقه يا اخ اندرو، اخر نص ساعه في عيد الحصاد. بشكر الرب لانه في اخت مباركه بتقول خد 100 دولار وربنا يسدد كل احتياج
0: يا رب، ربنا يكافئك ويباركك يا رب اسم الرب.
2: امين امين.
0: يعوضك ويعوض كل شخص قدم من اول يوم مهما كانت المبالغ. أيوة. واثقين في تعويضات الرب. الهنا سخي، الهنا غني،
4: مش بنفكر ابدا انت بتحط كيم، لكن احنا بنشوف الرب شايف قلبك.
0: نعم.
4: واحنا بجد يعني ممتنين لكل حد بيحط ايده ويشارك، والرب عارف قلبك وفحصه وعارف انت بتحط ازاي، مش مهم الكم، المهم الكيف. ربنا كان بيمدح الست اللي حطت الفلسين، والرب بيمدحك انت لانك انت بتشارك في عمله مهما كانت العطيه صغيره كبيره. انا كمان بشكرك، والرب فعلا ممتن ان انت بتعمل كده في عمله. شكرا ليكم بجد.
2: امين.
3: عارف يا اخي
2: 23 دقيقه
3: لو في ايدك انك انت تنقذ واحد من الموت هتعمل ايه؟
0: طبعا طبعا
3: بالظبط ده اللي احنا بنعمله.
0: مش هكون انسان لو ما عملتش حاجه.
3: ده بالظبط اللي احنا بنعمله، احنا في ايدينا.

0: ان احنا ننقذ نفوس من الهلاك.
1: واي واحد بيشاهدنا لو في ايده ينقذ واحد مش هيتاخر
0: بالظبط
1: للامانه.
0: تعالى بالظبط
2: كان بيشارك بينقذ
1: بالزبط.
2: كل مشترك بينقذ
0: بالظبط
2: مفتدين الوقت.
0: احنا محتاجين اكبر عدد ممكن يشاركنا لانقاذ نفوس كتير من الهلاك.
3: ده مش بينقذ بس يا امل, ده كمان يعني بسبب بركه لي ولاهله ولعيلته. بيكون في اكليل في السماء بيتحط على راسك ونصيب وفرح غير عادي. فباسم يسوع الرب يحرك ابطال في ال 22 دقيقه, واحنا يا جماعه محتاجينكم بجد انكم تكونوا معانا في الوقت ده باسم يسوع.
4: اندرو انت عارف دلوقتي 22 دقيقه وحاجه 40,000, يعني محتاجين نمشي بسرعه الدبل, يعني محتاجين نمشي
0: كل دقيقه 2000
4: كل دقيقه. ففي ابطال يقدروا يقدموا 5, في ابطال يقدروا يقدموا 10 ويقول يلا نخلص عيد الحصاد نص ساعه تلت ساعه ونخلص عيد الحصاد. مين يقدر يقدم 1000 دلوقتي؟ مين يقدر يقدم 5 2 3 4؟ بشكر ربنا لاجل كل تقدمه, الرب بيقدر كل تقدمه بتوصل, بس احنا اخر زقه.
0: ايوه
4: مين سمعنا من نيويورك, مين سمعنا من نيوجيرسي, ميشيغان, تكساس, نورث كارولينا, ساوث كارولينا, فلوريدا, فلوريدا لسه حد صاحي معانا؟ يلا بينا, جه 5 جه 10 قبل كده من فلوريدا احبائنا.
2: هللويا.
4: باقي الولايات انا ممكن انده على كل الولايات, بس يلا والاسيس اليكس من كام يوم أمين. صلى عشان الولايات ولايه ولايه.
2: أمين.
4: انا ممكن نصلي لهم تاني كمان
2: تاني.
4: 21 دقيقه
2: في اسم يسوع.
4: 41,900
2: الوقت اللي احنا فيه ده اللي هو في الاخر ده, ده وقت مجد
1: يا رب,
2: لانه وقت المجد اللي الرب جاي بيه في حج 2 بيقول مجد البيت الاخير تشدد يا زربابل.
1: يا رب
2: الرب بينادي على زربابل واصحاب المجد الاخير. فالرب بيقول كده أزلزل كل الأمم, يأتي مشتاق كل الأمم وأملأ هذا البيت مجدا. بس الرب بيدي وعد جميل بيقول مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول. فقال رب الجنود وفي هذا المكان أعطي السلام. وإحنا صحيين في 24 من الشهر تقريبا, فعاوز أقول لك النهاردة تعالى وقدم للرب, اجعلوا قلوبكم من هذا اليوم وضع حجر على حجر في هيكل الرب. خلاص احنا معظم المبلغ بالإيمان جه, باقي بس 40 يا رب. أنا بصلي 8 ب5,000 وفعلا نحط الحجر على الحجر ونكمل البناء. ليه؟ لأنه بعد اكتمال بناء الرب بيحفظ الشعب, بيقول اللفح واليرقان والبرد وكل حاجات دي عند تأسيس بيت الرب وعند تأسيس هيكل الرب. اجعلوا قلوبكم, الرب بيبدل المرض ويبدل التعب بالثمر. وقال كده إلى يهوذا أني أقلب كرسي الممالك وبيد قوة ممالك الأرض, لكن أنت يا زربابل وعبدي كل واحد بيسمع صوت الرب أجعلك كخاتم لأني اخترتك. قل له يا رب النهاردة أنا عاوز أكون خاتم في يدك. والخاتم بيقول أمنتم ختمتم بموعد روح الله. نتكلم عن يوم 50 جديد, الرب عاوز يختم بالمواعيد مع كل اللي هيتشددوا معانا في آخر الأحجار اللي بتكملها في بناء عمل الله في بيت الرب اللي بيشمل العالم كله في الكرب.
4: آخر دقايق, آخر 20 minutes والأبطال الرب بندههم عايزين يا أخوانا
1: مفيش وقت نضيعه وما ينفعش يخلص الوقت وشعب الرب مش متحرك.
4: 20 minutes.
1: يلا في اسم الرب يسوع انا ما زلت مصر ان في حد يقدر يحط 10 و4 كل واحد يقدر يحط 5, دول هيحركوا الرقم بشكل كبير قوي قوي قوي. يلا شعب الرب
2: في اسم يسوع
1: اعمل كده اعمل كده اعمل كده, الدور عليك. أمين. قدم للرب بسخاء وبسرور يسوع. لان الرب اعطانا الذي لا يمكن ابدا ان نقدر نعده أو نحصي. ماذا أرد للعلي من أجل كل حسناته؟ مش هنقدر. بس قل له شكرا النهاردة, قل له شكرا لأنك بتساهم في عمله, قل له شكرا لأنك يتمجد اسمه, قل له شكرا لأجل اتساع دائرة ملكوته, قل له شكرا لأجل أنك في إيدك وبتقدمتك رسالة الإنجيل توصل لناس تبقى تقنى جالي من الهلاك وينال الحياة الأبدية بفضل أن يسمع ويتجاوب ويصلي ويسلم حياته للمسيح. مين هيعمل كده؟ مين رقم اثنين من قائمة خمس أشخاص يقول أنا سمعكم خدوا 5000 قد الشخص

0: الشخص اللي بيدور عليه الرب النهاردة يقول خد 10,000. يلا يا شعب الرب، يستحق الرب عطايانا وتقدمتنا وتعبير محبتنا لشخصه.
1: صدقني
2: أمين أمين.
0: 17 دقيقة. الرسالة هتيجي من مين؟
2: بس
0: من أي ولاية؟ من أي بلد؟ الرسالة هتيجي منين؟ بخمسة وبعشرة.
2: هو في 500 من أوريغون.
0: أمين.

0: شعوبنا معروف بنوعين من العزايم، احنا عايزين واحد منهم مش عايزين التاني. عارفين واحنا داخلين عند حد مثلا، لا اتفضل حضرتك الاول، اتفضل حضرتك الاول، تقعد تتعازل،
1: لا مش عايزين دي،
0: احنا عايزين العزومه الثانيه. لما بيجي مثلا بنعزم حد في الاكل،
2: ايوه تلاقي السفره مليانه بقى.
0: لا مش بس كده، لما يكون مثلا يكون في مطعم تلاقي الاثنين بيتخانقوا مع بعض، مين يدفع،
1: مين يدفع،
0: مين يدفع، مين يدفع.
1: ده دي كتير قوي.
0: احنا عايزين العزومه دي، مش عايزين العزومه الثانيه اللي كل واحد اتفضل حضرتك الاول، لا انت الاول، لا انت الاول، لا انت الاول، ويضيع ال 17 دقيقه. لا حضرتك انت دلوقتي الاول، يلا بينا بقى. مين يقدر يقدم الخمسه والعشرة ويذبح التقدمة ذبيحة للرب النهاردة في آخر عيد الحصاد؟ أمين أحبانا. مين يقدر يقول أنا يا رب النهاردة هقدم لمجد اسمك يا رب النهاردة، لامتداد ملكوتك، عن بيتي، عن أولادي، عن البزنس بتاعي، عن كنيستي، عن خدمتي، وليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي، تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. ويجي صوت الرب ليك، وأتاه الرب بما سأل. أمين أحبانا. وتوصلك الميداليتين الحلوين، ويدخل اسمك في السحب اللي هيكون بعد شوية، واحد يمكن يكون بعد شوية. أنا نفسي بس نخلص الرقم ده، أنا لسه في 200 من نيوجيرسي. أمين، مبارك اسم الرب،
1: عشان نقدر نعمل السحب قبل ما الأرقام تخلص.
3: عارف عجبني اختبار في كان عيلة وطالبين
1: بس منهم رسالة الخمسة تأخرت لي،
3: ما هم هيبعتوها دلوقتي ما يسمعوا
1: رسالة العشرة.
3: فعلا فعلا أثر فيها جامد قوي، إن هم كان في عيلة وكان في كنيسة بتتبني، وهم مش عندهم يعني، الراجل بيشتغل شغل بسيط قوي والولاد عنده في البيت، فقال لهم بصوا احنا بنجيب 2 كيلو لحمة في الأسبوع، فاحنا هنحوش 8 كيلو اللحمة ده وهناكل كيلو واحد بس في الأسبوع عشان نكرم الرب بعطايانا ونحطه في الكنيسه ما دام محتاجه انها تتبني. فانا بجد انت ممكن تعمل كده، ممكن تقول يعني على الاقل صحيا كمان، يعني انك ممكن توفر من اكلك،
2: تعمل دايت بجد.
0: امين. شكرا لك يا اختي عزه. بس احب انا احنا يعني بيخترعوا افكار، ما اعرفش بيجوا منين، بس انا بشجعكم
4: من الجوع، بس
0: من فضلكم احنا الوقت يمكن يكون طول ومش قادرين نقعد، لكن انا بشجعك وبشجعك، لو رب بيتكلم ليك النهارده من فضلك قوم اعمل اللي ربنا بيكلمك بيه. باقي يا اندرو 14 دقيقه والوقت بيجري مننا.
2: وبعدين هو المبلغ مش كبير يا اخي صمول، واحنا يعني هي بس اخر زقيه. طب يرضيكم ان احنا نقفل اليوم وعيد الحصاد بديون وهي اوريدي ديون اساسا علينا؟ يعني المبلغ صغير وممكن 2-3 يكونوا بيخلصوه، وناس كتير على فكره الوقت اللي فات يعني وقفت معانا، اللي كانت بتقول خلاص كفايه كده روحوا وتسدد المبلغ، والاخ اللي من اوهايو اللي سدد في يوم، يعني بشكرهم جدا بجد ربنا يباركهم، والاخت اللي من الينويز، يعني في ناس كتير قوي، في ناس كام حد كده ربنا حط على قلبه ان هو لا هو اللي بيختم اليوم وبيفرح المجموعه. طب ما احنا عايزين حد يكون بيختم معانا عيد الحصاد ويفرحنا ونحتفل مع بعض.
0: أمين.
2: تعالوا النهاردة نتشجع ويكون ختام جميل، كلنا فرحانين بعمل ربنا في قناة الكارما، والمبلغ متسدد علشان نكون داخلين على اللي بعده، عشان عندنا تحديات كتيرة جدا وعندنا أحلام، وزي ما بنشوف كل مرة الأخ صامول بيجي بحاجة جديدة ومختلفة علشان نكون بنوصل لعدد أكبر من الناس. ده هدفنا صدقوني، إن احنا نوصل للعالم كله، رسالة الإنجيل تنور العالم كله. تعالوا النهاردة خلاص هانت آخر يوم في عيد الحصاد.
0: أمين.
2: آخر 10 دقايق ولا 13 دقيقة وآخر مبلغ 3 هيكونوا بيقدروا يقوموا بيه. تعالوا النهاردة ونكون بنحتفل عشان نلحق نحتفل، عشان نحتفل
0: 13 دقيقة 13 دقيقة يا أخي أندرو.
3: أمين. يا رب باسم يسوع.
0: وباقي لسه 41200
1: عشان اللي الرب بيكلمه بعشرة لسه ما عملش دوره، والأربعة اللي الرب بيكلمه كل واحد بخمسة لسه منتظرين. معرفش يمكن كنتوا برا، أو يمكن كنتوا مشغولين، أو يمكن كنتوا بتتفرجوا على حاجة تاني. سيبكم من الأخبار، سيبكم من أي تسرب كيميائي، خلينا النهاردة في بركة الرب، ليلة أخيرة ختامية في عيد الحصاد، منتظرين 41,000 دولار يتسددوا، 41,000 دولار يتسددوا. أنت هتعمل إيه فيهم؟ أنت دورك إيه فيهم؟ أنت قرارك من جهتهم إيه؟ تقدر تعمل إيه؟ تقدر تعمل إيه؟ مش ما أعملش إيه؟ لا، ما فيش حاجة اسمها ما أعملش إيه، لكن في حاجة اسمها أقدر أعمل إيه

0: الرقم اللي موجود. خد دورك دلوقتي، انا بصلي بقالنا ساعة ونص بالنادي او الرب حاطط في قلبنا ان في واحد يقدر يقدم 10 وفي 4 يقدروا، هما كانوا 5 جه حد كل واحد يقدر يقدم 5. مين هيعمل كده؟ مين هيعمل كده في اسم الرب يسوع؟
1: الكرمة لوحدها مش هتقدر تعمل حاجة
2: 12 دقيقة،
1: لانه إيليا لما بيقول انا بقيت نبي للرب وحدي، انبياء البعل 450 رجل حوالينا هنا، لما بمشي كده على الهاي واي مليانة معابد صينية كونفوشيسية وبوذا، ولما بيعملوا الصينيين وبيعملوا انبياء البعل منطقة عبادة بيخصصوها، بتبقى كل المساكن اللي حواليها لناس بتؤمن بأنبياء البعل، وده عامل قوة روحية كثيرة غير المعابد اللي حوالينا كلها. طب قال لهم ايه هنا؟ هو تقدم إليه إلى جميع الشعب وقال لهم حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. طب عمل ايه هنا؟ بيقول كلم جميع الشعب وقال إلي لجميع الشعب تقدموا إلي، فتقدم جميع الشعب. احنا بنقول لك اتقدم للكرمة في المبلغ لنا تقريبا 20 يوم دلوقتي، وانتوا بدأتوا معنا العمل وباقي هذا المبلغ البسيط على الشاشة علشان الكرمة تقف، نقدر نقف بالرسالة اللي بنبعتها ضد كل أنبياء الشعر والبعل وال الجن والسحر والعرافة وكل الحاجات دي. فده عمل محتاج كلنا نعمل عمل. فرمم تقدم جميع الشعب إليه، فرمم مذبح الرب المنهدم. إيه اللي بيحصل بعد كده؟ بيقول عمل قناة حول المذبح وعمل جابوا 4 جرات ماء وصبوا على المحرقة، وكان عند إصعاد التقدمة أن إليا النبي تقدم وقال أيها الرب إله إسحاق ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل وأنا عبدك. لما عمل كده، لما كل الشعب اجتمع، لما رأى جميع الشعب وسقطت النار، دلوقتي احنا في موعد نهائي
0: 10 دقايق
1: علشان تسقط نار وتأكل محرقة ويكمل الرب المبلغ
0: اللي يا رب. أمين. أمين. خبر جاي في اسم يسوع.
1: أمين.
0: 10 دقايق في اسم يسوع، خبر جاي أن الشخص اللي كان خايف وبيتردد في 10,000 هيبعت رسالة بالإيمان طبعا، وفي 4 يحط كل واحد 5,000. ما ينفعش العشر دقايق ده بقى 9 دقايق، 9 دقايق تخلص ولسه الرقم متعلق
2: في 20,000 جنيه مصري.
0: أمين. يلا يا شعب الرب في اسم يسوع، حركة حركة سريعة، حركة سريعة، عايزين قدام 20,000 مصري 20,000 دولار. يلا في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، خطوة سريعة بنعمة الرب، تجاوب من شعب الرب الكبير والواسع اللي في كل دول العالم، عايزين ايديكم معانا. لو كل واحد بيشاهدنا خط خطوة، صدقوني أضعاف أضعاف الرقم ده هيتسدد.
3: وعايزين نفكر الناس كمان معانا، لو حد لسه فاتح دلوقتي، إن إحنا دي الليلة الأخيرة، وعايزين نسبح ونشكر الرب على كل الأيام اللي فاتت.
4: صح.
3: وعايزين نصبر على أسيس أليكس، ولسه في سحب ولسه في فقرات، يعني بنفكر الناس اللي لسه فاتحة دلوقتي، لو حد كان بره ولسه داخل ينتظر معانا علشان لسه في فقرات تانية وتسبيح وشكر، وهنشكر الرب على كل حاجة حصلت. فخلينا ننجز على قد ما نقدر في المبلغ ده علشان ده آخر حاجة خلاص. أمين. مفتديين الوقت لأن الأيام شريرة.
0: يا رب.
3: أمين.
0: يا رب.
3: أمين. باسم يسوع.
0: باسم يسوع.
3: أمين.
2: أنا عارف أنه صعب كتير على ناس أنها تقدر تقول أنا هقدم ليك يا رب 5,000 أو 10,000، بس جرب تضحي.
1: طب 500.
2: جرب تحط حاجة تمنها غالي عليك. فأنا بقدر أقول لك دلوقتي، لو أنت شايف أنه لو عندك الإمكانية أنك تعمل كده وتقدر تقدم 5 أو 10، بس بتفكر وخايف زي ما كان بيقول الأخ أندرو، ما تخافش ما تخافش، اتجرأ وقوم وقدم وطيع صوت الرب. صدقني للبركة لحياتك، للبركة ليك، عمر ما ربنا هياخد منك عشان ربنا عايز ياخد منك، ده ربنا عايز يباركك.
4: صح.
2: عايز يباركك.
1: سمر
2: من فضلك تعالى قدم دلوقتي بسخاء في ال7 دقايق اللي جاية يا أخ أندرو، عندنا 7 دقايق بس، ومننت على أبطال معينين، تقدر تقدم 1000، تقدر تقدم 2، تقدر تقدم 5، تقدر تقدم 10، يلا بينا 7 دقايق.
0: 7 دقايق يا شعب الرب، 7 دقايق. أصحاب الأوقات الحاسمة، أصحاب المهام الكبيرة، أصحاب الوقفات الجادة، أصحاب القلوب الممتنة

0: أصحاب الناس اللي شعر أنها مديون للرب، أصحاب الناس اللي بتقول ما ينفعش الوقت يخلص وإحنا قاعدين نتفرج وما يتسددش المبلغ ده. مين يقدر يعمل خطوة كبيرة في المبلغ ده؟ 10,000، 5,000، 15,000، 20,000، قادر تقفل المبلغ ده؟ ما تترددش واعمل كده في اسم الرب يسوع.
1: امين باسم يسوع.
2: امين.
1: ارمي خبزك على وجه المياه.
0: امين
1: باسم يسوع.
0: أمين.
1: ارمي بالايمان. أمين. خبزك على وجه المياه.
0: امين.
1: دي لحظات كريتيكال جدا، حاسمه جدا، مهمه جدا، علشان بنختم الوقت وبنكلل كل الايام اللي فاتت لسد ثغرات واحتياجات كتيره جدا في القناه اللي بنحبها، اللي بنقعد قدامها نفرح بالرب وبنسمع كل المؤتمرات والبثوث اللي بتيجي من كل مكان.
2: في مؤتمرات جايه الايام اللي جايه.
3: أيوة.
1: والغنى الكبير ده كله اللي شبعانين بيه في بيوتنا، نهضه بتخلص بتبدا وراها نهضه، ببقى قاعد محتار، كلنا بنبقى قاعدين محتار قدام السفره الحلوه الجميله دي اللي بتقدمها لنا قناه القدامى، وراها مصاريف كبيره، وراها مجهودات كبيره جدا، وراها تعب كبير جدا، وراها تكاليف كتيره جدا، والدنيا زي ما بتغلى كل حاجه كمان بتغلى برضو على التكاليف دي كلها. فخلينا نقدر اهميه الوقت اللي احنا في دلوقتي ده اخر وقت. بذكر تاني لو لسه فاتح، احنا في اخر وقت، عايزين نشكر ونحتفل ونشاور على الرب ونقول له شكرا، تتممت معانا العمل والى هنا قد اعاننا الرب. وتبتدي قناة الكارما بقى، الشاشة اللي احنا كل شوية نفتح نلاقيها مفيش غير في الوقت ده، نبتدي نشوف بقى كل الوقت اللي جاي، النهضات والبثوث اللي هتجينا من كل مكان بالخدام اللي بتحبوها والخدمات. فخلينا نكون بنهتم بالرقم الموجود دلوقتي على الشاشة
0: باسم يسوع. خمس دقايق يا شعب الرب
1: يسوع.
2: دلوقتي مش وقت فرجة، وقت الأم
0: ونعمل
2: في 5,000 من كاليفورنيا.
0: هللويا هللويا. نزلنا لتحت ال
2: 40 35.
1: اول واحد رمى خبزه.
0: امين امين. فاضل 3 اشخاص بخمسه، فاضل شخص ب10. يلا يا شعب الرب، اوقات حاسمه، اوقات حاسمه، لو حد بيقدر يقدم 20 اعمل كده في اسم الرب يسوع، تكسر الرقم ده خالص بنعمه الرب. مين يقدر يعمل كده في اسم الرب يسوع؟
2: خمس دقايق.
0: اوقات حاسمه، خمس دقايق. هل يستطيع الرب من خلال اولاده ان يتقفل المبلغ ده؟ نعم يستطيع الرب ان يصنع هذا، لكن من خلال اولاده اللي بيطيعوا صوته.
1: سمعنا على مدار 20 يوم تعليم رائع جدا.
0: نعم.
1: من كل الخدام سمعنا افكار كتيره حلوه.
2: بشكر ربنا. في رساله جايه كمان من اخ مبارك بيقول: من فضلكم شجعوا رعاة الكنائس يقفوا معاكم في الوقت ده.
0: أمين.
2: احنا فعلا محتاجين نشجع كل راعي كنيسه، احنا عملنا كل اللي علينا، قناه الكارما بتخدم كل كنيسه، فانا بشجعك كراعي للكنيسه.
0: أمين.
2: بكره وبعده في الايام اللي جايه في المؤتمر، اطلب من شعب الكنيسة يكونوا شركاء معنا في قناة الكارما. اطلب من الكنيسة، من انا عجبني جدا قسيس رائع قابلته الايام اللي فاتت، قال لي انا بتكلم مع مجلس الادارة في الكنيسة علشان نعمل اشتراك شهري او نزود الاشتراك الشهري للكارما، فانا بشجعكم تعملوا كده. اعمل اشتراك شهري من الكنيسة للكارما عشان نقدر نكمل. الكارما بتخدم الكنيسة، فلازم الكنيسة تساعد مع الكارما عشان تقدر تخدم. 4 دقايق، شجع الخدام، شجع الأسس، شجع رجال الأعمال، عندك عيادة، عندك شغل، عندك وظيفة، من فضلك تعال قدم في ال4 دقايق اللي جايين دول. أنا نفسي أشوف ال5,000 دي تتغير، يا أما يكون في 5,000 تاني، يا أما يكون في 10,000، يا أما يكون في 1000، 2، 3. 4 دقايق أخي أندرو، 4 دقايق، آخر 4 دقايق.
3: يتعهد ويدفعوا على 3 مراحل أو مرتين، يعني ممكن تقول أنا هحط 5 وحطهم على 2-3. تقدر تعمل كده، في ناس كتيرة بتعمل كده وأنت ممكن تعمل كده. فأمين. أمين. باسم يسوع.
0: أمين أمين. خد خطوة دلوقتي في الدقايق القليلة جدا جدا جدا، خد خطوة دلوقتي، عليك دور في الرقم اللي موجود على الشاشة. حاجة و30 ألف مش واضح قدام.
2: 35
3: فاضل 3 دقايق.
0: لو تقدر تشيل الخمسة 700 وشوية، اعمل كده عشان نوصل لل30، وثلاث اشخاص كل واحد ب10. الموضوع سهل بس الدور عليك. الموضوع سهل بس تاخد خطوه. الموضوع سهل بس تحط ايدك في العمل. الموضوع سهل بس تيجي تحط كتفك مع اللي شايلين العمل، لان العمل ده عمل خاص انه بيمجد الرب يسوع ويوصل رساله المسيح لناس كتيره جدا عمرها ما سمعت عن المسيح. يلا يا شعب الرب في اسم الرب يسوع.
2: امين. باقي 3 دقايق وهنرنم بعد كده مع الاخ بيتر وهنصلي مع الاسيس اليكس. بس يعني ازاي نقدر نقفل عيد الحصاد ولسه المبلغ ده باقي على الاجهزه او على الجزء ده؟ انا عارف ان في 200,000 لسه باقيين هنتكلم عنهم بعدين، بس انا نفسي نخلص من ده، نفسي نخلص من ده عشان ندفع الفلوس اللي علينا متاخره، ونخلص موضوع الايكويبمنت عشان نقدر نطلع بالقناه التجريبيه اللي احنا شغالين بيها، ونقدر

0: نعمل البرامج الجديده للشباب والاي اي والحاجات دي كلها. باقي المبلغ ده، المبلغ ده 35 شخص في كل انحاء العالم يقدر يقول انا هنتدب النهارده للرب ب $1,000، هقدر اقدم 5000، هقدر اقدم 10000. انت بتقدم للرب النهارده، بتنتدب للرب، مديون انا وانت مديونين للرب. دقيقتين دقيقتين، مين الابطال اللي هيقفوا معانا في الثواني الاخيره في الدقائق الاخيره ويقول انا البطل اللي الرب بيشاور عليا، انا الامراه العظيمه اللي الرب بيشاور عليا؟ تقدر تقدم اي مبلغ. بشكر ربنا لاجل اختنا المحبوبه اللي بتقدم كل يوم من أستريا، من النمسا. كل يوم بتقدمت امبارح 200 يورو، النهارده بتقدم 50 يورو. ربنا يباركك ويستخدمك احبنا، وبتقدم من احتياجها كل المعاش بتاعها 1200 يورو، بتقدم كل ما عندها. قلب محب للرب، مش قلب متفرج ويقول انا هشوف هم بيعملوا ايه، خلينا نشوف هم هينفعوا يخلصوا المبلغ ده ولا نقعد نضحك ونتفرج عليهم وكان ابليس قاعد يتفرج علينا. النهارده انت مش دورك تتفرج، دلوقتي مش دورك تتفرج، دلوقتي تقول يا رب انا هزرع بذره في ملكوتك عشان ملكوتك يمتد وترجع بالبركه على بيتي وعلى حياتي وعلى خدمتي وعلى شغلي. تقدر تعمل كده؟ تقدر تعمل كده؟ ايوه تقدر، ايوه تقدري. يلا بينا في الدقايق اللي جايه، دقيقة يا أخ أندرو، هتسيب لك الوقت ده وبعدين هنشوف هنرنم ونصلي. أمين. وأنا نفسي المبلغ ده يخلص، أنا النهاردة في اسم يسوع أنا عايز المبلغ ده يخلص، مش هنطلع بديول تاني. المبلغ ده باقي من قبل كده، من عاية الحصاد اللي فات واللي قبليه، لازم يخلص النهاردة في اسم يسوع. أمين.
1: مصدقين في الرب لأن مصدقين إن في شعب بيحب الرب، مصدقين في الرب لأن مصدقين إن في ناس عايزة تكرم اسم الرب، مصدقين في الرب المصدقين بناس مؤمنة بالرؤية، ملايين للمسيح بقى 2 مليار للمسيح، مصدقين للرب المصدقين ان في ناس بتحب كلمة الله، بتحب ان الانجيل يوصل لأراضي كتيرة وناس كتيرة. عليك دور، غير الارقام دي، قادر تشيل 5، قادر تشيل 15، قادر تشيل 10، قادر تشيل 2 1، اعمل الدور اللي عليك. هل نلاقي 35 واحد الان في دقائق معدودة جدا كل واحد يحط $1,000؟ موجودين، وحضرتك واحد منهم.
0: يا رب. في 1000 من كاليفورنيا. أمين.
1: 34,700.
0: يلا أمين. يلا. في اسم يسوع.
1: اللي هيحط 5 هينزلنا تحت 30.
0: بالضبط.
1: تقدمتك ب5 هتنزلنا تحت 30. يلا شعب الرب في اسم الرب يسوع، دورك الآن أنك تعمل حاجة في الرقم اللي موجود. عليك دور لأنك بتكرم اسم الرب يسوع المسيح. عليك دور لأنك بتزرع في حقل الرب. عليك دور لأنك بتعمل على امتداد ملكوت الله.
0: أنا عارف أن ممكن بعض الأحباء يقولوا ده مشوار كبير، ده رقم. لا، الرقم ده لو تقسم علينا على أكتر من حد هيبقى رقم صغير. شفنا الأحباء اللي بيقدموا 50 يورو، شفنا الأحباء اللي بيقدموا $30، شفنا اللي بيقدم 1000، شفنا اللي بيقدم 3 5. أنت تقدر تعمل إيه؟ دورك مش تتفرج علينا، دورك مش تتفرج علينا، دورك تقف معنا وتشيل ايدينا وتساعدنا في تسديد مصاريف القناة. انت مش بتساعدنا، مش بتساعد حد فينا، احنا مش محتاجين حاجة، نشكر ربنا. احنا بنحط مرة واثنين وثلاثة وعشرين في عيد الحصاد، والاحباء هنا عارفين وشايفين، احنا بنحط من كل ما عندنا. لكن انت تقدر تعمل ايه النهاردة؟ تقدر تتفرج، عايز تتفرج علينا ولا عايز تحط ايدك في البركة النهاردة؟ من فضلك النهاردة اليوم الاخير العظيم من العيد، باقي 34,000 وشوية، 34,000 يا أخي أندرو، والوقت بتاعنا بيجري، الساعة 10 إلا ربع تقريبا.
1: اسم يسوع.
0: اتفضل يا أخي أندرو.
1: يلا يا شعب الرب، ده وقت خاص جدا، أوقات الأبطال، أوقات الناس المضحية، أوقات الناس الكريمة في العطاء، أوقات الناس اللي بتحب الرب، أوقات الناس السخية في عطاء، أوقات الناس اللي بتقول لا يليق أنه حلقة تتقفل وفي رقم زي ده 34,000 وما يتسددش. دورك ايه في الرقم اللي موجود؟ ابعت رسالة قول كده بالإيمان بالإيمان بالإيمان، انا بحط 5، بحط 10، بحط 14، شوف ربنا هيقولك ايه وتحرك بناء على الصوت اللي هتسمعه من الرب. مستحيل الرب يقولك ما تقدمش، لكن المؤكد الرب هيقولك قدم، بس هيقولك كام تقدمه النهاردة لعمل الرب. تنساش ان دي الليلة الاخيرة، يبقى في تسبيح، في صلاة، في سحب، كل ده عوامل تشجيعية، لكن المطلوب الآن أولا يتسدد الرقم ده. هيتسدد إزاي؟ من خلال تجاوبك

0: رسالة دخول على الاتصال، تغير الرقم ده تقدر تعمل فيه ايه؟ اعمل كده، انا بدور على رقم 3 في ال5000 وبدور بقالي ساعة ونص على شخص يتجاوب مع الرب ويقول انا الصوت اللي الرب بينادى عليه، اللي بيقول حط 10000 لعمل ربنا، 10 مليون شخص يسمعوا رسالة المسيح لمدة شهر.
1: وكمان نفكرهم بالهدايا، اي حد بيتبرع ب $200 او اكتر هيدخل سحب النهارده على الايفون، واي حد متبرع ب $1000 او اكتر هيدخل سحب على سامسونج اللي بيتفتح يبقى تابلت، واي حد هيتبرع ب مانثلي شهريا هيتوصل له هديه الميداليه اللي عليها الشعار العيد الحصاد. خلينا ننتهز الفرصه النهارده، كله ده هيتعمل، سحب الموبايل ايفون وسحب موبايل سامسونج هيحصل النهارده، فدي فرصتك. احنا
0: الوقت خلص،
1: بنشجع ان انت تكون بتشارك،
0: لكن في فرق ثواني لحد بيفكر او حد بيكتب الرساله او حد بيعمل اتصال او حد داخل على الاونلاين او حد بيبعت وبيحول بالزل.
2: الثواني الاخيره، الدقائق الاخيره، نرنم ترنيمه ونرجع نكمل.
0: امين امين.
2: بس انا نفسي واحنا بنرنم من فضلك تقدر تقدم 1 2 3 5. احنا عايزين نختم الحلقه بتاعتنا، الساعه دلوقتي 10 الا 10 تقريبا بتوقيتنا، واحنا مش هنقدر نقعد وقت طويل، فمن فضلك ساهم معانا عشان ما نقعدش ندراك في الوقت. انا مش قادر اقوم بصراحه والمبلغ ده موجود. انت لو مكاني تعمل ايه؟ لو انت مكاني هتعملي ايه؟ هنقوم؟ طب والمبلغ ده؟ طب علينا مصاريف، تيجي تفتح الصبح القناة تلاقيها مش موجودة عشان ما دفعناش إكويبمنت. العيد الحصاد العادي احنا بنسدد احتياجات القناة من الكهرباء، من الساتلايت، من البرامج. طب المبلغ النهاردة ده بتاعي بتاع أجهزة، لو الأجهزة دي مخلص تمنها، ما هو هتشتغل ازاي الكارما؟ ما في حاجتين، الجزء ده آخر جزء باقي من الأجهزة، خلينا نخلصه، خلينا نخلص ده علشان مش عايز أتكلم عن الموضوع ده تاني. بشكر ربنا جدا، بشكر ربنا جدا، وانا ممكن اوريكم بعض الحاجات اللي ربنا بيعملها. اغلب الاجهزه جت، باقي حاجات بسيطه، باقي حاجات بسيطه. انا عارف ان احنا هنرنم على اخ بيتر، وبعدين وانا برنم انا نفسي اشوف الارقام دي اختلفت. اتفضل يا اخ بيتر.

0: شكرا لك يا خبيثر، ربي يباركك. حبقنا وصلنا لغاية 33500.
1: أول حاجة ممكن
0: بشكر ربنا لأجل كل تقدمة بتوصل قدام حضراتكم، حضراتكم بتشوفوا التقدمات اللي وصلت، إن كانت 1000 إن كانت 5000.

0: لا يا فين كانت 20,000 إن كانت أي مبلغ وصل حضراتكم شفتي. بشكر ربنا جدا لأجل كل تقدمة حضرتك وحضرتك بتقدميها. إحنا في الدقائق الأخيرة عايزين نختم حلقتنا, بس أنا مش قادر أطلع وإحنا عندنا 33,000 دي موجودة. 33,500 تقدر تشيل 500 تنزلها 33
1: يا
0: أندرو بيندر على 5 على 10
1: حد يعني. إحنا نادينا على 5 أشخاص كل واحد يحط 5, جم 2, لو التالت ده يجي هينزلنا تحت ال 30, لو الاثنين اللي وراها يجوا هينزلونا تحت ال 20. يلا يا شعب الرب اعمل كده, 3 اشخاص كل واحد ب5 وواحد ب10, هتبص تلاقي الرقم هيبقى متبقي فيه حاجه بسيطه جدا. خلونا نطيع صوت الرب, خلونا نكرم الرب, خلونا نقدم بحب للرب, خلونا نقدم بسرور, لان المعطي المسرور يحبه الرب, ولا سيما ان كان العطاء ده يخص رسالة الإنجيل, يخص ملكوت الله, بيخص إحياء نفوس هلكة لأنها بعيدة عن المسيح. الخلاص بالرب يسوع المسيح, لكن كيف يخلصون إن لم تصل إليهم كلمة المسيح؟ كيف يخلصون إن لم يكن هناك كرازة باسم المسيح؟ كيف يخلصون إن لم يبشرهم أحد؟ قناة الكرمة بتقوم بدور المبشر والكارز, وبتقوم بدور المعلم والمتلمذ. تعال اقف معانا النهارده في اسم الرب يسوع, ليله ختاميه دقايق قليله تنتهي الحلقه, مش هنقدر نقفل وفي رقم متعلق. اعمل حاجه في الرقم اللي موجود, 33 يعني 33 شخص, 33 شخص كل واحد يحط $1,000. مش رقم كبير ولا رقم يعجز, لكن المشكله لما بيفضل الرقم زي ما هو ماسك نفسه كده بتشوف انه كبير, لكن لو انت عملت دور واخونا الفلاني عمل دور واختنا الفاضله عملت دور وكل واحد حتى $1,000, 33 شخص في العالم كله, كل واحد بس $1,000. الرقم خلص في الثواني. مين يقدر يعمل كده؟ مين يقول انا نيابه عن عائلتي الكبيره بحط $5,000, كاننا 5 اشخاص كل واحد حط $1,000. انا نيابتي عن عائلتي الكبيره بحط $10,000, كاننا 10 اشخاص كل واحد حط $10,000. يلا يا شعب الرب, الهمة والسرعة في التجاوب في اسم يسوع.
2: أمين
0: أمين. آخر تقدم أنا شايفها قدامي من هولندا, 10 يورو.
1: أمين
0: أونلاين.
1: أمين.
0: مبارك اسم الرب.
1: ربنا يبارككم.
0: بصوا لو كل واحد يقدر يقدم
1: الدور اللي عليه, الدور اللي عليه,
0: تقدر على 10 يورو, تقدر على $10, تقدر على $100, تقدر على 1,000, تقدر على 5, تقدر على 50,000 جنيه. اللي تقدر عليه. انا عارف ان المبلغ ده احنا في نهايه عيد الحصاد, اخر ليله, اخر وقت, اخر ساعه, اخر وقت هنصلي مع الاساس اليكس,
3: وكمان
0: هنصلي مع الاوان نتكلم مع الاساس اليكس بعد شويه. بس انا مش احنا مش جايين علشان نقعد نسمع, احنا جايين عشان نشترك دلوقتي ونعمل حاجه عمليه. الوقت محدود جدا ولازم هنختم عشان في لايفات بعد شويه, وبعدين في احباء من حضراتكم هيفوزوا بايفون, اخر ايفون, او بالسامسونج زي فولد اللي هو التليفون اللي بيتفتح ويتقفل, اللي هو زي التابلت والتليفون في نفس الوقت. اي تقدمه $200 او اكتر هيدخل اسم حضرتك في السحب للايفون, واي تقدمه $1,000 او اكتر هيدخل اسم حضرتك في الزي فولد في التليفون السامسونج التابلت ده. احبائنا, واي تقدمه شهريه مهما كانت واي زياده في التقدمه الشهريه هيوصلك ميداليتين حلوين من الميداليات بتاعت قناه الكارما اللي فيها شعارنا في عيد الحصاد ده, ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي تحفظني من الشر لألا يتعبني, وكمان تبقى بتصلي وفيها الكيو ار كود اللي موجود, مش هو ده الاكشوال ده, لكن اللي هيكون موجود فيها ده هيكون بتاع خط الصلاه بتاع الكارما, يقدر تتواصل وتطلب اي طلبه صلاه واحباء يردوا عليك في نفس الوقت او بعديها على طول يعني. امين احبائنا. هنرجع مع الاساس اليكس دقيقه بسيطه, بس انا نفسي ال 33489 اللي قدامنا دي تختفي يا اسيس اليكس.
3: هو في يعني بكلم المختارين من الرب, المختارين اللي بيقول عنهم كده في اخبار الايام الثاني 29 وعدد 11, لان الرب اختاركم لكي تقفوا امامه وتخدموه وتكونوا خادمين وموقدين له. البديل الثاني لو انا ما وقفتش وخدمت الرب, بيقول لهم اسلمهم للقلق والدهش والصفير, اللي هو صفير الودان والفيرتيجو والناس اللي بتدوخ وبتدوع بتوع عاديا، لكن الرب بيقول

0: يعني لو بتعيش اختيارك القلق والأمراض النفسية والروحية والأمراض الودان والأذن والأنف والحنجرة وكل الحاجات دي. طب فبيقولوا كده يعني احنا هيئنا للرب، بس في نوعية خاصة من الأبطال بيقول كده عنهم الكتاب، أمر حسقية بإصعاد المحرقة على المذبح. عند ابتداء المحرقة بدأنا النشيد وسمعنا الأبواق والمرنمين، بس هما بيقول لك بواقوا لغاية إلى أن انتهت المحرقة. يعني ما نقدرش نرفع الراية، أو ما نقدرش نعلن النصرة، أو ما نقدرش نعلن يعني بدون انتهاء المحرقة ما فيش ذبيحة سرور رائحة طيبة أمام الرب. لما انتهت المحرقة بيحصل إيه؟ يقول أجاب حسقية، الآن ملأتم أيديكم للرب، تقدموا أأتوا بذبائح وقرابين شكر لبيت الرب، فأتت الجماعة كلها بهذه الذبائح وكل سموح القلب. أنا بنادي على كل قلب مفتوح وعلى كل قلب سموح، ما ينفعش نخلص عيد الحصاد وباقي المبلغ ده على الكرمة. ليه؟ النوعية الخاصة اللي كملت محرقة الرب وعمل الرب اللي بيقول عنهم ساعدهم إخوتهم اللاويون حتى كمل العمل وحتى تقدس الكهنة. اللاويون كانوا أكثر استقامة قلب من الكهنة في القدس. أنا بدعو النوعية الخاصة الغيورة على عمل الرب اللي الرب لمسها وكانوا بيشهدوا بيقول لك الرب عمل معانا من خلال قناة الكرمة آيات ملاش حصر ولا عدد. المقدسين للرب دول اللي بيكملوا العمل، وكانت المحرقات كثيرة وسكاب المحرقات فاستقامت خدمة بيت الرب. عاوزين نكمل عمل الرب، والنتيجة النهائية ان احنا نقدر نفرح كلنا بالفرح حزقية وكل الشعب من اجل ان الله اعد للشعب الفرح ده. الامر كان بغتة، فرح هيفاجئ بيوت وهيفاجئ نفوس لما نخلص ونكمل العمل، لان ما نقدرش نعمل عمل الرب بيد رخوة، لكن نبني جميع أسوار أورشليم وتسد كل الثغرات ولا يكون في احتياج لعمل الله.
1: أمين. مبارك اسم الرب. بشكر الرب جدا. 4000 من كاليفورنيا كده نزلونا 29489. مين يقدر يشيل 89؟
0: أكثر قداسة
1: 489. مين اللي يقدر يخلص الأرقام دي؟ أسيس أليكس أندرو
2: باسم يسوع. 29480. مين يقدر يعمل كده؟
1: أمين.
2: أنت كم؟
1: 89. أمين.
2: باسم الرب يسوع حد يشيل 4489 وننزل 25 وخمس أشخاص كل واحد 5000. نقدر في اسم الرب يسوع. الرب يستاهل، الرب يستحق، الرب وعمله نقدر نبادر بسرعة ونسدد الاحتياج الخاص بعمل ربنا. هانت كتير يا جماعة، هانت 29489 هانت. بس لو الشخص اللي الرب بيكلمه من بداية الحلقة ب10000 تجاوب، الرقم ده هينزلنا لتحت 20. يلا في اسم الرب يسوع، وثلاث أشخاص كل واحد ب5، الموضوع هيبقى شبه انتهى. مين يقدر يعمل كده؟ في اسم الرب يسوع. لو قادر في ثلاث أشخاص بننادي عليهم كل واحد ب5، واحد من بداية الحلقة بنقول ان في حد الرب بيثقله وبيكلمه ومتردد شوية، بس تعالى اللحظات الأخيرة والرب يستخدمك ب10000 دولار. معناها 10 مليون شخص على مستوى العالم يسمعوا رسالة المسيح لمدة شهر، مش يوم ولا اتنين ولا ثلاثة، مش اسبوع ولا اتنين، لمدة شهر. ومؤكد ان في ناس منهم هتقبل الرب. شوف الفرح اللي هيدخل جوه قلبك لما تسمع اختبارات منهم. امين. مين هيقدم الخمسة ومين هيقدم العشرة؟ باسم الرب يسوع.
3: يا رب أنا بنادي فعلا على كل واحد سمعنا دلوقتي وربنا باركه من خلال المنبر ده، إنك تقدر تحط إيدك وتشارك، تقدر تعمل كده، من فضلك أعمل كده. أنا بذكر كل واحد وكل واحدة شاركت في العمل ده لغاية دلوقتي، إن 22 سنة وإحنا موجودين بصلواتكم وتعضدكم، وهنكمل وإنتوا معانا، وما ينفعش إن في أي حد يتخلى عن المسؤولية دي وهو بيسمعنا وبيأكل من الحقل ده. فباسم يسوع لو أنت بتسمعنا دلوقتي والرب حرك قلبك، اسمع وطيع واخطف البركة الأخيرة باسم يسوع.
1: أمين.
3: أمين.
1: أمين. أمين. ياخد أمل.
4: مش عارفة أقول إيه. حاسة إن التلفزيون طفوا وراحوا ناموا.

0: لا في ناس لسه فاتحه
1: حاسه ان الناس مش بتشوفنا ليه
0: لا في ناس لسه فاتحه
2: في
1: يعني انا نفسي ان انا تقولوا لي انا هنا يعني ارفع ايدينا مثلا
0: النهارده السبت في اوروبا والشرق الاوسط
1: المفروض النهارده بالظبط السبت الصبح وكاليفورنيا بكره اجازه صحيين يعني فانا متاكده ان في ناس بس يعني ما فيش تجاوب قوي بس احنا محتاجين ان احنا يكون في تجاوب سريع عشان باخر واخر رقم وبعد كده هنحتفل وبعد كده هنقول هنشوف السحب على الهدايا وهنكون هنريحكم مننا 6 شهور او نوم احنا عندنا برامج بس يعني
2: منهم بيحبونا مش هتستريحوا مننا بيحبونا وهيشاركونا
1: يعني حتى لو كنا تقيل عليكم لمده 3 اسابيع هترتاحوا شويه بس انا عارفه ان انتوا لا ده في ناس بتستنى عيد الحصاد وناس بتسالني والنهارده لسه الصبح كانت اخت بتقول لي امتى عيد الحصاد قلت لها النهارده ده اخر يوم معلش السنه دي عشان احنا ابتديناه بدري شويه يمكن ده عمل لخبطه عند بعض الناس لكن احنا في النهايه فتعالوا كده تقفوا معانا تحققوا النداء بتاع الاخ اندرو 2 ولا 3 قلت في 5
0: 3 ب5
1: و1 ب10 علشان نكون فعلا عظم الرب معنا نقول كده مع بعض عظم الرب معنا وصلنا فرحين وخلاص والمبلغ اتسدد عشان اخ صامول بدل ما حرام شايلها من المبلغ اللي بيتنقل من عيد حصاد لعيد حصاد يكون كل حاجة اتسددت عشان نكون بنفكر في حاجة جديدة ومختلفة ونكون بناخد خطوات لقدام فتعالوا كل واحد سمع نداء الاخ اندرو سمع كل حد بيتكلم فينا يكون وسمع صوت ربنا قبلنا كلنا يكون بيسمع صوته بيطيع ونكون بناخد اكشن نكون بنتصل ونكون بنقول ونكون وبنوعد صدقوني الامل والرجاء والامان مش في الفلوس كل الحاجات دي هتتسدد حتى لو احنا اوقات احنا بنتكلم على 5000 ممكن تحصل حاجه في البيت بنحط بال 10000 انا حصلت لي مشكله في المي حطيت ال 10000 رغم ان انا في العادي حاسه ان انا ما عنديش ال 10000 بس طلعت ال 10000 للميه فتعالوا النهارده نقول لا احنا ما عندناش لكن لا هي ممكن تطلع في ظروف تعال نحطها في ربنا عشان ما نحطهاش في الظروف الثانيه امين
0: امين 29 بطل يقدر كل واحد يقدم 1000 نكون خلصنا
1: نكون خلصنا بالظبط 29 مش ناس مش كتير الرقم مش كتير 29 يعني واحد من كل ولايه واحد من كل ولايه 29 ولايه واحنا 50 ولايه يعني
0: ده
1: لو كاليفورنيا بس هيقوموا بيها
0: سامعيني
1: كاليفورنيا بس هيقوموا ب 29 شخص احنا كاليفورنيا اصحابنا كتير جدا طبعا. في كاليفورنيا ويعني عيلتنا في كاليفورنيا ف 29 شخص في كاليفورنيا ينفع يقوموا بيها ونخلص العيد الحصاد وننبسط مع بعض تعالوا النهارده نسمع صوت ربنا ونكون بناخد موقف حقيقي وبنعبر بطريقه عمليه عن محبتنا وطاعتنا لرب المجد ابونا السماوي الرب يسوع تيجوا النهارده نعمل كده ما نبخلش عليه
0: 29,000
3: يا شباب يا جماعه يا اولاد الرب اللي بيحبوا الرب الناس اللي عايزه تكرم اسم الرب 29,000 دقايق قليله جدا جدا قبل ما نبدا السحب والجوائز خلونا نسدد المبلغ ده مين يقدر احنا لو الناس اللي نادينا عليهم تجاوبوا كان زمن الرقم ده خلص لكن في فرصه في فرصه في فرصه اسمعنا منين وتقدر تقدم 10,000 اعمل كده اسمعنا منين وتقدر تقدم 5,000 ثلاث اشخاص ب 5,000 شخص ب 10,000 هنلاقي الرقم ده نزل لرقم قليل يلا شعب الرب تشجع وخد خطوه ايمان واكسر حاجز الخوف والتردد واقول له يا رب انا بقدم لعملك وانت وعدتني عشان لي ان اكرم الذين يكرمونني قول امين في اسم الرب يسوع
4: امين بدا اشخاص تكلم الزوج او الزوجه في النزول الى حقل الحصاد اللي عملت كده نعمي ويمكن الاسماء دي تكون قدامنا على الشاشه نعمي ورعوس اللي موجودين في رعوس 2 بيقول كان لنعمي زاوي قرابه لرجلها جبار باس من نعمي كانت جايه مجربه جدا فقدت زوجها وفقدت ولادها في الغربه وما نفعتش لكن عاوز اقول لك ان بوعز العهد الجديد يسوع موجود بيشتغل ازاي قالت رعوس المؤابيه لنعمي دعيني اذهب الى الحقل والتقط سنابل وراء من اجد نعمه في عيني رغم انها كانت مؤابيه مش من شعب الرب لكن عاوز ادعو الناس اللي ما جربتش قبل كده وتعبت لا لاقيه فايده في زوج ولا لاقيه

0: يا فايدة في أولاد ولا لا يا فايدة في حاجة، تعال انزل للحقل معانا وراء الحصادين. يعني في ناس تعبت كتير، قدمت كل اللي عندها لأولادها وما فيش نتيجة، وقدمت كل إخلاصها وكل حياتها للي بيحبوهم ومش لاقيين المحبة دي. في حقل دون، حقل بوعز، حقل ربنا يسوع، التقطت في الحقل وراء الحصادين فالتفق نصيبها في حقل بوعز. وجاء في بيت، جاء بوعز من بيت لحم، قال الحصادين ايه؟ الرب معكم. ياللي جربت تستثمر، يمكن استثمرت في العالم، استثمرت مع ناس، اقرب الناس اللي ليك تركوك، اقرب الناس اللي ليك تخلوا عنك، تعال الى حقل بوعز. قال للحصادين الرب معكم، فقالوا له يباركك الرب. افضل حقل بيؤكد ان البركة بترجع ومثمرة وبتعطي، هو ان احنا ننزل مع الحصادين ونحصد الثمر للرب. وقال الغلام الموكل على الحصادين، هي فتاة مؤابية رجعت مع نعمي من بلاد مؤاب، جاية من بلاد التجارب، جاية من بلاد وثنية، لكن مستقبلها هيتغير وهي بتنزل إلى حصاد الرب وحصاد مع بوعز. فأنا بدعوك النهاردة، يمكن تكون خسرت حاجات كتيرة وحاولت تجرب أموالك واستثماراتك والكل ضاع، تعال انزل إلى حقل بوعز. وقالت دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصادين، فجاءت ومكست من الصباح. لكن بعد كده كان ليها حق مسلوب، لأن زوجها مات في الغربة، وفي الغربة فقد أرضه وفقد أملاكه. فبوعز ده كان يقرب لجوزها، فحصل أنه تزوجها وصارت امرأة ودفع كل على آل مالك وأعطى ليها حق استرداد كل ما فقدت بسبب غربتها وتجاربها المرة. النهاردة وانت بتنزل معانا في عيد الحصاد، انا شايف الرب بيسترد مسلوب، وشايف الرب بيقولك يمكن جربت تعمل افضل اللي عندك مع اقرب اللي ليك، لكن زي ما قال كده بولس في احتجاج الاخير، لم يقف معي احد لكن الرب قواني لكي انقذ من فم الاسد. تعال اعمل محاولة اخيرة وانزل الى الحصادين في الكرمة، وحقل الحصاد المثمر جدا اللي فيه الرب يضم كل يوم نفوس الذين يخلصون، وجرب يمكن الحصاد ده آخر فرصة ليك، آخر أمل أنك فعلا تنزل هذا الحقل الجديد اللي فيه بوعز صار الزوج وعوضها عن كل اللي فات وعن أملاك المرحوم، وكمان جابت ابن جاء منه المسيح ومن نسله المسيح. تعال غير مستقبلك، وتعال غير ماضيك، وتعال غير حاضرك، وانزل معانا في حقل الحصاد المبارك وجرب، شوف مش هتخسر.
1: يا رب امين في اسم يسوع. يلا يا جماعه بجد الموضوع مش مستاهل كله ده، نحط ايدينا ونبارك العمل ده، لان العمل ده يستاهل والرب يستاهل كتير. ده اللي معانا ده ولا حاجه، انت تقدر انك تحط هنا وتشارك يعني باللي تقدر عليه، مش مهم تحط كام، بس انت حط وبارك وشارك وشوف، شوف ربنا هيعمل معاك ايه. ده هيرد اضعاف واضعاف. انا بشجع كل واحد سمعنا دلوقتي وبيحب الكرمة وعلى قلبه عمل الرب في قناة الكرمة وتبارك من خلال الكرمة، تقدر انك انت تحط معنا النهاردة وتشارك وتقول انا هقف معاكم في الصغر، انا بشجعكم واكون سبب بركة لناس كتيرة او بتسمعنا. 39 دولة بتدرس في الاكاديمية اللي عملتها قناة الكرمة، وفي ناس، في ناس كانوا بيتصلوا بيقولوا لنا احنا بنحط يعني كل واحد بينجح احنا نحط، احنا ندفع احنا بداله، يعني تخيلوا واحنا عاملين اصلا من غير فلوس، بس هو عايز عشان الكرمة تستمر، عشان الكرمة تستمر وتوصل اوسع واوسع. فانت متخيل احنا كان ممكن نقول لا اللي هيدرس يعمل كده، بس مش بنعمل كده، لان كلمة الله احنا بنقدمها فري. حتى الكنائس اللي احنا بننقلها بننقلها فري. صدقوني احنا بنختار الطريق الصعب، هو ان احنا نيجي ونقول لكم يلا يا جماعة، يلا بجد انك تقدر تشاركنا عشان العمل ده يبقى مفتوح، عشان البركة دي توصل لناس كتير، عشان زي ما انت دقت محبة الرب يسوع غيرك يدقها وغيرك يوصل لها في اسم يسوع. النهاردة يا رب فعلا حرك القلوب وخليهم يا رب ودنهم حساس جدا لكلمتك، يسمعوك ويجي يشاركوا في عملك ويتباركوا من خلالك في

0: يسوع.
1: امين امين. بشكر ربنا لانه شايف في بعض التقديمات بس بطيئه جدا يا اخي اندرو. انا شايف تقديمه دلوقتي, انا بعمل تشيك دايما على الايميلز اللي بتيجي علشان اشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. فانا شايف دلوقتي في تقديمه من النويز $50 اونلاين. مبارك اسم الرب.
2: امين
1: امين. في احباء بيقولوا احنا صاحيين ومعاكم حتى لو عندنا الساعه 1 بالليل دلوقتي, يعني دلوقتي الساعه 1 وثلث تقريبا في النويز. بشكر ربنا جدا لاجلكم احبائنا. احنا في اخر يوم في اخر وقت, عايزين نكمل تسبيح, عايزين نشوف مين اللي هيفوز بالتليفونين اللي معانا, وكمان عايزين نصلي مع الأسيس أليكس ونختم وقتنا ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين. هنشوف ايه اللي نعمله في الأيام اللي جاية وهنقول لكم عليه. دلوقتي باقي 29,350 يا أخي أندرو.
2: يلا شعب الرب, حد يشيل 350 وحد يحط 4 و5, كل واحد ب5. عايزين نخلص الرقم ده. معلش لو كان الامر ثقيل عليك بس انت بتقدمه في عمل ربنا, وما تنساش ان الرب ادانا وعد كمان بالاكرام لكل شخص بيكرم الرب. لو تقدر تعمل حاجه في الرقم ده ما تتاخرش, الوقت بيتاخر. وانا عارف ان في ولايات بدا يكون الوقت عندها صعب جدا, عندها 1:30 دلوقتي. لكن انا بكلم الناس اللي صارين معي, بكلم شعب الرب في استراليا, في نيوزيلندا, في الشرق الاوسط. تقدر تقدم من مصر. اي مبلغ انت بتقدمه مهم جدا. لو نقدر نلاقي عدد كبير حتى لو بيقدموا ببلغ صغيره, ده مهم جدا جدا جدا, لان الدولار مع دولار يبقى 2, العشرة مع العشرة 20, نقدر نوصل لتسديد الرقم ده. بس نلاقي تجاوب سريع مع عدد كبير. شوف انت من مصر تقدر تقدم ايه لاكرام الرب, لاكرام الرب, عشان تفضل الكرمه منوره ببيتك شغاله تسبيح, عشان تقدر تسمع اختبارات, تشارك في البرامج, تسمع البرامج الخاصة بالتعليم, البرامج الخاصة بأمور الحياة. شوف ربنا بيكلمك بإيه. لو أنت في أستراليا أو في نيوزيلندا, ده عمل ربنا. لو أنت في أوروبا, تعال أقف معانا لأجل أن قناة الكرمة تكون حائط صد لكل الهرطقات والهجوم على الإيمان المسيحي, ولأجل أن توصل رسالة المسيح. ناس تتغير عندك في أوروبا, بدل ما يكونوا صعبين وبيحاولوا يغيروا الشكل العام بتاع أوروبا, لا, تعالى النهاردة الرسالة تغيرهم ويندمجوا ويكونوا مؤمنين, بل يكونوا كارزين لمجد الرب والاسم الرب. خد قرار دلوقتي وغير الرقم. لو تقدر تقدم العشرة للشخص بنادي عليه من أول حلقة, هتنزلنا تحت العشرين. يلا يا شعب الرب, كل تقدمة مهمة جدا, لأنها بتساهم أن الرقم ده يتسدد عشان نوصل لصفر. يلا يا شعب الرب, في اسم يسوع تجاوب, خد خطوة سريعة, أعمل لأجل الرب, مد إيدك في العمل, حط كتفك في العمل مع الأبطال اللي واقفين لأجل عمل الرب في قناة الكرم.
1: أمين أمين أحبائنا. بشجعكم, بطلب 29 شخص في كل أنحاء العالم, أوروبا, أستراليا, كندا, أمريكا, كل ولايات أمريكا اللي صاحين معنا. بنختم عيد الحصاد, آخر زقة, محتاجين 29,000 دول الرب يبعتهم من خلالك ومن خلالك. تقدر تقدم 1,000, تقدر تقدم 5, تقدر تقدم 10, تقدر تقدمهم كلهم وتقول يلا قوموا شوفوا مين اللي هيفوز بالآيفون, ومين مين اللي هيفوز بالجهاز السامسونج الفولد, السيفن زي فولد, ونرنم مع بعض ونحتفل مع بعض. أمين أحبانا. ويبقى في باقي مبلغ على عيد الحصاد 200,000, نبقى نتكلم فيه بعدين, نشوف ايه اللي نقدر نعمله. نشجع أحبائنا القادة الكنائس الرعاة, نشجع أحبائنا اللي بيقدموا اشتراكات شهرية, نقدر نزق زق أكتر. أمين أحبائنا. أنا شايف كمان في تقدمة 2000 جنيه من مصر. أمين مبارك اسم الرب. وأنا عارف كمان أنه في تقدمة 1000, مش عارف دولار ولا يورو, هيحطوها أحبائنا في الكنترول روم جوه, في الشبات اللي معاهم التليفونات من إنجلترا. فكده بتنزلنا شوية, فبقي 29,310, وهشوف 1,000 بتاعت إنجلترا. طيب شفنا 1,000 من ألمانيا, شفنا 1,000 من إنجلترا, أو هنشوف 1,000 من إنجلترا. طب أحبائنا في الإمارات, أحبائنا في الدول العربية, أحبائنا في أوروبا, خلونا نستثمر في عمل الرب دلوقتي. 29 باقين, 29. وأنا بشوف كل شوية لو في أي أخبار, لو في أي إيميلز, لو في أي تقدمات أونلاين. بس أنا مش هفيش حاجة تيجي غير لما حضرتك تقوم دلوقتي وتقدم التقدمة بتاعتك. احنا في الدقائق الأخيرة, في الوقت الأخير, وعندنا لايفات جايه من الشرق الاوسط، وعايزين نخلص الوقت بتاعنا، وعايزين نرنم، وعايزين نصلي،

0: لكل شخص أعطى في عيد الحصاد، وأشكر كل أحبائنا اللي شاركوا وقدموا أوبن ماتش وقدموا ماتشات وشاركوا في تسديد كل احتياج لعمل الرب في الكارما، ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ونشوف مين اللي هيفوز بالآيفون ومين اللي هيفوز بالجهاز السامسونج. الجهازين دول مقدمين للكارما، وكمان في الهدايا الميداليات أول ما توصل هنبعتها لكم. لسه عليها كم أسبوع تاني عقبال ما توصل، لأنها لسه بتتعمل كاستم ميد طبعا. فأنا بشجعكم أحبائنا، خلونا نتشارك ونتسابق. خلينا ناخد مكالمة كمان معانا. معانا مين؟
1: ألو.
0: أيوة أخت فيبي، تفضلي حضرتك على الهواء.
1: ألو.
2: ألو.
0: سمعينك يا أخت فيبي.
1: ألو.
2: سمعينك يا أخت فيبي.
1: هتكلم دلوقتي
2: ولا ايه؟
0: اتفضلي. ايوه سامعينك.
1: انا عايزه بس لو سمحت اسالك في صلي لبشوي، عشان بقاله 5 سنين مخلص وما اشتغلش وعيان. صباح الخير، ربنا يكفي تعبكم، وانا بصلي لكم من اول الحصاد.
3: يباركك الرب، امين.
1: انا عايزه لو سمحت اسالك في صلي لبشوي، لانه بقاله 5 سنين مخلص ما اشتغلش وصحته تعبانه، وكمان نمثل الارتباط من عند رب لي.
2: امين.
1: وانا اضمره، فصلوا معايا لو سمحت.
3: امين. يا رب نشكرك يا رب لاجل اختنا فيبي. انت ابو اليتامى وقاضي الارامل، وانت يا رب تكرم الذين يكرمونك. نشكرك يا رب لاجل اشتراكها ومكالمتها.

0: شعبك هو بيسدد احتياج الرب انه اله الامانة حافظ العهد والامانة الى الوف، يرد كل بركة لشعبك. افتح الباب امام بشوي واعطيه يا سيد الرب ذهن جديد وقدرات جديدة، وافتح يا رب بمفاتيح داود مفتاح العمل والبركة على حياتهم وكل عيلة يا رب بتكلمنا وبتبارك عمل الرب النهاردة. يوم غير عادي يا رب، اجعلنا تكلل عيد الحصاد يا رب أفراحك، وتصعد رائحة بخور طيبة أمامك من كل الذبائح التي قدمت، ونقوم يا رب نكمل عملك ونبني الأسوار ولا نكون عار. نؤمن يا رب بافتقاد سماوي إنك بتكلم قلوب وبتكلم نفوس تسدد المبلغ البسيط اللي باقي. كنت معانا من أول يوم في عيد الحصاد، واسقين يا رب إنك تختم بالبركة وبجودك وإكرامك، تغطي يا رب القناة وتسدد كل احتياج متبقي في اسم يسوع.
1: آمين
2: آمين آمين. شكرا لك
3: يا كل يوم بتتبرع رغم ان هي أرملة، يعني مبالغ بسيطة بس على قدها جدا، يعني في لسان الأرملة فعلا، بتتابعنا وبتصلي من أجلنا، ومبارح كانت بتصلي لعشر تلاف، في حد تبرع بعشر تلاف مصري. ربنا يباركك يا أختي فيبي، وإحنا يعني بنحبك جدا، وربنا يباركك ويستجيب وبشوي يلاقي شغل وربنا يشفيه ويرتب له الزوجة الصالحة. شكرا لك.
2: أمين أمين أمين. شكرا لك يا أختي أمل. بشكر ربنا لأجل كل تقدمة بتشوفوها حضراتكم. كان في تقدمة 2000 جنيه مصري من مصر، وفي تقدمة شهرية 300 جنيه. رائع جدا. أنا بشجع كل تقدمة شهرية من فضلك، احنا محتاجين تقدمات شهرية. في تقدمة كمان 500 جنيه مصري، وفي تقدمة أخ أندرو 1000 دولار من إنجلترا.
4: بشكرك
2: جدا. فكده بنقل الأرقام بقى كده 28,294. هتشوفوا الأبديتس قدام حضراتكم. 28,294. مين يقدر يشيل ال
4: 3,294
2: 3,294
4: باسم الرب يسوع.
2: أمين.
4: وخمس أشخاص كل واحد بخمسة. ما زلنا بالنادي. صدقوني يا جماعة، الشخص اللي متردد لحد الوقت وحاسس أن الرب بيكلمه يقدر يشيل 10، كان الأمر ده اختلف. ما زالت الفرصة موجودة. ربنا ما زال بيوسع فرصة لحد نفسه يقدم رسالة المسيح لعشرة مليون شخص لمدة شهر. تقدر تعمل كده، ما تتأخرش. تقدر تعمل كده، ما تتأخرش. 10 مليون شخص يسمعوا رسالة المسيح لمدة شهر. تخيل 10 مليون شخص يسمعوا رسالة المسيح لمدة شهر. بتقدمتك ال10,000 دولار، بتقدمتك ال5,000 دولار، 5 مليون شخص يسمعوا رسالة المسيح لمدة شهر. خد خطوة الآن وغير الأرقام في اسم الرب يسوع. الوقت يعني بنتأخر في الوقت، و معظم الشرق الأوسط صحي، كل الشرق الأوسط صحي معانا، كل الشرق الأوسط ناس كتير القرمة مفتوحة، وولايات كتيرة أنا عارف إن فيها ناس نامت، لكن لسه في ناس في كندا سمعنا، لسه في ناس في أمريكا سمعنا، لسه في ناس في أستراليا مؤكد. كل الشعب هناك كتير جدا منهم سمعنا، يقدروا يعملوا حاجة معانا في نيوزيلندا، يقدروا يعملوا حاجة في الرقم اللي موجود في اسم الرب يسوع.
0: يا حبيبي بنادي على
3: الناس،
0: على عطاء فوق الطاقة. في ناس قدمت قبل كده بشكرهم، لكن
4: يا رب
0: احنا في احتياج دلوقتي. مش هنقدر نقفل الحلقة في الوقت اللي متأخر ده، ولسه في باقي فلوس على الكرمة. الناس اللي بنادي عليها، كان بولس بيكلم كنائس كورنثوس الغنية لكن ما كانتش بتقدم، فبيقول لهم انهم حرموا نفسهم من نعمة الله في كنائس مقدونية في كورنثوس الثانية 8، لأنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى ثنائهم. يعني أختنا الأرملة اللي بتقدم ديا كل يوم، بتقدم باستمرار، ربنا يبارك لها في بشوي، لأنها بتقدم فعلا من احتياج عميق جدا. أعطوا أبقى بقول لك معلش ساعدنا، في ناس كرمة قدموا قبل كده 10 وقدموا 15، تعال ساعدنا نخلص المبلغ الباقي وما نقومش كده ولسه في الكرمة في احتياج، وعيب علينا كلنا ان احنا نكون ابطال وقدمنا قبل كده

0: ال20 وال30 وماتشات كتيره وتممناها. هنا بيقول لهم ملتمسين منا بطلبه كثيره ان نقبل العطاء نعمه اسمه شركه الخدمه التي للقديسين، لانهم اعطوا انفسهم اولا للرب. بس وانت بتقول له يا رب انا بقدم نفسي ليك، قول له كمان بقدم نفسي لعملك ولربح النفوس في الكارما والمعجزات اللي احنا بنشوفها. بيقول حتى اننا طلبنا من تيتوس انه كما سبق فابتدأ بنادي على كل تيتوس، ابتدأ معانا في العطية وابتدأ معانا من اول يوم في الكارما طلبة خاصة، كذلك يتمم لكم هذه النعمة لانكم كما تزدادون في كل شيء في الإيمان والكلام والعلم وكل اجتهاد ليتكم تزدادون في هذه النعمة اللي هي نعمة العطاء. لست أقول على سبيل الأمر زي ما تفضل الأخ أندرو، بل باجتهاد مختبرا إخلاص محبتكم.
1: أمين.
0: فأنا عاوز أقول كده المخلصين بالمحبة، تيتوس اللي ابتدأ تمم النعمة، وخلينا نقوم فعلا نقول عظم الرب العمل مع الكرمة وصرنا كلنا فرحين. انا عارف انه في ناس كتير قاعده قدامنا متضايقه انه لسه المبلغ ده ما تسددش، لانكم مش مجرد مشاهدين لكن متحدين معانا بنفس واحده وبروح واحد وحاسين بالتثقل. فخلينا نرفع الحمل الباقي دون والشيء الصغير من امام الشاشه، وفعلا نعظم عمل الرب. تيتوس اللي بدا هذه النعمه يتمم هذه النعمه. لو اعطيت اول يوم او تاني يوم ساعدنا في المبلغ البسيط دون، وتمم نعمة الله في اختبار الفرح الشديد في الضيقة.
1: شكرا لك يا سيس أليكس. الأخ أندرو كمان بيندح على الأبطال اللي يقدر يقدم 5000 أو 10000 دولار. بشكر رب جدا لأجل كل تقدمة بتشوفوها من الشرق الأوسط ومن أوروبا. حبقنا احنا نقدر نشيل الشيلة مع بعض.
2: أخر تقدمة لي 30000.
1: 30000 من مصر.
2: أمين
1: أمين. حبقنا نقدر نشيل الشيلة،
2: بركة كبيرة
1: نقدر نشيل الشيلة. 29 كام دلوقتي؟ 27900 شوية، يعني 27-28 بطل. اللي يقدر يقدم 30000 50000 70000، اللي يقدر يقدم 1000 دولار 500 دولار 5000 دولار.
2: كل تقدمة انت بتقدمها
1: يس
2: بتنزل من الرقم
1: بالضبط.
2: يعني كنا في مشوار طويل وصلنا ل 27900.
1: امين.
2: ما ينفعش يعني نفضل قدام الرقم ده. يلا يا شعب الرب، ما زلت بقول ان في حد يقدر يعمل اختراق دلوقتي قوي بعشر تلاف. مين يقدر يعمل كده؟ وفي تلاتة كل واحد بخمسة، لو دول تجاوبوا الرقم هيبقى المتبقي نتكلم فيه تقريبا حاجة بسيطة. يلا شعب الرب في اسم الرب يسوع، الرب يتمجد من خلالك وتعظم اسم الرب وتغير الأرقام
1: يا رب. أمين في اسم يسوع. بشكر ربنا لأجل
2: حضراتكم. يا رب رسائل تيجي دلوقتي بالأرقام اللي أعلناها بالإيمان الآن. يا رب بشكرك لأجل كل ما صنعته خلال 19 يوم. بشكرك لأجل كل ما صنعته خلال 22 سنة في القرمة. صلي لأجل معونة وسندة ونعمة وتشجيع لقلب عبدك. يا رب من أقمت على هذا العمل وهذه الرؤية أخونا صامويل، يا رب سندة ونعمة. شجع قلبه بناس تصطف معاه. شجع قلبه بأيادي تمتد للعمل معه. شجع قلبه بأكتاف تشيل العمل معه. يا رب يا رب في اسم الرب يسوع بشكرك لأجل كل واحد قدم بالعشرة وبالعشرين مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة. بذكر أختنا الفاضلة اللي انت عارف اسمها اللي شبه كل يوم بتقدم، يا رب باركها واسندها ودي لها معونة في الجسد وفرح قلبها انها تشوف الثمر والزرع اللي بتزرعه في حياتها وفي صحتها وفي أولادها وأحفادها أيضا. يا رب سياج إلهي من كل جهة ناحيتها. كل أخونا يوسف وكل شخص واللي قدم يا رب أول امبارح 50، يا رب كل شخص حط كل يوم وكل شخص قدم في ماتش، يا رب كل شخص قدم أرقام كبيرة وصغيرة من أول الدولار إلى 20000 و30000 و50000. بارك الكل يا رب، بارك الكل، بارك الكل. منتظرينك، عنينا عليك انك تخلص ال 27000 المتبقيه. حرك جيش ليك بيسمعنا، حرك ابطال ليك بيحبوك، حرك قلوب ممتنه ليك انها تقف وتسدد المبلغ الموجود. ولسه قدامنا 200000 متبقيه. يا رب احنا عارفين انك هتحدد ليها وقت وهتتصرف فيها في اسم الرب يسوع. امين.
1: امين امين امين احبائنا.

0: ربنا لأجل كل تقدمة بتشوف 1000 جنيه من مصر. أمين. مبارك اسم الرب. طب أحبائنا في أمريكا نقدر نقدم $1000 للرب، نقدر نقدم 5، نقدر نقدم 10. أحبائنا ممكن 3-4 خلصونا من المبلغ ده، وما فيش داعي نقعد ساعة تاني ولا أكتر، لأنه في سحب وفي كنايس لايف، وفي احنا صحينا دلوقتي السبت الصبح عندكم صباح الفل، احنا لسه عندنا بالليل وخلاص خلصنا، عايزين نروح زيكم كده ننام عشان نقدر نصحى نكمل باقي مسؤولياتنا. فانا بشجعك وبشجعك لو الرب يحط على قلبك قبل ما تروح تنام تقول انا هكرم الرب $500، انا ربنا اكرمني الاسبوع ده بكذا وعايز اقدم منهم جزء للرب، اقدم 10 شغلي في الاسبوع ده، يمكن انا قبضت، يمكن انت متوقع قبض الايام اللي جايه، تقول يا رب انا هقدم بالايمان 10. ممكن واحد يجي يكون بيسمعنا دلوقتي ويقول انا نفسي اقدم 10,000 بس مش معايا. ممكن تعملها كالاتي، ممكن تعملها على اقساط، ممكن تعملها بليدج، يعني تقول انا هقدم 2000 والشهر الجاي 2000 والشهر اللي بعده 2000 والشهر اللي بعده 2000 من البيزنس بتاعي، من الشغل بتاعي. امين. رب ادالك عشان نكرم عمل ربنا، عشان نوصل برسالة المسيح للملايين. وده أول حاجة قبل اهتمامات الشخصية، أول كل شيء اطلبه أولا ملكوت الله وبره، وكل اللي انت بتفكر فيه وكل اللي انت بتصلي له هو الرب الواحد. أنا ما أقدرش أكافئك، أنا ما أقدرش، لكن الرب نفسه وعد أن يكافئك، وعد أن يكرمك. ويكرم الرب لما الرب يكرم حد ووسع من قدامه، ربنا هيكرم ويفيد ببركة حتى لا توسع. بس للأمين، للشخص اللي بيجي يقول له تعال قدم قدامي دلوقتي وقدم ليا المبلغ ده، ما يستكترهوش على ربنا. لو استكترت المبلغ على ربنا اللي هو بيكلمك بيه، انا ما اعرفش، انا مش بضغط على حد ولا بقول لحد قدم كام، لكن بقول لك لو الرب بيقول لك دلوقتي قدم المبلغ الفلاني، تقول لي الرب هيقول ازاي؟ هتلاقي صوت جواك بيكلمك بيقول لك قوم دلوقتي قدم، شارك دلوقتي. لان عمر ما ابليس هيجي يقول لك شارك في قناة الكرمة، never ever، مش ممكن. إبليس يقول لك اشترك في عملي، مش ممكن. فلما يجي جواك صوت يقول انت المفروض تقدم في العمل ده، او قوم دلوقتي، او ربنا بيتكلم ليا، او ربنا بيستخدم القناة دي سبب بركة في بيتي، او ربنا بيكلمني من خلال اجتماعات كتيرة من خلال القناة دي، لان كل كنيسة بتتزاع على قناة الكرمة بتكلف قناة الكرمة كل اجتماع حوالي $1000 او اكتر. كل اجتماع بتشوفه على قناة الكرمة بيكلفنا الكلام ده. تقول ازاي؟ ما الكنيسة هي اللي بتصور، او الكنيسة هي اللي فيها الاسيس وفيها الخدام وفيها المصورين وفيها المخرج. ماشي، دول كلهم بيعملوا بيصور جوه الكنيسة، بس التصوير ده ما يطلعش بره حيطان الكنيسة، ما يطلعش على الساتلايت، ممكن يحطوه على السوشيال ميديا، ممكن يحطوه على الفيسبوك وبعد شهر يتشال. لكن عشان يجي قناة الكرمة ويفضل على الساتلايت ويفضل على موقع القناة 10 سنين وأكتر من كده، ده بيتكلف مبالغ كبيرة من الكرمة عشان يفضل موجود على الساتلايت. الساتلايت ده مكلف جدا جدا جدا. فأنا عايز أشجعك النهاردة، لو ربنا بيباركك من خلال قناة الكرمة، أنت كمان بارك العمل في قناة الكرمة. احنا بقى لنا وقت، إيه اللي مخلينا نقعد قعدات طويلة كده؟ علشان عايزين الكرمة تكمل في بيتك وفي بيتك، مش لمصلحة شخصية. احنا ما بنستفدش حاجه من الكلام ده، احنا بنخدم ربنا وبنتوقع منك انك انت تعمل كمان كده. واحنا بنحط من اموالنا الخاصه مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين في عيد الحصاد، لانه بنؤمن بالكلام اللي احنا بنقوله، مش بنتكلم كلام وخلاص. فانا بشجعك النهارده، بشجعك تعال قدم للرب بسخاء في الدقائق اللي جايه عشان نخلص من الرقم ده. ايه الرقم اللي موجود على الشاشه ده؟ الرقم ده هو 27674، ده اللي باقي
1: 5 في 5،
0: ونقدر نختم عيد الحصاد. نختم عيد الحصاد النهارده، اخر يوم، اخر يوم. مش معنى كده انه الفلوس المطلوبه مننا جت، نو ما جاتش، بس احنا بنصدق بالايمان انك انت هتبعت الفلوس دي، وكمان في جزء من احتياجات قناه الكرمة بتاعه الساتلايت والكهرباء والكلام ده كله حوالي $200,000 لسه ما جاتش، عايزين نتكلم عنها بعدين. بس احنا لازم دلوقتي نخلص الجزء ده عشان ده علينا من الأجهزة اللي احنا اشتريناها أغلبها، ولازم ندفع الفلوس في كونتراكتورز ركبوا حاجات ولازم ندفع لهم فلوسهم، في أجهزة اشتريناها ولازم ندفع بقيها، في لايسنسز النهارده جايه لي لايسنس للسوفت وير اللي للمينتنس بتاع السوفت وير اللي بيرن الاجهزه بتاعت الساتلايت.

0: $25,000. ده لايسنس، عارفين يعني ايه لايسنس؟ يعني الرخصة بتاعة السوفت وير اللي بيشغل الأجهزة، ده للمينتنس بتاعتها. يا جماعة أرقام خرافية وكبيرة. أنا مش هوجع قلوبكم بأرقام وغيره، لكن هنقول تعالوا نسدد الرقم اللي قدامنا ده، لأن ده احنا محتاجينه علشان تفضل القناة شغالة. ما ظنش انك تحب ابدا تيجي بكره تدور على قناه الكارما ما تلاقيهاش موجوده، او تلاقي قناه تانية موجوده بدلها. تحب كده؟
1: تعرف يا صامول، ايام الكنيسه الاولى وايام بولس لا كان في ساتلايت ولا كان في تي في ولا حتى راديو ولا اي حاجه، بس عارف الكنائس كانت بتستعد للعطاء قبلها بايه؟ بسنه، مش بيستنوا 6 شهور لقدام. هنا في كورنثوس الثانيه الصح 9 بيقول لهم ايه؟ لاني اعلم نشاطكم الذي افتخر به من جهتكم لدى المقدونيين. اخائيه مستعده منذ العام الماضي. يعني كانوا بيجهزوا للعطاء قبليها بسنه. طيب اتفضل.
0: معلش اسيس، نرجع تاني في 50,000 جنيه من مصر.
2: امين،
0: ربنا يبارك ويحبنا. يس، محتاجين
2: ارقام زي كده. 26,000
0: لو لاقي 26 بطل كده في كل انحاء العالم.
2: امين امين.
0: تقدر تعمل كده؟ تقدر تعمل.
2: واللي يقدر يعمل كده زي كده من مصر ما تتاخرش، الوقت بيتاخر جدا، لكن انا عارف ان الوقت يعني الساعه دلوقتي تقريبا بنتكلم عن 9 اللي حاجه في مصر الصبح. خد خطوه ووقف لاجل عمل الرب، خد خطوه عشان تستمر قناه الكرمة في مصر تسبيح ويغير الاجواء وتتبارك من خلال العمل ده، وشوف نفوذ بتقبل المسيح. اقف معانا من الخليج، اقف معانا من كاليفورنيا او اورجن او واشنطن ستيت او نيفادا او تكساس او اريزونا، الولايات اللي لسه ما نامتش. اقف معانا من استراليا، من نيوزيلندا، من فرنسا، من انجلترا، من ايطاليا، من اسبانيا، البرتغال، من هولندا، الدنمارك، السويد، فنلندا، نمسا، سويسرا، المانيا، من اي مكان بتسمعنا حط تقدمتك وبارك عمل ربنا. العمل كبير والاحتياج موجود قدامك على الشاشة، شوف ربنا بيقول لك ايه وغير الارقام دي في اسم الرب يسوع.
0: كان معنا خط بس للأسف
2: متأسف مكنتش قلت
0: معلش. اخونا الاخ خلف، سوري فقدنا الخط، لكن احبائنا احنا عندنا تحدي في ابطال يقدروا يقدموا مبلغ زي ده. على فكرة مفيش اجبار في اللي احنا بنقوله، ما بنقولش لحد،
2: احنا بمحبة
0: زي ما بيقول الاخ اندرو، بنقول لك تعال نحط ايدك في ايدينا عشان نخدم ربنا سوا. طبعا انت مش عايز، انت حر، ما فيش اجبار، لكن انا بشجع تعالى، لانك انت بتزرع في عمل ربنا بيرجع بالخير على حياتك، على بيتك، على اولادك. سمعنا اختبارات قد ايه قد كده من الاسيس اليكس ومن احبائنا على الشاشه. ربنا لازم امين وعادل، وهو بيقول كده حاشا لي، يعني لازم يكرم الذين يكرمونه. لو هتكرم ربنا لازم ربنا يكرمك. اكرام ربنا شكله ايه؟ اكرام ربنا في اولادك، اكرام ربنا في شغلك، اكرام ربنا في فلوسك، اكرام ربنا في صحتك، اكرام ربنا في عربيتك، اكرام ربنا في 100 حاجة ممكن تكون. احنا كلنا مديونين لربنا، فتعالى قدم النهاردة من اللي الرب ادهولك. احنا لازم نخلص المبلغ ده. ينفع يا اخي اندرو قوم والمبلغ ده لسه
2: مبلغ. لا طبعا، لانه دي يعني لا يليق يعني لا يليق كاولاد للرب، وما يصحش على اسم المسيح نبعدين في مبلغ صغير زي ده ونعلقه ونقوم. لا، حد ياخد خطوه دلوقتي ويعمل فرق كبير في الرقم ده في اسم الرب يسوع، لان الرقم ده هو لمجد الرب، يخص احتياجات خاصه بعمل الرب مش احتياجات انسان، عشان توصل الرساله لناس كتير وبلاد كتير، والناس تسمع عن الرب يسوع المسيح، والناس تملك الرب على حياتها وعلى بيوتها وعلى بلادها في اسم يسوع.
0: امين. خلونا احبائنا نقدم بسخاء ونشوف المبلغ ده يخلص في الدقائق الجايه. انا عايز اشوف ايه اللي بيحصل دلوقتي. بشكر ربنا لاجل التقدمه ال 50,000 اللي موجوده، شايف تقدمه ثاني 30,000 جنيه. امين،
2: مبارك، بركه كبيره جدا جدا.
0: يس
2: جدا.
0: يس، بشجع كمان.
2: يلا شعب الرب في مصر، ايديكم معانا في اسم يسوع. انا عارف ان احنا بنتكلم في حاجه 20 مليون مسيحي في مصر، شوف دورك ايه. وانا عارف ان الكرمة غالبا غالبا غالبا ما فيش بيت مسيحي الا جواه قناه الكرمة. ده مؤكد.
3: صحيح.
2: يعني 20

0: مليون يعني لو نقول ال 20 مليون دول حوالي 7 مليون بيت مسيحي، طبعا في اولاد واطفال وسيدات وازواج، معناه ان في 7 مليون بيت يقدر يعملوا حاجه معانا النهارده. خد خطوه، انت صاحب بزنس، صاحب مصنع ادويه، صاحب شركه، صاحب مدرسه، مساهم في عمل، تقدر تبارك الرب وتقدم تقدمه الان. انت بتسمعنا منين؟ عندك محل ملابس، عندك مطعم، عندك حاجة، بارك ربنا، ربنا يبارك شغلك، ربنا يبارك شغلك، ربنا يبارك شغلك ويوسع تخومك ويباركك أضعاف. بس عمل ربنا محتاج، قدم مش إجبار، لكن قدم بحب وبسخاء وكرم، لأنه يخص ملكوت الله ويخص رسالة الإنجيل أنها توصل للناس اللي عمرها ما سمعت قبل كده عن المسيح.
1: أمين. أشكر ربنا لأجل تقدمك كمان 65 جنيه سوري دولار 65 أمين. دولار من أمين. كاليفورنيا
0: أمين.
1: أونلاين. بشكر الأخت المباركة اللي قدمتها. بشجعك وبشجعك، إحنا قربنا 26,000 بننزل، لكن يا أخي أندرو يفرق معنا جدا لو في الأبطال اللي بيسمعوا منك
0: البنادي من الصبح من أول الحلقة من الساعة 5 يعني الساعة 11، بقى لنا 6 ساعات بقول في واحد يقدر يحط 10، بقى لي 6 ساعات بقول في 3 يقدروا كل واحد يحط 5،
2: 2 بس 10 وواحد ب6 وخلصنا.
0: بالظبط، امر بسيط،
2: الموضوع بسيط.
0: ناديهم يا اختي،
2: الموضوع بسيط.
0: انا ناديك يمكن يسمعوا منك.
2: هم يسمعوا من ربنا. أمين. ربنا هو اللي يقدر يفتح أكيد. القلوب
0: اكيد
2: يخترق القلب والاذان
0: اكيد.
2: طيب دلوقتي ناس كتير قوي بتكلمنا وطالبه ان عيالها يعرفوا ربنا ويخلصوا وينالوا الخلاص، ان اولادها يختاروا الزوجات الصالحات، ان اولادها ربنا يساعدهم في بيوتهم ويهدي سرهم مع زوجاتهم ولا ازواجهم.
0: يا رب
2: ما تيجوا كده كل واحد يقول تعالوا انا هحط البذره دي، هزرع البذره دي بدل ما كلها انا واولادي، زي ما كان الاخ زي ما كان القسيس شادي بيقول، بدل ما كلها انا واولادي وما استفدتش من اي حاجه فيها، لا ازرعها في حقل الرب في قناة الكارما علشان ولادي يعرفوا الرب من أجل ولادي. تعال حط اللي على قلبك من أجل ولادي، أنا بحط المبلغ ده عشان بلدي، أنا بحط المبلغ ده عشان أخويا اللي ضايع ومدمن ولا محتاج يعرف ربنا، أنا بحط المبلغ ده علشان جاري اللي مزهقني. وفي ناس على فكرة بتكلمنا، أنا بجيب الكلام ده منكم، اللي يعني قالي راحتي ومضايقني والكلام ده كله، بحط المبلغ ده علشان شغلي والناس اللي في الشغل اللي بتضطهدني. تعالوا كده كل واحد يعني نحط في عمل ربنا من أجل ولادنا ومن أجل البلد اللي احنا فيها ومن أجل المنطقة ومن أجل الكنيسة علشان النفوس تيجي وربنا يبارك الكنيسة، من أجل شغلك ومن أجل الناس اللي معاك في الشغل. تعالوا نزرع البذور دي بدل ما احنا ناكلها وما يبقى لهاش أي وجود ولا ثمار ونقعد ندور ما يعني ما فيش بركة، تعالوا نزرعها في المكان المناسب اللي ربنا هيباركنا وهيلمس قلوب عيالنا ويلمس قلوب جيراننا ويغير بلادنا. امين. تعالوا يلا باقي الوقت
3: 25
2: مش باقي وقت هو الوقت
1: عليهم. اتفضل
3: 25 و999. انا عارفه طبعا ان في ناس كتير قدمت وانا بشكر ربنا من اجل ان كل واحد قدم هنا حتى لو كانت تقدمه صغيره او كبيره، بس لو انت عارف ان التقدمه بتاعتك دي بتكون سبب بركه لمين، صدقني في ناس مش متعلمه خالص وبتوصل لهم قناه الكارما. تخيل يعني في ناس كتيره كده ما بيعرفوش يقروا، لكن الكارما بتنور وتدخل الرب يسوع في قلبهم ويتعرفوا على الرب يسوع اكتر واكتر عن طريق قناه الكارما. في ناس تايهه وبيعبدوا الهه ثانيه، تايهين في الطرق، لكن بسبب قناه الكارما، بسبب الرساله اللي بتطلع من هنا بيعرفوا الرب. واحنا بنفرح وانت بتهلل باللي انت بتصلي وبتقدم تقدمه هنا، انت سبب بركه ليهم. تيجي النهارده تقول كده، انا هكون سبب بركه في شخص يعرف الرب، انا هكون سبب بركه فخلاص نفس مش عارفة تقرأ كتاب مقدس لكن تقدر تسمع وتشوف، تعمل كده. أنا بشوف ناس كتيرة جدا بسطة الرب بيتعامل معاهم عن طريق قناة الكارما، صدقوني. وأحلى صلاة بسمعه وأحلى يعني بساطة قلب كده من الناس اللي هم بيتعلموا كلمة الرب عن طريق السمع، قد إيه أنا بسمعهم كده وهم مش يعني مش عارفين يقروا في الكتاب، لكن قناة الكارما كانت المدرسة بتاعتهم. فانت تقدر تساعد في ده، فامين باسم يسوع.

0: قد ايه قناة الكارما ومسؤوليتها مش هتخلينا نقعد متأخرين كده ونقول لك احنا محتاجين. عارف لما بتحصل اي كارثة اي كارثة بتروح انت كده لمم اقرب الناس ليك والناس اللي بتحبهم وتقعد تحكي معاهم وتقول لهم انا فعلا محتاج الرقم ده، انا محتاج الفلوس دي، وبتقدر تصرفها وتدبرها. واحنا جايين للناس اللي هم وقفوا معانا من اول ما الكارما فتحت، وجايين نقول لكم احنا محتاجين الرقم ده، وانتوا اهل بيتنا، احنا الكارما ليكوا وبيكوا انتوا، مش هنقدر نكمل من غيركم، انتوا عليكم دور وعليكم مسؤوليه. يا من رب ادى الرؤيه لاخ صامول، قال له انا هبعت لك ناس يقفوا معاك ويرفعوا ايديك، قال له انا هجيب منين يا رب؟ قال له ابدا بنفسك، وهو بدا، وانتوا بتكملوا وانتوا بتوقفوا معاه وانتوا بتقفوا معاه واحنا كلنا واقفين معاه، لان ايه؟ عشان دي رساله حيه ربنا بعتها ودعوه خاصه بعتها لي. ومين اللي هيقف معايا ومين هيصلي من اجله؟ انتوا، لان انتوا بمساهمتكم ومساعدتكم هنقدر نوصل كلمه الرب لكل الناس، وتفرحوا بالنفوس اللي انتوا سبب وشركاء في يعني ان الناس دي تعرف الرب وتخلص. فامين تيجي نعمل كده، تيجي نخلص الرقم ده. صدقوني احنا مديونين بالرب بكتير، مديونين ليه بكل حاجه، كل حاجه. حتى وانت لما يعني انا مش عارفه بجد من كتر جوه قلبي ما انا مديونه للرب، ساعات ببقى مش عارفه اعبر باللي جوايا واقول لك انت مديون للرب بكتير. وانت تقدر دلوقتي لو تقدر ترفع سماعه التليفون وتقول بس حاجه بسيطه قوي، انت مديون للرب بايه؟ مديون للرب باولاد حلوين ويعرفوا الرب، مديون للرب بخير وبركه من شغلك، مديون للرب بعينين شايفه والرب مديك نور في عينك، مديون بصحه وعافيه انك تقدر تدخل الحمام لوحدك، مديون بايه للرب؟ انت اللي بتقول. ما ترفع سماعه التليفون وتشاركنا وتقول لنا انا مديون للرب بايه، وتقدم ذبيحه شكر كده، تقول يا رب انا بقدم لك ذبيحه شكر النهارده على الخير اللي انت يعني ماليني بيه، بالمحبه اللي انت محوطني بيها. تيجي نعمل كده؟ يلا كل الناس سامعاني وكل الناس دلوقتي شايفه، ممكن ما نتاخرش تاني اكتر من الوقت ده، ممكن فعلا تحط ايديك وتشارك في المبلغ ده. امين في اسم يسوع،
1: امين. وانا بقول لك بدل ما ترفع سماعه التليفون ارفع التليفون كله، ارفع التليفون كله واكتب عليه الرساله اللي خد مبلغ كذا، او تواصل معنا من خلال تليفونات كتيره على الكارما اللي تشوفها حضرتك وقول انا هقدم المبلغ ده. اخي اندرو في 10,000.
2: هللويا
3: الرب، هللويا.
1: من كاليفورنيا، امين. مبارك اسم الرب. من اخ، بشكر ربنا جدا. فكده باقي
2: الرب شاور وكلم
0: ربنا
2: يبارك، فاضل الثلاثه بخمسه.
3: هو بيقول لهم جيراتكم حردت
1: 16,000. امين.
3: اللي دفع ال10 دول
4: يبقى كده جه واحد
3: كمان، واحد ب10
4: بالظبط، بقى
3: اتنين. يفضل واحد، يفضل اتنين
2: او ثلاثه بخمسه.
3: الرب يسوع
0: ليلة أي أرقام،
2: حد يشيل الألف وشوية اللي فوق 15 عشان الثلاثة بخمسة يتشجعوا.
0: لا هم يشوفوا هم مدينة،
4: احنا قلنا ثلاثة، ايه اتنين ب10 وواحد ب6، هيجي التاني اللي ب10 والتالت اللي
2: ب6. بقول لك الناس هتسمع كلامك
1: منك انت. طب نبدا بالكسور.
4: كام الكسور؟
1: الكسور 6,000 و
4: الكسور.
1: هيا يلا بينا نتشجع. انا عايز انده الابطال
2: دلوقتي. 16 وكام؟
1: باي مبلغ الرب يحطه على قلبك، باي مبلغ. انا ما بقولكش قوم قدم كذا، لكن الرب يحطه على قلبك. عايز تقدم 5 قدمها، عايز تقدم 8 قدمها، 10 قدمها، 15 قدمها. عايز تخلص المبلغ ده وتقول انا هختم عيد الحصاد، هخطف البركه النهارده
3: باسم يسوع،
1: او انا هقدم، او اي مبلغ، اي مبلغ ربنا بيكلمك. عارف ربنا عايز يسدد المبلغ ده، وربنا بعت لحضرتك ولحضرتك الفلوس دي في جيبك النهارده وفي البنك بتاعك النهارده. ربنا بعت الفلوس دي ليك وليكي عشان تيجي وتسددها في عمل الرب. فانا بشجعك دلوقتي تاخد الخطوه اللي هي احنا في اللحظات الاخيره في عيد الحصاد، في الدقائق الاخيره. يعني لو حد اتصل دلوقتي وقال انا هسدد المبلغ ده، يبقى خلصنا، هنرنم وهنصلي ونعمل السحب على التليفونين ونشوف مين من حضراتكم اللي هيفوز بالتليفون.
2: يا رب.
3: بيقول كده: فرأيت لازما ان اطلب الى الاخوه ان يسبقوا اليكم ويهيئوا قبلا بركتكم التي سبق التخبير بها. فعلا الرب بيكلم نفس بال10 وال5 المبلغ اللي باقي، يهيئ البركة لتكون هي معدة كأنها بركة لا كأنها بخل. زي ما قلت الكنائس كانت بتعد قبلها بسنة قبل ما بولس يطلب: من يزرع بالشح الشح يحصد، ويزرع بالبركات بالبركات.
0: عندي 4,000 من مصر
3: أيوة،
0: و10,000 من مصر
3: أمين،
2: و5,000
1: 5000 مصري
3: كل يعني واحد كمل 10 و 4

0: 9 و10
1: 19
2: امين مباراة اسم
3: ربنا يبارككم
1: بجد ثلاث تقدمات
4: في ربنا بيكلم قلوب دلوقتي تكمل المبلغ بيقول كما ينوي في قلبه ليس عن حزن او اضطرار لان المعطي المسرور يحبه الرب الوعد بكل واحد بيسمع صوت الرب في العطيه وخدمه قناه الكرمة الله قادر ان يزيدكم كل نعمه لكي تكون ولكم يعني احنا وانتوا مكتفين اكتفاء كل حين في كل شيء تزددون في كل عمل صالح فانا عاوز اقول لك وانت بتسدد وبتكفي عمل الرب في الكرمة هيكون لك اكتفاء زيادة في كل نعمة هتكون مثال للرب اللي مكتوب عنه فرق أعطى المساكين بره يبقى إلى الأبد والذي يقدم بزارا للزارع الرب يحط في ايدك الإمكانية لو تقول مش قادر على المبلغ اللي باقي قل له أنا قادر هتلاقي الفلوس جات في ايدك وخيرا للآكل سيقدم ويكسر بزاركم وينمي غلات بركم مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا الشكر لله افتعال هذه الخدمة لا يسد فقط أعواز القديسين بل يزيد بشكر كثير لله هيرجع ببركة كتيرة وشكر كتير ما تضيعش الفرصة في الدقايق اللي احنا عدت على الوقت الأساسي وتعالى اكرم الرب وفي آخر عطايا هنمجد الرب ونفتخر انه كل للسنة وكل العيد الحصاد بجوده في اسم الرب يسوع
2: امين
4: يمجدون الله على طاعة اعترافكم لانجيل المسيح وسخاء
1: التمسيح هنسمع الخبر
2: في تقدمة تانية ب 15,000 جنيه من اخت مباركة من مصر ربنا يباركك ويستخدمك بشكر الرب لأجلك فكده 15,000 جنيه وفي تقدمة كمان من الأراضي المقدسة 109 دولار
1: أمين
4: بارك الرب الأراضي
1: ربنا يبارك ورغم الظروف ربنا يبارك
2: كده اللي باقي 15,200 بالظبط
1: حد يشيل الميتين وثلاث خمسات
2: أمين
1: ولا 10 و5 عشان الأخت
3: 10 و5
1: عشان الأخت الأخت عملت تعرف تروح
3: 10 و5 نبقى فرحانين كده ومتأكدين ان في ناس بتسمع صوت ربنا وبتطيع
1: عندنا اتنين طرقهم بعيد قوي الاخت امل والسيس اليكس
4: كان يلا شعب الرب في اسم يسوع صدقوني والدنيا زحمه في العيد بقول في الاخر بعد سخاء التوزيع واكتمال العمل وطاعه اعترافكم لانجيل المسيح بيجي دورنا يقول وبدعائهم لاجلكم مشتاقين اليكم من أجل نعمة الله الفائقة لديكم في نعمة فائقة يعني لما هنصلي وهنرنم وهنختم الفرصة بمجد الرب في نعمة فائقة هتزور كل بيت وكل مشترك بيكمل عمل الرب
5: في اسم يسوع أمين
4: هجيب مبلغ صمول
2: أنا بنصلي أسيس
1: يا رب رسالة تيجي الآن تقفل الرقم
2: يسوع. يا رب شخص
1: بيحبك وبيضحي وبيقدم بسخاء وبكرم وبيقدم لأنه متكل عليك وواثق فيك يبعت رسالة يقفل الرقم اللي موجود على الشاشة واثقين أن في ناس تقدر تعمل كده باسم الرب يسوع أمين
2: أمين
4: أمين
2: في تقدمة مبلغ 10,000 جنيه مصري يبقى كده المبلغ اللي بقي
1: 15,000 بالضبط
4: يجي قدام 10,000 دولار يا رب
3: يا رب
2: أمين أمين هانت
1: هانت
2: على فكرة احنا في نهاية عيد الحصاد اخونا المخرج بيطلع الارقام على الشاشة بشكر ربنا لاجل 10,000 قبلها كان في اخت بعتت رسالة وانا بعت لها قلت لها انا حطيتها اضفتها فكان في 15,000 بشكر رب جدا لاجلك يمكن حضرتك بعتي لي الرسالة قبل كده بس انا لسه شايفها فبشكر رب جدا لاجلك ربنا يباركك ويستخدمك فكان في 15,000 دخلت وبعديها 10,000 دلوقتي كده احنا في نهاية عيد الحصاد اخر يوم اخر يوم
1: في 15,000
2: واخر 15,000
1: مين يقفلها
4: ياخد بركتها
2: مين يقدر
1: أمين. يقفل الرقم ده
2: يقفل الرقم او اعمل اللي ربنا يقولك عليه يعني انا بشوف الابطال اللي بيقدموا 109 من الاراضي المقدسه 15,000 10,000 جنيه مصري 1,000 دولار الرب عارف المبلغ ده هيتسدد منين الفكره ان كل واحد ما يستناش لو حضرتك الرب بيقولك قوم اقفل الرقم ده قوم لو حضرتك تقدر تقول ان اقدم 1,000 في الرقم ده قوم اعمل كده قومي اعملي كده طيع الرب لانه احنا في الدقائق الاخيره وعايزين نختم ولسه هنصلي وهنرنم واي تقدمه 1,000 دولار هيدخل اسمك في السحب في

0: التليفون جاي هدية هيوصل لحضرتك جاينا هنبعته لحضرتك. التليفون ده اللي هو سامسونج زي فولد اللي هو 7Z فولد اللي هو بيتفتح زي التابلت وده أحدث حاجة في أمريكا. هيكون من نصيب واحد من حضراتكم اللي بيقدم $1,000 أو أكتر هيكون في واحد منكم بيفوز بالتليفون ده. أي تقدمة $200 أو أكتر في تليفون جاي هدية لواحد من حضراتكم بسحب من $200 أو أكتر هيدخل اسمك في السحب. عارفين $200 يعني قد إيه؟ يعني 10,000 جنيه. يعني حضرتك لما بتقدم 10,000 جنيه أو 15,000 اسمك هيدخل في السحب. أنا ما أعرفش مين اللي ربنا هيباركه بالتليفون ده. أنا عارف إن في واحد من حضراتكم. مين هو؟ مين هي؟ أنا ما أعرفش. لكن أنا عارف أكيد ربنا يعمل كل أشياء تعمل معنا الخير. واحد بس اللي هيفوز من حضراتكم. فبشكر ربنا كمان لأنه في تقدمة دلوقتي 15,000 جنيه كمان. بشكر رب لأجل كل تقدمة بتوصل. كده باقي يا أخ أندرو 14,700 على نهاية
1: عيد الحصاد.
0: يلا يا شعب في مبلغ 200,000 هنتكلم عنه بعدين. لكن احنا بنختم عيد الحصاد لأنه بكرة في كمية مؤتمرات وبعده مهولة. فمش مش هنقدر. يعني في احتياج لقناة الكارما لكن الاحتياج الملح الضروري جدا جدا جدا ده يخلص دلوقتي. وبعدين هنبقى نتكلم في 200,000 اللي باقيه دي بعدين. بس خلينا نخلص من الرقم ده لانه ده لازم يتسدد عشان تفضل القناه شغاله. لازم ده يتسدد. امين. وكل واحد وعد من فضلك لازم توفي بوعدك لان احنا بنتكل عليك تماما وبنصدق انها تقدم التقدمه اللي انت وعدت بيها. وانا وريت من شويه الكلام ده وهوريه تاني دلوقتي ان في 17% بس من المبالغ اللي احنا قلنا عليها كلها وصلت الكارما. لكن في 72% اللي هو الجزء الاصفر ده كله ده وعود حضرتك وحضرتك قلتوا ان كنتوا هتبعتوا لي الكارما لكن لسه ما وصلش فلازم يوصل. وفي ال 11% دول لسه اللي انا بقول عليهم 200,000 الباقيين لسه مش ولا يعني جزء منهم وصل النهارده لسه الحسابات هتتعمل يعني بس لسه في جزء احمر لسه ما وصلش. امين
2: امين
0: امين احبائنا
2: امين.
0: ده قد ايه دلوقتي؟ لسه 15,000 زي ما هي يا اخ اندرو و14700
1: 14700
0: باقي 14700
1: حد يشيل ال 700
0: في 1000 جنيه هي من مصر كمان.
1: امين.
0: يبقى امين. يبقى 14680.
1: يلا يا شعب الرب في اسم الرب يسوع حد يشيل ال 680، حد يشيل الأربعة، حد يشيل العشرة، أو حد يقفل الرقم ده، أو حد يحط 5. شوف ربنا يقول لك إيه واعمل خطوة الآن. الوقت متأخر جدا جدا جدا، لسه قدامنا وقت للصلاة وقدامنا وقت للسحب. مش هنقدر نعمل السحب لأن لسه في رقم متعلق. يمكن تكون أنت اللي لسه هتقدم دلوقتي، أنت اللي هتكسب. فيلا حط لأنه في جوائز بنعمة الرب.
0: في اخت قالت انا كمان عايزه اسمي يدخل في السحب فبعتت زل $200.
1: امين
0: امين. مبارك اسم الرب،
1: بركه كبيره.
0: امين.
1: في 480 فوق ال 14. مين يشيل 480 فوق ال 14 دلوقتي في اسم يسوع؟
0: امين.
1: او يقفل الرقم كله 14480.
2: يا رب الناس اللي بتيجي في الهزيع الرابع كده ربنا يباركوا روحوا ناموا
3: عايزين ان العطية جاية من ناس متكلة على الرب. الرب بيقول اتكل على الرب، افعل الخير، اسكن الارض، ارعى الامانة، تلذذ بالرب يعطيك سؤل قلبك. في ناس متلذذة بالرب وفرحانة بالرب وعمل الرب وهتكمل دلوقتي لان بيقول عنهم الرب كده النفوس دي القليلة الذي للصديق خير من ثروة اشرار كثيرين. الرب هنا بيقول لا يغزونا في زمن السوء وفي أيام الجوع يشبعون. الشرير يستقرض والعافي أما الصديق فيتراءف ويعطي. يا رب احنا بننادي على المباركين على الصديقين، بنادي يا رب على أناس فعلا قدمت وبتقدم اليوم كله يتراءف ويقرض ونسلل البركة. قول لابنك وقول لبنتك النهاردة أنا بقدم في قناة الكارما بركة. احنا مش بنطلب حاجة لشخص لكن بنطلب بركة الرب على كل نفس. الصديقون يرثون الارض بيقول كده. لاحظ خلاص الصديقين من قبل الرب، يعينهم الرب، ينجيهم، ينقذهم من الاشرار. يا رب احنا بنثق وبنصدق فإنك بتبعت النفوس الأمينة.

0: مينا، الصديقون، الأبطال يا رب اللي بيسددوا المبلغ الباقي. بنثق يا رب أنه يدك اللي كانت معانا كل العشرين يوم اللي فاتوا مش هتترك اللحظات ولا الثواني ولا الدقائق الأخيرة، لكن احنا بنقدم لك شكر مقدم يا رب على النفوس اللي بتتحرك وتسدد المبلغ البسيط اللي باقي، لأن كله من يدك وعطيناك. يدك مفتوحة على الكرمة بالبركة واكتمال العطاء، ولن نخجل ولن نطلقك إن لم تبارك بالمبلغ الكامل، زي ما قال يعقوب لا أطلقك إن لم تباركني. أشكرك لأن احنا في بيت إيل والسماء مفتوحة، ملائكة الله صاعدة ونازلة في هذا المكان وبتجيب المبلغ الباقي على الكرمة الآن.
1: أمين. أمين. باسم يسوع أمين.
2: أمين. باقي 14,000 والمبلغ 14,480. مين يقدر يقول أنا أقدم 5,000 دولار؟ مين في كاليفورنيا؟ مين في أمريكا يقدر يقول أنا هقوم بدوري الوقتي؟ أحبائنا مين في ميتشيغان؟ مين في بنسلفانيا؟ مين في فلوريدا لو صاحي معنا؟ مين في فيرجينيا لو صاحيين معنا؟ نيويورك، نيوجيرسي، احنا في نهاية عيد الحصاد. وبطلب أبطال دلوقتي، لو 14 واحد 1000 دولار خلصنا في دقائق، ودي نقدر نعملها. 1000 دولار ما تقدرش تعيش بيها في كاليفورنيا ولا في أمريكا، ولا 1000 ولا 2 ولا 3 ولا 4 في الشهر. فمحتاجين نقدم من اللي الرب بيدهولنا ونكرم الرب النهارده. يا ترى في بطل يقدر يقدم 5 تاني؟ يا ترى في بطلة تقدر تقدم 5 او 10؟ يا ترى مين اللي الرب بيكلمه دلوقتي يقول له ها انا زي يا رب ارسلني؟
0: امين.
2: ها انا زي يا رب باركني. مين يقدر يعمل كده؟ امين. احبائنا اخ انجو، خليني اشوف لو في اي تقدمات تاني.
3: امين يا شعب الرب.
2: ده على شعب الرب.
3: اسم يسوع. الوقت متاخر جدا، بصلي ان حد سخي وكريم وبيحب عمل ربنا، بيحب قناة الكرمة، بيحب الرب أولا وقبل كل شيء، أنه يقفل الرقم ده دلوقتي في اسم يسوع. خد خطوة بالإيمان وابعت رسالة واقفل الرقم، أو ابعت رسالة وشيل ال 4,480 اللي على الوش، أو حد تاني يحط 10 أو 5. ممكن 3 أشخاص يقفلوا الرقم ده خالص. 5 × 5 × 5.
2: في واحد منهم اهو.
3: امين. 5
2: 5
1: امين.
2: يبقى باقي العشر. بنقرب باقي
3: 9,480. 9,480. 2 2 2.
2: او اي واحد
3: بخمسه. 2 كل واحد بخمسه. مين هيقول انا من الاثنين؟
2: او
3: 2 كل واحد بخمسه،
0: او 1 ب 10،
3: او 1 ب 10. يبقى ليك عندنا
1: يعني كده باقي الواحد اللي ب 10 اللي بنقول عليه من بدري. على
0: فكره مع امل
3: لا اللي كنا بنقول عليه من بدري،
0: حاسس انه في واحد ب 10 مستني لاخر لحظه.
3: جه جه قبل كده يعني
1: كده. احنا بنقول على واحد
0: بقول جه عشان يجي.
3: نادوا انتوا بقى، انا ناديت على ال 10 وال 5 وجه.
0: تعالى يا رب،
3: انا تعبت من المنادى.
0: يا رب احنا بنؤمن انه في اخر لحظات الكرمة هتفاجئنا بالبركة، وده مبلغ لا شيء أمامك يا رب. لا
3: أعصر
0: عليك أب، علمت أنك تستطيع كل شيء ولن يعصر عليك 10,000. ونؤمن يا رب بالبركة والنعمة. بالإيمان ندعو 10,000 الغير موجودة كأنها موجودة الآن، ونشكرك مقدما لأنك لن تتركنا نخور ولا نتعب ولا نكل حتى تخرج حقك وعملك وبركتك على الكرمة كاملة الآن. آمين.
1: أمين. أمين. عارفين الزلطة اللي داود عملها بالنبلة وجت في رأس
0: جليات
1: الجبار
2: زلطة.
1: وقع مات. هدي الزلطة اللي هتحطها في عين إبليس أو عين الشر اللي احنا عايزين نكون بنهده قدام مملكة الرب.
0: أو حجر المعونة، عشان ننصب حجر المعونة ونقول مع صمويل إلى هنا أعانا الرب، وتكون أنت عضو معانا في المعونة الإلهية.
1: أمين.
2: 4,000 جنيه مصري
0: تصل الشعب.
2: 4,000 جنيه مصري يبقى باقي 9,400.
1: أمين. هانت
2: 9,400 دقايق الأخيرة من عيد الحصاد. نقول لكم كل سنة طيبين. ومين من حضراتكم اللي هياخد الآيفون؟ مين هياخد من حضرتكم السامسونج زي فولد 7؟
0: وبركة الرب اللي فوق كل حاجة
3: يا أمين. رب.
1: لا احنا
3: رب.
1: محتاجين اللي هيحط التقدمة دي بسرعة علشان اسمه يتكتب في السحب. في 2 سحب، 200 دولار او اكتر هيبقى الايفون، سحب الايفون. 10,000 او اكتر هيبقى سحب السامسونج اللي هو بيبقى تليفون وتابلت في نفس الوقت. و دلوقتي، لازم تاخد قرارك دلوقتي.

0: الوقت فعلا
1: علشان نكتب اسمك علشان هيدخل السحب دلوقتي برضو عشان نكون بنشوف مين سعيد الحظ او اللي ربنا عايز يباركه بالتليفون من التليفونين دول.
2: وده على فكرة اخ قدم التليفون الايفون عشان نشجع حضراتكم, واخ تاني من فلوريدا قدم التليفون السامسونج الزي فولد عشان يكون بركة لواحد من حضراتكم. فخلونا نقدم واسمنا يدخل في السحب. You never know, ممكن تكون انت. والاعداد مش كبيرة على فكرة, الاعداد مش كبيرة خاصة بتاعت الزي فولد بتاعت الالف, لانه عدد الناس اللي قدموا الف او اكتر مش كتير. فانا اشجعك واشجعك يلا بينا. لو عايز حضرتك اسمك يدخل في السحب بال 9000 اللي باقية دي 9400, تكتب اسمك, كتب اسمك 9 مرات ب9 مرات, 9 فرص للسحب تقدر تعمل كده. او لو 5000 و 4400 يلا بينا احبائنا. الوقت بيجري وانا نفسي نرنم مع الاخ بيتر. أمين. نصلي مع الاسيس اليكس ويكون المبلغ ده بيخلص واحنا بنرنم واحنا بنصلي. امين, أمين. نصدق نصدق. أمين. على فكره ممكن تبعت لي رساله, ممكن تبعت لي رساله, ممكن تصحى من وانت صاحي من النوم دلوقتي تقول دول بيعملوا ايه, هيرنم الاخ بيتر ويصحيك من النوم زي ما حصل قبل كده. اتصلت بعتت لي اخت قالت انا سايبه التليفون شغال ونعست وبعدين صحيت من النوم على صوت الاخ بيتر هو بيرنم ويرنم ويرنم ولقيت لقيتنا بنقول تعالى اخطف البركه دلوقتي. مين يخطف البركه وقدمت 10000 دولار؟ شكرا.
3: الرب ما سابش رسالته لينا الا لما قال على الصليب قد اكمل, اكمل كل اللي يقدر يقدمه, الخلاص والشفاء والحريه, وقال ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنع. جدرنا بقى ان احنا نتمثل بالرب الاله الكامل صنيعه ونكمل المبلغ البسيط اللي باقي, لانه طبيعه الهنا انه اله الكمال, وهو اللي بدا وهو اللي هيكمل, وكل واحد بيستجيب في النداء الاخير فعلا هيسمع صوت الرب في بيته قد اكمل. لو في احتياج لخلاص لغفران لشفاء لحريه, لانه دي اخر كلمه قالها على عود الصليب, وبعديها قال فيها يديك استودع روحي. لما قال قد اكمل حصل ايه على الصليب؟ قام الاموات من القبور وكرزوا في اورشليم وذهبوا الى المدينه المقدسه وانشق حجاب الهيكل. فاحنا لما نشترك مع الرب في عمل الرب ونقول قد اكمل, هنشوف سماء مفتوحه, الحواجز هتتهد, هنرى الرب بوجه مكشوف, هنتغير من مجد الى مجد, الاموات هيقوموا من قبور الخطيه ومن خطاياهم, وبدل ما هم عايشين في القبور هيكونوا كارزين, والرب ياتي بنعمه الكرازة والمؤتمرات اللي احنا مستنيينها واللي بدأت فعلا, ومستنيين الحاجة البسيطة دي تيجي علشان تنفجر البركة وتخرج الى اقاصي الارض. وفعلا الرب لما قال الكلمة قد اكمل, بعد كده انفتحت السماء, قام ناقدا اوجاع الموت, قال اين غلبتك يا موت, اين غلبتك يا هوية. فاحنا مش عاوزين حاجة تغلبنا ولا حاجة توقف العمل, لكن نكمل ونقول شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين, ويظهر بنا رائحة معرفته الزكية في كل أمة وفي كل شعب وفي كل مكان. أمين. خلينا نكمل المبلغ البسيط ده ونؤمن فعلا أنه قد أكمل.
0: أمين,
2: قد أكمل. أمين. 9390 ده المبلغ اللي باقي. بشكر ربنا لأجل كل تقدمة.
1: نفتكر أنه
2: في أخ اتصل دلوقتي وقدم تقدمه 500 جنيه ربنا بيقدر جدا. أمين. كل تقدمه كانت 500 جنيه 100 جنيه 100 دولار 1000 دولار اي تقدمه ربنا شايفها وبيقدرها جدا. فانا بشجعك واحنا بنرنم مع الاخ بيتر لان لازم نختم حلقتنا. وعلى فكره لو عايزين السحب يبقى لازم يخلص المبلغ اللي قدامنا. انا بسهوله جدا واحد يقول طب ما تبيعوا التليفونين دول وتسددوا جزء من الفلوس اللي باقي, فاحنا مش هنعمل كده لان دول مقدمين هديه. في ناس جابوهم وقالوا ده هديه, تليفون ده للي يقدم 1000 دولار او اكتر يدخل اسمه في السحب, وده هديه اللي يقدم 200 دولار او اكتر يدخل اسمه في السحب. الميداليات دي لكل الناس, الميداليات اللي هي هنبعتها دي اي تقدمه 50 دولار او اكتر هتوصلك, اي تقدمه شهريه جديده او زياده هيوصلك بردك ميداليتين مش ميداليه واحده. امين احبائنا. ولو عايز واحدة منهم انجليزي قول لنا.
3: قبل التانية بس عاوز اقول ان احنا مش هنقدر نشوف مجد الرب الا لما نكمل

0: العمل والمبلغ الباقي، لأن الرب قال له يسوع أنا مجدتك على الأرض، إزاي العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي قبل كون العالم. فإحنا مش هنقدر نشوف مجد استجابات ولا مجد عمل إلا لما نتمثل بالرب ونقول له يا رب المجد اللي ليك في خلاص وشفاء وتحرير يظهر لكل نفس عشان يعلموا إنك أرسلتني، وعلموا يقينا وخرجوا وأمنوا إنك أنت أرسلتني. الرب عاوز لما نكمل هذا العمل مجده هينسكب على الجميع، مش عمل ناقص. ما ينفعش نقوم وفي حاجة ناقصة في اسم يسوع. نؤمن يا رب إنه العمل الذي أعطيتنا أنت قد أكملته وسددت كل المبلغ المتبقي على الكرمة، حتى نرى مجدك بوجه مكشوف ونتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها، مجد في انتظار كثيرين من قبل تأسيس العالم سيأتي حينما العمل الذي أعطيتنا والدين اللي على الكرمة أنت قد أكملت تسديده من جيوب المشتركين والمشاهدين والمشاهدات اللي بيشوفوا.
1: أمين أمين. شكرا لك يا سيس أليكس. أحبانا في أوروبا صحيوا معنا، شايفين تقدم على الشاشة دي من هولندا 200 يورو.
2: أمين.
1: نقدر اللي يقدر يقدم 200 يورو، اللي يقدر يقدم 500، اللي يقدر يقدم 1000 زي ما شفنا من إنجلترا ومن ألمانيا. هتبص لها الرقم اللي قدامنا ده اتشال، بقي قد إيه أندرو؟ 9180.
2: أمين.
1: 9180.
3: حد يشيل 180 ويبقى 9000 بدل من 10000. الشخص اللي كنا بنقول يتبرع ب 10000 نزلوا ل 9000 بس، يعني سهلنا الموضوع اهو.
1: وال 9000 دي عارفه
0: شاطر،
1: ال 9000 جنيه يعني 180، وال 9000 دولار تشيل المبلغ الباقي.
3: كويس قوي كويس قوي.
0: كان دايما في ناس بتيجي ترحمنا في الاخر وتسدد اللي باقي كله،
1: او لو حد عايز يخطف البركه دلوقتي يقول
0: لنا الرقم ده الرقم ده يرحمون
1: يرحم.
2: الوقت طويل يا جماعه، تقريبا يعني 6 ساعات ونص قاعدين على الهواء. لازم الرقم ده يتقفل عشان نبدا السحب، لانه يعني كتير من اللي موجودين مشوارهم بعيد، وفي اللي قاعد من الصبح. اخت امل من الصبح هنا
0: جايين من 4
2: ويلا
3: في كل يوم يا حرام
2: اخلص من كل يوم النهارده اخر دي اخر دقائق في عيد الحصاد.
0: يعطينا الرب كلنا
2: مين عنده القدره ويتحمل على نفسه. أمين. ويقفل الرقم اللي موجود، تبقى بركه كبيره وتبقى فرحت ربنا في اخر دقائق في عيد الحصاد.
0: أمين يا.
2: وبالمبلغ ده هتضمن استمرار قناه الكرمه، رساله المسيح مستمره، نفوس تتجاوب مع رساله الرب وتقبل المسيح.
1: امين احبانا. واحنا بنرنم مع الاخ بيتر، لو تقدر تخلص هتلاقيها صفر. ما خلصتش يبقى عليك دور، تقدر تقدم 9000 جنيه هتنزل 180 دولار اللي هي ريالتين. هي دي ال 180 دولار دي يعني 9000 جنيه، وال 9000 دولار ممكن واحد يقول انا احطها، او ممكن يقول 1000 و1000 و1000 و5 ويبقى خلصنا. انا ما اعرفش ازاي ربنا بيقول لك تعمل ايه، وربنا شايل البركه لمين دلوقتي، ومين اللي هيخطف البركه في الدقائق الاخيره في عيد الحصاد اللي قبل. ما اعرفش الاحداث اللي جايه في العالم هيبقى شكلها ايه، وما اعرفش الدنيا هتبقى شكلها ايه بعد كده، لكن انا بعرف انه الرب عايز يباركك ويحوط عليك بانك بتسمع وتطيع صوته. مش بالفلوس بنشتري البركه، مش بالفلوس بنشتري الشفاء، مش بالفلوس بنعمل اي حاجه من الحاجات دي كلها، لكن بطاعتنا لربنا بتقول يا رب الفلوس ارخص من اني استغلها عليك. اوعى تستغل الفلوس على ربنا. لما ربنا يقول لك اديني ما تقولش لا، يعني لو قلت لا هتبقى عامل زي الغني الغبي اللي مضى حزينا مع انه كان مع المسيح، لانه كان ذو اموالا كثيره واحب الاموال. لكن الباقيين كلهم لما جم وقدموا الاموال حياتهم اختلفت تماما، والبركه الرب وعد بالبركه في حياته. خلونا واحنا بنرنم على اخ بيتر باي طريقه نشكر ربنا. 180 دولار من شاب من شباب الكرمة، ربنا يبارككم. فكده بقى 9000 متقفلة لحضرتك وحضرتك، تقدر تعمل فيها ايه؟ يلا بينا واحنا بنرنم نخلصها
3: وكمان السحب دلوقتي السحب. كمان يعني

0: لازم يكون اللي بيفكر او اللي سامع صوت ربنا بالعشر تلاف وقالوا تسع تلاف، ممكن على فكرة تحط العشر تلاف عادي، ما احنا عندنا لسه في 200 ألف، لكن لو بتفكر يلا دلوقتي يعني اعمل على طول، ما تستناش يا ترى يا ترى لا ربنا اللي بيقولي ولا حد تاني، لا هو ربنا اللي بيقولك، فخد الخطوة واتصل او ادخل على الكيو ار كود او زيل او الطرق اللي احنا عارفينها.
1: اتفضل يا خبيتر. انا اسفة. امين يا خبيتر، اتفضل. 9000 نخلصها في الدقيقة دي. امين.

0: من الرقم جول
1: لسه الدقائق الاخيره لعيد الحصاد، لانه بعد نص ساعه يكون في بث مباشر اقل اكشن من نص ساعه. فانا طلبت من الاخوات يكتبوا لنا الاسماء عشان نعمل السحب، بس باقي 7900 يا اخي انجو. بشكر ربنا لاجل كل تقدمه بتوصل قدام حضراتكم. 7900 المبلغ اللي باقي، 7900
0: يعني واحد يشيله يا جماعه. 7900 يعني 8000 واحد ربنا يستخدمه. معلش بتضحي لاجل عمل ربنا، بتكرم الرب، بتمجد اسمه، واقف للرقم ده في اسم الرب يسوع.
1: اخ او اخت
0: زي ما ربنا يقودك يعني في اي مكان في العالم تقدر تقفل الرقم ده من فضلك، ما تتاخرش.
1: 7900
2: تسديد المبلغ الاخيره. خلينا نتحرك لخطوه ثانيه. ليه؟ لانه في وقت بولس بيقول كده، بيطلب من الكنائس، بيقول لهم عندما اذهب الى اسبانيا اتي اليكم لاني ارجو ان اراكم في مروري وتشيعوني الى هناك. يعني مش هقدر اتنقل.

0: قال فاروح من أخائية ومقدونية إلا إذا ساعدوني هذا روح أسبانيا. والرب أمين. ينقل الكرمة دلوقتي الأول نيشنز للعالم كله.
1: أيوة.
0: وكل بنطلبه هو الستلايت, وعلشان النقلة الكبيرة لكل الأمم وكل الشعوب. بولس بيقول لهم مش هقدر أروح لآخر مكان في الدنيا في الوقت ده أسبانيا إلا لما تشيعوني أو تعضدوني, لأنه بيقول الأمم إن كان الأمم اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات أيضا. فمتى أكملت ذلك وختمت لهم هذا الثمر 7000 وشوية اللي باقية ديا, دي ختم الثمر اللي هيحرك الكرمة بكل اللغات لكل العالم, ونبقى أتممنا الإرسالية العظمى. فبيقول لهم سأمضي مرا بكم إلى أسبانيا, مش هقدر أنقل النقلة ديا إلا لما تساعدوني وتعضدوا الخدمة لأجل أورشليم. بيقول حتى أجي إليكم بفرح بإرادة الله واستريح معكم. عايزين نريح القناة في 7000 اللي باقية ديا, وراحة الرب في القناة الراحة بقيت راحة لشعب الله. هتريحوا عمل الرب, هتستريح في بيتك, وإحنا كمان هنستريح وكله كده إيه؟
1: نادي عليهم يا أسيس.
0: أمين في اسم الرب يسوع. أنا واثق يا رب في نفوس رحماء, في نفوس يا رب فرحا مع الفرحين بكاء مع الباكين, هيكملوا العمل. مش هنقوم يا رب فإحنا في نص الليل هنا في أمريكا دلوقتي, لكن يا رب في منتصف الليل تعالى يا سيدنا الرب. إحنا انتظرناك كل الأيام الماضية, كنت أمين معنا, لم تهمل القناة, لم تتركها, ونحن نثق رب في بطل أو اتنين يقوموا يسددوا المبلغ اللي باقي. لأن مش عاوز أقول يا رب إحنا تعبنا الليل كله أمسكنا شيء, لكن ليس كل شيء بعد. لكن تعالى يا رب بيدك الملآنة حتى في منتصف الليل في الهزيع الرابع, وسدد المبلغ الباقي يا سيد, لأنه لا شيء أمام كل اللي أنت عملته معنا الأيام الماضية. يا رب بنضع أيدينا على هذا المبلغ بقوة اسم الآب والابن والروح القدس, وبقوة عملك يا ابن الله الذي بدأته في الكرمة من أكثر من 20 سنة. لا يعسر عليك أمر ولا هذا المبلغ المتبقي, هو لا شيء في عينيك, لأن ليك مخازن السماء والأرض. وإحنا بنطلب منك أنت شخصيا, نقول لك يا رب افتح يدك الآن ومد يمينك على الكرمة, وتعالى أنت بالمبلغ المتبقي بتكلم نفوس. وأنا واثق يا رب أن في ناس بتطيعك وبتسمع صوتك الآن, ولن تترك هذا العمل يا رب أقل من نص ساعة, ومحتاجين للبث المباشر اللي بيبارك العالم كله. فلا أنت وعدت لا أهملك ولا أتركك, تشدد وتشجع عينك على قناة الكرمة روحيا وماديا, وتسديد كل احتياج بحسب غناك في المجد. أمين.
2: أمين. مبارك اسم الرب. أحبائنا أنا هرجع تاني لأننا نختم, ناخد الكلمات الختمية.
3: يا رب الرسالة الأخيرة اللي تيجي تقفل الرقم.
2: مستنين الرسالة.
3: رسالة أخيرة تيجي تقفل الرقم. شكرا لكل من أعطى, شكرا لكل من قدم من قلبه بمحبة وبسرور, شكرا لكل من تجاوب, شكرا لكل من أعطى مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة, شكرا لكل أخت فاضلة, لكل أم مكرسة حياتها وبيتها وأولادها للرب وأعطت, شكرا لكل رجل أعمال, لكل واحد عنده بيزنس وشغل, كل واحد أعطى من احتياجه من عوزه, شكرا بجد بجد بجد شكرا. أنا متأكد أن وعد الرب حاشا لي أن أكرم الذين يكرمونني, هتلاقوا إكرام من الرب. سبق ولقينا إكرام وإكرام الرب, والحقيقة إحنا بدون إكرام الرب ما نقدرش نعيش لحظة واحدة, وبدون ستر الرب إحنا ما نقدرش نرفع عنينا, وبدون معية الرب إحنا ما نقدرش نكمل, وبدون بركة الرب إحنا ما نقدرش نعيش. فضل وجودنا إلى هذه اللحظة هو الرب, وجود الرب في حياتنا, الرب اللي سترنا, الرب اللي حافظنا, الرب اللي مسايك حوالينا, الرب اللي مباركنا, الرب اللي مكفينا, الرب اللي بيشبعنا, الرب اللي بيستخدمنا. شكرا بجد وشكرا بالإيمان للشخص أو الـ
2: 7700
3: أو الأخت اللي يقفلوا المبلغ المتبقي. الرقم ده محتاج لواحد بس يقفله. شكرا بالإيمان لأنك لما

0: وتحط 7700، ده معناه انك بتحط 15400، لانه بيتضاعف. ده معناه انك بتوصل رسالة المسيح ل 15 مليون لمدة شهر. شكرا لكل ضيف ولكل شخص شارك بالكلمة وبالتشجيع وبالصلاة. شكرا لكل ركبة منحنية وهي بتصلي ان الرب يبارك عمل الكرمة. منتظرين الرقم الاخير ومنتظرين البطل الاخير او البطلة الاخيرة اللي تقول بالايمان اتكال عليك يا رب بقفل الرقم ده في اسم الرب يسوع. تشجعوا يا ابطال، لحظات اخيرة وثواني اخيرة ربنا يتمجد فيها ويتعظم اسمه بقوة في عمل ربنا في اسم الرب يسوع. مين هيقول امين ومين يتقدم الان ويقول بالايمان يبعت رسالة يا اخ صامويل انا قفلت الرقم.
1: امين. وانا وصلني هنا دلوقتي دول السحب بتاع الايفون موجود اهو قدام حضراتكم، دي الاسماء، وده السحب بتاع
2: شايفين يا جماعه صوت قليلين بس قليلين
1: دول يعني هم 1000 دول قليلين عشان من 1000 او اكتر
0: 3 ايام بس
3: 3 ايام بس
1: ف ومعايا ورق فاضي لغايه ما الاسيس اليكس يصلي وناخد الكلمات الختاميه. مين الاسم يتكتب 7 مرات او 8 مرات 7 مرات في ال 7700 اللي باقيه دي او ما اعرفش كان اي واحد
4: الحلقه كده لانه في
1: ناس لازم نقفل كمان
4: ليهم الرساله. بيقول انا متيقن انكم مشحونين صلاح ومشحونين كرم وفرح الرب هو قوتنا. فبولس لم يسيب المشهد
1: قال لهم 10 دقايق
4: انكم انتم مشحونون صلاح
0: بالصلاه
4: ومملوئين
3: لازم هنصلي.
1: امين. اساس اليكس هطلب منك حضرتك أوكي. انك تصلي لنا لكل واحد اعطى في عيد الحصاد وكل طلبة صلاة يمكن حتى لو ما خدناش بالنا منها ويمكن أحبائنا ما كتبوهاش حتى في الورق لكن أو ما قالوهاش على التليفون يمكن اتكسفوا ويمكن لكن الله عارف كل واحد وكل واحدة طلبته إيه. فهنصلي لأجل كل واحد شارك في عيد الحصاد، كل واحد أعطى ماتشينج فاند، كل واحد أعطى أوبن ماتش، كل واحد ساهم من الخدام الأحباء اللي جم وقعدوا 7-8 ساعات كل يوم
4: رب يسوع.
1: وإحنا بنصلي انا بصلي ان حد يقول انا هقفل الرقم ده. امين احبائنا.
4: امين.
1: وبعدين هنعمل السحب ورنم ترنيمه اخيره نقول لكم تصبح على خير لانه خلاص وقتنا
3: نختم.
1: امين. ونصلي لاجل كل الناس اللي طلبوا لاجل عائلاتهم لاجل اولادهم باسم المسيح والامراض.
4: نشكرك يا رب من كل القلب لان احنا اجتمعنا كاعضاء جسد المسيح في العالم اجمع. اشكرك لانك راس الجسد، منك كل عطية صالحة، منك كل موهبة تامة. بنقدم ليك الشكر يا رب لأن احنا واثقين انك لن تتركنا في عيد الحصاد وهناك مبلغ غير مسدد، لكن بنعلن ايماننا يا رب في المبلغ المتبقي انك ارسلته من مشاهد او مشاهدة او اكتر. والان يا رب نعظم عملك لاجل كل الايام التي اعطيتنا اياها، راينا فيها مجدك، راينا اياتك، راينا عجائبك. اصلي بركة يا رب على كل من قدم في هذا العمل وصلى وطلب، ونؤمن يا رب ببركات 100 ضعف انه ليس احد يترك اب او ام او بيت او حقل او اي شيء الا تبارك يا سيد الرب. بركة الرب التي تغني ولا يزيد معها تعب، بركات شفاء، حرية. يا من غفرت كل ذنوبنا، يا من فديت من الحفرة حياتنا، يا من وعدت أن تشفي كل أمراضنا وترسل كلمتك للحياة. الآن يا رب تأتي كلمتك على كل بيت وعلى كل مشاهد وعلى كل متبرع وعلى كل أسرة محتاجة إليك. نجاح يا رب للأبناء، إله السماء يعطي النجاح كما كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. نؤمن يا رب من كل القلب أن يدك امتدت بالكمال والشفاء والحرية للمدمنين ولكل من يحتاج يا رب في سنة اليوبيل للفكاك من كل ضيقة، لأنك يا رب في كل ضيقة تضايقت، حملت ضيقاتنا، أمراضنا، أوجاعنا، أطلقتنا في حرية مجد أولاد الله. كمل احتياجات قناة الكرمة واعطينا يا رب أن نقول فعلا إله الأمانة، عظيم الصنيع، اللي بدأ عمله من 20 سنة لن يتركنا في اللحظات الأخيرة ولن يترك هذا المبلغ المتبقى.

0: بقي على قناة الكرمة. أشكرك يا رب لأجل أخ بيتر وتعبوا معانا كل هذه الليالي وذبائح التسبيح، لأجل كل أخ وأخت يا رب سهروا معانا وتعبوا في عمل الرب، كافئهم بحسب غناك في المجد. مصلي يا رب صلاة خاصة لأجل حبيبنا الأخ صموئيل، من جعلته يا رب يقود هذا العمل ومن اخترته ليبارك العالم أجمع ويباركنا نحن شخصيا ويبارك كل هذه ملايين الأسر والعائلات بل المليارات التي تشاهد. نؤمن يا سيد الرب أن تؤيده وتقويه وأن نرفع يديه وتشدده. نصلي صلاة خاصة لأجله لأنه هيكل الله وروح الله يسكن فيه بغنى، وهذه القناة مكتوب عنها أيضا لستم ناقصين في موهبة قدمت من خلاله ومن خلال خدام الكرمة اللي تعبوا معانا يا رب في التصوير وفي الصوت والمداخلات والكنترول روم والمكرسين نفسهم ال 24 ساعة 7 أيام. بارك عائلاتهم وبارك حياتهم وسدد احتياجاتهم، واعطي يا رب لكل خدمة في قناة الكرمة أن تثمر وتكسر، ونرى عملك في وسط السنين وأنت تحييه وتتمجد وتأتي بثمر أكثر. نشكرك يا رب لأنه فعلا على هذه الصخرة شخص ربنا يسوع نبني العمل، ولا يوجد أساس آخر نبني عليك يا رب الذهب والفضة والحجارة الكريمة، ونؤمن أنك الأساس الكريم لهذا العمل ولهذه الكرازة التي تمتد وتنتشر. بركة على كل أخ وأخت يا رب شارك في هذه الخدمة في عيد الحصاد، سواء خدمة خفية أو خدمة في الاستوديو أو ظاهرة. أنت لست بظالم حتى تنسى تعب المحبة، لكن تملأ كل احتياج، ونؤمن يا رب أنك ملأت الأرض كلها من خلال قناة الكرمة وغطت معرفة الرب الأرض كما تغطي المياه البحر، ومجدك يرى في كل بيت وفي كل مكان وفي كل قرية ومدينة ودولة في اسم الرب يسوع. نستودع نفوسنا كما لخالق أمين في عمل خير، ونشكرك لأنك أبونا راعينا مستقبلنا، وفيك نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي. آمين.
1: أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب. بشكر ربنا لأجل كل تقدمة من حضراتكم، بشوف لو في أي رسائل وصلت تاني، لكن أنا بشكر ربنا اللي باقي أخ أندرو 7000 بالضبط، وأنا معايا كل الأرقام هنا، كل الأسماء مكتوبة وجاهزة. هنعمل السحب رنين ترنيمة أخيرة.
2: أمين.
1: واشكر حضراتكم ونعمل السحب ونقول لكم تصبح على خير. أمين. بس قبل ما نقول تصبح على خير، في حد أو اثنين أو ثلاثة محتاجين يشيلوا الرقم ده، 7000 دي اللي باقية.
2: أمين.
1: 7000 دي اللي باقية من عيد الحصاد، في مبلغ 200,000 هنتكلم عنه بعدين، هقول لكم هنعمل فيه ايه، لكن في 7000 آخر ترنيمة، عددين ترنيم مع الأخ بيتر، لأنه
3: عددين يا بيتر
1: عددين بس، لأنه احنا قدامنا الوقت بتاعنا، انت عارف ان احنا 5 دقايق ولازم نقفل، ويكون حد من حضراتكم خلص الرقم ده،
2: شوف
1: او 2 او 3. تفضل يا أخ بيتر.

0: امين امين. الثواني الاخيره، الدقائق الاخيره، يا ترى مين اللي هيفوز بالسامسونج الزي 7 ولا 7 زي والايفون؟ معايا دلوقتي الاسماء وبشوف جوه، بتشيك مع الشباب لو في اي تقدمات تاني. دولة بتوع
1: الايفون،
0: لا دولة السامسونج، دولة بتوع السامسونج.
1: مين انا
0: صح؟ اسحبي
2: واحده يا اختي.
1: هي واحده صدقني. ايه ده صدق اتنين؟
0: طب خير. كريمه
1: لازقين في بعض. استنى كده،
0: واحده بس.
3: واحدة بس.
0: أول حرف وأول حرف. أنت؟ مين؟
2: لا نغيره.
0: إيه؟
1: اللي متبرع بيه الأرض.
2: اللي متبرع بيه.
0: اللي متبرع بيه لا.
2: هي أختي.
1: حاطين اسمه ليه؟
0: من اللي متبرع بالآيفون؟
2: لا ما تحطش اسمه تاني.
0: خلاص بقى ما تختاروش تاني بقى، خلاص
4: خلي اختار.
1: ايوه
0: بس عايزين الرقم بينزل 6185، عايزين نخلصه. واحد بس،
2: واحد في قلبه رحمه.
0: اول حرف واول حرف.
1: جي دي من استراليا.
0: استراليا
4: ده استراليا.
0: واو
1: انا عارفه
4: في السكه ده صب
1: امبارح.
0: جورج امين
1: ده
2: من استراليا.
0: جورج
2: دانيال ده
4: يجي ياخده بقى من هنا.
0: جورج مبروك عليك،
1: بس عايش في استراليا
0: يعني. قدموا $1,000 وفازوا، مبروك عليك. هو نخليه على جنب. طيب والايفون بقى
1: عزة خدي.
3: يا رب
1: استني نعمل كده اهو عشان ايه.
0: اعجني اعجنيهم بقى.
1: اي
0: واحد واحدة بس. بس
1: ان وبي من اوريجن.
0: اوريجن قولي ده نبيل.
1: لا
3: لا ان
1: ان ان نيفين.
0: نيفين
2: لوخت نيفين.
0: مبروك
3: مبروك عليك.
0: نيفين ايه
2: لوخت نيفين والاخ
0: نيفين. نيفين وجوزيف
3: ربنا يبارك.
0: لا نيفين برسوم.
1: لا نيفين برسوم مش نيفين.
2: مش هم
0: نيفين برسوم. نيفين برسوم من اوريجن. مبروك
1: عليك.
0: ده الايفون. طيب انا نفسي اقول خلصنا المبلغ، فالكنترول روم يقولوا لي لو في اي اخبار جديده. في حاجه بتتكتب في 100 يورو من فرنسا. انا مش معايا دلوقتي الارقام،
4: بس مشوار

0: طويل مش
1: امين.
0: دي المبلغ البسيط اللي باقي هنسيب الكرمة احنا في اخر
1: في
0: لحظات عيد الحصاد.
1: 300 يورو من المانيا، في 500 من ميزوري، وفي 100 من فرنسا يورو، وفي من يونايتد كينجدم 1000. امين مبارك اسم الرب. في 1000 من كده 5080. احب انا بس في كنترول روم انا شايفهم بيكتبوا يحط لنا كده 5080. مين اللي هيختمهم بقى
2: بيقفل
1: هتيجي يقفل في الثواني الاخيره وانا بختم من فضلكم. وانا بشكر احبائنا، بشكرك اخ بيتر، سيس اليكس،
0: شكرا
1: اخت عزه، اخت امل،
0: سنان طيب،
1: اندرو يارف. بطل،
2: ربي يبارك كل
1: سنه، ربنا يبارككم احبائنا في كل مكان،
2: يسدد كل مبلغ ال 5080 وال 200000 اللي بقى ليها وقت تاني، لان دي خاصه بالقرمة والارسال والستلايت. لكن بتاع النهارده كانت خاصه بالاجهزه اللي كان عليها ديون، ما كانش ينفع تتاخر غير عن كده تاني.
1: امين. فبشكر ربنا كمان من الاردن في 100 دولار.
2: امين.
1: مبارك اسم الرب. احنا في الثواني الاخيره، في الدقائق الاخيره، احنا فعلا قدامنا دقيقتين ونختم في الدقيقتين دول. وانا بشكر اصلي ان يكون الرقم ده خلص من على الشاشه. طيب انا بشكر كل واحد وكل واحده من حضراتكم حقيقي، بمجد ربنا لاجلكم، ابطال واقفين معانا بتؤمنوا بالرؤيه بتاعت عمل الرب في قناه الكارما، ومع بعض نوصل لاولادنا، لشبابنا، لاحيائنا، لبنوتنا، لبلادنا، وربنا يستخدمنا ونكون نور ونكون رساله سلام ونكون رساله محبه، ونختطف شبابنا من المخدرات، من الضياع، ونرجعهم للمسيح. لما بقول شبابنا هم شبابكم، هم شبابنا، هم شبابنا كلنا.
2: صحيح.
1: فدول اولادنا الغاليين. عارفين وعالمنا العربي في 330 مليون شاب عمرهم اقل من 30 سنه، 330 مليون محتاجين نوصل لهم برساله المسيح. فانا بشكر ربنا كل واحد بيؤمن ان يحط ايده معانا في قناه الكارما. اخونا بس المخرج يقول لي ان احنا خلصنا الرقم اللي على الشاشه، باقي حوالي 5000. مين اللي هيخطفهم في الثواني الاخيره؟ واحنا معانا دقيقه تاني. انا بشكر حضراتكم لاجل كل تقدمة بتقدموها في عمل الرب في الكارما، وواثق ان كنتوا هتكملوا معانا. اللي بيحصل ال 5000 دي هتخلصنا من لما توصل دلوقتي باذن يسوع، يكون كده احنا خلصنا الايكويبمنت الاجهزه، ويبقى باقي علينا 200000 دولار لقناه الكارما. خلصنا عيد الحصاد، بشكر ربنا، بمجد ربنا جدا، وبشكر شباب الكارما الرائعين اللي بيتعبوا معانا طول الوقت، اللي قاعدين لغايه الساعه 12 بالليل، واحده بالليل، احنا بنخلص ويمكن كمان بنمشي وهم لسه قاعدين على التليفونات. بشكر كل واحد وكل واحده، الصوت، الكاميرات، الاخراج، التليفونات، شباب السوشيال ميديا، شباب اللي بيشتغلوا في المحطه، الشباب اللي بيشتغلوا في الاداره. ربنا يبارككم احبائنا، ويستخدم كل التقدمات اللي بتيجي دي لامتداد الملكوت. خلينا بس اشوف بس لو في اي تقدمه اخيره، وكمان الكنترول روم يقولوا لنا لو وصلت ال 5000 الاخيره دي ولا لا، عشان نعظم اسم ربنا ونسقف كلنا مع بعض ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين. انا بتكلم وانا بشوف. قولوا لنا بس كنترول روم لو وصلت. باقي دقيقه ولازم نختم، وانا بصلي ان ال 5000 دي توصل في الدقيقه دي. مش عايزين ديول، مش عايزين ديول. امين احبائنا،
2: نعمه الرب
0: تعالى
1: اتفضل يا
0: اخي، معجزه ومجد
2: في الطريق في اسم يسوع. حد هيحط ال 5000 بنعمه الرب ويخلص الرقم ده. لكن فعلا فعلا مديونين بالشكر للرب، لان لولا الرب ما نقدر نكمل، لولا الرب ما كناش هنقدر نعمل حاجه. الرب هو اللي بيحرك اولاده، هو اللي بيفتح ايادي اولاده، هو اللي بارك العمل في قناه الكرم. شكرا للرب، شكرا للرب، شكرا للرب، لانه هو اساس كل شيء، بدونه لا نقدر ان نفعل اي شيء.
0: اشكرك.
1: امين. في 5000 من كاليفورنيا.
0: هللويا.
1: امين. شكرا. طيب تكتب اكشلي مبارك اسم الرب، فبشكر ربنا
3: للرب.
0: هو الرب. طيب ادي تسقيفه للرب.
1: مبارك اسم الرب.
0: بشكرك
1: بيكتبوها الشباب، هتطلع قدامكم على الشاشه واحنا بنختم، ونقول لكم كل سنه وحضراتكم طيبين. مبارك اسم الرب، هي موجوده قدامكم كده الفلوس بتاعت
0: يبارك الرب.
1: مبارك اسم الرب. عندنا 200000 تصلوا لاجلها، ونشوفكم على خير في اسم المسيح في عيد الحصاد الجاي.
0: امين.
1: مبارك اسم الرب.

صباح الخير، صباح البركة لكل الأحباء الموجودين في القاعة. ربنا يبارك كل واحد واحدة جاي النهاردة مبكر علشان يتقابل مع الرب وعلشان يسمع صوت الرب. الحقيقة وأنا داخل اتأثرت جدا جدا. أخت فاضلة هي موجودة في الاجتماع معنا، جاية على عكاز كده وبتطلع السلم. أنا اتأثرت جدا جدا بحضرتك، ربنا يباركك. وقد إيه الأشواق حلوة، يعني الرب بيشوف الأشواق دي. كان ممكن تقعد في البيت وتفتح الكرمة زي المشاهدين اللي قاعدين يتفرجوا علينا دلوقتي وتكتفي بهذا الأمر، لكن كمان حضور الرب في الاجتماع لا يقاس بأي شاشة. مع أننا بنشكر الرب عشان الكرمة وعشان انها بتنقل الاجتماع لينا في كل مكان في العالم، بركة كبيرة جدا انه كلمة الله تزاع من خلال جمعية خلاص النفوس في مصر الجديدة. بشكر رب جدا لأجل عمله في هذا المكان اللي اصبح زي خلية نحل كده. كل يوم هنا في الجمعية تيجي تلاقي اجتماع واثنين وثلاثة، فنشكر رب لأجل عمله. والرب يستخدم هذا المكان لبركة الجميع. امين أمين. تيجوا نسكب قلوبنا في صلاة قدام الرب. تعالى ارفع قلبك وانت كمان على الشاشة، يلي ظروفك مسمحتش ان انت تكون موجود معانا في القاعة. ارفع قلبك وانت قاعد قدام الشاشة، اطلب كلمة من الرب. قل له يا رب انا مستنيك ومنتظرك. اشكرك لانك اديتني يوم جديد، يوم جديد يعني إحسان جديد، يعني رحمة جديدة، يعني نعمة جديدة، رحمة جديدة ونعمة جديدة، عناية جديدة. الناس بتبقى في العناية المركزة بتدفع آلاف الجنيهات، وإحنا في العناية الإلهية ببلاش بدون مقابل. قوله شكرا ليك يا رب، شكرا ليك، شكرا لأنك موجود، شكرا لأنك حي، شكرا لأنك اديتني نعمة الحياة، نعمة النفس اللي داخل واللي خارج. شكرا يا رب. خلينا نصلي. قال المرنم

إيه صلاتي نحوك وأنتظر. يا رب أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. من مثلك يا رب؟ يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. أيوة أنت تسمع، أنت تصغي، أنت تعرف، أنت تنظر، أنت تنظر لصلاة المسكين. أنت تعرف كل شيء. أيها رب أنت تعرف كل شيء، أنت تعلم كل شيء. مرنم قال الرب صخرتي وولي وقد صار خلاصي. هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. نعليك يا رب، نمجدك، نكرمك. قل أشكرك لأنك صالح، أشكرك لأنك عظيم، أشكرك لأنه ما فيش لعظمتك حد أو حدود أو استقصاء. أنت الإله العظيم وحدك، القدير وحدك. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجدا شديدا. قلوا اديني ذهن مفتوح، اديني عقل واعي وانا بعبدك يا رب، وانا جاي بقدم ذبيحة تسبيح، أي ثمر شفاء معترفة باسمك. رنم أفرح، أتعلم، تعالوا إحنا في روح الصلاة نقول له إني لرافع عيناي إلى السماء ويداي ممدودة إليك يا رب العلا. اسمع صلاتي واستجب دعائي. ربي يسوعي يا رب صخرتي، عليك اتكل قلبي. اسمع صلاتي واستجب دعائي. تعالوا نقول مع بعض.

ارفع قلبك معايا، قول له شكرا ليك يا رب، شكرا ليك لاجل حضورك، شكرا لاجل شخصك، ليك كل المجد والكرامه. عطشانه قلوبنا ليك يا رب، محتاجه لشخصك، محتاجه وحدك، محتاجه ليك وحدك يا رب. يا رب فرحانين بحضورك يا رب، فرحانين بحضورك، دينا نرنم ونفرح بيك، دينا نغني لاسمك، ارفعك، ارفعك يا اله الملك، وابارك اسمك من الدهر والابد، في كل يوم اباركك الى الدهر والابد. قل انا جاي قدامك يا رب اعبدك، افرح بيك، لانك انت الهي، انت سيدي، انت خيري، وحدك وليس سواك. سيب دقيقه صلي مع نفسك، سيب دقيقه صلي مع نفسك.

بنباركك ونعليك ونعظمك لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك. أشكرك لأنك حاضر في وسطنا. أشكرك يا رب لأنك في كل مرة بتشبع نفوسنا بيك. أيوة يا رب، وجه قلوبنا كلها ناحيتك، مش بس الموجودين هنا في القاعة لكن كمان اللي قاعدين قدام كل شاشة يا رب، لمجد اسمك. حاجتنا الشديدة جدا جدا هي إليك وحدك وليس سواك.

ليك المجد وليك الكرامة. آمين آمين. طوبى لشعب فداه، الله يعرف يهتف للي فداه. الفادي اللي فداك هو اللي بيرعاك وبمجده ودعاك تتمتع بالسماء. يلا تعالوا نقول مع بعض الكلمات الجميلة دي.

المسيحيين. هللويا هللويا، مبارك اسم الرب. يا بخت اللي ارتبط بي، مين يقول امين؟ اللي ارتبط بي ارتبط بالعمار، بالعمار. عارفين يعني ايه العمار؟ العمار يعني الثمر، يعني الغنى. وقال المرنم كده، عندك الغنى وايه كمان؟ والكرامة، قنية فاخرة وحظ. مش بتكلم بس على الخير الأرضي، لكن بتكلم عن الغنى اللي جوه القلب اللي يشبع الإنسان. كنت هنا يوم الاثنين في الجمعية، وكنت بقول لهم عن سليمان، أكتر واحد كان غني على الأرض. المايدة بتاعته كانت حاجة مهولة، حاجة رهيبة لما تقرأ عن مايدة الراجل ده. بس المعلومة الجديدة وأنا بذاكر وأدرس عن شخصيته، لقيته قاعد يتجوز 40 سنة. تخيلوا، يعني مفروض الواحد بيتجوز وخلاص، بس ده قاعد يتجوز كام؟ يتجوز 40 سنة، يعني تقريبا بيعمل فرح كل 25-30 يوم. ايه ده؟ ايه الجنان ده؟ ايه بجد ايه الجنان ده؟ وبعد كده يقول لك تقرير عن حياته في اخر سفر الجامعة، يقول كلام خطير جدا. بس هو ده الحياة، هي دي القيمة. القيمة مش في اني احصل على الاشياء، لا، القيمة ان انا اشبع بيه. مين يقول له اشبعني بيك يا رب؟ فاكرين اخر سفر الجامعة قال ايه؟ اتقي الله واحفظ وصاياه، لان هذا هو الانسان كله. الانسان كله، مش الحياة كلها. ربنا ممكن يديني كل حاجة، لكن ماذا ينتفع الانسان لو ده، لو ربح العالم كله، عمل ايه في الاخر؟ خسر نفسه. وهو اكتر واحد قال باطل الاباطيل، ها قولوا، الكل باطل ولا منفعه تحت، مفيش منفعه تحت الشمس. المنفعه الوحيده انك انت تمسك فيه، وانك انت ترتبط بيه، وانك انت تعيش معاه، وانك انت تكمل سكتك معاه. مين يقول امين؟ قول يا رب اديني امسك فيك اكتر يا رب. في زمن صعب، زمن محتاج اننا نشبط في ربنا. عارفين زي الطفل كده اللي ابوه خارج ويروح يعمل ايه؟ يمسك في البنطلون بتاعه ويصرخ. احنا محتاجين نعمل كده الوقت ده، صدقوني. يا سائح للقاء يسوع، لا يهمك عطش ولا جوع، طعامك خبز الحياه. ويعمل ايه هو بقى؟ يرويك من جوه، يشبعك من جوه، خليك فرحان حتى ان كانت ظروفك مره، لكن يرويك ويرويك ماء الينبوع. يلا تعالوا نقول مع بعض، قولوا معايا.

ضامن كل اللي جاي. مين يقول أمين؟ هو ضامن كل اللي جاي لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه، لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه، قولوا وأمجده

طول الأيام. هي دي اللي أنا مشغول بيها قوي النهاردة. قولها له اشبعني. مين يقول له أمين؟ ومن طول الأيام اعمل إيه؟ واشبعه. مع السكة تحتاج إني كل يوم تاكل، محتاج كل يوم تشبع عشان تقدر تعمل إيه؟ عشان تقدر تبقى واقف على رجليك وتواصل المسيرة. احنا محتاجين نشبع بيه أكتر، نبقى قدامه طول الوقت. جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. أنا ماسك فيك يا رب، أنا متكل عليك يا رب، أنا قلبي كله ناحية شخصك يا رب. مين يقول له أمين؟ قولوا للصديق خير، ربك في إيديه السلطان، مهما كان الأمر خطير تحت جناح الرب أمان. والنهاردة باعت لكل واحد وواحدة فينا تلغراف بيقول لك ليه يا ابني تخاف، ده انت رعية في وسط خراف، هي قطيع لنا، هي قطيع لنا بحميه. تعالوا نختم مع بعض قبل ما نسمع كلمة الرب. يلا نوقف كلنا، يلا نوقف كلنا، يلا قولوا معايا، قولوا معايا الكلمات الجميلة دي. يلا قولوا.

0: ارفع قلبك وانت واقف قدام الرب دقيقة، لو تقدر توقف الدقيقة دي كمان. احنا هنقعد وقت الوعظة كله، بس تعالى ارفع قلبك بجد. العمار يجي منه، هو العمار، هو نفسه شخصه لي كل المجد، هو الخير نفسه. لو بيتك في خراب يجي يحضر في بيتك، يملى بيتك بالغنى والفرح. خلينا نواصل الصلاة مع أخويا الفاضل الأخ سمير، بس أنت ارفع قلبك قدام الرب.
1: أخونا الغالي الأخ مجدي غندور يقودنا في صلاة قصيرة طالبا بركة الرب على الكلمة.
2: أبانا السماوي، من عمق أعماق قلوبنا نشكرك، نعظمك، نباركك أيها الرب سيدنا، لأجل صباح جديد ويوم جديد قد وهبتنا إياه. نعم سيدنا، هذا هو اليوم الذي صنعته، فلنفرح ولنبتهج فيه. نشكرك سيدنا من عمق القلب، لأنه في بداية هذا اليوم بترتب لنا جلسة طيبة هنية فيها بتجمعنا من حولك أيها الرب سيدنا. نشكرك لأنك قد دعوتنا لكي ما نأتي ونستريح عند أقدامك الكريمتين، إذ تقول تعالوا إلى موضع خلاء منفردين واستريحوا قليلا. نعم سيدنا، نحن نشكرك لأن راحتنا هي في الوجود في محضرك، وراحتنا هي في السجود أمامك أيها الرب سيدنا وإلهنا. فنحن نشكرك ونعظمك لأننا قد أتينا ربنا من وسط هذا العالم المليء بالتعب، المليء بالحزن، المليء بالمرار أيها الرب سيدنا، وأتينا لكي ما نستظل تحت ظلك، ونقول مع عروس النشيد وتحت ظلك حبيبي اشتهيت أن أجلس. نعم نشكرك ونعظمك سيدنا من عمق القلب، لأنه كان من الممكن أن نتواجد في أماكن لا تليق ولا تمجد اسمك، لكنك قد اخترت أناس نظيرنا وأتيت بنا يا ربنا إلى هذا المكان لكي ما تباركنا ولكي ما تعزي نفوسنا وتفرح قلوبنا أيها الرب سيدنا وإلهنا. نحن نشكرك لأنك ميزتنا عن أناس كثيرين، إذ أوجدتنا في هذا المحفل المبارك أيها الرب سيدنا، واللي بيميزه حضورك في وسطنا. نعم يا ربنا، نحن نشكرك لأجل حضورك الواضح والملموس واللي لمسناه في فرصة التسبيح أيها الرب سيدنا. نحن نؤمن أنك أنت قد قبلت ذبيحة تسبيحنا كذبيحة حمد وشكر لجلالك أيها الرب سيدنا، فتم فينا المكتوب فلنقدم به في كل حين إلى الله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاء معترفة باسمه. مباركا ابنك يا ربنا من استخدمته في قيادة هذه الفرصة بالروح القدس، أيضا يا ربنا كما ترنمت فينا ننتظرك في الكلمة وفي ابنك جناب الأسيس هاني من تستخدمه في وسطنا في هذا الصباح. مباركا عبدك بكل بركة روحية في السماويات، معطيا إياه مسحة مضاعفة واستخدام بكل قوة أيها الرب سيدنا وإلهنا. من فضلك كن فما لعبدك وأذانا لنا كسامعين، معطيا لعبدك كلاما بالنعمة وبالروح القدس عند افتتاح فمه، لأن عبدك لا يعلم بما نحتاج إليه أيها الرب سيدنا، لكنك أنت فاحص القلوب ومختبر الكلى، تعلم بكل ما نحتاج إليه سيدنا. فمن فضلك تكلم إلى كل حد فينا برسالة خاصة بحسب احتياج قلبه أيها الرب سيدنا. فينا الخاطي يريد الرجوع إليك، فينا الضعيف يريد القوة، فينا المؤمن يريد الثبات في شخصك والنمو في معرفة شخصك أيها الرب سيدنا وإلهنا. عشان كده ربنا ارسل كلمة إلى كل قلب فينا في هذا الصباح، فتشفي أعماقنا، فتشفي ضعفاتنا، وتشفي يا ربنا كل شيء فينا لا يرضيك ولا يشبع قلبك أيها الرب سيدنا. أما نحن السامعين فمن فضلك أعطنا الأذان الصاغية والقلوب الواعية لكي ما نعي ونفهم كل ما يقول روحك لنا في هذا الصباح أيها الرب سيدنا.

0: سيدنا، نسألك أن تتقابل مع كل حد فينا مقابلة خاصة بالروح القدس، بل تعطينا أن نتلامس مع مجد حضورك في هذا الصباح، لأنه مكتوب كل الذين لمسوك نالوا الشفاء. في اسمك بصلي وبشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولك كل الحمد.
1: شكرا لرب، شكرا ليك رب. رب يباركك إخصام الوقت، رائع جدا في التسبيح، فرصة رائعة جدا، وقت طيب حلو قوي. قولوا للصديق خير، والخير أنه لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. لما أسمع بغنى أبويا وأسمع بالميراث الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل المعد لي من أبويا الغني القادر على كل شيء، طيب أضطرب وسط شوية ظروف صعبة؟ إذا كان أبويا أعد لي كل هذا الميراث، رث الملك المعد لكم، إذا كان ده الميراث الذي أعد لقطيع المسيح لعائلة الله، هل تضطرب قلوبنا أمام ظروف بسيطة بنمر بيها في البرية؟ إطلاقا إطلاقا. رنم مع المرنم القديم الذي رنم هذه الترنيمة: كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. وقت الصعب هرنم فيه. نشكر رب جدا لأجل حضوره في وسطنا في هذا الصباح. خلينا دلوقتي نسمع كلمة الله، نسمع الصوت الإلهي اللي رب هيوجهه لينا في هذا الصباح على فم خادمه الأمين والمبارك القسيس هاني موسى. اتفضل حضرتك القسيس.

طيب حبايبي، صباح الخير. يوم والله اقول لكم يا صباح الايه، صباح الهنا. يعني حلو نبدا يومنا بابتسامه جميله. بنشكر رب لاجلكم، وانا دايما اقول لشعب كنيستنا ابتسموا في وش بعض. يعني ايه، ممكن تبص للي جنبك اخ فارس وتحك له كده، يعني ايه رايكم تبص اللي جنبك يا باشمهندس ناجي والحبايب وابتسموا في وجوه بعض كده. أخصام لطيف، الرب يباركك ويستخدمك. تعليقك يا أخ سمير، أنا بشكر الرب لأجل قيادة روح الله لينا، لأن أنا مش هبعد كتير عن اللي اتقال. والأخصام والرنم وقال قولوا للصديق عود عود، فاكرين العدد ده، وتذكر ماضي الإيه الإحسان. لينا ماضي ولا ملناش؟ لله في حياتنا ماضي ولا ملوش؟ ده ماضي مليان بمعاملات وإحسانات. قال المختبر مرة كده، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتي. وبعدين أخونا الأخ سمير في تعليقه قال كده، البرية فيها شوية منغصات تعب، بس ده ما ينسيناش مكانتنا ولا هويتنا ولا معية أبونا. ومرنم المرنم وقال له دي البرية يا سيد صعبة، محتاجة لسنيد. أيوة، البرية لوحدك صعبة، دي البرية يا سيد صعبة، محتاجة لسنيد يرسم بسمة في وسط الأزمة. معروفة دي يا صمول، زيد إيماني. هنقول مع صمول الترنيمة الحلوة دي يمكن بعد الوعظة. تمام، دي البرية يا سيد صعبة، محتاجة لسنيد يرسم بسمة في وسط الأزمة، ويعمل ايه كمان؟ ويثبت في الايد، يعني يمسك. بس امبارح كنت بوعظ في الكنيسه، الناس بتتوه، واول اسباب التيهان لما بتسيب ايد مين؟ ايد ربنا. بنقول لاولادنا يا دكتور هاني كده وقت ما كانوا صغيرين، يا ابني امسك بايدي لحسن تتوه. وعارفين امتى المؤمن بيتوه؟ لما بيسيب ايده، لما يقرر يبعد يبعد يبعد فبيتوه. النهارده انا هكلمكم عن البريه دي، بس هكلمكم عن شعب فشل في البريه، فشل. وهكلمكم عن حرامي ولص سرق من الشعب ده في البريه اغلى ما كان ليهم. فانا هتكلم عن لص حرامي سرق من شعب، والمكان فين؟ في البرية. خدوا بالكم من الحكاية. فاحنا هنتكلم عن حرامي

سارق، تمام؟ الحرامي ده سرق مش من فرد، ده سرق من شعب. المكان فين؟ في البرية. سرق إيه بقى؟ سرق أعظم حاجتين، سرق فرحتهم وسعادتهم، لكن سرق كمان وعود الرب ليهم، سرقها. والشعب اللي كان طالع من مصر وهناك وعد في إيده، الرب قاله له أنا أخرجك، لكن أنا سأدخلك إلى الأرض التي تفيض لبناً. أسأل سؤال للناس اللي بتقرأ الكتاب، دخلوا الأرض؟ عارف ربنا قال لهم إيه في عدد سفر العدد أصحاح 14؟ قال تسقط جثثهم في القفر. هنا اتسرقوا، الشعب اتسرق، وأتاري في حرامي كبير أنا سميته في عنوان الخدمة بتاعتي. هو مين الحبيب اللي على الميكسر؟ في حد على الميكسر يعليني كده سنة؟ في أخ أو طيب، لو في حد يعلي بس الصوت، المايك ده صوت واطي خالص، لو أمكن بس نعلي الصوت سنة وتجيبونا هنا في المونيتور دي. عارفين أنا يمكن ده يكون أفضل. شكرا لك سمير. أيوة بطل كده، تابعنا كده، خليك معانا بقى واسمع الوعظة هتعجبك يعني، إن شاء الله هتعجبك يعني. طيب كويس كده تمام، ولو أنا زعقت وطيني يعني، يدينا مع بعض بنوعظ مع بعض. أنا أحط عنوان لخدمتي سارق الفرح والوعود الإلهية، ده عنوان الوعظة، سارق الفرح والوعود الإلهية. لو تفتكروا من المقدمة اللي أنا عملتها دي، مين الحرامي؟ اسمه إيه؟ الحرامي مين؟ معروف، ماشي، لص، هو لص، بس استخدم حرامي من رجالته كده، وفكرة وحالة من رجالته اسمها التذمر. يبقى الحرامي اللي بيسرق الناس النهاردة، خلي بالك، وبيسرق من الناس، اسمه الايه؟ تذمر. تعالوا بعد اذنكم نقرا مقطعين من كلمه الرب، وانا هاخدكم رحله في الكتاب. انا عارف الشعب هنا يحب كلمه الرب، وانتم متعبدين ومصلين ومباركين، فانا احب اقدم لكم جرعه من كلمه الرب. تعالوا نبدا باول قرايه من سفر العدد واصحاح 11. لو معاك كتابك المقدس خليه في ايدك، وانا بطلع الايات، طلع معايا، لو هتبص على الشاشه اعمل كده، لكن عندنا من كلمه الرب ايات كتير جدا هنشارك فيها مع بعض. يقول في سفر العدد اصح 11 ونبدا من عدد 4، يقول واللفيف الذي في وسطهم. مين اللفيف دول؟ حلو، مين هم دول؟ مجموعه المصريين اللي خرجوا مع شعب بني اسرائيل، دول اسمهم الايه؟ اللفيف. حلو، واللفيف الذي في وسطهم اشتهى ايه؟ فايه اللي حصل؟ فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا. خلي بالك هنراجع كام مره بكوا، كل ما يتزنقوا يبكوا، ما يعرفوش غير يبكوا. حتى موسى قال له الرب، قال له طب انا اعمل ايه؟ الشعب بيبكي. وعارفين كان بيبكوا ليه؟ قولوا ايوه، قول يا عم هان، انت الله يرضى عليك. عارف كانوا بيبكوا ليه؟ عشان عايزين ياكلوا ايه؟ يبدو اللحمه دي عامله ازمه من زمان يعني، تمام كده؟ طيب خلي بالك، وبكوا وقالوا من يطعمنا؟ مين يدينا لحمه يا عمي؟ قد تذكرنا السمك يا الذي كنا ناكله في مصر ايه؟ مجانا. ما اعرفش ازاي مجانا يعني، كانوا بيصدوه مثلا، والقصاء والبطيخ، وايه كمان؟ قولوا يا مصريين الحاجات الحلوة بتاعتنا، وإيه كمان؟ والبصل، وإيه كمان؟ والتوم. فين أيام مصر والتوم والبطيخ والبصل؟ والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن، تمام كده؟ مش عايزين المن ده. تعرفين امشي بعد كده عشان وقتكم، بعد إذنكم، من أول عدد 13. موسى يقول للرب في عدد 13، من أين لي إيه؟ لحمة حتى أعطي جميع هذا الشعب، لأنهم إيه؟ يبكون علي قائلين،

أعطنا لحما لنأكل. تعب موسى عيني منهم، فقال الرب أنا لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علي، فإن كنت تفعل بها كذا فأعمل إيه؟ فاقتلني قتلا إن وجدت نعمة في عينيك فلا أرى إيه؟ بليتي. يلا نروح لأصحاح 14. فصحاح 14 وعدد 26 و 27 عددين اثنين بس. أصحاح 14 عدد 26 وكلم الرب موسى وهارون قائلا. ممكن تقروا حضراتكم انتوا عدد 27 اتفضلوا. الشريرة المتذمرة قد سمعت تذمر، فقال قل لهم حي أنا يقول الرب لأفعلن بكم كما تكلمتم في وزو. هتعمل ايه يا رب؟ قال في هذا القفر تسقط جثثكم. الله لا لا، ده الموضوع كبر. فبولس الرسول راح كتب آية في كورنثوس الأولى 10 وعدد 10 تحذير إلهي، تحذير إلهي في كورنثوس الأولى 10 وعدد 10 ونختم بها القراية. ويقول في عدد 10 اقروا معايا بعد إذنكم ولا تتذمروا أيضا أناس منهم. يلا نقول الآية دي تاني ولا تتذمروا أناس منهم فأهلكهم الموت. تفضلوا استريحوا، الرب يبارك لنا هذا التعليم وهذه القراءة المقدسة. حبايبي خلوني أبدأ بمقدمة سريعة جدا وعلشان الوقت واسيب وقت نصلي فيه. احنا موجودين في برية أشبه بالبرية اللي كان فيها شعب بني إسرائيل. وأسألكم سؤال كتابي وأنا ببدأ كلامي، هل فيما تذمر عليه بني إسرائيل كان عندهم حق ولا ما عندهمش حق؟ تعالوا بس بالراحة كده يعني يعني هم راحوا في حتة لقوا المية فيها مرة، فجم يشربوا لقوا مرار في بقهم. لو حضرتك مكانهم تعمل إيه؟ بالراحة بس كده، مية مرة. لو حضرتك اشرب يا عم، جي يشرب لقى الماء مر في منطقة اسمها إيه؟ مرة. فقالوا لا، مية مرة نشربها إزاي؟ فتزمروا وقالوا إيه ده يا موسى؟ لماذا؟ أنا بتكلم فين أسيس؟ أنا بتكلم في سفر الخروج. الناس اللي عايزة تتابع معايا من كلمة الرب، أنا همسك الكتاب عشان برضو كل اللي أقوله من الكتاب. في سفر الخروج أصحاح 15 يقول كده في عدد 23، خروج 15-23، فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه إيه؟ مر. فيقول بعديها في عدد 24 فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا؟ طب أسألكم السؤال، ليهم حق ولا ما لهمش؟ يعني طب هنشرب إيه؟ يعني طب هنموت من العطش؟ طيب الرب حل المشكلة. تعالوا خروج 17. خروج 17 راحوا حتة ما فيهاش مية خالص. ففي خروج 17 يقول في عدد 1 ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم على موجب أمر الرب ونزلوا في رفاديم. مين يقرأ معايا؟ ولم يكن إيه؟ ماء ليشرب الشعب. يعني هناك المية إيه؟ مرة. هنا أصلاً ما فيش مية خالص. ولم يكن ماء ليشرب الشعب، فخاصم الشعب موسى وقالوا أعطونا إيه؟ ماء لنعمل إيه؟ لنشرب. هناك قالوا ماذا نشرب؟ نشرب إيه يا عم، المية مرة. هنا قال أعطونا ماء لإيه؟ لنشرب. وبعد كده في عدد 3 يقول وعطش الشعب. وعطش هناك الشعب إلى الماء. طب لما يعطش ويتزمر يعني يبقى غلطان؟ تعالوا بالراحة هنمشي مع بعض السكة يعني. وعطش هناك الشعب إلى الماء وتزمر الشعب على موسى وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالإيه؟ بالعطش. طب أنت عايز تقول إيه؟ أنا مش هقول كل المواقف بس أنا هاخد بس مواقف كده. أنا عايز أقول إن

البرية فيها اللي يخلي المؤمن في مرات يعمل إيه؟ يتذمر. فيها ولا ما فيهاش يا خماج دي؟ فيها، فيها أشرار مطلعين عينينا، فيها ناس ظلمانة، فيها عدم مساواة وعدم أخذ للحقوق، فيها رشوة، فيها محسوبية، فيها نجاسة، فيها شر، فيها غلاء، فيها ظلم، خلي بالك، فيها تحديات، فيها اضطهادات، فيها تجارب، فيها أمراض وكانسر وفيروس، فيها ضغوط، فيها أبناء جاحدين مرات، فيها زوج غير محب مرات، تمام؟ دي البرية يا سيد صعبة. يا جماعة لازم نقر بصعوبة البرية، ولازم نقر بصعوبة العالم، ولازم نقر إننا محاطين بتجارب وأمور كثيرة جدا. وفي هذا العالم رسول بولس يتكلم عن آلام الزمان البرية، والشعب كان في برية أشبه بالبرية بتاعتنا، ولما الضغط اتزمر، ولما الضغط وملاش مية، ومرة تاني لقي المية مرة فتزمر، وقال يا جماعة ليه؟ واتكلموا بالمنطق. بس أقول لكم على حاجة، موسى قرر ياخد اتجاه تاني. موسى قال لهم أيوة في مشكلة، أيوة في أزمة، أيوة المية مرة، أيوة أيوة ما فيش مية خالص، أيوة أيوة البحر قدامنا وفرعون ورانا، تمام؟ أزمة ولا مش أزمة؟ أزمة. بص وراهم لقوا مركبات فرعون، بص قدامهم لقوا بحر ايه؟ صوف. ازمه. فجريوا على موسى وقالوا له في خروج 14 نفس اللي قالوه. بصوا حضراتكم في عدد 11 يقول الكتاب: وقالوا لموسى هل لانه ليست قبور في مصر اخذتنا، متاسف، اخذتنا لنموت فين؟ في البريه. ماذا صنعت بنا حتى اخرجتنا من، أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في كف عنا فنخدم؟ لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت فين؟ الشعب قرر في البرية يشكي ويتذمر، بس موسى قرر يعمل حاجة تانية في عدد 15. ودي الفكرة الأولى اللي هبدأ بيها وابني عليها. فقال الرب لموسى: ما لك تصرخ إلي؟ عارف، بص هنا قال له أنت بتصرخ ليه؟ طيب عارفين لو روحوا لخروج 15-25، أنتوا شعب كتابي ولازم نقول من كلمة الرب. خروج 15-25 بص اللي حصل، يقول إيه؟ فصرخ إلى الرب. مين اللي صرخ؟ موسى هنا قرر يعمل إيه؟ يصرخ لمين؟ يصرخ لربنا، تمام؟ في نفس الكلام، نفس الكلام اللي عمله موسى بعد كده في خروج 17 عدد 4. خروج 17-4 يلا يقول ايه؟ فصرخ موسى الى الرب. يعني ايه قسيس؟ يعني خلي بالك احنا مع بعض في البريه، خلي تعالى لي على المنبر بعد اذنك، كلنا مع بعض في البريه، بس في نوعين. نوع في البريه هيعمل ايه؟ هيتزمر، برافو عليكم. ونوع هيعمل ايه؟ هيصرخ. احنا مع بعض في البريه، احنا مع بعض عايشين على هذا الكوكب، احنا مع بعض عايشين في نفس هذا البلد، احنا مع بعض بنعاني نفس المعاناه، بس هنتقسم لفريقين. فريق لما هيعاني في البريه هيتزمر، وفريق لما يعاني في البريه هيعمل ايه؟ هيصرخ. وانت بتختار تبقى واحد من الاثنين، يا تصرخ يا تتزمر. والنهاردة أنا هتكلم عن ما بين التذمر والصراخ يظهر معدن المؤمن. معدنك يبان ومعدني يبان. كلنا بنضغط، كلنا بنحتاج، كلنا بنئن في العالم ده، كلنا بنتوجع، كلنا بنكتاس في ظروف صعبة. بس المؤمن الشاطر، خلي بالك، لا يسيء للرب في تجاربه وفي أزمات البرية، لكن ياخد موقف بعيدا عن موقف التذمر، لكن ياخد موقف موسى إنه مع كل أزمة يعمل إيه؟
ليه بقى لا يتذمر؟

لماذا لا يتذمر المؤمن؟ وهقول بعد كده لماذا لا يتذمر، وهقول لماذا يتذمر، وهقول كيف يعالج تذمره. السؤال الأولاني، عارفين ليه ما يتذمرش؟ لأن التذمر خطية. بس خطية. تقول لي يعني أنا لما أقعد ألعن في البلد ولعن في الظروف ولعن في الدنيا واتكلم، ده أيوة خطية. وعشان كده الكتاب يقول لا تتذمروا، لا تتذمروا كما أنا. فين أنا؟ في كورنثوس الأولى، خليكي معايا على طول، كورنثوس الأولى 10 وعدد 10، ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس إيه منهم. فإيه اللي حصل؟ فأهلكهم المهلك. ده أول حاجة. الأمر الثاني، الرب يتكلم عن الناس الأشرار في الأيام الأخيرة. خلي بالك، واحدة من صفات الأشرار في الأيام الأخيرة اللي احنا عايشين وسطيهم في تيموثاوس الثانية أصحاح 3، نجيب تيموثاوس الثانية 3، يقول الكتاب هيكونوا دانسين، دانسين، وبعدها يقول غير شاكرين. انتوا عارفين في تيموثاوس الثانية، أنا أجيب الشاهد أصحاح 3 وهتولنا بعد إذنكم عدد 2، آخر كلمتين غير شاكرين، واللي بعديها إيه؟ دانسين. غير شاكرين unthankful، دانسين unholy. خلي بالك، يعني الناس في الأيام الأخيرة زي ما هيبقوا نجسين يعملوا النجاسة، هيقولوا كلام إيه؟ تذمر. ده حطهم جنب بعضهم. انتوا عارفين التذمر اتحط من ضمن بعض خطايا في كورنثوس الاولى 10، اتحط مع ايه قسيس هاني؟ نرجع لكورنثوس الاولى 10 تاني عشان بس عايز اخوفكم حبتين. روح معايا لكورنثوس الاولى 10 وهتولنا من اول عدد، من اول عدد 7. اول عدد 7 يقول لا تكونوا ايه؟ هتولنا عدد 7، اول خطيه عبدت اوثان، تاني خطية في عدد 8 ولا نزني في عدد 8، امشي معايا، ولا نزني. طيب في عدد 9 ولا 9 ولا نجرب المسيح، عدد 10 ولا، عدد 10 ولا تتذمروا. يبقى التذمر حط وسط الايه؟ وسط عبادة الأوثان، وسط الزنا، وسط النجاسة والشر وتجربة الرب. انتوا شايفين خطورة الأمر ده؟ طيب عارفين اللي قال كونوا قديسين؟ حد حافظ الآية دي؟ كما أن أباكم الذي في السماوات هو، قال برضو كونوا إيه؟ شاكرين. برافو عليك. يعني اللي قال كونوا قديسين قال كونوا أتاري عايز ليه بقى؟ لأن التذمر موقف من الله، في بقول لربنا أنت لست أهلا للثقة. بالبلدي كده، لما أنا بتذمر عليه، حتى الكلمة في أصلها اللغوي كلمة جاية من كلمة شكوى. عارف لما واحد يتذمر على حاجة، يعني واحد بيعمل إيه؟ بيشكي من حاجة. مش عيب، أخ سمير وصحح لي، مش عيب نشكي لربنا، لكن كل العيب إننا نشكي ربنا. صح؟ مش عيب نشكي لربنا، أروح أقول لربنا أنا فين؟ أنت حاسس بيا ولا مش حاسس؟ أنا تعبان، أنا موجوع، نشكي لربنا. ده حتى الناس التانيين يقول الشكوى لغير الله، يعني يا عمي روح اشكي ربنا، اشكي مرضك، اشكي وجعك، اشكي احتياجك، اشكي ظروفك الصعبة، بس اوعى تشكي من ربنا. اوعى تستجوبه. تعرفين كلمة تذمر في أصلها جاية من أصل كومبلين، شكوى، شكوى. انت عملت كده ليه؟ انت سمحت بكده ليه؟ انت شئت بكده ليه؟ في ناس بتعمل كده. أصعب جنازة حضرتها في حياتي في قرية من قرى صعيد مصر، قالوا لي تعالى صلي لأجل شاب انتقل. وبعدين رحت أصلي على هذا الشاب في القرية اللي ما كنتش برعاها، بس استدعوني لأن ما كانش عندهم قسيس. ولقيت حاجة مرعبة، احنا ما عرفناش نصلي أولا يعني.
بعدين انا واقف على المنبر

عمالين يكسروا في الصندوق يضرب. يا عم يا عم طب حرام عليك هيتكسر ويخبط. وبعدين الناس بره تراب يجي تراب يتهال على الناس. اصعب موقف شفته ناس ماسكه حجاره ورفع عينيها للسماء. انا ما اعرفش انت شفت المنظر ده ولا لا. ناس قالوا له ليه ليه ولما تيجي تتكلم محدش عايز يسمع ولا كلمه. قلنا اقفوا صلينا الصلاه الربانيه ارفعوا الجثمان بتاعكم. ناس قررت تختصم الله يبقى خصم. عملت كده ليه؟ سمحت بكده ليه؟ انتوا عارفين واحد لسه الاسبوع ده الاسبوع ده كل ما تروح له حاله مشكله في علاقه زوجيه لهم اتطلقوا مش هتنفعوا مع بعض سيبوا بعض مش هتركبوا على بعض. وبعدين انا سالت يا جماعه هو فلان ده ليه بيقول كل الناس اتطلقوا؟ قال علشان هو طلق. وبعدين قلت لهم طب هو طلق ليه؟ قالوا يعني جوز جوازه ما ركبتش قوي فقرر ينفصل بس موجوع من ربنا. وبعدين سالت واحد من المقربين ليه؟ قلت له ممكن تكلمه؟ انا صعبان عليا الحالات اللي بيقول لها اتطلقوا. قال عارف يا سيس هاني؟ قلت له نعم. قال لي هو زعلان من ربنا. بقول له زعلان ليه؟ قال لي هو عنده تاريخ لمعاملات الله معاه، بيقول انا لما دخلت كليه الطب ربنا وقف معايا عمل كذا كذا، وانا لما عملت ربنا وقف معايا كذا كذا، وانا وعنده كده، بس عند حته الجواز يقول هو سمح لي اختار دي ليه؟ هو خلاني اتجوزها ليه؟ هو ما فرملنيش ليه؟ هو شافني بغرق وبموت وسابني ليه؟ عارف ده زعلان من مين؟ بس هو خادم مفروض. يا عم ربنا ما خدكش من ايديك وانت بارادتك اللي رحت وشلت على ايديك علبه الشوكولاته يا معلم. يعني ما يعني انت اللي خدت بوكيه الورد بنفسك. يعني ما هوش هو انت خدت قرارك. انت يمكن تكون قصرت معاه ما قعدتش قدام الرب فما سمعتش لصوته تمام. بس عارف الناس النهارده ابسط حاجه بيعملوا ايه؟ بيرموها على ربنا. انا عايز اقول بسرعه بعد اذنكم بيرموها على ربنا اصعب حاجه. وده طبع البني ادم. البني ادم ما بيحبش يشيل نتائج افعاله لكن دايما يحب يرميها على قولوا من الكتاب. ايوه يا بطل. اول قصه قصه مين؟ ادم وحواء. لما ايوه لما قال له كلت ليه يا معلم؟ كلت ليه؟ قال له بسبب مين؟ المراه. ولما كلتي انت كمان ليه؟ قالت له بسبب ليه؟ ادي اول حكايه. يعني الناس بترمي على المشكله مش انك ترميها على الناس، المشكله في التذمر انك بترميها وتقول ربنا هو السبب. لا هم ما قالوش كده يا سيس هاني، لا هم قالوا كده. وافتح معايا تثنيه واحد بعد اذنك. تثنيه واحد انا هقرا لك ايه هتستفزك جدا. وهتقول الشعب ده شعب يعني بص. افتح معايا في تثنيه واحد. تثنيه واحد وعدد 26 و27 يقول ايه بقى؟ عدد 26 تثنيه واحد. لكنكم لم تشاءوا ان تصعدوا وعملتوا ايه؟ وعصيتم قول الرب إلهكم وإيه كمان؟ وتمرمرتم في خيامك وقلتم. أنا عايز كل الجمعية تقرأ معايا الآية دي واللي قدام الشاشات أعتقد السي جي هيبين الآية. يلا قالوا إيه بقى؟ قلتم إيه؟ قولوا معايا بصوت عالي الرب. لا في ناس مش بتقول، لا كلنا هنقول. قولوا معايا الرب بسبب بغضته لنا قد أخرجنا من أرض مصر ليدفعنا إلى أيدي الأموريين لكي. يعني يا حبايب شوفوا بيقولوا إيه. يعني ربنا طلعنا من مصر ليه؟ أولا أول كلمة علشان هو بيعمل إيه؟ بيكرهنا. وعارف لأنه بيكرهنا فطلعنا من مصر علشان يعمل إيه؟ يموتنا. بس بالراحة يبقى التذمر كان بتاعهم اتهام لربنا ولا ما اتهموش ربنا؟ اختصر

اختصموا ربنا ولا ما اختصموش ربنا. خلي بقى انا بقول بالايات اهو، يعني ناس قالوا بص بقى يا عم موسى انت بره اللعبه، مع انك انت اللي ورطتنا وانت اللي طلعتنا من مصر، الله يسامحك يا موسى، تمام؟ بس عارف يا موسى القضيه مش انت برضه، القضيه في مين؟ في هو اللي طلعنا من مصر علشان بيكرهنا، ولانه بيكرهنا طلعنا علشان يموتنا خارج مصر. عارف إلى أين نحن صاعدون؟ إحنا رايحين فين؟ إحنا ماشيين ورا سراب. في عدد 29 فقلت لكم، برضو ما سابهمش رغم العك بتاعهم، لا ترهبوا ولا تخافوا منهم، الرب إلهكم السائر أمامك وهو يعمل إيه؟ يحارب عنكم حسب كل ما فعل معكم فين؟ في مصر أمام أعينكم وفي البرية، حيث رأيت كيف إبا حملك الرب إلهك كما يحمل الإنسان في كل الطريقة التي سلكتموها حتى جئتم إلى هذا. الله اقرأ معي عدد 32 بعد إذنك، ولكن في هذا الأمر لستم واثقين بالرب إله. أنا خدتكم هنا لمربط الفرس، يبقى التذمر كخطية علامة ومؤشر لخطية أكبر، اللي هي خطية الإيه؟ عدم الثقة وعدم الإيمان. علشان كده عايز أفرق لكم، وأنتوا ناس كتابيين حلوين، إيه الفرق بين عدم الطاعة والفرق بين عدم الشكر للرب وعدم الامتنان للرب وعدم الخضوع للرب؟ عدم الطاعة أنا بقول للرب أنت مالكش سلطان علي، والتذمر أنا بقول للرب أنت لست أهلا، أنا مش هحط ثقتي فيك. وعلى فكرة أنا كنت جاي أوعظ وعظة تاني خالص بعنوان مستحيلات مؤكدة، واحدة من أهم هذه الاستحالات استحالة. يعني كلمة، إيه الفرق بين الصعب والمستحيل؟ الصعب ممكن، طب والمستحيل؟ لا لا لا، عارف واحدة من المستحيلات إيه؟ كلمة الرب. لو جيت أنا بوعظكم الوعظة دي، عارف في حاجات في كلمة الرب مستحيلة، واحدة من هذه المستحيلات إن بدون إيمان لا يمكن مين يكمل الآية؟ لا يمكن إرضاءه، لا يمكن، دي يعني مستحيل. والإيمان هو الإيه؟ والتذمر علامة على عدم الإيه؟ السكة. حد معايا؟ انتوا ماشيين معايا السكة مع بعض؟ يبقى هم تذمروا ودي خطية. ليه؟ لأنه تذمرهم كان دليل على عدم ثقتهم. احنا مش واثقين فيك يا رب، مش واثقين في صلاحك، انت طلعتنا عشان تموتنا، مش واثقين في حكمتك، انت ورطتنا، انت مش فاهم انت بتعمل ايه، مش واثقين في قدرتك، انت هتقدر تملكنا الارض اللي انت بتقول عليها؟ حبايبي شعب بني اسرائيل اول ما فقد الايه؟ ثقه في ربنا. دي البريه يا سيد صعبه، وفي البريه لما تزيد صعوبتها الناس اول ما هتتكلم هتشكي مين؟ لكن ممكن لو سمحت تطلع بالجمله دي النهارده، في البريه اشكي لربنا، لكن في البرية ما تشكيش ربنا، ما تقولوش ليه، لكن قول له ازاي هعملها، ازاي همشيها، ازاي هحلها، ازاي. هنا بقى ده موقف موسى بقى، صرخ بقى في أزمة، راح لربنا قال له الحق، قال له نعم، قال له بحر صوف قدامنا وفرعون ورانا، قال له ما لك تصرخ إلي، قال له طب اعمل ايه، قال له في ايدك ايه، قال له عصا، قال له اعمل ايه، قال له ايه، مد العصا، مد العصا يا موسى البحر هيتشق قدامك. راح لمره قال له الحق، صرخ الميه مره، اعمل ايه، قال له ما تقلقش، خد الشجره دي حطها فين، في الميه، ولما تحطها في الميه المر سيتحول الى عذب. راح لحته ما فيهاش ميه خالص، قال له الحق ما فيش ميه، الشعب هيموت من العطش، قال له اعمل ايه، كلم الايه، كلم الصخره يا موسى، تمام؟ في خروج ايه 17
قال له وعصاك التي ضربت بها النار

خذها في يدك واعمل ايه واذهب، ها انا اقف امامك هناك على الصخره في حوريب، فتضرب الايه الصخره فيخرج منها ايه ماء. انا في خروج 17 وعدد 6، خروج 17 وعدد 6 قالوا فتضرب الصخره في

عايزك تتذمر، انا عايزك تصرخ، وانا عندي اعلان ليك وليكي، لما هتصرخ الرب هيعمل ايه؟ هيسمع، هيحلها. اديني قلت لك ثلاثه حلهم اهو، وحاجات تاني كتير. ما فيش ميه، عمل لهم ميه، واخرج لهم ماء من صخره الصوان، تمام كده؟ ميه مره حولها لعذبه، البحر شقه قدامهم لانه مال الي وسمع ايه؟ قولوا يا شعب الرب، انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. يلا قول معايا الايه الثانيه، هذا المسكين صرخ والرب عمل ايه؟ استمعوا، كمل الايه، ومن كل ضيقاته عمل ايه؟ خلصوا. الايه اللي كان اخويا صمول بيقولها في وقت القياده، وهو بيقول يدعوني فاستجيب له، معه انا في الضيق اعمل ايه كمان؟ انقذه، واعمل ايه كمان؟ وامجده، واعمل ايه؟ اشبعه، ومن طول الايام اريه ايه؟ اصل هو معانا في البريه، هو اكبر من تحدياتنا. تقولي طيب يلا بسرعه للجزء الثاني في الوعظه بتاعتك، حلو، يبقى انت عايزنا ما نتذمرش، لكن وعندنا يقين وثقه ان لما نصرخ الرب هيعمل ايه. بصوا اقول لكم على حاجه، انا عندي من كلمه الرب نماذج كثيره جدا. مين صرخ والرب سمع؟ تعالى نمتحنكم، اقول نبدا. انت صرختي والرب سمع، حلو، امين. اختبارات مين تاني؟ قول. حنة ام صميل عملت ايه؟ صرخت. لا الكتاب ما قالش صرخت، يا عم ده الكتاب يقول بكت ايه؟ بكاء، واذ اكثرت في البكاء، يعني قعدت تعمل ايه؟ تبكي تبكي تبكي وتصرخ. سمع ولا ما سمعش؟ سمع. مين تاني؟ ايوه هاجر. هاجر، هاجر، ايوه اسماعيل، اسماعيل. سمع الرب ولا ما سمعش؟ يا عم ده الوعد باسحاق، هل ما انا لما خليتي تصرخ لازم اعمل ايه؟ هم نفسهم بني اسرائيل وهم في ارض مصر، الرب نزل يحل المشكله، لان الرب يقول انا سمعت ايه؟ صراخهم، سمعت صراخهم، تمام. المراه التي صرخت الى رجل الله مين؟ اليشع، صرخت. سمع ولا ما سمعش؟ المراه الكنعانيه اللي جت ويقول وصرخت وقالت له ابنتي ايه؟ حل ولا ما حلش؟ يا جماعه بصوا، الله يسمع عندما ندعوه. كذبوا من قالوا انه بعيد، لا مش بعيد، ده قريب جدا. تقولي طيب الجزء الثالث في الوعظه احنا بنتذمر ليه؟ ليه بنتذمر؟ او ايه اللي بيخلينا نتذمر؟ اربع اسباب، انا هقول لهم بقى بسرعه وانتوا شاطرين. تعالوا نروح لسفر الخروج، سفر العدد اصحاح 11، انا هقولهم افكار مش هشرحها. في عدد، سفر العدد 11 وعدد 4، واللفيف الذي في وسطهم اشتهى، فايه اللي حصل؟ فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا. احنا عندنا اربع اسباب للتذمر، كل واحد يقول سبب، وهو طالع ياخد من الدكتور هاني ابراهيم، ياخد منه ايه؟ 10 جنيه؟ لا يا راجل، نخليها 20، ولا ياخد منه هج حضن كده، يعني حضن، ايه رايكم؟ لا يديه 20 جنيه، كل فكره ب20 جنيه، ايه رايكم؟ اول سبب للتذمر هنا مين؟ لا اللي انا عايز حد يجيبها دي، اول سبب بص في الايه كده، هم تذمروا وقالوا الحق من يطعمنا لحما. البدايه كانت في مين؟ برافو عليك، البدايه كانت، ادي اول اجابه، اللفيف. يبقى اول 20 اهي، يعني ها، يبقى اول سبب للتذمر مين؟ اللفيف. اللي هم مين اللفيف؟ ايوه اللي هي المعاشرات الرديه. عارف، اسمع، بتسمعي بتركيز، عارف المعاشرات الرديه تعمل ايه؟ تفسد. اللفيف هم مجموعه المصريين اللي خرجوا مع بني اسرائيل من ارض مصر، قعدوا كده مع بعض وقالوا يا شفت يا ابراهيم، رد علينا يا عم عبيديا، ايه اللي حصل؟ قالوا فاكر يا ابن اللحمه، فاكر يا ابن لحمه مصر؟ يو، قال له اسكت ما تبكنيش. فيبدو اللفيف اتحمق بدمعتين كده،
ما بيمثل بقى فين اللي مش عارف قاعد. فيعين الشعب

خايب. أول ما اللفيف اشتهى الشعب كله إيه؟ وراه على طول، للدرجة يقول فعاد بنو إسرائيل أيضا وإيه؟ وبكوا. تقعد في قعدة فيها واحد متذمر تلاقي الفيروس يحصل له إيه؟ يا نشكر نقعد في قعدة مجلس إدارة في الجمعيين ولا قاعدة هنا مع بعض كده في جمعية مصر، نشكر ربنا العدد زاد، الاجتماع بقى حلو، حضور الله جميل. يقول لك بس التكييفات يا أخي مقرفة، التكييفات ماشي أنت، نقعد قاعدة تاني يقول لك بس الصوت ما كانش واخد بالك أنت ما كانش. فكل ما نيجي نقول على حاجة كويسة الرب عملها أخونا ده يطلع يقول لنا على حاجة واخد بالك، فيعمل إيه في القعدة كلها؟ يعكنن القعدة كلها. فتلاقي واحد تاني يقول هتصدق فعلا، لا لا ده مش بس كده، ده كمان في موضوع تاني مش عارف ايه بقى. فاللفيف دول ودول موجودين في كنايسنا وفي جمعياتنا وفي بيوتنا، في بيوتنا وفي شوارعنا وفي أشغالنا وفي العماير اللي ساكنين فيها، لأنه إننا عايشين في عالم مش عارف يشكر لكن ما بيعرفش غير يزق. والناس في الأيام الأخيرة، الناس في الأيام الأخيرة أنا قريت لكم من شوية هيكونوا غير إيه؟ شاكرين. يعني الناس هطبعتها تبقى إيه؟ فحضرتك هتخبط فيهم، هتخبط فيهم، ودعوتك يا مؤمن ويا مؤمنة لا تتأثر بيهم إنما تؤثر فيهم. هتقعد في قعدة هيبقى قدامك طريقين، يا ياخدك للتذمر يا انت تاخده لفين؟ للشكر. ودول موجودين وانا خايف عليكم من دول، اللفيف دول صعبين قوي. يحفظكم الرب من اللفيف اللي دخلوا. وعلى فكره الفيروس ده معدي، التذمر معدي. يعني لما تقعد في قاعده كده عارف معدي كده، يتنقل كده ينتشر كده تمام، معدي. فتلاقي عيني الناس تبقى راضيه، اول راضيه، وأول ما واحد كده يتزمر الباقي يعمل إيه؟ يتزمر وراه، يمشي وراه. خلي بالك لما تقعد في قاعدة فيها كلمات تزمر وقلب متزمر وحالة تزمر، خده ناحية الإيه؟ لأنه التزمر ضلمة لكن الشكر إيه؟ نور. وإحنا دعوتنا نكون إيه؟ نور، لأنه أنتم نور الإيه؟ ففي ناس كده هي كده أقف على الباب أسلم على الناس، إيه الأخبار؟ أول ما يعمل إيده كده أقول له لا الله يرضى عليك، أنا مش عايز أبوظ يومي، أنا إيه يعني أنت إيه؟ أقول له ربنا معاك. إيه الأخبار؟ عارف بقى ما فيش يا أخي حتى أقول يا رب نشكر ربنا، بس خلينا مكملين صلاة لأجل الأمر، نشكر رب. خلي بالك، بارك بارك أشكر، ما تبقى زي الناس التانية. الناس اللي حوالينا عايشين حالة من التذمر والرفض وعدم الرضا وعدم الشكر. المؤمن ما ينفعش يبقى زي غير المؤمن، غير المؤمن متذمر، المؤمن لازم يكون ايه؟ طب هات آية بتقول لازم اكون شاكر. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا. ليه بقى؟ لان هذه هي مشيئة الله في مين؟ في المسيح يسوع. من يبقى الشكر جزء من مشيئة ربنا. لما حضرتك تتزمر يبقى انت بره مشيئة ربنا. يبقى أول حاجة بتخليك تتزمر مين؟ اللفيف. وخلي عينك عليهم دول، بص لهم كده. واللفيف ده ممكن تكون مراتك على فكرة، ربنا يحميكم. وممكن يبقى جوزك اللي مش عاجبه حاجة خالص، ما فيش حاجة عاجباه، نعمل في الفرن، نعمل في الميكروويف، نعمل في الاير فراير، نعمل في ما فيش حاجه عاجبه، حتى الكلام

في أخت من أمريكا كلمتنا وبتقول إنها حامل في شهرها الثاني وعايزة تنزل البيبي علشان هي عندها طفلتين تانيين. فسألتها إيه أخبارك وعلاقتك مع ربنا والكلام ده كله، حسيت إن هي يعني ما فيش علاقة قوية مع ربنا. ابتديت أسمع منها ليه هي عايزة تنزل الطفل، وابتديت أجاوبها من كلمة ربنا، ربنا مش هيكون مبسوط إن إحنا نكون بنقتل روح. سمعتها وشجعتها إن هي تصلي وتسمع صوت ربنا في الموضوع ده، ونصحتها إنه ما تنزلش الطفل. وفعلا في آخر المكالمة بتقولي أنا بشكرك جدا لنصحتك وده فرق معايا، وأنا فعلا كنت مترددة علشان كده أنا بكلمكم علشان أحاول أسمع صوت ربنا من خلالكم، وأنا مش هنزل الطفل. لو عندك مشكلة أو طلبت صلاة اتصل بقناة الكارما، إحنا هنا علشانك.

نشكر الرب من أجل كل المكالمات اللي بتجينا على قناة الكرمة. اتصلت بينا بنت الرب من أمريكا من فترة طويلة، كان عندها سرطان، لكن نشكر ربنا بالصلاة معاها الرب مد إيده ولمسها بالشفاء. لكن رجعت مرة تاني واتصلت بينا وكانت طالبة صلب لجاجة لأن الكانسر رجع لها مرة تاني وكان شرس جدا وأصعب من المرة الأولانية. بدأت تاخد أدوية وكيمو، لكن ده كان بيأثر على حالتها الصحية وعلى الأجهزة اللي في جسمها. بدأت أتابع معاها وأكلمها وأسأل عليها، وكان آخر مكالمة معاها كانت بتشكر الرب من أجل أن الأجهزة بدأت تستقر وبدأ الدكاترة يقللوا نسبة الأدوية اللي بتاخدها، مصدقين أن الرب يشفيها شفاء كامل. لو عندك طلبة صلاة أو عندك مشكلة أو عندك أي ظروف، كلمنا على قناة الكرمة، إحنا موجودين هنا علشانك.

تنسى إيه؟ تنسى وعود ربنا، تنسى قوة ربنا، تنسى أمانة ربنا في كلمته. كل مرة هتنسى هيحصل لك إيه؟ هتتذمر. آخر سبب عشان أحطه السبب الخامس، الحرمان. وأنا سمعت دراسة للدكتور ماهر صميل نفسية، قال ما فيش بني آدم على الأرض ما عندوش حرمان.

محروم. يعني مفيش بني آدم عنده كل حاجة. لو دورت وراه كده، سيبك من الشكل، سيبك من الشكل، لابس عربيته حلوة، بس شقته حلوة، بس مراته حلوة، بس عياله حلوين وناجحين، قرب منه، قربي منها. مفيش بني آدم إلا وعنده نسبة الحرمان. ممكن يكون مادي، ممكن يكون نفسي، ممكن يكون جسدي، عنده حتة كده، تمام كده. بس مشكلة الناس مش بيفتكر اللي عنده، لكن دايما يفتكر اللي اتحرم منه. هو ده إبليس. إبليس علشان يعكننك يفكرك باللي اللي مش عندك، اللي اتحرمت منه، مع إنه اللي عندك ده خير كتير ومفروض حلم كبير لناس كتير. عشان كده بنعلم عيالنا الأطفال الصغيرين، أشكر ربك على كل اللي عندك، لأن اللي عندك حلم كبير لناس كتير. أشكر ربك على كل اللي عندك يا ابني. بنعلم العيال الصغيرين كده، أشكر ربك. ما تفكرش في اللي ما عندكش، فكر في اللي ولا اشكر ربنا عندي ومباركني. ما تقارنش نفسك بغيرك، لانه ما فيش حد عنده كل حاجه. انا اتكلمت عن كم سبب يخلونا نتذمر. 5 اسباب، واحده قلتها في النور والع، وثلاثه قلتهم والنور مطفي، والاخير قلت النور لما الثلاثه ما اعرفش وقعوا في النص ولا ايه. قولوا عشان دكتور هاني كان بيحل مشكله الكهرباء. كم سبب للتذمر؟ أول سبب إيه؟ اللفيف. تاني سبب المقارنة. مقارنة مصر والبرية، تمام كده؟ أمريكا ولا مصر؟ اللي بره ولا اللي جوه؟ مقارنة طول الوقت. كندا ولا لسه؟ واحد كان معايا في خدمة بره مصر، كنا في أمريكا وبعدين عايش في كندا، قال لي يا ساتر كندا واللي جابوا كندا يا عم مال. قال لي ضلمة وتلج وماينس وحاجة، خلاص اكتئبت، خلاص لازم أسيب كندا. قلت اما انت بتقول لازم اسيب كندا، امال الغلابه دول تمام كده يعني ايه؟ يا حبيبي صدقني، ده جوه الولايات هناك كل واحد مش عاجباه الولايه وعايز يروح ولايه ثانيه. بص اقول لكم على حاجه، اصل الرضا والبتاع ده شغل ربنا. يبقى المقارنه، يحميكم الرب من المقارنه. ثالث واحده ايه؟ ثالث واحده عدم الرضا، مش راضيين، فيش غير المن ده، بس المن فيش غيره. رابع واحدة النسيان، أول ما تنسى هتلاقي نفسك إيه؟ أنسى إيه يا أسيس؟ أول ما تنسى وعود الرب، وعد الرب بالأرض، الرب وعدكوا بالأرض نسيوا، الرب وعدكوا إنه قوي نسيوا، ورب وعدكوا نسيوا. أول ما تنسى هتلاقي نفسك بتعمل إيه؟ بتتذمر. آخر سبب الحرمان، ولما إبليس يفكرك اللي اتحرمت منه، لو سمحت رد على إبليس باللي اتباركت بيه. أنا عارف في ناس ما عندهاش أولاد، وأنا بتوجع على الناس دول، ومرات عيني بيصعبوا عليا، لأنه بيبقى نفسي يكون عندي ولد زي بس في ناس ما عندهاش ومبسوطة، في ناس ما عندهاش عيال وعادي يعني. تقول له بس ربنا ما ادكش ولاد، يقول له بس اداني حاجات كتير. صح؟ انت ما عندكيش اولاد، طيب دي تستاهل تحيه كبيره، دي صدقوني سقفوله دي. ما ادانيش ولاد بس اداني حاجات تانية. في اخوات ما اتجوزتش، بس انت اتحرمتي ما عندكيش زوج، بس اداني اللي احلى من الزوج. في ناس ما عندهاش فلوس كتير، بس اداني. مره واحد قال لي وصلني، بعدين رحت اوصله، بعدين نزلته هنا على جسر السويس كده. قال على فكره انا ساكن هنا، مش ساكن هنا. قلت له ايه هنا وهنا دي؟ انا كنت لسه جاي من بني سويف جديد وما اعرفش هنا وهنا. قال لي لا فرق كبير قوي. قلت له ايه بقى الكبير؟ قال لي كده عين شمس، كده ايه مصر الجديده، فانت بقى انت لسه ما تعرفش. قلت له طب ايه الفرق بقى بين عين شمس ومصر؟ قال لا لا ده عم سمير يوعدك الرب يعني. الله يا عم، يا هي كده ولا كده؟ هي دي كويسه ودي يا اخي. صدقني اذا الرب قرر ينقلك من دي لديه بركه كبيره. طب واذا ما نقلكش برضه بركه كبيره، صح كده؟ يعني ايه بقى؟ يعني من فضلك ما تقارنش، واخد بالك؟

0: يعني اذا الرب اكرمك ده حلو ولازم تعمل ايه؟ وما تقولش اصله انا، لا مش انت، هو، صح؟ تقول للرب ايه؟ هو، تمام. لكن في نفس الوقت خلي بالك المقارنه دي مهمه جدا، دي تعب الناس يا عيني. دي اخر حاجه قلنا المقارنه، النسيان. اخر حاجه قلناها الحرمان. يا شعب الرب دعوتنا نكون ايه؟ متذمرين ولا شاكرين؟ لان مشيئه الرب ان احنا نكون ايه؟ اخي صامول اتفضل بعد اذنك لما تيجي على المنبر حبايبي. بس الشكر ده لو ربنا ما عملهوش فينا مش هتعرف. طبيعتنا احنا، طبيعتنا تميل للتذمر ولا للشكر؟ الطبيعه القديمه الفاسده تميل لايه؟ تذمر. لكن عارف امتى تشكر؟ كل ما تقرب منه كده، كل ما يسكب في قلبك ثقه ايمان فيه، فتلاقي نفسك بتشكر، تقول له انا واثق فيك. اختنا استر اللي رب سمح بانتقال ابنها، واخويا ناجح الغالين على قلوبكم، انا عارف انتوا بتحبوهم. يوم عملنا يوم لجاستن حبيبي، وقفت استر في نهايه اليوم ومسكت المايك ورنمت وقالت له، قالت له انت بتعمل كل الخير. يا استر ده ابنك مات. قالت هو بيعمل كل الخير. ويوم ما انتقل الحبيب والغالي دكتور مجدي صميل، وقف دكتور ماهر وقال، قال لي طلب، لي طلب ان لا تسيئوا ولا تتكلموا بالسوء على اله مجدي، لانه كل شيء بحكمه يصنع. انت بتعمل كل، هو ده المؤمن، كل ما يقرب من ربنا كل ما يتملي بالايمان والثقه، كل ما يتملي بالايمان يعرف يتملي بالشكر، كل ما يقل منسوب الايمان والثقه كل ما هيعلى، يعلى التذمر والشكوى والاحباط، وفين ولا حاجه هتعجبك هتمعيشي. بس هقولك على حاجه اخيره قبل ما صامول يرنم، انت الخاسر الاول للتذمر. عشان كده كل مره تذمروا عملوا ايه؟ بكوا. عشان كده انا سميت الوعظه بتاعتي صارق الفرح والوعود الالهيه. الشعب مش بس اتسرق منهم الارض، الشعب اتسرق منهم الفرحه والسعاده. كل مره هتتذمر هتبكي. المتذمر باكي وتعيس، الشاكر دايما ايه؟ فرحان ومبسوط. قوله عايز اشكر الايام الجايه. طب في البريه هتتذمر ولا هتصرخ؟ هتصرخ. طب البريه فيها اللي خليك تتذمر ولا ما فيهاش؟ فيها. بس لما تشكي من البريه اشكي لربنا، لكن ما تشكيش من ربنا، وتعلم تشكر وبلاش تتعلم تتذمر. وانتوا بالشكر ده انتوا ممكن تقدموا عطاياكم للرب دلوقتي، وانتوا بتقدموا عطاياكم للرب بكل فرح كده عشان وقتكم. هنقول ترنيمة زد إيماني إنك تقدر على كل الإيه، وإن ما فيش حاجة منك أكبر حاشا ومليون لا. يلا امشي معايا الترنيمة كده، الترنيمة اقلبي اللي بعديها بعد إذنك،
1: وإنك أنت قدير وعجيب،
0: وإنك أنت قدير وإيه، وإنك صالح. ليه؟ واللي يصدق فيك مشاكله يلاقي دواء. العدد اللي بعده بيقول ايه بقى؟ العدد حول عيني،
1: حول فكري.
0: هاتي حول عيني يا بنتي وحول فكري من على كله. دي الايام يا حبيبي بتجري وانا بقضيها. اقلبي بعد اذنك يلا. انت الحق، وانت حقيقي مستقبلي. دي البرية يا سيد صعبة محتاجة يرسم بسمة في وسط الأزمة ويتبت في الإيد. من غيرك يا حبيبي أمين. عينك وأنا نايم اتحملت سنين وسنين وأنا تايه. تقفوا ولا تتعبوا لو وقفتوا؟ وقفوا كده بنشاط ومع الحبيب والمرنم الحلو أخويا صامول، قولوا كلمات.

0: تكون يدك معي
1: يا رب. لا تقل لهم هذه الخطيه.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
1: تكلم يا رب لان عندك سر.
0: صغير انا عن جميع الطافك وجميع الامانه التي صنعت الى عبدي.
1: يا رب اسمع صوتي لتكن اذناك مزغيتين الى صوت
3: تضرعاتي.
4: مشاهدينا سلام المسيح ليكم وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين. وأروع شيء لما يكون عندنا مثال للصلاة ويكون اتقال بفم رب المجد الكريم وإحنا بنتعلم منه وهو اللي بيعلمنا رأسا ومعلما للكنيسة وهو راعيها وهو أسقفها الحقيقي. بيباركنا في البرنامج الدكتور صامويل ماهر. أهلا بيك يا دكتور.
5: أهلا بيك يا أخي باسم.
4: متباركين بكلمات النعمة مع حضرتك.
5: أشكر محبتك حبيبي.
4: أهلا بيك أخونا صامويل. متباركين بعزفك. وأخونا أيمن أهلا بيك وشكرا لتعبك على الآيات اللي بتكتبها يا دكتور صامويل. في الحقيقة إحنا وقفنا الأيام اللي فاتت في حلقات كتيرة جدا عن صلاة رب المجد وإحنا بنتكلم من أول ما تلاميذه سألوه علمنا كيف نصلي وقال يا أبانا. النهاردة وقفين عند جزء مهم جدا في الصلاة الربانية وهي كلها مهمة الحقيقة يعني وزي ما حضرتك علمتنا إنها متقسمة تقسيم جميل جدا. لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. طب ليه ربنا من الأول ما يسمحش بالتجارب؟ ليه هو بنفسه وبفمه الكريم حط المبدأ ده في صلاة في عنصر مهم في الصلاة إن أنت وانت بتصلي تطلب تقول لا تدخلني في تجربة.
5: الطلبة ديت هي الطلبة الرابعة من الطلبات اللي بطلبها لنفسي. فصلاة أبانا الذي فيها ثلاث طلبات روحية: يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك. وفيها أربع طلبات لذاتي: خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة نجنا
4: من الشر.
5: هي دي الطلبة: لا تدخلنا في تجربة أو لا تسمح أن نسقط في تجربة. عاوز بس نفرق ما بين نوعين من التجارب. في تجارب يسمح بها الله عشان يرقيني وفي تجارب تأتي من إبليس. المثل الواضح قوي قوي بنده ده إبراهيم، ويقول الكتاب عليه كده: وحدث في الأيام التي فيها أراد الله أن
4: يجرب إبراهيم.
5: يجرب إبراهيم ويعرف قلبه. قال له: خد ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه وقدمه لمحرقة. ده النموذج للنوع الأولاني بتاع التجارب تأتي من الله
4: للترقية.
5: صحيح. لكن التجارب اللي تيجي من إبليس واضح قوي، زي موقف يوسف مع مرات سيده، مرات فوتيفار. الأولانية تجارب تيجي من الله تعمل للخير. رومية 8:28 نحن نعلم
4: أن كل الأشياء
5: تعمل مع بعضها كده للخير للذين يحبون الله. لكن التجارب من إبليس تدفعنا إلى الشر. مرات فوتيفار كانت عاوزة تسقط يوسف وتفقده طهارته وقدسته. التجارب من الله دايما يجعل مع المنفذ. والكتاب يقول: لم تصبكم تجربة إلا بشرية
4: ولكن الله
5: أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ اللي تستطيعوا أن تحتمله. لكن التجارب من إبليس تخنق وتدمر، ديستركتيف، مدمرة. التجارب اللي تيجي من ربنا في حدود طاقتي، عارف إمكانيتي. لم تصبكم تجربة إلا بشرية يعني في حدود قدرات وإمكانيات البشر. لكن تجارب من إبليس تتناسب مع شهواتي وكل الخطية. بقى القداسة البابا المتنيح الآن بشنودة يقول: كلما أشربوا كأسا يملأ الشيطان كأسا. عشان نفرق ما بين النوعين من التجارب، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. عشان كده الكتاب يقول كده، الآية بتاعت يعقوب واحد اللي بقولها دي: لا يقول أحد إني إذا جرب إني أجرب من قبل الله. أني تجربة بقى؟ مش التجارب بتاعت إبراهيم، لا، التجارب بتاعت مين؟ بتاعت إبليس. مش الإنسان يقع في الخطية ويفتح الباب للخطية ولا طب ما لو كان ربنا عاوزني بقى يعني ما منعش الخطية ليه؟ ما خلاش فلانة ما تجيش ليه؟ ما وقفش في سكتي ليه بقى؟
4: يعني الله ما يبعتش الشر عشان يجربك هترفضه ولا تقبله. صح. هو اللي بيجر نفسه ليك لأنه جواك.
5: بص عزيزي، الله يحترم إرادة الإنسان لأنه خلقه. إبليس ده يحترم إرادة الإنسان، لكن الله

0: يحترق إرادة الإنسان. عشان كده الباب أكرتهم، الأكرة بتاعته المفتاح بتاعه من جوه. يقول أنا واقف على الباب وأقرع، ما بيقتحمش الإنسان. يقول له جعلت أمامك الحياة والموت، البركة واللي هنختار. بس الإنسان اللي بيختار ده مسؤول عن نتيجة اختياراته كانت صائبة أو خاطئة. خلاص؟ وهو لا يجرب أحد، ولكن كل واحد يجرب إذا انخدع من جذبه وانخدع من شهوته. أيوة. ثم الشهوة إذا حملت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا لا تضلوا يا إخوتي الأحباء. ولازم تاخد بالك قوي أنه ما حطش نفسي في الخطية. مرة واحد اتصل بالبوليس وبعدين خير طلباتك؟ قال في شقة قدامنا بيحصل فيها حاجات نجسة قوي، شقة للخطية وللدعارة يعني، تعالوا شوفوا الموضوع. فجه الضابط، ففين يا ابني؟ قال له الشقة اللي قدامنا دي. فبص من الشباك قال له مفيش حاجة. قال له يا سعادة الباشا ما انت مش واخد بالك. عشان تشوف اللي بيحصل في الحته في الشقه دي لازم تجيب سلم وتطلع فوق الدولاب وتوطي كده وتبص تطلع فوق الدولاب عشان تشوف ايه اللي بيحصل. طب وانت ايه اللي يخليك تطلع فوق الدولاب؟
1: يعني انت عملت كل ده،
0: ايه اللي يخليك تعمل ده كله عشان تشوف ايه اللي بيحصل جوه هنا؟ مرات يقول لك اصله في افلام اباحيه هما بيقولوا كده، انا احب قوي اشوف بنفسي. بس عاوز افكرك يا اخ باسم ان في حاجات تنفع تجربها مره واحده بس. بيقولوا ان الكهرباء بتموت. الحقيقه انا ما جربتش مموت، بس لما كنتش اجربها ما صدقش.
1: طبعا
0: بيقولوا اللي حدف نفسه من برج 30 دور بيموت، انا ما جربتش. بس انا اصل طريقتي في الحياه ما كنتش اجرب ما صدقش.

0: عايزك يا دكتور تفرق لي بين حاجتين مهمين جدا، الفرق بين حب الاستطلاع والخداع. يعني واحد يقول لك انا بدخل اصلي على الافلام دي حب استطلاع. يعني مرة حد كان بيشاركني بحاجة خطيرة جدا جدا، هو شخص حتى مش مرتبط ولا أي حاجة، بيقول أنا بشوفها بس حب استطلاع زيادة معرفة، وطبعا ذهنه ملوث وسلوكه ملوث وكل أفكاره زي ما حضرتك بتقول انجذب فانخدع فراح هنا. الفرق بين الاثنين؟
1: القصة تمشي دايما في الخطيئة في ثلاث مستويات. رأيتها أخذت، اشتهيتها أخذتها. خلاص، يبقى الـ الـ الـ الـ كل شخص اذا انجذب وانخدع انخدع من ذاته. انا عاوز اقول لك ترجمه تانية للايه اللي كنت بقولها، هتجاوب على سؤال حضرتك. يقول ان تعرضتم للاغراء، اللي هي ايه؟ لا يقول احد اذا جرب. اذا ان تعرضتم للاغراء فلا تلوم الله على ذلك، ما تلوموش ربنا على كده، لان الشر لا يغري الله طبعا، ان الله قدوس. كما ان الله لا يغري احد بفعل الشر. يبقى الله ما بيحطش الخطيه قدامي يقول لي جرب. لكن قعدت حواء جنب الشجره، رايتها اشتهيتها فاخذتها. وحتى كتير من اباء الاعتراف ما يحبوش يسمعوا تفاصيل الخطيه.
0: حقيقي حد قال لي كده مره، سالت السؤال ده مباشره، ازاي بتفضل طول اليوم تقبل؟ قال لي لا، انا في حاجات لا يمكن اسمع تفاصيلها.
1: وهي في الاخر ايه؟ اصل هي النظره زي الفعل زي البتاع. وخطر قوي، واحب اقول لاخواتي الخدام خلي بالكوا قوي ان كتير من الخدام بيضيعوا في الحته دي. طب قول لي بقى ايه اللي حصل؟ طب قلتوا ايه؟ يا اخي قلتوا انت مالك يا اخي؟
0: اخطا وخلاص.
1: يعني المسيح مسك المراه قال قول لي بقى هو كان اسمه ايه؟ يا اخي
0: يكفي انه جاي يعترف بيها
1: وخلاص. وهو جاي مكسور، مفيش داعي ان هو يرمي قذارته على المسيح، وانا اخدها من المسيح اوسخ نفسي بيها. يعني يعني ايه فايده ده يعني؟
0: صحيح.
1: وفي الحاله دي مش ربنا اللي دخلني في التجربه،
0: انا بقى
1: ده انا اللي حطيت نفسي في التجربه. لكن بقول له اعمل معروف يا رب ما تدخلنيش في التجربه. ولكن نجنا من الشرير. ياما التجارب ضيعت ناس، وياما ابليس قتالا منذ البدء. وطرحت كثيرين جرحى، وكل قتلاها اقوياء.
0: امتى ندخل في التجارب يا دكتور؟ بالذات النوع يعني السلبي مش الايجابي. يعني احنا الاولاني واضح، جرب ابراهيم لاجل تزكيه الايمان. وطبعا يكفي انه مثال حقيقي جدا اسحاق لرب المجد يسوع المسيح، ويقدم لنا ابراهيم مشاعر الله الاب في تقديم ابنه.

0: لكن النوع السلبي من التجارب السيئة دي بندخل فيه ازاي؟
1: اقول لك شويه حاجات. اول حاجه اصدقاء السوء،
0: يعني ممكن حد من اصدقائي يكون هو المدخل للاغراء.
1: المعاشرات الرديه، خد اشرب السيجاره، انت مش راجل ولا ايه؟ انت لسه تبع بابا وماما، انت صغنطوط، اكبر شد وخليك راجل، خد جرب البيت. انا هبعت لك حته لينك بقى هتدعي لي.
0: ايوه.
1: انت مالكش صديقه وبالكش، يا يعني انت لحد النهارده ما جربتش ولا مره الخطيه الفلانية؟ يا ده ايه ده، ده انت تنونه قوي. اصدقاء السوء. حاجه تانية، عدم اليقظه. يقول الكتاب وبينما الناس نيام جاء عدو وزرع شوك. مش واعي. بحب قوي الرعاه يحرسون حراسات الليل على رعيتهم مسح الاسهروا. حاجه الثالثه، لا ارادتي الشخصيه. ابونا يقول في القداس الغرغوري يقول كده، انا قطفت لنفسي حكم الموت. انا انا انا انا انا قلت لما اشوف الخطيه شكلها ازاي، وانا اللي تعورت بيه، انا اللي تعورت بيه، انا اللي جريت ورا الخطيه. ابانا القديسين يحذرونا قوي من حاجه اسمها لمح الفكر.
0: ايوه، قتل لمح الفكر.
1: لمح الفكر انه لسه الخطيه في اولها.
0: ايوه.
1: في اولها. اصل الكتاب قال ايه؟ قال من نظر. اصله الزنا اصله نظره، نظره فابتسامه فمش عارف ايه. أيوة. فايه حد فاهم. لمح الفكر. محاوله تجربه الخطيه ولو لمره واحده. خد البرشام ده، اعمل دماغ بقى وادعي لي بقى. وانت مرهق وتعبان وما بتشتغل، يعني عاوز تشتغل جامد، عارف قرص من ده. أيوة. والموضوع الفلاني ده هيخليك 10 من 10 لو خدت. جربها مره واحده. الوجود قرب شجره الخطيه، رفعت عينيها مدت وكلت، مجالنا واسع، اشمعنى حطيت نفسك جنب الحته دي يا حواء؟ التساهل والفتور، ايش يحصل حاجه؟ انت مكبر الامور ليه كده؟ يا ما كل الناس بتعمل كده يا اخي، انت متاخر قوي، يا ده انت راجعي قوي. لا لا لا، خليك مودرن كده. بص الناس بتعمل ايه، بلاش التقفيله دي يا اخي.
0: انا محتاج اقف عند الحته دي، معلش يا دكتور صمول، وانا اسف يعني.
1: لا اتفضل.
0: عايز افرق بين التدقيق في السلوك والتزمت، يعني مثلا برضو في حاجات طبعا ضد التساهل وضد الفتور الروحي، بس في حاجات كانت فيها تقفيل قادت الى برضو شق سلبي جدا في السلوك، وفي حاجات كان فيها تساهل نودت لنفس النتيجه. فازاي احنا في مجتمعاتنا الكنسيه والروحيه تكون الامور متزنه؟ يعني دي برضو جزء مهم جدا، يعني الكاب تولد انفجار في حته تاني رهيبه.
1: احنا اتفقنا قبل كده في حلقات كتيره ان المسيحيه لا تدعو الى الكبت، لكن انا بشبع بالمسيح وجوايا شبع، والمسيح مسدد احتياجاتي وشبعني ومالي عيني والنفس الشبعانه
0: تدوس العسل.
1: تدوس العسل. خلاص ده اتفقنا عليه. لكن اللي يحط المعيار والمقياس، الوصيه بتقول ايه؟
0: كلمه الله.
1: كلمه بتقول ايه؟ واكتب اعمالي تبعا
0: لاقوالك.
1: كل ما اعيش بالطريقه دي كل ما امشي مظبوط. احنا عندنا دستور كلمه الله، وده اللي بيميزني امتى اكون انا متزمت. وبصراحه بصراحه لو كلمه الله امرتني ان انا اعيش بالطريقه دي والناس اعتبرت ده تزمت، يا مرحب به التزمت.
0: مهم جدا.
1: اقولها تاني، يا مرحب به التزمت. انا لا يهمني ما يقول الناس عني، لكن يهمني ما يقول الله عني. ايه كمان؟ وسائل التواصل معروفه.
0: ايوه،
1: مداخل خطيه في اكتر من 1.5 مليون موقع اباحي على شبكه الانترنت. في بيتصرف عليها اكتر من 30 مليار دولار سنويا على الاماكن الخطيه والشر.
0: ده مش بس المواقع الاباحيه، يكفي القعده بس كده بلا هدف. صحيح. يعني ده اكبر خطوره للانجذاب والانخداع.
1: صحيح.
0: يعني
1: لكن ممكن اعرف الخطيه لما ابعد عن الكنيسه وابعد عن جماعه المؤمنين. انا اعرف واحد دكتور قديس راح السماء، وهو قاعد في العياده بتاعته لابس البلطو، وجت واحده مش تكشف لكن تعكسه، انت فاهم يعني. جري في الشارع بالبلطو. جري في الشارع بالبلطو ودخل على الكنيسه وقال لابونا الحقني، الشيطان بيجري ورايا، انقذني وصلي معايا وصلي لي احسن انا هضيع.

واحنا بنقول نجينا من الشرير ونتعلم ازاي بننجذب وننخدع والطلبه واضحه لا تدخلنا لكن نجينا. عايزين نصلي واحنا بنقول ارقد اليك ايها الحبيب.

0: لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، ازاي ننجو؟
1: الحقيقة يعني وسيلة النجاة حطتها لنا الرب قدامنا ولازم نكون واعيين ليها قوي، لأنه يجعل مع التجربة المنفذ، سواء دي لو تجربة من عند الرب، لكن المسيح أعطانا سلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. وفي رومية 16:1 يقول كده: وإله السلام يسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. على الصليب داس الشيطان، والنهاردة أعطانا هذا السلطان لأنه هو صاحب السلطان. عاوز أفكرك أنه اللي ما عندوش سلطان ما يقدرش يدي سلطان.
0: صحيح.
1: اللي مش واخد دكتوراه ما ينفعش يدي يمنح حد الدكتوراه. وبنفس المعنى المسيح صاحب سلطان يستطيع أن يعطي السلطان لأولاده. أقول شوية حاجات يعني. أول حاجة أسهر وصلي، فتح عيني وأبقى يقظ جدا جدا. بص بص يا أخي باسم، لو المكان ده فيه فار وبعت لحد من بتوع المبيدات الحشرية، يجي الشخص اللي مسؤول في الشركة يقول لك، تقول له المكان ده فيه فار، قبل ما يقول لك أموت لك الفار يقول لك اقفل الفتحة دي. عشان كده الكتاب ما يقولش توب قد ما بيقول أذكر
0: من أين سقطت
1: وتوب. وكل واحد فينا عارف حتة. أصله في مثل معروف يقول إيه، كل سمكة وليها طعمها. والصياد الشاطر ما يعرفش، ما ينفعش يحط

0: عشان يصطاد مثلا بلطي ويحط أيوه. لا كل سمكه وليها طعمها
1: أيوه.
0: والشيطان عارف ده قوي، عارف انا عندي جزئيه الجنس، واحد عنده جزئيه المال، واحد عنده كل واحد عنده الحته بتاعه بالذات الطعم بتاعه فيعرف من اين تؤكل الكتف زي ما بيقولوا. فعشان كده محتاج اسهر واصلي. حاجة تانية، اقاوم ابليس، قاوموا ابليس فيهرب منكم. مهم قوي الجزئيه دي، ان انا اقول له في اسم الرب يسوع انا بقاومك يا ابليس، واحط على راسي وعلى فكري خوذة اسمها خوذة الخلاص، واجاهد حتى الدم
1: ضد الخطيه.
0: تاريخ الكنيسه شاب حاولوا يخلوه ينكر المسيح، مفيش فايده مفيش فايده. فجي واحد للملك قال له بص عشان خاطر الجدع ده توقعه، هو مسيحيته مسيحيه القداسه، انت تجيب له تقلعه تماما وتجيب واحده تغريه هيقع معاها في الخطيه، وهو ما يقع معاها في الخطيه الهه هيكرهه ويبعد عنه، ويبقى انت سهل ان انت تعمل فيه اللي انت عاوزه لانك ليك اسابيع عمال تعذب فيه وهو متمسك والرب بيشفيه. فطب كتفه قلعوه تماما وخلاص بقى، طب ما هو يعني مسكين يعني ملوش مخرج، عارف يعمل ايه؟ داس على لسانه قطعه وتفه في وشه.
1: جهاد
0: جهاد حتى الدم. ما ده اللي قال عليه الكتاب، لم يحبوا حياتهم. يعني ايه؟ يعني ايه ان اعثرتك عينك اقلعها؟ يعني خلي استقامتك اغلى من عينك. وخلي استقامتك اغلى من ايدك. ايه كمان؟ الانسان المتواضع. القديس الان بطونيس كان يتواضع امام الشياطين، يقول يا رب انا ما اقدرش، انا اناء خزفي وضعيف يا رب
1: امام حربهم.
0: أيوة. لكن واحد يقول مره واحد قال لي تعرف لو جت لي مين حاسب حبيبي، لانه قبل الكسر الكبرياء
1: وقبل السقوط تشامخ الروح.
0: تشامخ الروح الاحتماء باسم الرب يسوع وبصليبه، اقول في اسم الرب يسوع يسحقك الرب يا شيطان بقوة دم الرب يسوع. أنا أحتمي اسم الرب برج حصين يرقد إليه الصديق ويتمنى. أروح للكنيسة أب الاعتراف المرشد الروحي، أفضح نفسي قدامه عشان إبليس خلي بالك أنه من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بهذا الاعتراف بس الحاجة التانية إيه؟ ويتركها
1: يرحم.
0: واعرف ان انا شغال مع ربنا، ربنا يسندني في طريق جهادي. الصوم والصلاه هما اللذان عمل بهم الرسل والانبياء والصديقون. وهو ده اللي يعطي ابليس هزيمه، يديني نصره على ابليس. الهروب من الخطيه، السلوك بالتدقيق، كل دي وسائل وسائط نعمه بها استطيع ان انتصر على ابليس ويتحقق فيا الوعد المبارك اللي قاله المسيح في الصلاة الربانية، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: قبل ما نيجي للجزء الأخير المهم عشان وقتنا في الحلقة بالنسبة لي، وهو خدعات إبليس، يعني ممكن يخدعني بأي شكل وبأي صورة لأنه هو كذاب وأبو كل كذاب ولازال خططه وحاله كتيرة جدا. بس نشوف أيمن كتب آية الحلقة النهاردة.
2: آية الحلقة النهاردة أنا واخدها من إنجيل متى إصحاح 6 والآية 11 واللي ختم بها الدكتور صامول دلوقتي، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فشكلت فيها في الخطوط، فكتبت واو لام ألف كبرتها وكتبتها بخط ثلث، وكلمة واو لام ألف ده أمر نهي بينهي لا. بعد كده بدأت أدخل على كلمة تدخلنا، كتبتها بخط رقعة خط الصحف، بعد كده كملت ثلث وركعة تاني باقي الآية.
1: يا دكتور صامول، عدو الخير لا يهدأ، يعني احنا ننام هو ما ينامش، والغواية والخداع والتجارب بتاعته مستمرة ومتغيرة ومتشكلة بأشكال كتيرة جدا. لكن تفتكر ايه أصعب غواية ممكن يرمي فيها إنسان؟
0: شوف إبليس يشكل نفسه زي الحرباية كده، يكون موجود في حتة خضرة تبقى خضرة، سودة تبقى سودة إلى آخره، خلاص حتى يأتي في صورة ملاك نور. ودايما طول ما أنا موجود في الجسد ده إبليس لا يهدأ أبدا. حتى مع الرب يسوع المسيح لما راح في التجارب على

0: على الجبل
1: فرقه إلى حين
0: أسود لحظة على إبليس لحظة انتقال المؤمن للسماء خلاص ابتلع الموت إلى غلبة. ودي قصة بقى اللي ما فيش فيها إبليس ملوش مروح على السماء هناك وملوش دخل هناك. يعني واحد مرة قال لي أو ما وصل السماء هقول له يا رب بس عاوز حاجة واحدة بس تجيب بس شيطان أدوس على رقبته وقول له خلاص ضاعت فرصتك إلى الأبد وانتصرت النصرة الأخيرة وأنا في الأبدية مع المسيح النهاردة على حساب دم المسيح. عشان كده لازم أكون واعي واحتمي في المسيح وأقرأ في كلمة ربنا باستمرار وكل يوم والتاني تبقى عندي الحواس مدربة أعرف فين الحتة المدخل اللي بيخش منه إبليس والمدخل اللي بيخش منه إبليس ده أسده وعيش في حياة القداسة وعارف أنه في كل مستوى هيفضل معايا وهيفضل معايا وإبليس لا يهدأ. يمكن يديني مهدنة استراحة لكنه تفضل المعارك هتستمر لكن بنعمة الرب أصلي من كل قلبي في حربي مع إبليس يحصل في حياتي زي ما حصل مع موسى في خروج 17 بقيت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس.
1: أمين يا دكتور. أمين. الله يعطينا هذا الثبات والسهر والمقاومة لعدو الخير. نصلي وإحنا بنقول لا تدخلنا في تجربة. أمين يا رب. لا تدخلنا في تجربة أو أي خداع أو انجذاب لإغراءات عدو الخير ونجينا من كل خداع وحالات إبليس. نتقابل وحلقة أخرى من برنامج صلوات القديسين والرب معكم.

في ملوك الثاني إصحاح 5 بيقول: وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه، لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام. وكان الرجل جبار بأس لكن أبرز. وكان الأراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة، فكانت بين يدي امرأة نعمان، فقالت لمولاتها: يا ليت

ابدا بانك صغيره ولا ان قدراتك وامكانياتك ممكن تبقى بسيطه، بس الله ممكن يستخدمها لكتير قوي من عنده، يعمل اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. فصدقي انه القليل البسيط اللي عندك ده كتير قوي عنده، هو بيقدر يستخدمه ويصنع بيه عظائم وعجائب. اتشفى بني ادم بسبب بساطه بنت صغيره. أصلي إن كل واحدة تشوف نفسها بنظرة الله ليها وتعيش دعوته لحياتها.

بعض النساء بيلاقوا نفسهم قليلي الحيلة في وسط المواقف الحرجة أو المتفجرة، والبعض الآخر بيمسكوا بزمام الأمور وبينقذوا الدنيا. إيه الفرق ما بين النوع دول من النساء؟ هو ده اللي هنكتشفه النهاردة من قصة امرأة اسمها أبيجايل. قصة أبيجايل موجودة في العهد القديم في سفر صمويل الأول أصحاح 25. في الوقت ده داود النبي كان هربان من الملك شاول اللي كان مصمم ان هو يقضي عليه. داود ورجاله 600 كانوا في صحراء فاران جنب الكرمل. نفس المنطقة دي كان ساكن فيها رجل اسمه نابال، رجل غني جدا عنده آلاف الغنم والماعز. وبسبب داود ورجاله غنم نابال وخدامه كانوا محميين من عصابات قطاع الطرق واللصوص في المنطقة. بالرغم من ان داود كان مطارد وفي

راعي للبقاء وقتها، وكان ممكن ياخد من الغنم اللي هو عايزه بالقوة، أو على الأقل ياخد إتاوة من خدم نابال. رفض يعمل كده واتكل على حسن معاملة ونزاهة صاحب القطيع، وإن هو بنية سليمة وبعرفان للجميل يديله هو ورجاله بعض الطعام. جه وقت جز صوف الغنم، وده كان وقت احتفال كبير في بيت الغني نابال. داود بعت 10 شباب عشان يطلبوا مشاركة في الخير اللي بتوزع على الجميع، واللي كان إلى حد كبير بسبب حماية داود ورجاله لخدم نابال وممتلكاته. ده كان طلب طبيعي جدا ومتوقع، لكن نابال كان سيء الطبع وغبي في التصرف. بدل ما يلبي طلب داود بسرور، هجمه باستخفاف وإذلال ورفض لطلبه. لما سمع داود كان في قمة الغضب، قرر أنه هينتقم وبعنف. إحساسه بالمهانة وبالظلم خلاه يقرر أنه ياخد رجالته بالسيوف ويطلعوا يقتلوا نابال وكل رجل في بيته. أبيجايل زوجة نابال سمعت بالخطة الدموية دي وقررت تتصرف فورا. جمعت كمية هائلة من الأطعمة والفواكه وحملت عدد من الحمير وقادت بنفسها مأمورية حفظ السلام مع داود. بدرت بالاعتذار بالنيابة عن زوجها وقدمت هداياها، وفي النهاية أنقذت الموقف تماما. في أكتر من شيء ممكن نتعلمه من المرأة العظيمة دي. أولا، كانت قائدة. بالرغم من أبيجايل في أغلب الظن ما تعلمتش، لكن كان عندها مقدار كبير جدا من الفهم والحنكة. واضح أنها كان عندها قدرة على القيادة بالرغم أنها كانت في الأغلب في مرتبة أدنى في بيتها وفي المجتمع. نابال زوجها كان الزعيم، كان رئيس البيت، لكنه تصرف بحماقة وقلة بصيرة وقلة ذوق. وواضح أن دي في الحقيقة ما كانتش أول مرة يتصرف غلط، لأنه أول ما فجر الموقف الخادم بتاعهم جري ليها هي لأبيجايل علشان تحل المشكلة. ثانيا، أبيجايل كانت ذكية وسريعة التصرف. أول ما سمعت تفاصيل اللي حصل عرفت أن داود مش بيهوش وأنه فعلا هينتقم، وزوجها وكل رجال البيت كانوا هيدفعوا ثمن الحماقة دي بحياتهم. بسرعة فائقة حضرت التقدمة وراحت اعتذرت بشدة عشان تلم الموقف. ما قالتش زوجي هو اللي حطنا في المشكلة دي وهو بقى المسؤول ان هو يخرجنا منها، لا، مسكت هي بزمام الأمور وغيرت المشهد كله. شيء تاني بنشوفه في أبيجايل هو ذكائها في التفاوض. بالرغم انها كانت سيدة مقتدرة وعندها خدم ومساعدين، عرفت على طول ان الموقف ده محتاجها هي بكلامها الطيب والمنتقى وبتواضعها عشان تاخد وعد من داود انه هيتراجع عن خطته الانتقامية. أبيجايل كانت امرأة شجاعة، رفضت انها تجري لبيت اهلها وتستخبى، بل بالعكس راحت بنفسها لداود وهي عارفة انه عايز يقتل اهل بيتها. يمكن كانت خايفة موت من جوه، لكنها ما أظهرتش الخوف ده. في المقابلة مع داود أظهرت أبيجايل تواضع شديد في التصرف وفي الكلام. بيقول الكتاب: وسقطت على رجليه وقالت: علي أنا يا سيدي هذا الذنب، يعني شيلني أنا خطأ نابال. أعطت كرامة لداود وذكرته أنه في يوم من الأيام هيكون رئيس على شعبه حسب نبوة الرب، وأنه خسارة يلوث سمعته ويتعب ضميره بسفك دم ما فيش مبرر ليه. أبيجايل ما كانتش بتتملق له، بالعكس كانت بتواجهه بكلام حقيقي وبتفكره بدعوة ربنا لحياته. داود انبهر ورد عليها وقال: مبارك عقلك ومباركة أنت، لأنك منعتني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. أول ما خلصت مأموريتها أبيجايل روحت على بيتها دغري، ولما وصلت استنت لغاية الصبح لما زوجها كان فاق من السكر عشان تقوله هي عملت إيه. لما سمع بالأمر يبدو أنه جات له سكتة قلبية في لحظتها، مش عارفين هل كان من الخوف ولا من الغضب، لكن مات نابال بعدها ب10 أيام. إيه اللي خلى أبيجايل تتمتع بكل السمات اللي شفناها فيها؟ مفيش حد بيتولد عنده الروح القيادية وسرعة التصرف والحكمة في اتخاذ القرار والشجاعة والذكاء الوجداني والبراعة في التواصل والدبلوماسية في التعامل والبصيرة والتواضع. ده كله اللي بنستشفه من قصتها حاجتين:
أولا

انها كانت متجوزه رجل سيء جدا بقالها فتره. بيوصف الكتاب بالكلمات دي، قال انه كان قاسي رديء الاعمال ابن لئيم لا يمكن الكلام معه رجل احمق. كل الصفات السيئه دي خبرتها في المعيشه مع رجل زي ده في جوازه غير سعيده أعدتها أنها تكون أداة جوهرية في إصلاح موقف رهيب كان هيأثر مش بس على زوجها وبيتها، لكن كمان على حياة رجل مدعو من ربنا أنه يقود شعبه كملك. أبيجيل رفضت أنها تكون مغلوبة الأمر أو ضحية في المشهد، بل بالعكس تحكمت في الموقف وطبقت كل درس اتعلمته من خلال ظروف زواجها الصعب في لحظة حرجة وحساسة جداً. تاني حاجة سمحت لأبيجال إنها تتمتع بكل السمات دي هي إنها كانت بتخاف ربنا، يعني بتهابه وبتثق فيه. أبيجال خرجت في مهمتها الخطرة وهي معتمدة على ربنا إنه يديها الشجاعة والحكمة اللازمة. اتكلت على ربنا إن هو يديها الكلام اللي تقوله، وفعلا نطقت بكلام نبوي مشجع لما قالت لداود: لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا، نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك، وإذا أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك. تجربة زواج صعبة مع إيمان وتمسك بربنا شكلوا مشوار وخبرة أبيجايل. ما كانتش لا أول ولا آخر امرأة استخدمها ربنا في محك صعب لتجنب كارثة ولتحقيق مقاصده. في النهاية ربنا كان صالح لأبيجايل. بعد ما زوجها نابال مات، الرب اداها فرصة ثانية لبيت سعيد. داود بعت لها وطلب ايدها في الزواج، قبلت وتزوجته وانجبت منه ولد. ده كان ميراث ارضي الى جانب ميراثها السماوي، واصبحت قصة مشجعة لامرأة حكيمة سجلها الكتاب المقدس لتعلمنا ولتشجيعنا وإلهامنا.

0: في الدقايق اللي جاية هنكون بنصلي من أجل كل بنت وكل ست نفسها تكون شخصية مريحة للي حواليها. يمكن تكوني بتدوري على أصحاب وبسبب حاجات صعبة شوية في شخصيتك، يمكن اللي حواليكي بيبعدوا عنك، وعشان كل واحدة محتاجة تكون بتتقبل من اللي حواليها ومش عارفة توصل لده بسبب شخصيتها. عشان نوصل لده يمكن محتاجين نصلي إني أكون بعرف قيمتي وأقدر أكتشف نفسي ومميزاتي وأشتغل على الحاجات كمان اللي لسه محتاجة شوية مجهود وشغل. لما هعرف نفسي هكتشف الإيجابيات اللي فيا فهرتاح، لأن مرات كتير أنا ببقى مش مريحة علشان أنا مش مرتاحة من جوايا. هكتشف كمان نوعية شخصيتي فهعرف نوعية شخصيات الناس اللي تمشي مع شخصيتي. يمكن أنا بدور جوا مجموعة غلط من الأصحاب، ويمكن ده اللي مخليني مش عارفة يكون ليا أصحاب. تعالوا نصلي لده مع بعض. يا رب أنا بشكرك لأنك مصدر الحب الحقيقي والقبول يا رب الكامل. علمنا منك وتكون أنت يا رب المثال اللي احنا بنمشي وراه. علمنا نقبل بعض ونكتشف نفسنا. كل واحدة بتسمع وبتصلي ودي طلبتها يا رب تكون قادر أنك تساعدها تكتب إيه مميزاتها وإيه الحاجات اللي المفروض تشتغل عليها. يا رب أنت تشاور على مصدر التعب اللي في شخصياتنا، ومن فضلك يا رب داوي الجروح، لأنه مرات كتير الشخصية الصعبة أو القاسية أو المتعبة بتكون هي نفسها مجروحة وتعبانة أصلا من جوه. بصلي إنك تشفي المصدر وأساس المشكلة في الشخصية الصعبة عشان تقدر تطلع للمجتمع وتكون قادرة تبقى جزء من مجموعة، ما تكونش بتبعد الناس اللي حواليها. يا رب اشتغل على شخصياتنا، بنحط نفسنا قدامك مش بس قعدتنا قدام كلمتك وصلتنا ليك، لكن كمان نفسنا وشخصياتنا ونفسياتنا يا رب بين ايديك. بنطلب يا رب انه انت تشكل فينا عشان نكون جزء من مجتمع صحي ونكون قادرين نبني بعض وتكون انت الاساس يا رب. يا رب بصلي عشان حماية على العلاقات والصداقات اللي ابتدت، وحماية على كل واحدة ابتدت تشتغل على نفسها وابتدت حاجات تتغير فيها. من فضلك كمل انت يا رب مع كل واحدة فينا. ادينا يكون عندنا قبول للانتقاد اللي بيجيلنا او لأي حاجة بتتقلنا من برة. ارجع ابص على نفسي واشوف فعلا الحاجة دي موجودة فيا ولا لا. يا رب ساعدنا ان احنا نشتغل على الحاجات اللي لسه محتاجة شغل فينا. في اسم يسوع، امين.
1: كل ما الواحد بيفيد نفسه وبيفيد الآخرين بتفرق قوي في الحياة. بجانب شغلي بحب فكرة الأعمال الخيرية أو أن أنا أبقى بعمل حاجة مفيدة. تطوعت في معهد الأورام للأطفال اللي عندهم سرطان، كنت بتطوع في دار مسنين، ده بجانب شغلي. كورونا ابتدت في مارس، ابتدى الوقت شوية يسمح أن الواحد يعمل حاجة جنب شغله، فابتديت فكرة أنه طب ليه لأ أنه أبتدي أعمل حاجات يدوية ويبقى الربح بتاعها لصالح مؤسسات خيرية. أنا كان عندي الشغف ده أنا واثنين من صحابي، فابتدينا كل حد فينا بيعمل حاجة، يعني حد بيحب يعمل خياطة على شنط، حد بيحب يعمل أعمال اليدوية زي الكروشيه، فابتدينا نعمل شوية حاجات. فلما لقينا أنه المنتجات شكلها حلو قلنا طيب ممكن نبتدي نعمل زي بيج على الإنستجرام ونبتدي نحط المنتجات دي. فابتدينا تعاقدنا مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب انه كل شهر يبقى من دخل زوي. زوي ده اسم المشروع. الاسم اخترناه، احنا ابتدينا ندور على اسامي مختلفة. اسم زوي معناه الحياة، ودي كلمة يونانية، فلانه الهدف بتاعنا نغير شوية بسيطة في حياة الناس الاقل احتياج.

فابتدى من هنا جت فكره الاسم. انا علمت نفسي من على اليوتيوب وانا بشتغل السنه اللي فاتت، فانا ما كنتش خالص بعرف اتعلم اي عمل يدوي. في الاول كانت في حاجات طبعا بتطلع غلط وبتطلع وحشه، بس مع التمرين كل شويه ابتدت الحاجات تظبط وابتدى صحابي ياخدوها، فمن هنا ابتدت فكره نجمين ما تبتدي تعمليها حقيقي بقى بجد. احنا بنعمل كذا حاجه، بنعمل حاجات من اولها لاخرها، احنا يعني كروشيه، بنعمل شنط، بنعمل باسكتس لاستخدامات مختلفه، بنعمل حاجات للشعر، في حاجات تانية ماتيريالز بتبقى جاهزه واحنا بنخيط عليها، زي مثلا شنط خوص، فنبتدي احنا نحط عليها ديزاين او نطرز عليها حاجه. في مثلا اكسسوارز او حاجات ليها علاقه بسلاسل نظارات. السوشيال ميديا دلوقتي هو الاكتر حاجه الناس بقت مركزه فيها، وسبيشلي من اول ما ابتدت كورونا الناس بقت متجهه اكتر تشتري اونلاين. كان نفسنا نكبر موضوع اكتر ويبقى معانا بنات او امهات ما عندهمش شغل وبرضه محتاجين لدخل، فنكون بندخلهم معانا. الحلم ده ابتدى يتحقق، ودخلنا حقيقي ستتين من الشهر اللي فات وابتدوا يعملوا معانا الحاجات. فيبقى لو احنا بجانب شغلنا مش لاحقين قوي، هما بيعملوا معانا وياخدوا هما الدخل. نفسي اكبر الموضوع ويبقى في مكان وبندخل ستات اكتر معانا وهما اللي يشتغلوا بقى. الفكره نفسها ان احنا عايزين نعمل حاجه بهدف مشروع خيري، كانت كل اللي حوالينا سواء صحاب او اهل كانوا مشجعين قوي. لما ابتدينا نحط الصور ابتدت الناس تقول انتوا ازاي بتلحقوا تعملوا البرودكت دي وهي حلوه قوي، واستمروا. اللي خلاني اتشجع اكتر لما كنا بنكلم المؤسسات ونحس انه احنا لو اتبرعنا بخمسة جنيه بجد، يعني انا اتقالت لي من مجدي يعقوب نجمين الخمسة جنيه بتفرق، فحسيت انه لا، احنا مع كل مره بنضغط او بنحس انه مش لاحقين نعمل حاجه بنفتكر دايما الرؤيه بتاعتنا ورا مشروع زوي، انه هو مش بزنس، انه هو مش تسليه، هو وراه هدف ونفسنا الهدف ده يكبر اكتر. فده الحاجه اللي مخليانا مكملين حتى لو في صعوبات او حتى لو في ضغط من مواعيد العمل بتاعتنا. بحس انه الوقت هيضيع في حاجه واحده بس، قد تكون بعد فوات كذا سنه هتحسي انه انا عملت ايه في الحياه كان مفيد غير الشغل. فانا بحس انه الشغل لوحده مش كافي او مش بيشبع الانسان لو حقيقي نفسه يعمل حاجه مختلفه او مفيده للناس. قليل قوي لما تلاقي بنات مش شغاله، او قليل قوي لما تلاقي بنات مكتفيه بالتعليم وخلاص. بالعكس، يمكن اللي لسه ينقص شويه فكره انه بجانب الشغل اعمل حاجه تطوعيه. يمكن الحياه وسرعه النمط بتاع الحياه مخلي انه الناس مركزه بس في شغلها، خروجاتها، فسحها، سفرها. لا يعني لو اقول لحد نصيحه، فكره انك تعمل حاجه تخدم حد او تساعد حد بيزود قوي على البني ادم. احنا في مرحله انه الواحد محتاج يعتمد على نفسه، الحياه صعبه، لو انت عندك شغل الشغل مش مضمون على طول، فلو عندك الموهبه استغليها صح، لو عندك الوقت استغليه صح، مش بس انه اعتماد على ان انا بخرج او اعتماد ان انا بشتغل وخلاص او ان انا بسافر. لا، لو في وقت ينفع يتوظف في حاجه مفيده تفيد حد عن تجربه بتفرق قوي، تفرق للشخص نفسه.

0: وجود قناه الكارما امر مهم جدا، وكل يوم ربنا بيقول لنا ان لوقت مثل هذا ربنا اقام المناره دي، لوقت مثل هذا، لان الله شايف اللي احنا مش شايفينه، ولسه ياما هيخترعوا ياما يعملوا ياما هيقولوا، لكن ربنا سبق وبيحصن الشعب المسيحي والكنيسه وبيقدم رساله قويه جدا من خلال قناه الكرم. الانجاز الكبير اللي كنا بنصلي وبنعمل حلقات مع اخويا صامول واخونا مازن، وكنا يعني خلال السنه اللي فاتت امتى تطلع قناه فيها لغات مختلفه، امتى نوصل، ربنا حقق الانجاز.
1: ايوه
0: ده يخلينا نعمل ايه، نتجاوب ازاي، ونقول ايه، نمد ايدينا للعمل ازاي. ده عمل حقيقي، عمل مبارك، عمل مؤثر جدا.

0: عمل بيوصل برسالة الحق لناس كتيرة جدا، ناس كتيرة جدا جدا جدا بتيجي للرب في اليمن وفي موريتانيا وفي ليبيا وفي أماكن مختلفة. ده يخلينا نقول يا رب احنا واقفين لأجل العمل ده. أمين. صدقوني واحنا ما زلنا بالنادي، الفكرة اللي أطلقها أخويا الأخ سامول وأخونا مازن، لو في 4000 مشترك لو قدرنا نوصل للرقم ده مش هنقعد القعدة دي، ويكون الوقت ده وقت تسبيح. أنا نفسي كده نقعد في ليلة في الحصاد والرب يكون مسدد الفلوس ونقعد نسبح طول الوقت. أمين. بالخمس ساعات والست ساعات. أمين. والناس متشجعة، لو شفتوا عدد المشاهدات بتعلى وقت التسبيح ينزل وقت لما نقول طب احنا عايزين أبطال يقفوا معنا.
1: شكرا.
0: يلا يا شعب الرب، عايزين حاجتين النهاردة، مشتركين اشتراك شهري، عايزين العدد ده يكبر يا جماعة بالقدر اللي الرب يديلك في ايدك، بالإمكانيات اللي الرب يديها لك في ايدك، من 10 دولار ل 20 دولار ل 50 دولار، لو انت التزمت شهريا وشجعت اولادك وشجعت الناس معاك في الكنيسه وشجعت الناس اللي حواليك، مبلغ صغير انا متاكد ان مش هيكون له تاثير كبير على ميزانيتك او تخطيطك الشهري او تكلفتك او او او، لكن المبلغ الصغير ده لو قدرنا نوصل مثلا مبلغ زي 10 دولار، لو قدرنا نوصل لمليون واحد، بلاش مليون واحد، 500,000 واحد مؤمن مسيح على مستوى العالم، كل واحد يحط بس 10 دولار، مش هنقعد القعدة دي
1: ولا
0: مش هنقعد القعدة دي خالص، ولا القعدة دي ولا النصف الأول ولا النصف الثاني. تخيلوا في أمور بسيطة، في أمور بسيطة ربنا بيحطها قدام في إيدينا، بس هي الفكرة إيه؟ إن أنا أخد الدور اللي عليا، الفكرة إن أنا أقول لا أنا هعمل، الفكرة إن أنا أقول أنا مش هكتفي إن أنا أكون مشاهد، مش هكتفي إن أنا أطفي القرمة وقت عيد الحصاد وبعد كده أرجع للقرمة وقت النهضات وقت جمعيات خلاص النفوس وقت النهضة الفلانية وقت المرنم الفلاني. مع احترامي للكل، وده عمل كبير ورائع، بشكر ربي جدا قناة القرمة بتدي فرصة أن كل النشاطات الروحية اللي بتقام غالبا دلوقتي في معظم البلدان سواء في مصر بمدنها المختلفة بنهضات مختلفة بحملات كرازية مختلفة بتعرض من خلال قناة القرمة أو من خلال نهضات كنائس موجودة في أمريكا أو في كندا أو في أستراليا. حط إيدك معنا من فضلك، امسك ورقة وقلم واكتب أسماء أنت بتعرفهم في البيت وبتعرفهم حواليك وقول لهم 10 دولار القاب بتاع الستاربكس دلوقتي بكام؟ مش بستة وحاجة؟
1: بعتمد ايش بتشرب.
0: لا مره في اليوم
1: معك من لا من $3 لل $12 انت اختار.
0: انا بسالك لانك خبير، انا ماليش في
1: الكب تبعي بيكلفني $9 عشان اكون صادق. طيب
0: واحده زي بتاع الاخ مازن $9 استغنى عنها في يوم او في مره، استغنى عنها واقدمها. صدقوني يا جماعه حاجات بسيطه في ايدينا نعملها بس هتصنع فارق كبير جدا في قناة القرمة وفي استمرار العمل وفي الخدمة وفي اتساع الخدمة. احنا داخلين على وقت صعب، محتاجين برامج مختلفة وبرامج للشباب وللسن الصغير وللأطفال، والناس عمالين يقولوا فين الأطفال من قناة القرمة، فين برامج الأطفال، ونفسنا يبقى في قناة بالكامل قناة أطفال. والأجيال اللي طالعة خلاص الطريقة اللي كانت بتقدم زمان ما بقتش ماشيه مع الاجيال اللي طالعه، الاجيال اللي طالعه محتاجه طريقه تقديم معين، فكر معين، رساله بطريقه معينه، طبعا بدون الاخلال في الحق الكتابي. عشان كده ليه ما نعملش دلوقتي؟ من فضلك انت بتسمعني منين؟ امسك ورقه وبلاش ورقه، ما بقاش في ورقه، امسك الموبايل بتاعك واكتب انا بعرف فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، لو طلبت من كل واحد ان هو يكون شريك شهري وان شاء الله ب 10 دولار ولا $15 صدقني هتفرق. لو قدرت توصل لعشر أشخاص أو 15 شخص في محيطك وده يوصل ل15 وده يوصل ل15 وهكذا، ممكن نوصل لعدد مبلغ صغير مش هيأثر على دخلك، مش هيأثر على ميزانية الشهر بتاعك، لكن هيفرق لأنه مبلغ صغير جنب مبلغ صغير جنب مبلغ صغير هيفرق فرق كبير جدا في قناة القرمة. جي الوقت اللي تدور عليك أنت، جي وقت عملك أنت تقول أنا هقف مع الناس دي لأن أنا شايف أن الرب بيعمل عمل كبير جدا، مش بقى خريطة الشرق الأوسط، في الخريطة العالمية. مين هيتشجع ومين هيقول أمين في اسم الرب يسوع؟
1: تقولت كلمة مفتاحية أنه إحنا محتاجين نحتمي بالحق الكتابي. طبعا. هاي الأيام طبعا. الرائع أن الرب مش بفعل

0: بفتش على ناس يدافعوا عن الحق الكتابي، بفتش على ناس يعيشوا الحق الكتابي، وفرق كبير بين الاثنين. اللي عايز أقوله أخ صموئيل هيك الصبح أنا بصلي لليوم، حط بقلبي ثلاث كلمات مفتاحية بصليهم لليلة، يكونوا ثلاث كلمات مفتاحيات عايز أقولهم. وأقول يعني جملة تانية وأعطي المجال للأحبة. الثلاث كلمات المفتاحية اللي حطهم الرب قدامي هم نور، راحة، وامتنان.
1: أمين.
0: نور، راحة، وامتنان. التنتين الأولانيات نور وراحة هم مخبأ وملجأ، لازم نركض على الرب فيهم. والامتنان تعبير قلب، والامتنان تعبير قلب. هدول أكثر شيء محتاجينهم. أنا بقول عن نفسي محتاجهم في هاي الأيام، إنه أعرف مش بس وين النور، إنه أكون أنا في النور. رقم اثنين إنه أكون أنا في الراحة. يعني اليوم قديش أثر فيه جدا إنه الكلمات البسيطة عن تعالوا إلي جميع المتعبين وأنا أكون واتقي الأحمال وأنا أريحكم. إنه الرب مش بس في الراحة، هو مصدر الراحة.
1: طبعا
0: مصدر الراحة. أخصم عارف إيش مصدر الراحة؟ يعني لما بتخلص الراحة هو المصدر بتاع الراحة اللي يعطيك راحة على الراحة. يعني مصدر الراحة. والجملة الثالثة الامتنان. الامتنان تعبير. الامتنان مش كلمات بس نقولها، الامتنان تعبير قلب. It's an action. It's like أنا بحب كلمة حب، you know. بالإنجليزي بيقولوا love is a verb. It's verb. يعني ما بتقدرش تقول love من غير ما تفعل. ما في love من غير فعل. والمحبة الحقيقية الامتنان تعبير قلب، تعبير it's an act. It's a verb we have to do. سو أنا بصلي الليلة إنه الرب يعطينا نركز على هدول الثلاث أشياء. إحنا محتاجين ونشكر الرب لأنه الرب أوجد قناة الكرمة تكون زي إيش بالليل اللي لما كانوا الشعب بالبري كان بعمود
1: عمود
0: سحاب، عمود سحاب مش
1: عمود نار،
0: عمود نار كان يقودهم. يعني أنا بشكر الرب إنه بهاي الأيام الظلمة كثيرة، لكن الرب أوجد قناة الكرمة تكون العمود عمود النار في الليل في الظلمة. ظلمة ظلمة ظلمة كثير. راحة، مصدر الراحة هو يسوع. أنا بقول للمؤمن قبل غير المؤمن، فتش زي ما أنت عايز، بالأخير رح تتعب وتركض على بيت أبوك، لأنه الراحة بس ببيت الرب. الراحة مش بس كلمات أقولها إنه أنا هلكان وتعبان تعبان تعبان تعبان بس بقول يا رب شكرا أنك أنت مصدر الراحة. لا، الراحة الحقيقية هو شخصه المبارك، وفقط اللي بيركض للراحة بيلاقي الراحة ومصدر الراحة هو شخص الرب يسوع. تعبير الامتنان. الشيء الثاني اللي عايز أقوله أخ صموئيل، وهذا بجوز تحديدا إلك بكل محبة وتواضع، يعني أكثرنا وأنا أولنا، عينينا دائما على إيدين أبونا مش على عينين أبونا. أقولها كمان مرة، أكثرنا وأنا أولنا، عينينا دائما على إيدين أبونا مش على عينين أبونا. لكن بشكر الرب لأنه معطيك حكمة وتمييز إنه تكون عينيك على عينين أبونا. يعني لو، وهذا بعطيني مصدر راحة إلي أخ صموئيل، لأنه أنا عندي ثقة بشخص الرب يسوع رقم واحد. ورقم اثنين إنه بوجد أشخاص من خلالهم يقيم عمله. أنا بشكر الرب من أجل إنه الرب أقامك في هذا العمل. هذا مش تكبر ولا نفخ. إنه أنت كنت تقول على النمو الصحي ببداية الحلقة، إنه النمو الصحي في علامات للنمو الصحي أخ صموئيل. في ناس بتنفخ بناس تانيين مش بكونش نمو صحي، بس أنا بشكر الرب لأنه الرب بنمي الكرمة بنمو صحي. بس بشكر الرب كمان إنه معطيك حكمة وتمييز إنه تكون عينيك على عينين الرب مش على إيدين الرب. عارف شو الفرق؟ كبير
1: طبعا،
0: كبير
2: طبعا.
0: أكثرنا وأنا أولنا، عايز باركني اديني، وأنا بحب بحب ليتك تباركني. بس تعرف إيش الروعة بهذا؟ أنا بالنسبة إلي، والأسيس ممكن أوضح وغير لي حتى مفهومي، يعبيس you know. أروع إشي في هاي الآية، فأتاه الله بما سأل، إنه يعبيس كان مرتاح بالرب بثقته بشخص الرب. أتاه مش هيك بيقول ليتك تباركني، توسع تخومي، تكون يدك معي، تحفظني من الشر فلا يتعبني. بتكمل بعديها الآية، نهاية هاي الآية بيقول فأتاه الله بما سأل. يعني ثقته بالرب، أنا هاي اللي بريحني. بس اللي عينيه على عينين أبوه إله كل إشي مع أبوه، بس تعرف إيش اللي بيفرح قلبه؟ إنه أبوه راضي عنه، إنه أبوه فرحان فيه. يعني إذا عيني على عينين أبوي أنا بفرح قلبه.
1: هللويا.
0: إذا عيني على إيدين أبوي أنا بفرح قلبه، يعني قلبي. يعني وأنا بصلي هاي الليلة وبشكر الرب من أجلك ومن أجل قناة الكرم، بصلي إنه تكون عينينا على عينين الرب ونشوف قديش الرب فرحان إنه يوجد في هذا الزمان الصعب قناة تمجد اسمه، تنشر اسمه في كل العالم.
1: يوجد رب.
0: وأنا أقول لك أخ صموئيل، أنا بشكر الرب من أجل الـ All Nations والـ Youth اللي هي الـ New Gen والتسبيح.

0: المريخ والشرق الأوسط وأمريكا، كنت بشوفهم وأنا جاي عشان هيك عمالي بحفظ فيهم، وأستراليا وأمريكا.
1: المزة.
0: أوكي، بشكر رب من أجل العائلة، التلمذة والعائلة، ثمان قنوات مش هيك؟ أنا بشكر رب من أجل، تعرف عينينا مش على القنوات
1: خلص.
0: عينينا على الرب.
1: أنت
0: على الرب،
2: تعرف الرسالة توصل لمين؟
0: الرسالة ما هو
1: إنه لأن عينينا على الرب. هو عايز ده، لو عينينا على عينينا على الإمكانيات بصراحة أقول كفاية وأنا مش عايز وجع دماغ، صح؟
0: 100% أخصم أقولهم هاي الإشي،
2: يعني ما فيش حد بيجيب وجع دماغ لنفسه
0: وأربطها بالنمو الصحي. وهاي الشيء اللي لازم يطمن كل شعب الرب اللي حاطين إيدهم بحقل الرب بالكرمة. انظر لعينين الرب والنمو الصحي اللي الرب يعمله بالقناة، ما تتطلع على أشخاص ولا على سوري. يعني أنا بفرح لما بشوف 60 لايف coming from wonderful، بس تعرف إيش اللي بفرحني؟ يا رب أنت فرحان بعملك في قناة الكل، لو 60 لو 600 لو 6000، بجوز حلقة واحدة بتجيب عن 20,000 لايف بيصير حول العالم بالكثرة أو بالقلة. الهدف عينينا على عينين، إنه نكون ماشيين الخطوة بحسب ما هو بده، إنه نكون تابعين خطوته تابعين خطواته. وأنا هذا اللي بشكر الرب من أجله، بأنه مئتمنك على عمل وإنت مخلي عينيك على عينين الرب. أقسموا إيل، وبدي أشجعك، وإنت بديت بداية الحلقة قلت أنت محتاج صلوات 100%. اللي بيكمل عمل الرب في هذا القناة هو صلوات القديسين، مش عطاء القديسين. قبل العطاء صلوات القديسين
1: طبعا.
0: لو قدمنا ملايين الدولارات
1: بدون
0: وما بدون صلاة العمل هذا رح يفشل أقسموا إيل، لكن الصلوات هي اللي بتعطي بتأيد العمل لأنه يتقدم للأمام.
2: مزبوط.
0: الصلاة ما بتغير مشيئة الرب أقسموا إيل، هاي قناعتي الشخصية. الصلاة بتغيرني فأصبح حسب مشيئة الرب
2: طبعا.
0: عشان هيك احنا محتاجين نصلي، لأنه لما أنا بصلي للرب عشان قناة الكرمة الرب يغيرني عشان أمشي مشيئته بقناة الكرمة.
1: yes.
0: لأنه هاي مشيئته إنه يتقدس اسمه، يأتي ملكه وتكون مشيئته. فأنا بدأ أصلي في هذا اليوم من بداية هاي الحلقة، نور راحة وامتنان
2: يا رب.
0: نور راحة وامتنان، نور وراحة موجودين في شخص الرب يسوع في هذا المكان. والامتنان تعبير قلبنا، إحنا لازم نيجي عند الرب بتعبير الامتنان، نقول له شكرا من أجل إنك أنت عامل هذا العمل ومكمل هذا العمل، وإحنا بدنا نيجي نكمل إن إن إن إن نخلي عينينا عليك واثقين في شخصك المبارك. من يدك
2: ورح
0: نعطيك، من يدك ورح نكرمك، مش من احتياج أخصمه إلي. أنا بشكر الرب، أنت دائما بتقولها بكل حلقة، صدقني ما في حد بعطي شخص فلوس بهذا المكان، هذا الفلوس رايح على مجد الرب. وأنا بتذكر حلقات بعد حلقات بعد حلقات بالأيام الحصاد الماضية عملنا الإحصائيات والدراسات والإي أو سي وال مش الإي أو سي اسمها الإي إف تي سي رايت
1: الإي
0: أو سي، هاي شغلنا هاي السنات قلت
1: إي سي أو سي
0: بس
1: إي سي إف
0: إي سي إف إي رايت اللي هي الإيفانجليكال
1: كونسل فور
0: فاينانشال أكاونتابيليتي. بشكر الرب، وكانت واحدة من الإحصائيات بتذكر مرة قرأ 92% من اللي بيدخل قناة الكرمة بيروح لعمل الرب في الكرمة، 8% is personnel and administrative مش هيك؟ أنا يعني بعرفش إيش آخر الأرقام بس ده هذا اللي بتذكره.
1: النسبة قلت،
0: وهذا هذا بمجد الرب، هذا بمجد الرب.
1: نشكره.
0: اللي عينيه على الرب الرب بعطيه، وهذه كلها تزاد
2: لكم
0: لكم
1: مبارك.
0: اللي عينيه على الرب، عشان هيك إحنا مأتمنين حياتنا وكل إشي عندنا بشخصه المبارك. وأنا بمجد الرب من أجلك، من أجل الأحباء القديسين اللي مخلين عينينهم بس على عينين أبوهم مش على إيدين أبوهم، وعينين الرب فاحص كل شيء وعارف كل شيء وعامل كل شيء بحسب مشيئته الصالحة.
1: أمين. ورب يحفظنا طول الوقت.
0: أمين.
1: عينينا على عينين الرب وقلبنا على قلب الرب اللي هو عايزه إيه، ونعمل اللي هو عايزه بالظبط بغض النظر عن اللي احنا عايزينه ايه، ولا العالم شكله ايه، ولا العالم بيقول ايه، ولا الترند اللي حوالينا ايه، ولا الاحتياج شكله ايه. نو نو نو نو، انا عيني على الرب وبس. اللي الرب بيقوله بنعمله، واللي الرب يقول لك عليه تقول له حاضر يا رب، وما تنكفش وما تفصلش في حياتك الشخصيه، في خدمتك، في رؤيتك، في امكانياتك، في مادياتك، في حياتك، في كل حاجه. الرب هو اللي يقول لك عليه تعمله وبس. يكون عندك طاعة عمياء للرب، وما تشغلش ذكائك زيادة عن اللزوم، ما تفلسفش الأمور.
0: أيوة.
1: وما تفكرش يعني ما تقعدش تفلسف الدنيا زيادة، لكن طيع الرب بكل بساطة واعمل اللي ربنا يقولك عليه وامشي وراه. لو قالك امشي على المية هو عارف هو بيعمل ايه.
0: أيوة.
1: هو عارف هو بيعمل ايه. لو قالك ادخل في النار هو عارف النار هتفك القيود، الظروف اللي حواليك الصعبة هتفك القيود، مش هتأثر عليك انت.

0: شجعك النهاردة عينك على الرب وقول له يا رب عيني عليك ساعدني طول الوقت، ودي صلاتي ودي صلاتنا في قناة الكرمة، يا رب عينينا عليك، يا رب انت عايز ايه؟ لا عايزين ناخد برنامج زيادة، ولا عايزين نحشي هوا ولا نعبي هوا، ولا عايزين نمجد اسم شخص.
1: أيوه.
0: لانه مفيش حد بيتمجد في المكان ده غير اسم الرب يسوع
2: رب
0: بس
2: وحده.
0: بس
2: فتحوا عينهم لم يروا الا يسوع
0: وحده. وانا كل يوم بقول ان الكرمة دي مش بتاعتي، الكرمة بتاعت الرب، انا لا املك فيها قلم رصاص، لا املك قلم رصاص فيها، دي بتاعت الرب وبتاعتكم انتم. وربنا يديكم النعمة ويدينا ويديكم البصيرة طول الوقت، كون عينينا عليه هو وحده، ونسمع صوته ونحط ايدينا مع بعض ونكرم اسمه ونشوف هو عايز ايه. هو عايز النفوس، هو جه، هو احنا في الايام الاخيرة، احنا في الايام الاخيرة
2: 100%،
0: وهو هو حاطط الرؤية دي بتتولد دلوقتي، ان كان الكرمة اكاديمية الكرمة عشان يكون في تلاميذ حقيقيين المسيح في كل مكان في العالم. ودلوقتي الناس اللي في ايران، تعرف يا اخ مازن اكيد انت عارف، ايران قطع الانترنت عن شعبها بقاله 3 شهور. فهناك ما فيش انترنت، يعني ما فيش حد عنده فيسبوك، ما فيش يوتيوب، ما فيش اي حد تفتح كمبيوتر تفتح تليفون، ما فيش. فهناك الناس قاعده قدام الساتلايت، وانا بكلم شركات
2: الساتلايت.
0: فعندك 100 اللي بيتكلموا فارسي في العالم ما بين 120 ل 150 مليون شخص. انا بس بكره هنتكلم عن الاردن، وكل يوم هنتكلم عن بلد من البلاد اللي هيتوصل لها الارسال. والناس دي الماده اللي مثلا بيقدمها الاخ اندرو ماده قيمه جدا، ما فيش زيها في العالم، خاصه من جاي من الخلفيه وفاهم كويس قوي ودارس كتاب كويس جدا. وانتوا عارفين الماده اللي بتتقدم شكلها ايه، قويه وبكل ودايركت وكل محبه، وتوصل رساله المسيح. محتاج الشعب الايراني يسمع الرساله دي، علشان كده الرب قال اعملوا ده. يا رب طب احنا هنجيب منين واحنا مقضيين على عندنا؟ يقول لي مالكش دعوه.
1: هللويا.
0: مالكش دعوه، وهوجد الطرق. عارف قبل ما جاء المسيح الرب اوجد الطرق، جاب الامبراطوريه الرومانيه عملت طرق ووسعت الطرق عشان البشاره تروح في بلاد مختلفة. دلوقتي قبل ما جاء المسيح الثاني من خلال التكنولوجيا
3: عمل لغة واحدة لليوناني.
0: يس. ودلوقتي من خلال التكنولوجيا ربنا فتح لنا الطرق. انا بقول لكم من قيمة سنتين ما كناش نقدر نعمل اللي احنا بنعمله النهاردة، ما نقدرش. انا واحنا بنعمل السنة اللي فاتت وكنا بنطلب الأجهزة، أتاري الرب بيجهز الأجهزة دي عشان تعمل حاجات أكتر من اللي أنا نفسي كنت بتوقع أن احنا نعملها.
2: دايما الرب سبق يا أخي،
1: عينيك على عين الرب.
0: بالظبط. أنا ما كنتش شايف السنة اللي فاتت أن الرب بيعمله دلوقتي.
1: عارف النهاية، عارف النهاية من البداية.
2: طبعا
0: عارف النهاية من البداية.
1: مظبوط. كل إشي
0: وهو عايز يوصل للنفوس. عارف كم واحد ربنا ممكن يتعامل معاه؟ عارف كم مليون ربنا يتعامل معاه في إيران وفي أفغانستان وفي باكستان وتركستان وكازاخستان وإندونيسيا وماليزيا وكل البلاد اللي نوصل لها باللغات دي؟ المادة قوية جدا، لما تتقدم هتخبط الناس اللي هناك وتفوق ملايين يعرفوا المسيح. أنا لسه بنتكلم، يبقى ليها صفحات مخصوصة على الويب سايت، وليها إيميلات مخصوصة، وليها تليفونات مخصوصة، وليها ناس تتجاوب معاها كمان. ونشكر ربنا حقيقي على التكنولوجيا، يعني من خلال الـ AI احنا بنعمل حاجات، وكل يوم التقدم سريع. الـ AI بيتعلم في الـ6 ساعات اللي احنا بنتعلمه في سنة، فاحنا كل 6 ساعات كأنه عمره بيزيد سنة بعد سنة بعد سنة. فنشكر ربنا جدا. سوري يا خمازين كنت بتقول حاجة.
1: نعم، بس بقول تأكيد على هذا الكلام أخ صموئيل، وأنا عايز أعطي الفرصة للأخ بشارة والأسيس، أنه اللي عينيه على عينين الرب الخطة موضوعة أوريدي من الأزل، ولا لا أخ بشارة؟
4: طبعا.
1: تفضل حبيبي.
4: الرب يعني عنده خطة من قبل تأسيس العالم، حتى إحنا يعني مختارين في المسيح من قبل تأسيس العالم.
1: مجدا للرب.
4: لكن الأمر العجيب الجميل إن الموضوع مش إنه الله عايز العالم بس يخضع له، مش موضوع سيادة، وإن كان ده حقه كالملك. لكن أنا بشوف في الكتاب المقدس أعظم تشبيهين لعلاقة الله مع الناس، تشبيه الملك ورعايا المملكة، زي ما الرب جلس في إنجيل متى 5 في الموعظة على الجبل وبيقول إيه مبادئ الملكوت بتاعه. أيوه. لكن وكل الوصايا طبعا اللي في كلمة الله، لكن الأعظم من كده هي علاقة حب.

موجودة في العهد القديم في نشيد الأنشاد، والمحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها لهيب نار. لظى الرب، الرب عنده حب كبير جدا للعالم، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وإحنا هل بنحب إخواتنا؟ من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. إذا كنا بنحب الآب اللي قدم كل الحب للعالم واللي بيضع علاقة حب غير محدودة ليس لها حدود في علاقته مع البشر، وإحنا محبتنا للآب بتبان قد إيه، محبتنا لإخواتنا بتبان قد إيه. العالم اللي تحت قيادة إبليس بيتجه للعداوة والقتل والدمار والخراب وأسلحة للحروب، لكن أسلحة محاربتنا ليست جسدية، إحنا عندنا أسلحة روحية. أحبائنا المشاهدين، أنتوا بتعضدكم للكارما، صلواتكم لأجل الخدمة ولأجل العاملين فيها ولأجل البرامج، صلواتكم لأجل الأمور الإدارية والستلايت والأمور المعقدة الكتير جدا، إنها تمر بنظام وبهدوء وتصل الكلمة من خلال التكنولوجيا والإي آي والكلام الجميل اللي سمعناه، زي إن الكارما بتستخدم دلوقتي الإي آي بإمكانيات حديثة وسريعة، وكل ده بيتوظف لأجل خدمة الإنجيل والمنادات بأن المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص. وإحنا مش قادرين نعضد التعضيد المادي الكافي، إحنا يعني الكل بيتكلم وفي كل حلقة وكلنا بنكرر إن عايزين عدد كبير من مش كبير لدرجة، إحنا بنتكلم لو 4000 في متوسط $100 يبقى بنغطي نفقات الكارما $100 كل شهر، نغطي نفقات الكارما. عشان كده إحنا بندور مع حاليا، عشان ما فيش المعضدين دول، ما فيش ناس قلبها على عمل الرب وعلى يعني استكمال العمل وتتميم الخدمة. بنقول إن في ناس عندها مسؤولية أعظم، في ناس الرب بيضع عليهم تثقل، عليكم أنكم تعضدوا بأكتر، مش موضوع $100 ولا الـ5000، العمل كبير ومحتاج لتعضيد كبير جدا، والعبء بتاع العمل قوي. الأيام اللي احنا فيها زي أيام الكنيسة الأولى، في الكنيسة الأولى كان في كرازة، ذهبوا للعالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. طب وفي أيامنا الحالية ينبغي أن يكرز بالإنجيل للخليقة كلها ثم يأتي المنتهى. والرب دلوقتي يعني بيوظف لينا الأساليب التكنولوجية علشان تصل الكرازة لجميع الشعوب، لأن مجيء الرب خلاص على الأبواب. كل الناس بتقول المسيح جاي سريعا، حتى المؤمنين وغير المؤمنين كمان بيقولوا الكلام ده، حاسين ان هم في النهاية. فعلا احنا في النهاية. انا هقول لكم حاجة يمكن محدش بيفكر فيها، انا عمري 64 سنة، السنة اللي انا اتولدت فيها خصامل كان تعداد سكان العالم 3.8 بليون انسان موجود في العالم، النهاردة عدينا 7 وداخلين في 8. في 60 سنة هل العالم هيستحمل 60 سنة تانية بمتوالية عددية أعلى؟ متوالية عددية اللي يبقى فاهم فيها، مش ممكن. الكرة الأرضية لا تحتمل أكتر من 10 مليار. إحنا في النهاية وداخلين النهاية، في خلال سنوات ستنتهي الموارد، والعلوم الإدارية النهاردة كلها بتركز على حسن استخدام الموارد، لأن هناك ندرة في الموارد. واحنا شفنا بس ان مضيق يتقفل يبقى في ندرة في البترول، حصل ايه في العالم؟ احنا حاليا هنا بنعاني البنزين من $4 لـ6 دولار. ففي العالم كله نفس المشكلة. احدى الدول، مش عايزين نتكلم عن دول، طلعت 60 طن ذهب وادتهم لاحد البنوك في انجلترا علشان يشتروا بيهم بترول، لان البترول غلي، فعايزين فلوس اكتر لشراء البترول. المأساة كبرى موجودة في العالم. فإحنا في وقت النهاية، في وقت النهاية ده في ناس مثقلين بخدمة روحية، في ناس عايزين خدمة الإنجيل تصل

0: يصل إلى لغات لجميع الأمم، ينبغي أن يكرز بالإنجيل للخليقة كلها.
1: نعم.
0: يعني لجميع الأمم. الكارما بتنفذ مشيئة الرب وخطة الرب العالمية نحو خلاص النفوس. المسيح مكتوب عنه في كلمة الله أنه مشتهى الأمم. عارفين سفر الرؤيا لما بيتكلم على الخلاص اللي هيحصل في 3.5 سنين الضيقة العظيمة، قال عنهم من كل الأمم والشعوب والقبائل والألسنة متسربلين في ثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل، وقال عنهم أنهم عدد كبير لا يمكن أن يعد من الكثرة. الحصاد كثير والفعل قليلون. في فعل هنا في الكرمة، في فعل في وراء الأجهزة، في فعل في الإداريات، في فعل شغالين في ساتلايت بيدفع له إيجار شهري، في تكاليف عالية للأجهزة، تطوير وحاجات وملتزمات مستمر. لكن الجانب الثاني تتميم العمل إيه؟ في معضدين متحملين المسؤولية، بيقولوا احنا بنضع كتفنا مع كتف اخواتنا العاملين في الكرمة عشان رسالة الانجيل تصل الى كل الشعوب، عشان تصل الى النفوس، فتتغير النفوس، تتغير العائلات، تتغير الدول، بل تتغير الاقاليم. واحنا بنشوف ده ثمر موجود. الشرق الاوسط الان في الحريات اللي فيه غير الاول، بيرجعوا زي موجه من الحريه وموجه تانية من الاضطهاد. بس هي دي التكلفه. بولس اتسجن وهو كان معاه سيلة، وبولس بعد كده خد رحلته الأخيرة مسجون، وبطرس اتسجن، يعقوب اتقطعت راسه. ما ده اللي حصل في الكنيسة الأولى. في اضطهاد حاليا؟ نعم. في اخواتنا بيضطهدوا؟ نعم. في بيقتلوا؟ نعم، ده بيحصل. لكن مش هنقدر نوقف، لازم نقدم رسالة الحق، لأن المسيح عايز، الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أنت بتكون في خدمة التلمذة، في خدمة الكرازة، في خدمة التعليم، في خدمة العيلة، بالتعضيد اللي بتقدمه.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

بك. أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في اسم الرب يسوع المسيح الذي ليس بأحد غيره الخلاص. وصلنا في حلقتنا في حلقة اليوم إلى الحلقة الأخيرة من برنامج كل الكتاب، بعدما خضنا في دراسة الكتاب بكل أسفاره 66 على مدار 5 سنين في 1323 حلقة قدمنا فيها دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس بعهديه. قدمنا الكتاب سفرا سفرا، كل الأسفار كل حلقات الأسفار موجودة على الويب سايت كل الكتاب .com وكل

0: كل الأصفار والحلقات موجودة على اليوتيوب، ممكن تزور اليوتيوب وتنزلها وتعمل لنفسك مكتبة. كل الحلقات متاحة على الفيسبوك على صفحتنا، كل كتاب، كل الحلقات موجودة على على الابليكيشن للموبايل اندرويد اسمه كل الكتاب. كل الحلقات موجودة اوديو على الساوند كلاود تحت اسم كل الكتاب، تقدر تستمع وتشاهد كل حلقات برنامج كل الكتاب. بعدما انتهينا من دراسة كل أصفار الكتاب المقدس، قدمنا حلقة خاصة كمراجعة لسفر الرؤيا، ثم في الحلقة الماضية قدمنا مراجعة لكل أصفار العهد الجديد، واليوم في الحلقة الختامية سوف نقدم مراجعة سريعة لكل الكتاب، لكل أصفار الكتاب المقدس بعهديه. خلونا في بداية الحلقة نرحب بضيف البرنامج خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. بكلامنا عن أصفار الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد الجديد، بيتحط قدامنا سؤال مهم جدا، سؤال مبدئي: إيه مفهوم الوحي في الكتاب المقدس؟
1: الوحي في الكتاب المقدس، نقول أولا ما هو الكتاب المقدس؟ هو كتاب الله. يعني إيه كتاب الله؟ هو الكتاب الوحيد الذي يعلن لنا من هو الله. واحد قال إن الله لا يعرف لا بالحواس ولا بالقياس، نظرا لأن الحواس لازم أكون شفته والله لا يرى، أسمعته والله ما بيتكلمش معانا كلام إنسان لإنسان، أو لمسته الله ما يتلمش، يبقى ما ينفعش بالحواس ولا بالقياس. القياس يعني مع أني ما شفتوش لكن يشبه كده، ما أقدرش أقول إن الله يشبه إيه، يبقى لا الحواس ولا القياس. فلا يوجد طريقة لكي يعلن الله لنا عن ذاته إلا الإعلان إلهي.
0: تمام.
1: الإعلان إلهي ده مهم جدا، ولو رجعنا لكورنثوس الأولى أصحاح 2 هنفهم الموضوع ده بصورة أكثر تحديدا.
0: تمام.
1: كاتب الوحي يحتاج إلى إعلان، الله يعلن له، لكن نظرا لأن الأمر جد خطير فلا يكفي الإعلان ويقول له بقى أديك عرفت اكتب بلغتك، لا أمال ما تكتبش بلغتك حملك، لا برضو مش كده، هو هيكتب بلغته لكن سيعصم من الخطأ. إزاي؟ سيتملك الروح القدس كيانه بالتمام فيكتب ما أعلنه له الله دون مزيج من خطأ،
0: مستخدما ألفاظا بشرية،
1: مستخدما ألفاظا بشرية، وما فيش مانع أنه يستخدم
0: خبرات واختبارات
1: بتاعته.
0: تمام.
1: يبقى إذن الإعلان هو الخطوة الأولى، يليها الوحي، أنه يسيطر على آنية الوحي اللي هم كتبت الكتاب المقدس، فيكتب لنا، يقدم لنا فكر الله المعلن له دون أدنى مزيج من خطأ. وعشان كده نحن نؤمن بالوحي الحرفي، الوحي اللفظي، بل المسيح قال إن نقطة واحدة من الناموس لا تزول حتى يكون الكل.
0: حضرتك أشرت إلى كورنثوس الأولى 2 وهي مفتاح أساسي لفهم كيف وصل إلينا الكتاب المقدس.
1: نعم.
0: اللي عايز يفهم إزاي وصل لنا الكتاب والإعلان الإلهي يروح لكورنثوس الأولى صح 2. ما كان في ذهن الله وفي قلب الله وفي عقل الله.
1: أي.
0: ثم وصل إلى أذهان كتبت الوحي، ده الإعلان.
1: ده الإعلان.
0: وصل إلى أذهان كتبت الوحي بقى اسمه الوحي.
1: أيوة.
0: كتبه أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس تحت سيطرة الروح القدس مستخدما ألفاظهم البشرية في عصمة كاملة.
1: تمام.
0: وده اللي وصل إلينا.
1: ده اللي وصل إلينا.
0: تمام.
1: طبعا نقل المخطوطات دي قصة تانية مختلفة، لكن أنا بتكلم عن المخطوط الأول الذي كتبه آنية الوحي بهذا الأسلوب بوحي كامل وعصمة كاملة.
0: تمام تمام. محتاجين نعرف الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد، لأن احنا عندنا الكتاب المقدس العهد القديم بأسفاره والعهد الجديد بأسفاره، الفرق بينهم إيه؟
1: الاثنين بيكلمون عن الله، الاثنين كتاب الله، بس الفرق أولا شكليا العهد القديم هو كتاب عبري، العهد الجديد هو كتاب يوناني. يعني كتاب عبري كتاب يوناني؟ يعني كتب العهد القديم أصلا باللغة العبرية، لغة الشعب القديم، الشعب المختار، الشعب الذي اختصه الله بأن الأنبياء يكونوا منه. العهد الجديد كتب باللغة العالمية الأكثر انتشارا في زمان المسيح التي تشبه اليوم اللغة الإنجليزية. لما عايز تخلي حاجة شائعة ومعروفة لكل شعوب العالم ترجمها إنجليزي، بعد كده هتوصل بقى لكل شعوب العالم بسهولة. فالكتاب المقدس كتب باللغة اليونانية، بل إني أعتقد أن تمهيد لمجيء المسيح

0: المسيح. جاء الإسكندر الأكبر قبل 3 أو 4 قرون قبل المسيح لكي يمهد العالم بلغة عالمية، عشان الرسل لما يروحوا كل ربوع الأرض في لغة واحدة تخدمهم. والإمبراطورية الرومانية عبدت الطرق لكي يمكن الانتقال من إلى بسهولة. ما كانتش قبل الإمبراطورية الرومانية الطرق معبدة، ما كانتش قبل الإمبراطورية الإغريقية لغة واحدة في كل العالم. هذا كان تمهيد لمجيء المسيح. سؤالك هو الفرق بين العهدين. أقول إن العهد القديم بيقول لنا هيجي، في العهد الجديد بيقول لنا جه. أو خلينا أقولها بطريقة تانية، في العهد القديم سؤال أيوب من يعطيني أن أجده، في العهد الجديد نجد لغة أندراوس ولغة فيلبس، قد وجدنا مسيا، وجدنا الذي كتب عنه موسى. وإن أردنا الصدق مش إحنا اللي وجدناه، لكن المسيح في لوقا 15 قال وجدت خروفي الضال. يبقى أنا بدور على الله في العهد القديم، الله دور علي ولقاني في العهد الجديد. إحنا بنقول حيجي وحيحل المشكلة، في العهد الجديد لا، هو جه وحل المشكلة، وتعالى خذ من الرحمة حصة، تعالى واغرف بركات. يبقى أدي الفروق الجوهرية. القديس أغسطينوس له تعبير جميل، قال إنك تجد العهد الجديد في العهد القديم مضللا، وتجد العهد القديم في العهد الجديد
1: معلنا
0: معلنا.
1: تمام.
0: وهذا هو الارتباط الوثيق اللصيق بين العهدين.
1: أتى المسيح وقال مكتوب عني.
0: بالضبط.
1: فكل أسفار العهد القديم تتكلم عن المسيح وشهادة صح. يسوع هي روح النبوة.
0: تمام.
1: نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.
2: إننا نعلم بأن الكتاب المقدس هو إعلان الله المكتوب للإنسان، وهكذا فإن أسفار الكتاب المقدس 66 المعطاة لنا بالروح القدس تكون كلمة الله التامة الموحى بها في كافة وجميع أجزائها. ونعلم بأن كلمة الله هي إعلان موضوعي إخباري موحى به لفظيا في كل كلمة، معصوم من الخطأ كليا في وثائقه الأصلية، ومنزه ومتنفس به من الله. ونعلم بأن الله قد أنشأ كلمته المكتوبة عبر عملية تأليف ثنائية، فإن الروح القدس هيمن على الكتاب البشريين بحيث إنهم من خلال شخصياتهم الفردية وأساليب كتاباتهم المختلفة تلقوا ودونوا كلمة الله للإنسان دون خطأ في الكل أو في الجزء.

0: كنا محتاجين ناخد فكرة عن أقسام العهد القديم.
1: تفضل يا أخي يوسف. أقسام العهد القديم،
2: يعني احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أقسام العهد الجديد. أعتقد هناك تماثل بين العهد القديم والعهد الجديد في هذا الأمر، إنه ينقسم إلى ثلاث أقسام زي العهد الجديد: ماضي، حاضر، مستقبل. خليني أقول أخبار الماضي، اختبارات الحاضر، تطلعات المستقبل. والتقسيم في العهد الجديد القديم أبسط وأسهل، لأن عندي 17 صفر تاريخي، 17 صفر نبوي، وخمس أصفار شعرية. وأنا بعتقد أن الـ 17 صفر تاريخي دي أخبار الماضي، تطلعات المستقبل هي 17 صفر نبوي، وفي المنتصف في خمسة أصفار مكتوبة شعرا تسمى الأصفار الشعرية، تحدثنا عن اختبارات الحاضر.
1: أوكي، أشكرك لأجل هذا التقسيم. محتاج نمشي بسرعة على كل صفر، ناخد فكرة عامة عن كل صفر، يعني في نقاط عشان نفيد أحبانا المشاهدين.
2: يعني لو مثلا مسكنا الـ 17 صفر تاريخي، أقول إنهم خمسة أصفار بتاعت موسى الخمسة، أصفار موسى الخمسة، بالإضافة إلى 12 صفر
1: تاريخي.
2: الـ 12 صفر تاريخي دول تسعة منهم اتكتبوا قبل السبي البابلي، ثم ثلاثة منهم اتكتبوا بعد الرجوع من السبي البابلي، ومثل هذا التقسيم سنجده في النبوات بعد ذلك لما نوصل له.
1: تمام.
2: يعني مثلا سفر التكوين هو سفر البدايات، اسمه في العبري في البدء

0: تكلمنا عن بدايات كل شيء إلى الدرجة التي فيها سماه البعض أنه مخزن بذار الكتاب المقدس. فكل الأفكار عن الفداء وعن الإيمان وعن النعمة وعن الخلاص وعن الزواج وعن سر اتحاد المسيح بالكنيسة، كل الأفكار اللي في الكتاب المقدس تجدها بذرة في سفر التكوين. سفر الخروج هو سفر الفداء، يبدأ بمذلة شعب إسرائيل في أرض مصر لكن خلاصهم على يد موسى، ثم بناء خيمة الاجتماع أول مسكن لله على الأرض. إذن فهو سفر يبدأ بالمذلة ويختم بالمجد في آخر أصحاح في سفر الخروج. بنيت خيمة الاجتماع لماذا؟ لكي يتقرب الإنسان إلى الله. هذا هو سفر اللاويين، سفر السجود والاقتراب إلى المقادس. لكن أيضا هناك جانب آخر هو الحرب والجهاد والخدمة، هذا ما نجده في سفر العدد الذي يحدثنا عن البرية. وأخيرا يأتي سفر التثنية لكي يعيد الرب تذكرة الشعب قبل دخولهم أرض الموعد بالوصايا والشرائع، ويكلمهم عن البركات واللعنات، البركات للطائعين واللعنات للعصاة.
1: دول أصفار موسى الخمس.
0: دي أصفار موسى الخمس. تمام. ندخل إلى سفر يشوع. يشوع موسى للأسف لم يدخل الشعب إلى الأرض لأنه عمل ما لم يمجد الله، خان الرب، لكن يشوع أدخلهم إلى أرض الموعد. ده سفر يشوع، سفر الامتلاك. سفر القضاة السفر اللي بعديه سفر المذلة والاستعباد بكل أسف
1: والارتباك.
0: والارتباك،
1: فإن كان يشوع امتلاك، القضاة ارتباك.
0: سفر العوث يعتبر تذيل لسفر القضاة، فيبدأ بالعبارة حدث في أيام حكم القضاة، وكأن الرب عاوز يقول رغم أن الأيام شريرة وارتباك وعبودية، لكن أنا لي طريق وأقدر أوصل إلى المؤابية أأتي بها لكي تصير آنية من أواني نعمتي ورحمتي.
1: تمام.
0: بعد كده في 6 أصفار، وفي الحقيقة في الأصل هم 3 أصفار بس، صموئيل الأول والثاني ده سفر صموئيل، الملوك الأول والثاني ده سفر الملوك، الأخبار الأول والثاني ده سفر الأخبار. لماذا صار سفرين بعد الترجمة السبعينية؟ لأن اللغة اليونانية طويلة، عباراتها طويلة جدا، فلما ترجم السفر ده صموئيل والملوك والأخبار طلعوا أنهم كبار قوي، فاضطروا إلى تقسيمهم إلى سفرين، يعني هم صموئيل. وفي سفر صموئيل بنشوف النظام الملكي دخل، أولا الملك اللي بحسب اختيار الإنسان شاول الفاسد الشرير، ثم داود الملك الذي بحسب قلب الله. سفر الملوك بيكمل القصة من أول ملك سليمان لغاية السبي البابلي. سفر الأخبار بيعيد القصة من جديد من جانب آخر، من زاوية أخرى، لغاية مش بس السبي البابلي لكن أيضا نداء كورش بالرجوع من السبي البابلي.
1: تمام.
0: وأخيرا 3 أصفار بعد الرجوع من السبي،
1: عزرا نحمي أستير.
0: عزرا نحمي أستير، سفرين منهم للي رجعوا، وسفر أستير لمن لم يرجع من اليهود وظل باقيا في السبي.
1: دول 12 سفر التاريخ.
0: دول 12 و5 يبقى كده 17.
1: نبتدي في أصفار الشعرية.
0: أصفار الشعرية كتبت شعرا، وبتكلمنا عن اختبارات النفس، وكتبت شعرا لأنها تحدثنا عن ترنيمات وتسبيحات. أيوب هو أقدم الأصفار على الأرجح، ويحدثنا عن أعقد أحجية وأقدم أحجية.
1: لماذا الألم؟
0: الألم. وفي الحقيقة لما تقرأ قصة أيوب ترثي لهذا الرجل العملاق البار التقي، لأنه أخذ ضربات موجعة متتالية، وهنا بدأت محاجته بينه وبين أصدقائه، والاتنين بيتكلموا شعر، يعني هو بيرد عليهم شعر وهم بيردوا عليه شعر، حاجة مذهلة، لأن كلامهم مش شعر ويعني حاجة تقول عليه الله بس، لأن في سجع وجرس، معاني روحية ما أروع. مثلا تعرف به واسلم بذلك يأتيك خير، اقبل الشريعة من فيه وضع كلامه فيه، كلام في منتهى العمق والسمو والرقي، مش مجرد شعر وجرس وسجع ولا معنى.
1: تمام.
0: لكن كلام في منتهى العمق. ده سفر أيوب. سفر المزامير أكبر الأصفار وأشهر الأصفار، ويمكن أطول مدة، لأن بنقرأ عن مزمور لموسى رجل الله، وبنقرأ عن مزمور بعد الرجوع من السبي البابلي، يعني اتكتب السفر ده على مدى 1000 سنة، وكتبوه مش أقل من 12 كاتب مختلف. سفر المزامير سفر التعبد الذي يبدأ ببركة الله للتقي ويختم ببركة التقي لله، يبدأ بطوبة ويختم بهللويا. سفر الأمثال سفر الحكم، الحكم.

0: قصيرة لكن اللي في الصميم
1: والأدب.
0: والأدب سفر الجامعة سفر خواء وبطل كل ما تحت الشمس.
1: تمام. تفاهة العالم.
0: تفاهة العالم. سفر النشيد على العكس، واحد قال إن سفر الجامعة كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، سفر النشيد ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد.
1: تمام.
0: دول الخمس أصفار الشعرية.
1: ثم نبدأ في أصفار الأنبياء.
0: الأصفار الأنبياء خمسة كبار واثناشر صغيرين، وده برضو عامل زي الخمسة أصفار موسى الخمسة واثناشر سفر تاريخي.
1: احنا بنفكر حبان المشاهدين ان تقسيم العهد القديم 17 و17 و5
0: بالضبط.
1: ال17 الجناح الأيمن للطائر.
0: أيوة.
1: عبارة عن 5 و12.
0: أيوة.
1: 5 أصفار موسى الخمسة و12. أيوة. تاريخي.
0: تمام.
1: والجناح الأيسر للطائر عندنا برضو 17، 5 أنبياء كبار و12 أنبياء صغار.
0: تمام.
1: والخمسة جسم الطائر ده عبارة عن 5 أصفار شعرية.
0: بالضبط.
1: نبدأ في الخمس أصفار أنبياء كبار.
0: أضيف إن برضو إحنا قلنا إن ال12 سفر في التاريخ 9 و3.
1: أيوة.
0: 9 قبل السبي و3 بعد السبي. برضو في النبوات 9 نبوات من الأنبياء الصغار قبل السبي البابلي، وثلاثة اللي هو حجي زكريا ملاخي بعد الرجوع من السبي البابلي. إشعياء هو أكبر الأنبياء، يسمى النبي الإنجيلي، يسمى كتابه سفره الإنجيل الخامس. ليه سمي كده؟ لأنه مليان بالكلام عن المسيح.
1: تمام.
0: نبوة رائعة، وده بعتبرها في حد ذاتها برهان على صدق الكتاب وصدق المسيحية. يعني مش حاجة هلامية ملهاش إرهاصات في التاريخ السابق، لا، ده في كلام في نبوة إشعياء عن كل ما يخص المسيح، عن آلامه وعن أمجاده.
1: تمام.
0: ده إشعياء. إرميا كان مشغول في الحقيقة، الراجل وقلبه مكسور، يسمى النبي الباكي، كان زعلان على حالة الشعب. حتى النهضة اللي حصلت في أيام يوشيا كانت صورية وظاهرية وسطحية وما فيهاش عمق، لكن شكرا لله لا يختم السفر إلا بعهد جديد يقطعه الرب مع هذا الشعب بعدما نقض العهد القديم في أصحاح 11 من نبوة إرميا.
1: تمام.
0: حزقيال مشغول بالمجد.
1: طبعا احنا بنتكلم عن إرميا ومراثي إرميا.
0: ومراثي إرميا نفس الاتجاه،
1: نفس جو إرميا،
0: نفس الجو. حزقيال مشغول بالمجد. في الأصحاحات الأولى المجد يرحل ويفارق، إيخابود، زال المجد عن إسرائيل، لكن لا يختم السفر إلا بعودة المجد مرة ثانية إلى الهيكل الذي سيبنيه الرب في الملك الألفي. دانيال مشغول بحكم المسيح وسيادته، زعلان جدا يقينا، هو من النسل الملكي، وبعد لقى إن أزمنة الأمم بدأت، وهو أول من استخدم التعبير ده. لكن لا يختم سفر دانيال إلا بأن المجد سوف يعود من جديد في صورة أعظم، والحكم سيعود للمسيح عندما يملك، مش على إسرائيل فحسب لكن على كل العالم. هو الحجر الذي قطع بغير يدين ضرب تمثال أزمنة الأمم وذراه، والحجر صار جبلا وملأ كل الأرض.
1: ودول الخمس أصفار أنبياء كبار.
0: تمام.
1: يبقى لنا 12 أنبياء صغار، نطلع فاصل ونرجع نتكلم عنهم.

0: احنا سمعنا في التقسيم ان في انبياء صغار وانبياء كبار. هو السؤال بقى، هم صغار وكبار في ايه؟ في المقام يعني؟
1: صغار في المقام ولا في المركز ولا في السن ولا
2: لا؟ طبعا طبعا حكايه ان صغار في المقام حاشا، نحن لا نفرق بين قديس واخر وبين كاتب للوحي واخر، طبعا هذا الفكر بعيد جدا. لكن صغار في حجم او في مساحه الكتابه نفسها، فالسفر بتاع الانبياء الصغار الى الدرجه اللي فيها في الاصل العبري كانوا ال 12 سفر كانهم كتاب واحد. عشان كده مع ان هوشع 14 اصحاح، زكريا 14 اصحاح، ودانيال 12 بس، لكن لا ما تقعش في المطب ده، لان اصحاحات دانيال طويله جدا بينما اصحاحات هوشع قصيره جدا، وكذلك زكريا عدد الكلمات بتاعت دانيال اكثر بك.

0: كثير من هوشع ومن زكريا، فكبار في حجم السفر وليس في المقام، وصغار في حجم السفر وليس في المقام.
1: يا ريت تديني فكرة سريعة عن كل سفر في كلمة. عندنا 12 سفر أنبياء صغار،
0: يعني أحب أقسمهم إلى مجموعات. أقول إن في ثلاث نبوات أقدر أسميها المحبة والإيمان والرجاء.
1: تمام.
0: الإيمان حبقوق، لأن في المرة الوحيدة التي ترد كلمة إيمان كاسم في العهد القديم.
1: تمام.
0: لما يقول لنا في حبقوق 2:4 البار بإيمانه يحيى.
1: كاسم لكن جات عن إبراهيم كفعل. آمن.
0: تمام. لكن كاسم لا ترد إلا في حبقوق، واقتبست 3 مرات في روميا 1 وغلاطيا 3 وعبرانيين 10. ده نبي الإيمان. نبي الرجاء زكريا، فهو يحدثنا عن الرجاء الذي ينتظر هذه الأمة. ثم نبي المحبة، والبعض يحب يسميها نبي المحبة المفترى عليها، فيهوى أحب إسرائيل محبة رجل لزوجته، لكن بكل أسف كانت الزوجة خائنة للنخاع. لما نقرأ سفر هوشع بنشوف قد إيه تألم هوشع وقد إيه أكثر منه تألم الرب. لكن ما أروع ما يختم به سفر هوشع لما يقول لنا أنا أحبهم فضلا، أنا أشفي ارتدادهم لأن غضبي قد ارتد عنه. لما ناخد بقية الأنبياء، يقول يكلمنا عن ضربة الجراد التي أصابت الأمة، صورة لما سيحدث بعد ذلك عن طريق الأشوري التاريخي، وصورة لما سيحدث في المستقبل عن طريق الأشوري النبوي
1: ملك الشمال.
0: فهو ملك الشمال، فهو يحدثنا عن قضاء الرب أو يوم الرب. ده بالنسبة ليوئيل. عاموس هو نبي الزلزلة، فهذا هو العنوان بعد الزلزلة التي حدثت في أيام عزية. الزلزلة اللي حصلت في أيام عزية، يقال أنه عندما دخل عزية إلى هيكل الرب لكي يبخر، والكهنة منعوه من ذلك وهو لم يسمع لهم وأصر أن يدخل، حصل حاجة بنقراها في الأسفار التاريخية. إيه هي؟ أنه ضرب بالبرص. لكن في حاجة تانية نفهمها من الأسفار النبوية، أن هناك زلزلة حدثت، وده بيورينا قد إيه إحنا أخذنا امتياز رائع أننا لنا ثقة بالدخول، مش إلى قدسي اللي الملك عزية ما كانش اللي حق يعمله.
1: تمام.
0: إحنا بندخل إلى الأقداس.
1: تمام. عبادية؟
0: عبادية نبي الزرع والحصاد، هو بيتكلم عن أدوم، وفي الحقيقة في 3 نبوات أيضا تكلمنا مش عن إسرائيل،
1: عن الأمم.
0: فعبادية بيكلمنا عن أدوم، ويونان مشغول بنينوى، وأيضا نبوة نحوم مشغول برضو بنينوى. يبقى إذن 3 نبوات بتتكلم عن الأمم. عبادية نبي الزرع والحصاد، كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك.
1: يونان
0: احنا قلنا انه بيتكلم عن
1: شفقة الرب.
0: بيكلمنا عن برضو رسالة الرب اللي ارسلها الى نينوى، ونقدر نسميه النبي الآية.
1: تمام.
0: يعني هو نفسه كان آية، والرب قال كده في العهد الجديد، كما كان يونان آية لأهل نينوى هكذا يكون ابن الإنسان. بعد يونان نقرأ عن ميخا، وميخا يكلمنا عن الرب الغافر.
1: تمام.
0: هو موجه رسالته إلى كل من إسرائيل ويهوذا معا، ويختم بأروع ختام، وفي المنتصف أروع نبوة: أنت يا بيت لحم لست صغرى، منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. ده ميخا 5. وآخر أصحاح ميخا 7: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب، يعود يرحمنا ويدوس معاصينا ويطرح في أعماق البحر كل خطايانا.
1: تمام. نحوم
0: احنا تكلمنا عنه، قلنا انه هو بيكلمنا عن
1: نينوى.
0: بعد ما تابت ايام يونان، بكل اسف الجيل التالي رجع تاني للخطايا، فحق عليهم القضاء في ايام نحوم.
1: طبعا تكلمنا عن حبقوق. وقلنا ان هو سفر الايمان، وقلنا عن ملاخي، عن زكريا انه الرجاء، وكنا تكلمنا عن هوشع انه المحبة.
0: ايوه.
1: صفانيا بيكلمنا عنه.
0: صفانيا نقدر في كلمة واحدة نقول نبي التواضع، يعني جميلة الصاحة 2 لما يقول اطلبوا الرب، اطلبوا البر، اطلبوا التواضع. وفي الصاحة 3 يقول ابقي في وسطك شعبا بائسا ومسكينا فيتوكلون على اسم الرب

0: بعدين أجمعك زي ما بجمع المحزونين على الموسم. ودي البركات التي ستحدث للأمة في المستقبل.
1: حجاي موجهة النبوة عن يهوذا، بنشوف فيه إيه؟
0: حجاي بعد الرجوع من السبي ترتيب الأولويات،
1: تمام.
0: فقال لهم أنتم سر متاعبكم أنكم مش مرتبين الأول. هل الوقت لكم أن تسكنوا أنتم في بيوتكم المغشات وهذا البيت خراب؟ رتب الأولويات صح، وأعتقد ده صوت لينا كمان إحنا، مش بس للشعب الراجع من السبي.
1: ملاخي،
0: ملاخي الصوت الأخير للأمة، فتكلم عن حبعت المعمدان وحيجي المسيا، لكن خلي بالكم لألا آتي وأضرب الأرض بلعن. ودي آخر آية ترد في العهد القديم في مفارقة مع آخر آية شفناها في العهد الجديد، نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أو مع جميع القديسين.
1: ألف شكر يا أخي يوسف،
0: ربنا يبارك.
1: بشكرك جدا جدا ربي جدا
0: ربي يبارك.
1: في رحلة عبر 5 سنوات الرب ساعدنا فيها واستخدم ضعفنا ورحنا ناحية الكتاب وتعلمنا وشرحنا الكتاب وقدمناه للملايين، ونصلي أن يستثمر الرب كل تعب قدم على مدار 1323 حلقة لمجد الرب وخير النفوس. ربي يكافئك، شكرا ليك، ربي يباركك. شكرا ليكم، ربي يبارككم. عزيزي المشاهد، بعدما انتهينا من تقديم كل أصفار الكتاب المقدس وأيضا مراجعات سريعة لسفر الرؤيا وللعهد الجديد ولكل الكتاب، لن يتبقى لي إلا أن أستودعك لنعمة الله وللكلمة القادرة أن تحفظ وأن تثبت مرددين تلك الصيحة التي رددها أحد رجال الله، الكتاب كله والكتاب وحده، والصيحة التي رددها أحد رجال الله كتبة الوحي إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر. ففتح كلام الرب ينير ويعقل الجهل. علينا بالذهاب إلى الكتاب، بالتعلم من هذا الكتاب، بحفظ هذا الكتاب لكي نحفظ من كل دنس إلى أن يأتي الرب يسوع المسيح. والرب معك عزيزي المشاهد.
2: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت برنامج لاهوتي، كنا نتكلم في اللاهوت النظامي عن معرفة الله، عن فكر كالفن، وفي السيستماتيك ثيولوجي أو اللاهوت النظامي كنا نتكلم عن الله، تكلمنا عن إثباتات عديدة لوجود الله، عن المعرفة العامة والمجموعة الأرضية والإثباتات العلمية والله والخليقة، وأخذنا شوط طويل في هذا الموضوع. لكن كمان اتنقلنا إلى فكرة معرفة الله في فكر كالفن، وبعدين كالفن انستيتيوت لما تكلم على عمل الروح القدس، ولما تكلم على أهمية الكتب المقدسة، يقصد 66 سفر بتوع الكتاب المقدس. وبعدين المرة دي أنا

بدل ما اتكلمنا عن معرفة الله هركز بقى حاجة يعني مش ما قالهاش كالفين. يعني خلاص خلصنا كالفين، ننتقل إلى مفهوم كتابي مهم جدا جدا جدا في اللاهوت النظامي. في ناس كتير ما بتفرقش بين معرفة الله، المعرفة عن الله والمعرفة الحقيقية لله. نقدر نسمي الحلقة دي فعلا معرفة الحقيقية لله.

أو أكتر أو يعرف عن الله أقل مما يعرف عن نفسه طبعا. لكن معرفة الله اللي احنا نقصدها هنا إزاي يكون في مش بس معرفة، تكون في علاقة حقيقية بيني وبين الله، فأبتدي أعرف. محدش يقدر يعرف الله بالكمال، لكن يكون لسان حالنا مع بولس الرسول لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه لأعرفه. أفضل طول العمر أعرف أعرف أعرف وتعرف عليه شخصيا، ويبقى أبويا وملكي وحياتي وربي وسيدي. أنا عايز أفرق كمان بين مفهوم بسيط جدا في ناس كتير، يعني لسه حد من الشباب بيسألني امبارح، بيسألني على هو لازم الواحد يكون تلميذ للرب يسوع عشان يروح السماء؟ هو ايه الفرق بين ان انا اكون تلميذ او ان انا اكون مخلص بس؟ الحقيقه انه لازم نفرق بين انه احنا بنقرب من الله، بنعترف بخطايانا لله، وبنقبل الله في حياتنا، وانا اذا واقف على الباب واقرا بفتح الباب وبيدخل الله لحياتي. وملايين ملايين في العالم عبر الزمن، ممكن بداية من اللص اللي كان جنب المسيح اللي قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، والمسيح استجابة فورية اليوم تكون معي في الفردوس. ده قبل المسيح مخلص، وعلى فكرة وقابله رب اذكرني يا رب. فكرة قبل المسيح مخلص ونقف يا رب خلصني من خطاياي وأكون أمين في كده، بس أفضل عند الشاطئ، أبقى رايح جاي عند الشاطئ، مش عايز أخش النهر سباحة، فأكون قبلت الرب مخلص. لكن عشان يكون رب وسيد لحياتي، رب وسيد لحياتي، أخضع حياتي ليه، يكون هو السيد، يكون هو المحرك ليا، وخصوصا في الأمور الجوهرية سواء مادية أو روحية طبعا، أبقى مسلم الكل ليه ومسلم القيادة ليه. فهو السيد، زي ما يكون عندك قائد كده وبعدين تحب تستأذن إنك هتعمل حاجة، أو إن أنت بتعمل حاجة، أو إنك أنت تستنى أوامرك منه، أو إذا كان في حاجة فيها اشتباه كذا ولا كذا، أو فيها اختيارات تقول له هاي نعمل كذا ولا كذا. لما يبقى رب ومخلص، لما يبقى مخلص وبعدين رب وسيد، يبقى بسأله في كل كبيرة وصغيرة، بعيش حياتي في رضاه، بحاول جاهدا في جهاد حقيقي إن أنا أرضي الرب في كل تصرفاتي، واني اراجع نفسي يا رب انا النهارده اليوم مر بكذا، بس انا عملت فلان بطريقه او عملت كذا او اهملت فرصه ان انا اوصل رساله لحد او بحاسب نفسي، بجاهد ان انا الغلطه اللي اعملها ما اعملهاش تاني، الفرصه اللي اضيعها ما اضيعهاش تاني. انا مرات كتير حد يكون حواليا ويكون صعب توصيل الرساله ليه وبعدين يموت، أبقى حزين حزن، أقول يا ريتني وصلت الرسالة، يقبل ما يقبلش، بس أنا ليه ما وصلتش؟ هنا بيبقى الرب، بيبقى الله بالنسبة لك مش خلاص أنت قبلته مخلص، لا، رب وسيد لحياتك، يسود على الحياة. معرفة المسيح بقى لأعرفه، نبتدي نعرفه مش بس عند القبول أنه رب، أنه مخلص يعني، لكن أنه إلهي، سيدي، ربي، قائدي، أنه حياتي هتمشي بيه، هنا القيادة ليه هو، فيبقى فعلا لورد، سيد، رب على حياتي. المعرفة عن الله، معلش، ناس كتير جدا تعرف عنه، وناس كمان ممكن تدعي انها تعرفه، لكن اللي بيعرف الله هو اللي فيه علاقة حية حقيقية، انه هو لا
يخزي الذين

مقبلون إليه، يقبل كل من يأتي إليه. عندما آتي إليه، عندما أتيت أنت إليه قبلني، بدأت علاقة معه. هل وقفت عند هذه النقطة الأولى أم ظللت في علاقة، في خلوة وفي نمو روحي؟ فيبقى السيد على حياتي. ممكن يكون لي قائد روحي، ممكن يكون لي مرشد روحي، ممكن يكون لي أبونا بكلمه بسأله، بقعد معاه وأخذ رأيه، لكن في الآخر هو كمان بيقول لي اللي مفروض ربنا بيقوله لو أنا مش عارف. طبعا في ممكن تكون نميت وكبرت الحس ان انت تبقى كده، بس احيان كتير الكل بيحتاج حد مرشد اكبر منه، على اكبر منه في الايمان، في القامه الروحيه، بحيث انه يقدر انا مستريح ان انا اساله، وهو كمان عنده ما اللي يقدر يقوله، وهو فعلا برضو انسان روحي عنده على مستوى انه ممكن يقول، يساعد، يرشد. عموما الفرق بين معرفه الله ومعرفة المعرفة عن الله، هقول مثل بيكتب كده دايما في كتب اللاهوت، مثل غريب جدا، يقول لك قد تقول انك تعرف كثير عن رئيس وزراء انجلترا، اي بلد، لكن هذا لا يعني انك تعرفه معرفة شخصية وان بينكم علاقة. انك تعرف اسم الوزير، تعرف سن الوزير ولا رئيس الوزراء، انك تعرف معلومات عنه كده، او لو كان انت من السن والوقت انك فعلا مثلا كنت زميله في الجامعه ومش عارف حضرت رساله ايه معاه وكنت ايه وكنت ايه، انت فعلا يا سلام انت قريب المعرفه منه جدا. لكن هو النهارده وزير وعنده مسؤوليات، عنده مشغوليات، انت فعلا كنت زمان صاحبه، لكن النهارده هل هو هيجي يشاركك بالمش عارف ايه ونعمل ايه ونسوي ايه؟ لا خلاص، بي عنده في عنده طاقه معينه تانية، حاجه سياسيه ولا زي ما يكون سموها ايه، انت بعيد عنها وهو في مجال وانت في مجال. فما بال بقى لو كان اصلا انت لا تعرفه ولا تعرف حتى اسمه. ده في ناس مرات يبقى مش عارف اسم يعني رئيس الوزراء بتاع بلده، فازاي بقى يكون يعني عنده علاقه معاه؟ ازاي؟ مش ممكن. عشان كده المثل اللي بيقولوه ان اذا كنت يعني تعرف الكثير عن رئيس وزراء انجلترا او اي بلد، لكن هذا لا يعني انك تعرفه معرفه شخصيه او بينكما علاقه. انا كتبت مثل على اساس من حد عمومي، مثلا رئيس وزراء أي بلد أو رئيس أي بلد. فإحنا الحقيقة مطالبين إن إحنا نعرف الله. في مرات يقول لك أعرف الله، يعني أعرف الله كويس إن أنا اللي أنا عارفه عن ربنا كفاية. لا، ده في شواهد كتابية بتقول لنا إن إحنا يعني لا ينبغي أن نفتخر إلا بالمعرفة الحقيقية لله. في إرمياء 9 الآية 23 و24، هكذا قال الرب: لا يفتخرنا الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه. تمام، 23 خلص السلبي. لكن بعد كده بقى في الآية 24، رمية 9 24، بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلا في الأرض، لأني بهذا أصر، يقول الرب. أنا يمكن يعني لفت نظري الآية دي حديثا، يعني خلاص ما حدش يفتخر بالحكمة وبالحاجات دي، لكن يفتخر بالرب. لكن ابتديت أفكر فيها بالمفهوم الكتابي بقى، انه نعرف الرب. ده بالعكس، ربنا بيقول لنا انا ابقى مبسوط بكده، بيقول لنا ان انا يبقى عارف ربنا وان هو الذي يقضي رحمه وقضاء وعدلا في الارض. بيقول لاني بهذا او بهذه الامور اصر، يقول الرب، بهذه المعرفه. يعني ربنا يحب ان احنا نعرفه.
هنا

0: يقول الله أنه هنا أنه مصدر فرحنا ومصدر شعورنا بالأهمية، فيجب ألا يأتي يعني قدراتنا وامتلاكاتنا بل من حقيقة أننا نعرفه. يعني لازم ناخد بالنا أن مصدر فرحنا أو شعورنا بالأهمية ما ينفعش يجي من قدراتنا وممتلكاتنا بل من حقيقة أننا نعرف الله. في يوحنا 3:17 وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، أن يعرفوك. معرفة الله يا جماعة الكتاب بيحسن عليها، والله بيقول إن دي مصدر مسرة ليه إن إحنا نعرفه. لذتي مع بني آدم يبقى لازم نعرفه. عبرانيين 8:11 ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم. يا رب ده يحصل ويتحقق في بلادنا، سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم. ياه، معرفة الرب تنتشر في الأرض. في رسالة الرسول يوحنا الرسالة الأولى الآية 5 صح 5 وعدد 20 ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. ما المسيح قال أنا هو الطريق والحق، بصيرة لنعرف الحق يبقى نعرفه هو. ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية، لأنكم قد عرفتم الآب. في الرسالة الأولى أيضا رسالة الرسول يوحنا الأولى أصحاح 2 والآية 13 أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. الآباء اللي هيربوا الأحداث عرفوا الرب من البدء. أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الرب. الحقيقة إحنا بهذه المفاهيم نحتاج أن نعرف الرب، نحتاج أن نعرف الرب. يعني في مرة تقول لك أنا هعرف إيه عن ربنا، خلاص أنا ربنا فوق وأنا تحت وأنا أشكر ربنا وأنا بقيت ابن لله وخلاص وكفاية. هذا ربنا عايزك تفضل تعرفه طول الحياة، ومش هتعرف النهاردة حاجة وتسكت، لا كل مدى هتتعرف بيه أكتر تتعرف بيه أكتر. إذا كان شخصين لما بيقيموا مع بعض أكتر بيعرفوا بعض أكتر بيعرفوا بعض أكتر، فما بال وجودك في الخلوة مع الله، وجود الله في حياتك، الوجود الدائم لله في حياتي وحياتك يخلينا ممكن كل مادة نعرفه أكتر، ونكتشف أن معرفتنا اللي فاتت كانت ناقصة، وأن معرفة الله شيء لا نهائي نقدر نتقدم فيه. لكن طول عمرنا ما هنعرف الله المعرفة الكاملة، لكن هنعرف أنه فيه هنعرف ما يكفي أن احنا نكون في علاقة حقيقية مع الله. خلونا نكمل بعض فصل.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740.
0: لنكمل معا ما تكلمناه عن أو ما بدأناه عن معرفة الله، وأنه إن إحنا مش مفروض بس نعرف عن الله، الكل يعرف عن الله والكل فاكر نفسه أنه يعرف الله، لكن أبناء الله الحقيقيين اللي هم بيقعدوا معاه في قلوة حقيقية هم اللي يقدر يقول عنهم الكتاب أنهم عرفوا الرب أو ما زالوا يعرفون الرب، معرفة مستمرة طول الحياة. عشان كده الرسول يوحنا في رسالة الأولى الأصحاح الثاني وآية 13 بيتكلم على معرفة الله للآباء والأحداث والأولاد. أكتب إليكم

أيها الآباء، لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. أكتب إليكم أيها الأحداث، لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد، لأنكم قد عرفتم الآب. الحقيقة في جملة أحب نبروزها كده وما ننساهاش أبدا: غنى العلاقة المسيحية يشمل العلاقة الشخصية مع الله، أو بسبب العلاقة الشخصية مع الله. غنى العلاقة المسيحية الروحية مع الله، لأنه يشمل العلاقة الحقيقية مع الله، علاقة شخصية مع الله. نتمتع بامتياز أعظم من مجرد معرفة الحقائق عن الله، لكن نظل نعرفه المعرفة الحقيقية. طبعا اللي فيه علاقة حقيقية بينه وبين الله هو اللي بيتعرف بالله ويعرفه ويقول لي أعرفه وقوة قيامته. نحن نتحدث مع الله في الصلاة، وهو يتحدث إلينا من خلال كلمته. هناك تواصل بيننا في محضره، في محضر الله، وفي صلاتنا وفي تسبيحنا، ونحن نعلم أو نتأكد أنه يسكن بيننا وفينا ليباركنا. في يوحنا 14 الآية 23 أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي ونصنع منزلا. شفتوا المعرفة؟ شفتوا العلاقة؟ أجاب يسوع وقال له، الشخص اللي بيحب الله بيقول له: إن أحبني أحد يحفظ وصاياي. وفي مكان تاني بيقول: من يحبني يحفظ وصاياي. لأن في مرات احنا نفترض يعني ان احنا بنحب الله، لكن ما لناش دعوه بوصاياه. ازاي؟ من يحبني يحفظ وصاياي. اجاب يسوع وقال له: ان احبني احد يحفظ كلامي، ويحبه الابي، واليه ناتي وعنده نصنع منزلا. فاعظم بركات الحياه المسيحيه في هذه العلاقه الشخصيه مع الله الاب، والله الابن، والله الروح القدس. في حياتنا المسيحية لابد أن نعمق علاقتنا بالله في اتجاهات الأقانيم. نتعلم في الأناجيل عن المسيح وهو على الأرض يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس. هل إحنا بنقدر نعمل زي الابن؟ كونوا قدسين كما إن أباكم الذي في السماء هو قدوس. هل إحنا فعلا بنحاول نعيش حياة القداسة في جهاد مقدس حقيقي؟ هل أنا دايما الروح القدس؟ طبعا الروح القدس سكن فينا. يوم عرفنا بدم تعرف المسيح، بدم في علاقة بينك وبين الله، يبقى الروح القدس سكن في حياتك. لكن هل أنت في مرات يلا تمشي حالك تطفئ الروح أو تحزن الروح؟ مرات كتير ممارساتنا المسيحية الناقصة، مرات قدام الناس نعيش حياة مظبوطة جدا، طبيعي يروا أعمالنا الحسنة فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. في مرات كتير حد يكون في مجاله مش قادر يشهد المسيح، فيش فرصة خالص، لكن بتبقى الفرصة أنه عايش أحسن منهم. فبتبقى نصيحتي ليه ببساطة: أنت عيش مسيح وسطيهم. ده الخطوة اللي لابد منها عشان هم فيما بعد الروح القدس لما يبكتهم يلاقي نفسه مش ممكن أنا اللي بعمل الغلطات الفلانية وبعمل وبعمل وبعمل، لأن الروح القدس بيبكت على خطية. يعني ما تفتكرش وهيعمل وهيطنش، هو يعمل يطنش، بس الروح القدس يبكت العالم، وهو بيبكته على خطية، على الحاجة اللي أنت ما بتعملهاش، وعلى البر اللي هو شايفك أنت بتعمل عمل الصالح وبتعمل وتقدر تسامح وتقدر عايش حياة على مستوى مختلف، مستوى روحي. يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. مرات تبقى دي حتى ممكن يطلق عليها كرازة بالإشعاع، بداية. لكن حتى في البداية دي طبعا بنحتاج

مرات كتير بنحتاج لأنه لازم تكمل، لكن على الأقل إذا الفرصة مش متاحة غير أن أنت بس تعيش الحياة المظبوطة، تعيش الحياة المسيحية الكاملة، تعيش كما يرضي الرب، تعيش كمن يرضي الرب، تعيش الحياة تبقى مسيح مصغر على الأرض، الناس ساعتها يشوفوك يقولوا آه، مش لأنه مسيحي بيعمل زينا، ده أنه مسيحي واضح أن ده مختلف، وخصوصا لما يقارنوك بالمسيحيين الإسميين هيلاحظوا أن أنت مختلف. ممكن على فكرة تصلي أن هم يسألوك، أو أنت تبتدي حوار كده في أي موضوع عن الله وعن الناس اللي بتعبد ربنا بالحق، هي بالروح والحق، هي الناس اللي كذا وكذا وكذا، فتبتدي تشهد. يبقى هو شاف الأعمال وبيمجد الله في سره، لكن كمان أنت ممكن تساعده على الإعلان، هتصلي وتشوف إيه الكلمات اللي ممكن تستخدمها لتستثيره، فيبتدي يبقى في حوار، وبعدين يكون في فرصة للشهادة. يروا أعمالنا الحسنة لكي يمجدوا أبانا الذي في السماوات. الحقيقة أنه لما بنعيش الحياة اللي فيها بنعرف الله كل مرة كل يوم. مرات كتير ناس كتير تسأل مؤمنين يقول لك بس إزاي أعيش حياة النمو، إزاي التلمذة، إزاي المواظبة، الجهاد. مرات ما بقاش ليك، في ناس طبعا في مدرستين في الموضوع ده، أنا مع المدرسة المحافظة المتعبة أنه افرض مالكش مزاج ما تصليش، لكن في مدرسة تانية افرض أن أنت مالكش مزاج تصلي، اقعد قدام ربنا كده وقول له يا رب أنا ماليش مزاج، أنا زهقان. ممكن أوي إذا أنت مش زهقان من ربنا ولا مش زهقان من حياتك الروحية، ممكن يكون في أسباب نفسية مضايقاك، ممكن يكون تكون مجهد، ممكن تكون عيان، ممكن تكون في أي حاجة، لأن الإنسان فيه جسد ونفس وروح، ففي مرات الأمور الجسدية تبقى تعبان قوي لدرجة أنك نفسيا الأمور مأثرة على نفسيتك، هوب هوب تلاقي نفسك مأثرة على روحك، مأثرة روحيا عليك. يعني افرض أنك وانت عيان مش قادر تقوم تصلي، ما أنت ممكن تصلي بأي طريقة، بس الواحد يقول لك لا أنا تعبان، وبعدين كمان بصراحة أنا مكسل، أنا ماليش مزاج. هتخليك كده ما فيش مزاج. على فكرة مش زي الأكل، الواحد مرات ما بقاش ليه مزاج، في بقى أن يدور على أكلة يكون ليه مزاج ليه، أو يجوع نفسه شوية أو. طب والكلام ده إيه بقى تطبيقه على حياتنا الروحية؟ أن في مرات الواحد ما بقاش عطشان، ما بقاش جعان، لكن يقول له يا رب جوعني ليك، عطشني ليك، أنا محتاجك، أنا مش قادر أقعد معاك، أنا هقعد وأنا ساكت. تبص تلاقي بس فكر في ربنا، بس فكر في صفات الله، بس فكر في الأمور الإيجابية اللي في حياتك. بالبلدي كده أقول لك بص على نص الكوباية، مش عارف إيه، بص على البركات وانت هتكتشف. أنا كنت مرات أقعد أبص على البركات وبعدين وصلت إنه مفيش حاجة اسمها كده، ده كأس رايا. هو أنا قاعد أبص على البركات، هو في فاضي قد إيه؟ ده البركات كتيرة وبتفيض، آه في حاجات سلبية بس في بركات تغطي تغطي تغطي. فمرات نحتاج إن إحنا نقول مش عارف ألمه إزاي، خد الخلوة، مش ماليش مزاج. مرات تضغط على نفسك، ومرات تقعد، مش لازم تاخد الخلوة بالمعنى، مرات الواحد يقعد كده ساكت بيفكر، يفكر في ربنا، في صفات ربنا، يفكر في الحاجات اللي مفروض يشكر عليها وما خدش باله منها. في ناس كتير بتشكر ربنا على الهوى، تشكر ربنا انه قادر ياكل ويشرب وينام، في ناس مش قادرة. حياة الشكر، حياة المواظبة على الخلوة، هي حياة بداية حياة النمو الحقيقي، عشان نقدر نقول ليه اعرفه ونفضل نعرفه طول الحياة. في حلقات تانية هندور هل فعلا ممكن نعرف الله تمام المعرفة؟ ما اعتقدش ان احنا هنوصل لكده،
لكن لو وعدتكم بيه ان احنا هننمو في الايمان

هنكبر في الإيمان ونتقدم في الإيمان ونبص على الأمور اللي كانت ورا تقول ياه إزاي أنا كنت بفكر كده، ونتقدم في الإيمان. ربنا يساعدنا كلنا ان احنا نتقدم، انا وانتو كلنا نحاول ان احنا نتقدم في الايمان، نتقدم في النمو الروحي، نتقدم في ان نعرف عن الله ونعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. والرب معكم.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شافينا. هقرا معاكم ايه واحده من رساله بطرس الاولى اصحاح 2 وعدد 21. بيقول بطرس الكلمات ديات: لانكم لهذا دعيتم، فان المسيح ايضا تالم

قام لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواتي. أنا من كذا حلقة ابتديت أتكلم على لماذا جاء المسيح بعد ما احتفلنا بعيد الميلاد، ليه يسوع كان لازم يجي على الأرض، واتكلمت انه في كذا هدف، انه الهدف الاولاني انه يعلن لنا مين هو الاب عشان الصور المشوهه عن ربنا تتصلح في عيوننا وفي اذهاننا، وقلت السبب الثاني عشان يصنع لنا الفداء، عشان يبقى في غفران للخطايا، عشان يدينا الطبيعه الجديده بدل الطبيعه الفاسده، يخلصنا من الطبيعه الفاسده اللي احنا عايشين فيها. قلت السبب الثالث علشان يكون هو المثل والقدوه اللي يخلينا نعرف نعيش ازاي. في الحلقة اللي فاتت اتكلمت عن ان هو القدوة في علاقته بالآب السماوي، انه ازاي العلاقة دي كانت علاقة حميمة، ازاي كان بيقضي وقت طويل قوي في الصلاة معاه، ازاي لما جاء ابليس يحاربه كان بيرد عليه بالمكتوب بالكلام اللي خارج من قلب الآب. والنهاردة انا عايزة اكمل انه من ضمن اهداف اللي المسيح جاء من اجلها انه يبقى هو المثل والقدوة لينا في علاقتنا مع الآخرين، في علاقتنا بالناس، نعرف نعيش إزاي، نعرف نتعامل إزاي. فعايزة أتكلم عن جانبين في حياة المسيح وفي شخصية المسيح النهاردة علشان نقدر نبص عليها ونشوف قد إيه يسوع مبهر، قد إيه يسوع جميل ونتعلم منه. الحاجة الأولانية اللي عايزة أقولها في شخصيته إنه إزاي هو كان بيجمع ما بين الحكمة والبساطة، بيجمع ما بين الحكمة والبساطة. هو قال كده: أنا سأرسلكم كحملان في وسط ذئاب. هتبقوا عايشين في العالم كأنه أنتوا عايشين في وسط الذئاب، لكن كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. مع أن الحاجتين دول صعبين أن هو الواحد يقدر يجمعهم، لكن بيقول خدوا الحكمة بتاعت الحية، أنه الحية لما بيجي عدو يهاجمها عمرها ما بتدي ظهرها وتهرب، لكن تتقهقر لورا وهي بصة على العدو عشان ما يضربهاش في ظهرها. فاستفادوا بالحكمه بتاعت الحيه، وكونوا بسطاء كالحمام في معاملتكم مع الاخرين. وهو يسوع عاش كده، يسوع عمره ما قال لنا على حاجه هو ما عاشهاش. يعني مثلا لما كلمنا عن ان احنا نغفر، هو عاش الغفران، هو على الصليب قال: يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فهو بيقول لنا كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. هو عاش الحكمه والبساطة، مع أنه يبان أنه حاجة صعبة، لكن هو عاشهم. في مرة بيقول الكتاب أنه مجموعة من رجال الدين اسمهم الكتبة والفريسيين كانوا متغاظين جدا من المسيح علشان جموع كتيرة مشيت وراه بدل بيمشوا وراهم، فتملي كانوا عايزين يتصيدوا له أي خطأ علشان يوقعوا فيه. فمرة راحوا قالوا له في وسط الجموع كده: احنا عايزين نسألك سؤال، انت بأي سلطان بتفعل هذا؟ يعني انت بأي سلطان انت بتوعظ وبتعلم وبتعمل آيات وعجائب وبتشفي؟ انت فين السلطان دوت؟ الإجابة بتاعت السؤال ده لو قال لهم يمين هيوقعوه في الغلط، لو قال لهم شمال هيوقعوه في الغلط، لو قال لهم انا ليا السلطان عشان انا ابن الله الظاهر في الجسد هيقولوا عليه ده بيجدف، ولو قال لهم لا انا ما فيش سلطان معين بتحرك بيه هيكون مش ده الحقيقة اللي بيقولها، وحاشا للمسيح ان هو يكذب. فهو بحكمة وببساطة قال لهم: أنا كمان عايز أسألكم سؤال، ولو جاوبتوه أنا هجاوبكم على السؤال بتاعكم. وفي وسط بقى الجموع قال لهم سؤال هو عارف إنهم ما يقدروش يردوا عليه. قال لهم: معمودية يوحنا كانت من الله أم من الناس؟ هم فكروا لو قالوا إنه معمودية يوحنا من الله هيقول لهم طب أنتوا ليه ما تعمدتوش؟ لو قالوا إنه معمودية يوحنا من الناس ده الناس ممكن يرجموهم، لأن يوحنا بالنسبة للناس نبي، هم بس اللي مش شايفين إن يوحنا نبي، لكن يوحنا بالنسبة للناس نبي. فقالوا له لا احنا مش هنرد على السؤال ده. قال لهم ولا انا مش هرد على السؤال اللي انتوا سألتوه. حكمة رهيبة، حكمة رهيبة بسؤال بسيط، سؤال مش صعب، لكن جمع ما بين الحكمة والبساطة. فمرة تانية راحوا يسألوه سؤال سياسي، وهو مش عايز يتدخل في السياسة خالص، هو مش جاي علشان يتدخل في أمور سياسية، لكن راحوا عايزوا يزنقوه في سؤال سياسي. فقالوا له احنا محتلين من الرومان، وقيصر هو الحاكم بتاع الرومان، وبياخد مننا بياخدوا مننا جزية علشان قيصر، أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ سؤال لو قال لهم ادوا جزية لقيصر فكأنه هو موالي للرومان، ولو قال لهم لا ما تدوش جزية لقيصر

كأنه عايز يعمل ثورة انقلاب بزعامة يسوع المسيح، وساعتها الرومان هييجوا يقبضوا عليه. لكن هو بحكمة وبساطة شديدة قال لهم هاتوا دينار، فجابوا الدينار. قال لهم الصورة دي اللي على الدينار لمين؟ والكتابة لمين؟ قالوا له القيصر. فقال لهم بقى العبارة المشهورة جدا، قال لهم إذا اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ادوا لكل واحد حقه، ادوا ربنا حقه وادوا لقيصر حقه. هم وقفوا مذهولين، ايه ده؟ انت منين بتجيب الكلام دوت؟ انت ازاي قدرت تخرج من المطب بالحكمه ديت وبطريقه بسيطه؟ هاتوا دينار ورودي مين اللي على الدينار ده، واعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. في موقف ثالث راح له واحد اسمه نيقوديموس، ده واحد من المعلمين عند اليهود، وراح له ليلا علشان ما حدش يشوفه، مش عايز اليهود يشوفوه. وراح قال للمسيح التساؤل دوت، قال له احنا نعلم انك انت من الله، لان ما فيش حد مش من عند ربنا يقدر يعمل الاعمال اللي انت بتعملها. الاعمال اللي انت بتعملها دي بتدل انك انت من عند الله. وكانه تساؤل اللي هو بيساله للمسيح، قول لنا فعلا انت جاي من عند الله ولا لا؟ اللي عمله يسوع حاجه تانية خالص، ما ردش على السؤال بتاعه، وجهه لكلام تاني، للاحتياج الحقيقي بتاعه. قال له ينبغي أن تولد من فوق، ينبغي أن تولد من الروح. يا يسوع مش هو ده السؤال اللي هو بيسأله لك؟ أيوة، هو المهم مش الإجابة على السؤال. أنا اللي عايز أوجه الحديث لخيره، عايز أوجه الحديث لمصلحته. هو متدين، هو محتاج يختبر الولادة الجديدة، محتاج يختبر الولادة اللي بالروح. فقال له ينبغي أن تولد من فوق، ووجه الحديث حيث يشاء. عشان كده نفس الحاجة لما تقابل مع السامرية، والسامرية ابتدت تتكلم معاه في أمور عقائدية. قالت له اليهود بيقولوا إن إحنا لازم نسجد في أورشليم، وأبائنا سجدوا في هذا الجبل، أنت إيه رأيك؟ ما ردش على السؤال بتاعها خالص، ما سابهاش هي اللي توجه الحديث. هو وجه الحديث بحكمة وببساطة لما هو لخيرها، وابتدى يكلمها عنها. قال لها روحي ادعي زوجك. قالت له انا كان ليا 5 ازواج ودلوقتي ماليش زوج. وابتدى يقول لها انك بالصواب اجبتي، وقادها للملكوت، وخلى حياه الانسانه دي تبقى خليقه جديده، انسانه جديده. تملي وجه الحديث حيث يشاء، مش حيث اللي قدامه يشاء، بحكمه وبساطه. عشان كده لما تتفرج على المسيح هتبقى مذهول وهتبقى منبهر. ايه الحكمه دي؟ وايه البساطه ديت؟ ايه الشخصية العجيبة ديت؟ ايه الشخصية الجميلة الروعة ديت؟ حاجة تانية في المسيح ان هو تملي قدر يجمع ما بين الرحمة والحق. قدر يجمع ما بين الرحمة والحق، وفي سفر الأمثال الكتاب يقول لا تدع الرحمة والحق يتركانك، بل تقلدهما على عنقك. يعني اعمل قلادة كده من الرحمة والحق على عنقك، اكتبهما في لوح قلبك، يبقى مكتوبين في قلبك. انه تملي اجمع ما بين الرحمه والحق مش حاجه سهله. في ناس كتير تميل للحق، ايوه الحق بيقول كذا يبقى لازم نعمل كذا، وناس تميل للرحمه، لا خلونا نرحم الشخص ده، معلش غلط لكن خلونا نرحمه. ويسوع قال لهم ولا الحق لوحده ولا الرحمه لوحدها، لازم الرحمه والحق مع بعض. طب يسوع انت قدرت تعيش كده عشان تبقى المثل لينا؟ ايوه قدر يعيش كده. في يوم من الايام جم برضو الكتبة والفريسيين اللي عايزين يمسكوا عليه غلطة، وهم مسكوا واحدة ست وهي بتزني، مسكوها في ذات الفعل، وجم كده رموها عند رجلين المسيح، وكل واحد مسك كده حجارة، وبيقولوا له أنه موسى في الناموس بيقول أنه الست دي لازم ترجم. أنت هتقول إيه؟ وكأنه عايزين يزنقوه في الحيطة. أنت هتقول إيه؟ هتقول كلام عكس اللي موسى قاله؟ الست دي لازم ترجم، أنت إيه رأيك؟ ابتدى المسيح كده وطى، ابتدى يكتب على الأرض، وبعدين قال لهم عبارة من أقوى العبارات، مش معقولة، مش معقولة إزاي أنت قدرت تجمع الرحمة والحق كده، إنك أنت تقول حاجة مليانة حق عشان تقدر ترحم الست دي. قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر، اللي ما غلطش خالص يبتدي أول واحد يرمي الحجارة عليها. ووطى تاني ابتدى يكتب علشان يسيب فرصة لضمائرهم انها تأنبهم،
وابتدى كل واحد ايه ده، ده انا غلطت وعملت وعملت وعملت. وواحد قال لنفسه ده انا زنيت زيها يمكن الاسبوع اللي فات بس انا ما اتكشفتش.

تفتش. فابتدوا يرموا الحجارة مبتدئين من الشيوخ لغاية الشباب، كل ما الواحد عاش أكتر أخطأ أكتر ورمى الحجارة بتاعته. وبعدين المسيح بص لها وقال لها أما دانك أحد؟ ساعتها الست رفعت راسها، غالبا كانت موطية كده، ورفعت راسها ما لقيتش غير يسوع اللي قدامها، وكأنها عايزة تقول له بس أنت الوحيد اللي تقدر تجمع كل الحجارة ديت وترجمني بيها، لأنك أنت الوحيد اللي بلا خطية، أنت الوحيد اللي عمرك ما غلطت، أنت تقدر ترجمني بالحجارة دي. بس يسوع قال لها أما دانك أحد ولا أنا أدينك، أنا جاي أرحمك لكن كمان جاي أقول لك الحق، اذهبي ولا تخطئي أيضا، ما ترجعيش تغلطي تاني. بيرحمها وفي نفس الوقت بيقول لها الحق. قدر يقول حق علشان يرحم الست ديت اللي منكم بلا خطية، ده الحق يرميها أولا بحجر، فالحق اللي هو قاله قدر بيه يرحم الست دي، قدر يجمع ما بين الرحمة والحق طول الوقت، ولا الرحمة لوحدها ولا الحق لوحده، قدر يجمع ويبقى المثل لينا هو ده الطريقة اللي تتعاملوا بيها مع بعض، اللي تتعاملوا بيها مع الناس. يسوع التملي كان حنين جدا مع الخطاة وعايز يرحمهم لأنه عنده أمل فيهم وعايز يديهم الغفران، وفي نفس الوقت ما كانش بيخفف من الحق. عشان كده لما لقى زكا طالع على شجرة علشان يشوفه من هو، قال له أنا هاجي النهاردة وهدخل بيتك. وزكا ما كانش مصدق نفسه، إيه ده؟ أنت إزاي حنين عليا كده؟ أنت عايز ترحمني من اللي أنا فيه؟ وزكى وهو بيشوف المسيح بيرحمه قد ايه، عاش الحق. قال له انا الفلوس اللي اخذتها هرجعها 4 اضعاف. على طول قدر يعمل الحق لانه شاف الرحمه، فقدر يعيش بالحق لانه شاف رحمه حقيقيه. وطول الوقت يسوع ما خففش من الحق، وهو بيرحم الناس وهو بيرحم الخطاه، ومكتوب عنه انه محب للعشرين والخطاه، عمره ما خفف الحق ولا قلل من قيمه الحق. يسوع عايز اقول لكم كان الناس اللي بتصرف عليه من اموالهم ناس عندهم مقتدرين ماديا، فطب يسوع خليك بقى لطيف قوي مع الناس الاغنياء عشان يصرفوا عليك انت والتلاميذ ويصرفوا على الخدمه. لا مش ممكن، انا حساوم في الحق، مش حساوم في الحق. عشان كده جاله الشاب غني وقال له ماذا افعل لارث الحياه الابديه؟ قال له احفظ الوصايا. قال له انا حفظتها منذ حدثتي. فقال له يعوزك شيء واحد، اذهب بيع كل اموالك وزعها على الفقراء وتعالى اتبعني. يسوع طيب ما تقول له تعالى اتبعني واصرف على الخدمه، ليه بتقول له لا يروح يصرفها على الفقراء؟ يقول عشان المال اله في حياه هذا الشاب، هو لازم يتنازل عن الاله ده عشان يعرف يتبعني. مش هقول له اتبعني علشان يصرف على الخدمه ويصرف عليا انا والتلاميذ، هو لازم يتنازل عن الاله اللي في حياته. ما كانش بيساوم في الحق ابدا، ما كانش بيخفف الحق ابدا، بيقول الكلام زي ما هو وهو عايز يرحم الناس. فابتدى يقول انه كل حد مش هيترك من قلبه امواله مش هيقدر يكون ليه تلميذ. يا كل حد هيبقى المال بالنسبه له اله مش هيقدر يبقى ليه تلميذ، لكن لو استخدم المال وعرف انه دي بركه من عند ربنا، قدر يصرف ايوه على نفسه وعياله لكن قدر يدي لعمل الرب وللمحتاجين، هو ده اللي هيقدر يكون ليه تلميذ. فالتلاميذ قالوا له كده محدش هيمشي وراك ومحدش من الاغنياء هيمشي وراك. مش مهم، انا مش هساوم في الحق، انا هقول للناس الحق لاني عايز ارحمهم في اللي هم عايشين فيه، عايز ارحمهم من الالهه اللي مسيطره على حياتهم. في يوحنا 6 لما تقروا الكلام اللي يسوع قاله للناس، ابتدى يقول لهم انا هو الخبز النازل من السماء المعطي حياه للعالم، اللي هياكل مني ده هو اللي هيكون ليه حياه ابديه. ابتدى يقول لهم كلام كبير قوي، فالناس بصت لبعض قالوا ايه ده؟ الكلام ده صعب قوي، مين يقدر يعيش الكلام ده؟ فناس كتير سابوه وبطلوا يمشوا وراه لانه الحق اللي كان بيقوله كان صعب جدا بالنسبه لهم. عارفين يسوع عمل ايه؟ بص لل 12 تلميذ وقال لهم انتم كمان تحبوا ان انتم تذهبوا؟ انتم كمان تحبوا تبطلوا تمشوا ورايا؟ فبطرس قال له إلى من نذهب يا رب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. أنت بتحب الحق وأنت بترحم، أنت بترحم الخاطي وبترحم الضعيف لكن مش بتساوم في الحق ومش بتقلل من الحق. النهاردة عايز أقول لك، عمرك قابلت شخصية زي كده؟ عمرك شفت حد بجمال يسوع المسيح؟ عمرك شفت حد بحكمة يسوع؟
ببساطة يسوع

برحمة يسوع، بروعة يسوع. عشان كده خسارة كبيرة انك انت ما تكونش من اتباعه، خسارة كبيرة ان انت ما تكونش من تلاميذه، خسارة كبيرة ان انت ما تختاروش مخلص شخصي لحياتك ويبقى في علاقة شخصية بينك وبينه. اوعك تعيش تعرفه من بعيد، اوعك تعيش مجرد بتروح الكنيسة كروتين لكن انت ما تعرفتش على الشخصية العظيمة دي. بيقولوا انه الكاتب المشهور فولتير في مرة كان ماشي مع واحد صاحبه في شوارع فرنسا ولقى جنازة والشخص اللي مات حاطينه في صندوق وفي صليب فوق الصندوق. فساعتها فولتير قلع القبعة بتاعته، البرنيطة بتاعته، وحيا بها الصليب. فالشخص اللي جنبه قال له: أنت بتؤمن بالمصلوب؟ قال له: لا، أنا بس بحييه، لكن أنا مش بمشي وراه ولا أنا بتبعه، أنا بحيي بس الشخص ده. أنت ممكن تكون عمرك كله بتحيي المسيح، مجرد أن أنت بتحييه وبتقول أيوه هو شخص جميل ورائع، لكن النهاردة إيه رأيك وأنت بتسمع الكلمات دي؟ مش صدفة أنه ربنا خلاك تفتح التلفزيون في الوقت ده. إيه رأيك النهاردة تاخد قرار وتقول له: مفيش أروع منك، مفيش شخص يستحق أن أنا أعيش علشانه وأعيش وأنا بتبعه غيرك، وتاخد القرار ده النهاردة، ويحصل في حياتك اللي حصل في حياة السامرية، ويحصل في حياتك اللي حصل في حياة زكا، أنك تصير خليقة جديدة بسبب تبعيتك للمسيح وقبولك للمسيح. أمين. إحنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض. كملوا معنا بعد الفاصل.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: عايزه ارحب بضيوف بتوعنا. اهلا بيك يا مارجو، وحشتينا عشان
1: اهلا
0: غبتي
1: بيك
0: علينا
1: يا
0: مده
1: نور،
0: طويله. اهلا
1: ميرسي يا
0: بيكي،
1: حبيبتي.
0: اهلا بيكي يا سوسنه. فارق معانا قوي مع انك انت دلوقتي بره مصر، انك لما جيتي الزياره انك انت جيتي. انت عارفه احنا بنتبارك بوجودك قد ايه، ربنا
1: شكرا.
0: يباركك اكتر واكتر.
1: امين.
0: عايزه ادعوك وادعوكي في المكان اللي انت فيه دلوقتي، صلي معانا وكلم يسوع واحنا فعلا بنصلي ورافعين قلوبنا قدامه. النهارده تعالى قدامه قول له: يسوع انت حلو قوي، انا عمري ما قابلت حد زيك، انت اروع شخصيه في الوجود ممكن انسان يشوفها. عمري ما شفت حد بيجمع ما بين الحكمه والبساطه زيك، ولا ما بين الرحمه والحق زيك. قول له النهارده: يا رب انا سامحني عشان انا بعرفك من بعيد لبعيد، انا ما اقدرش اقول ان انا في علاقه شخصيه ما بيني وما بينك، بس انا النهارده بختار ان انا اتبعك. النهارده بختار اني افتح قلبي واقول لك: تعالى يا يسوع اسكن في قلبي، سامحني واغفر لي وغير حياتي واديني طبيعه جديده. انا عايز اتولد من جديد، انا عايز اتولد من الروح زي ما انت قلت لنيقوديموس، وعايز اكون خليقه جديده علشان عرفتك. النهارده خد القرار ده، وخدي القرار ده وانت قاعده. القرار ده قرار بسيط، بس انت بتحتاج ان انت تاخده. لما بتفتح قلبك، هو قال انه كل من يقبل الي لا اخرجه خارجا، صدق انه بيسمع صلاتك وبيتجاوب معاك.
1: صدقني النهارده ان الاحتياج اللي انت محتاجه لكل واحد بيتفرج علينا، او احنا كلنا، الحاجه الحقيقيه اللي احنا محتاجينها هو شخص يسوع. يسوع اللي مليان بالحكمه، يسوع اللي مليان بالحق، يسوع المليان بالرحمه، يسوع المليان بالنعمه، يسوع المليان بالشفاء، يسوع اللي مليان بالحب. احنا كلنا محتاجينه. انت اللي بتتفرج علينا، وانت كمان النهارده احتياجك الحقيقي هو يسوع. افتحي قلبك النهارده ورحبي بيه، وقولي له: عايزه اشوفك وعايزه اعرفك كما انت. ليك كل المجد يا يسوع.

0: مجرد لو انت قاعد قصاد شاشه التلفزيون، ربنا عايز يقول لك انه في ناس انت محتاج ان انت ترحمهم. انت ماسك عليهم غلطات غلطوها في حقك وقاطع العلاقه معاهم. في ناس انت قاطع العلاقه معاهم لانهم اساءوا اليكي، والنهارده يسوع جاي يقودك ويقودك انك انت ترحميهم، انك انت ترحميهم، انك انت تتنازلي وترجعي العلاقه تاني وتسامحي وتغفري زي ما هو سامح وغفر. النهارده اتبع الرحمه، النهارده اسلك برحمه مع ناس انت عمال تقول بس اصل ده حقي، ده حقي، ده حقي، لكن النهارده انت تقدر تختار كمان مع انه ده حقك، تختار انك انت ترحمهم في اسم يسوع.
1: ايوه انا بتحب بنوره وبصلي اللي جرحوك، ممكن يكونوا ناس قريبين قوي منك او صحابك او ناس حواليك وانت اتجرحت قوي وحطيت حدود او بعدت عنهم، او اهل بيتك حطيت حدود عاليه قوي او ما بقتش تفتح اللي جواك ليهم، لكن النهارده ربنا بيقول لك ده عشانك مش عشان الناس، ده عشانك انت. النهارده تعالى جوه حضن يسوع، تعالى بص على الصليب وهو بيغفر، تعالى خد قوه من الجنب المجروح النهارده وقول له انا عايز اغفر لهم. يسوع عايز يريحك انت، عايز يريحك انت، عايزك انت اللي تطلعي غفران، عايزك انت ترتاحي من وجعك اللي بيوجعك قوي جوه. مش قادرة تنامي وتعبانة وانت يعني مش مصاحب ناس كتير وقافل على نفسك، تعالى النهاردة، تعالى النهاردة اقعد جوه حضنه واستفيد باللي انت سامعه دلوقتي وما تقومش من قدامه. قول له اديني نعمة، عايز نعمة، عايز نعمة، عايز ارحم واغفر انا كمان. مبارك اسمك.

0: معانا تليفون. الو الو
1: ايوه يا دكتوره نوره.
0: الو ايوه اتفضلي.
1: ايوه يا دكتوره نوره، انت بخير؟
0: مساء النور.
1: انا عايزه اطلب بالصلاه، ركبي وجعاني والتحاليل، ركبي فيهم خشونه والتحاليل بتاعتي فيها زلال الكلى.
0: امين. احنا جات لنا كذا طلبه فعلا لناس عندها خشونه في الركب وعندها مشاكل في العظم، وهنصلي للامر ده. كملي معانا في البرنامج وهنصلي للامر دوت. امين. احنا في تليفون تاني جالنا وقت الخدمه انه في حد عنده نزيف ودلوقتي هو في المستشفى، وطالبين صلاه فوريه انه الرب هو اللي يمد ايده ليه ويقيمه. احنا عايزين كلنا نتحد بالشخص ده. وكمان انا عارفه انه في ناس عندهم ناس مهمين بالنسبه لهم في

الرعايه المركزه وطالبين الرب. فاحنا النهارده في اللحظات دي عايزه نصلي للناس اللي موجودين فعلا في الرعايه وحالتهم خطيره، ان الرب هو اللي يزور الناس في المستشفيات ويزورهم في الرعايه ويحط ايده عليهم ويؤمر ليهم بالحياه وبالشفاء. يا رب احنا بنشكرك يا رب، لانك انت رب ما فيش يا رب امر مستحيل عندك. عشان كده احنا بنسال انك تزور يا رب الشخص اللي عنده نزيف يا رب.

0: في المستشفى، وانت يا رب تقول كلمتك يا رب فيبرأ، وتقول كلمتك يا رب نزيف يا رب يقف. جمال يا رب، جمال يا رب، تعالى يا رب انت زور يا رب النهارده في اللحظات دي واحنا بنصلي يا رب، اجري معاه عمل عجيب. وبصلي لناس تانية كتير موجودة في الرعاية، واهلهم يا رب حاسين انه لا حول ولا قوة ليهم يا رب، انه التقارير بتاعت الاطباء يا رب تقارير يا رب محبطة جدا. يا رب انا بشكرك لانك انت تعطي رجاء لمن ليس له رجاء، لانه في حالات يا رب الطب قال انها مش هتعيش، وانت النهاردة اللي جاي تطمن الاهل دولت انه يا رب هيعيش، هيعيش، ما تخافيش هيعيش، انا هديله حياه وهديله حياه علشان يعيش العمر الباقي من حياته معايا وليا. انا بشكرك لانك صانع الايات والعجائب يا رب، وهنسمع على اللي انت صنعته مع ناس كتيره في الليله دي في اسم يسوع.
1: يا رب بصلي للنزيف يقف يا رب، انت تقول كلمتك، انت كلمتك لا ترد، انت كلمتك بتخلق من عدم، انت اللي كلمتك يا رب في ساعتها بتكون، يا رب في ساعتها بتكون، انت تأمر له يا رب بالشفاء دلوقتي وان النزيف يقف دلوقتي. استخدم الاطباء، استخدم نعمه وحكمه من عندك يا رب ليهم، يا رب يقف نزيف جمال دلوقتي على طول يا رب. والناس اللي في الانتنسيف كير يا رب، انت بتيجي في الهزيع الرابع، معروف عنك ان انت بتيجي في الهزيع الرابع، تعالى يا رب، تعالى زق الابواب وادخل يا رب الانتنسيف كير، تعالى قول ان ده مش ميعاد رحيلك، تعالى قول انك لسه ليك دعوه وعمر تكمله، لسه في انقاذ، لسه في ناس تتوب قبل ما تجيلي. يا رب تعالى ادخل الانتنسيف كير ولف يا رب بين السراير، المسهم لمسه شافيه، قول كلمه فيبرؤون يا رب في اسم يسوع.
0: ونهاد يا رب اللي في المستشفى دلوقتي اللي عندها جلطه يا رب، انت تؤمر يا رب فالجلطه يا رب تدور يا رب، ونهاد تقوم في ملء النعمه والقوه في اسم يسوع.
1: امين.

0: أمين. معنا تليفون. ألو ألو، مساء النور، تفضل. وأنت طيب، اتفضل.
1: ألو
0: أي ألو، إحنا سامعينك، اتفضل شارك الطلبة اللي أنت عايز تشاركها. وأنت طيب، إحنا سامعينك، اتفضل شارك الطلبة اللي عايز تشاركها.
1: عاوز أطلب صلاة منك يا رب يشفعني.
0: طلبة صلاة علشان إيه؟ سوري إحنا مش مميزين أنت بتقول إيه، ممكن تعلي صوتك شوية؟
1: عندي مشكلة في رجلي تعبانة من 4 سنين.
0: حاضر حاضر، أمين أمين. صلي معانا في اللحظات دي، احنا فعلا هنصلي للخشونه في الوقت ده. حط ايدك مكان الخشونه، وعايزه اقول للناس اللي هي بتعاني من خشونه في ركبها، حط ايدك على ركبك دلوقتي واحنا بنصلي. لو انت عندك مشكله في العمود الفقري حط ايدك على ظهرك، وخلونا فعلا نطلب لمسات الرب، ان الرب هو اللي يجي بلمسات.

0: شفاء في اسم يسوع. امين. يا رب احنا بنشكرك علشان انت الخالق يا رب. يا رب انت اللي صنعت المفاصل ديت، وعشان كده يا رب انت اللي ترجع يا رب، يا رب فعلا يا رب تخلي المفاصل دي ترجع طبيعيه تاني، وكل خشونه يا رب تشفى في اسم يسوع المسيح. يا رب النهارده انا بصلي لكل الم يا رب في العظام، لكل الم في الظهر وفي الرقبه، لكل الم يا رب في الركب وفي الهيبس يا رب، انه الالم ده يهرب في اسم يسوع المسيح. وانت يا رب اللي تضع يمينك القديره ويدك القديره يا رب على الناس اللي دلوقتي يا رب طالباك من كل قلبها وحاطين ايديهم مكان المرض يا رب. انت اللي تيجي تضع يدك يا رب، انت اللي تيجي بلمسات شفاء وقوه تخرج منك يا رب لشفائهم في اسم يسوع المسيح.
1: ايوه يا رب، انت بس اللي بتحس بالمتألمين قد ايه ألم العظم صعب وبيوجع، سواء العمود الفقري، الرقبه، الهيب، الركب، يا رب الجوينتس، وانت عارف قد ايه قله الحركه صعبه، واي حركه فيها ألم بتبقى صعبه اكتر واكتر. يا رب انا بصلي انك ترفع الألم ده وتشفي وتلمس يا رب ركب كتير وظهر ورقبه وهيب، يا رب انت تشفي المفاصل كلها، يا رب انت تقدر. يا رب كمان بصلي للطب يا رب انك انت تمنح الطب نعمه انهم يتقدموا ويلاقوا شفاءات لحاجات كتيرة. انت بتشفي بالطب وبتشفي بلمسة من عندك شافية. بصلي الادوية ترفع الالم وادوية تشفي بجد يا رب، وتجدد الجوينتس وتجدد الركب والوجع في اسم يسوع.

0: امين امين. معنا تليفون. الو
1: الو،
0: الو، ايوه تفضلي.
1: سلام ونعمة.
0: شكرا، تفضلي.
1: نعم، انا طالبه صلاه لان عندي سكر وضغط،
0: سكر.
1: والبنات اللي يكونوا حبيبين يعني الله يحفظهم، يكون حميمين مع الرب.
0: أمين أمين أمين. الطلبة بتاعتك دي طلبة غالية قوي. يعني فعلا أنا عارفة أنه في أمهات وأبهات كتار بيصلوا لعيالهم أن هم يعرفوا المسيح، أن هم عينيهم تتفتح على يسوع، على محبة المسيح. أنا عايزة نتحد فعلا بكل أم وبكل أب بيصلوا لعيالهم. أنا عايزة أقول لأبهات وأمهات، انتوا تعبتوا، انه حاسين ان انتوا بتصلوا بقالكم مده ولسه الولاد زي ما هم، وبالعكس شكلهم كانهم بيبعدوا اكتر عن الرب. اوعاكم تحبطوا، ما تحبطوش ما تحبطوش. كل الصلوات اللي انتوا صليتوها دي مخزونه عند الرب، وفي يوم هتبصوا تلاقوا انه فعلا ولادكم هتبقوا مستغربين ايه التغيير اللي بيحصل معاهم ديت، وايه الاشواق اللي بتحصل في قلبهم. فعشان كده انا عايزه نتحد فعلا بكل اب وام طالبين الرب من اجل ولادهم، انه ربنا يفرحكم برجوع ولادكم. امين. يا رب الطلبه دي طلبه غاليه قوي على قلبك يا رب. يا رب وانت فعلا جاي يا رب تبارك كل اب وام يا رب. يا رب بيصلوا في، يا رب فعلا امهات بيسكبوا يا رب دموع من اجل يا رب ولادهم، وهم بيقولوا لك يا رب انا عايزه اشوف ابني يا رب معاك، يا رب انقذه.

0: رب من اصدقاء السوء انقذه
1: ايوه
0: من
1: يا رب،
0: طريق
1: ايوه
0: الشر.
1: يا رب،
0: وفي رب اللي بتقول لك يا رب انقذه من الادمان يا رب اللي
1: يا
0: دخل
1: رب،
0: فيه والعلاقات يا رب الخاطئه. يا رب احنا يا رب جايين نتحد يا رب فعلا يا رب، يا رب بكل اب وام يا رب، ونقول لك يا رب معاهم يا رب. ايوه ايوه انقاذ يا رب الشباب كتار يا رب، يرجعوا يا رب من كل طرق يا رب تاهوا ليها يا رب، زي يا رب الابن الضال يا رب لما روحك يا رب عمل فيه ورجع، ورجع بتوبه حقيقيه ورجوع حقيقي يا رب. فعلا الشباب دولت والشابات يرجعوا بتوبه حقيقيه ويطلبوا ان هم عايزين يعيشوا معاك، يحبوا بيتك، يحبوا يا رب الكنيسه، يحبوا الاجتماعات، يحبوا الكتاب المقدس، اشواق جديده يا رب تملى قلبهم، حياه جديده يا رب ليهم في اسم يسوع.
1: يا رب أنا بباركك وبشكرك على كل أم وأب واقفين في الصغر يا رب من أجل ولادهم، يا رب بباركك جدا عليهم وإيدك المحطوطة عليهم، أشكرك إن صلواتهم مسموعة ومتزخرة عندك ومحطوطة عندك، وزي ما قالت نورة مش منسية يا رب، اديهم قوة يكملوا، اديهم نعمة يا رب يصبروا، الاستجابة جاية جاية زي أغسطينوس يا رب، أمه فضلت تبكي عليه لكن أنت أخذت دموعها وعملت قديس يا رب، أشكرك أشكرك، أنت صانع عجب يا رب بالصلوات الممدودة قدامك يا رب، شدد قلوبهم والولاد دول احرسهم، حط ملائكة حواليهم، انقذهم ان يدمروا نفسهم ويتوهوا في طرق ما يرجعوش منها يا رب، بيدك القوية حاصرهم بمحبتك بنعمتك، رجعهم وتوبهم واعمل قديسين لاسمك من اول وجديد، ليك المجد يا يسوع.

0: أمين أمين أمين. معنا تليفون. ألو ألو ألو. أيوة اتفضل.
1: السلام النسيم معكم.
0: شكرا اتفضل. سوري ممكن توضح صوتك؟
1: من ميشيغان. سلام من ميشيغان.
0: أهلا بك.
1: بدي طلب صلاة العيد. عندي طول بدي طلب صلاة العيد.
0: ايه طلبة الصلاة اللي انت عايزها عشان احنا مش مفسرين الصوت؟
1: بدي طلب صلاة مش مرتاح نفسيا.
0: ايوه احنا عارفين طبعا انه في مشاكل نفسيه كتير، وخصوصا في الايام دي والضغوط بتزيد في الحياه، ناس كتير بتعاني نفسيا وتعبانه نفسيا، واحنا هنصلي للامر دوت. واصل كمان في شباب تعبانين جدا نفسيا، رغم انه الواحد يتخيل انه الشباب مش معقوله هيمروا باكتئاب، لكن في شباب كمان بيمروا باكتئاب، والستات بيمروا باكتئاب. فخلونا في اللحظات دي فعلا نصلي

0: للمشاكل النفسية، وعايزة نصلي واحنا بنصلي مشاكل نفسية، عايزة نصلي للأطفال، لأنه في أطفال عندهم توحد، وفي أطفال عندهم كهرباء زيادة في المخ. فلو انت ده ابنك صلي معانا علشانه في اسم يسوع. يا رب احنا بنشكرك علشان يا رب انت اللي بتلمس الروح والنفس والجسد، يا رب انت اللي بروحك بتخترق يا رب الارواح والنفوس والاجساد يا رب. عشان كده يا رب تعالى لناس كتيره في الايام دي، والاخونا اللي شاركنا دلوقتي بناس مضغوطه يا رب نفسيا، بناس يا رب مش عارفه تنام بالليل يا رب من كتر يا رب الانكزايتي اللي عندها، من كتر يا رب القلق اللي عندها. يا رب تعالى يا رب بسلام يا رب، سلام سلام يا رب فعلا يا رب، يا رب يزيح يا رب كل قلق، كل حجارة يا رب قلق وتعب يا رب، وسهر يا رب الليالي. وتعالى يا رب فعلا يا رب الستات كتار بيعانوا من الاكتئاب يا رب، وبياخدوا علاج يا رب، انه العلاج يجيب النتيجة علشان ايدك ممدودة يا رب ليهم. وبرفع رب الاطفال يا رب اللي عندهم توحد، وبرفع سيلة يا رب ما بين ايديك يا رب، انت تعمل يا رب معجزات يا رب. فعلا احنا سائلين يدك المعجزية تمتد للأطفال دولت، وللأطفال اللي عندهم كهرباء زيادة في المخ يا رب. احنا جايين نلجأ لك عشان انت يهوى رفا، عشان انت الرب الشافي. أيوة. وانت حي، ما زلت بتصنع آيات وعجائب. مبارك اسمك يا رب.
1: ايوه يا رب، بتحب بنوره جاي احط كل الاتعاب النفسيه بين ايديك. تعالى بحنيه قلبك حط ايدك على راس ناس كتير يا رب، هدي الافكار يا رب، هدي الافكار والمخاوف والقلق والخوف يا رب. وانت شايف الظروف في العالم بقت قد ايه صعبه، والبيوت المكسوره، والولاد اللي تايهه في النص، والاكتئابات بقت تبتدي من عند الاطفال مش بس الكبار يا رب، والاحتياجات الماديه والضغوط النفسيه يا رب. تعالى تعالى يا رب، انت مش بتشفي الاجساد بس، انت بتشفي النفوس كمان يا رب. تعالى تحنن على شعب بحاله يا رب، تعبان ومضغوط، والامراض النفسيه كتيره قوي قوي قوي يا رب. من فضلك اشفي اشفي وتحنن يا رب، ادخل البيوت دي يا رب، كبار وصغيرين. ده في ناس ما بيخرجوش من اوضهم، نايمين على سريرهم، ما بيقوموش، ما بيعينوش الشمس، ما بيعينوش الحياه، مش قادرين يواجهوا الحياه. تعالى يا رب تعالى عليهم بشفاء من عندك. بصلي للاطفال، للتوحد، للكهرباء زياده، غير المستطاع عند الناس مستطاع عندك. انت اللي علمتنا كده، انت اللي قلت كده على نفسك يا رب. عشان كده تعالى تعالى اصنع عجب يا رب، اشفي ومجد اسمك، اسم القدوس يسوع يا رب، ليك كل المجد.

0: قوي اللي فاضل. في مشاكل كتير زوجية جات لنا طلبات صلاة علشانها. عايزة نصلي لكل زوج وكل زوجة كأنهم مش عارفين يرحموا بعض، مش عارفين يطلقوا غفران لبعض. هي ماسكة عليه حاجات وهو ماسك عليها حاجات، فعشان كده عايزة نرفع البيوت دي بين ايدين ربنا في اللحظات الصغيرة اللي فاضله لنا. يا رب احنا بنشكرك، يا رب بنشكرك عشان انت اله الحق والرحمه يا رب، وانت يا رب اللي جاي يا رب لقلوب كتير يا رب، يا رب ماسكه يا رب عمل فيا وعمل فيا وعملت فيا يا رب، علشان تديهم نعمه عشان يرحموا بعض يا رب، عشان يطلقوا غفران لبعض يا رب. بيوت يا رب خربانه بسبب يا رب عدم الغفران يا رب، فعلا ازواج وزوجات مش قادرين يبصوا لبعض يا رب من كتر المراره. يا رب احنا بنصلي النهارده انك تزور البيوت ديت يا رب، انك تنطق بسلام يا رب للبيت يا رب، وتقول لهم سلام لكم سلام لكم يا رب، فيهرب يا رب كل انزعاج، يهرب يا رب كل خصام، وتاتي يا رب بفجر جديد يا رب على الضلمه اللي موجوده في البيوت ديت في اسم يسوع.
1: ايوه يا رب،
0: امين امين في اسم يسوع.

0: هكذا قال الرب كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك بل يرويان الأرض ويسقيانها ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعها. هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي. اسمع شو بقول، لا ترجع إلي، مش بس هيك بل تعمل ما أرسلتها له وتعمل ما سررت به. لقصدي أقوله اليوم كلمة الرب اللي بوجهها لكل الأحبة اليوم، هاي كلمة مثمرة، وأنا متأكد في أحبة اليوم رح يرموا. أنا مش بقولها بس من دافع تحفيز، لكن بقولها من دافع ثقة بشخص الرب إنه كلامه لا يعود فارغ. واليوم إحنا ما منآمن بالحظ أو ما منآمن باللك، منآمن divine appointments. أنت اللي تتفرج على الشاشة، وأنا بقول لك خدها من أخوك الصغير، you're not watching by luck. أنت مش بتتفرج by chance.
1: صدقني
0: because you're bored. أنت بتتفرج لأنه الرب عماله بنشن عليك. اسمع أخ سمويل، بس أعقب على اللي أنت قلته، الرب لما بيمتحن إيماني عمره ما بيعاقبني على عدم إيماني، بس بيحاول ينقحني. عارف إيش ينقحني؟ يعني he tries to he builds my character.
2: Refine.
0: And he refines me so I can become better. وأنا بدي أقول لك إياه اليوم، بجوز أنت أخفقت الرب 20 مرة قبل، اليوم فرصة حتى ما تخفق الرب. الرب آمين. عمره ما عاقبك ولا عمره رح يعاقبك. الرب رح يشددك. يا نياله أخ سموئيل، إحنا بنقول بالأردني، اللي بأخذ خطوة إيمان مع الرب اليوم، يا نياله. وأنا واثق إنه في أشخاص كثيرين رح يأخذوا خطوة إيمان، عشان هيك أنا متأكد إنه 40 رح تصير 50 والخمسين 100، لأنه شخص 2-3 يأخذوا خطوات إيمان، تحفيز، تعبير عن اللي في القلب للرب. أنا أشهد إنه كان أمين، ما زال أمين، يبقى أمين. يا ترى كم واحد بيشهد معنا الليلة؟ يسوع أمين كان، يسوع ما زال أمين، يسوع يبقى أمين. طيب إذا بتشهد هذا الكلام، كيف تقدر تعبر عن هذا الكلام؟ التعبير عن هذا الكلام بالفعل اللي إحنا بنحكي عنه. كيف أنا أفعل؟ أقوم أعمل اللي بيطلبه مني روح الرب الآن. ويا نياله، يا سعده، يا هنا، يا فرحه اللي بيقدر يعمل هيك هذا الشيء. اليوم بتكون نقطة تاريخية للأمام أخ سموئيل، ببناء الإيمان، بنيان الإيمان. مش إنه عيني مش على إيدين الرب، مش إنه راح يباركني أكتر ويعطيني أكتر ويسوي، لا. تعرف إيش راح يصير؟ يبني إيماني.

0: أصبح أشبه يسوع أكثر، ويا سعد وهناء اللي بصير زي يسوع أكثر. صدقني، وهذه كلها تزاد لكم. عيني على عينيه، عيني على قلبه، عيني مش على إيديه في هذا المسألة.
1: الرب بيتكلم النهاردة بكلام جواهر يفرق في حياتك، الحياة كلها. لو قدرت تدخل للأعماق دي حياتك هتختلف وتغير ملايين حواليك، وربنا يستخدمك بكل قوة، تبقى أنت إنسان مختلف تماما، قلبك على قلب الرب، تعيش إنسان تاني خالص، تعيش كابن حقيقي للمسيح، تفرق في كل دايرة وفي كل مكان تبقى موجود فيها. النهاردة الرب بيتكلم ليك. أنا عارف أنه إحنا النهاردة امتحان عملي، يمكن الرب بيحطه قدامك. تقدر تعمل إيه النهاردة؟ تقول للرب إيه النهاردة؟ أنا عارف الرب بيتكلم، إحنا مش بنتكلم دلوقتي ونقول لك ادي كام وتديش كام، لكن الرب بيقول لك هو، لأنه ده عمله ويسدد احتياجه بأولاده، بكل واحد بكل واحدة من حضراتكم. لأنه أنا بقول عمل الرب في الكارما كأنه تابوت العهد اللي بيحمل حضور الله للبيوت، وتابوت العهد بيتشال على أكتاف، على أكتاف أولاده، على أكتاف أولاده، على كل واحد من حضراتكم. تقدر تعمل إيه النهاردة؟ بالنسبة للرب ما بيبصش، بيبص مفاهيم مختلفة خالص، ما بيبصش زينا إحنا البشر. فقد يرى إن اللي بيقدم في السين إن هو بيمدحه، زي ما شفنا الامرأة اللي أدت الفلسين قد إيه الرب مدحها، وأدت كل معيشتها، أدت كل ما عندها. وممكن يكون حد بيد، بس أنا أقول لك على حاجة، اوعى تدي الفضل لربنا، ربنا مش طالب الفضلة ولا البقشيش. لما تدي، تدي من كل قلبك بتعبير محبة وامتنان للرب.
0: هللويا.
1: تعبير محبة وامتنان. عارف يعني امتنان؟ يا رب أنا ممتن من قلبي، بجيلك وقلبي متواضع وقلبي مكسور قدامك، وقلبي شاعر بفضلك، وشاعر يا رب وحاسس وعارف انه كل اللي انا فيه انت اللي اديتوني وعايز امجد بيه اسمك.
0: هللويا.
1: الكمية قد ايه انا معرفش، قد يكون $10 وقد يكون $10,000 وقد تكون $100,000 حسب ما الرب يقول لك. انا معرفش، ده مش شغلي ان انا اقول لك قد ايه، لكن الرب يتكلم ليك النهاردة ليه ان احنا نوصل لك الحق. نتكلم النهاردة، الرب بيتكلم كلام خطير جدا ليك النهاردة وليكي. فانا بصلي ان ربنا يتحرك بيك النهاردة، وتقول يا رب انا زي ما كان بيقول اخويا مازن، يمكن يكون يعني السنين اللي فاتت ولا الشهور اللي فاتت لخبطت الدنيا وما خدتش بالك، مش عارف.
0: It doesn't matter.
1: Yes. مش مهم، لكن تقدر تصلحها النهاردة. صلح ابتداء من قلبك، من القلب اللي جوه، من القلب. عارف تقدر تخدع كل الناس اللي حواليك بمظاهرك، بكلماتك، باسلوبك، لكن الوحيد ما تقدرش تخدعه هو ربنا رب. وانت عارف كده لان انت عارف نفسك. الوحيد اللي يعرف نفسه هو الشخص نفسه والله طبعا. فالنهارده you can make it right، تقدر تصلح الامور النهارده. شجعكم احبائنا، تعالى اعمل حاجه النهارده مختلفه. ما عارف اللي انت لو صوت الرب ليك لما هتنفذه هيعمل بركة في كل انحاء العالم. النهاردة هتشجع ناس كتيرة باللي الرب بيكلمك بيه انك تعمله في الدقائق اللي جاية.
2: احنا واخدين شعار العيد الحصاد السنة دي عن يعبيص اللي قال ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي. وفعلا أطاه الله بمسائل يعبيس من سبط يهوذا، والسبط ده ممتلئ بكتير من رجال الله اللي متمسكين بالمواعيد. يعني من جدود يعبيس قد نجد مثلا من نفس السبط كالب ابن يفنة. الكل خاف وقالوا احنا ما نقدرش على الأرض، هو قال نقدر، هو قال نقدر وامتلك الأرض، و كان بيمتلكها وهو في سن كبير 80 سنة، وقال أنا أقدر عليها وأنا ما زلت بقوتي. فالرب بيعطي القوة ليه؟ ده كلمات موسى اللي قالها كالب ابن يفنة نفذها. الرب قال إيه من خلال موسى؟ لا تقل قوتي وقدرة يدي صنعت لي هذه الثروة، بل اعلم هذا أن الرب إلهك يعطيك القدرة لاصطناع الثروة. فالرب قادر يديلك، بس انت عيش مع الرب، امشي مع الرب، خد خطوات بالإيمان زي ما الأخصمويل قال. الأخصمويل بيقول كلام عملي، انك لو بتقول

مش عايز ادفع كل شهر، انا برضو مشترك كل شهر. العيلة عندي شجعتهم بقى مشتركين، كنا الاول غير مشتركين، دلوقتي بقت العيلة مشتركين. اعمل كده، خلوها عائلات للرب. على فكرة في الايام الاخيرة في عائلات حلوة جدا للرب. كلام ده كتابي؟ اه نعم. كما كان في ايام نوح كذلك يكون في ايام مجيء ابن الانسان. نوح وامراته وولاده الثلاثة ونسائهم في الإيمان، كلهم الأسرة أو العيلة كلها في الإيمان، يمثلوا أربع بيوت كل واحد وامراته، فعيلة كبيرة في الإيمان. أنقذت العالم وبدت العالم الجديد، وأنقذت الحيوانات، صنعت مشيئة الله في وقت انتشر فيه الفساد والشر وندم الله أنه خلق الإنسان. أنت ليك دور، والدور ده هيبقى يتميز أن فيه عائلات تكون للرب. ليه احنا بنقول الكلام ده؟ عشان ربما في ام دلوقتي بتشاهدنا، كلمي اولادك يعضدوا الكرمه، مش بس بتطلبي صلاه لاجل اولادك، واحنا بنصلي ليك ولاجل اولادك، بنصلي لاجل كل اللي ليهم طلبات، وبنتضرع للرب ان الرب يتمجد، واذا كان في اسر فيها ناس بعدت عن الايمان يرجعوا تاني ويتوبوا، لان الزمان في الايام الاخيره زمان منادات بالتوبه. الشاهدين اللي هيجوا في سفر الرؤيا بروح موسى وإيليا، زي ما كان يوحنا المعمدان بروح إيليا. يوحنا المعمدان جاب روح إيليا بيقول للناس ايه؟ توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. الآن الكرمة بتنادي توبوا لأن مجيء المسيح على الأبواب. فتعضيدكم للكرمة هو تعضيد لهذا النداء للتوبة، هو تشجيع لأسر وعائلات أنها تتحول وتغير المسار وتكون العائلة كلها للرب. كلمة الله بتبث من قناة الكرمة أو من شبكة قنوات الكرمة من خلال الساتلايت. على فكرة ده ليه تعبيرات في كلمة الله بتوضح إزاي أن الأمر ده مرتبط بالحكمة. فأمثال 8 يقول: ألعل الحكمة لا تنادي والفهم لا يعطي صوته عند رؤوس الشواهق، عند الطريق بين المسالك تقف بجانب الأبواب، عند ثغر المدينة، عند مدخل الأبواب تصرح لكم أيها الناس أنادي وصوتي إلى بني آدم أيها الحمقى، تعلموا ذكاء ويا جهال تعلموا فهما. الكرمة بتعمل ده بكل حكمة، لأن بتأخذ حكمة ورؤية من الله للعمل اللي بتقوم بيه. مش بنحط ميكروفونات على مآذن عالية ونقول كلام ضوضاء، لا، من خلال الساتلايت، من رؤوس الشواهق، في رؤوس الأسواق، زي ما إخواتي قالوا الكرمة لها دور ماركت بليس. هي مكان بتنشر وتقدم فيه خدمة مجانية وهي كلمة الله وكل ما يرتبط بها من منادات بالتوبة ومعرفة طريق الخلاص بالمسيح يسوع، وكل ما حول هذه الخدمة من خدمات أخرى. إخواتنا هنا في التليفونات ممكن يصلوا مع حد عليه روح شرير وينتهروا ويخرج، بيصلوا لأجل مرضى ورب بيد إيده الشافية، بيصلوا لأجل ابن ضال وبيرجع إلى حضن أبيه السماوي. إحنا مجموعة خدمات كبيرة جدا بتقوم بها الكرمة. تعضيدكم أيها الأحباء هو قيام بجميع هذه الخدمات، لسيما أن العالم محتاج. والرب منح الكرمة قناة جميع الأمم، قناة بتقدم لكل الأمم بجميع اللغات عشان تنادي لكم أيها الناس أنادي ويا بني آدم تعلموا. بتقدم كلمة الله لكل الناس. وانت بتقدم عطائك ما تكونش بخيل مع الرب. من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. اللي انت بتقدمه زرع. زرع يعني ايه؟ يعني بزار. البزار بتتحط في التربة تطلع
فيها سنابل، فيها عدد كبير مضاعف. عشان كده بولس لما استخدم التعبير ده مع أهل كورنثوس يقول لهم والذي يقدم بزارا للزارع وخبزا للآكل.

سيقدم ويكسر بذاركم وينمي غلات بركم. في تعويض إلهي، الرب لا يبات مديونا لأحد. الرب اللي قال بوضوح أعطوا تعطوا، كيلا ملبدا فائضا مهزوزا يعطون في أحضانكم. إذا كان ده نعمله مع الأقارب والمعارف والجيران، لما احنا كنا عشنا الكلام ده في مصر واحنا صغيرين، وكان يبقى في أزمات في التموين، وقت ما فيش سكر، وقت ما فيش دقيق، يجوا يستلفوا إناء، يعني كان تمن الكيلة مثلا، ويحطوا لهم فيه السكر للجيران واخدين وسلف. لما يجوا يرجعوا السكر ده بيجيبوا فايض. لو انت مدي على الكيلة مساح بيجيبوا لك فايض. انت عملت معايا جميل، ما كانش فيه سكر في البيت وجبت لي سكر، انا ارد لك لما يجي لي السكر فايض، ارد لك الدقيق او القمح فايض. كيلا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في احضانكم. المنظر ده كنت اشوفه في الريف، وما زال الى الان في الصعيد وفي الريف في وجه بحري، الراجل او الست يعمل الجلبيه كده ويحط له الكيله فيها، يردوا له فائض عن اللي اخذوه منه. اذا كان الانسان يعمل مع الانسان ده، الرب مش هيعمل معاك ده؟ افيض لكم بركات حتى لا توسع. ده الرب وعد، والرب اللي قال هذا الوعد بنفسه، هاتوا تقدمة وهاتوا العشور إلى بيتي، عشان يكون بيتي يكون فيه طعام. ما ينفعش بيت الرب ما يبقاش عليه على مائدة اسمها مائدة خبز الوجوه، ما ينفعش يبقى ما فيش عليها خبز، ما ينفعش ما يبقاش فيه على مذبح النحاس ذبيحة بتقدم. لابد أن تقدم الذبائح ليكون في بيتي. طب ومقابل ده ايه؟ أفيض لكم بركات حتى لا توسع، أفتح لكم قوى السماء تقرض ولا تقترض. هتكون مرتفع ماديا وروحيا. أضبط الجانب الروحي في حياتك وفي حياة أولادك، وانتظموا. عارفين يا أحباء، لو بتنتظموا على فتح قناة الكارما زي ما بتقروا الأخبار على جوجل ولا الفيسبوك والحاجات دي، لا، خلي قناة الكارما ليها وقتها الفعال في البيت، والصوت بتاعها يكون شغال في البيت. أنا أعرف ناس كتير قالوا إحنا ما نقدرش في وحدتنا أو في غربتنا في بلاد تانية متغربين فيها، ما نقدرش نستغنى عن قناة الكارما. قناة الكارما سبب بركة لمسيحيين، سبب بركة لجميع الناطقين باللغة العربية. ما تقدمه من عطاء هو تغيير لخريطة الشرق الأوسط لكي نربح الملايين للمسيح. مش فقط الشرق الأوسط، نمتد أيضا للغات زي اللغات الفارسية وغيرها. أنا بقابل ناس في الشغل، بس في الشغل ما نقدرش نتكلم مع حد عن المسيح أو نقعد، ما فيش وقت أصلا للكلام ده. فطب ما الكلمة الله توصل ليه؟ أنا في أصدقاء أو ناس يعني في الشغل إيرانيين وغيرهم، وبقول يا رب كلمة الله توصل لهم، والرب هيفتح أبواب معهم لأن فتح مع ناس كتير. لكن قناة الكارما أنا وأنا بقدم عطاء عشان إخواتي الإيرانيين يسمعوا، عشان اللغة الأردو اللي بيتكلم بها مئات الملايين في عدة دول يسمعوا كلمة الله. على فكرة أخصام واللغة الأردو، اتصل بي واحد يقول لي هل في أناجيل بلغة الأردو؟ أنا بقابل ناس وعايز أديهم في كندا، هو قال بقابل ناس كتير بيتكلموا الأردو وعايز أناجيل بلغة الأردو. فالمجال متسع، القناة لجميع الأمم. طموح الخدمة في قناة الكارما هو طموح الله، لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فوقت احنا شايفين فيه تكاسل وتراخي من النداء بتاع العضوية، يعني بنتكلم على العضوية الشهرية، نلاقي بس حد زود عضويته، واحد دخل جديد، لكن مش شايفين تدفق في العضوية. مقابل ده عايزين ايه؟ عايزين الناس اللي هم مثقلين بالخدمة، رجال الأعمال، الأغنياء ماديا. أوصي الأغنياء أن يكونوا أسخياء في العطاء.
كرماء في التوزيع.

0: داخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل. في المقابل في أغنياء غير مؤمنين مش بيعبروا كلمة الله، بيلتفتوا إلى كنوزهم. إلى هؤلاء يقول يعقوب: ابكوا على شقاوتكم القادمة. ده بيكلم الأغنياء. ثيابكم أكلها السوس، غناكم قد تهرأ. ده هيحصل مع ناس هنسمع في الأيام القادمة، ناس هيبقوا خسروا بمئات الملايين من ثرواتهم اللي بيكنزوها لأنفسهم ومش بيقدموا لعمل الرب أو لفعل الخير، لكنهم بيكنزوا لأنفسهم. هنسمع عويل وصراخ لأن كلمة الله بتقول ده، لكن هنشوف ناس مؤمنين رجال أعمال أعطاهم الرب بسخاء، أعطهم أيضا للرب بسخاء وبيقولوا له: من يدك وأعطيناك. شكرا لكل من يقدم تعضيد أو تقدمة، سواء كان مبلغ صغير أو المبلغ كبير. بنصلي ليكم أن الرب يبارككم على جميع عطاياكم، وعلموا أنكم إذا كنا بنحفزكم تكونوا أسخياء في العطاء، لكن عرفكم هنا أن في ناس هنا مدبرين باجتهاد، وكل دولار بيتم تدبير الإنفاق باجتهاد جدا، لأن دي أيضا موهبة من المواهب الموجودة في الكارما، أنهم مدبرين باجتهاد. حتى أن الدراسات عن تكلفة الكارما والخدمة الروحية بتاعتها مقابل الإنفاق الوظيفي نسبة بسيطة جدا، مش موجودة في أي خدمة مماثلة. يعني الناس بيستغربوا يقولوا amazing أن أنتوا بتقدروا تعملوا ده، لأن بينفذوا وصية الكلمة أنهم مدبرين باجتهاد. أمين.
1: نفسي كل واحد بيشوفنا النهاردة على أقل ما فيها ادخل اعمل، قول أنا معاكم بقلبي، قول أنا معاكم إن شاء الله يا رب ب10 دولار، بس قول أنا قلبي على قلب الرب على النفوس، أنا عايز أكون معاكم شريك، أنا بصلي لكم. بتسمع كنايس وبتسمع مؤتمرات وبتسمع خدمات وبتسمع تسبيح 24/7 وحاجات رائعة الرب بيعملها. احنا اخترنا ان احنا ما نعملش الكارما بفلوس عشان تفضل مجانية للعالم كله، علشان اللي احنا عايزين نوصل لهم الرسالة مش هيدفعوا. فانا عايزك انت تشارك معنا. طب 20 دولار في الشهر تفرق؟ انت دلوقتي لما بتروح لما بتعمل ايميل دلوقتي، ولا عايز صلاحيات اكتر، ولا عايز تدخل تشترك في تشات جي بي تي، ولا تعمل اي، يقولك ادفع 20 دولار في الشهر عشان حاجة واحدة. طب انت اللي بتفرج 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع قنوات مختلفة، تسبيح مستمر، كلمة ربنا بتوصل للعالم، تدرس في الاكاديمية يمكن، وكل ده بنعمله مجانا، لكن احنا بيكلف كتير. انا عايز اشجع اكبر عدد من اولاد الله اللي بيسمعونا دلوقتي، كون شريك شهري. بكل بساطة ادخل على الكود ده، ادخل على الكيو ار كود اللي موجود، قول انا اكون شريك شهري. 30 دولار في الشهر، دولار في اليوم، 20 دولار في الشهر، 50 دولار. بشكر رب جدا لاجل اخونا المحبوب اللي قدم 50 دولار. شفنا في ناس قدمت 100 دولار، اللي تقدر عليه قدمه، مفيش اجبار. بس انا عارف ان الرب ليه عندك كتير، الرب أكرمك بكتير. كلنا مديونين، كلنا مديونين للرب. واللي أنا بقوله مفيش حد يقدر يقول ما عنديش، مفيش حد يقدر ينكر فضل الله عليه، ده تبقى كارثة. قول يا رب أنا مديون، زي ما كنا بنرنم وكنا بنتكلم، مديون يا رب ليك، مديون يا رب ليك. النهاردة أكون شريك في العمل ده، 50 دولار في الشهر، 70 دولار، 60 دولار، 2 دولار في اليوم، مش هتجيب لك كوباية قهوة صدقني، 100 دولار في الشهر اللي ربنا يحطه على قلبك، اعتبرها فاتورة. يعني انت بتدفع كل فواتير اللي عليك، وبتجي لك زيادة كل شهر عن الشهر التاني، ولا كل سنة عن السنة اللي قبلها، وبتدفعها وانت ساكت. لكن دلوقتي قدم للرب ده. وفي ناس بتقول ايه، انا مش عايز اكمت، مش عايز التزم بالتزام شهري. كأنك بتقول يا رب انا مش ضامن انك انت ترعاني وتخلي بالك مني في السنين اللي جاية، كأنك بتقول يا رب انا مش ضامنك. نو ده انا بقول لا، ده انا هقدم للرب 100 دولار في الشهر، وهفضل هقدمها مهما كانت الظروف، لاني واثق في صلاح الله ومؤمن في صلاح الله. اوعى تعلن حاجة سلبية على حياتك من ابليس، قول يا رب انا واثق فيك،

0: سلام المسيح للجميع. برحب بيكم كل أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم اللي بيتابعونا وبيشاهدونا من خلال شبكة قنوات الكارما، وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب بعنوان وثنية شعائر الحج في الإسلام. بيشرفني يكون موجود معنا أخونا الفاضل الأخ حسين العابر العراقي. برحب بيك أخ حسين، سلام المسيح.
1: ربنا يباركك يا أستاذ أندرو المبارك، تحية لك ولكل الأخوة والأخوات مشاهدي قناة شبكة قناة الكرمة الفضائية.
0: الرب يباركك حسين. حسين، في بداية الحلقة هطلب منك تصلي، خلونا نصلي لأجل أن الرب يدينا نعمة في الحلقة، حكمة وقيادة، وتكون سبب بركة لملايين من إخواتنا اللي بيشاهدونا على في كل العالم. تفضل.
1: أمين. أيها الأب السماوي، نشكرك أيها الرب الإله لأجل هذا اليوم المبارك ولأجل هذه الحلقة المباركة يا رب. أصلي يا رب أن تكون هذه الحلقة سبب بركة وخير وخلاص للنفوس يا رب. يا رب اجعل هذا البرنامج دائما وهذه الحلقات المباركة يا رب سبب خير وبركة تدخل لجميع بيوت المسلمين والمسلمات ليعرفوا الحقيقة يا رب، باسم يسوع المسيح أصلي وأطلب. آمين.
0: آمين. حسين، احنا بنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا، والمسلمين بدأوا يتوافدوا وفودا كثيرة من دول العالم إلى مكة، والأنظار تتجه هناك. خلال أسبوع هيكون موسم الحج في مكة.

والحج بيمثل للمسلمين عامة شيعة وسنة، سنة وشيعة، ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة عند السنة أو الستة عند الشيعة. والحج أيضا عليه نصوص قرآنية كثيرة جدا، ويعتقد غالبية المسلمين أن الحج هو شعيرة إسلامية خالصة. والكثير من المسلمين، وانت عارف يا حسين انه اغلب المسلمين مسلمين شعبيين، علاقتهم بالإسلام هو الصوم والصلاة.

0: الخاصة بالإسلام، لكن ما عندهمش دراية أو علم أو قراءة أو ثقافة سوى فقه الإنكار أو التضليل أو الرفض. والنهاردة ملايين المسلمين بيستعدوا إلى مكة، ومليار و800 مليون على مستوى العالم مسلم، سني وشيعي وأبضياي وأحمدي وعلوي وغيره، بيعتقدوا أن هي دي شعيرة وأن ده فريضة وأن ده ركن أساسي. نبدأ من البداية، ماذا تقول للمسلمين عن الحج؟ اتفضل.
1: نعم، أشكرك يا أستاذ أندر المبارك. بالحقيقة أخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات، إن الحج الذي تعتقدون هو فريضة إلهية، هذا الأمر ليس بصحيح. الحج هو كان قبل الإسلام موجود عند العرب الوثنيون، ويشهد على ذلك صحيح البخاري وصحيح مسلم حديثين عن عائشة وعن ابن عباس قالوا إن الحج كان العرب يطوفون في البيت عراة، وكانوا يقفون بمزدلفة وعرفة ويذبحون الهدي وغيره، ويؤكدون أن طقوس الحج بالأصل كانت موجودة. ثم إن كلمة حج لا أصل لها في اللغة العربية، كما قال الشيوخ إنها القصد ليس حقيقة، إنما الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل صفحة 247، هذا من أصح الكتب الإسلامية في تاريخ الأديان، يقول إن أصل الكلمة هي الحك. كان العرب يحتكون بالحجر الأسود ويطوفون بالبيت عراة، وذلك الدليل على ذلك أخواني وأخواتي الاختلاط في الإسلام حرام، يعني اختلاط الرجال والنساء كما يقول إجماعا عند المذاهب الإسلامية السنة والشيعة والزيدية والإباضية والإسماعيلية، عندهم الاختلاط بالمساجد والاختلاط بالأسواق وعمل المرأة مع الرجال حرام، إلا الاختلاط بالحج، رجال ونساء ويحتكون مع بعضهم البعض. ما هذا التناقض؟ الحقيقة أخوان أخواتي لأنه طقس جاهلي وطقس وثني. أنا تحفظ على كلمة جاهلي لكن فقط لكي يفهم الأخوة والأخوات المسلمون والمسلمات هذه الحقيقة. وأيضا الدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام يذكر أيضا في الجزء الخامس، يذكر أيضا أن هذا الحج في صفحة 223 من الجزء الخامس ينقل عن الشهرستاني، والدكتور سيد القمني أيضا ينقل رواية الشهرستاني ويعلق عليها. قال في الوثنية كان هناك اعتقاد أن الحجر الأسود هو رمز لفرج الإلهة اللات والعزة، وتعرفون أنه شكل الحجر يعني آسف على الكلام يشبه يعني كما وصف الشهرستاني والدكتور جواد علي والدكتور سيد القمني، ذكر أنه يشبه فرج المرأة وأنه يشير إلى رمز فرج الآلهة الأنثوية. وهذا الطقوس يا بابا أخوان أخواتي كانوا اللي ما عنده يقول الذي ليس لهم إنجاب ذكورا مثل رجل متزوج اثنين وثلاثة ولم يخلف فالمشكلة منه، يذهب إلى هذه الآلهة الوثنية ويحتك، يقول الدكتور جواد علي فكانوا يرون من الرجل المني ومن المرأة الدم ومن الإله الروح، فإذا كانت مرأة عاقرا أو رجل يفعلون طقوس وثنية كالإخصاب أمام الحجر الأسود أو فوق هذا الحجر يحتكون به بدم الحيض، وهذا الشكل نعم بدم الحيض ومني الرجل يضعونه فوق هذا الحجر، وهذا الشهرستاني عالم مسلم. هذا أخوان وأخواتي في معابد عشتار القديمة في العراق كانوا يفعلون نفس الشيء، آلهة الجمال، وأمام الإله آمون أيضا كانوا يرون أنه يعني كان يقولون في الحضارة القديمة المصرية أنه استمنع على الأرض، وأيضا كانوا يفعلون هذه الطقوس أمام الإلهة إيزيس، كذلك أمام الإلهة أرطميس كانوا يفعلون، هذه تعتبر إلهة الخصوبة والجنس، إلهة عشتار. الإلهة العزة عند العرب نفس الكلام نفس الفكرة. فهذا الحجر يشير إلى أنه فرج الآلهة الأنثوية عند العرب، لذلك حتى الشكل غريب كلما يعتق قال بالفضة هذا الذي هو على شكل كما ترون، لا أريد أعيد الكلمة، كلما يعتق قال بالفضة يرجعون

0: يبنون قالب جديد على نفس الشكل، هذا من أيام الجاهلية واللي يسموها هم الجاهلية. وإضافة إلى طقوس كثيرة جدا تمارس، محمد نفسه كان يطوف في صحيح مسلم عندنا في كتاب التفسير باب في قوله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، حديث 7736 يقول كانت الناس تطوف بالبيت عراة قبل الإسلام. ويؤكد أيضا عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال طفنا مع النبي عراة وكان يأمرنا أن نحل إلى النساء ونواقعهن في عرفة. وشرح الحديث يقول في عرفة، وذلك لأن اعتقادهم كان إن أول إنسان وأول امرأة قد تعارفوا ومارسوا الجنس على جبل عرفة. فجابر يقول أباح لنا النبي أن نفعل ذلك إجماعا كلنا، وهذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم في كتاب التفسير باب في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد، حديث 7736. وفي صحيح يذكر الحديث عن جابر بن عبد الله بعدة أسانيد، قال ونأتي عرفة ومذاكيرنا تقطر منيا. وفي لفظ ابن حبان مصطلح غريب لا أستطيع ذكره، يعني صعب القول هو على التلفاز. أيضا هذا في صحيح البخاري حديث 7367 يذكر أن محمد كان بعد فتح مكة سنة 8 لما دخلوا إلى الحج قال أهلنا مع رسول الله بحج خالص لا نخلطه بعمره، فأمرنا أن نحل وكنا نطوف ونأتي عرفة وأمرنا بمواقعة النساء. حاليا أخواني أخواتي هم حرموا بالإحرام أن يواقعوا النساء، هذا بتحريم عمر بن الخطاب. وبالمداخلة القادمة سأبين لكم لماذا عمر منع هذا الشيء ولماذا، لكن هنا محمد كان يبيحه. وتؤكد هذه الروايات أنه كان في أول سنة لمحمد كان يبيح هذه الطقوس الوثنية في ذلك المكان. نفس هذه الطقوس أخوان أخواتي كانت تصنع في معبد عشتار، في معبد إيزيس، في معبد أرطميس في اليونان، في معبد إيزيس في مصر، في معبد عشتار في العراق. في الحضارات القديمة الوثنية كانت تفعل، وعند العرب أيضا كانت الوثنية اللي هي عبادة العزة واللات، ويعتبرون آلهة أنثوية وآلهة الجمال والخصوبة كذلك. وهذا الحجر الذي باقي إلى اليوم لا يشهد، شكله يشهد على ذلك. ثم إن المسلمون يقولون لا التوسل بالحجارة شرك. طيب الآن هم يقولون لا تجوز صلاتك إلا أن تتجه نحو الحجارة، نحو الكعبة، والكعبة حجارة، ولا تقبل صلاتك إلا أن تتجه نحو الكعبة. إذا صليت اتجاه خارج الكعبة تعتبر كافر لأنك تنكر السنة. طيب لماذا السنة تضع بيني وبين الله واسطة من حجارة؟ يقولون الصلاة لا تجوز إلا باتجاه القبلة التي هي من حجر. كيف الحجر لا يضر ولا ينفع كما قال عمر؟ عمر يقول إن الحجر لا يضر ولا ينفع في حديث صحيح بالبخاري، لكن محمد يقول إذا لم تصلي على الحجر صلاتك ما تقبل وتروح للنار. فهل عمر صادق أم محمد صادق؟
1: طيب خلينا نوثق بعض الكلمات اللي انت قلتها من جهة الطواف عرة، عشان بس ما حدش يقدر يقول انه لا انتوا بتختلقوا كلام من اذهانكم وان الكلام ده مش صحيح. انت عارف انه في جزء كبير، ربما يمكن 80% من المجتمع الاسلامي سني وشيعي، علاقتهم بالاسلام علاقه سمعيه مش قرائيه ولا بحثيه ولا اطلاعيه، لكن مجرد قشور بيعرفوه عن الاسلام. خلينا نوثق الفيديوهات، نسمع الفيديو الاول.
2: لبس الشيطان على الجاهليين في جاهليتهم فأوحى إليهم كيف تطوفون بالبيت بثياب قد عصيتم الله عز وجل بها، فكانوا يتعرون حتى النساء ويطوفون بالبيت عراة، إلا القرشيين أهل مكة هؤلاء بالذات لا يطوفون عراة، وإما غيرهم من العرب إذا وفد إلى بيت الله الحرام يطوف عريانا ولو كانت امرأة، أو أن يستعير ثوبا من قرشي، كل واحد إنسان وجيه له معارف في قريش يستعمل الثوب يطوف به. فبعد ذلك نزل قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد

0: وكان يفعلون ذلك ويقولون وإذا فعلوا فاحشة أي طافوا عراة سماه الله فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يقول شيخنا عثيمين رحمة الله عليه أن الله في هذه الآية أقرهم على شيء وأنكر عليهم شيئا.
1: ناخذ فيديو تاني يا حسين لما أعرفش أنت بتسمع الفيديوهات ولا لا.
2: على فكرة كان بيطوف بالبيت عراه مش لابسين حاجة زي نادي العراه بتاع اللي اتعمل في 1920 في أمريكا. ليه يا جماعة؟ رجالة وستات على فكرة اللي كان كانوا عراه أيوة وبيطوفوا حوالين البيت. ليه؟ قالوا لأن احنا لا نطوف بالبيت وعلينا ثياب عصينا الله فيها. قال يعني أتقية قوي يعني الـ الأولاد دول العراة والبنات العراة أو الستات العراة اللي بيطوفوا حوالين الكعبة. ده كانت في عصر إيه يا مولانا؟ في أيام النبي.
3: أيام النبي عليه الصلاة والسلام.
2: أيوة النبي عليه السلام ما هو موجود. والحمص دول يسموهم الحمص بيعملوا كده بيقولوا لا ما نطوفش في البيت واحنا طب نعمل إيه؟ قال اخلع ثيابك خالص عشان تتخلص من كل شيء عصيت فيه الله. أنت هنا جاي متجرد تجرد تام وصل إلى العري.
1: ناخذ فيديو ثالث.
4: طواف هو اول اركان الحج قبل الاسلام.
1: قبل
4: وكان
1: الاسلام
4: بعض العرب يطوفون حول البيت عرايا دون ملابس رجالا ونساء حيث كانوا يكرهون ان يطوفوا في ثياب عصوا الله فيها فكانوا يخلعون ملابسهم فاذا انتهوا من الطواف ارتدوا تلك الملابس. ثم صنعت قريش الملابس مخصصه للحجاج عبارة عن مآزر غير مخيطة وكان من لا يقدر على شراء تلك المآزر يطوف عريانا وظلت تلك العادة موجودة حتى فتح مكة وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام الأزرقي رحمه الله في كتابه تاريخ مكة إذا حج الصرورة من غير الحمص رجلا كان أو امرأة لا يطوف بالبيت إلا عريانا. الصرورة أول ما يطوف في ثوب أحمسي إما عارية. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله عن طواف بعض القبائل عراة حول الكعبة كانت العرب عدا قريش لا يطوفون بالبيت في ثيابهم يتأولون في ذلك بأنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها وكانت قريش وهم الحمص يطوفون في ثيابهم ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد ومن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحمسي ثوبا طاف عريانا. وقال الإمام النووي وكان أهل الجاهلية يطوفون عراه ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبدا ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى ويسمى اللقاء.
1: طيب يا حسين شفنا في الفيديوهات ما عرفش السوق كان واصل ليك ولا لا أنه الحج أصلا عادة وثنية موجودة قبل الإسلام. الإسلام لم يبتدعها، الإسلام قننها كعادة. الإسلام بيقنن الأمور ويدي لها مسميات مختلفة. فالحج أو الحك بالكاف وليس بالجيم شعيرة وفريضة ومنسة من ضمن المناسك اللي كانت موجودة أيام الجاهلية وكانوا يطوفون عراة تماما الرجل والمرأة إلا أن أهل الحمص وهم جماعة من قريش المسؤولة عن السقاية والمسؤولة عن كل الأمور اللي بتحصل أثناء الزيارات حوالين الكعبة ابتدعوا شيء اللي هو ارتداء ثياب زي البشكير اللي بيرتديه الذي يزور مكة الآن ويقوم بعملية الحج بدون مخيط. يعني يلف بشكير ما فيهوش فتلة ما فيهوش أي مخيط والمرأة تلبس لبس على جسمها ما فيهوش فتلة ما فيهوش أي مخيط. فهو العري موجود لكن الاختلاف النهاردة هو البشكير اللي بيلفه الراجل لكن سوري يعني تحت البشكير عريان تماما ماشي عريان تماما. وشروط الحج أن يكون البشكير أو أي ثياب يرتديه الرجل أو المرأة بدون مخيط يعني ما فيهوش أي خياطة. تعليقك إيه قبل ما ننتقل لموضوع تاني حسين؟
5: تعليق مهم جدا. لا زالوا إلى هذا اليوم بنفس هذه الطقوس يعني لازم لا يكون مخيط فقط كفن يلفونه. وقبل أن أعلق على هذه النقطة في نقطة مهمة أستاذ أنت.

0: وحتى التلبية في صحيح مسلم في كتاب الحج حديث عن عائشة قالت كانت تلبية أهل الجاهلية لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك
1: نعم
0: تملكه ولا يملكك.
1: نعم
0: نعم حتى التلبية كانت أتت من الوثنيون. كذلك في صحيح مسلم في كتاب الحج وعن ابن عباس قال كانوا يطوفون بالبيت عراة ويلبون، وعن عائشة قالت كانت قريش ومن على دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون بالحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفة ثم يقف بها. يعني وهذا بصحيح البخاري في كتاب الحج باب تفسير ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. إذن هنا تؤكد عائشة أن محمد والإسلام أقر ذات الطقوس الوثنية. كذلك في سورة النمل 97 وكذلك في سورة آل عمران 97 إقرارا، سورة المائدة عفوا 97 وسورة آل عمران 97 أيضا إقرار على هذه الطقوس الوثنية. إذن هم يقرون بهذه الطقوس. بالحقيقة أستاذ أندرو عندي تعليق على هذا الموضوع.
1: تفضل.
0: محمد القرطبي لو نرجع إلى سورة الإسراء الآية 1 الإمام القرطبي وإجماعا طبعا حتى كتب السيرة تعترف بذلك محمد لم يكن يعترف بهذه الأمور كلها في بادئ أمره. في مكة 13 عاما من دعوة محمد الإمام القرطبي يقول لم تكن هناك أي تشريعات على عهد خديجة، هو باللفظ يقول على عهد خديجة لا حج ولا صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا جهاد ولا أي شيء من تلك الأمور. وكان النبي يصلي إلى بيت المقدس حيث هيكل اليهود. قال في السنة الثالثة للهجرة بعد 16 سنة من دعوة محمد، محمد أقر بالصلاة نحو الكعبة كما يقولون، وليس هناك دليل على ما قالوا، لكن الدليل الأكبر يا أستاذ أندرو أنه الحج شرع بعد فتح مكة في سنة 8.
1: خلينا نوضح الكلام يا حسين. الحج بشكله كان موجود وكان العرب يطوفون، كل مناسك الحج كانت موجودة، منها تقبيل الحجر الأسود، منها شكل الطواف، منها الدخول إلى المروة الصفا والمروة، منها كل شيء كان موجود. محمد حوله من عادة عربية موجودة في زمن ما قبل الإسلام إلى شعيرة دينية، بس هو موجود. الشعيرة الدينية دي أجيزت في زمن المدينة. والسؤال هنا لماذا صمت إله الإسلام لمدة تتقارب من 16 سنة وهو عارف أن الحج ده مرتبط بغفران الذنوب والخطايا وركن أساسي من أركان الإسلام، فلماذا صمت إله الإسلام أن يجعل من الحج ركن أساسي من البداية؟ ذنب إيه اللي ماتوا في 16 سنة الأولى من الإسلام وهم ينظرون إلى الحج على أنه عادة عربية قريشية ومش شايفينه أنه ركن أساسي من أركان الإسلام؟ ذنبهم إيه؟ خديجة وكل اللي ماتوا لحد ما بعد غزوة بدر ولحد ما بعد غزوة أحد، كل الناس دي كلها بتبص للحج أنه عادة عربية مش ركن أساسي من أركان الإسلام. تفضل يا حسين، هل عندك إجابة للسؤال ده ولا نتركه للمسلمين؟ تفضل.
0: نعم عندي إجابة.
1: تفضل.
0: هذه النقطة بدي أوضحها. الحج كان موجود عند العرب قبل الإسلام وهو طقس وثني.
1: نعم.
0: محمد لم يعترف به وكان يعتبره وثنيا.
1: نعم.
0: لم يعترف به يا أستاذ.
1: طب ليه كان بيطوف عريان؟ وليه كان بيطوف زي الناس؟ وليه كان مصمم يروح يصلي جوه المكان ده اللي هو حواليه تماثيل وأصنام؟
0: نعم. هذه كلها الروايات. أنا أقول لك هذه الروايات التي وضعوها الإمام القرطبي ومشرعيهم ذكروا أن النبي لم يعترف بهذه الطقوس الوثنية حتى فتح مكة بعد الاتفاق مع أبو سفيان. هذا اللي بدي أوصله. في بداية كانت كلها موجودة هذه الطقوس الوثنية. محمد لم يقبل الصلاة نحو

0: محمد كان يصلي باتجاه هيكل اليهود في بداية أمره، حتى يقولون سنة 3 بعد الهجرة بعد وفاة خديجة، لأنه كان على النصرانية الحنيفية الأبيونية، كنت أعرف الموضوع ده. محمد بعدها قبل أن يدخل مكة جاء أبي سفيان إلى المدينة، أنا هذا اللي بدي أوصل النقطة. أبو سفيان اتفق معه، قال له أنت هذا الحج نحن به الهدي نبيع على الحجاج، يأتينا كل عام من 10,000 إلى 15,000 حاج، نبيع لهم كل واحد خروف ب500 دينار. أنت لما تلغي هذا وتقول وثني وتروح تصلي على معبد اليهود، أنت هنا تدمر تجارتنا. ثانيا نحن يطوفون بالبيت عراة، والناس دا تجينا من كل قبائل العرب. محمد تنازل لأبي سفيان، قال له سأجعل الحج وأجعله طقس من شعائر الله. في سنة 8 يا أستاذ أندرو، محمد قال أن الحج على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سنة 8 13 سنة زائد 8 أمامك 21 سنة من دعوة محمد لم يكن يعترف بالحج، كان يعتبره وثني لأنه هو فعلا طقس وثني. لما أبو سفيان اتفق معه قال له تبقي الحج، وأيضا قال له راح نتفق على شيء، تبيعون أكفان على العرب وتبيعوهم الخرفان، وأبقي لكم على الحج وغير الحج أزيد لكم العمرة. كان هذا سنة 8 محمد، والدليل على ذلك دخول محمد إيش قال؟ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أستاذ أندرو إذا قال من دخل داره هو آمن، من دخل المسجد هو آمن، ما فضل أبو سفيان؟ فضل أنه متفق معاه.
1: نعم، كان هناك اتفاق خاص بالربح اللي بيعود على قريش نتيجة للقبائل التي تأتي إلى زيارة هذا المكان أو الطواف أو تعبدها للآلهة اللي كانت موجودة في هذا المكان.
0: أحسنت. والدليل لماذا لم يعترف محمد بالحج ويعتبره شريعة إلهية إلا بعد أن التقى بأبي سفيان، وبعد ما قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. من أبو سفيان؟ أبو سفيان سيد مكة وسيد قريش وابن سيدها بلا منازع والاتفاق معه. هذا السؤال، إذا هو طقس إلهي لماذا تأخر الاعتراف به حتى سنة 8؟ وإذا الكعبة مقدسة وبيت إبراهيم لماذا محمد كان يصلي على بيت المقدس أمام الحديث في صحيح مسلم في باب إن القبلة الأولى هي بيت المقدس؟
1: نعم،
0: إن القبلة الأولى هي بيت المقدس. ما السبب؟ لم يعترف محمد حتى لأنه أستاذ أندرو أنت تعرف المسيحيين واليهود يصلون باتجاه المشرق.
1: نعم.
0: فمحمد محمد كلهم يقولون في زمان خديجة لم تكن هناك تشريعات، وأنت تعرف لأنه هو وخديجة كان يدعون للبدعة الحنيفية الأبيونية اللي هي أساسا قبل لا يولد محمد موجودة بجزيرة العرب، بدعة نصرانية تهرطق وتبشر لدعوة الإله الواحد ووالد
1: صحيح.
0: وما ولد والقسم بالقرآن بها، ويحلفون بالوالد وما ولد والأب والابن، بعدين ناقضوها بالقرآن. هذه البدعة كان يدعو لها محمد وأصحابه. لما ماتت خديجة وجاء سلمان الفارسي دخل بدين جديد، قبلها ما كان يقول، والدليل لم يكن معه إلا 70 شخص، إذن لأنه لم يأتي بجديد. لما ظل أخذ الأموال ويسرق ويغزو وينهب ويقتل زاد عدد أتباعه لأنه كان يأتي بالصعاليك وغيرهم. قبلها كان يقول حنيفا، وأنت تعرف في تاريخ العرب البدعة الحنيفية كانت قبل أن يولد محمد موجودة.
1: نعم.
0: مثل زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وغيره. فلم يكن، فالسؤال هنا إذا كان هذا الكعبة الصلاة نحوها هو الحقيقة والحج طقس إلهي، لماذا محمد لم يعترف به 21 سنة من دعوته؟ لماذا سنة 8؟ هاي أمامي في الموسوعة الإسلامية والفقهية كله إجماعا يقول الحج شرع بعد فتح مكة، شرع لأنه كان موجود لكن لم يشرع إسلاميا، كان عند العرب موجود ونفس أشهر نفس الأشهر والأيام والأوقات اللي لا زال المسلمين الآن يسووها، اللي هي في ذي الحجة في أيام التشريق لما كانوا يقطعون اللحم ويشرقونه على الجبال.
1: نعم.
0: فالسؤال لماذا لم يعترف محمد إلا بعد أن جاء أبو سفيان؟ إذن الخلاف واضح كان اقتصادي.
1: نعم.
0: المشكلة بينه وبين أبو سفيان
1: هو الموضوع
0: اقتصادي.
1: كله اقتصادي.
0: أحسن، لأنه كان يخسرهم يا أستاذ عنده لما يصلي باتجاه

0: بيت المقدس ونحو مثل اليهود، وكان يخسر قريش. وكذلك لما يصلي باتجاه بيت المقدس كان يخسر العرب، كان يخسر العرب الوثنيون. لذلك أبو سفيان لما جاء وقال له علي أجر بين الناس، فمحمد بعد دخوله مكة فبعد ذلك قالهم تعالوا الحج من شعائر الله. كيف من شعائر الله؟ ومن يعظم شعائر الله وعلى الناس.
1: خليني بس يا حسين هرد على شخص كاتب اسمه أحمد علي بيقول نحن لا نعبد الحجارة ولا نقدسها مثلكم أنتم تعبدون العيش والخمرة. طبعا الكلام ده كلام هو الكاتب، الشخص اللي كاتب الكلام ده ده شخص ما يعرفش حاجة. خد بقى الحديث دي يا أحمد علي الفقي أو الفقي، خد الحديث دي وراجع ورايا. أخرج الترمذي وحسنه والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس قال قال رسول الله إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. وأخرج ابن خزيمة والطبراني في الأوسط والحاكم والبياقي في الأسماء والصفات عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال يأتي الركن اللي فيه الحجر يوم القيامة أعظم من أبي قبيس الذي الشخص اللي هو كان استلمه له لسان وشفتين. أخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت قال رسول الله اشهدوا هذا الحجر خيرا فأنه يأتي يوم القيامة شافع شفيع له لسان وشفتان يشهد لمن استلمه. يا عزيزي انت بتتكلم كلام فاضي. الحجر اذا كان عمر بن الخطاب قال له كده انا عارف انك حجر لا تضل ولا تنفع، لكن لولا انني رأيت رسول الله يقبلك ما قبل وقبله. رسولك كان بيقبله ويتمسح به، رسولك كان يقبله ويتمسح به. عبادتك كلها قائمة على الحجارة، الكعبة حجر، رمي الجمرات حجر، نصب الابليس او الشيطان حجر، تقبيل او الاشاره للحجر الاسود حجر. في عبادتك كلها يا من تتهم الاخرين ونسيت نفسك ان عبادتك كلها مرتبط بالحجاره. اسمع اسمع خليني بس اديله شويه حاجات كده ربما يقدر يفكر. اسمع الفيديو ده اسمع الفيديو ده.
2: العقل في امور ممدوح ولكن في امور تانية ممنوع. ممنوع ليه؟ لان ده امر الهي. روح بعيد ليه؟ في الحج احنا بنطوف حوالين حجر وبنسعى وبنقبل حجر، فلو دخلنا مخنا وشغلنا مخنا هنقول ان الكلام ده كلام ايام الشرك وايام الكفر. هنقعد بقى نعبد الاصنام ونطوف حوالين الحجاره ونقبل الحجاره، انه عشان هو امر الهي فاحنا بنسمع ونطيع من غير ما نؤمن العقل في الكلام ده.
1: يعني خلي عقلك زي سوري اللي في رجلك. ده مش كلامي، ده كلام الزغبي اسمه ايه محمد حسين يعقوب. نسمع
3: العقيدة ان انت عقيدتك بتقولك ان دماغك دي عبد. لما سألوني النهاردة عن فلان من الناس قلت له مشكلة فلان دماغه مش كده، مشغل دماغه مش عايز في الدين. شغل دماغك في الحدود. احنا قلناها قبل كده، المثال ده قبل كده، ان واحد رايح يزور العمدة فرايح بالحمار، فيركب الحمار لحد دوار العمدة. يجي عند دوار العمدة ويعمل ايه؟ ينزل ويربط الحمار ايه بره ويدخل محترم حافي قلع الجزمة. لكن لو دخل بالحمار على العمدة هيرميه بره هو حمار. فدماغك ده هي الحمار اللي وصلك لربنا، وساعة ما توصل عند ربنا تعمل ايه؟
1: اسمع يا مسلم،
3: تربط الحمار بره وتدخل حافي.
1: طيب فيديو تاني بس عشان هو
4: السلام عليكم. وتقول في سؤالها نرى كثيرا من الشباب يقدمون العقل على النقل ولا يقتنعون إلا بعقولهم، متجاهلين أهمية النقل. نرجو توجيه ذلك.
5: سأل الله العافية. هذه طريقة أهل الضلال الذين يقدمون العقل على النقل، يعني يقدمون أفكارهم وعقولهم على كتاب الله وسنة رسوله. العقول قاصرة، وأما النقل والكتاب والسنة فهي تامة وصادقة.
1: يعني من الآخر كده ما تشغلش عقلك. خد بقى الفيديو ده.
6: دول كتير بيعبدوا أصنام وآلهة هتلاقيهم بيعملوا كده.
1: اسمع دكتور أحمد عمارة يا أحمد،
6: بيقرب من الصنم
1: تعلم
6: عشان طاقته تعلى، وبيتمسح في الصنم عشان طاقته تعلى. وبيحس بالقرب من الإله.
1: أيوة.

0: انت الصنم عشان تاخده تعالى. فهو الان مش بيعبد الاله، هو بيعبد ايه؟
1: الصنم.
0: وده اللي ربنا قاله في القران، ما نعبدهم الا ليقربونا لله زلفى. ويؤسفني اني دخلت معابد كتير في العالم، ودخلت مكه لقيت كل اللي بيحصل هنا بيحصل هنا بالظبط. فالناس مش بيعبدوا.
1: ده مش كلامي، ده كلام واحد مسلم، الدكتور احمد عماره، معروف ومعروف حبه للاسلام، بيقول لك اللي بيحصل في المعابد البوذيه والهندوسيه نفس اللي بيحصل في مكه، حجاره في حجاره. الاعتقاد ان الحجر او اطاعتك للامر اللي انت معتقده انه الهي للطواف حوالين الحجر تنال من خلال هذا الركن غفران الخطايا وتقبيل الحجر والمسح في الحجر ورمي الحجر والجري في الصفا والمروة حجارة برضو، اعتقادك ان ده هيتنال من خلاله غفران الخطايا والتقرب الى الله هي عبادة وثنية بحتة موجودة في كل الأديان الوثنية، موجودة في كل الأديان الوثنية. نكمل الدكتور أحمد عمارة، خليك معايا يا حسين عشان هرجع لك بسؤال.
0: ولكن بيعبدوا الكعبة، بيحسوا بالقرب عند الكعبة، وبيحسوا بال... ايه اللي بتحببه ده؟ الكعبة ليها موضوع تاني خالص، ليها علاقة بالعبادة ولا علاقة بكل اللي انت عمال تعمله ده، ولا في اي نص ديني واحد قالك كل اللي بتحببه ده.
2: ساعات لما اكون مرهق جدا ونايم كنت بتخيل بقى مش الحجر الاسود، لا على الحجر الاسود، يعني سوري في اللفظ، يعني كلمه رخمه شويه، بس انا اني بحب اكون مميز بعتبره مستعمل، كم الف واحد عدى عليه، طب مش الحجر الاسود من احجار الجنه، طب خلاص اجيب حجرين جداد.
1: اجيب حجرين جداد بدل ما اسود
2: انا لوحدي. والله كنت اتخيل ان في حاجه تحت السرير وحاجه فوق السرير بينظفوا طاقتي وانام. شوف اللي هيحصل لك لما تصحى، عيش استمتع انطلق بيستجاب لحظيا لان كله مسخر ليك.
1: ناخد الفيديو ده، اسمع يا محمد.
3: حدثنا السلط بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردية يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه، وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به، فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب.
1: ايه رايك؟ حجاره في حجاره. هستاذنك ناخد تليفون، للاسف فقدنا محمد مجدي وفقدنا محمد بهنسي او مش عارف كان اسمه ايه، بسيوني معانا دلوقتي، لو هم يرجعوا يتواصلوا تاني. معانا الاخت نهال، اهلا بيك اخت نهال، اتفضلي حضرتك على الهواء.
4: نعم وسلام يا اخويا الغالي اندرو، برحب بحضرتك وبالاخ المبارك حسين، والرب يبارككم بجد على كم الاستناره اللي بتوصل لنا من خلال المعلومات القيمه اللي اكيد بتقضوا فيها وقت وبتبذلوا مجهود غير عادي، فالرب وحده يعوضكم تعب محبتكم، لانه اكيد غرضكم مش الهدم او النقد لكن كشف الزيف واعلان الحقيقه. وهنا بحط سؤال جريء قدام نفسي كمشاهده سواء مسيحيه او مسلمه، يا ترى ايه موقفي من اللي انا بسمعه؟ لان انا اؤمن انه اي برنامج بيقدم لنا مصروف عليه مئات بل الاف الدولارات ما بيكونش للتسلية او قضاء وقت في الفرجة على التلفزيون، لكن انا بعتبره صوت من الله ورسالة حية مباشرة من الاله الحقيقي، والرسالة دي يا اما هتكون شهادة ليا او شهادة عليا. فالله بريء، الله حي وبيتكلم في هذه الايام بصوت، او خليني اقول باصوات واضحه جدا، وانا اللي بقرر بكل حريه وبملء الاراده اقبل او ارفض. والحقيقه انا عملت يا اخ اندرو بحث صغير جدا عشان اعرف شويه معلومات عن الحج، فلقيت ان كل اللي حضراتكم قلتوه صح 100%، ومش هعيد لوقت البرنامج، بس عرفت انه في فرق بين الحج والعمره. الحج ده ركن اساسي في العباده في الاسلام اللي بدوره ممكن يخليني ادخل الجنه، لكن العمره هي لمغفره الخطايا. وفوجئت ان مكتوب في احد المقالات الهامه انه غالبيه المسلمين يعتبرون الحج عباده مقدسه ومهمه جدا، ورفض الحج يعتبر امرا خطيرا دينيا لانه ركن اساسي من اركان الاسلام.

0: المسلمين. والسؤال هنا اللي بيفرض نفسه أجين، لو أنا مسلمة غير مقتدرة على القيام بالحج لظروفي المادية، أو كمان ممكن أكون مش مقتنعة بالفكرة نفسها لأن حاليا في استغلال من شركات السفر، فأنا بفضل إنفاق المال على الفقراء بدل السفر للحج، خاصة لو كانت العملية متكررة. يعني بنسمع عن ناس أغنياء بيحجوا كل سنة، فسؤالي هل الله هيكافئ هؤلاء الأغنياء بالجنة وأنا مش هيكون لي المكافأة دي؟ وإن كان كذلك هل هذا الإله عادلا ويستحق عبادتي؟ مجرد فود فور ثوت، أفكار للتأمل، والرب يبارك.
1: شكرا جدا أخت نهال، أتمنى أن المسلمين يسمعوا الكلام ده. خلوني برضو أوثق بعض الحاجات الخاصة بالحجر عشان الأخ السائل. في حديث صحيح رواه الترمذي، حديث رقم 6756، عن ابن عباس: نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم. إزاي يا مسلم؟ لو عدت من هنا لبكرة مش هتعرف. حديث تاني بيقول كده عن ابن عباس: نزل الحجر الأسود وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. إزاي يا مسلم؟ أنت مش هتعرف. عن عمر بن الخطاب أنه قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول يقبلك ما قبلتك. طبعا الكتاب ده اسمه شبهات حول الحجر الأسود القرضاوي. الحجر الأسود هو مش حجر كامل، هو عبارة عن حصوات صغيرة، قطع صغيرة، يعني عبارة عن 13 قطعة، كل قطعة منها عبارة عن يعني قطرها صغير جدا جدا جدا، موجود في الركن الجنوبي الشرقي من الكعبة. هو مش حجر واحد، هو عبارة عن قطعة صغيرة، وتم سرقته أكثر من مرة، وربما يكون يعني استبدل في مرات كتيرة جدا. لكن أنا عايز أعرف يعني سودته خطايا بني آدم. وفي التاريخ حكايات كتيرة، منها أقاويل وعبارات ما نقدرش نقولها على الهوى لأنها فاضحة جدا جدا جدا جدا حوالين كيفية تسويد الحجر الأسود بعادة النساء، وحك النساء في أجزاء معينة من جسمها للحجر إلى أن اسود بعد ما كان أبيض. كلها عبارات خرافات وأكاذيب وأساطير وحكايات منقولة من خلال التجار الهنود اللي هم كانوا بيذهبوا بالتوابل وكثير من الأشياء والعطور الهندية إلى هذه المنطقة. خلونا ناخد تليفون مصطفى ونرجع نستكمل موضوعنا مع أخونا الباحث حسين العراقي. أهلا بيك مصطفى. مصطفى موجود معنا يا جماعة؟ أهلا بيك، تفضل. أنت على الهواء.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: أولا تحياتي ليك وتحياتي الأخ حسين العراقي اللي يسمعوني دلوقتي، وأنا جايب صديقي بكده على الحلقة، وأنا هو كنت مبسوط لأنه
1: طيب. يا مصطفى سيبك إن أنت مبسوط بحسين أو عملت معه حاجات، لو تعلوا الصوت شوية عشان أقدر أسمع صوت مصطفى. عندي سؤال لك يا مصطفى، وأرجو أنك عندي سؤال لك شخصيا، وأرجو أنك تستشير صديقك محمد.
2: اسألني أي سؤال تفضل.
1: هسألك كيف تفكر في متن الحديث الذي نقل عن نبيك أن الحجر الأسود كان أبيض ولكنه اسود بفضل خطايا بني آدم؟ أنا النهاردة كمسيحي وانت كمسلم، اشرح لي ازاي خطايا بني آدم سودت الحجر الأبيض اللي كان أبيض وأصبح دلوقتي اسمه الحجر الأسود؟
2: بصراحة بحسب ما معرفتي أنا كنت مش مستعد يجيب الإجابة محدد، لكن في الرأي الشخصي إحنا نعبد الله سبحانه وتعالى.
1: لا لا لا سيبك من الدباجة دي، خليني في السؤال. أنت مش مؤمن بصحيح البخاري ومسلم؟
2: أنا أؤمن بصحيح البخاري وصحيح مسلم.
1: شاطر، حلو حلو حلو. الحديث ده موجود في البخاري ومسلم والترمذي.
2: انا بعرف ان الحديث موجود لكن انا
1: ازاي يا يا يا يا مصطفى، المفروض انت داخل على برنامج مسيحي، ومفروض انت داخل تبشر او تدعو بالاسلام، فانا كمسيح النهارده ادعيني للاسلام. اسمعني يا مصطفى،
2: انا ما عنديش مشكله.
1: ايوه انا كمسيحي ادعوني للاسلام. كيف سودت خطايا بني

0: آدم الحجر الذي كان قبلا أبيض.
1: بحسب المعرفة دي الله أعلم.
0: الله أعلم، شكرا. روح اتعلم يا مصطفى، استشير صديقك يا مصطفى. طيب نرجع لموضوعنا يا حسين، اتفضل.
2: ايوه يعني هذا الجواب
0: سمعت مصطفى وهو بيجاوب.
2: ايوه تحياتي لاخت نهال، الرب يباركها. هذا الجواب الاخير عندهم الله اعلم، يعني ما يعرفوش شيء. وانت قلتها يا استاذ اندرو قبل ان تاخذ الاتصال، قلتها ما راح يعرفوا يجاوبوا، ووثقوا كلامك من خلال هذا الاتصال المسلم. فما يعرفوا شيء كما قلنا. بالنسبة لي عندي تعليق على حديث عمر، قال أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله يقبلك فقبلتك. أنا مرة سألت الشيوخ يقولوا لي تقبيل سنة، قلت لهم أيوة أنا عارف، يعني هذا تفسير الماء بالماء. شو يعني سنة؟ يعني ليش سنة؟ قالوا لي يعني النبي قبله. قلت لهم أيوة ليش؟ قالوا هو النبي قبله. طيب ليش؟ يقول السنة. شو السنة؟ النبي قبله. طيب شو الجواب؟ ليش النبي كان يقبله؟ عشان النبي من طفولته كان وثني، وأكو قول عند أهل السنة والجماعة، أنت تعرف يا أستاذ أندرو، أنه كان على دين قومه 40 سنة، صح؟ يعبد الأصنام مثلهم. فالسؤال الأهم، لماذا كان محمد يقبل هذا الحجر وقرأ الحديث للأستاذ أندرو؟
0: طيب يا حسين خليك معايا، ما تخرجش. معانا صديق مصطفى الأخ محمد البسيوني. اهلا بك اخ محمد البسيوني، اتفضل تعالى.
3: حضرتك يا فندم،
0: انا طرحت السؤال على صديقك مصطفى وعجز عن الرد، هل اجد الرد عند حضرتك؟
3: انا متابع حضرتك من بدايه البرنامج، ارد على كل كلمه.
0: اتفضل. كيف اسمعني، كيف سودت خطايا بني ادم الحجر الذي كان قبلا ابيض واسود بفضل خطايا بني ادم؟ اتفضل.
3: عاد سؤالك تاني يا فندم، عشان بس الصوت واطي جدا.
0: لا انت عارف السؤال بس هعوده لك تاني. كيف سودت خطايا بني ادم بحسب حديث نبيك الحجر الذي كان قبلا ابيض واسود بفضل خطايا بني ادم، او بسبب خطايا بني ادم بحيث قول ابن عباس حبر الامه؟ اتفضل.
3: تمام. وكان الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسودته ذنوب وخطايا بني آدم.
0: إزاي؟ إزاي؟ اشرحها لي. أنا دلوقتي مسيحي وأنت مسلم داخل تدعيني للإسلام، أنا واقف قدامي واقفة قدام المعضلة دي، إزاي الخطايا سودت الحجر؟
3: الخطايا سواء زي ما الثوب الابيض حضرتك يتسخ.
0: ازاي يعني؟ ازاي انا خطايا الخطايا ده الخطايا يا يا, يا يا يا عزيزي، الخطايا ده فعل اعتباري، فعل سلوكي. ازاي خطايا دي الفعل السلوكي؟ ايه اثر اللون؟ اللون اتغير ازاي؟ هل بصبغه الخطايا
3: حضرتك تلبس الثياب بيضه يظهر عليه اثار الوسخ؟
0: ايوه، لان في شيء مادي. ما تلعبليش بالكلام. لا لا، محمد ما تلعبش بالكلام. الثوب الابيض يتسخ بفضل اشياء تلتصق به، اشياء ماديه، لكن الخطايا فعل سلوكي. كيف انتقلت الخطايا التي هي فعل سلوكي ليا لتغير لون على شيء مادي، مع ان الخطايا امر حسي، امر سلوكي، امر اعتباري. ما تاخدليش مثل ما لهمش علاقه ببعض. انت وقعت في مغالطه منطقيه، ده مثل ما لهمش علاقه ببعض.
3: اديني بس فرصه اشرح لك.
0: اتفضل اتفضل.
3: طيب انت حضرتك ذكرت وقلت احنا بنعبد حجر.
0: ايوه.
3: ويقولوا تعالى فليعبدوا.
0: لا ما قلتش بتعبد حجر. لا لا لا ما قلتش بتعبد حجر. ما قلتش بتعبد حجر.
3: وليس يعبدون الحجارة.
0: يا عزيزي. يا عزيزي. يا عزيزي.
3: إحنا كمسلمين بنعبد حجارة، فالحجارة ما ماتش عليها ربنا.
0: يا عزيزي لا لا لا لا، أنت اعملوا له هولد. أنا التزم بالكلمات اللي أنا قلتها. أنا ما قلتش المسلمين بيعبدوا حجارة. أنا قلت المسلمين بيتهموا الناس وهم حياتهم كلها حجارة في حجارة. هل أنت تستطيع أن تستغني عن الطواف حوالين الكعبة اللي هي مبنى حجري؟ هل أنت تستطيع أن تذهب إلى الحج ولا تشاور أو تحاول أن تقبل الحجر الأسود؟ هل أنت تستطيع أن تذهب إلى الحج ولا ترمي الجمرات؟ هل أنت اللي هي حجارة أيضا حص وحجارة صغيرة لنصب إبليس؟ هل أنت تستطيع أن تذهب إلى الكعبة ولا تطوف

0: الطواف ما بين الصفا والمروة اللي هي حجر، ما قلتش بتعبد، لكن حياتك كلها حجر في حجر. ما تدخلنيش في المسيحية، جاوب لي على الأسئلة بتاعتي. دخولك في المسيحية معناه أن أنت عاجز عن الرد، لأن الموضوع موضوع إسلامي. اتفضل.
1: ممكن حضرتك تسمعني حضرتك؟
0: سمعك بس الاقي إجابة طيب. منطقية.
1: افتح معايا سفر التكوين 28. الرب بيقول ايه؟
0: وبعدين
1: استيقظ يعقوب من يوم من نومه.
0: ايوه.
1: وقال حقا ان الرب في هذا المكان.
0: ايوه. دخلت لي في الكتاب المقدس. عارف دخولك في الكتاب المقدس ده ايه؟ انا عارف الشاهد اللي انت
1: الا بيت الله.
0: لا لا لا لا
1: لا لا. يعقوب في الصباح واخذ الحجر الذي وضعه تحت راسه واقام عمودا وصب زيتا على راسه.
0: عارف انت بقى بتعمل ايه؟ انت عاجز بتدور على اي شيء شبيه. هل انت بالطريقه دي بترد؟ انت ما بتردش، انت عاجز، انت ما عندكش جواب عندك، فانت لجأت الى شيء شبيه وانت مش فاهم عنه حاجه. يعقوب يا عزيزي كان نايم على حجر، لما ظهرت ليه رؤيه ادرك ان المكان ده فيه حضور الله. عمل ايه؟ خد الحجر وبناه نصب وذبح عليه وقال كده ما هذا الا بيت الله. بمعنى ايه؟ ان الحجر ده هيفضل علامه، لما ارجع هعمل ايه؟ هقدم ذبائح عليه واعمله بيت لله، بيت لله يقدم عباده فيه. ما قالش بعبده، ما قالش بقدسه، ما قالش بتبارك بيه. يعقوب ما تباركش بالحجر ولا قدس الحجر ولا عبد الحجر، ولا اليهود بيعبدوا حجر ولا المسيحيين بيعبدوا حجر ولا بيقدسوا حجارة. انت بقى الفكرة اللي انت عايز تخلق منها شبه وشبيه فكرة مختلفة تماما. لكن انا عارف كمسلم سابق، عارف ان المسلم لما يتزنق عن الإجابة أدور فين؟ أدور فين؟ أدور فين؟ روح للكتاب المقدس، اخترع قصة شبيهة. يا عزيزي جاوب لي على السؤال. عدم إجابتك عن السؤال تهرب وعجز منك، من مصطفى ومنك. كيف سودت الخطايا حجر من المفترض أنه نزل حجر أبيض؟ أنا عايز إجابة منك، إجابة، ما تاخدنيش للكتاب، إجابة منك. اتفضل. فقدنا الاتصال. ما رأيك في كلام محمد بسيوني يا حسين؟
2: نعم، هو كلامه مغالطات جدا، لأنه البيت الذي بناه يعقوب والمكان الحجر أنه علامة مكان العبادة يكون.
0: علم المكان، علم المكان بحجر وعمود، علم. عشان لما أرجع بعد رحلة طويلة، هو مش عارف عدد السنين اللي يعيش فيها، عنده خال ولبان، فهو علم المكان ان اتذكر ان المكان ده انا خدت وعد من الله، اتذكر المكان ده تقابلت في رؤية، في رؤية. لكن مسلمين يميلوا الى الحرف لان مش عارفين حاجه عن الامور الروحيه. اتفضل.
2: زي مكان كنيسه، يعني كل مكان صلاه واجتماع وعباده بالزبط. يكون لازم مكان مقدس
0: بالضبط.
2: هي دي زي ما واحد بنى له كنيسه، بنى له معبد هيكل يعبد فيه الله. لكن أنت تقول لي صلاتي ما مقبولة إلا أن أتجه باتجاه الكعبة. سؤال الأخت نهال قالت أنا أشوف مثلا أنه الحج مثلا يأخذون فلوس ونصب ومقتدرة ماليا، بس أريد أعطي فلوس للفقراء وما أريد أروح بها الحج، هذا يعتبر كفر، لأن المقتدر ماليا ولا يذهب يعتبر كافر،
0: لأنه اعتدى على نص قرآني.
2: أحسن.
0: قاطع الثبوت، قطع الثبوت، واعتدى على ركن أساسي من أركان الإسلام لا يجوز تبديله إلا بالفقر.
2: نعم. أحسنت، إلا بالفقر لا يجوز. من استطاع عليه سبيلا يقول ماليا، أما إذا مقتدر ماليا وقال لا ما أروح لأن أكون نصب، هذا ردة،
0: يعني إلى الإسلام بتاع الأغنياء.
2: أيوة بتاع الأغنياء،
0: يعني بتاع فلوس، إله بتاع فلوس.
2: طبعا الفقراء حولهم إلى عبيد وإماء، معروفة طبقة
0: لا، وحولهم إلى سلعة. ان المسلم لو مش عايز يصوم يطعم فقراء، المسلم لو مش لو عايز كفاره يشتري شويه عبيد. حول الفقراء والناس البسيطه الى سلعه، المسلم الغني يقدر ان هو يتهرب من الفرائض بالسلعه دي.
2: حتى بالقتل يا استاذ اندرو، ولو راح ممكن اطلع عن الموضوع بس نص دقيقه اعطيني.
0: اتفضل.
2: حتى لو كان هناك غني مليونير يقدر يصيد نساء بالشارع بالبندقيه ويقدر يدفع 50 مليون، عندنا احنا بالعراق دية المرأة نصف دية الرجل، بالفقه الحنفي لا يقتل الرجل بالمرأة، بس يدفع المصاري ويطلع يتلذذ بقتل البشر.
0: إله بتاع فلوس يا حسين، تفضل.
2: بتاع فلوس، هاي النقطة هم

0: يدخلون في مغالطات كبيرة. لكن فقط رجع تعليقي، أرجع على تعليق مهم جدا.
1: تفضل.
0: بالإسلام إذا بالحج ثلاث خيارات بالنسبة للحاج الأسود: إما أن تقبله أو تشير إليه تلمسه، إذا ما استطعت تقبله بسبب الزحمة تلمسه، وإذا ما استطعت لازم بد أن تشير عليه وتسلم عليه. كيف يسلم على حجر وهو لا يسمع؟
1: ما هو بيقول لك له شفتان ولسان.
0: هذه وثنية، هذه نفسها يعبدون أن يقربون إلى الله زلفى. كيف الله لا يقبل صلاتي إلا أن أتجه نحو الكعبة التي هي حجارة؟
1: نعم.
0: كيف هذه التساؤلات ترتفع؟ أليس الله في كل مكان؟ أليس الله يسمعني في كل مكان؟
1: نعم.
0: كيف إنه لا يقبل مني الصلاة إلا باتجاه هذه الحجارة؟
1: طيب.
0: ثم إن هذه الحجارة كانت وثنية قبل الإسلام، وكان نفسه. يعبد هذا الحجر،
1: وكان يعبد،
0: وكان يؤلف. نعم، وكان يؤلف. فأعتقد إحنا استفاضينا في أمور كثيرة في هذا الموضوع الذي يثبت وثنية. هناك أمور تعرف أستاذ أندرو إن محمد أباحها في الحج كثيرة، إذا تحب تركز عليها. إنه ما
1: خلينا المتعة، المتعة، إباحة المتعة أثناء الحج.
0: أحسنت. عندك سؤال بهذا الخصوص ولا عندك تعليق قبل أن أنا أقول فيه؟
1: هاخد تليفون بس. معنا الأخت سيلة، وبعد كده ناخد محمد بسيوني، وجهز لي أحاديث إباحة المتعة أثناء الحج. اتفضلي أخت مدام سيلة. سلام المسيح، أهلا بك.
2: سلام المسيح معك أخي الحبيب، ومع الأخ المبارك حسين، ربنا يبارك حياته. لسه متوقع أخي أمدرو أنك تاخد إجابة من أي مسلم؟
1: لا طبعا، أنا عارف
2: عايش في أمريكا حالة. طبعا. المهم، الحجر، الحجر اللي بيرموه يا أخ أمدرو لرمي الشيطان، بعدنا 1400 سنة الشياطين ما اختفتش ليه؟
1: هيقولوا سنة عن النبي.
2: دي حاجة.
1: يفعلون سنة عن النبي.
2: ابن سلمان عمل تطورات كثيرة في البلد، إلا الحج، أنت لسه قايل إنه لكم إله مادي، إلا الحج لم يمنعه. تعرف ليه؟ لأن جاب له
1: فلوس
2: كتير.
1: فلوس.
2: هيلاقي شوية عقول حلوة زي دي، لأن الإسلام يفقد عقول المسلمين. وربنا يبارك.
1: شكرا شكرا شكرا، ربنا يباركك. ناخد محمد بسيوني، قدامك دقيقتين تقول الفكره اللي انت عايز تقولها.
3: ايوه يا فندم، مع حضرتك.
1: قول في دقيقتين الفكره اللي انت عايز تقولها.
3: ده محبه، ما تفصل عليا الخط لو سمحت.
1: انا ما بفصلش الخط، انت اللي بتقطع الخط، انا ما بفصلش. اتفضل.
3: ماشي حضرتك، انت بتقول ازاي الحجر بيتكلم، وازاي الحجر ليه لسان بينطق والكلام. حضرتك لو فتحت سفر يشوع 24-27، ثم قال يسوع لجميع الشعب إن هذا الحجر يكون شاهدا علينا لأنه قد سمع كل كلام الرب. هل الحجر هنا ليه ودان حضرتك الذي كلمنا به فيكون شاهدا عليكم لألا تكحدوا كلام إلهكم؟ وبرضو سيدنا المسيح قال الحجر الذي رفضه البناؤون ينزع منكم ويعطى الأمة تعمل بأثماره.
1: لا لا ما تغو... ما... لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تحرفش، ما تحرف، لا لا مش هسمع لك، ما تحرفش في الآيات، اعملوا له هولد. أنا بقى دلوقتي بعمل لك هولد، مش بفصلك. رقم واحد يا عزيزي، الحجر اللي نصبه يشوع لما عبر الأردن ما عبدوش ولا اتكلم، ده حجر تذكار ان الاجيال لما تيجي تشوف الحجر دي ويتذكروا الفكر، العمل الكبير اللي الله عمله معاهم، يقولوا من هنا اجدادنا عبروا الاردن والله وقف الاردن لاجل اجدادنا. العهد الجديد الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاويه. الحجر ده اللي هو مين؟ المسيح نفسه. المسيح نفسه هو حجر الزاويه. مشكلتك يا مسلم ان انت داخل، انت عارف بتعمل ايه يا محمد بسيوني؟ انت بتعمل حاجه اسمها بحث في الكتاب، وتكتب كلمه حجر فتطلع لك الايات اللي فيها حجر، او يبقى في الكتاب المقدس حجر، تعالى بقى حجر قدام حجر. هي دي مشكلتكم، مش عارفين يعني ايه تفسير، ولا عارفين تفرقوا، ولا عارفين الشرح، ولا عارفين ان الحجر الذي رفضه البناؤون هو المسيح. المسيح اتكلم، قيل عنه انه حجر الزاويه، الحجر الذي رفضه البناؤون، الحجر الحي، هو ده المسيح، هو ده المسيح. لكن أن ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمار، من هذه الأمة؟ مش الإسلام. الأمة هنا المقصود بها الكنيسة التي هي من كل قبيلة ولسان وشعب. برضو يا محمد أنت رايح للكتاب. عارف ليه رايح للكتاب؟ لأن من الأخير أنا خدتك ليه مرة تانية عشان أثبت العجز اللي بيصيب المسلمين. أنت عاجز، عاجز، أقولها تالت، عاجز انك ترد على سؤالي كيف سودت خطايا البشر، خطايا بني ادم جمله حجر كان من المفترض انه ابيض. دخلي بقى في حجر يشوع

0: يا حبيبي اسمه تذكار، تذكار شاهد يعني تذكار، يعني حتى وانتوا بتقروا في الكتاب مش فاهمين، مش فاهمين، مش فاهمين وانتوا بتقروا. طب نكتب لكم الكتاب باي لغه؟ اذا كان الكتاب المقدس ترجم باللغه العربيه وانتوا مش فاهمين، طب نترجمه بالايه بقى، باللغه الشعبيه، ولا نكتب جنبيه عبارات تفسير؟ ده حتى الموقع اللي انت بتجيب منه الايات دي اللي هو الانبا تاكلا كاتب التفسير، لكن انتوا مش عايزين تقروا التفسير، انت عايز تخلق شبهه. شكرا. معانا مصطفى احمد، اهلا بيك مصطفى احمد، اتفضل حضرتك على الهواء.
1: مساء الخير.
0: مساء النور مصطفى، انت رجعت تاني؟
1: انا عايز اقول كده حاجه.
0: اتفضل.
1: انا عايز اقول كده حاجه، لحظه. في ناس افضل مني، وفي ناس افضل مني واخ عمر، واحنا قراءه الكتاب المقدس يوميا، واحنا ندرس العهد
0: القديم. لا لا يا مصطفى، مصطفى انتوا بتقروا الكتاب عشان تطلعوا منه شبهات، مش بتقروا الكتاب عشان تفهموا. انت بتعمل بحث انت وصديقك محمد. اسمعني يا مصطفى. مصطفى مصطفى اسمعني، نصيحة لرجل ربما أكون في سن والدك، اسمع النصيحة. أنت بتعمل إيه؟ بحث في الكتاب المقدس؟ عايز كلمة حجر؟ هات كلمة حجر. عايز كلمة شمس؟ هات كلمة شمس. بس أنتوا مش عايزين تفهموا، أنتوا مش عايزين تفهموا، أنت عايزين تخلقوا شبهة. أنا بسألك سؤال مباشر يا مصطفى بكل أمان على الهوى، وخليك صادق، هل أنت عايز تفهم فعلا المسيحية؟ ولو فهمت المسيحية أنها صح، هل انت عندك استعداد انك تعتنق الايمان المسيحي؟
1: انا عايز افهم. انا
0: لا لا لا، انت مش عايز تعتنق بالدليل. لا لا لا. لا لا لا لا لا لا لا، بالدليل ان كل حلقه من برنامج فجر جديد تقول لي الحلقه دي هايله جدا، رائعه جدا، قويه جدا، سيئه جدا، وفي الاخر النتيجه، وفي الاخر هيضحك اهو، هيضحك على الهواء، وفي اخر النتيجه انت زي ما انت. شكرا يا مصطفى، شكرا يا حبيبي. معنا محمد محمود، اهلا بيك محمد، اتفضل. ربما نجد الاجابه عندك، كيف سودت خطايا بني ادم.
2: انا بس انت دلوقتي بتتكلم على الاسلام والكعبه والحجر الاسود. ده مكان مقدس عند الاسلام.
0: ايوه.
2: والاسلام بيتكلم على انه الحجر الاسود مكان. انت بتسجد لله، انت بتسجد لمين في الصنم المعمول للمسيح؟
0: انت انت شفت لي، انت شفت، اسمعني بس، اعمل له هول. شفت مسيحي يا يا يا يا يا عزيزي، شفت مسيحي اعتقد ان الصنم ده اله؟ ما تقولش اي كلام. حاجه تانية، انا كنت مسلم، انا بطرح اسئله، انت زعلان لي؟ انا بطرح اسئله يا محمد محمود، محمد بسيوني، مصطفى احمد، واي مسلم بيشاهدني، انا طرح سؤال بسيط، كيف سودت خطايا بني آدم الحجر الذي من المفترض أنه كان أبيض؟ إزاي؟ أنتم ما عندكوش إجابة، خلاص الموضوع أنت يا جماعة، قولوا ما عنديش إجابة، زي ما مصطفى في المداخلة الأولى قال أنا ما عنديش إجابة، خلاص ما عندوش إجابة، استعين بشيخ. ما عندكش إجابة، روح اتصل بشيخ واستعين بشيخ. حاجة صعبة يا جماعة؟ مش حاجة صعبة خالص، صدقوني ما حاجة صعبة خالص. ناخد الأخ جوزيف، أهلا بيك أخ جوزيف، تفضل. اهلا بيك، اتفضل.
3: اولا انا بديك بركه وبصلي ربنا يديك نعمه محبته ومن روح القدس.
0: اشكرك حبيبي، ربنا يبارك
3: على برنامجك الجميل.
0: شكرا حبيبي، ربنا يبارك.
3: ثانيا احنا هو كلام بسيط. احنا كمسيحيين بنقول ايه؟ بنقول لما يجي واحد يقول لك مجد الله فتقول المجد اسمه. الناس المسلمين يقول لك ايه؟ صلى على النبي. طيب أيهما افضل، انت تمجد ربنا اللي خالقك ولا تقعد تمجد في الانسان اللي هو ميت؟
0: انسان ميت خلاص، انسان ميت وهو اذبح في القبر،
3: ملوش لازمه. ومعروف قبره فين، الناس بتروح تزور قبره وكلام زي كده. أيهما افضل يا انسان يا اللي بتفهم، هل ان انت تمجد ربنا ولا لا النهار تصلي مش عارف ايه وتقعد وكل حاجه فيها الصلاه نبي نبي نبي؟ أمارة إيه أنت يا إنسان يا اللي قاعد تمجد البني آدم اللي ميت اللي ملوش لازمة؟
0: شكرا،
3: شكرا لحضرتك،
0: ربنا يباركك. شكرا. نرجع معاك يا حسين قبل ما ناخد مداخلات تانية. المتعة أثناء الحج، وما رأيك الأول في مداخلات محمد بسيون ومحمد محمود ومصطفى؟ إيه رأيك؟ لا الصوت يا جماعة
4: بسيون على مصطفى،
0: اتفضل.
4: بس عندي تعليق، عندي تعليق بسيط على مداخلة محمد محمود. الأستاذ محمد محمود معترض على عبادة المسيح، ولا يعلم أن القرآن أمره بعبادة المسيح. فضل. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
0: نعم.
4: والوجيه هو الشفيع والواسطة.
0: نعم.
4: إذن القرآن وضع المسيح واسطة في الدنيا والآخرة.

0: بينك وبين الله،
1: صحيح.
0: والذي يتخذ بينه وبين الله واسطة يعبده بالإسلام بالشرع الإسلامي. فالقرآن قال لك اتخذ المسيح وجيها في الدنيا والآخرة، ولم يقل عن محمد ذلك، هذا واحد. القرآن قال لك المسيح كلمة الله وروحه، وعندكم إجماع العقيدة السنية أشاعرة وصوفية وماتردية وسلفية كلام الله غير مخلوق، والمسيح هو كلام الله الغير مخلوق. وأستعيد بكلمة

0: من هو الوالد والمولود؟ هذا السؤال للمسلمين. وأنت تعرف يا أستاذ أندرو في الشريعة السنية في العقيدة السنية الذي يحلف بغير الله أشرك.
1: نعم.
0: إذن هنا الوالد والمولود إله من إله، إله حق من إله حق، صح؟ هذه من الوالد والمولود الذي قسم بهم القرآن في سورة البلد؟ وهم أنتم عندكم الذي يقسم بغير الله مشرك. إذن هنا الوالد والمولود إله حق من إله حق، مسروقة من قانون الإيمان. ثانيا القرآن أمرك بعبادة المسيح، القرآن قال لك المسيح رفعه الله إليه، لماذا الله لم يرفع محمد إليه؟ محمد قرن موته بموت المشركين، قال إنك ميت وإنهم ميتون، يعني مصيره مثل مصير العرب الوثنيون باعتراف القرآن. أما المسيح عندك رفعه الله إليه، لماذا لم يرفع؟
1: هنتكلم عن الموضوع ده المسيح أنا وأنت في حلقة تبقى حلقة قنبلة للمسلمين ونفتح التلفونات.
0: تلفونات بسيط.
1: شكرا حسين، هرجع لك بس جاهز موضوع المتعة أثناء الحج.
0: جاهز.
1: محمد بسيوني عمل تحريف يا جماعة، لما مسلم يقرأ قدامك الإنجيل راجع القراية بتاعته، لأنه بيكذبوا، لأنهم بيكذبون يكذبون. محمد بيقول لك إيه؟ الحجر ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمرة. مش موجود الكلام ده، ده تحريف منه وتزوير وكذب منه. اسمعوا الآية بتقول إيه في لوقا 21. اسمعوا الآية بتقول إيه: لذلك أقول لكم أن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، أثمار الملكوت. الفريسيين اللي كان بيسمعوا المسيح رؤساء، ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله كذا، ضرب كذا مثل، عرفوا أنه تكلم عليهم وليس على الأمة اليهودية، على الكتبة والكهنة والفريسيون. يا محمد، المسيح هنا بيتكلم عن ملكوت الله. إيه ملكوت الله؟ عمل الله داخل الإنسان. ما قال لكم، قال لهم قبل كده ها ملكوت الله في داخلكم. عن مين؟ عن المسيح، عن المسيح. إيه الأمة اللي تعمل الأثمار؟ الكنيسة. لكن انت بتقول ايه؟ ده حرفها، ده اخترع ايه، زي ما حسان قبل كده اخترع ايه، محمد بسيوني اخترع ايه، يقول لك لذلك اقول لكم ان الحجر ينزع منكم ويعطى لامه، عايز يقول الحجر الاسود. ايه التخاريف دي؟ المسيح في ايه 42 قال لهم يسوع: اما قراتم قد في الكتب؟ عن اي كتب؟ مزمور 118: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. مسيحنا كان بيشاور على نفسه، ودي نبوة عن المسيح في مزمور 118. المسلم اللي يدخل هنا وما يلتزمش نصا بالآية ويراها صح، مش هياخد تليفونه، وهعتبره شخص مدلس وكذاب وبيخترع وبيألف. نرجع لموضوع المتعة يا حسين، ناخد الجزء الأخير من الحلقة عن المتعة بالنساء أثناء الحج. تفضل معنا حسين يا جماعة.
0: نعم، كلمة واحدة عبد الموضوع. يا بسيوني ويا محمد محمود رفعه الله إليه عن المسيح لأنه ابنه ولم يرفع محمد، انتهى. الآن ندخل على موضوع المتعة.
1: المتعة، قل لنا عن المتعة.
0: أخوان وأخواتي، عدي بس نقطة. في صحيح مسلم والبخاري في الكتاب المقدمة، في مقدمة صحيح البخاري ومسلم، وضعوا شرط أستاذ أندرو، قالوا كل حديث ورد في باب وكتاب من صحيح البخاري ومسلم، كل حديث ورد في باب وكتاب يعتبر أمر قد وقع.
1: نعم،
0: يعني أي حديث واقع في باب فيعتبر وقع. نقرأ هنا في صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع. الشيوخ يقولون متعة الحج هي إضافة العمرة إلى الحج، وهذا كذب. راح نقرأ الآن ونعرف من صحيح مسلم ما هي متعة الحج. في كتاب الحج باب جواز التمتع حديث 3026 يتحدث الحديث الصحيح أخواني وأخواتي هنا.
1: حديث هاتوه جنب
0: قال عن ليث عن أبيه قال عن أبي ذر الغفاري قال المتعتان كانت لنا خاصة، وهي متعة النساء ومتعة الحج. إذن ما معنى متعة النساء في داخل الحج؟ نكمل الحديث اللي تحته أيضا 3021 يدخل قال قد تمتعنا مع رسول الله. ركزنا، يقول كان عبد الله، كان عثمان ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة فقال علي قد علمت إنا قد تمتعنا مع رسول الله فقال

0: إذا كان علي يأمر بالمتعة، ومن ذلك أخذ الشيعة تحليلها. هذا في صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع، لماذا وردت متعة النساء في كتاب الحج؟ هاي النقطة. هسه راح نعرف عن أبي نظرة، قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقيل لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله، فقام عمر وقال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء وما شاء، فأتموا الحج والعمرة واتركوا متعة النساء ولا أوتى بأحد نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته. لأن ابن عباس كان يقرأ الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، وقد حذفوا هذه العبارة من القرآن في القراءات الأخرى، هذه قراءة أبي وابن عباس، ومحمد قال خذ القرآن من أبي، ارجعوا إلى تفسير ابن كثير وارجعوا إلى القراءات. لاحظوا هذا صحيح مسلم الجزء الأول صفحة 467، أكو عبارة خطيرة قالها عمر أستاذ أندرو عن قتادة، قال لجابر قال أن ابن الزبير كان ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، فقال جابر على يدي دار الحديث تمتعنا على عهد رسول الله، فلما كان عمر بن الخطاب بخلافته قال إن الله عز وجل كان يحل لنبيه ما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا حجكم من عمرتكم واتركوا نكاح النساء ومتعة النساء ولا أؤتى برجل إلا رجمته. أيضا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده صفحة 246، وقال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. هذا في سنن البيهقي الجزء الخامس صفحة 21، وكذلك شرح النووي لصحيح مسلم الجزء الثامن صفحة 105 188. سؤالي هنا، ومسند أحمد طبعا صفحة 52 الجزء الأول، سؤالي وسنن البيهقي أيضا الجزء السابع صفحة 206، تفسير الطبري الجزء الخامس صفحة 15، تاريخ الطبري أيضا الجزء الثاني صفحة 579، وقال علي وابن عباس لولا أن عمر كانت المتعة رحمة من الله، لولا أن عمر حرمها ما زنى إلا الشقي. إذن المتعة تحل محل الزنا، هذا تفسير الطبري الجزء الخامس صفحة 19، ومصنف عبد الرزاق و تفسير الطبري وغيره كثير من الكتب.
1: حسين انت بتقرا لي دلوقتي احاديث عن المتعه متعه متعه متعه متعه، واحد دلوقتي بسيط مسلم بسيط شيعي او سني، يعني ايه المتعه؟ يعني ايه متعه النساء؟ يعني ايه متعه النساء اثناء العمر او الحج؟ تفضل.
0: حديث عمر بن الخطاب قال القران كان ينزل منازله، يعني عمر ما يعترف، يعني عمر ما يعترف ان القران لكل زمان ومكان. تصور لو ان شيخ اليوم يقولها على المنبر يكفر
1: طبعا.
0: قالوا له علي، قال للعمر، قال له يا عمر النبي حللنا المتعه بالحج، متعه النساء، وهو المتعه النساء هو ان يعرض الرجل على المراه نكاحا مؤقتا الى اجل مسمى وقيمته درهما فما فوق، وكان ذلك اباحه محمد اثناء الحج والعمره ليغري الرجال وياتوا الى ذلك المكان. وكانوا تعرف سابقا كان الساحة مفتوحة في ظهراني الكعبة، وكان كل واحد يجيب خيمته، وكان كل من رأى امرأة يعرض عليها نكاحا بدرهم ويدخلها لخيمته.
1: لا لا لا لا، بس برضو خليني أمشي معاك عشان المشاهد المسيحي والمشاهد المسلم الشعبي. كلمة نكاح ممكن أن تفهم في الإسلام على أنه زواج، وهذه هي الصيغة اللي المسلمين النهارده بيستخدموها.
0: نكاح المتعه.
1: ما انا هجي لك اجهز بس للسؤال، اجهز للسؤال. فهل نكاح المتعه هو صوره من صور الزواج، ام انه متعه جنسيه لمده زمنيه محدده بمقابل؟ تفضل.
0: علي بن ابي طالب وابن عباس قرانا بالحديث قالوا المتعه كانت رحمه من الله للمسلمين، ولولا ان عمر نهى عنها ما زنى إلا شقي.
1: نعم.
0: يعني المتعة تحل محل الزنا، والمتعة هو أن يعرض الرجل على المرأة متعة جنسية بالمقابل إلى أجل مسمى، يعني ساعة ساعتان، وكما قال الفقهاء سوري على الكلام آسف قالوا عرد أو عردان، آسف بدرهم فما فوق، بدرهم فما فوق. هنا عمر

0: الحديث في صحيح مسلم يا أستاذ أندرو هنا الربط، قال أتموا حجكم وعمرتكم واتركوا نكاح متعة النساء. سؤال، لماذا عمر يربط بين الحج والعمرة ومتعة النساء؟ ولماذا مسلم في صحيحه أورد أحاديث متعة النساء في كتاب الحج؟ إذن هذا يؤكد
1: يعني ده سؤال قلوا تاني عشان ربما المسلمين في غفوة
0: هذا السؤال
1: أو في غفلة يسمعوا السؤال ده تاني منك يا حسين. قول السؤال تاني.
0: السؤال تاني، صحيح مسلم والبخاري حطوا قاعدة قالوا كل حديث نورده في كتابنا هذا في باب أو كتاب في هذا الصحيح يعتبر الحديث قد وقع. فالسؤال، لماذا الإمام مسلم أورد أحاديث متعة النساء في كتاب الحج، ولماذا عمر بن الخطاب في حديث صحيح مسلم حديث أبي نظرة قال إن أتم الحج والعمرة؟
1: لا سنة حسين، عشان في واحد كذاب كذاب كعادة المسلمين كاتب تعليق على الفيسبوك اسمه أبو منتصر البجاوي بيقول سألت أندرو من شاهد يسوع قائما من قبره والله الاثنين هربوا من الرد. مين ده؟ انت سألتني فين يا أبو منتصر؟ سألتني فين؟ في المنام ولا في الحلم؟
0: رفع الله القرآن.
1: يعني سألتني فين يا أبو منتصر؟ سألتني في المنام ولا في خيالك ولا في الحلم؟ سألتني على الصفحة ولا على الهوى؟ على الهوى يا أبو منتصر ما حصلش، على الصفحة ولا مرة قريت اسمك. سألتني فين؟ من شاهد يسوع قائما من قبره كتير يا أبو مصطفى يا أبو منتصر كتير. المريمات شاهدوه قائم من القبر، بطرس ويوحنا شاهدوه قائم من القبر، تلميذي عمواس شاهدوه بعد القيامة، ظهر المسيح لخمسمائة واحد مرة واحدة، تلامسوا معه جسوه، قال لتوما كده جسني المس المس آثار المسامير والجرح. انتوا بتألفوا بتكذبوا. يقول لك سألته هرب، سألتني فين؟ طب ما انت لو يعني بلاش أقول تعبيرات، ما انت لو شايف نفسك ان انا هربت الرقم موجود على الشاشة، ادخل اتصل بي على الهواء وقول انا سألتك السؤال ده في المكان الفلاني وانت هربت وجاي اسأله لك على الهواء، من شاهد يسوع المقام من قبره، وانا هجاوبك على الهواء. لكن انت تكذب وتألف موقف ما حصلش كعادة المسلمين كذابين. انت يا ابو منتصر كعادة المسلمين كذابين، بتألفوا قصص من خيالكم. يا ابو منتصر انا موجود كل جمعة على الهواء والارقام قدامك، هل عندك مانع شرعي يمنع صوتك يطلع على الهواء وتدخل تسألني السؤال اللي انت بتقول ان انا هربت منك منه؟ الكلام الفاضي ده. تفضل يا حسين. متأسف يا حسين.
0: شكرا. في قرآن بس تعليق بسيط على عمران 55، إني متوفيك ورافعك إلي، قال ابن عباس مات المسيح ثلاثة أيام ثم أقامه الله من بين الأموات ورفعه إليه. هذا موجود عنده، يعني هو يعترض على شيء ثابت في دينه كفر هذا. ثانيا أرجع أستاذ أندرو عيد السؤال حتى المسلمين أخواني وأخواتي المسلمين يفكرون. أخواني وأخواتي، لماذا الإمام مسلم أورد أحاديث متعة النساء في كتاب الحج، ولماذا عمر بن الخطاب في الحديث قال أتم الحج والعمرة واتركوا نكاح المتعة؟ لماذا؟ هذا يؤكد إخوان وأخواتي أن متعة الحج هي كانت التمتع بالنساء بدرهم فما فوق أثناء الحج والعمرة ليغري محمدا وأصحابه، يغري الرجال لكي يأتوا إلى مكان الحج ويتعرفوا على نساء وجديدات ويسوون متعة ويصرفون الذبيحة الهدي بخمسمائة دينار كما قال أبو سفيان، ويشترون الملابس وتربح قريش في تجارة جنسية وتجارة وثنية. المفاجأة أستاذ أندرو، أنا بس أريد أعلق على هذه النقطة، لماذا عمر حرمها؟ أنت تعرف أستاذ أندرو أنه في زمن عمر صار اختلاط بين المسيحيين والمسلمين بكثرة. في زمن عمر المسلمين احتلوا العراق ومصر والشام، وهذه الأراضي المسيحية، مصر قبطية والعراق آشوري كلداني، وتعرف الشام فيها الروم وكذا والسريان والآراميين وغيره. إضافة عمر الظاهر يا أستاذ أندرو لما كان يعرض الإسلام على أهل الكتاب لما غزاهم قالوا له كيف نؤمن بدينكم وأنتم عندكم طقوس وثنية، الزنا في معبدكم المقدس اللي هو الكعبة والزنا الجماعي والمتعة والتمتع بالنساء والوثنية والزنا. الظاهر عمر استحى من رد أهل الكتاب فقالهم اللي يسووا متعة بالحج أرجمه.
1: يعني عمر قصدك تقول ان عمر وقف المتعة نتيجة لانه وضع في موقف لا يحسد عليه.

0: محرج.
1: احسنت. والدليل لما قالوا له واجهوه قالوا له بالقران المتعه، واجه ابن عباس وعلي قال لهم القران ينزل منازله، يعني ما يعترف بالقران عمر، قال لهم بس بوقته، ان وقال لهم ان الله يحل لنبيه ما شاء وان القران ينزل منازله وانا احرم ما اشاء. يتحدى القران عمر،
0: يعني عمر تحدى القران وزمن محمد.
1: احسنت. اليوم اذا شيخ قالها القرآن ينزل منازله والله يحل النبي، مثل واحد يقول لك عمر حتى قطع يد السارق لغاها، أنت تعرف مسألة العول أحدثها على مسألة الميراث، الأخطاء بالميراث، مسألة اللي مختفي زوجها، هاي كلها اجتهادات عمر اللي ما خالف بها القرآن.
0: شكرا.
1: في مواضع 26
0: خليك معايا يا حسين عشان مصطفى رجع للمرة الثالثة. أهلا مصطفى، إيه الجديد اللي عندك؟ تفضل.
2: لا إله إلا الله، مساء الخير.
0: ما أنت قلتها قبل كده، تفضل.
2: ده بيه مشكلة.
0: ايه الجديد اللي عندك في وقت حلقة؟ مش عايز اضيع وقت الحلقة. ايه الجديد اللي عندك انت داخل للمرة الثالثة؟
2: اولا انا راجل اللي عايز افهم الدين المسيحية، وحمد البسيوني عايز افهم الدين المسيحية، واحنا يبحث الكتاب المقدس.
0: لا لا لا، ولا انت ولا محمد، لا لا ولا انت ولا انت ولا محمد عايزين يفهموا دين المسيحية. انت عايز تعمل قناة يوتيوب، عايز تاخد الحاجات اللي انت بتشارك بيها تطلع بيها على القناة بتاعتك وتحطها، وتدخل على كل الفيديوهات اللي انت والناس اللي بتدخل عليهم. لو انت عايز تفهم دين المسيحية هتفهم. ليه؟ لان تجاوب ليك كل الاسئلة اللي انت طرحتها من جهة الثالوث، من جهة صحة الكتاب. بقالك سنة ونص او سنتين يا مصطفى مفيش برنامج مسيحي الا وبتدخل عليه، ومفيش سؤال الا وسألته وتجاوب لك عليه. اللي عايز يا مصطفى يدخل الإيمان، أولا ما عندناش دين، عندنا طريق وإيمان، والمسيح هو الطريق والحق والحياة، والمسيح بالإيمان به ننال باسمه غفران الخطايا. الموضوع مش موضوع أن أنا فرحان أن أنت تدخل المسيحية ولا أي حاجة، الموضوع يخصك أنت ويخص محمد اللي هو داخل لي باسم محمد عشان ما يبينش نفسه أنه محمد بسيوني. لا، الموضوع أنت فاهمينه غلط. أنا مش داخل معاكم في مناظرة، يعني سوري مش انتوا بتاع المناظرة خالص خالص، معلوماتكم لا تؤهلكم إلى ذلك، لكن الموضوع ده أمر يخصك ويخص حياتك الأبدية. عايز النور امشي فيه، عايز تفضل في الحتة اللي انت فيها في الضلمة خليك فيها. جملة أخيرة يا حسين في دقيقة ونص، تفضل. توجه إيه كرسالة لمن صرفوا الآلاف وقطعوا آلاف الأميال ليذهبوا إلى هذه البقعة من الأرض في مكة معتقدين أنهم سينالوا الغفران؟ تفضل.
1: أخوانا أخواتي المسلمين، الغفران لا تنالوه بالحجارة، الغفران تنالوه بالمسيح الذي حتى القرآن أكد أنه كلمة الله وروحه، وأنه وجيها في الدنيا والآخرة، وهو الوحيد الذي يغفر خطاياكم. وهذه الأمور اللي في القرآن ما هي إلا آثار نصرانية وضعت في القرآن في عهد مكة، ولما كان ورقة بن نوفل، ولما كان قس وخديجة والراهب وحيرة يكتبون الكتاب لمحمد. فأتمنى منكم أن تفهموا وتعرفوا الحقيقة. هذه الطقوس وثنية كانت موجودة من آلاف السنين قبل الإسلام، حولت إلى العرب من الهند والحضارات القديمة. كذلك محمد كان يبيح التجارة بالجنس والمتعة والزنا في داخل ذلك في داخل البيت اللي هو بيت الوثني الكعبة، وكان يبيحها لأجل أن يغري الرجال ويأتون من كل فج عميق. ثم جاء عمر وأحرج لما دعا أهل الكتاب للإسلام وقالوا له هذا زنا ووساخة وقذارة ونجاسة في معابدكم، كيف نتبع دينك؟ فأحرج عمر فاضطر أن يحرمها، وعمر حرم المتعة. فهل عمر أشرف من محمد وأغير من محمد؟ فكروا، لا تصرف أموالك على هذه الوثنية. ثم أنك حتى لو صرفت، محمد نفسه بالقرآن قال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. محمد نفسه بالقرآن ما يعرف مصيره. في حديث صحيح في البخاري أقولها ببساطة، لما مات عثمان بن مضعون امرأة أم العلاء قالت هنيئا لك الجنة، قالها محمد وما يدريك إنه بالجنة، والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ونزل الآية ألفها محمد في سورة الأحقاف 9 قال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. المفاجأة الكبرى أن القرآن نفسه يقول إن النبيين في الجنة، ومحمد قال أنا ما أعرف مصيري بالجنة والنار. فالقرآن يؤكد أن محمد ليس بالجنة وليس بنبي. إضافة القرآن قال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، ومحمد في القرآن قال

0: لا تسألون عما أجرمنا. القرآن يعد المجرمين بجهنم، ومحمد يقول بالقرآن أنا مجرم، يعني محمد باعتراف القرآن لا نبي ولا يدخل الجنة. فأتمنى أن تفكروا وتعرفوا الحقيقة من أخوكم مسلم سابق، أخوكم الأستاذ أندرو، وأخوكم حسين العراقي، مسلمين سابقين عرفنا حقيقة الإسلام ونخبركم بها، والرب يبارككم.
1: شكرا جدا يا حسين،
0: هذه العقيدة تهلكون.
1: ربنا يباركك يا حسين، شكرا جدا، ويبقى لنا لقاءات. أنا بصلي لأجلك وبصلي لأجل خدمتكم. اللي يقدر يتابع الأخ حسين على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى صفحته على الفيسبوك، عنده الكثير من الحلقات والمناقشات والمناظرات والحوارات مع المسلمين. شخص مجتهد، شخص بيحب الرب، شخص عايز يساعد إخواته المسلمين، ولا سيما طائفة الشيعة اللي هو كان ينتمي وينتسب إليها، أن يعرفوا المسيح ويعرفوا الرب. جملة أخيرة، أخي المسلم، وفر فلوسك، وفر فلوسك. هتصرف آلاف الجنيهات، آلاف آلاف الجنيهات من أجل 5 أيام، معتقد أن هناك غفران الخطايا وترجع كما خرجت من بطن أمك ممسوح من الخطايا. هذا كذب. كان الأولى نفع نبيك، وكان نفع غيره وغيره، وكان نفع صحابة نبيك. الغفران ليس مرتبط بالأماكن ولا الحجارة. الغفران ليس مرتبط بالهدي ولا بالقرابين الحيوانية المقدمة. الغفران ليس مرتبط بتكبيرات العيد. الغفران ليس مرتبط بالذبح. الغفران مرتبط بيسوع المسيح حمل الله، الذي يرفع خطية العالم. بغير كده انت بتخسر. بالمسيح انت مخلص. على وعد نلتقي الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. الرب معكم. مش كافر.

مساء البركة والحب والسعادة على جميعكم، ليلة جميلة سعيدة مشرقة بالنور والفرح على كل السادة المستمعين في ليلة من ليالي ساعة ونص مشهور على الهواء مباشرة. تخش في الموضوع على طول، موضوعنا النهاردة طويل العمر، يطول عمره، يزهزه عصره، ينصره عليه من يعادي. ايه بقى موضوع النهاردة؟ بنتكلم على أشهر مرض في الطب النفسي. لو سألت أي دكتور في مصر أو في العالم وقلت له إيه أشهر حاجة في الأمراض النفسية، هيقول لك التوتر، القلق، ده أشهر مرض، اللي هو إن البني آدم يبقى قلقان من حاجة، ده أشهر مرض في الدنيا، نسبته عالية جدا لدرجة إن في بعض الإحصاءات يقول لك إن مفيش بني آدم ما دخلش في توتر، كل الناس عندها توتر، والتوتر بينعكس على صحتك النفسية وعلى صحتك الجسدية. يعني لدرجة إن بعض الناس قالوا إن كل أمراض الدنيا طالعة من التوتر، الضغط توتر، بعد الشر عليكم السرطان توتر، القولون توتر، القلب توتر، إلى آخره، عدم النوم، التفكير الكتير. طب إحنا هنتكلم على إيه النهارده؟ هنتكلم على موضوع اسمه أسباب، اسمع العنوان كويس، غير معروفة للتوتر. في أسباب معروفة، أنا قلقان من، لا في اسباب غير معروفه ممكن لو دورت جوه نفسك تلاقيها. احنا هنتكلم النهارده على الاسباب غير المعروفه ونعلق تعليقات بسيطه هم كتير على الشفاء من الاسباب غير المعروفه، انها اكثر انتشارا من الاسباب المعروفه، معروفه كلنا عارفينها يعني. بس قبل ما اخش في الموضوع على الاسباب الخفيه دي، هقول مقدمه عامه بس تعرفوا قد ايه نسبه التوتر عاليه في العالم، عن اضطراب القلق حقائق واحصائيات. اضطراب القلق العام اسمه جنرال انكزايتي ديس اوردر، جاد، جي اي دي، اختصار لكلمه جنرال انكزايتي ديس اوردر. نسبته في انا طبعا احصائيات ما عندناش في مصر قوي، انا جايبها من امريكا وهي تنعكس على مصر وعلى كل بلاد العالم يعني. 6.6 مليون، تقريبا حوالي 3%. ستات ضعف الرجاله، اكثر قلقا من الرجاله ضعفهم يعني. وغالبا القلق بيجي مع الاكتئاب، بيجوا مع بعض يعني، القلق والاكتئاب بيجوا في عربيه واحده في نفس التوك توك يعني. اضطراب الهلع اللي هو البانيك اتاك، ده موضوع كبير اتكلمنا عليه، 6 مليون يعني 2.7 من 10، والستات ضعف الرجاله برضو. كل ده قلق، بس ده نوع تاني من القلق، قلق حاد يعني. اضطراب القلق الاجتماعي سوشيال انكزايتي ديس اوردر، الان في وسط المجتمعات يعني، 15 مليون بالغ، تقريبا 7.1 من 10 في امريكا، بالتساوي بين الرجاله والستات. والاحصائيه بتقول 36% يعانوا من الاعراض 10 سنين قبل طلب المساعده، يعني يقعدوا سنين قبل ما يقولوا يا دكتور. سوشيال فوبيا، الرهاب المحدد، البني ادم يخاف من حاجه معينه، خاف من الكلاب، من الحشرات، من المستقبل، من النتيجة، من الموت، إلى آخره يعني. 19.3 من 10 مليون، الكلام ده في إحصاءات في أمريكا، حوالي 9.1% من تعداد السكان، والستات أكثر من الرجالة. التوتر أو الاسترس العام كل

كل الناس عندها ستريس بقى، ده حاجة لقوها في الدنيا كلها. طيب فده بقى يعني كده لوحده كده، فأنا يعني مش مدين له رقم، لأنه يشمل كل اللي فات وكل اللي جاي. اضطراب الوسواس القهري Obsessive Compulsive Disorder 2.5 مليون بالغ، يعني 1.2 من سكان أمريكا، ستات 3 أضعاف الرجالة، كتير قوي يعني. اضطراب ما بعد الصدمة، البني آدم يقلق بس مش في وقت الصدمة، بعد الشهر تعرض لموت لفشل لسقوط لامتحان لآخره، 7.7 مليون بالغ، يعني 3.6. لو جمعت بقى الأرقام اللي قلتها دي كلها يطلع تقريبا كل المجتمع كله بيعاني من القلق يعني. طيب أسباب القلق معروفة، أنا هتكلم النهاردة بقى على أسباب غير معروفة للقلق، ورقة وقلم كالعادة، ونجهز بقى عشان نبتدي نخوض في موضوع النهاردة، موضوع جميل ومهم يعني. 1، لما أكون الشخص الوحيد المسؤول عن سلامة الناس، أنا اللي عامل في نفسي كده، إن كل الناس من حقها تغلط وتتخانق وأنا اللي شايل المسؤولية، وأنا اللي بجري ورا الناس عشان أقول لهم أنتوا عاوزين إيه، وبتعامل بنظرية أو بمنطق اسمه عقدة المنقذ، اسمه سيفير كومبلكس. ده عبارة عن عقدة عند ناس كتيرة بيسموها متلازمة الفرس الأبيض أو وايت نايت سيندروم. إيه المتلازمة دي؟ إيه القصة دي اللي بتخلينا قلقانين؟ الحاجة في إنقاذ الناس بحل مشاكلهم، أنا اللي بجري ورا الناس عاوز أحل مشاكل الكون. دون كيشوت، عارفين القصة زمان بتاع دون كيشوت اللي هو كان بيحارب طواحين الهوا، الفارس الأبيض ده، يعني عشان كده سموها وايت نايت سيندروم. قصة قديمة عن أسطورة قديمة، إنه واحد بيحارب طواحين الهوا في دماغه يعني. دافع قوي في حل مشاكل الناس دون حتى ان يطلبوا، عشان كده عقدة المنقذ الدافع القاري ده لحل مشاكل الناس تتعبك، انت حاطط نفسك في مسؤولية دون ان يطلب ذلك منك احد. طيب نعمل ايه عشان نطلع نفسنا من عقدة المنقذ؟ عقدة المنقذ دي متعبة جدا، هيك قلقان على طول، صاحي نايم عمال تحل مشاكل الناس، انت ست بيت، مشاكل ولادك ومشاكل العمارة ومشاكل اصحابك ومشاكل الشغل، مع انه محدش طلب منك يعني. طبعا هو في حاجات بنعملها من غير ما حد يطلب، لكن في حاجات ما تطلبش وبرضه بنقعد نعملها يعني، شايل هم الكون بنسميه. طب تعمل ايه عشان تنقذ نفسك من عقده المنقذ دي؟ لا تلوم نفسك وقدم مساعده بسيطه، ده اول درس يعني. قدم حاجات بسيطه عشان تريح ضميرك، لكن ما تعملش للناس كل حاجه كده، انت بتاذيهم على فكره يعني. الشخص اللي بيعمل كل حاجه لكل الناس، انت بتعلم الناس الكسل، بتعلمهم التواكل، وده غلط، بالذات لاولادك او لاصحابك او لحبايبك. اللي يقدر يعمل حاجه سيبه يعملها عشان يتعلم درس مهم جدا في الحياه. انتوا عارفين الدوده بتاعت اللي بتطلع تتحول الى فراشه، تبقى جوه بيضه وبعدين تتحول الى فراشه، لو انت ساعدتها الفراشه ما تطلعش، لانك انت حجمت خطوات النمو بتاعها. تعمل ايه تاني؟ خلي الناس تقول لك هي عايزه ايه، مش انت اللي تروح للناس طول النهار عاوزين ايه عاوزين ايه عاوزين ايه. اسال الناس سؤال ممكن يكون مفيد، بس لما تبقى طول النهار بتسال باسلوب قهري ده غلط، سيبهم يقولوا لك افضل ما انت تقول. حدد مقدار ما تقدمه، يعني لو حد طلب منك حاجه مش حاضر على طول واعمل كل حاجه كل الوقت في طول اليوم، لا انا اقدر اعمل لك كذا. يعني واحد يجي يقول لك انا عاوزك تيجي معايا النهارده في المشوار الفلاني وانت مش قادر، طب انا اوصلك وكمل انت اليوم، او اكلم لك حد يبقى معاك. فحدد مقدار ما ستقدمه. 4، اعتني بنفسك، ادي لنفسك بعض الجهد والاهميه اللي بتديها للناس، عشان انت كمان تعتني بروحك عشان تبقى قادر على مساعدة الناس. ده درس مهم جدا، زي ما بتنقذ الناس انقذ نفسك. عشان كده حتى انتوا عارفين لما بتركبوا طيارات لو حصل ان ضغط الهواء انخفض بتنزل زي كمامات من سقف الطيارة عشان تاخد اكسجين، يقول لك حطها على وشك الاول قبل ما تساعد اللي جنبك، عشان لو انت اتخنقت او جالك كمامة مش هتعرف تساعده.
فقال لك خصص لنفسك بعض الوقت والجهد اللي بتديه للناس، اذا كنت بتحب الفن، الرياضه، الهدوء، النشاط، ساعه كل يوم او ساعه كل وقت والتاني. يبقى ده اول سبب انك تعيش دور المنقذ لحاله قلق. تاني سبب، لو ما عندكش هدف واضح، الهدف لما يغيب عنك تتعب. انت موجود في حته بدون هدف، موجود في مكان بدون هدف، بتعمل عمل بدون هدف. فدايما يقولك حدد لنفسك الهدف اللي هتروح له او هتعمله، حتى لو حاجه مؤقته. انا هنا بعمل ايه ولغايه امتى؟ ده يريحك قوي قوي قوي. بتشتغل في مكان، هل المكان ده تشتغل فيه على طول ولا فتره مؤقته تروح مكان اخر؟ تمام. ثلاثة، الكبت. او ده بقى سبب من اسباب القلق غير المعروف، ده مهم جدا جدا جدا، انك انت تبقى عمال تشيل جواك من حد بتحبه او حد بتشتغل معاه او حد ساكن جنبه او حد عايش معاه في نفس البيت، مش قادر تعبر له عن مشاعرك عشان مش عاوز تعمل معاه مشاكل. ده بيوصلك لضغط ضغط ضغط ضغط وكتم. عارفين بتكتم نفسك، كبت، بيسموه الكبت، بيسموه الريبريشن، واخدين بالكم ازاي؟ وده مهم جدا، الكبت ده اللي هو حجب لا شعوري لافكارك ودوافعك. طبعا انا للي يحب يدرس، يعني في فرق بين الكبت والكبح، اللي هو ريبريشن وسبريشن. الكبح عمل واعي، انما الكبت عمل غير واعي. يعني لما تكتم المشاعر جوه نفسك بشكل غير واعي ده اسمه الكبت، لما تكون واعي ده اسمه سبريشن، انك انت بتحجم نفسك بس بوعيك. الاوحش هو الكبت، خدين بالكوا ازاي. السبب الرابع برضو، كل الاسباب دي مهمة، خلي بالكم يا جماعة، النهاردة اسباب كتيرة، عشان كده حالة النهاردة تقيلة ودسمة وعلمية وجميلة. لو انت ما عندكش قرارات ثابتة مريحة، عندنا ظاهرة مهمة جدا جدا جدا، اسمعوني كويس، اسمها ظاهرة ارهاق القرارات، decision fatigue. انك انت محتاج في يومك حاجة اسمها القرارات الثابتة، انك انت طول النهار عمال تفكر في حاجات صغيرة المفروض ما تفكرش فيها. يعني لازم تثبت لنفسك روتين يومي، مش كل يوم تفكر هتعمل ايه لما تصحى ولما تنام ولما تتغدى ولما تخرج ولما تنزل ولما تقابل اصحابك. في ثوابت. فمثلا انت الصبح هتقعد مع نفسك شوية، هتبقى في فترة عبادة، يبقى في فترة اكل، في فترة رياضة، في فترة خروج، ثوابت، عشان ما تخشش في الديسيجن فاتيج، انك طول النهار بتدور تعمل ايه، مع انها لو ثبتها هتلاقي كتير من القرارات بتتكرر في اليوم لو ما عندكش وقت ثابت. خمسة، لما تتقرص من لسانك بعيد عنك وتوافق على كل حاجة في الدنيا، وتوافق على خروجات او مشاوير او طلبات انت مش قدها، لما ما تعرفش تقول لا، تلتزم التزامات كان ممكن عادي جدا تكنسلها، وده يخليك طول النهار في حالة صربعة وانت اللي بتسحم يومك بنفسك. دي وحشة جدا دي. عشان كده في قاعدة مهمة جدا في كتاب مشهور اسمه كيف تقول لا، ادعوكم لقراءته، وفي محاضرات احنا اديناها هنا اسمها كيف تقول لا، امتى تقول لا. فانك انت تقول اه على طول ده يخليك قلقان، خجلا او احراجا او يعني مش عاول تزعل حد، او دور المنقذ اللي قلناه في الاول. ما تنقرش من لسانك، مش عارف. لما تلاقي نفسك بتتكلم مع حد خد فرصة وفكر، طب افكر وارد عليك، ولا تلاقي نفسك اتدبست بالعربي كده، تدبيسة بسبب الاحراج. يعني ستة، لو ما بتعرفش تعبر عن احتياجاتك، ان الناس مفروض تفهم انت عاوز ايه لوحدها، مفيش كده في الدنيا، الاختراع ده ما عملهوش. الناس

المفروض تفهمك لما تتكلم عن طريق التعبير والتواصل، مهارة عشان تطلع ضغطك جوه النفسي للناس. انت زعلان من حد؟ قوله انا زعلان منك. انت عاوز حاجة من حد؟ قوله انا عاوز منك حاجة. مرة عجبني واحد انسان روحاني جدا اعرفه، بس هو دلوقتي مش موجود. فمرة واحد يقول له صلي لي، ادعي لي يعني. قال له انا اسف مش هدعي لك. فاستغرب جدا، قال له ليه؟ قال له الفترة اللي جاية ما عنديش وقت. تخيلوا، انا زعلت، صعب عليا الرد، بس هو قال له بمنتهى الصراحة، قال له فترة جاية هدعي لك، بس اليومين دول مش قادر عشان عندي ضغط، بس بدل ده وبدل ده وبدل ده. قصة غريبة، بس واحد صريح مع نفسه مش هيعمل كده، فما يدبسش نفسه في حاجة زي كده. عبر عن احتياجاتك، قول اللي جواك، عشان لما ما تقولش اللي جواك بتكتم، بتعمل حاجة. عشان كده سقراط قال لتلاميذه مرة، تكلم يا ابني حتى أراك، قول اللي جواك. الناس ما بتشوفش اللي موجود جواك غير لو اتكلمت. فعبر عن احتياجاتك ولا تبقى قلقان طول الوقت. 7، دي برضو مهمة جدا، نقطة مهمة جدا جدا، انك دايما متاح للعمل. بصوا يا جماعة، انا بشتغل وانتوا بتشتغلوا، انا دكتور وانت مهندس وانت محاسب وانت بتشتغل في الهيومن ريسورس، رجعت البيت علاقتك بالشغل وقفت. لو انت ليه في حاجات عاوز تكملها، بسيب موبايلي مفتوح ساعة او اتنين، او بدي الناس خبر ان في الساعتين دول انا متاح، بعد كده قفلته خلاص، انا مش متاح. انا مش على طول بشتغل بشتغل بشتغل بشتغل طول النهار، انا حد يكلمني، انا مش طوارئ طول النهار. عشان كده اكتر نسبة اصابة للقلق في العالم، تتخيل مين؟ دكتور الطوارئ. متخيلين؟ دكتور الطوارئ، الامرجنسي دكتور في العالم، اكتر ناس بيجي لهم اصابات في القلب والضغط والسكر وغيره يعني. ودول على فكرة ما بيتجوزوش، طوارئ بقى، قاعدين طول النهار تحت ضغط، ده جاله جلطة وده جاله ذبحة وده جاله نزيف، فطول النهار مطلوب قاعد في البيت، أي وقت يكلموه ينزل، كارثة. طب احنا مش دكاترة الطوارئ يا جماعة؟ حتى لما بيكون في لفة طوارئ عندنا في الجامعة في القصر العيني، يدوله اللفة دي أسبوع اتنين تلاتة، عمره ما يدوله أكتر من كده، بعد شوية يهدى، يدوله فترات هدوء. لو انت راجع طول النهار انت متاح ترد في اي وقت وتحل مشاكل في اي وقت، لا انت ترتاح ولا مراتك ترتاح. احنا قاعدين مع بعض، تخيلوا كده. عشان كده يقول لك لما تخرج مع الناس وتليفونك يرن، ايوه انت عندك مشاكل في شغلك ممكن تبقى في الوقت ده تتحل، بس ما ينفعش طول الوقت بقى، ممكن تتأجل. يعني قعدت مع الناس الساعتين دول المفروض تليفوني مقفول، بتدي مسج للناس ان هم اهم من التليفون. مرة قريت يعني زي ريفيو كده بيراجعوا فيه علية القوم، عجبني قوي الريفيو ده، يقول لك لما تخرج مع الناس اللي هم الهاي كلاس، عزموك في مطعم، بيراقبوك انت بتعمل ايه. تخيل، بيراقبوك، بيراقبوا بعض ويقرروا هل انت هتنضم ليهم ولا مش هتنضم من شوية حركات صغيرة. اول حاجة انك انت لما تروح هناك تحترم المرأة لانها تقعد قبلك. تخيل ان احترام الست ده بالنسبة لهم علامة تحضر كبيرة، فتقعدها الاول قبل ما تقعد انت. كويس كده؟ لو انت قاعد والمفروض ان تليفونك ده ما تحطوش قدامك، يعني انك انت تحطه زي ما انا حطه كده، ده غلط. وانا عامله كده بس مفيش مكان. لا، هو يقول لك لازم تخفيه، حطه في جيبك الوراني، في جيبك القداماني، او تطفيه، او في جيبك اللي على جنب. لان فكرة انك انت جنب التليفون واول ما التليفون ينور تبص وجالك مسج وتبعت مسج وتتكلم في التليفون، انت مش من الفئة دي. ما ينفعش تقعد طول الوقت قلقان وبتفكر. طريق دفع الفلوس، اللي عزمك هو اللي يدفع، ما تقعدش تتحايل على ده وتتحايل على ده،
عيب، عندهم عيب.

تخيلوا قريت الريفيو ده عجبني جدا. اكتر حاجه شدتني فيه انك انت مش طول الوقت قاعد معاهم ومخك مش معاهم، فما ينفعش انك انت طول ما انت قاعد ترد على التليفون بالمنظر ده. ده طبعا لنفسك انت، غير ان هو لا يليق وعيب انك انت بتقدم للناس مسج ولنفسك مسج. انا محتاج ارتاح، افصل افصل افصل. ف مهم دي. 8، لما تكون قيمتك كلها مبنيه على ادائك في الشغل، دي برضو تعمل قلق. مفيش اصدقاء، مفيش حاجه اجتماعيه، فكل حاجه قايمه على اهميتك في الشغل، فاي غلطه في الشغل اي لخبطه تقلب لك دماغك. انت في بنك او في مصلحه، فكل حياتك مرتبطه بانه المدير كلمك، المدير قال، اصحابك قالوا. هويتك مش الشغل بس، انت عندك حاجات كتيره بتعملها، اصحابه وخروجاته وزواجه وعياله ورياضه وغيره. فما تربطش نجاحك بس بالشغل، في حاجات بتنجحك اكتر، ودي انا هجيب سيرتها بعد شويه. من الحاجات المهمه جدا في النجاح انك توزع طرق نجاحك في الدنيا. انت مش بس ناجح كطبيب، انا طبيب، لكن لازم يبقى ليا هوايه وليا رياضه وليا اصحاب، حاجات تانية غير الطب. بس لو الطب فيه مشكله حياتي ما تقعش. وانت نفس الكلام. 8 دي. 9، التاجيل، التسويف. دي مهمه، دي بيسموها البروكاستينيشن، دي تسمعوني فيها كويس. تاجيل الحاجات الصغيره، المهام، يؤدي الى القلق والضغط العصبي. التعامل الجيد مع الوقت، طبعا هتشوفوا حالا على التلفزيون على الباوربوينت حاجه اسمها البروكاستينيشن اند انكزايتي، البحث اهو قدام حضراتكم. القلق والتاجيل ان هما بيغذوا بعض. ده بحث معمول في مارس 3 بالظبط كده، 23 مارس سنه 2026. علاقه التاجيل بالقلق والقلق بالتاجيل، اللي بيأجل بيجيله قلق واللي بيجيله قلق بيأجل. والحل ايه؟ اعمل اللي وراك اول باول، الحاجات الصغيره اول باول، ما تكومش الدنيا. عندك ميل ابعته، عندك رساله رد عليها، عندك تليفون خلصه، كلها حاجات صغيره ما تتكومش عليك. طبعا مش تعملها وانت قاعد مع الناس برضو، باكد عليكم، لكن انت عندك وقت في اليوم بتخلص ده كله، ما بتنامش قبل ما بتقفل حسابات اليوم. الميل مش لبكره يخلص، التليفون يخلص في وقته. كل ما تسيب الحاجة تكون فوق بعضها كل ما تتحول التزام كبير. كان عندي واحد أعرفه شخصيا كان هايل في الحتة دي. هو كان مدير كبير في شركة، ما يسيبش حاجة لبكرة. كنا نلاحظ كده، يقول لك أنا ما سيبش قرار هام يتأجل، هعمله أثناء الشركة في نفس الوقت اللي القرار بيجي لي، ما اجلش عشان لا اتعب ولا اتعب حد. الباد تايم مانجمنت ده من الحاجات اللي بتكوم المواعيد والالتزامات وتخليك طول الوقت محتار وقلقان وتعبان وعمال تجرجر وراك قطر من غير اي لازمه. يعني خلص اللي وراك اول باول. قصه جميله قريتها، واحده معلمه بتعلم التلاميذ درس جميل، خدتهم وطلعت الحديقه شاورت لهم على ورده صغيره، وقالت من واحد قالت لواحد من التلاميذ شيل الورده، فراح شال الورده ببساطه من الطينه اللي هي فيها وجابها لها. بصت لتلميذ تاني في شجره كبيره جدا موجوده في الحديقه، قالت له روح شيلها، لا ما اقدرش. فقالت له ده مستحيل لانه الشجره دي قديمه وكبيره ولا يمكن تقدر تشيلها، لانه كل ما تبقى النبته صغيره تعرف تخلصها اول باول. الدرس، عاداتك وقراراتك وصفاتك من بدري بدري اتعامل معاها، حتى في نفسيتك في صفاتك في اخلاقك. انت اكتشفت انك انت بتعمل حاجه غلط، ما تسيبهاش تكون، بتكبر وتغرس وتطول وتعرض. خلص اللي وراك اول باول عشان ما تبقاش مكون عيوبك جوه نفسك وقراراتك جوه نفسك.

10 الطموح، الفجوة لو كبرت بين واقعك وطموحك، بتمنى أبقى كذا، عاوز أبقى، طموح، حقك، عندي طموح. كان لسه من قريب حد من اللي جايين ياخدوا رأيي بيحكي لي قصة شديدة التعقيد، يعني إن هو بيشتغل طبيب وخلص الماستر بتاعه في التخصص اللي هو فيه، وبعدين بعد ما خلص في المستشفى اللي هو فيها فترة تدريبه خلصت، هو كان عنده طموح ان هو يخلص الماستر وبعدين الدكتوراه وبعدين يشتغل في مستشفى ويفتح عيادة، فجاي بيقول لي طموحي وقف، المستشفى عادها خلص، اعمل ايه يا دكتور؟ قلت له حاجة من اتنين، يا تاخد انت الدكتوراه لوحدك وتكمل طموحك، يا لو عاوز تفحر عن طموح تاني وانت شاطر فيه اعمله. من قيمة كام يوم كلمني في التليفون قال لي انا بحب اشرح، بحب ادرس، ففي التخصص ده انا في مدارس دعوني ان انا ادي حصص، اعمل كده. قلت له فورا، لغاية لما يجي لك شغل في مستشفى اعمل كده، مرن مهاراتك في الشرح وفي في التصحيح وفي العلاقة بالطلبة. طموح لما يقف تعبك، سواء في اللي انت فيه او في غيره، فما تسيبش فجوة بين اللي انت عاوزه واللي انت نفسك فيه، خلص طموحاتك اول باول باي شكل. كان عندنا واحد استاذ جراحة صديق كان بيقول لي لو انا العزف على الفلوت ده تعبيره حسب تعبيره خلاني انجح هبقى جراح وعازف، ما عندوش مشكلة، طموحاته في أي حتة يعني. كان عندنا في دفعتي دكتور فنان بدرجة إنسان، كان بيعرف يرسم كويس جدا، كان موهوب في الرسم، فطلع طاقته في الرسم في إن هو يعمل مجلات مرسومة عالمية، شفتها رائعة، مش هقول اسمه، كان مشهور جدا جدا بالرسم، هو دكتور في عيون، شاطر جدا جدا جدا. فحقق طموحك بأي طريقة في أي مجال، مش لازم في نفس المجال، في مجالات أخرى. 11، طولت عليكم معلش، أنا عارف كتير قوي، بس أديني بقول كل الأفكار عشان نعمل كل حاجة. غياب الرياضة، تصوروا إن الناس اللي ما بتلعبش رياضة بيجي لها قلق. غياب، تاني اسمعوني كويس، الرياضة المنتظمة يزود درجات التوتر. الرياضة بتحسن المزاج وتزيد، بالذات الرياضة بتطلع مادة اسمها الاندورفين. الاندورفين دي مادة موجودة في جسمنا طبيعي جدا، مادة مضادة للقلق ومضادة للتوتر، مادة في جسمنا بيسموها المورفينات الطبيعية. مبروك انت مدمن طبيعي، لو ان عندك جوه جسمك جهاز بيطلع مورفين، تصور ربنا عامل في جسمنا مادة اسمها مادة السعادة، دي واحدة من 4 مواد، مورفين ودوبامين واكسيتوسين وادرينالين والادرينالين. المورفين ده مادة بتسعد الانسان، لو المادة دي بتزيد جدا جدا جدا جدا في الرياضة بتقلل الضغط العصبي والتوتر. تقولي هلعب رياضة يعني انزل العب؟ طبعا عارف دلوقتي في 3 مباريات كورة، معرفش مين اللي كسب، بس يعني اكيد انتوا ناس متابعة يعني. لقوا الناس اللي بتلعب رياضة مبروك، مش هينفع اقولها على الهوا دي، لكن يعني اللي بيتابع المباريات عارف مين كسبان ومين خسران. فمادة الاندورفين دي بتقلل التوتر. طب انت بتعرف تلعب رياضة؟ ماشي، مشترك في فريق كورة، فريق باسكت، فريق فولي، في نوادي روح فيها، مفيش نوادي يبقى جيم، مفيش جيم يبقى اتمشى وتعشى وانزل اتحرك في اي مكان.

ما تجريش في الشارع، كلابة تجري وراك. لكن يعني لو في مكان هادي اجري فيه، ما تجريش وكلب يعضك تقول دكتور مجدي قال اجري. يعني اعمل اي رياضة في البيت، اعمل شوية تمارين ضغط، شوية استرتشات، شوية تقوية عضلات. ممكن ببساطة تتفرج على شوية فيديوهات من اللي احنا عاملينها او غيرنا عاملها، ان هو يقوم ويقعد ويتحرك ويعمل شوية تاني وفرد. مهم جدا جدا، ستات البيوت بدعوهم انهم يعملوا كده. طول ما انت قاعد، رقبتك ودراعاتك وحركاتك. الرياضة بتحسن المزاج جدا جدا جدا جدا. العب رياضة. وادي بحث اهو معمول سنة 2025، فوائد الرياضة في حاجة اسمها CDC Center of Disease Control. طبعا هو اتعمل من قبل كده، ده آخر بحث اتعمل. شوفوا في البحث ده بيقول ايه. بيقول ان الرياضة بتطول العمر، طبعا هو العمر في ايد ربنا، بس بتديك عمر اطول. بتتحكم في الوزن، طبعا بقلظ وبقلظ وبقليظا لو ما تلعبش رياضه، يطلع لك كرش. ما افتكرش تبقى مبقلص في حتت كثيره وتبوظ من كل ناحيه. طبعا خلي بالكم يا جماعه، الناس اللي ما بتلعبش رياضه ما تلبسش جلاليب او فساتين. ستات البيوت اللي بيلبسوا فساتين طول الوقت، من وقت للتاني لو سمحتوا البسوا بناطيل. لانك انت لما بتلبس جلابيه او فستان بتضرب من تحتها وما تعرفش. لما بتلبس بنطلون او بلوزه بتعرف، بتلاقي نفسك اتحشرت جواها. فدي من الكوارث في مجتمعاتنا الشرقيه، انك بتلبس جلاليب. جلاليب حلوه وجميله، ما بقولش فيها حاجه، بس لو جلابيه بس ما تعرفش انك تخن. لكن البنطلون له حزام. الرياضة بتحمي من أمراض القلب والسكتة الدماغية، أمراض الدماغ. بتحمي من السكر من النوع الثاني ومتلازمة الأيض، تمثيل الغذائي اللي هو مقاومة الأنسولين. بتقلل خطر الإصابة بمضاعفات الأمراض المعدية. الناس كانت بتلعب رياضة، حتى اللي أصيبوا بكوفيد لو ان اعراض الكوفيد اقل بكتير، والانفلونزا والالتهاب الرئوي. الرياضه بتقي من 8 انواع من السرطانات، خلي الجسم عنده مناعه طبيعيه ضد السرطان. بتقوي العظم والعضلات وتحميك من السقوط. الرياضه بتقلل الالم وتحسن المزاج، بتحسن الالتهابات بالذات التهابات المفاصل. العبوا رياضة يا جماعة، العبوا رياضة في أي وقت وبكل طريقة ممكنة يعني. طيب آخر حاجة عشان ما نطولش، غياب الهوايات والنشاطات والاهتمامات. ودي بقى نقطة جميلة أختم بيها حلقتي، إن البني آدم عبارة عن 4 حاجات: قلب وعقل وجسم وجيب. والاربعه دول لازم يبقوا متوازنين. قلبك يعني الحاجات اللي بتحبها، هوايات، خروجات، اكلات، صداقات. عقلك يعني حاجات بتقراها، كتاب اقراه بثقف عقلي. جيبك يعني شغلك، لازم يبقى في جيب شغال ناجح في شغلك. جسدك يعني جسمك، يعني بلعب رياضه، برتاح كويس بالليل. لكن من ادم العاقل عنده توازن من ال4 حاجات دول، ان كل ما حاجه منهم تتوازن مظبوط جنب التانيه، عندك الرباعيه الجميله دي، ان قلبك بيعمل حاجات بيحبها فيبقى قلبك مبسوط. في ناس تحب تقعد ترسم، تحب تعمل تعزف موسيقى. في ناس عندها هوايه انها بس تسمع. في ناس عندها هوايه الكلام على فكره. ان عندنا في النادي انا بلاقي ناس كبار كده دايما هم وبيقولوا نفس الكلام على فكرة. يروح النادي يقعد على نفس الترابيزة ويقول نفس الكلام، بس هواية.
جيبك انك تكسب، لازم تكسب فلوس، امال هتعمل لازم ناجح في شغلك، وجسدك انك تعتني بتاكل

ايه كويس، تلعب رياضة ازاي، الرباعية دي مهمة للغاية. طب انا هراجع اللي انا قلته بسرعة كده عشان حلقتنا النهاردة لأكمال المرة اللي جاية ان شاء الله. اتكلمنا على انواع احصائيات الاضطرابات، اول سبب اللي هي للقلق عقدة المنقذ سيفير كومبلكس. اتنين، لو انت عايش مفيش هدف واضح، غياب الهدف.

الكبت، انك انت تكبت مشاعرك او الافكار بتاعتك. لو ما عندكش روتين ثابت سميناه قلق او ارهاق القرارات، لما توافق على طول على كل حاجة، خروجات، طلبات، ما بتعرفش تقول لأ، لما بتعرفش تعبر عن احتياجاتك، لو دايما متاح حاضر حاضر حاضر حاضر للشغل، مفيش حد فاصل بين شغلك وراحتك، لما تكون نجاحك كله مبني على نجاحك في الشغل بس، الشغل هو أساس حياتك، ما عندكش نجاحات أخرى، لما تأجل تأجيل بروكراستينيشن، قررت تأجلها، لما يغيب عنك الطموح، وانك انت ما تلعبش رياضة او ما عندكش اي نوع من انواع النشاطات. يعني نكتفي بالقدر ده للنهاردة، تعال نكمل حلقتنا الاسبوع الجاي ان شاء الله، اسباب خفية للتوتر. اتمنى تكون الحلقة نالت رضاكم. فاصل صغير نسمع ترنيمة ثم نلتقي بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حتة، ابقوا معنا.

0: ميعاد الأسئلة جوه الحلقة يا ريت، بره الحلقة تحت أمركم. نبدأ باستقبال تليفوناتكم. معانا أول تليفون. ألو،
1: أيوة دكتور.
0: اتفضل يا فندم.
1: كنت دكتور، كنت شلت حاجة تقيلة كده حديد.

0: في الاخر دي في اخر الظهر دي اتمزقت يعني،
1: اه
0: ودنتني محمل لحد ما نزلتها على الارض وكنت خايف تقع على رجلي.
1: عمرك كام سنة؟
0: وبعدين 34 سنة
1: 34. في وجع بس ولا في حاجة تاني؟
0: هو الوجع بدل ما كان في الظهر جه ناحية فوق القلب كده وفوق والمخ اللي من فوق.
1: يعني انت لما شلت حاجة تقيلة مخك وجعك؟
0: ناحية الشمال كده وحاجة ناحية القلب كده.
1: لا معلش دي بسيطة، لكن ضهرك فيه ألم؟
0: لا ظهر ما فيهوش ألم
1: يعني الحمد لله مفيش حاجة في ضهرك.
0: يعني، لو اشتغلت ووطيت تاني بلاقي نفس النظام نفس النحسة ديت ونفس الوجع اللي
1: لا ما احنا مش، احنا
0: في
1: مش
0: المخ
1: عاوزين،
0: ناحية
1: مش
0: الشمال.
1: عاوزين نوطي بقى تاني.
0: تمام
1: لما تنزل تجيب حاجة من على الأرض انزل على ركبك ما توطيش بظهرك، فاهمني؟ يعني انزل على ركبك الاتنين
0: تمام
1: وشيل واطلع وانت ظهرك مفرود، عشان لما بتوطي ده وضع مش كويس
0: تمام
1: للظهر. سلامتك، ألف سلامة. ألو ألو،
2: ايوه
1: اتفضل يا فندم، انت على الهوا. اتفضل انت على الهوا.
2: صدفية عندي، صدفية كنت النهارده انا عندي صدفية، هل هي معدية واكتشفت ما تخف ولا ما يقولوا ما
1: لا
2: تخفش تجري؟
1: الصدفية مش معدية الحمد لله وبتخف طبعا.
2: بتخف يعني عادي؟
1: اه بتخف
2: الدكتور قالت لي
1: جلدية.
2: الدكتور نفسيت تحت قالت لي
1: لا دكتور،
2: ان انا خدت رب وجلت مع الصدمة. انا ما شايفش ان عندي حاجه، ما شايفش نفسي يعني ضايع للدرجه دي ان يبقى عندي اضطراب وجلس مع الصدمة يعني.
1: لا ثواني، انت بتتكلم على الصدفية ولا اضطراب وجدان ثنائي القطب؟
2: الاثنين
1: طب دي بتخف ودي بتخف.
2: ماشي
1: خلاص
2: تمام
1: طمنت؟
2: طمنت الحمد لله.
1: الحمد لله ألف سلامة. ألو، أهم حاجة إنه تطمن.
3: ايوه
1: أيوة يا فندم،
3: الو
1: اتفضل حضرتك على الهوا.
3: الو الو
1: حضرتك على الهوا اتفضل.
3: الو
1: الو
3: الو ايوه دكتور
1: اتفضل.
3: مساء الخير.
1: مساء النور.
3: لو سمحت يا دكتور مجدي، انا ابراهيم عزيز من طلع محافظة سوهاج.
1: اتفضل.
3: عندي 74 سنة وعندي خشونة من الدرجة الرابعة،
1: فين؟
3: عملت بلازما وعملت
1: خشونة. ثواني ثواني ثواني يا استاذ ابراهيم، خشونة فين؟ في ركبك ولا في ظهرك؟
3: خشونة في ركبي الاثنين.
1: في ركبك الاثنين، درجة رابعة.
3: عملت ملازمة دي وعملت تردد حراري وبرضه مش ما جايبهاش نتيجة.
1: حقنت زيت جوه ركبك؟ حقنت حقنت قعد
3: تردد حراري.
1: لا تردد حراري حاجة والحقن حاجة.
3: انا عملته في طنطا الحاجة.
1: بص حبيبي، التردد الحراري حاجة والحقن بمادة جيلاتينية زي الركب حاجة تانية. حقنت ولا لأ؟ ده سؤال.
3: لا
1: ده بقى ده التطور الجديد في الركب، لأن سنك كبير مش هنقدر نغير لك مفصل. تغيير المفصل مكلف جدا، وفي السن الكبير دي عملية ضخمة. فلو حقنت المادة الجيلاتينية دي عند دكتور كويس الأمور حلوة خالص.
3: يعني دي تنفع يا دكتور؟
1: تنفع، بتدي راحة لمدة ست، راحة لمدة سنة تقريبا.
3: مدة كويس خالص يا احنا متضمنين السنة ده خير كتير كده.
1: ألف سلامة.
3: هو اللي هم قصر قصر الشفا يا دكتور.
1: ما اعرفوش حبيبي.
3: في اعلان بيجي اصل قصر الشفا ده.

0: بص انا يهمني
1: يجيبوا
0: الدكتور،
1: عن الحاجات دي.
0: يهمني اسم الدكتور اللي هيديك الحقنة يكون حد معروف وكويس وسمعته كويسة.
1: في حد معروف يا دكتور مثلا نروح له؟
0: انا لو تحب حضرتك ابعت لي على الفيسبوك وانا ابعت لك اسم حد يديك ابرة. الفيسبوك قدام حضرتك على الشاشة، ابعت لي وانا هرد عليك. اتفضل. الو الو.
1: الو،
0: ايوه
1: ايوه يا دكتور،
0: اتفضلي يا فندم.
1: دكتور مجدي معايا؟
0: اتفضلي
1: عندي سؤال يا دكتور.
0: اتفضلي يا فندم.
1: ابني كان مركب مسامير وشريحه في رجليه،
0: تمام،
1: سمعني يا دكتور؟
0: سامعك كويس.
1: وبعد ماشي، وبعد كده كشف للدكتور، قال له عايز حقن في المفصلين.
0: عمره كام ابنك؟
1: ايه يا دكتور؟
0: عمره كام؟
1: 35 سنة،
0: عاوز
1: 35 سنة.
0: عنده خشونة يعني في المفاصل؟
1: لا هو مرتب مسامير وشريحة في رجله، في رجل واحدة، فراح كشف قال له أنت عايز حقن في المفصلين. عمل حقن يا دكتور، ليه دخل دكتور في 25 يوم، زاد زيادة مش نقص.
0: الألم زاد يعني.
1: الآن زاد بطريقة رهيبة، راح يكلم الدكتور، راح كاتب له حاجات تانية برضه مش عاملة أي حاجة. فالدكتور سافر بقى بلاد بره، قال له لما أجي في شهر 8 أشوفك. فإحنا حقنا دلوقتي الاثنين، الناس قال له تقعد لك بتاع سنة أو 8 شهور تبقى حلو، مفيش أي تحسن يا دكتور. نعمل إيه؟
0: لا نستشير دكتور تاني بقى.
1: نروح لدكتور تاني غيره؟
0: ايوه لو حضرتك عاوز حد من طرفي بعتيلي على الفيسبوك وانا هرد عليك. هو في دكتور حد من احنا في دكاترة عظم كويسين من طرفنا ممكن يعملوا لك حل للموضوع ده. الو. نعم ابعت لي على الفيسبوك. الو.
2: ايوه
0: ايوه يا فندم. الو اتفضلي، مين معانا؟
2: ايوه
0: ايوه يا ماما اتفضلي. انت مين حضرتك؟
2: انا سعديه، سعيده زكي.
0: ازيك يا سعديه؟
2: ازيك يا حبيبي، الله يسلمك.
0: اتفضلي تحت امرك.
2: يعني الدكتور مجدي معايا؟
0: يا ماما اتفضلي.
2: انا ليا 3 سنين قاعده على كرسي متحرك، ولا بقوم ولا بقعد، ورحت عملت اشاعات وكشفت، الدكتور قال لي عندك الغردوف، الدكتور قال لي عندك خشونه، الدكتور قال لك عندي الهشاشه، والدكتور قال لي عايزه المفصل، والدكتور قال لي عايزه عندك الجنيسه، وما خلتش دكاتره ولا اوجن ولا برشام ولا كريمه ولا حاجه ابدا، مش قادره على رجلي.
0: عمرك كام سنه يا ماما؟
2: 75 سنه.
0: ساكنة فين؟
2: عزبة النخل.
0: طب أنا عشان أرد على حضرتك لازم
2: مش
0: أشوف،
2: بمشي
0: لازم أشوف الأشعاعات بس.
2: أوريها له ازاي الإشاعات؟
0: لو حد من قرايبك يبعتلي على الفيسبوك.
2: مفيش حد قرايبي، مقطوع ماليش حد.
0: يا حبيبتي.
2: ما فيش حد يسعى عليا ولا انا وحدي يعني.
0: امال رحت للدكاتره ازاي؟
2: كانوا ما الا ساعات تيجي تاخدني.
0: مين؟ ايوه يعني مش في قرايب؟
2: الا ساعات.
0: مالكيش قريب اخ؟
2: الا ساعات كانت بتيجي تاخدني.
0: ايوه مفيش اخ او اخت او قريب او كده؟
2: ما فيش، ما حدش معايا نت ولا اللي بتقول عليه ده.
0: دي قاعده لوحدك خالص؟
2: يا قاعدة مع جوزي وولادي الكبير.
0: جوزك راجل كبير. طب كلمينا في تكلمينا في التليفون وانا احاول اشوف ايه اللي نقدر نعمله يعني.
2: اكلم مين؟
0: انت مش على القناة، هنحاول نتواصل معاكي ونشوف حل. حاضر.
2: انا مش بس،
0: هل عندنا حد يتواصل معاه في القناة؟ ماشي. الو.

0: الو،
1: ايوه
0: ايوه دكتور،
1: اتفضلي يا ماما.
0: انا معاك سناء.
1: سناء وطي التلفزيون لو تتكرمي.
0: ماشي يا دكتور.
1: اتفضلي يا سناء.
0: انا دكتور تعبانه، يعني انا كنت حامل من فتره، واخدة 18 سنة يعني ما خلفتش. ماشي يا دكتور؟
1: ماشي.
0: ألو؟ وبعد كده يا دكتور جالي سكر الحمل في الحمل. السكر دي أنا لي 3 سنين الواد معايا كرول، وفي معايا الغدة يا دكتور بيدخنقني بالليل، يعني تعبانة من الغدة برضه.
1: خدت العلاج الغدة؟
0: فأنا بروح تبع باخد لها العلاج، باخد لها بتاع البرشام اللي هو باخده على الريف ده.
1: الغدة متضخمة. طب معلش يا ماما كلمينا تاني لو سمحت. ايه الحكاية؟ الو الو.
0: الو،
1: ايوه
0: ايوه دكتور ماجد، دكتور ماجدة.
1: اتفضلي يا فندم.
0: ايوه دكتور، انا معي اخت من دول هنا، لها سنة يعتبر على طول زعلانة ومكتئبة، وعايزة تقول يعني ان انا عايزة اخف وكده. هي ربنا خليجها انها بتمشي، بس بتمشي على الحيطة.
1: بتاخد علاج؟
0: وديناها كتير للدكاترة يا دكتور وهي صغيرة وكده، بس قالوا خلاص يعني هي خلقت ربنا وما فيش علاج ليه.
1: يعني خلقت ربنا، خلقت ربنا مكتئبة يعني؟
0: لا مش مكتئبة يا دكتور، أنا قصدي على المشية، يعني ما بتمشيش زي نفس الطبيعية، بتمشي على الحيطة بس. يعني من دول هنا
1: ايه ده؟
0: الحمد لله.
1: يعني عندها زي
0: فالموضوع ده هو مؤثر
1: عندها
0: فيها،
1: صعوبة في المشي يعني؟
0: عندها صعوبة في المشي وفي الكلام،
1: وفي الايه؟ في
0: وفي
1: الكلام.
0: الكلام يعني بتتكلم بطيء شوي.
1: طب حد بيشوفها؟ حد بيتابعها؟ حد بيكتب لها علاج؟
0: وديناها يا دكتور الدكتور أمراض نفسية علشان الحالة اللي هي فيها والاكتئاب وجديته، اداها بس لغة اسمه سيكودان، بس يعني يعتبر بيهد جسمها، بس نفس التفكير اللي هو برضو عايزة نخف وعايزة نروق.
1: طيب تقدري تبقى انتوا ساكنين فين؟
0: ايه دكتور؟
1: ساكنين فين؟ طب لو حضرتك تقدري تتواصلي معايا على الفيسبوك شوف اقدر اعمل لك ايه. الو
2: الو، ايوه
1: اتفضل يا
2: كان
1: فندم.
2: فين يا دكتور؟
1: سنور.
2: هو انا من شهر 12 يا دكتور ترجيع واسهال، ده اول حاجه بدات معايا الاعراض. بعد كده بدا معايا تقل في الرجلين، مشكشكه في جسمي، بصداع، الدماغ من ورا. تمام، رحت لدكاتره بطنه كتير وجهاز هضمي اللي كان بيشخصوه حالتي، اللي هو يكتبوا لي على محاليل فقط لا غير، ده اللي انا كنت قاعد عليه. جيت لحد فترة. ألو،
1: سامعك.
2: معايا حضرتك يا دكتور؟
1: معاك سامعك، انا سايبك تتكلم.
2: تمام. لحد ما جيت في الآخر برضو يا دكتور راح يشخصوني إن أنا غدة كظرية، عشان جه معايا التحاليل آخر حاجة كنت بطلعها الإشاعات كلها. كنت بعمل على شرايين البطن، طلع معايا تضخم في الغدة الكظرية على الناحية الشمال. رحت طبعا لدكاترة الغدة صماء، حولوني إلى مرض أديسون. رحت لكذا دكتور، في دكتورة أنا متابع معاها دي شخصتني على طول من غير ما تعمل لي تحاليل غير هو الكورتيزون بس، وكان طالع 10 من 10. تمام، وكنت أنا قبلها باخد برضه أدوية فيها نسبة كورتيزون. جيت بعدها برضو يا دكتور رحت المعهد القومي بتاع الغدد الصماء، راح كتب لي على ان انا اخف خالص نسبة الكورتيزون، وان انا عشان اطلع منه بعد كده ابتدي اعمل اللي هي تحاليل الغدة كاملة.

0: انت رأي حضرتك ايه يا دكتور؟ اعمل ايه؟
1: غدة كظرية يعني كورتيزون طول العمر
0: تمام.
1: وما فيهاش اي ضرر ولا حاجة، لان هي الغدة المعادلة سهلة جدا. بنكرياس ما بيطلعش انسولين، العلاج انسولين. غدة درقية ما بتطلعش ثيروكسين، يبقى العلاج ثيروكسين. غدة كظرية ما بتطلعش كورتيزون، يبقى كورتيزون.
0: تمام. انا بقى عايز اتاكد انها نسبه 100% انها الغده الكظريه دي، اتاكد بيها ازاي؟ كفايه
1: تحاليل،
0: ان انا اتاكد.
1: بتعمل تحاليل للغدة الكظرية بالدكتور الغدد، بيطلب منك تحاليل معينة بيقيس فيها مستوى الكورتيزول والألدوستيرون في الدم، مادتين. لو لقاهم واطيين يبقى دي غدة كظرية. ألو
2: ايوه معاك.
1: ألو
2: الو معايا
1: اتفضلي اتفضلي يا فندم.
2: الدكتور مجدي؟
1: هاي يا فندم.
2: الدكتور مجدي معايا؟
1: يا فندم اتفضلي وحياتك، انا دكتور مجدي.
2: طيب تمام. بقول لحضرتك انا ظهري فيه فقرات في ظهري.
1: ايه؟
2: فقرات في ظهري تأثر على
1: ممكن
2: ظهري؟
1: توطي التلفزيون يا ماما خالص؟
2: أنا بعيد عن التلفزيون بأمانة خالص.
1: طيب الصوت فيه صدى كده.
2: فقرات ظهري بتاعتها على بطني.
1: فقرات ظهرك تعباكي؟
2: أيوة تعبانة.
1: قطعت؟ طيب ألو؟
3: وما زال الدوار موجود.
1: اتفضلي يا فندم، حضرتك على الهوا. الو
3: بقول لسعادتك انا سني خد.
1: الو
3: ايوه يا فندم
1: اتفضل.
3: ايوه معاك انا.
1: اتفضل انا سامعك.
3: بقول انا راجل سني 65 سنه.
1: ايوه.
3: وكان جولي دوار، جاني دوار يوم 16، رحت كشفت عنق وزن وحنجره، اداني سيتي جرون 25، اداني حضن وفيتا وفيتا سيرك 24 وسيبروست حضن، وما زال الدوار موجود قاعد الراس كده دوخ، قاعد الراس كده دوخ.
1: عملت أشعة على راسك؟
3: لا ما عملتش يا دكتور.
1: طيب لازم الدكتور اللي بيعالج حضرتك يطلب لك أشعة مقطعية على الدماغ.
3: أشعة مقطعية على الدماغ.
1: أيوه. في عندك سكر، ضغط، كوليسترول؟
3: في ضغط كوليسترول، وباخد العلاج بتاعه.
1: مظبوط الضغط؟
3: مظبوط.
1: طيب لما بتوطي الدوخة بتزيد؟
3: ايوه.
1: في زنة في ودانك؟
3: لا زنة لا يا دكتور.
1: طيب قول لي انت في ألم في راسك، صداع او حاجة؟
3: لا ما فيش ألم.
1: طيب هنعمل أشعة نطمن،
3: بس
1: هنعمل أشعة على الدماغ ونعرضها على دكتور مخ وأعصاب.
3: يعني أشعة مقطعية.
1: أيوه.
3: يعني شوف وأنا بكلم سعادتك
1: دي. سلامتك. ألو. ألو.
4: ألو.
1: أيوه.
4: ألو.
1: ألو.
4: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور يا فندم.
4: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور.
4: لو سمحت أنا ابن أختي عنده 6 سنين. اكتشف عند حضرتك من شهرين تقريباً. هو عصبي جدا وبيتخانق من اقل حاجه وعنيد ومش بيسمع الكلام خالص، وحضرتك كتبت له على علاج بيخنق نفسه وبيحلم بأحلام وحشة وبيبقى متهور جدا، ممكن يضرب اللي قدامه بأي حاجة، ما
1: هو
4: يفكرش
1: بياخد العلاج؟
4: بالعواقب اللي هتحصل بعدين.
1: بياخد العلاج؟
4: استمر على العلاج، استمر كشف عند حضرتك، اديته أبيكسو.

0: رمضان وأطعمه ريلاكس، استمر عليهم شهر، وبعد كده مامته لقيت إن حالته زادت أكتر، وبيخاف حتى من الستارة، بيتعصب من أقل حاجة، مش طايق أي كلمة منها خالص، بيحلم بأحلام وحشة ويقول لها أنا شفت حاجة، أنا بسمع حاجة في وداني، حتى وهو صاحب يسمع حاجات كده بيتهيأ له، يقول لها أنا سامع صوت في وداني يا ماما، وبيحط إيديه كده على ودانه، بيتهيأ له الدنيا حاجة فيها حاجة تاني. فهو الدواء ده يا دكتور بتاع انفصام شخصية ولا إيه؟
1: الدواء ده بتاع حسب الجرعة بتاعته بيبقى له فايدة، لو جرعة قليلة بيبقى بتاع
0: حسب الجرعة.
1: العصبية، حسب الجرعة،
0: اه
1: لو جرعة قليلة
0: يعني هو كده عنده انفصام
1: لا لا لا ما
0: جيني.
1: عندوش فصام، الفصام ده ما بيشخصش قبل سن 16، احنا بنستخدمه في جرعات بسيطة
0: اه
1: عشان العصبية بس.
0: عشان العصبية بس، وفرط
1: بالظبط
0: الحركة كده عنده فرط حركة صح؟
1: بالظبط كده. اه انا بس
0: هو شاطر جدا في المدرسة
1: خلي مامته بس
0: بس
1: تكلمني على
0: دلوقتي ما
1: التليفون،
0: بقيش يركز خالص.
1: خلي والدته بس تتواصل معايا وانا
0: قادر؟
1: تحت امرها.
0: طب ماشي، هي وقفت العلاج، في خطر عليه ولا
1: لا
0: حاجة
1: مفيش
0: ولا
1: خطر،
0: تنصحها بإيه
1: مفيش
0: يعني؟
1: خطر، بس تكلمني عشان نغير لها الدواء. الو
0: يا دكتور
1: تنور،
2: لو سمحت يا دكتور، أنا من حوالي 6 7 سنين بعاني من دوار، ما خلتش دكتور أنف وأذن اللي مرفت عنده، ودكتور باطنة تقول الأذن الداخلية، فأنا بناخد العلاج بدون نتيجة.
1: بتاخدي ايه يا ماما؟
2: الثاني سيرسيرك وتوبونينا ما جايبينش نتيجة معاي،
1: لا
2: بعد كده رحت للدكتور السجان. معنى دكتور؟
1: سامعك يا ماما.
2: رحت للدكتور السجان، عملت كده يعني زي تمارين على راسي والثاني رغبة، قعدت بيها حوالي 3 أيام، وبرضه هو قاعد شغال معاه.
1: آخر حاجة عملتي إيه؟
2: فبقول لك رحت للدكتور التزام،
1: أيوة
2: عملت التمارين كده
1: إداكي
2: على
1: رقبة لمدة 3 أيام، وإيه تاني؟ طب لو أنتي لسه سامعاني، أنا محتاج أشعة مقطعية على الدماغ. ليه الخطوط بتقطع بدري كده؟ طيب ألو.
0: ألو،
1: ايوه
0: دكتور مجدي،
1: اي يا فندم، اتفضلي
0: مساء الخير يا فندم. دكتور
1: اتفضلي. الو
0: أيوه، حضرتك سامعني؟
1: سامعك كويس.
0: أنا باخد علاجات كتير، لأني كنت دخلت العناية المركزة، كان عندي التهاب رئوي شعبي، فادوني حاجات كتير، بس لقيت نفسي بخس خالص خالص، وكشفت عند دكتور باطنة، فكتب لي على فان فيت بلس وجلوتامين وبون كير للفيتامين د، عندي نقص وميدوزين ونفلوب مليون للضغط،
1: كويس. العمر كام سنة؟
0: وعندي دوخة 75.
1: ألف سلامة.
0: الله يسلمك. وعندي دوخة جامدة، وخسيت خالص خالص، وحللت، وقلت امبارح طلعت بولين عالية، عملت أشعات تحاليل وطلع النقرس برضو عالي،
1: كرياتينين،
0: وباخد ديماكرون.
1: الكرياتينين كام؟
0: الكرياتينين كويس، هي البولين العالي
1: كام الكرياتينين؟ الخطة. لو لسه سمعاني، علو البولينة معناه ان حضرتك ما بتشربيش ميه كتير.

0: فاشربي ميه بكثافه. الو،
1: مساء يا دكتور.
0: اتفضلي يا فندم.
1: بص يا دكتور، انا عندي مشكلتين.
0: اتفضلي.
1: اول حاجه، انا كل يوم بصحى من النوم بحس ان في حاجه في معدتي او في زوري بحاول ارجعها. فالموضوع ده يعني تعبني قوي، انا مش عارفه اعمل ايه فيه.
0: دي
1: بحس ان في حاجه في المعده كده.
0: لا، دي افرازات جايه من مناخيرك.
1: طب ايه الحل؟ الموضوع ده بقاله سنين معايا، انا مش لاقيه له حل. انا الموضوع ده مضايقني
0: نصيحتي
1: قوي عادي.
0: نصيحتي تروح لدكتور انف واذن. اقول لك على حل بسيط، جربيه. تجيبي ميه دافيه وتحطي عليها معلقه ملح صغيره ممسوحه ومعلقه بيكربونات ممسوحه، وتقلبيهم كويس، وتعبيه بعد ما يبرد المحلول ده، تعبيه في بخاخة وتبخي بخة هنا وبخة هنا، وجربي الكلام ده بالليل. هي قطعت؟ ألو؟ ألو؟
2: ازيك يا دكتور مجدي؟
0: اتفضل يا فندم.
2: حضرتك يا دكتور، انا عامل قلبي مفتوح
0: سلامتك.
2: ودلوقتي مشط رجلي بيورم. انا عندي مقرص خفيف، هل الورم المقرص بيورم الرجل ولا من القلب؟
0: انت بتاخد ادويه للقلب؟
2: باخد نرفان وجاردكسين وعلاج للمية اللي هو التسربليك.
0: اخر، لا قولي العلاج تاني. ماريفان وايه؟
2: باخد نرفان وجاردكسين
0: ايوه.
2: وإكسيتريك العشرة.
0: طيب دلوقتي انت الورم في رجليك الاتنين ولا في رجل واحده؟
2: لا، في رجل واحدة يا دكتور، الشمال بنشر، في مشط رجلي من فوق بنشر.
0: في وجع موجود؟
2: في وجع.
0: ده ممكن يبقى من اليوريك اسيد فعلا.
2: نعم يا دكتور.
0: ممكن يبقى من اليوريك اسيد، من حمض البوليك.
2: يعني سبب القلب يعني؟
0: لو في مشكلة في القلب يورر من رجليك الاتنين. ما بقول لك، لو المشكلة في القلب أو الضغط أو السكر أو الكلى، يورم رجليك الاتنين.
2: اكشف دكتور ايه؟
0: اكشف دكتور عادي، عادي دكتور بطن عادي.
2: دكتور،
0: سلامتك.
2: مشكلة كانت صغيرة.
0: اتفضل.
2: انا كان عندي دوالي على الخصيتين، وجيت اعمل عملية بالميزار من البطن. العملية ما نجحتش، عندي الفتحة بقى من الفتحات، عملت لي في كتف الصرة. رحت لدكتور جراحة قال لي عملتها لك هترجع لك تاني، ملهاش لازمة، خليها زي ما هي.
0: انت ايه اللي جاب لك انت العمليه اللي عملتها بتاعت الدوالي دي، ايه اللي وصلها للسره؟
2: عملها لي دكتور بالمزار مش جراحة،
0: هو دخل من السره فوق؟
2: فتح فتحة تحت السرة، فتحتين في الجناب. اكتشفت بعديها ان العملية ما نجحتش،
0: بص،
2: فجيت بعدها بكام شهر عملت لي اكتئاب في السرة.
0: بص نصيحتي في افتاء السرة بالذات بيرجع تاني.
2: بيرجع تاني.
0: لو هو صغير وبسيط، لمه كده بقماشة تربطها على بطنك من وقت للتاني، او كرسيه بلغ
2: شكرا
0: او
2: دكتور.
0: كرسيه استك. الو، الف سلام. الو.
3: الو.
0: ايوه
3: ايوه مساء الخير يا دكتور.
0: سنور يا فندم.
3: بص لو سمحت، انا بابايا من مثلا 17 او 18 يوم كده عمل رنين على ظهره.

0: لا عنده انفجار في الغضروف اللي بين الفقرة الرابعة والخامسة،
1: ألف سلامة.
0: وأغلب الدكاترة الله يسلمك، وأغلب الدكاترة رجحوا عملية، وعملية بسرعة يعني، بس في دكتور أو اثنين قالوا لنا ممكن نمشي بأدوية الأول ونشوف هل في تحسن ولا لأ.
1: هو بيقدر يمشي ويقف على طراطيف صوابعه ولا لا؟
0: بيقف على أطراف صوابعه وبيقف على كعب الرجل، بس في ألم يعني حتى مع الأدوية.
1: طيب الألم جامد شديد ولا محتمل؟
0: هو شديد، بس في أوقات بيبقى كويس وممكن يقوم يقف شوية يمشي 5 دقايق، بس أوقات بيزيد عليه جامد قوي حتى مع الأدوية. لما بياخد
1: عمره
0: فلاكسنبنتين
1: كم سنة؟
0: 55.
1: طيب لو العملية تتعمل بالمنظار ده وارد عندك؟
0: منظار؟
1: أيوة.
0: هو في دكاترة قالت كده، وفي دكاترة قالت إن إحنا محتاجين نشيل الغضروف كامل ونركب مسامير وشرايين. إحنا مش عارفين إيه الأفضل بصراحة.
1: مش قادر أحكم لأن ده حسب درجة الغضروف
0: هو
1: والعظم حاله ايه، هيستحمل مسامير ولا لا، فيها شاشة ولا ما فيش، الانفجار اللي حصل ده اتحسن بالعلاج ولا ما اتحسنش. احنا عادة بنجري على العملية لو في ضعف في الرجل، لو في عدم قدرة على الوقوف على طراطيف الصوابع، لو في ألم غير محتمل. ألو ألو، ألو ألو، تفضلي
0: يا دكتور،
1: تفضلي يا ست الكل.
0: أنا سلامة، أنا معاك، أنا اللي كلمتك يا دكتور
1: سناء اللي كلمتني مين؟
0: من الغرب يا دكتور.
1: يا سناء اتفضلي.
0: يا دكتور أنا الغدة تعباني، بس أنا من فترة عملت التحليل بتاعتها تحليل حلو، فبتعباني إزاي يا دكتور؟ هروح الدكتور باطن ولا دكتور جراحة ولا إيه؟
1: يبقى
0: أنا دلوقتي حاليا دكتور باطن.
1: هي تعباكي ازاي؟ كبيرة قوي؟
0: لا لا هي مش كبيرة، هي أنا عشان كنت أتعالج من موضوع النساء يا دكتور، كانت مقفلة معايا في الحمل برضه.
1: يبقى دكتور بطنة.
0: ما هو الدكتور عصام هنا في الغرب ده بيتعالج عندي.
1: ألف سلام عليك.
0: يا دكتور بس يا دكتور السكر برضه مش مظبوط معايا، مرة مظبوط مرة نلقى محروق معايا.
1: دكتور البطنة برضه نشوف.
0: ماشي يا دكتور،
1: ألف
0: ماشي يا
1: سلام.
0: دكتور.
1: ألو فيس، ناخد الفيس. أول سؤال في الفيسبوك اللي هو أيوة ورداني، عدم الاتزان يتزايد ولا أستطيع الوقوف والدوار برأسي يتزايد، عمري 80 سنة. أستاذ فاو ورداني، احنا محتاجين ناخد حاجة تزود الدورة الدموية للمخ زي السوجيرون أو سيريبروماب أو لوسيدريل، ونعمل أشعة نطمن على الشرايين اللي في المخ. سلامتك. مجدة عياد، عايزة دكتور روماتيزم ومناعة بالقاهرة. طيب تواصلي معانا وربنا يسهل إن شاء الله. ميرفت عياد، هي ميرفت عادل. تناول مالتي فيتامين يومين للنساء فوق 60 والكالسيوم كل يومين، ولا توجد أمراض في الكلى مفيدة.

0: أم يؤدي لتعب الكلى؟ لا، الكالسيوم على طول يتعب الكلى، الكالسيوم لما يكون الكالسيوم واطي، مالتي فيتامين ماشي، لكن الكالسيوم كل يومين ده يتعب الكلى. الكالسيوم ناخده لما يكون الكالسيوم واطي، والمالتي فيتامين فيه كالسيوم، وفي كالسيوم بناخده مع مع اللبن ومع السمسم ومع اللحمة إلى آخره. مارتن كمال، مساء مارلين، سوري يا دكتور، أوبكس نيرف كويس للعرق الزائد إيه؟ دياسرين كويس لخشونة الركب. كويس، بس طبعا مع دكتور، مش جايباهم انت من على النت، يعني الدكتور يتابعك. ايريني بهجت صبحي، شكوى امساك مزمن والم في المعده والبطن، تشخيصي من سنين بقولون عصبي، باخد جميع انواع العلاج للقولون العصبي دون اي جدوى، تم طلب رنين مغناطيسي ديناميكية الحركة الذي أوضح وجود انحناء في المستقيم. إيه يعني خلاصة الكلام؟ حضرتك محتاجة دواء يلين المعدة شوية، إيه، ولو مش عاوزة تاخدي دواء بنستخدم ردة العيش، النخالة أو الردة، بنجيبها من عند الفرن ونحطها على شوية مية ونقلبها ونشربها، أو ناخدها نسفها وناخد وراها كوباية مية. أوي. ألو ألو
1: ألو،
0: أيوة،
1: مساء الخير يا دكتور.
0: فنور يا فندم.
1: أنا عندي سؤالين بخصوص والدتي.
0: تفضل.
1: عندها 57 سنة، من 2020 كانت بتشكي من رجلها، ورحنا كشفنا وعملنا إشاعات، الدكتور قال لها إن في غضروف وفقرة منقولة، وكتب لها علاج طبيعي ومشينا على أدوية لمدة 5 شهور وتحسنت وبقيت كويسة. حاليا دلوقتي يا دكتور الألم بقي صعب خالص، وهي كل يوم تصحى من النوم يبقى شادد عليها، تقعد أكتر من ساعة عشان تقدر تقوم،
0: الألم فين؟
1: وألم ظهرها يفوق.
0: الألم فين يا ماما؟
1: الألم أسفل الظهر ومؤثر على رجلها الشمال.
0: ما بتقدرش تمشي؟
1: لا ما تقدرش.
0: خط قطع؟ طب بصي، لو لسه سامعيني، لو ما بتقدرش تمشي أو تقف على طراطيف صوابعها أو في خسسان في رجلها، دي علامة سريعة لأن احنا محتاجين نعمل عملية، سواء بالمنظار أو عملية فتح ظهر، يعني ألف سلامة. تمام. تمام. طيب النهاردة كانت حلقتنا، هنكملها المرة الجاية إن شاء الله، عن أسباب خفية للتوتر. يا رب تكون نالت رضاكم، عشان نتكلم إن شاء الله في التفاصيل المهمة اللي احنا اتكلمنا فيها، سواء النهاردة أو المرة الجاية إن شاء الله. أفكركم إن الحلقة بتاعتنا بتتذاع كل 4 9 مساء، بتتعاد الجمعة والاثنين. الفيسبوك بتاعنا على الشاشة دكتور مجدي إسحاق أوفيشال، الصفحة الرسمية الوحيدة. بفكركم إن اللي عاوز يبعت أي أسئلة يتفضل يبعتها لنا على الصفحة دي بس، أي صفحات أخرى اللي يحب ينشر كلامنا أهلا وسهلا، يحط بوست، ياخد ريل، هو حر، بس لما يجيله أسئلة لينا يعني يبقى عنده شهامة الـ الـ الـ الـ الـ القلب إن هو يبعت السؤال لينا، ما يردش عليه، بيستخدم أسلوبنا أو يتخفف شخصيتنا يعني. نتمنى ان احنا نكون بنقدر نسعدكم ونرد على اسئلتكم، وانا بشكركم على التفاعل الجميل. ان شاء الله الحلقه القادمه نكمل برنامجنا النهارده، والى ان نلتقي لكم ارق واحلى واجمل امنيات، تصبحوا على مليون خير.

الحقيقة أنا بسافر كتير دول كتير في العالم، سواء أمريكا، أستراليا، أوروبا، الوطن العربي، كل مكان بنزل فيه بسمع كم من الاختبارات الرهيبة جداً جداً عن إزاي الكارما كانت سبب بركة ليهم، ويقولوا لنا كده أنه الاجتماع في الكنيسة الرسولية بالشرابية ده بركة لينا، إحنا متابعين معاكم. فدي الكارما قدرت تخلي أنه الكنيسة توصل وكنائس كتير توصل لبيوت كتير، للناس اللي مش قادرة تنزل والناس اللي قاعدة في بيوتها، وقدي الكارما كانت بركة لناس كتير. واحدة من الاختبارات الرائعة جدا اللي مرة أثرت قلبي في إحدى سفريات القصيرة وأنا راجع في ترانزيت، وبعدين لقيت أسرة من المحبوبين أحبائنا موجودين في الجيت وأنا موجود كده، هم واقفين بيشبههم البعيد، بعدين المدام مشيت ناحيتي وهم من أحبائنا وقالت لي ممكن أسأل حضرتك، هو حضرتك القسيس؟ فأنا ابتسمت وقلت لها آه. فنادت على زوجها وأولادها، بنت في سنة وبنت في إعدادي، قالت لهم آه هو القسيس. فجريوا البنات حضنوني وقالوا لي أنت بابانا في الإيمان، إحنا الأربعة. في وقت الكوفيد كانت الدنيا مقفولة وإحنا كنا قاعدين بنقلب على نايل سات، وبعدين لقينا قناة بتتكلم عن سلام في وسط العاصفة، وقالوا شفناك وحسينا الكلام ده موجه لينا وإحنا خايفين، أولادنا خايفين. قالوا بعدين بدينا نعلم القناة دي ونقعد قدامها، قالت خلال شهور قليلة إحنا الأربعة اختبرنا الرب من خلال الاجتماع ومن خلال قناة الكارما. وأنا فرحت جدا جدا والرب كلم قلبي، أنا الحقيقة قلبي داب أنه في ثمر كتير إحنا مش شايفينه، لكن قدام كرسي المسيح هنشوف التأثير ده وهنشوف قد إيه كلمة الرب اللي بتوصل للبيوت بتغير في الناس. كل مكان بنزل فيه بتشجع باختبارات عميقة جدا ربنا عملها من خلال قناة الكارما، أن هي وصلتنا ككنيسة لبيوت، ناس اتفكت من أعمال وأسحار، وناس اتغيرت، وناس اتجددت، وناس اتلمس يعني عندي اختبارات كتيرة على لمسات شفاء. يعني مرة كنت بحكي عن اختبار جميل في كلمة الله عن المرأة الكنعانية والمسيح ازاي قال عن الشفاء أنه خبز البنين، وبقول من حق البنين يشبعوا. هي قالت له أنا مش من البنين، البنين حقهم كل واحد ياخد رغيف، لكن أنا حق أن أنا أقعد تحت المايدة وأكل من الفتات الساقط من ولادك. فقلت أنه حق البنين أن هم يشبعوا خبز أي يشبعوا شفاء. وحد في أمريكا سمعنا وتواصل معانا وقال أن أنا كان عندي تليف بنسبة 90% في الكبد ومنتظر الموت. قالوا في الوقت ده شعرت بقوة رهيبة بتسرف جسدي وحرارة رهيبة، قالوا الرب شفاني شفاء كامل. وأنا عندي إيمان أنه قناة الكارما شفاء لناس كتير وسبب

0: اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج جه وقتك مع بعض لمده ساعه ونص نحكي ونتكلم ونتشارك، وكمان هنستنى تليفوناتكم نحكي فيها مع بعض وتقولوا لنا اسئلتكم ومدخلاتكم وطلبات الصلاه. استنونا بس تلت ساعه كده نقول الفكره بتاعه الحلقه، وبعد كده نستنى كل الرسائل بتاعتكم ونحكي مع بعض. انا مبسوط جدا جدا النهارده معايا بقى الاخ صفوت تدرس. اهلا بيك صفوت، مبسوط جينا مع بعض وبقالنا شويه عاملين نحكي ونتكلم. الحقيقه استمتعت، عمال مترقب تخلص حلقه عشان اكمل اسمع منه اخبار وحاجات جميله عن تاريخ عمل الرب في حياته. منورنا النهارده.
1: شكرا دكتور مايكل.
0: انا مبسوط قوي انه احنا مع بعض، ولفت نظري لما حضرتك بتختار موضوع الحلقه قررت تختار نتكلم عن الضحيه او الاضحيه. ايه بقى سر اختيار حضرتك ان ده يبقى موضوع الحلقه النهارده، رغم انه موضوع شائك وهيدخلنا في حاجات كتيره، بس ايه السر؟
1: والحقيقه شدني منظر الشوارع في القاهره سواء الرئيسيه او الفرعيه. اي زائر لمدينه القاهره الكبرى هيلاقي مليانه بالخرفان والمواعز، وبيشوفها الكبار والصغار، وتلون الاسفلت باللون الاحمر. إنه عيد الأضحى المبارك، لا صوت يعلو فوق صوت العيد.
0: صح، وعشان كده حضرتك قلت إن دي مناسبة نكون بنتكلم في الفكرة دي النهاردة قبل ما نبدأ العيد.
1: الحقيقة هو العيد الحقيقي لما نفهم الضحية والتضحية. إحنا من أول صفحة تقابلك في الكتاب المقدس تلاقي الضحية، تلاقي الستر. يعني
0: إيه معنى الكلمة؟ يعني لو جينا الاصل الكلمه. نعم. باللغه العربيه العاديه اللي احنا بنستخدمها، ايه معنى الكلمه؟ انا اصل جوايا افكار كتيره عمال افكر فيها. من فيها
1: انا الحقيقه بحثت عن كلمه الاضحى، لقيت ليس المقصود الفعل اضحى او ساره من اخوات كانا، مش مقصود كده.
0: اوكي،
1: مش مقصود اضحى من اخوات كانا، ولا كمان المقصود اضحى الشيء اي اظهره، أظهر هويته، بيّن الحاجة يعني أظهره أو أضحى، ولا أضحى أي صار في الضحى، والضحى ده وقت ارتفاع الشمس، ولا كمان أضحى عن الأمر، يعني ابتعد عنه، أضحى عن الأمر يعني بعد عن الأمر. لكن وجدت المقصود بالأضحى مفرد أضحى أضحى، فالأضحى مفرد أضحى، وأضحى هي الشياه جمع شات، والشات هي الذبيحة اللي بياخدها الشخص ويذبحها في العيد إحياء لذكرى تقديم إبراهيم لابنه محرقة أو ذبيحة.
0: طب خلينا طالما جبنا وصلنا لإبراهيم محرقة أو ذبيحة نبدأ بأول فقرة أو أول فكرة من في كتابنا المقدس بتتكلم عن الفكرة دي.
1: نعم.
0: الجزء في تكوين 22 والمشهد اللي مبني عليه أصلا كل القصة اللي احنا بنحكي فيها. تسمح لي أقرأ الجزء
1: ده؟ ياريت ياريت.
0: وبعد كده نعلق عليه مع بعض. في تكوين 22 من أول عدد واحد بيقول كده: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال: هأنذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المورية وأصعده هناك محرقة

على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ إثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتما هنا مع الحمار وأما أنا

0: أخذ بيدي النار والسكين، فذهب كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال: يا أبي. فقال: هانذا يا ابني. فقال: هوذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهب كلاهما معا. هوقف هنا وبعدين نكمل الجزء الثاني بعد. ايه بقى القصه بتاعت ابراهيم دي؟
1: الحقيقه يقول لنا الكتاب: وحدث ان الله امتحن ابراهيم. ومما هو جدير بالذكر، مفيش كتاب يقول لنا مين هو ابن ابراهيم اللي كان ناوي يقدمه محرقة إلا الكتاب المقدس
0: في التكوين.
1: الكتاب في التكوين المقدس، كما تفضلت وأريد حضرتك أن ربنا طلب إسحاق من إبراهيم. مفيش كتاب تاني، مفيش أي كتاب يقول لنا مين هو اللي ربنا طلبه. لا، ربنا طلب إسحاق بالاسم. يعني تعرف لو قال له هات ابنك
0: كنا شكين،
1: ما كان عنده إسحاق وإسماعيل.
0: صح صح.
1: كان يدور على اسماعيل، ما ده ولده برضه، لكن قال له ابنك الذي تحبه. طب ما برضه ولدي بحبه، لكن ربنا ضيق عليه الخناق: ابنك الذي تحبه اسحاق. وانت عارف ان اسحاق ده الغالي اللي جه لابونا ابراهيم، كان عنده 100 سنه وسارة 90 سنه. يعني لو ربنا طلب من ابراهيم يدينا عين من عينيك
0: كانت اسهل.
1: اسهل طبعا. عشان كده الحقيقة امتحان صعب جدا جدا. وبقول لإخواتي اللي بيشاهدوني، يعني ربنا بيمتحننا، يعني ممكن يمتحني أو يمتحنك يقول اصحى بدري وقرأ أصحاح، اصحى بدري وصلي. لكن هنا اصحى بدري وقدم الغالي، ده امتحان، ده بره المنهج خالص.
0: وليه ربنا يطلب؟ يعني سوري ان انا بقطع حضرتك، يعني الموضوع بالنسبة لي أنا آسف يعني مستفز شوية، يعني غريب شوية. ليه ربنا يطلب من إبراهيم أن يقدم ابنه اللي بيحبه؟ وهل فعلا، يعني أنا آسف هقوله مع بعض وأنت بقى فصله.
1: اتفضل.
0: والكتاب بيقول بوضوح امتحان.
1: يعني
0: هل ده امتحان؟ هل ربنا بيمتحن بالشكل ده زي ما قرينا؟ وليه يعمل كده؟
1: والحقيقة ليس امتحانا فقط، بل هو درس للزمان. تعرف لو امتحان كان خد ابنه ونزل وبرافو عليك ونجح في الامتحان وقصة قصة. لكن دي درس للزمان. حقيقة وانا كنت سنه صغير اخويا مايكل قريت القصة دي برضو انفعلت وصعب عليا من ربنا: يا رب انت لما تدي ابراهيم ولد على كبر كده 100 سنة والام 90 سنة وتاخده منه تاني. ورحت فكرت فكرة جريئة، يعني قلت: سامحني يا رب، يا رب ده امتحان صعب على ابونا ابراهيم. يعني يا رب، طب ايه رايك يا رب لو انت عندك ابن وغالي عليك يا رب تقدمه؟ لكن لما كبرت وادركت، عرفت ان لله ابن وحيد مالي حضنه معادل لي، مالي فرح، وقال: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. لما ادركت عرفت كمان ان قصه الحب العجيب، ان الله لم يشفق على ابنه. الحقيقه ما كانش امتحان، لكن كمان درس للزمان، برواز للفداء والتضحيه. الله ادانا ابنه، يعني ربنا ما هانش عليه يكسر قلب ابراهيم، لكن نزله من فوق الجبل مجبور الخاطر وابنه في حضنه. لكن القصة الحقيقية اللي احنا بصددها ان الله ابونا لم يشفق على ابنه، بل بذله لاجلنا اجمعين. يكمل ويقول بولس: فكيف لا يهبنا ايضا معه
0: كل شيء.
1: فلي لا، يعني مش بس امتحان، لكن دي درس للزمان، برواز لعمل الفداء اللي كان ناوي الرب يعمله في المستقبل.
0: قبل ما اخش، يعني قبل ما نخش على الحته بتاعت المستقبل، انا عايز افضل قاعد شويه في الحته ديت، لانه الموضوع بيخلينا نتساءل ونفكر: هل سفك الدم بتاع الذبيحه وبعدين اكل لحمها هو ده اللي بيكفي طبعا في الوقت بتاع العهد القديم او الفكر ده لخلاص الانسان؟ يعني الفكره بتاعت الاضحيه اللي هتبقى منتشره زي ما حضرتك قلت، هل هو ده اللي بيكفيني عشان أخلص أو عشان أتحرر من خطيتي أو إثمي؟
1: هجاوبك على السؤال ده، بس أرجع وأقول أن قبل ذبيحة المسيح، ذبيح العظيم، كان في إرهاصات للفدا وللضحية. فالإرهاص

0: الرقصات أو المقدمات لما آدم وحواء تعروا ربنا سترهم
1: يعني زي مشاهد خلال العهد القديم
0: يعني حاجات مقدمات يعني مثلا آدم وحواء اتستروا ازاي إلا على الذبيحة، فصنع الرب الإله أقمصة من جلد وألبسهما، فلا بد من الذبيحة.
1: يعني من أول مشهد
0: من غير الذبيحة احنا عريانين،
1: صح؟
0: فالذبيحة بتستر. ده رمز يعني،
1: ماشي.
0: بعد كده هابيل وقايين، هابيل قدم من سمان الغنم اللي عنده. إذن نفهم ان الذبيحة دي مش بس بتستر، لكن الذبيحة دي طاهرة من الحيوانات الطاهرة. شويتين نوح طلع من الفلك وقدم محرقات من طيور السماء. إذن الذبيحة دي مش بس طاهرة لكن سماوية. هنا يقابلنا في تكوين 22 إن الذبيحة ابن وحيد، ابن غالي. يعني كل مدى النور بيعمل إيه؟ النور بيزيد.
1: فحضرتك زي ما بتكون بتقول انه اصلا التسلسل ده بيقول انه في الاخر
0: في
1: هدف، كان في ابن
0: في فادي ابن وحيد يعني يجي عن المسيح خمس مرات ابن الله الوحيد. اما السؤال الوجيه اللي قلته حضرتك، هل ربنا يعني بيبقى مبسوط لما بيشوف الدم بيتسفك؟
1: اله دموي يعني دي جمله من الكلمات اللي بتتقال على الاله مثلا في حاجه، انه يعني مستني الدم ده. يعني فين ايه السر في الفداء، او بلاش في الفداء، في ان خطيتي اتبررت او اتمحت مع الدم اللي اتسفك والذبيحه اللي اتاكلت دي؟
0: الحقيقه ده اللي بيقوله لنا الكتاب المقدس. يعني الكتاب بنتعلم منه، يعني هاذكر لك مثلا ثلاث انبياء، أشوف أساف النبي قال إيه، وداود النبي قال إيه، وإشعياء النبي قال إيه.
1: أساف
0: هل
1: داود أشعياء.
0: سفك الذبيحة وأكل لحمها يكفي لخلاص الإنسان؟ في الواقع إن الله لا يريد الذبيحة رغم إنه طلبها. لا يريد الذبيحة مع إنه إيه؟
1: طلبها.
0: مع إنه طلبها.
1: لا وضح لنا بقى دي.
0: هو مش عايز الذبيحة مع انه طلب الايه، بس عايز يعلمنا درس بقى. يعني لا يريد الذبيحة ليه؟ يقول النبي اساف في مزمور 50 يقول كده ايه، ربنا بيقول على فم اساف النبي، هل اكل لحم الثيران او اشرب دم التيوس؟ هو ربنا بياكل اللحمه
1: اصلا
0: ولا
1: صح.
0: بيشرب الدم؟ ده سؤال استنكاري. والنبي كمان داود يقول ايه، يقول لربنا لانك لا تسر بالذبيحه
1: صح،
0: والا فكنت اقدمها بمحرقات لا ترضى، مزمور 51 صح. الايه 16. ويؤكد الحقيقه دي النبي اشعياء، ربنا يقول له كده، لماذا لي كسرت ذبائحكم اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أسر. دي إشعياء الأصحاح الأول.
1: انت كده بتعقد السؤال أكتر.
0: بالظبط. يعني مش هي دي، مش الذبيحة دي اللي ربنا مبسوط منها ولا تكفي. يعني ربنا طلبها بس مش هي دي، مش هي اللي ربنا اللي ربنا عايزها. وده اللي بيقوله رسالة العبرانيين أصحاح 10، يقول كده، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع
1: صح
0: الخطايا. طبعا هتسألني السؤال اللي
1: المنطقي، أيوة. طب ليه طلبها؟
0: بالظبط. أشكرك يا أخي مايك.
1: أيوة.
0: السؤال المنطقي اللي بيفرض نفسه، ليه ربنا مش عايز الذبايح مع أنه إيه؟
1: هو اللي طلبها.
0: وطبعا الناس دلوقتي عيني
1: إذا كانت غير كافية يعني إحنا تأكدنا من الكلام بتاع حضرتك دلوقتي إنه فعليا، سواء مش في العهد الجديد بس إحنا بنقول الكلام ده زي جزء بتاع العبرانيين، حتى من في العهد القديم هي مش كافية من الأساس.
0: الناس بتعمل حاجة ومش فاهمها ليه، ويا رب النهاردة ينور العينين وينور القلوب. وبقول لكل مشاهد كريم إن شاء الله يكون جه وقتك عشان ربنا يفتح بصيرتك ويفتح عينيك على الفادي. كل واحد مننا عايز فادي على فكرة. كل واحد عايز مخلص. احنا مورطين، احنا العالم يعني بنطلع زي معجنة من الطين، نطلع من طين نلاقي طين. فاحنا عايزين منقذ، فادي، منجد. فبنصلي من كل قلبنا زي ما صلينا ان رب يفتح عينين كل مشاهد كريم، ربنا يفتح قلبه على هذه الحقيقة. يعني انا اعرف عائلات كتير في الصعيد المصري وفي القرى المصرية.

0: وعائلات متخاصمين مع بعض يجيبوا ذبيحة ويحط إيده كده ويحط الصوابع الخمسة على الذبيحة ويحط قرن مش عارف إيه على الذبيحة ويقول لك الذبيحة دي فيها الصلح وهو لا يدري إيه معناته ده. يعني أؤدب الذبيحة، معقول الذبيحة الحيوانية فيها خير وفيها سلام وفيها صلح؟ وده اللي احنا بنجاوب عليه النهاردة.
1: ماشي.
0: يعني ليه الذبايح مش كافية
1: وليه طلبت
0: وربنا يعني عايزها مع انه ايه
1: هو اللي طلبها وبيقول مش كافية؟
0: ليه مش كافية؟ ليه بقى هقول لك على الاقل اربع اسباب.
1: يلا.
0: يعني ليه ربنا طلب في العهد القديم الذبايح؟ ويجي السؤال البديهي، كيف كان يغفر الله خطايا الاولين ابراهيم واسحاق ويعقوب وايوب قبل المسيح؟ ايه سكة الغفران؟ ولغاية النهاردة عند الشعوب ايه سكة الغفران؟
1: الذبيحة.
0: عملت خطية اجيب ايه؟ اجيب ذبيحة. فليه ربنا طلب الذبيحة مع انها غير كافية للفداء؟ نمرة واحد، ليه ربنا طلب الذبيحة؟ علشان الانسان يعرف شيئا عن قداسة الله. الانسان اللي بيعمل خطية دي ومقدم ذبيحة، لما يشوف الخروف المسكين ده ذنبه ايه؟ السكين تيجي عليه بلا شفقة يتذبح، هو شايف بعينيه الذبيحة تتذبح، مصر الخطية وحشة، وكأن ربنا بيقول له شايف انت تستاهل ايه؟ الموت. ربنا طاهر، ربنا قدوس. فربنا طلب الذبيحة لكي يتعلم الإنسان شيئا عن قداسة الله، فالله لا يتساهل مع الإثم والمعصية والخطية. الله ايه؟ الله قدوس. فليه طلب الذبيحة؟ نمرة واحد، عشان الإنسان يعرف حاجة، إن الله قدوس، الله طاهر. فهو بيشوف بعينيه، شايف الذبيحة تتلوى وتتألم والبهيمة تهرب من الجزار ومش عايزة تموت، والسكينة يعني مش بيرحم الجزار. فهو شايف الذبيحة بتتذبح، يعرف شيئا، لعله يدرك شيئا عن قداسة ايه؟ عن قداسة الله.
1: إدراك
0: ان ربنا بيكره الخطية، وقال شايف اللي انت عملت، العملة اللي عملتها دي
1: المفروض انت
0: تستاهل ايه؟ انت. يبقى يعرف شيئا عن ايه؟ عن قداسة
1: مين؟
0: عن قداسة الله. ربنا يكره الخطية ويبغض الخطية، عشان كده ماتت الذبيحة. السبب الثاني اللي ربنا طلب من أجله الذبايح، مش بس يعرف شيئا عن قداسة الله، كمان يعرف شيئا عن رحمة الله. ما دام أموت أنا ربنا رحمني. ربنا رحمني. يعني ايه رحمني؟ عفى عني، شال عني الموت.
1: يعني ده مكانك،
0: رحمني وجاب الايه؟ جاب المسكين اللي من غير ذنب. الذبيحه عملت ايه؟ يعني الذبيحه دي لا سرقت ولا زنت ولا كذبت ولا شربت مخدرات عشان تموت بدالي. علشان يعرف شيئا ان ربنا عنده ايه؟ رحمه. بدل ما انت تموت يموت الايه؟ يموت الذبيحه.
1: قداسه. ولازم تدفع الثمن بتاع الغلطه بتاعتك، لكن كمان رحمه الله،
0: لان اجره الخطيه موت. بدل ما انت تموت هيموت البديل ايه؟ عنك.
1: ثلاثه.
0: يبقى نمره واحد، يعرف شيئا عن قداسه الله،
1: ويعرف
0: الله
1: عن قدوس
0: يكره الخطيه. نمره اثنين، يعرف شيء ان ربنا رحيم، رحمني بدل ما اموت تموت الايه؟ الذبيحه. نمره ثلاثه، يعرف شيئا عن عدل الله. الله يا جماعه مش بس محبة. المسيحيين بيقول الله ايه؟ الله محبة، لكن الله كمان ايه؟
1: عادل.
0: الله عادل. ما ينفعش يا اخويا مايكل يبقى واحد عامل جريمة يقف القاضي ويبكيله وعند عيال وعند مش عارف ايه وغصب عني. طب براء. لو كل واحد يبكيله بكوة والقاضي يرحمه، فقل على العدل السلام، يبقى البلد فيها فوضى.
1: بس ما هو ده برضو هيتعارض مع الرحمة اللي قلناها من شوية.
0: ما هنا كده، ما ربنا هيحلها بقى. ربنا عنده حل، أنا وإنت تتقفل في وشنا ومنعرفش نحلها. فنمرة ثلاثة، عشان يعرفوا أن الله عادل، عنده إيه؟ عنده عدل.
1: يبقى قداسة، قداسة الله، رحمة الله، عدل الله. أربعة.
0: يبقى رحمته هتخلي ابن إبراهيم يعيش، بس ربنا قال أجرة الخطية إيه؟ موت. فربنا رحم ابن إبراهيم بدل ما يموت. ربنا فداه بالإيه؟ فداه بالكبش. فهنا رحمة ربنا كاملة ولا ناقصة؟ أكيد الله كامل في كل صفاته، مش كده؟ الله صفاته كاملة، رحمته الله مية مية، رحمته مية مية وقدسته مية مية. طب وعدله؟ نص شوية يعني؟ لا، زي ما هو رحيم جدا ولا حدود لرحمته ولا حدود

0: لقداساته وأيضا لا حدود لإيه؟
1: عدل.
0: لا حدود لعدل. فالله إيه؟ فالله عادل. الله عادل. فبدل ما أنا أموت ربنا أخذ حقه من مين؟ من الكبش.
1: تمام.
0: وهنا بانوا الاثنين بقى. بانوا الاثنين. ربنا رحيم وعادل. رحمني أنا بس أخذ حقه من مين؟
1: من الخروف.
0: من كبش. الخروف. الحاجة الرابعة بقى. الحاجة الرابعة. لا شك. يعني المشاهد وهو بيسمعني. لا شك أن الإنسان أرقى من الحيوان. هو مين أعظم؟ الحيوان سواء كان خروف ولا عجل.
1: لا طبعا مهما كان الإنسان
0: ولا إنسان.
1: أرقى.
0: فالسؤال البديهي إزاي الأقل يفدي الأكبر؟ إزاي الحيوان يفدي الإيه؟ يفدي الإنسان. أكيد هناك معنى ومغزى. يعني مش معقول ربنا بيعمل حاجة وبس. أكيد في معنى وأكيد في مغزى القصة دي. يعني إزاي أنا أعيش والحيوان يعمل إيه؟ والحيوان يموت. وده الحقيقة اللي يسرنا بكل فخر وبكل حب نقول للمشاهد الكريم إن حل القصة دي إن أتاري الفدا إن الدبائح دي كلها رمز للمسيح الفادي. وعايز أقول يا أخويا مايكل إن المسيح الفادي مش بس شوية ناس المسيحيين المتعمدين، لا، ده المسيح الفادي بتاع العالم كله. هكذا أحب الله ليه؟ مش بس المسيحيين، لكن هكذا أحب الله العالم. فالذبيحة الحيوانية في العهد القديم كانت بتشاور على ذبيحة جاية في العهد الجديد. لأن كل نبوات العهد القديم، كل نبوات العهد القديم تقول المسيح جاي الآتي. الآتي
1: هدفها
0: العهد الجديد مصر. المسيح إيه؟ أتى. المسيح جه. جه يعمل المسيح؟ يعني مسكين من يظن أن المسيح جه يوعظ وعظة حلو ويعمل معجزات حلوة. مش كده. المسيح مش جاي عشان يعمل معجزات يفتح عينين الأعمى ويقوم الميت وطهر الأبرص. لا، المسيح ده في السكة عمل كده، لكن المسيح جاي أصلا علشان يفدي. وده آخر نبي من أنبياء العهد القديم يوحنا المعمدان لما شاف المسيح قال هو ده. أكيد حافظ هو ذا إيه؟
1: حمل الله.
0: بس هو حمل حمل الله. ده المعين من الله. حمل الله. حضرتك لما قريت في تكوين 22 يسأل إسحاق سؤال يعني يقطع أوتار القلب. يقول له يا بابا أدي الحطب يا بابا وأدي النار، بس ما روش السكين على فكرة. إبراهيم عاقل أو حط السكين في جيبه وما قالوش السكين هي. يا بابا أدي النار والحطب، أين الخروف للمحرقة يا أبي؟ قال له يهوى يرأى. الله. الله إيه؟ الله يرى. الله يرى يا ولدي. وهل رأى الله؟ نعم رأى الله. وجاء المسيح في الوقت المعين علشان يفدي.
1: أنا هجيلك بقى لحدة المسيح ديت، بس الأول عايز أقول لكل اللي بيتابعونا وبيشاهدونا ممكن الأرقام هتظهر على الشاشة. من فضلكم اللي عايز يسأل على حاجة، اللي عايز يعترض، أنا عايزكم النهاردة تعترضوا زي ما أنتوا عايزين. قولوا اللي عايز يستفسر، اللي عايز تثبت صلاة، اللي عايز حاجة، من فضلك هنبدأ نفتح الاتصالات لو عايز تسألنا أو تفكر معنا أو تستفسر أو كده. أهلا بكم. طيب أنا عندي سؤال قبل ما ننقل على حتة المسيح ديت ونبدأ نتكلم فيها باستفاضة، لأن أنا بالنسبة لي هي دي الأهم. أنا مش عايز أبقى في الذبائح بتاعت العهد القديم وليه كان لازم تتحط وده ما يخصنيش دلوقتي. أنا واقف دلوقتي في العهد الجديد زي ما حضرتك بتقول. لكن أنا عمال أسأل ليه الخطية لازم يبقى قبلها موت؟ يعني فكرة إن الخطية، فكرة أجرتها، فكرة إن لازم نكفر عنها بفداء، ليه الخطية يبقى لها قدامها موت؟ يعني الفكرة دي دايما بتتحط قدامنا كده، أجرة الخطية يموت. معلش ليه بقى؟ يعني إشمعنى؟ ايه اللي خلينا لازم ده يحصل؟
0: نقول ايه الخطيه طلب.
1: ماشي لو ده هيساعدنا نوصل للموت.
0: ايه الخطيه؟ يعني كلمه خطيه يعني اخطا الشيء. يعني العسكري لما بينشن ياخد اللي يطلع ضرب نار كده عنده هدف البندقيه ويصيب الهدف،
1: اخطا الهدف.
0: فلما ما يحطش في الهدف اسمه ايه؟ اخطا الهدف. فالخطية جاية من إيه؟ إن الإنسان لم يصيب الهدف. إيه الهدف اللي إحنا بصدده؟ الحقيقة ربنا قال في إشعياء يمكن 43 يقول لمجدي خلقته وجبلته وصنعته. هو مين اللي عمل الإنسان؟

0: الله
1: هو العمل نفسه. الله خلق الإنسان خلق الإنسان عشان يكرم الله يمجد الله. لكن للأسف يقول لنا في رومية واحد لما عرفوا الله لم يمجدوه بل حمقوا في أفكارهم. فالحقيقة الإنسان من أول آدم الإنسان أهان الله واحتقر الله وتعدى وصية الله. والرسول يوحنا يقول الخطية هي التعدي والخطية من إبليس. وربنا في قوانينه لأنه ربنا قدوس, ربنا في قوانينه من أول كلمة قالها لآدم لما حطه في الجنة قال له يا آدم من جميع شجر الجنة تأكل بس ما تأكلش من دي, ما تأكلش
0: فكسر
1: من دي علشان ما تعملش الشر, ما تعملش ما تروحش لسكة الخير والشر. أنت في حالة البراءة يا آدم خليك إيه
0: خليك زي ما أنت.
1: يوم أن تأكل منها موتا تموت. ويقول لنا النبي حزقيال لأن أجرة الخطية هي موت, النفس التي تخطئ تموت. وده اللي جه في رومية 6:23. فإيه هي الخطية؟ الإنسان لم يصيب الهدف. إيه أجرة الخطية؟ الموت. طب أنت هتقفل علينا في علاج ولا مفيش علاج؟ في أمل ولا مفيش أمل؟ الحقيقة الأمل عند ربنا مش الأمل. يعني كلمة أمل كلمة ضعيفة لأن الأمل قد يتحقق ولا يتحقق, لكن عندنا في الكتاب المقدس حاجة اسمها الرجاء.
0: الرجاء
1: الرجاء ده يقيني بقى. فربنا أوجد علاج للخطية, عشان كده من أجل ذلك أظهر المسيح مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. يبطل الخطية بذبيحة نفسه.
0: لا استناني بقى دي دي لوحدها دي تاخد باقي الحلقة. معنا سيلة من الأخت سيلة من اسكندرية. تفضل يا أخت سيلة نورانا.
2: سلام المسيح معك أخ مايكل.
0: أهلا بيكي.
2: مع الأخ المبارك صفوت ربنا يبارك حياته.
0: شكرا.
2: إحنا نعلم إن في اليومين دول عيد الضحية المسلمين لغبطوا في الذبيحة اللي بيقدمها أبينا إبراهيم لأولاده. هم مختارين إسماعيل مع علينا كان لغبطة في بعض الأنبياء العهد القديم وده مش جديد. لكن أنا عايزة أسأل إن الكتاب بيقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. بالنسبة لليهود إلى هذا اليوم بيقدموا ذبيحة وإن قدموها في الهيكل وهو منهدم منتهى صلب السيد المسيح. وأرجو الرد لأن الأسبوع اللي فات أخ مايكل ما جاوبتش على السؤال بتاعي. وسهرة
0: روحية جميلة وربنا. شكرا ليك يا سيلة. لا طبعا احنا ما طالما ما ضدناش رد بقى على طول على السؤال قبل ما تزعل مننا الأخت سيلة.
1: هي انا سمعت الجزء الاخير اليهود لغايه دلوقتي مش بيقدموا
0: ذبائح
1: مش بيقدموا
0: مش بيقدموا
1: لا اليهود لغايه النهارده كل منيتهم اخويا مايكل انه بيجهزوا حاجه اسمها البقره الحمراء لعلك سمعت
0: والناس سمعت طبعًا.
1: لان كان في شريعه في العهد القديم اسمها شريعه البقره الحمراء في سفر العدد اصحاح 19 يجيبوا بقره حمراء يعني مولوده حمراء يعني مش جابوا لها صبغه مولوده حمراء وده رمز المسيح. المسيح اصلا جاي عشان يموت يعني الملاك يقول للمطوبة مريم المولود منك يخلص شعبه يخلصه بالايه بالموت يعني كل إنسان يولد ليعيش أما المسيح فولد ليموت جاي عشان يعمل إيه يفدي. فكان في العهد القديم بقرة الحمراء تتحرق ويجيبوا الرماد بتاعها ويحطوه في أزايز ومية علشان وهم ماشيين اللي يتنجس اللي يلمس ميت يترش عليه من ماء اسمه ماء الإيه ماء النجاسة يعني علاج النجاسة. فكل منى اليهود دلوقتي
0: إنه يلاقوها
1: مش لاقوها غالبا لقيوها. طب ما تقدمها لا ما ينقدمهاش غير في المكان اللي ربنا قال عليه.
0: تمام
1: ما في العهد القديم يعني مش هصلي في اي حته
0: صح لا صح
1: المكان صح. الذي اختاره الرب. فدي مشكلتهم هم دلوقتي ما فيش قبول. طبعا ما فيش قبول الا في الذبيح في العهد القديم.
0: هو انا مستغرب يا سيلة انت مهتميه ليه بما تخلينا في المسيح. طيب معانا يوسف من اسيوط. اتفضل يا اخي يوسف. يوسف معنا. طب اتفضل اخ مصطفى من امريكا. اتفضل.
3: الو
0: اتفضل.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: أهلا وسهلا، ربي يباركك ويبارك حياتك يا رب. وأنا عن

0: دي استفسار بسيط في نفس موضوع الحركة. لو المسيح هو الأضحية، ليه الله يطلب الدم عشان يكفر؟ وأتمنى إجابة على هذا السؤال.
1: لا معلش، أنت ممكن ليه ربنا يسفك دم عشان يغفر من الأساس؟ شكرا.
0: لو المسيح هو ألو
1: تفضل تفضل تفضل اسأل السؤال تاني.
0: لو المسيح هو الأضحية، ليه الله يطلب دم عشان يكفر؟
2: يكفر.
1: يكفر. شكرا ليك، شكرا يا مصطفى.
2: ده الحقيقة اللي جاي، يعني كلام أخونا مصطفى ده اللي جاي بالظبط. يعني احنا قلنا قبل شوية،
1: طب اخد محمد معنا. محمد من مصر، تفضل يا محمد، وبعد كده نجاوب السؤالين دول مع بعض. تفضل يا محمد. معنى يا محمد اتفضل، احنا سامعينك. طيب خلاص اوكي. خليني نرجع تاني لمصطفى، ليه لازم يحصل دوت في المسيح؟ يعني خليني اقولها اسالها بطريقه تانية، لانها برضو السؤال بيتسال بطريقه تانية. يعني ربنا الرحيم والغفور والقادر اللي يقدر يعمل كل حاجه، مش يقدر يقول كده يا مغفوره لك خطاياك يا صفوت مايكل، خلاص مغفوره؟ ليه لازم كل الاسف يعني في التعبير ده الفيلم اللي عاملينه احنا في المسيحيه دوت، والمسيح اتصلب ودم المسيح، ليه كل ده؟ ما هو يقدر بقدرته وبرحمته، هو بيحبنا فيقدر برحمته وقدرته يقول كلمه.
2: انت قلت ايه بس، يعني خد الايه كامله بقى.
1: يلا كملها.
2: فالايه اللي قلتها دي جت في سفر الخروج اصحاح 34 الايه 6 و7. الرب اله رحيم ورؤوف.
1: تمام.
2: حلوه ولا مش حلوه؟
1: حلوه جدا.
2: بس خد بقى الشيله بقى. ولكنه لن يبرئ ابراء. حلوه المحبه، بس المحبه تبقى مفتحه. محبه ربنا محبه مبصره، ربنا مش بيتغاضى عن الخطيه والشر، ربنا يغفر على اساس سليم، ربنا يرحم بس ياخد باله من متطلبات قداسته وعدله وبره. علشان كده أخويا مصطفى كان بيسأل سؤال، ليه ربنا طلب الدم في لوين 17 11 آية لازم تتحفظ وتتبروز. الرب الحقيقة قال لهم كده، قال للشعب ممنوع شرب الدم وممنوع أكل الدم. ليه؟ يقول لك لأن الدم هو في النفس، النفس يعني الحياة، الدم يساوي حياة. علشان كده أنا اديتكم الدم، الدم يكفر عن النفس، الدم يكفر عن النفس. أنا كخاطي زي ما قلنا قبل شوية، لأن أجرة الخطية إيه؟
1: موت.
2: أجرة الخطية موت. ما قالش لأن أجرة الخطية أعمال صالحة، ما قالش أجرة الخطية إحسانات وأصوام وصلوات، لا، أجرة الخطية هي إيه؟ أجرة الخطية هي موت،
1: والموت عكس الحياة، والحياة ديت في الدم أو في النفس اللي حضرتك اتكلمت عليها
2: كده، زي ما قال الأخ الفاضل في لوين 17، أنا اديتكم الدم للتكفير أنفسكم، لأن نفس الإنسان الدم، نفس الإنسان فيه الدم، الدم في النفس
1: صح
2: أو الحياة، وأنا اديته لكم عشان تحطوه على المذبح. وقال لهم كده في الآية الجميلة لوين 17، لأن الدم يكفر، يكفر يعني يغطي ويستر، يستر يغطي عن النفس، لأن الدم يكفر عن النفس. ما قالش لأن أجرة الخطية أعمال صالحة،
1: صح؟
2: يعني من البديهي ما ينفعش واحد متهم قدام القاضي وعلشان يبرئ روحه يقول له أنا بتبرع بالعمارة للفقراء،
1: ما انت اصلا عامل مصيبه،
2: وهتبرع بالبتاع وهبني مسجد وهبني كنيسه وعليهم مدرسه كمان، واعف عني. والكلام اللي انت بتقوله حلو، لكن اللي انت عملته مين يدفع ثمنه؟
1: شكرا يا اخ صفت على الاجابه، اظن واضحه. اخونا مصطفى انا عجبتني قوي التعبير اللي حضرتك قلته، محبه مبصره.
2: نعم،
1: محبه الله مبصره، هي محبه بس المحبه اللي مش مبصره ممكن تقود للفساد، ممكن تقود للضياع، ممكن تقود للدمار، لكن محبة الله مبصرة، بتحبني وبتحبك عشان نبقى أفضل وأحسن ونكون عايشين حياة مختلفة. معنا نهال من إنجلترا، اتفضلي أختنا نهال.
3: نعمة وسلام يا أخ مايكل، برحب بحضرتك.

0: حضرتك وبالأخ المبارك صفوت، وبصراحة بحييكم جدا على اختيار موضوع النهاردة، وبشكر الرب من كل قلبي من أجل تقديم المفهوم الصحيح للضحية، والرب وحده يبارككم ويعوضكم تعب محبتكم.
1: شكرا.
0: أنا مش عارفة أقول إيه ولا إيه، ربنا يستر. الموضوع ده شائك جدا، وبصراحة ده شجعني أني أسأل أسئلة جريئة. لكن قبل ما أسأل بحب أقول لأصدقائي المسلمين اللي بحبهم من كل قلبي، كل سنة وحضراتكم طيبين مقدما بمناسبة عيد الأضحى. وهديتي ليكم النهاردة هي تساؤل عندي محتاج لتفكير وردود من حضراتكم. أنا لقيت آية بتقول فديناه بذبح عظيم في القرآن، وشكرت ربنا جدا أن فكرة الذبيحة مش بس موجودة في كتابنا المقدس، لكن دي موجودة في الإسلام كمان. طيب تساؤلي هنا، لو اتفقنا أن الذبيحة لمغفرة الخطايا، طب هل يا ترى ينفع الخروف اللي بقدمه في عيد الأضحى اللي هو أقل قيمة يدي الإنسان الذي هو أكثر قيمة؟ ده فود فور ثوت، يعني مجرد حاجة للتفكير والتأمل فيها. هدخل بقى على أسئلتي أخ مايكل، والنهاردة عندي
1: لسه بدأتيش الأسئلة يعني، هل أمال اللي فات ده كان إيه؟
0: لا ما بدأتش.
1: طب يلا قوليهم بقى على طول باختصار. واحد يلا واحد
0: ماشي. سؤالي الأولاني، حضرتك قلت في المقدمة إنه إزاي وأنت صغير كنت بتتضايق من الله، إزاي يطلب طلب زي ده من إبراهيم؟ ماشي. يعني يقدم ابنه ذبيحة من المستحيلات، وحضرتك قلت لغاية ما فهمت إن الله نفسه لم يشفق على ابنه وبذله لأجلنا أجمعين، أو بلغة البرنامج قدم ذبيحة. طب معلش استحملوني في المحبة، أنا أتقبل شخصية مشاهدة مسلمة وهقول لكم بمجرد ما سمعت منكم إن الله قدم ابنه أنا كأني في دور ضمنة واتقفلت عندي خلاص ضبة ومفتاح، مش قادرة أكمل أسمع بتقولوا إيه، لأن عندي بديني الله الحي القيوم هو واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فممكن لو سمحتوا توضحولي هل أنتم في المسيحية بتؤمنوا بحاجة مختلفة عن كده؟ السؤال الثاني، أنا ما زلت المشاهدة المسلمة، حضراتكم قلتوا أن أجرة الخطية هي موت، وبالتالي في إيمانكم المسيحي بتقولوا كأنه لازم يكون في صليب ويتصلب عليه ابن الله عشان يتم مغفرة الخطايا. وانا عارفة ان حضراتكم بتقولوا او خليني اقول بتشترطوا ان اللي يغفر الخطايا لازم هو كمان يكون بلا خطية. طب ما احنا كمان في الاسلام عندنا الانبياء معصومين من الخطأ، فايه رأي حضراتكم؟ واخر حاجة اختم بيها كلامي، لو انا نفس المشاهدة المسلمة مشيت حسب تعليم ديني وطبقت كل اللي الله عز وجل أمرني بيه، هل لسه محتاجة للإيمان بالصليب عشان تتغفر خطاياي وأضمن الآخرة الصالحة أو الحياة الأبدية بلغة حضراتكم؟ أرجو التوضيح ورب يبارك.
1: شكرا جدا يا نهال على كل الأسئلة ديت. أولا مبدئيا إحنا بنكلم المسيحيين، ده مبدئيا. ثانيا إحنا بنشرح إيماننا وبنقول إحنا بنؤمن بإيه وبنتبع مين، ومين يسوع ومين الله اللي بنؤمن بيه وبنصدق بيه. اوقات كتيره بيبقى دوت بيتعارض مع ايمان الاخر، ايا كان الايمان ده ايه، وارد. بس انا مش مطالب ان انا ادور في الحلول في ازاي اقنع حد، انا بشرح ايماني وبقول ايماني. في حاجات طبعا من حضرتك بتقوليها فعلا عيني على راسي وعندك حق، بس في برامج كتيره جدا وفي حلقات كتيرة قوي في البرنامج ده بتحكي عن التفاصيل لبعض الأمور اللي حضرتك سألتيها. لكن احنا ماشيين في السياق بتاعنا، بعض حضرتك قلتيها ان هيتجاوب في أسئلة، لكن في نفس الوقت زي ما بقول انا بشرح إيماني، لكن مش هدفي أقنع حد بحاجة، انا بقول هو ده إيماني. معنا محمد من مصر، فضل يا محمد. قطع؟ طب خلاص اوكي، خليني يعني اخد ربط مع اللي قالته اختنا نهال شويه واقول طيب ليه بقى، ليه ادور على انسان؟ يعني يمكن ده اللي يربط اللي هي بتقوله شويه، يعني ايه اللي يخليني هفكر بنفس الطريقه اللي قالتها كده ادور على انسان؟ يعني عاملين نقول ذبيحه وكبش وحمل وكل المترادفات دي، ايه اللي فجاه حول الموضوع لان احنا ندور على انسان ونقول عليه ان هو ده اللي هيفدينا؟ معلش احط جنبها سؤال تاني، ولو عايزهم نفصلهم بعدين نفصلهم، وايه شروطه؟ ما انا عندي انبياء زي الفل، كل رجال العهد القديم ليه ما يجيش فيهم حد؟ وفي مش هقول انه يعني مش

0: مش فاكر قوي موضوع موسمين من الخطا ده، لان كله ايه كله اخطا، بس انا افترض اطلع واحد منهم ما غلطش غلطه واقول ان هو ده. هو سؤال مركب بس انت فهمت انا عايز اقول ايه منه. أوكي. ليه ادور على الانسان؟ ولو هدور طب ما اللي موجودين حلوين ما تختار احسنهم وهو ده اللي يموت علشان.
1: هي المعضله اخ مايكل ان الانسان مش قادر يستوعب ان الله رحيم وان الله عادل. يعني في ذهن الانسان، في ذهن المتهم اللي رايح المحكمه، لو يعفو عني، لو يرحمني
0: ويسيب القانون
1: بس العدل اساس الحكم. لو الانسان ناسي ان الله عادل، فدي عايزه تتفك كده. الرب ينور، يعني هي مش بالعافيه، ربنا ينور الذهن وينور القلب. انت قلت لي ربنا مش طيب ورحيم، قلت لك الكتاب يقول، الايه بتقول الرب اله رحيم ورؤوف ولكنه لن يبرئ ابراء. عادل طبعا، عدله كامل ورحمته ايه؟ ورحمته كامله. عشان كده الطريق للغفران ندور على شخص بقى يفدي، على حد يفدي. يعني ايه يفدي؟ كلمه فادي يعني من يدفع شيئا لينقذ شخصا. يعني فادي، فادي هيدفع حاجة عشان ينقذ ايه؟ يعني واحد متهم، واحد عليه شيكات، واحد عليه قروض، واحد هيروح السجن، عشان تفديه لازم تدفع
0: اللي عليه،
1: تدفع اللي عليه. فاحنا دلوقتي عايزين ندور عن واحد ايه؟ عن واحد يقوم بدفع أجرة وعقوبة خطايانا أمام العدل، مش المحكمة الأرضية، أمام العدل الإلهي. فأكيد هذا الشخص لازم تتوفر فيه شروط. دي اسمها شروط الإيه؟ شروط الفاد. إيه شروط الفاد دي؟ هنقول 4 أو 5 شروط، وأكيد المخلص هيوصل. يا أخ مايكل، أي شخص مخلص وجاي لربنا بإخلاص وبتواضع 100% ربنا هيوصله. يعني أعتقد ربنا لما يحط سكة للخلاص والغفران يحط للبشر سكة واحدة ولا 2 و3؟ يحط كم سكة؟
0: واحدة.
1: وإلا ربنا يبقى بيتوه الناس.
0: صح.
1: لا، ربنا عنده سكة واحدة. لو الإنسان جه كده ببساطة وبإيمان الأطفال يقول يا رب فهمني، يا رب علمني، وكل الناس اللي جات لربنا جه ببساطة الأطفال، والرب قال إن لم تصيروا مثل الأولاد لن يعني تدخلوا ملكوته. فهنا نمرة واحد في شروط الفادي، ان الفادي ده ما يكونش اقل من الانسان. انت بتقول لي يعني بندور على انسان، الفادي ما يكونش اقل من الانسان، لان المطلوب فداؤه ايه؟ المطلوب فداؤه واحد انسان. فما يكون زيه في نفس الجنس بتاعه، وينوب عنه قدام مين؟ قدام ربنا. عشان كده لا تصلح الذبائح الحيوانية. ما احنا دلوقتي هندخل في الجد بقى. شروط الفادي، الفادي لازم اللي يفديني اللي أخطأ في حق الله إنسان، يبقى اللي يفدي إيه؟ إنسان. عشان كده ما تنفعش الذبايح الحيوانية اللي كانت بتقدم قبل تجسد،
0: يبقى ما ينفعش يبقى
1: المسيح
0: إنسان.
1: ما ينفعش يبقى إيه؟ ما ينفعش يبقى حيوان، لازم يبقى إنسان، لأن اللي أخطأ في حق الله إيه؟ إنسان. نمرة 2، أن يكون هذا الفادي خالي من الخطية. هو إيه اللي عايز حد يفديه؟
0: يبقى يعني كده استبعدنا كل الرجال العهد الجديد القديم او اي
1: مين خالي من الخطيه. ما كلنا بالاسم بالاسام صورت بالخطيه حبلت بأم الجميع زاء الله اشرف من السماء. هل من فاهم؟ هل من طالب الله؟ للكل ايه؟ كلنا. يعني ما ادم اخطا وكل بقانون الوراثه انه كلنا خطا،
0: يبقى استبعدنا كل ذبيحه حيوانيه، استبعدنا الانبياء او البشر، لانهم واحد هيفدي واحد، واحد غلطان هيفدي واحد غلطان.
1: يبقى واحد في معجنه الطين عايز يطلعني،
0: هيتزحلق معايا. ماشي. 3،
1: يبقى نمره 1 يكون انسان عشان هيدفع خطيه. صح. الانسان. 2، هيبقى مفوش خطيه. نمره 3، يكون معصوم من الخطيه. مش بس ما عملش خطية، معصوم من الخطية يعني لم يفعلها مطلقا،
0: مش هتحصل،
1: لأن أجرة خطيئة واحدة إيه؟ الموت. يبقى إنسان وما عملش خطية ويكون معصوم كمان من إيه؟
0: لا يمكن يعملها أصلا،
1: معصوم من الخطية.
0: ماشي.
1: الحاجة الرابعة، الراجل ده اللي هيفدي مش هيفدي إنسان واحد، لكن هيفدي إيه؟
0: البشرين،
1: هيفدي كل البشر. يبقى إذا لازم تكون قيمته أكبر من كل البشر.

0: انسان هيفدي ايه؟ هيفدي العالمين كلها، يبقى تبقى قيمته ايه؟ اكبر من كل البشر. كمان في شرط تاني، ان الفادي ده يبقى غير مخلوق. غير مخلوق ليه؟ لانه لو مخلوق ما يحب، لا يحق له ان يقدم نفسه، لان ملك مين؟ ملك اللي خلقه. يعني اللي يفدي ده ما يكونش شخص مخلوق، لان المخلوق ملك لخالقه. يعني حياتي مش ملكي، ملك مين؟
1: اللي خلقني.
0: ملك اللي خلقني. لا يكون شخص غير مخلوق، لانه هيفدي بامكانياته هو، بشخصه هو. يعني حياته ملكه هو، حياته بتاعته، مش حد تاني. كمان اللي هيفدي ده يكون غير محدود، مش شخص محدود، مش انسان محدود. ليه؟ علشان هيقدر يقف قدام الله الغير محدود. ما اقدرش انا اقف قدام الله غير المحدود. اللي يقف قدام الله غير المحدود يبقى شخص غير ايه؟
1: محدود.
0: غير محدود. يبقى انا عايز واحد غير محدود علشان يعوض الله من الإهانة التي لحقت به بسبب الخطية. واحد شخص زيه زي ربنا بقى، غير محدود، لان انا اخطأت في حق الله، لان الخطية بتكبر. يعني لو مثلا عامل في مدرسة غلط في زميله، رئيس العمال يصلحهم. طب العامل ده غلط نفس الغلطة في الأستاذ، ممكن الناظر يصلحهم، بس المشكلة كبرت. لو نفس العامل غلط نفس الغلطة في الموجه، ده الغلطة كبرت. لو نفس العامل غلط غلطة في المحافظة زي المدرسة، لا ده كبرت قوي. لو في ملك البلاد ورئيس البلاد، ده يروح ورا الشمس بقى. فاللي هيقف قدام الله غير المحدود يبقى شخص غير ايه؟ غير محدود.
1: انت كده عقدتها خالص، ما خليتش.
0: ما انت قلت لي قبل شويه، قلت لي هل في رجال العهد القديم
1: مفيش
0: واحد زي كده؟
1: طبعا مفيش.
0: طب اسال ايوب، احنا ليه نروح بعيد؟ ايوب قعد يدور على واحد. ايوب نفسه، ايوب في ايوب اصحاح 49 او اصحاح 9 يقول كده: ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. يعني كان ايوب عنده تجربه وعايز يتصالح مع الله، حس ربنا زعلان منه، مين يصالحني؟ ليس بيننا ايه؟ ليس بيننا مصالح يضه على كلينا ليرفع عني، يعني عن الله، عصاه ولا يبغتني رعبه. كمان يقول لنا مزمور 49 يقول ايه؟ الاخ لن يفدي الانسان فداء، لانه لا تنطبق عليه الشروط السبعه اللي قلناها. الاخ لن يفدي الانسان فداء ولا يعطي الله كفاره عنه. ومن الاخر كده: كريمه هي فديه نفوسنا. كريمه يعني سمينه وغاليه جدا، فغلقت الى الظهر، يعني مش في متناول ايد البشر. فغلقت الى الظهر، اي ليست في متناول الايدي.
1: فانت كده حضرتك اللي بتقوله من خلال الكلام دوت، احنا ما قدمناش غير الحل اللي بيقدمه الايمان المسيحي، الحل في فداء المسيح
0: منطقيا. اللي يقف منطقيا، اللي يفدي، يقف
1: هو المسيح فقط.
0: يبقى فيه السبع صفات دول. طب تنشوف المسيح، حط قدامنا المسيح، ويا رب
1: هيحقق كل
0: يا رب يكون جه الوقت قدام كل واحد مشاهد. المسيح النور، لما يدخل الضلمه تطلع. المسيح شبع، المسيح بيشبع الناس اخويا مايكل، يشبع.
1: أمين.
0: يعني يشبع، مش الاكل يملى معدتي، يشبع روحيا واخلاقيا.
1: خلينا ناخد بس معانا وديع من المنيا. اتفضل يا اخ وديع.
2: مساء الخير يا عم مايكل.
1: اهلا بيك
2: يا استاذ مايكل رجاء.
1: ازاي حضرتك؟
2: وديع ده 75 سنه ومع اولادكم المستشارين. ما علينا، سلامي ليك اولا، وسلام للدكتور صفوت تدرس نادي حمادي. ربنا يبارك حياتك.
1: اهلا بيك
2: حبيبي الغالي.
1: ازاي حضرتك؟ منورنا.
2: عندنا واحد 29 بيقول: هو اذا حمل الله الذي يرفع خطيئه العالم.
1: صح.
2: الموضوع ببساطه ان الحمل المقدم من الناس الى الله لا يكفي، فبالتالي الحمل المقدم من الله الى الله لشفاعه الناس هو فيه كفايه. والمسيحيه لا تؤمن بالذبائح، لان زمان الذبائح قد انتهى، لكن المسيحيه تؤمن ان المسيح رفع على الصليب لاجلنا، ومكتوب كما رفع موسى الحيه هكذا ينبغي ان يرفع

0: نفسه.
1: تمام.
0: حبيبي الغال، ان ما شيء، هل الذبائح كافيه لاتمام خلاص وتجديد ونوال الحياه الابديه للانسان؟ لاجل ذلك ننظر الى ذبيحنا الارض، مسيحنا الذي فدانا ومات على الصليب وذبح لاجل كل واحد فينا، لكي يقدم لله شعبا كريما رائعا مخلصا مجددا.
1: صح، امين. شكرا جدا اخ وديع على المداخله الجميله ديت، مركزه واضحه، مقدمه الرساله بالكامل. اخونا محمد اتفضل من مصر من القاهره.
2: اهلا بحضرتك يا فندم، ممكن برنامج؟
1: معانا، اتفضل انت على الهوا.
2: ماشي، ازي حضرتك يا قصه سمير، كيف حالك؟
1: احنا بخير الحمد لله، تمام، وانت كويس؟
2: تمام الحمد لله، بخير ما دمتم بخير.
1: تفضل.
2: حضرتك في سفر التكوين 2:17، واما شجره معرفه الخير والشر فلا تاكل منها لانك يوم تاكل منها موتا تموت. فالرب وضع عقوبه على ادم وحواء كما جاء في سفر التكوين 3:16 و17 و18 و19، وقال للمراه تكثيرا اكثر اتعاب حبلك بالوجع تلدين اولادا. فحواء هنا الرب وضع عليها عقوبه انها هتتعب في الام الحمل والولاده.
1: تمام.
2: وادم الرب وضع عليه عقوبه بعرق وجهك تاكل خبزا، يعني ادم هيتعب من مشقه الارض.
1: تمام.
2: فالمفروض بصلب سيدنا المسيح وقيامته اللي كفر عننا خطايانا وخطايا البشريه كلها، المفروض العقوبات دي تروح من عندنا. نجد ان النساء بتتعب لسه من الام الولاده لحد الان، نجد ان الرجال بتجد تعب ومشقه، فزي سيدنا المسيح رفع عننا الحاجات دي، والحاجات دي لسه موجوده معنا لحد الان. والرب قال في الكتاب المقدس في سفر التكوين ان ادم هيعيش عاش 930 سنه، والرب قال له يوم تاكل من الشجره موتا تموت، اي على الفور، فور ما ياكل منها. أيوة ادم. أيوة. هيموت على طول في الحال. فآدم عاش 930 سنة، فهل ربنا هيغير كلامه ولا يوفي بوعوده؟
1: شكرا يا محمد جدا جدا، هما سؤالين في بعض، واحد منهم عجبني قوي بصراحة، ونفكر فيه مع بعض. الأولاني هو أنه ربنا قال أنه هتموت يوم تأكل منها، لكن الحقيقة هو بعد ما كل عاش سنين تانية لحد ما وصل 930. والتاني بيقول انه
3: نتائج الخطيه،
1: انه في نتائج الخطيه.
3: نعم.
1: طب لما المسيح فدانا على الصليب ليه انا لسه، يعني من وجهه نظره هو دي النتائج اللي لازم تكون موجوده، ازاي ده لسه حاصل؟
3: هو الحقيقه الرب لما قال ادم يوم ان تاكل منها موتا تموت، ما قالوش تموت في الحال، لكن هيموت الجنس البشري، ودلوقتي مفيش حد عاش للابد، يعني مات، عاش 930
1: بس في الاخر مات،
3: ومات، واخد بالك؟ يعني مهما حتى موت شالح اللي عاش 969 سنه وايه؟
1: مات،
3: ومات في تكوين 5 يقول لك فلان
1: عاش وعاش وعاش وبعدين مات،
3: عاش ومات 900 سنه ومات، 900 سنه وايه؟ مات. دي اسمه دفتر، عامله زي دفتر الصحه.
1: ايوه ايوه،
3: يعني مكتب الصحه في دفتر
1: مواليد ووفيات،
3: الوفيات وال في المواليد بقى يوحنا 5:25 المسيح قال ايه بقى؟ الحق اقول لكم تاتي ساعه وهي الان حين الاموات يسمعون صوت ابن الله والسامعون يحيون، او ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياه مش ابديه، مش وقتيه حتى 900 سنه، لكن حياه ايه؟ حياه ابديه. فإذا كان فيه دفتر للوفيات لكن فيه دفتر للحياة والمواليد، ميلاد أبدي. ربنا امتحن الإنسان وفشل الإنسان، لكن ربنا عالج الخطية زي ما احنا بنقول في الفادي. أما
1: السؤال الثاني
3: في سفر التكوين في نتائج الخطية.
1: صح.
3: ايه نتائج لغاية دلوقتي؟ تعب. احنا دلوقتي بنحصد نتائج الخطية في الأرض، نتائج الخطية في الأرض.
1: طب ما هل المسيح، أنا بأكد على
3: يعني، نعم،
1: ما هو المسيح شال الخطية دي، أو مش شال الألم بتاع الخطية، أو نعم، شال الوجع، أو شال نتيجة الخطية دي، مش المفروض دلوقتي أبقى أنا عايش ولا تعب ولا أي حاجة؟
3: المسيح جاي عشان يعالج العلاقة اللي فسدت.

0: بين الإنسان وبين الله. والمسيح بيدي مش حياة، ما وعدناش بالرفاهية هنا وحياة أكثر يسرا وأكثر سهولة، لا، ده اللي احنا بنروس لغاية النهاردة دي نتائج خطية أبونا آدم. صح، المسيح عالج الخطية الأدبية والأخلاقية والروحية، والبركات بتاعتنا بركات روحية مش بركات مادية
1: أرضية. فهو رد العلاقة، وفي نفس الوقت رد العلاقة ورجعها تاني، اللي هي كنا انفصلنا بموتنا ببعدنا عن الله، فرد ده ورجعه، وفي نفس الوقت بيوعدنا أو الحياة دي موجودة في الأبدية. حتى لما الكتاب بيقول برضو أنه حيث هناك لا وجع ولا بكاء ولا دموع، والله يمسح بنفسه دموعنا. فإحنا مش بندور على ما هو أرضي، لأنه الأرض فيها أزمة وفيها شر وفيها خطية، وإبليس هو رئيس سلطان العالم، فكل ده موجود ومكمل. فإحنا اللي خدناه ونلناه هو فداء أبدي.
0: ولم يعني المسيح، لم يعني المسيح تابعيه بحياة الرفاهية.
1: أيوة صح.
0: يعني الرب قال في العالم سيكون لكم ضيق،
1: والمسيح نفسه،
0: المسيح نفسه في يوحنا 16،
1: وإلا الناس كلها كان زمانها دلوقتي تبعت المسيح.
0: قال تأتي ساعة وهي الآن فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. ففي فرق بين الحياة في الأرض هنا فترة اختبار للإنسان يجاهد ويصبر ويخدم وينتظر، وبين الحياة الأبدية.
1: يعني حتى المسيح نفسه ما وعدش انه في اي حاجه هتبقى، يعني مفيش وعد بانه ايه مش هيبقى فيه، ده هيبقى فيه ضيق، بس انا معاك، هو ده السر.
0: يعني في 7 نتائج في سفر التوين زي ما قال الاخ الكويس اللي بيقرا الكتاب، 7 نتائج لما ادم لما دخل خطيه. لما كان هو وحواء على طول شعر بالعري والخوف والخجل، ما كانش قبل كده، ده كان في خوف ولا كان خجل، كان ربنا بيتكلم مع آدم وحواء كانوا عريانان ولا يخجلان، لكن لما دخلت الخطية بقي في نوع من الخجل،
1: وده بيفضل ملازمنا للنهاردة طول ما احنا بعيد عن المسيح
0: ولغاية النهاردة. أنا عشان أشتغل لازم أصحى بدري، بعرق وجهك
1: تأكل خبز،
0: فإحنا موجودين في ففين طبعا ما زلنا بنحصد نتائج خطية أبونا آدم. لكن جه المسيح وشال الشيلة بقى، شال الموت،
1: وده الرجاء. دي كلمة حياتك قلتها من شوية، احنا مش عندنا مش أمل، احنا عندنا رجاء في المسيحية.
0: صحيح.
1: هو ده اللي عايشين عليه في فداء المسيح الكامل. معانا نبيه من أمريكا، فضل أخونا نبيه. نبيه فضل.
2: المداخلة بتاعتي بيقول كده، فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. كلمة الصليب أو الكلم المصلوب، ليه؟ المسيح مصلوبا بنرى فيه قوة الله وحكمة الله. حكمة الله من جهة إيه؟ بيوسف سفر الأمثال، بالرحمة والحق يسر الإثم، وإذا لم يلتكر الرحمة والحق كيف يسر الاسم؟ لكن في مزمور 85 يقول ايه؟ الرحمه والحق التقيا،
0: البر
2: والسلام ثلاثما. فهنا بنرى حكمه الله، قوه الله في ايه؟ في عدو للانسان البشريه وهو الشيطان. عشان كده في رساله العبرانيين صح الثاني يقول فاذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو كذلك فيهن، اي ابن الله، لكي يبيد بالموت ذاك لا سلطان الموت أي إبليس، ويعطيك لك الذين خوف الموت كانوا جميعا كل حاكم تحت العبودية. وأشكركم.
1: شكرا جدا أخونا بي. أنا بشكر كل حد عنده حاجة مختصرة وبيقولها وبيأكد الفكرة والرسالة اللي عندنا. معنا أخونا إبراهيم المنيا، فضل.
3: ألو،
1: أهلا بيك.
3: مساء الخير يا أخ مايكل.
1: مساء الخير يا إبراهيم، إزاي
3: حضرتك؟ أنت وحضرتك والدكتور صفوت حبيبنا نجا حمادي اللي بيحمل لنا السلام نجا حمادي كلها، حلقة جميلة ورائعة من كتاب يسوع المسيح.
1: شكرا شكرا إبراهيم.
3: مكتوب عنه في رسالة أفسس.
1: قطع الخط. كل الناس عماله تقول نجاح حمادي، احنا لسه ما وصلناش في حكايتنا اصلا، احنا جايين في الطريق عمال اسمع حاجات

0: مباركه جدا من حياه اخونا صفوت. وبعدين بس لسه ما وصلناش لفقره نجا حمادي، احنا وقفنا لحد اسيوط.
1: ربنا يبارك،
0: اهلا بيك، ربنا يباركك، اتفضل. انا عايز بقى بس قبل ما انا خايف الوقت يسحب مننا وباقي حبه مهمين، وانت وحضرتك واحنا جايين اغرتني بموضوع كده وانا مصمم اخد بيه باقي الوقت في الحلقه، انه اللي عمله المسيح لينا ادانا بركات كثيره قوي.
1: نعم.
0: وعطايا كده، عارف الحاجه حصلت ومعاها دول فوق البيعه.
1: صحيح.
0: يعني زي ما كنا بنقول، زي ما كان اخونا بيشارك وبيقول ان في الم في العالم، فزي ما ادم عمل حاجات او اخطا، احنا خدنا حاجات فوق البيعه وماشيين بيها على كتافنا لحد النهارده. لكن كمان ذبيحه المسيح ادتنا بركات احنا خدناها بدون ما نتعب فيها فوق البيعه. فانت حضرتك قلت لي عندك 14
1: بركه
0: احنا يا دوب نقولهم.
1: يا رب.
0: فانا بصلي لكل حد بيسمعنا انه يسمع الرساله اللي جايه ديت والبركات دي، احنا هنقولهم بصوره مختصره ويمكن نعلق او نصلي بعدهم، بس كل واحده منهم وتسمع دي البركات اللي ليك في المسيح. خساره لو انت بتسمعنا وانت مش متمتع بدول، خساره تكون بعيد عن المسيح. لو انت بعيد عن المسيح ما تعرفوش، انا النهارده بقول لك دي البركات اللي ليك اللي خساره انت مش عارفها. ولو انت ابن المسيح بس مش متمتع بدول، يبقى خساره برضو لانك ابنه ومش متمتع بدول. ايه هما بقى
1: الحقيقه؟ قبل ما اقول البركات بس ارجع سنه لورا كده، احنا كنا بنقول ان الفادي ليه شروط. الفادي اللي يفدي ليه شروط. ايه شروطه؟ ان يبقى انسان، وانسان ما عملش خطيه ومعصوم من الخطيه وهيفدي الناس كلها وخير محدود. طب قول لي، قلنا مين؟ مفيش من البشر. طيب هل المسيح توافرت فيه شروط الفادي؟ هل المسيح صار انسان؟ طبعا. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. المسيح كان انسان بمعنى الكلمه، عشان كده اسمه ابن الايه؟ ابن الانسان. وفي نفس الوقت برضو المعضله قدام ناس كتير قوي، هو المسيح اله ولا انسان؟ لا، ده انسان كامل واله ايه؟ إله كامل. يعني بنستغرب لما يدخل السفينة ويلاقي وسادة وينام في السفينة، الله يقول لك ده إنسان كامل فعلا، لكن كالله يقوم ينتهر الريح، أسكت ابكم، يصير هدوء عظيم. فالإنسان ده إنسان عجيب. يعني فعلا المسيح لما اتولد ولادة عجيبة، وعاش حياة عجيبة، وعمل أعمال عجيبة، وفي موته عجيب، وفي قيامته عجيب، وهو شخص يعني يدعى اسمه عجيبا. فشروط الفادي تممها كلها المسيح. يعني المسيح أقنوم الابن، جه هنا وتألم وتعب وجاع زينا بقى.
0: حلقة غير خلاص، ومش هتقولي البركات. أنا
1: لا،
0: مش هحرج هنا غير لما نقوله.
1: لا
0: كلهم خلاص بيعملي يقولولي قربنا
1: المسيح الحلو ده عنده.
0: هي دي اللي عايز أقولها.
1: أوكي أوكي.
0: معانا بنت الرب من أمريكا، تفضلي. تفضلي بنت الرب معانا.
2: أيوة
0: معانا على الهواء، تفضلي.
2: في سؤال، هو سؤال مع استفسار، مع ربما يكون يعني صح. لما أخويا بيسأل عن السؤال إن هو إن لما آدم أخطأ في نفس الوقت الله ما موتهوش، بالرغم إن هو الله بيقول له يوم تأكل من الشجرة موتا تموت. الكتاب يقول لنا في تكوين 3:21، وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. فبدل ما الرب يوقع عليه الموت السريع في نفس الوقت، الرب بحكمته بمحبته وبطول أناته على الإنسان علمه إزاي يذبح ذبيحة، وكان كمان كفاهم الرب بجلد الذبيحة.
0: صح، عملها بنيابة عنه.
2: ماتت الذبيحة، فيبقى مش الله رجع في كلامه أو أي حاجة. صحيح مات آدم بعد 900 فهنا الموت وقع على الذبيحة على طول بدل ما يقع على آدم. ونفس الكلمة اللي الرب قايلها وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد هي نفسها. ده رمز طبعا لموت المسيح لما بيقول لنا في عبرانيين 1:3 وصنع الرب بنفسه اللي هي الذي هو بهام مجد الله ورسم جوهره بعد ما صنع بنفسي تطهير لخطايانا كده. يعني مش عارفه الكلام ماشي مع بعضه.
0: شكرا. انت قلتي وعظه مكثفه تامل في دقيقه. شكرا جدا على المداخله ديت وشكرا للرد الجميل.

0: بتمتعش بالله بعد كده اضطرب للجنة. ده اسمه الموت الأدبي بقى. يعني في ناس عايشة بس عايشة بعيشة طعم موت. يعني الموت ليه كذا معنى، الموت الجسدي انفصال الروح عن الجسد، الموت الأدبي أو الروحي واحد عايش بس ملوش علاقة بالله، يقول لك اسم أنك حي وأنت إيه ميت، زي الابن الضال كان ميتا فعاش، هو كان ميت فعلا لكن عايش بس عايش منفصل عن أبيه السماء ومنفصل عن ربنا. فالموت ليه معاني، فيه الموت الأدبي ملوش علاقة بربنا، وفي الموت الجسدي انفصال الروح عن الجسد، والموت الأبدي ده اللي بنحذر الناس بقى، الموت الأبدي الطرح في بحيرة النار
1: اللي هو مفيش فرصة بعدها خلاص
0: إلى أبد الأبدين. طبعا يعني يحلو لنا أن نتكلم عن بركات ذبيحة المسيح.
1: يلا بقى
0: الضحية،
1: يلا الحلقة تروح مني.
0: المسيح الضحية، إيه البركات؟
1: عايز البركة أو تعريف.
0: أوكي، أول بركة نتمتع بيها بركة الكفارة. يقول إيه في رومية 3:25، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان لإظهار بره. ومن ضمن معاني الكفارة هو الغطاء، كفارة جاي من الكفر، كورة كفر أو كوفرتاية، يعني زمان
1: الستر أو التغطية.
0: كنت وأنا بطالب في الجامعة كنت جايب مكتب مصدي من بيت بابا وكلال برومة كده، فجبت مفرش شيك وفرشته عليه، يدخل عيال يقول ايه المفرش
1: ايه
0: ده منين ده بتاع، اقول اه لو عرفت اللي تحت الايه
1: المصيبه
0: تحت المفرش
1: الصدى
0: بقع والصدى، بس المفرش دم المسيح وذبيحه المسيح تستر تغطي
1: تستر
0: تغطيك. ده اول بركه
1: اسمها
0: ايه الكفاره. نمره 2 التبرير، رومية 5:9. وحلو لو المشاهد يمكن يشوف الآية تطلع له على على الشاشة يبقى روعة. فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص من الغضب، ما ربنا بيغضب ولما يجي يغضب ربنا محدش يقدر يقف قدامه، ما جاش لسه يوم الغضب بس هيجي هيجي يوم الغضب ومن يستطيع الوقوف. فالنهاردة ربنا مش غضبان، لكن ربنا بيحب الإنسان.
1: معنى التبرير بقى، يعني قلنا الكفارة الستر والتغطية.
0: التبرير غير البراءة يا أخويا مايك. البراءة يعني واحد مذنب والمحامي شاطر قال له بقول لك إيه، أنا طلعتك زي الشعرة من العجينة، أنت كنت عامل مصايب، بس هو شاطر
1: خد براءة لكن ده لا ينفي المصيبة اللي عملها،
0: هو عمل بس المحامي شاطر طلعه. أما التبرير كأنك ما عملتش الذنب ده، المسيح شاله على الصليب.
1: حلو قوي،
0: يبقى
1: ما عملتش حاجة.
0: الكفارة التغطية، التبرير أسمى من غفران الخطايا، فمعناه أن الله يراني بار في المسيح وكأني لم أعمل خطية أبدا. ده في 3:9. ثلاثة غفران الخطايا.
1: طب الفرق بينه وبين التبرير؟
0: لا، غفران الخطايا ده أمنية كل إنسان في أي مكان وفي أي زمان وفي أي دين من الأديان، كل واحد منيته أن يفوز بالعفو والغفران. عملت عاملة والخطية دي تعب ضميري، الشعور بالذنب، يعني واحد عمل خطية قتل طفل ولا سرق واحد ولا أذى واحد فشعر بالذنب رهيب ضميره تعبان، فلما يجي للمسيح يقول له مغفورة لك خطاياك، قالها الراجل وقالها الست.
1: حدش بيصدق الجملة ديت من اللي قاعدين بيبقوا حاسين انت مين انت عشان
0: بالظبط، ما قالوا له مين النجار ابن النجار ده عشان يغفر الخطايا. فقال لهم طيب أيوم أيسر أقول له مغفورة لخطاياك ولا احمل سيرك وامشي، لكن قال لهم لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا أن يغفر الخطايا حينئذ قال المفلوج، يعني قوم احمل سيرك وامشي. هم شافوا الله إيه العظمة دي،
1: مين يقدر يعمل كده؟
0: بس العظمة الأعظم مش المشلول يشيل السرير بتاعه، العظمة الأعظم والمعجزة الأكبر إن ربنا غفر له إيه؟
1: خطايا.
0: غفر له خطايا الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الإيه؟ غفران الخطايا.
1: طب عايز أسألك سؤال في الحتة ديت دايما بيثير فضولي.
0: نعم.
1: أو مش بيثير فضولي، طبعا أنا عارف الإجابة بس الفكرة مرعبة. إنه لما حد يجي يقول إنه المسيح على الصليب غفر كل خطاياك، مش اللي أنت بس عملتها، ده كمان اللي انت بتعملها واللي هتعملها بكرة.
0: ده اللي بيقوله في الرسالة مسامحا إياكم بجميع الخطايا. ما أنا لما أجي ربنا أخويا مايكل، هو ربنا عارفني ولا مش عارفني؟ لما بيقول لي مغفورة خطاياك ده غفران أبدي، يعني مش عارف مايكل بكرة هيعمل إيه؟ حضرتك تروح السوق هتشتري مثلا قفص مانجا، انت عارف ان الراجل بياع عامل مرايه من فوق 100 100، وانت عارف ان تحت كذا واحده مضروبه كده، فانت اشتريت

0: قضيت الشروة على ايه؟
1: على
0: عيبها. وربنا لما قبلني وقبلك قبلني، مش انا قديس ولا انا مية مية، لكن قبلني ايه؟ قبلني زي ما انا. فالرب غفران، غفران ايه؟ ابدي. مش مايكل عمل خطيه همسحه، توبت اكتبه، لا، ربنا لا بيكتب ولا يمسح. اللي يتكتب مره ايه؟ مره واحده. ربنا مش بيمسح، لان ربنا ما اتخدعش فيا. انا لو جيت لربنا مخلص هيقول لي مغفوره لي خطاياك للابد. وانت بيت ابن بعد كده. طب اغلط؟ اغلط. اي ابن لا يؤدبه ايه؟ في تاديب طبعا، في تأديب. وده ياخدنا لأنواع الغفران بقى.
1: لا لا لا، مش حلقة تانية دي، أربعة.
0: يعني في غفران أبدي للأبد، وفي غفران أبوي ابنك لما يغلط.
1: هنيجي ده حلقة تانية نعملها على الغفران لوحده.
0: فيبقى أول بركة
1: الكفارة، ستر وتغطية، التبرير، أصلا ما عملتش حاجة، الغفران، الخطايا، كل اللي اتعمل
0: ضمير يرتاح بقى.
1: ضمير ماشي.
0: بس الغفران ثمنه إيه؟ بدون سفك دم.
1: خلاص، ما حلقة قلناها. تمام، أربعة.
0: أربعة، القرب.
1: القرب،
0: القرب. يقول الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين.
1: صح.
0: حلو قوي. صرتم قريبين بدم المسيح. احنا كنا
1: كل حد بيسمعنا عايز أقول له كده، مفيش أحلى من أنك تبقى قريب من ربنا. مفيش أحلى أنك تكون قريب من ربنا. والحل الوحيد عشان تبقى طول الوقت قريب من ربنا هو في اللي عمل المسيح علشان وعلشانك.
0: يعني نفسنا البعيد يقرب.
1: أمين.
0: نفسنا البعيد يقرب للمسيح.
1: القرب.
0: ومش ممكن تقرب من الله وعرش الله إلا عن طريق الفدا وعن طريق ذبيحة المسيح.
1: خمسة.
0: نمرة خمسة، الصلح.
1: الصلح.
0: ما الإنسان اللي بعيد عن ربنا ده متخاصم ربنا. متخاصم. عشان كده يقول الآية الجميلة كولوسي 1:20، وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه. أنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر وفي الأعمال الشريرة. إحنا كنا وحشين قوي. كنا بعاد قوي، لكن المسيح
1: صلح.
0: هو اللي جالنا وقربنا من الله. إحنا قريبين من ربنا، بس القرب ده مش بشطارتنا، لكن المسيح اللي قربنا
1: ستة.
0: من الله. كمان البركة نمرة ستة، تطهير الضمير. الضمير يبقى طاهر. يقول في عبرانيين 9:4 أو 14، فكم بالحري. يعني زمان يقول إن كان دم تيوس ورماد عجلة مرشوشة على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم يكون دم المسيح. زمان كان الذبيحة يستر. يعني لو عملت خطية الصبح تقدم ذبيحة، لو عملت بالليل تقدم ذبيحة تاني، مش خلصانة بقى. فإذا كانت الدماء بتاعت العهد القديم بتستر ستر وقتي، يقول فكم يكون دم المسيح.
1: دم المسيح
0: الذي بروح أزلي. أتاري الفدا ده مش عرض في الزمان، أتاري الفدا ده أزليا، ده معروف.
1: فتطهير الضمير ده وكأنه تطهير العميق، يعني مش مجرد حاجة خارجية، لكن ده
0: هيطهرني منين؟
1: من جوه.
0: يعني شوف بقى الآية جميلة قوي. دي للخادم وللأسيس واللي بيخدم ربنا. يقول إيه؟ الذي بروح أزلي قدم نفسه بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. يعني أنا عشان أبقى أخدم الله الحي، الأعمال اللي بنعملها دي أعمال ميتة. الأعمال اللي في نظرنا واو، خد بالك طالعة من إيه؟ طالعة من إنسان فاسد من جوه. يعني أنت تروح المستشفى وتلاقي واحد بعد عنك عنده جدري ولا عنده مرض في إيديه، ويفتح ويطلع لك شوكولاتة ويديها لك بإيديه، تاخد منه.
1: وكأن تطهير النية والحاجة اللي بعمل عليها الحاجات الصالحة أصلا من جوه، ده يتطهر ويتنقى، بيبقى معمول صح.
0: الأعمال بتاعتنا من غير المسيح، إنما أعمالنا كلها أقذار، ما بها تبر إذا صفيت بالنار.
1: صح.
0: لكن لما تيجي ربنا يطهر ضميرك، تخدم خدمة وانت ضميرك ايه؟ ضميرك
1: سبعة
0: مرتاح.
1: سبعة مين يقول لي لازم كلهم عايزين يسمعهم كلهم؟
0: سبعة، الدخول الى الاقداس.
1: الاقداس.
0: زمان كان في ناس في الدار الخارجية وبره وممنوع الدخول، لكن اسمع كده عن طريق ذبيحة المسيح يقول ايه؟ فإذ لنا ايها الاخوة ثقة بالدخول.
1: حلو.
0: الى الاقداس بدم يسوع.
1: كلنا نقدر نخش.
0: واحنا بنغلط غلطة كبيرة، مش الدخول لقدس الأقداس. قدس الأقداس كان في الأرض والبيت اتهد واتاخد ومش موجود دلوقتي.
1: امال ايه بقى؟
0: الى الاقداس، الى ذات محضر الله في السماء،
1: الى يعني اقدس
0: الاقداس. ذات محضر ربنا، مش قدس وقدس اقداس. ده كان قدس وقدس الاقداس

0: كان في الأرض
1: صح.
0: عمله
1: انت رحت تبقى قدام
0: قدام العرش الإلهي على طول. يقول كده فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول. ثقة يعني مش داخل وانت يعني متضعضع كده ومكسوف وخجلان. ده ربنا يديني جسارة وثقة بالدخول لذات محضر ربنا عن طريق دم مين؟
1: أمين.
0: دم يسوع. ما. التقديس.
1: التقديس.
0: تقديس يعني ايه التقديس؟ قدس الشيء اي خصصه.
1: تخصيص.
0: يعني انا بتاع ربنا بقى. يعني مثلا يدخل الراجل كده المصلحة كلهم ينكتوا كلهم يقبحوا ويجي مايكل كده يقول لا خلاص الراجل ده بتاع ربنا ما يحبش الكلام ده.
1: أي.
0: لما تيجي ربنا ربنا يخصص لسانك وعينيك وإيديك يبقى راجل بتاع ربنا.
1: صح.
0: فالتقديس يقول إيه في التقديس البركة الحلوة؟ لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. يعني عشان أبقى مخصص لربنا التمن إيه؟
1: حد
0: إحنا أصلا مش بتوع ربنا إحنا بتوع العالم والشيطان، بس المسيح بمحبته جذبنا ليه خلانا بينا بتوع إيه؟ بتوع ربنا.
1: تسعة.
0: تسعة بقى الفداء.
1: الفداء.
0: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفتى بل لا بأشياء بتفنى من فضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة.
1: طب إيه الفرق بين دي واللي قبلهم؟
0: لا الفداء. الفداء من يدفع شيئا، يعني كأن أنا عليكم دفع فيا تمن غالي عشان ينقذني. يعني أنا مديون أنت وما يدين وحش هم بالنهار وهم بالليل. لما يبقى واحد مدينك بكمبيالة ولا بتعمل مش عايز تمشي في الشارع. احنا كنا مديونين لربنا. قد كنت مديونا لربي بالخطأ وحكم علي بالهلاك مربطة. فأتى يسوع للفداء متوسطة فوفاه من فوق الصليب ديوني. المسيح النهاردة مستعد يفرح ويبقى العيد عيد حقيقي.
1: أمين.
0: يبقى عيد لما الرب يفديك بقى. العشرة بقى التطهير. ايه التطهير؟ اصل الخطيه الحقيقه الخطيه نجاسه عايزه كلين، عايزه نظافه. عشان كده بركه التطهير دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه.
1: امين. 11.
0: 11 التغسيل.
1: ايه الفرق بينها وبين التطهير؟ انا حاسس ان الاثنين زي بعض.
0: لا التطهير يطهرني من الخطيه نجاسه
1: ماشي،
0: اما الخطية قذارة. قذارة. بيلاطوا الظن المسكين لما يغسل ايديه بالمية قال انا بريء. حبيب المية المية تنضف ايدك لكن المية ما تطهرش. اللي طهر دم المسيح بقى. عشان كده يقول لنا دم يسوع المسيح ابنه او التغسيل الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بايه؟
1: بدمه.
0: فهنا نرى الخطية كقذارة تحتاج الى تغسيل. عشان كده قال له طهرني بالزوفة فأطهر.
1: هناخد واحدة تاني. مش هنلحق ناخد الباقي.
0: طيب.
1: اختار لنا أحلى واحدة مختلفة عن الباقي.
0: تبييض الثياب. ربنا النهاردة عايز يبيض ثيابك. تبييض. وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الايه؟ وتبييض الثياب يعني واحد ثيابه بيضة. الواحد يتعرف من سلوكه وحياته. المسيح لما تجيله يغير حياتك. يغير شكلك. واخد بالك يغير كلامك يهذب أخلاقك. تنام مستريح ان انا يعني بنقدم فعلا دعوه من قلبنا من قلبنا لكل مسكين كل بعيد يقرب. المسيحيه اخويا مايكل مسيحيه مش دين. الدين محاوله من الانسان عشان يوصل ربنا، يعمل كويس ويصلي كويس ويحفظ ويجيب سبحه ويقول كلام عايز اقرب من ربنا. اما المسيحيه الله جالنا
1: هو اللي جالنا.
0: يعني انا الحقيقه انا ما احنا يقول لنا الرسول احنا ضعفاء وفجار ما نقدرش نوصل لربنا، لكن ان كنت انا مش قادر اوصل لربنا وربنا وصل ليا. وبالاجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الايه؟ الله ظهر في الجسد.
1: كل دي بركات ليا وليك. كل دي بركات لكل شخص عايز او ماشي مع المسيح او متمتع بالعشره مع المسيح. ممكن تكون ما تعرفش عن اي حاجه لانك ما تعرفش مين هو المسيح، ما تمتعتش بالشركه والعلاقه مع المسيح. النهارده انا عايز ادعوك انك ما تبقاش بتدور على ايه الغلط لكن تدور على مين هو المسيح. ولو انت ابن المسيح، لو انت بنت للمسيح لكن مش متمتع بكل البركات دي، الكفارة، التبرير، الغفران الخطايا، القرب، الصلح، التطهير، الدخول الأقداس، التقديس، الفتاء، التطهير،

0: التغسيل، التبييض الثياب، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. لو مش متمتع بكل دول انت فاقد كتير. طب انا بقى بسمعك، هختم بقى بالحته دي خالص، هختم خلاص عشان الوقت. بسمعك وممكن يبقى ليه رد فعل مختلف عن حد تاني. تفتكر كده اللي بيسمعونا، كل اخواتنا بيسمعونا، ايه ممكن تبقى ردود الافعال تجاه البركات دي؟ ويعني خليني اقول بطريقه تانية، تدي نصيحه للي بيسمع البركات دي تقول له اوعى تكون ايه، او خلي بالك من ايه.
1: أنا أحيلك ليوحنا 18 و19 وأشوف موقف البشر من صليب المسيح
0: وقت الصلب.
1: الحقيقة كان خمس مواقف في ناس. نمرة واحد، الخائنين البائعين، يهوذا باع المسيح ولغاية النهاردة
0: ده من الأساس
1: بيتباع المسيح. يعني المسيح قدام عينيك يا يهوذا، تبيع سيدك، تبيع حبيبك، باعه. فأنا مش عايز يبقى موقف المشاهد الكريم
0: تسمع وتمشي،
1: بياع
0: شكرا،
1: خاين. نمرة اثنين، الفاترين الباردين. يبقى المسيح بيتحاكم وبطرس قاعد مع الجواري يتدفى. ايه ده؟ ايه البرود ده؟ ايه الفطور ده؟ يبقى لا قلبه على المسيح ولا قصة
0: ويسمع الكلمات ولا تحرك في حاجة ولا
1: هو الصليب بس بيه علامة على الصدر وفي الايد، لكن ما موتش لسه مع المسيح، ما اختبرتش البركات اللي احنا. المسيح يغير اللسان يا اخويا مايكل، لساني يتغير، عينيا تتغير، ظنوني تتغير.
0: ثلاثة،
1: يبقى الباردين الفاترين. ثلاثة، المنافقين المجاملين. جه واحد وضرب المسيح بالقلم على وشه عشان بيجامل مين؟ بيجامل رئيس الكهنة. ولما ضرب المسيح، المسيح قال له إن كنت تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تلطمني؟ وما زال صاحبنا ده يمكن يسمع صدى الصوت في الأبدية التعيسة بتاعته لغاية النهاردة، فلماذا تلطمني؟ دول الناس المنافقين، بينافق سيده، بيجامل سيده. لكن في اتنين حلوين قوي قوي. أيوة قوي،
0: أنا حسيت إن كلنا حلوين أشرار كده، ادينا أي حاجة حلوة.
1: الموقرين العابدين،
0: الموقرين
1: العابدين. يقول لنا الكتاب وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه. في ناس واقفين في خشوع وتعبد
0: بيتأملوا المشهد
1: بيكرموه ويوقروه. كمان آخر حاجة، الأمناء المحبين. يقول لك فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال له يا يوحنا هو ذا أمك. يعني ما فيش حد أقرب من يوحنا للمطوبة مريم، غالبا كان يوسف النجار مات. ليه يوحنا بالذات؟ أصل المحبة تكلف بأعظم الأعمال. قال له هو ذا أمك. أنا عايز نفسي كل واحد بقى النهاردة بيشوفني يقرب من المسيح ودوء المسيح. والحقيقة اللي بيتكلم بالسوء عن المسيح أنا عذره، لأنه ما دقش حلاوة المسيح. المزمور يقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب.
0: خلاصفت، يعني أنا عايز نقعد نكمل ونسمع كتير. شكرا لأجل الوقت ده، شكرا لأجل الكلام اللي طالع من القلب، الكلام الحي، شكرا لأجل كلمة ربنا، شكرا لأجل تحضيرك للحلقة بشكل متميز. شكرا جدا على الوقت اللي فات دوت. وإن شاء الله نكمل الغفران والكام حاجة اللي عدوا دول. كل حد بيتابعنا، كل حد اتصل بينا، أشكرك. شكرا جدا جدا على إنك تابعتنا الوقت ده كله. شكرا على كل أسئلة أمينة حقيقية نابعة من القلب بتدور وعايزة تعرف. وشكرا كمان على كل أسئلة استنكارية أو تهكمية، لأنها برضو بتتحدانا نفكر ونصلي ونصلي لكل حد بيسأل الأسئلة ديت. الفداء حصل علشاني وعلشانك. المسيح موجود عشان يدينا حياة. المسيح جه عشان خاطر يدي كل حد فينا فرصة للنجاة، فرصة أن نكون لنا علاقة حقيقية. عجبتني جدا جدا جدا كلمة من الكلمات اللي اتقالت النهاردة، القرب. واحدة من بركات الفداء القرب. المسيح جه عشان يصالحنا مع الآب، عشان يبقى فيه قرب وشركة مع ربنا. لو شاعر أن أنت بعيد عن الرب، لو شاعر أن أنت بعيد من في العلاقة مع ربنا، لو شاعر أن هو بعيد في سماء عالي فوق وأنت مش شاعر بحميمية أو بأبوة أو أن هو إلهك بجد، يبقى أنت مش عارف يعني المسيح بجد. ده ممكن يكون لأنك أصلا بعيد عن المسيح ومتعرف

وممكن يكون لأنك ابن المسيح بس مش مستمتع ببركات الفداء. كرسانا وكل وطننا العربي وكل الناس في كل حتة طيبين. شكرا لكم، إلى اللقاء، نتقابل في حلقة جديدة.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الاحداث وبص للقصه، يمكن تطلع حقيقه. ماذا لو طلعت القصه حقيقه؟ وماذا لو كان في اله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك ايه؟ بدعوك انك تسال نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهايه، القيامه هي البدايه.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة، وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

And today, we'll discuss the symptoms, diagnosis, and the latest line of treatments with one of the top-ranked psychiatrists in California, Dr. Kirthi Sunder. So please get ready for that important topic. And if you have any question, send those questions and message us on our official Facebook page for White Coat, which will be shown on the screen now. Or email us on whitecoat@karmatv.com. If you want to communicate with the program and the guests directly on air, call the phone numbers that will be shown on the screen now from anywhere in the world, and you can use the Viber service for free. I cannot start the show today without thanking you, the White Coat audience, for your wonderful interaction and support for the program. The good news now, you can see the previous episodes on White Coat page on Al Karma website, and it will be shown on the screen now. Pick whatever topic you want and you're interested in, and you can watch it. Or you can watch it, you can watch him on our official Facebook page. And please continue your support for White Coat by sharing, following our page on Facebook, which will be shown on the screen now again. To extend the service and benefit to more people and get the latest news and episodes of White Coat. أعزائي مشاهدي الكارما, قناة الكارما في كل مكان في العالم. بحب أرحب بيكم في حلقة جديدة من White Coat. النهاردة حابب أن أنا أكلمكم عن موضوع الحلقة على طول, لأنه موضوع الحلقة موضوع مهم بيمس كل الأسر وكل الأطفال. ليه هو موضوع مهم؟ عشان تقريباً الإحصائيات بتقول أنه 11% من أطفالنا في السن ما بين 7 ل 16 سنة تقريباً بيعانوا من الـ ADHD. النهاردة أو مرض نقص التركيز, بنسميه بالعربي نقص التركيز وفرط النشاط الحركي في الأطفال. بيبقى نشاطهم الحركي كبير جداً, تركيزهم قليل جداً, وقت تركيزهم أقل. وبالتالي النهاردة هيكون معنا واحد من أحسن السايكياتريست في كاليفورنيا اللي هيكلمنا عن الموضوع ده, دكتور كيرثي ساندر. ما أقدرش أبتدي الحلقة النهاردة من غير ما أشكركم شكر كبير جداً على تفاعلكم والدعم اللي بتدعمه لنا على صفحتنا على الفيسبوك. هتبقى موجودة دلوقتي على الشاشة قدامنا. تفاعلوا معنا, ابعتوا لنا كل أسئلتكم, اجهزوا أي أسئلة عن نقص التركيز وفرط النشاط الحركة في الأطفال بالذات من سن 7 ل 16 سنة. كمان عايز أقول لحضراتكم أنه الجديد عندنا أنه أنتوا تقدروا تتابعوا كل الحلقات اللي فاتتكم على الويب سايت بتاع الكارما. ممكن تدخلوا على الصفحة بتاعتنا, هتطلع دلوقتي على الشاشة, تقدروا تختاروا أي حلقة من الحلقات الخمسة اللي فاتتكم قبل كده وتشوفوهم على الفيسبوك بتاعتنا. بشكركم تاني على دعمكم وتعضيدكم لينا على صفحتنا على الفيسبوك, هنطلعها تاني قدامكم على الشاشة عشان تبتدوا تشوفوها وتتفاعلوا معنا. ابعتوا لنا كل أسئلتكم عن موضوع حلقتنا النهاردة الـ ADHD أو نقص التركيز وزيادة النشاط الحركي في الأطفال. خليكم معنا ويلا نبتدي حلقتنا النهاردة.

enlargement and prostate cancer, and get a blood test done for PSA, especially if there is a family history of prostate cancer. Number four test is colonoscopy. Colonoscopy usually men started at the age of 50, and men should get regular colonoscopies unless they have a family history of colon cancer, then you need to start sooner. Number five is a skin exam. And again, women are more likely to wear sunscreen. It's in their makeup already naturally. Lucky them, they don't get skin cancer as men. It's recommended that men have a head-to-toe skin exam looking for early signs of skin cancer. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الرجال، النهاردة هتكون كلامنا معاكم عن خمس أنواع من الفحوصات لازم تعملوهم خاصة بعد سن ال 35. رقم واحد مهم جدا ان انتوا تهتموا بفحوصات سلامة القلب، وده بنعمل ليه اتنين نوعين من الفحوصات. الاولاني هو ان انت ببساطة شديدة جدا تشيك ضغط الدم، او دايما تروح للدكتور او اي صيدلية قريبة منك، ممكن يكون عندك جهاز في البيت وباستمرار تشيك الضغط الدم بتاعك. حاجة تانية، مرة كل سنة تعمل رسم قلب. النقطة التانية المهمة جدا ان انت لازم تعمل فحوصات دم خاصة بالكوليسترول، عشان ده مهم جدا، والدهون عالية الكثافة والدهون منخفضة الكثافة، لانه ده مهم جدا ان انت تعمله اتليست مرة في السنة بعد سن ال 35، عشان معروف علميا انه الرجالة بتموت 10 سنين اصغر من الستات. طبعا بيخلصوا علينا، بس لازم نعمل التست ده كل سنة لانه مهم جدا. فاكتور مهم تاني انه لو الوسط بتاعك اكتر من 40 انش، يعني حوالي تقريبا 100 سنتي، ده فاكتور مش كويسه ان انت ممكن تصاب بمشاكل في القلب على المدى الطويل. تالت تيست عاده بنعمله بعد سن ال 50 في الرجاله، وهو سلامه البروستاتا بتاعتك. طبيعي جدا ان الرجاله بعد سن ال 50 بتبتدي البروستاتا تزيد في الحجم وتعمل لهم مشاكل اثناء التبول. عشان كده بيفضل ان احنا نروح للدكتور بعد سن ال 50 نعمل التست ده مره كل سنه. الحاجه الرابعه المهمه جدا هو منظار القولون. عاده في الغالب انه معظم مشاكل سرطان القولون بتبتدي بعد سن ال 50، عشان كده بنفضل بعد سن ال 50 نروح مره كل سنتين، حتى ان احنا نعمل مره كل 10 سنين ان احنا نعمل كولونوسكوبي او منظار للقولون مره واحده كل 10 سنين بعد سن ال 50، إلا إذا في تاريخ مرضي في العيلة لسرطان القولون، فلازم نبتدي بدري 10 سنين من أصغر واحد جات له المشكلة دي في العيلة. الحاجة الخامسة وده المهم جدا، وكالمعتاد الستات أكثر حظا فيها، أن هم أقل مننا في أنه يجي لهم سكين كانسر أو كانسر في الجلد، لأنه هم أوريدي بيستخدموا السان سكرين أو السان بروتكشن في المكياج بتاعهم، فده بيخليهم أقل عرضة مننا لسرطان الجلد. وبالتالي يفضل ان احنا بعد سن ال 35، بعد مع التعرض لكل الانواع من الشمس والكلام ده، ان احنا نروح للدكتور ونتاكد، نتفحص من راسنا لرجلينا زي ما بنقول، ونتاكد انه ما فيش اي مشاكل في جلدنا. Today in healthy hair segment we'll go over tips to eating healthy during pregnancy. Number one tip is do not forget your breakfast. Please don't skip your breakfast meal. And try to include some milk in it as a source of calcium, and some fruits and cereals. Number two is eat foods with fiber. Choose a variety of vegetables, of fruits like carrots, cooked greens, bananas, and melons. Number three, take a prenatal vitamin, iron, folic acid, and calcium every single day. Because iron prevent anemia and folic acid prevent neural tube defect and calcium for the health of your bones. Number four, please stay away from soft cheeses and processed meat. Some food may have bacteria that can hurt your baby, so do not eat soft cheeses like feta cheese or goat cheese. Uncooked or undercooked meat like fish or sushi or any kind of processed meat and cold cuts can have some bacteria like toxoplasma, and it really can hurt your baby. Number five, which is very logic, avoid alcohol, and please try to avoid caffeine as well. Yes, there is no research that proves that caffeine is really harmful, but it's better to avoid caffeine.

If you want to drink coffee, please drink some decaf coffee. أعزائي مشاهدات وايت كوت في كل مكان، النهاردة هنتكلم على إزاي ناكل كويس أو خطوات بسيطة جدا نقدر نطبقها في نظامنا الغذائي وتقدر تبقى مفيدة جدا أثناء فترة الحمل. رقم واحد، بليز من فضلك ما تحاولي ان انت ما تعديش الفطار، لازم كل يوم تحاولي تفطري، حتى لو في اول 3 شهور بيبقى في مشاكل في الترجيع وانه نفسك بتبقى مش قابله اي حاجه، ولكن حاولي قدر الامكان ان انت تاكلي ولو فواكه بسيطه جدا او ان انت تاكلي سيريال، وحاولي قدر الامكان انه يبقى في لبن في الفطار بتاعك، لانه اللبن بيبقى مصدر مهم جدا للكالسيوم اثناء الحمل. الحاجه الثانيه، الألياف مهمة جدا جدا جدا، لأنه معظم الحوامل أحيانا بيصابوا بأنواع من الإمساك لفترات بتتراوح من يوم لثلاث أيام أحيانا، وسبشلي في أول 3 شهور. عشان كده بنصح حضرتك أن أنت لازم تاكلي خضار مطبوخ كويس جدا، جزر بكميات كبيرة، موز وبطيخ بكميات كبيرة، لأنه ده في كمية فايبرز بتساعد حضرتك في أول 3 شهور. ثالث نقطة مهمة جدا، ان انت لازم تاخدي البرينيتال فيتامينز او الفيتامينز اللي بناخدهم اثناء فترة الحمل. مش بس كده، لازم تاخدي حديد، لازم تاخدي حمض الفوليك او الفوليك اسيد، كمان مهم جدا ان انت تاخدي الكالسيوم زي ما قلت كل يوم، لانه الحديد بيساعد ان احنا نمنع انواع من الانيميا بتحصل اثناء الحمل. الفوليك اسيد بيبقى مهم جدا لسلامة الجهاز العصبي للطفل، في نفس الوقت الكالسيوم مهم جدا لسلامة العظم بتاعك. رابع نقطة، ودي مهمة جدا وكتير من الناس ما تعرفهاش، ولكن كل أنواع الجبن الطرية بالذات اللي بيبقى ليها صوص أو دريسنج جنبها لازم نتجنبها تماما، لأنه الجبن واللحوم البروسيست بالذات زي اللانشون والبسترما وكل الحاجات دي بيبقى فيها أنواع من البكتيريا أشهرهم على الإطلاق التوكسوبلازما. كمان لما حضرتك تيجي تاكلي ستيك او اي نوع من اللحوم بالذات لما تبقى جريلد، مهم جدا تتاكدي انها مطبوخه كويس جدا عشان اي نوع من البكتيريا زي التوكسوبلازما على سبيل المثال نتاكد ان هي بره الاكل بتاعنا تماما. الحاجه الخامسه، ودي حاجه بديهيه جدا، ان احنا نتجنب الكحوليات. مش محتاجه اقول لكم تجنبوا الكحوليات اثناء الحمل، حاجه بديهيه، بس كمان النقطه اللي عليها ديبيت كبير جدا جدا هي الكافيين او القهوه او الكافيين بشكل عام. كتير انا عارف انه مفيش ابحاث بتثبت اثبات قاطع انه الكافيين مضر اثناء الحمل، ولكن دايما من الافضل ان احنا نتجنب الكافيين في القهوه والشاي عشان سلامه ضربات قلبك وسلامه ضربات قلب البيبي. فمن فضلكم نحاول نتجنب الكحول تماما والكافيين نهائيا. لو عايزه تشربي قهوه اشربي قهوه ديكاف. In Healthy Kids segment today in Healthy Kids we'll learn about a very, very important topic, which is how to deal with hot-tempered, angry kids. We'll discuss 5 do's and 5 don'ts. And today we'll start with the 5 do's and we'll discuss the 5 don'ts on the next episode. Number 1 do is to recognize and acknowledge your child's feeling. If you validate your child's feeling, then your child does not need to defend those feelings and it's less likely to respond in anger. Acknowledging feelings cause your child's anger to soften and leave safe space in which he or she can learn empathy and coping skills. Number 2 do is to practice empathy. By listening to your child's feeling without interruption or defense, you create space for your child's anger to dissipate, and they no longer need to use their energy defending their fairness of their position. Number 3 is teach your children problem-solving skills. Ask your children questions that prompt the children to think up their own solutions, such as, what do you think and what would happen if you did a choice A instead of a choice B? What sort of options do you think available to you and what do you need to do to find a resolution for that problem? Number 4 is, do establish clear standards for acceptable or unacceptable behavior. There are common rules for engagement which include no hitting, no throwing, no breaking objects or disrespect. By involving children in establishing the consequences for those behavior, you will find that your children are more likely to respect the rules. By limiting your children's aggressiveness behavior, you are in a sense in establishing safety container for their feelings. Number 5 do, and the last one, is to combine time in and time out.
sometimes

Sometimes you need to try time in instead of time out. Therefore, no time out, no isolation. And instead, try time in, sit with your child and ask him questions about their feelings. The important thing is to be fully present with them to help them through their emotions. Only time out policy all the time will decrease their self-esteem. أعزائي المشاهدين النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا للأطفال وهو إزاي حاول تتعامل مع طفلك الغاضب أو اللي عنده مشاكل بالذات وبيعبر عن غضبه بطريقة سيئة. هنناقش خمس حاجات تعملها مع أولادك وخمس حاجات ما تعملهمش أبدا. النهاردة هنناقش الخمس حاجات اللي تقدر تعملهم مع أولادك عشان تتعامل معهم إذا هم غضبانين أو في مود دايما angry. رقم واحد عليك ان انت تتفهم مشاعرهم وتفهم ان الغضب واحد من وسائل التعبير عن المشاعر زيه زي الحزن زي الفرح زي القلق فالغضب واحد منهم فرقم واحد تتفهم ان انت ممكن تدي مساحة غضب مش طول الوقت ولكن ممكن يبقى دايما في مساحة للغضب رقم اتنين اللي هو بنسميها بلغتنا ان انت تبقى حنين معهم قدر الامكان وبالذات مع الطفل الغضبان طول الوقت اللي التمبر بتاعه زايد عن الحد لانه الحنية صح مش طول الوقت بس في بعض المواقف ممكن تلين الرياكشن بتاعهم وتخليه صافت عن الطبيعي رقم ثلاثة ودي المهمة جدا جدا جدا وبننصح بيها كل الأباء ان انت الطفل في السن ده طريقة تعبيره الوحيدة عن انه عنده ألم داخلي او عنده غضب هي دايما انه يغضب ويثور ولكن اذا احنا علمنا اطفالنا ازاي يحلوا المشاكل البسيطة اللي بتقابلهم وعلمناهم problem solving skills دي اللي هي مهارات حل المشكلة بمعنى ان انت لو مش عارف تشغل اللعبة بدل ما تغضب وتكسرها انا ممكن اعلمه ازاي يبتدي يكتشف يشغل لعبته اي مشكلة افهمت اقعد مع طفلي وافهمه من سن صغير انه اي مشكلة ليها حل ولكن الغضب مش دايما هو الحل ومش دايما وسيلة التعبير المقبولة رابع نقطة ودي مهمة جدا برضو ان انا دايما اقعد مع طفلي وافهمه أنا متفهم غضبك وهسمح بمساحة للغضب ولكن الغضب ده لا يشمل حاجات محرمة إن إحنا نقترب منها منها مثلاً إن إحنا بنشوف أطفال تبتدي تضرب في بابا وماما أول ما يبتدوا يغلطوا الضرب ده أو الهيتنج البسيط ده على اللونج ران بيبقى مؤذي جداً للطفل ولكن أنا بفهم الطفل إن إنت حتى لو غضبت ممنوع تعمل ده ممنوع تكسر حاجة ممنوع تبقى أجريسيف وممنوع ترمي لعبتك لبعيد لأنه لو حصل ده هيبقى هبتدي استخدم التايم اوت ان انا احطه لوحده في اي اوضه لمده خمس دقائق كنوع من العقاب اذا انت ممكن تغضب وتعبر عن مشاعرك ولكن بدون اي عنف لانه ده مهم جدا ان احنا نسيتل ده وفهم طفلي انه في انواع معينه مقبوله من الغضب وانواع غير مقبوله على الاطلاق رقم خمسة ودي الاخيره انه دايما اعمل كومبينيشن او دايما تخلط ما بين ان انت مش طول الوقت سياسه العقاب موجوده ولكن في نفس الوقت ان انا هقعد مع طفلي احيانا واحاول افهمه مشاعره وانا كمان اتفهم مشاعره واوضح له ايه اللي حصل فدايما نعمل الميكس ده ما بين التايم ان والتايم اوت التايم ان ان هو ان انا اقعد مع طفلي وابتدي افهم مشاعره التايم اوت ان انا ابتدي احطه في اوضه او اعزله لمده خمس دقائق ولكن سياسه التايم اوت اللي احنا بنتبعها على طول مع اطفالنا دي على اللونج ران بتقلل ثقتهم في نفسهم

0: U.S. to perform research and participate in a research track of residency training. Today, I'm delighted to be a guest on this show and very happy to be able to share my story and my passion, as well as what we would love to accomplish at the Mining Policy Institute.
1: اهلا بيكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه في الفقره الاساسيه في برنامجنا النهارده، وهي نقص مرض الاي دي اتش دي او نقص التركيز وزياده النشاط الحركي في الاطفال. الحقيقة بيسعدني أنه يكون معنا واحد من أفضل السايكاتريست اللي هيكلمونا عن الموضوع ده، دكتور كيرثي ساندر. كمان ابعتونا لو في أي حد عنده أسئلة أو استفسارات، يا إما تبعتونا على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك، أو أن أنتوا تبعتونا تكلمونا دايركت عشان تكلموا مع دكتور ساندر النهاردة على الأرقام الموجودة على الشاشة. It's such a pleasure and honor to have Dr. Sunder today in our show. On the personal level, I'm so happy to have him over. And I'm honored to have him over. It's a pleasure and honor to have you today, Dr. Sunder.
2: Thank you, Dr. Thema. Yeah.
1: And I don't need to introduce my co-host, Dr. Simon. It's a pleasure and honor to always co-host with him.
3: And the honor is mine, Dr. Sunder. Welcome back to the show.
2: Thank you indeed, Dr. Simon. Yeah.
1: Dr. Sunder, today we're talking about the ADHD. To start with any topic, we have to understand the definition. What is ADHD?
2: Absolutely. Delighted to introduce the audience to this important topic. Attention deficit hyperactivity disorder is a neurodevelopmental disorder that begins early in childhood, and its functional impairments can persist throughout adult life if not recognized correctly, diagnosed correctly, and treated correctly. So really, it is a dysfunction in the brain, both at the molecular level, at the neurochemical level, and the electrophysiological level.
1: سؤالي الأولاني لدكتور ساندر كان، إذا إحنا بنبتدي أي موضوع لازم أتليست نفهم إيه هو تعريف الموضوع ده. فسألت دكتور ساندر سؤال عن إيه هو تعريف الـ ADHD أو مرض نقص التركيز وزيادة الحركة في الأطفال. فقال لي إن هو بيبقى مرض في الأعصاب المتوصلة بالمخ، بيؤدي الى انه التركيز بتاع الاطفال بيبقى قليل جدا، مدته بتبقى قليله جدا. يوجوالي معروف عالميا ان احنا كلنا نقدر نركز لمده 55 دقيقه تقريبا. في النوع ده من الاطفال بيبقى تركيزهم شورت تيرم، تركيزهم قليل جدا. كمان ده بيخلي عندهم زياده في النشاط الحركي بشكل كبير جدا، وده بيبقى بنقدر نتعامل معاه بطرق كتير جدا هتشوفها اثناء حلقتنا.
3: Dr. Sunder, in your definition, you said that there's a molecular component to it. So more specifically, can you tell us the genetic association, or is there any between an ADHD?
2: Absolutely. When I was referring to the molecular component, I was referring to both the chemistry part of it, as well as the genetic component. Chemistry-wise, if you look at one of our beautiful slides there with the dopamine pathways, you will notice that this particular picture gives you an idea about the various chemicals that are involved and that get dysregulated. From the genetic standpoint, what is important to note is that this is not a single gene disorder.
3: Okay. You know,
2: what we understand is that it is multifactorial, it's mm-hmm. polygenetic contribution. There is a familial association, so it does run within the familial structure. The monozygotic twin studies that have been done show a high concordance. That means that, again, it proves that there is carry on from one generation to the other. And a few genes have been identified, in particular, the dopamine transporter gene on chromosome 5, another one on chromosome 11, and some association with folks who have some resistance to thyroid, that they might have a predilection for ADHD.
1: Okay. So, Dr. Simon, كان عن إيه هي أسباب مرض الـ ADHD وإذا هو بيورث أو لا. فالحقيقة دكتور ساندر قال له إنه أيوه إن هو بيرن في الفاميليز، يعني إذا عيلة فيها حد عنده ADHD أو الأب أو الأم عندهم ADHD most probably إنه بيورث في العيلة. والحقيقة هم عملوا دراسة جينية على التوائم المتماثلة ولقوا إنه بيزيد في التوائم المتماثلة عادة.

0: present over a period of 6 months. So it's a functional impairment of a long duration.
1: Okay.
2: I'll go back to the diagnostic criteria.
0: Absolutely.
2: Because I have another question, but let me translate that. So Dr. Simon Kanaan, ايه هي الاعراض اللي بتبقى موجوده على اطفالنا اللي هم عندهم مشكله مع الاي دي اتش دي، او زي ما انا قلت بالعربي هو مرض نقص التركيز وزياده النشاط الحركي في الاطفال؟ دكتور ساندر قال الحقيقه انه في

0: بكتيريا كتيرة جدا أو أعراض كتيرة جدا بتبقى موجودة على أطفالنا، أهمهم على الإطلاق إنه ما بيقدرش يقعد في مكان، زي ما إحنا بنقول كده بطريقتنا ما بيقدرش يقعد على بعضه لفترة طويلة، دايما بتلاقيه بيتحرك. الحاجة التانية إنه سهل جدا إن أنت تشتت انتباهه على أي حاجة، لمبة جنبه شكلها حلو قاعد بيذاكر ولمبة جنبه شكلها حلو، فبيبتدي يقوم بينجذب لأي نوع من الحاجات اللي بتخليه يطلع بره تركيزه بشكل عام. رقم ثلاثة، ودي نقطة مهمة جدا، إنه دايما بيتكلم عن كل المواضيع وأي موضوع بدون ترتيب، يعني بيدخل في الموضوع زي ما احنا بنقول كده بطريقتنا، بيدخل من موضوع يطلع في موضوع تاني من غير أي ترتيب. الحاجة الرابعة مهمة جدا، إنه صعب جدا إنه إن أنت تقوله مثلا اعمل الموضوع ده، إن هو يفضل مركز في الموضوع ده ويعمله لحد الآخر. زي ما احنا بنقول كده بنلاقي أطفالنا بيعملوا الواجب بالقطعة، بيعملوا الواجب على 5 6 قعدات، ما يقدرش يقعد قعدة واحدة ويعمله زي ما هو. الحاجة اللي وراها المهمة جدا إنه ما بيقدرش، بنلاقي بعض الأطفال بتقدر تقعد تلعب زي ما احنا بنقول كده على الهادي، بيقدروا يقعدوا بهدوء يلعبوا لفترات طويلة. النوع ده من الأطفال ما بيقدرش يعمل الحكاية دي، بتلاقيه قايم قاعد بيلعب دايما وفي حواليه دوشة. النقطة اللي وراها المهمة جدا، بيتكلموا زي ما احنا بنقول رغي طول الوقت، بيتكلموا زيادة جدا عن الطبيعي. أيوة معظم الأطفال بيتكلموا كتير، ولكن الـ ADHD زي ما احنا بنقول ما بيوقفوش. اللي وراها انه مش بس هو لا قاعد هو مركز، يعني زي ما احنا بنقول كده لا بيرحم ولا سايب رحمة ربنا تنزل على اللي حواليه، وبالتالي انه لا هو مركز ولا هو بيخلي اللي حواليه في الفصل يركزوا. ليه؟ لانه دايما يتدخل بسؤال ملوش اي دعوة بالموضوع، وبالتالي بيفقد اي موضوع الترتيب بتاعه. الحاجة اللي وراها ان هم بيبقوا غير منظمين في نفسهم، دايما تلاقي لبسه مبهدل، مش مركز انه دايما يعدل لبسه، ودي بتبقى حاجة في كل اطفالنا فما بنلاحظهاش كتير جدا في الحكايات دي. النقطة اللي وراها واللي مهمة جدا، انه دايما بيبقى ده سلوك منتظم، بمعنى انه موجود في المدرسة وموجود في البيت، يعني مش بس هتلاقيه موجود في مكان، مش موجود في مكان واحد، ولكن هتلاقيه في كل الأماكن اللي هو بيروحها، وهتلاقيه سلوك منتظم. Again, if we can go over the diagnostic criteria, because that's very important to say it like in details, yeah. And how we distinguish, again, like what Dr. Simon introduced, between the simply overactive kid and the ADHD.
1: For sure. I don't know if you could have the benefit of that slide, which has got diagnostic criteria in attention. And that really gives us, that's a good one. And
0: the next slide,
1: yes, please. That basically gives us an idea, as you can see, about the inattentive ADHD, you know, where a child essentially fails to give close attention to details or makes careless mistakes in schoolwork, work, or other activities. There's also difficulty in sustaining tasks or play activities, does not seem to listen when spoken to, has difficulty organizing tasks and activities, does not follow through instructions, fails to finish the schoolwork, you have to remind the child all the time, will not complete the chores, you know, the mother has to be after the child, right, to try and clean up and so on and so forth. Avoids, dislikes, or is reluctant to engage in tasks that require sustained mental effort. Yeah. Playtime, going on the computer is all good. Study time is not good, you right. know. Loses things, you know, necessary for tasks or activities. The pencil is lost, you know. The charts are lost.
0: It's one thing or the other.
1: Yeah.
0: Something has to be missing.
1: Something has to be. And very easily distracted. That's the inattentive, you know, by extraneous stimuli, you know, so they're watching something and they're quickly distracted onto something else, you know, the attention moves and they move from one task to the other task. And that then results in forgetfulness. So that's what causes a lot of tension in the family, because the child has been given a particular task to do and the child has said, I'm going to do it. Right. And then they forget because they have been distracted by extraneous stimuli. So whilst they are taking in and nodding and so forth, you feel that the child has listened to everything and registered, And then they have

أو أعراض زيادة النشاط لدرجة الجنون أحيانا بنلاقيها بزيادة في الطاقة بشكل زايد جدا، ولكن بيعقبها على طول أنه يحصل ديبريشن أو بنسميها الأبس اند داونز أو السبايك زي ما بنقول. فده بيفرق أنه عادة الـ ADHD ما بيبقاش معاه فكرة الديبريشن أو أنه الطفل يبقى داون لفترات زي الباي بولر، بيبقى زي أبس اند داونز زي ما بنسميها. الـ ADHD بيبقى على طول على الطاقة الزايدة والحركة الزايدة والتركيز القليل اللي فتراته قليلة جدا. فهو ده الفرق الأساسي، لأنه كان عندنا سؤال إزاي نفرق بين الباي بولر والـ ADHD. هنطلع لفاصل دلوقتي وبعدين هنرجع مع حضراتكم عشان نكمل أنواع الـ ADHD اللي موجود في الكبار وإزاي هنقدر نعالج الـ ADHD.

0: الساعة هنا بكرة الساعة 4 بعد الظهر، ويوم الثلاث هتبقى الساعة 8:30 بالليل بتوقيت كاليفورنيا، بكرة الساعة 4 بتوقيت مصر. بشكركم لحسن استماعكم النهاردة وتفاعلكم معنا. It was a pleasure to have Dr. Kirthi Sunder over, and an honor and pleasure to have my co-host Dr. Simon. It was a wonderful episode. Thank you so much for it. And we're looking forward for the next episode to be with
1: Absolutely.
0: us.
1: Absolutely. Delightful. Thank you.
0: بنشكركم أعزائنا المشاهدين، ونشوفكم الأسبوع الجاي هنكمل موضوعنا عن الـ ADHD، وكمان عن إدمان السايكوستيمولانت اللي جزء منها بيبقى علاج الـ ADHD. ابقوا معنا وهنشوفكم الأسبوع الجاي على خير إن شاء الله.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

أهلا بكم كل أحبائنا المشاهدين في كل مكان، برحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فجر جديد. بشكركم جدا لأجل رسائلكم وتشجيعاتكم وصلواتكم لينا، وبشكر رب جدا لأجل الناس اللي بتشجع وبتقول يعني كم التأثير اللي الرب بيعمله من خلال الأكاديمية ومن خلال البرنامج. مديون بالشكر للرب، وبنشكر رب جدا لأجل الأسيس نبيل. الحقيقة عايز أكشف حاجة، إنه مجرد ما قلت له على الفكرة يعني قال لي هصلي، في أيام قليلة جدا لقيته مليان بالأمر ونتيجة الرؤية السابقة الرب كلمه فيها من قبل، ومليان قوي بالأمر، وحسيت إن ده التوقيت اللي الرب عايز يعمل حاجة في وسط

0: المجتمع الكنسي العربي. بنعمة الرب أن في خطة أنه البرنامج هيكون فيه يعني الصوت هيدخل بلغات مختلفة عشان يقدر يوصل لناس في أماكن كتيرة جدا. فأنا بشكر رب جدا لأجل أسيس نبيل، لأنه مش عايز أقول لوقت مثل هذا، لا، هو خلال خدمته لوقت مثل هذا الرب أقامه. لكن الرب بباركنا بوجوده في هذا البرنامج. أشكر رب جدا، هو معلم ومحاضر قدم ومعد في هذا البرنامج الرائع. بشكر جدا حضرتك حضرة الأسيس نبيل. وعايز أقول حاجة، جات لي رسالة غريبة من الفلبين. ما أعرفش إزاي حد ترجم الاختبار فوصل هناك. هو شغاله أسيس مجموعة كنايس، مسؤول عن مجموعة كنايس عدد كبير. ولما تشد الاختبار وبدأ يسجله كتب لي، فبديت أبعت له البرنامج بتاع فجر جديد. فاستعان بواحد عربي مسيحي ينتمي الإرسالية وبدأ يترجم له الأفكار دي. بيقول لي أنا بديت أستخدمها في تقريبا حوالي 72 كنيسة.
1: واو واو واو. شكرا على التقدم الطيبة. ربنا يباركك، وبركة كبيرة أني أكون بخدم زي ما بنقول كتف لكتف مع بعض من أجل مجد الرب وامتداد ملكوته. شكرا لكم أيضا أعزائي المشاهدين لحسن المتابعة ووجودكم معنا. والرسائل زي بتفق مع كل ما قاله أخي أندرو، حقيقة فعلا أنها بركة من الرب، واستخدام الخزف ليضع فيه الكنز الذي لا يمكن أن يقتنيه الإنسان بأي ثمن على الأرض. شكرا لكم من أجل حسن المتابعة. النهاردة موضوعنا هيكون عن لقب ابن الإنسان أو ألقاب المسيح.
0: ألقاب المسيح. يعني معنا خمس ألقاب هنا، وفي المحاضرة اللي هي في تقريبا خمس أو ستة. احنا عارفين إن في ألقاب كتيرة، بس يعني بنشوف انه نركز على الألقاب اللي ممكن يبقى وراها أسئلة بحثية لدى البعض. نبدأ باللقب الأول، ابن الإنسان. وده ناس كتير بتقف قدامه، ولا سيما الجانب الآخر يقول لك الراجل بيعترف انه هو ابن الإنسان وهو الإنسان.
1: تمام.
0: اللقب عند اليهود واللقب كتابيا، واللقب دلالته ايه لاهوتيا.
1: تمام.
0: اتفضل.
1: يعني خلينا نبدا ونقول ان لقب ابن الانسان كان اللقب المفضل الذي كان المسيح دائما يطلقه على نفسه اثناء وجوده على الارض. يعني ايه ابن الانسان؟ ابن الانسان تحمل بين طياتها معنيين. المعنى الاول انه انسان كامل. أي أن ناسوته، بنستخدم إنسان أو ناسوت، أن كلمة ناسوت أو إنسانيته كانت تماما مثل باقي البشر، باستثناء أنه ولد ليس من مشيئة رجل ولا من مشيئة امرأة ولا من دم بشري، لكن ولد من الله، حبل به في القديسة العذراء مريم بالروح القدس. يعني روح الله كان البذرة ولم تكن بذرة إنسانية، لذلك ولد بلا خطية، ولذلك كان تأهيله أن يكون الكامل الذي هو إنسان كامل ينوب عن الإنسان. ما ينفعش ينوب عن الإنسان حيوان كما كان يحدث في الماضي، كان كل ده مجرد
0: رمز،
1: تغطية رمزية إلى أن يأتي الحقيقي الكامل. كان هذا الظل. فابن الإنسان تعني إنسان كامل، لكن في ذات الوقت لا تعني إنسان فقط، لكنها تحمل المعنيين. وقد رأينا
0: حلوة دي، لا تعني إنسان تعني إنسان كامل، لكن ما نحطش نقطة
1: بالضبط كده،
0: لا تعني إنسان فقط،
1: لكنها أيضا الله الظاهر في الجسد. وقد تمم المسيح نبوة موجودة بمئات السنين قبل أن يجيء في سفر دانيال أصحاح 7 عدد 13 و14، لما كان شايف رؤيا، وهنحطها موجودة على الشاشة أمام حضراتكم، اللي فيها دانيال بيقول كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان آتي، وأتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه، فأعطي هذا ابن الإنسان أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا. ثلاث حاجات عن السلطان، قال أن سلطانه سلطان أبدي لا يزول، وعن الملكوت قال أن ملكوته لا ينقرض، وعن

مجده كانت تقدم له العبادة من كل الشعوب والأمم والألسنة. فهنا نرى أن لا يمكن أن يكون إنسانا فقط فتعبده الناس يبقى هذا كفر، لكن إن كان هو صورة الله غير المنظور وكان أيضا الله الظاهر في الجسد فهو يستحق العبادة، وهو له الملك الأبدي الذي لا

0: في احدهم بلا داعي لذكر الاسماء انت تعرفه، كنت موجود في مناظره وكان هو طرف فيها، سرق النبوه دي ونسبها لشخص اخر تحت ادعاء ان تتعبد له، فقال ان هذا الشخص الاخر اللي هو يتبعه موضوع في لفظ الشهاده، فاصبحت العباده قائمه على خلاله. تحت فكره الملك قال انه عنده خلافه واسعه، تحت فكره السلطان قال ان كان عنده سلطان عسكري وبقدره اعطاها الله لي ان يؤسس مملكه قائمه على القوه العسكريه. ماذا تقول وحضرتك خادم بقاله 50 سنة وأكثر؟
1: يعني يعني عايز أقول سؤال، الحقيقة السؤال سهل جدا، وإن دل على شيء يدل على قصور ومحاولة لترقيع بعض الجمل ووضعها في مكان خاطئ.
0: ما اقدرش اقولها الا سرقه مش ترقيع، لان دي سرقه ان الشخص ياخد شيء مش من حقه.
1: مش بس كده،
0: ده سرقه واختلاس.
1: اللي يقرا الايه والشاهد الحقيقه يعني لا يمكن ان يقتنع بان هذا يمكن ان يكون كلام منطقي، لانه يتحدث عن شخص، هذا الشخص سلطان، سلطان ابدي ما لا يزول،
0: يعني استحاله الازاله.
1: لكن لو سالنا اين هذا الشخص في القبر اليوم وجسده وعظامه قد تعفنت
0: بالظبط،
1: فده شيء غريب جدا. وبعدين بيتكلم ان الملكوت بتاعته مش خلافه من بشر، لكن ده بيقول ان ملكوته ما لا ينقرض الى ابد الابدين،
0: ملكوت ابدي.
1: اذا نحن لا
0: سلطان ابدي، ملكوت ابدي.
1: وماذا يعني هذا؟ يعني اننا لا نتحدث عن انسان زائل بائد ذات محدوديه حينما عاش على الارض، لكن نتكلم عن الازلي القديم الايام الذي ليس لأيامه نهاية. فالحقيقة اللي
0: لا، وفي تعبير مع سحب السماء.
1: بالضبط كده،
0: مصدره السماء.
1: نعم،
0: مع سحب السماء.
1: لا، وبعدين تتعبد له، هل هم بيعبدوا هذا الشخص؟ هم بيقولوا لا، وده هذا الشخص كان يعبد الله، يعني
0: الاله من وجهة نظره.
1: من وجهة نظره بالضبط كده. فالحقيقة يعني سؤال
0: بايخ
1: ركيك. لكن دعني أنتقل إلى أيضا هذا اللقب الذي يتكلم عن اتحاد المسيح بإنسانيتنا اتحادا مطلقا وكاملا.
0: اتحاد المسيح بإنسانيتنا.
1: يعني إيه؟ يعني أخذ شبه جسد الإنسان وصورة الإنسان وشبه اللي بيتكلم عنه الوحي المقدس، نظرية التخلي، أخلى نفسه آخذا. ونلاحظ زي ما أشرنا قبل كده صورة عبد.
0: نعم.
1: صورة، لم يكن هو العبد،
0: مش هو العبد،
1: لكن أخذ الصورة بتاعت الإنسان اللي هو إحنا،
0: صائرا في شبه الناس.
1: شبه الناس مرة تانية، وإذ وجد في الهيئة. يبقى صورة وشبه
0: وهيئة، ثلاث حاجات.
1: ثلاث حاجات، ودي نقطة مهمة جدا. إذا نحن لا نتحدث عن إنسان كامل، ونتحدث عن الله المتجسد. فلما بنقول أنه ولد من عذراء، أي أنه دخل إلى العالم لكن لم تكن
0: له وجود سابق،
1: وجوده يسبق الوجود. فهو الموجود قبل الوجود، لكنه دخل إلى العالم في شبه جسدنا. إذن كان موجودا قبل أن يولد، فلذلك هو مولود وليس مخلوق.
0: ده صحيح،
1: ده النقطة الثانية.
0: واحد يسألني سؤال، لأن في مقطع فيديو للأسف، مع احترام الكامل لقداسة البابا تودروس، في مقطع كان عامل ندوة من سنتين، فقامت فتاة لتسأله تقولون أن اللاهوت لم يفارق الناسوت. شفت المقطع؟
1: شفت المقطع ده الحقيقة.
0: جسد المسيح، لأنه خدوا المقطع ده وعملوا عليه حوارات وأسئلة، وطبعا البابا جاوب بكل أمانة، لكن هم عايزين إجابة في دماغهم.
1: تمام.
0: الجسد بدأ في لحظة اللي هو التجسد، هذا لا ينفي، لأنك حضرتك قلت جملة مهمة جدا، وأنا طالب كل شخص مسيحي ينتبه للجزئية دي، هذا لا ينفي وجود المسيح الأزلي.
1: تمام.
0: الناس مش قادرة تركب الاثنين دول مع بعض.
1: ما هو أصل لو كان المسيح بدايته التي نعرفها نحن دون أن يكون له اللي بيسموها كريستوفاني أو
0: كريستولوجي،
1: يعني بما معناها ظهورات الكائنات

0: كلمة أو تعبير الإنجليزي ظهورات المسيح في العهد القديم،
1: ظهورات سابقة،
0: الظهورات السابقة في العهد القديم. لو لم نشير إلى هذا فهذا يعني أن المسيح قد بدأ فقط من التجسد
1: إطلاقا.
0: لكن في غاية الأهمية أن نتحدث إن كان أزلي وأبدي فإذا هو موجود قبل الوجود وفي حضن الآب كما يقول يوحنا 1:18، أي أنه في كينونة الآب. إذا كان الله أزلي أبدي سرمدي فالمسيح أيضا أبدي أزلي سرمدي. إذن هنا لما نتحدث عن ولادته نحن نتحدث عن شخص له وجود قائم قبل أن يأتي في صورة نستطيع نحن كبشر
1: نتعامل
0: معها ونتعامل معها ونلمسها لكي ينوب عنا لما صار هو الله،
1: كأن بدلة أو رداء يظهر به الشخص.
0: بالضبط كده. فجاء المسيح زي ما بنستخدم هذا التعبير في عباءة بشريتنا، يعني لبس صورة الجسد
1: بالزبط.
0: لكنه هو الله، وبالتالي لما دفن
1: لم يتوقف عن كونه الله.
0: أمين. وده اللي أنا هقوله لما دفن في القبر الناسوت هو الذي مات وأسلم الروح الإنسانية بالزبط. لكن اللاهوت لا يموت، لذلك لم يفسد جسده ولم يتعفن كباقي البشر
1: بالزبط. لأنك لن تترك قطيع
0: نفسك نفسي في الهوية ولا تضع قدوسك يرى فسادا. إذن لما نحط كل ده جنب بعض الحقيقة يعني لا نحتاج، إحنا مش بنتكلم على ثلاث آلهة، إحنا مرات ومرات كثيرة قعدنا نركز ونكرر هذا التعبير، وخليني أكرره مرة ثالثة، لا نتحدث عن ثلاثة آلهة يا أحبائي، ولا نشرك ولا نؤمن بالتعددية ولا الأسبقية، لكن نؤمن بإله واحد في ذات واحد وجوهر واحد. وهذا الإله الواحد الذي ظهر في صورة إنسانيتنا كان لازال هو الله الكامل. عشان كده كإنسان كان يعرق ويتعب
1: صحيح.
0: ويبكي
1: صحيح.
0: مش
1: بيمثل حقيقي إنسان كامل.
0: تمام.
1: لأن بعض الناس مش قادرة تستوعب، وحتى في الوسط المسيحي مش الإسلامي
0: صحيح،
1: زي هو إله وإنسان، هو بيمثل إنه إنسان ومش يعني
0: وإزاي هو إذا كان الله بيصلي لله. إحنا بنتكلم هنا لابد أن نفهم الفارق بين اللاهوت والناسوت. ففي ناسوته كان متحدا في فكره وفي إرادته مع الآب.
1: نعم.
0: وأيضا في لاهوته كان والآب واحد.
1: نعم.
0: إذن لم يكن هناك إرادتين، إرادة واحدة. نعم. أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، وشريحتك
1: في وسط أحشاء.
0: يعني إيه في وسط أحشاء؟ يعني جزء
1: مليان بيها.
0: من كياني
1: مليان بها.
0: جزء من كياني. إذن هنا نتحدث عن ابن الإنسان هذا، أي أنه جاء عشان ما هو، خلي بالكم أحبائي، الأمر كان يتطلب أن يكون المسيح ابن الله. لماذا ابن الإنسان؟ لماذا؟ أنا أشير طبعا ابن الله مش وابن الإنسان الاثنين يشيروا إلى
1: الرب يسوع.
0: وده البعض بيقول حتى بسبب هذه النبوة التي وضعناها على الشاشة في دانيال 7:13-14 أن لقب ابن الإنسان يشير إلى لاهوته أكثر ربما من ابن الله.
1: وهنتكلم عن الجزئية دي في أعمال، يعني المسيح قال إيه عن كونه ابن الإنسان مرتبط بأعمال إلهية.
0: فالحقيقة هذا التعبير جاء حوالي 84 مرة في العهد الجديد، 80 مرة منهم في الأناجيل، وأربع مرات منهم جاءوا في أماكن
1: لما
0: أخرى.
1: نقول 80 مرة في الأناجيل يعني المسيح اللي نطقهم
0: بالضبط كده. وكان المسيح كان هذا اللفظ هو المحبب ليه، إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. في أعمال 7:56 و57 لما بنشوف
1: استفانوس
0: وهو يرجم يقول أنه نظر السماء السماوات مفتوحة كما الشاهد أمام حضراتكم،
1: وابن
0: الإنسان قائما عن يمين الله. واحد يقول لي يعني هو كان يمين مش شمال؟ احنا مش بنتكلم كلمة يمين الله
1: الشكل المادي
0: تعني مركز القوة، مركز الصدارة، مركز التفوق الكامل. فدي كانت واحدة من الأربعة اللي فوق 80 في غير الأناجيل. الثانية كانت سفر العبرانيين 2:6 لما بيتكلم على من هو الإنسان حتى تذكره، ابن أو ابن الإنسان.

0: الإنسان حتى تفتقده. هذه المرة الثانية. المرة الثالثة التي جاءت في رؤية 1:13 لما كان بيتكلم على الممسك بالسبع مناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين ومنطقة عند سجديه منطقة من ذهب. يعني إيه المنظر؟
1: في المشهد ده نعم. الملك والكهنوت
0: نعم.
1: واللاهوت
0: نعم.
1: يعني مشهد ثلاثي
0: الذي يقف كالقاضي وعلى صدره متسربل بثوب طويل قاضي واقف وفي ذات الوقت أيضا منطقة من ذهب ملك. هذا هو هذه الصورة. وتكرر أيضا هذا التعبير في رؤيا 14 فدي الأربع مرات اللي جاءت فوق 80 تشير إلى المسيح. إذن لقب المسيح كان يفهمه اليهود فهما جيدا على أنه أيضا ضف إلى النقاط اللي قلناها أنه المسيح.
1: يعني ابن اليهود لما بيقروا دانيال 7:13 فاهمين أن ده عن المسيح؟
0: في العهد القديم الذي بين أيديهم
1: نفس إلى اليوم
0: يرفضون أن يقولوا أنه المسيح. ليه؟ لأن بيقولوا أن المسيا لما يجي. يعني أنا تقابلت مع واحد يهودي مرة ودار حديث بيننا وقلت له إزاي أنت تؤمن بالعهد القديم كله ولا تؤمن أن المسيح هو المسيا؟ قال لي لأن إحنا المسيا اللي منتظرينه ولما يجي هيدينا سلام يعم في الكل هيدينا تفوق من كل أعدائنا سيعيد بناء الهيكل سيرد التوراة والكلمة والشريعة إلى إسرائيل. فهم حاطين لنفسهم صور معينة إن لم تتحقق هذه الصور وهو إنسان كامل. قلت له طب ما المسيح إنسان كامل. قال لي لا أنتم بتقولوا هو الله. قلت له هو الله الكامل والإنسان الكامل وأنتم تقولون أنه لابد أن يكون ممسوحا عشان كده سميتوه المسيح من الله والمسيح ممسوحا من الله.
1: صح.
0: فعندك كل المؤهلات التي تؤهل الشخصية الفريدة العجيبة التي فاقت عن مستوى البشر الوحيد اللي في جميع الأديان حتى الإسلام ذاته أن كل إنسان نخسه الشيطان
1: إلا المسيح
0: ابن عيسى ابن مريم.
1: وفي الثلاث أديان يؤمنوا أنه سواء بالمنطوق اليهودي مسايا بالمسيحية المسيح
0: نعم.
1: في الإسلام المسيح. التفرد ده ما يقولش حاجة
0: ومحدش يستجرى يدعي ما ادعاه المسيح عبر العصور
1: على الإطلاق
0: نهائي.
1: على الإطلاق.
0: فهذا هو اللقب الذي نقف أمامه عشان كده وقفنا قدامه لأنه لقب هذا اللقب يتغلغل بين صفحات العهد الجديد بإعلان حقيقة من هو المسيح. عشان كده يقول لنا أيضا في سفر العبرانيين كان لابد أن يكون رحيما وكاهنا أمينا يقدر الكاهن القديم يقدر أن يقدم خطايا الشعب يعني يقدم ذبائح. فجاء المسيح أيضا رحيما لكنه لم يقدم ذبائح دموية لكنه قدم نفسه نعم. مرة واحدة هاليلويا فوجد لنا فداء أبديا. مش محتاجين نجيب ذبائح ونسيح دم ونحط الكف عليه ونطبعه على الباب ونقول هذا هو الدم وهذه هي الذبيحة كما يظن البعض ويقولون. لكننا نقول أن المسيح حينما سفك دمه أي أهرق حياته أي قدم حياته في صورة الدم لأن الدم في يمثل حياة الإنسان. فإذا أهرق الدم أهرقت الحياة وهذا ما فعله المسيح قدم حياته للموت نيابة عن مين؟ نيابة عن أحسن ناس في العالم؟ نهائي. لكن نيابة عن الخطاة الذين كنت أنا واحد منهم. وحتى بولس الرسول قال صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن يسوع المسيح جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. لذلك أنا أعيش بكل نبضة قلب ممتن للرب الذي أنقذ نفسي من الهوى وأنقذ نفسي من الدينونة الأبدية وضمن لي الحياة. لذلك لا يخيفني الموت. لا أحب الموت لكنه لا يخيفني لأنه سيكون الجسر الذي به نعبر إلى السماء. هناك لا يكون موت فيما بعد ولا مرض ولا ألم ولا أنين. مبارك اسم الرب. هللويا. إلى الأبد.
1: أعمال ابن الإنسان اللي كلم عنها المسيح
0: نعم
1: واحد أن يغفر الخطايا.
0: الحقيقة في المسيح لأنه هو

0: الله لذلك يستطيع أن يغفر الخطايا
1: بالزبط.
0: لأنه إن لم يكن الله فيبقى ده كفر
1: بالزبط.
0: مين يقدر يغفر خطايا
1: يبقى نسبنا لإنسان الألوهية وده كفر كده. وشرك
0: بالزبط. ولم يستطيع إنسان في يوم من الأيام يعني ما ينفعش نقول لو رحت مش عارف لمين واعترفت له بخطيتي خطيتي هتغفر. هذا الحقيقة خطأ جسيم لأنه يتعدى على أعمال المسيح وأعمال الله لأنه وحده هو الذي يستطيع أن يغفر الخطايا. لا يوجد إنسان على وجه هذه الأرض يغفر خطايا بشر لا يوجد. لكن يقول لنا الوحي المقدس في متى 9:6 ولكن لكي تعلموا إن لابن الإنسان سلطانا على الأرض. ده سلطان إلهي والله لا يعطي كمالاته وخصائصه وصفاته لمخلوق.
1: استقالة.
0: يبقى ده كفر. يبقى انت يبقى بتتكلم
1: يبقى
0: على تعقد
1: اشرك معاه واحد
0: بالظبط
1: في اعماله الخاصه به.
0: يبقى لكننا لا نشرك
1: بالزبط.
0: ولا نؤمن بالتعدد ولا الاسبقيه ولا التراتبيه ولا التعدديه
1: ولا الله يدفعنا للشرك.
0: امين امين امين. لكننا نؤمن ان الله واحد وان لا اله الا الله وان يسوع المسيح هو صوره الله غير المنظور بهاء مجده ورسم جوهره. وبعدين يقول وحامل كل الاشياء بكلمه قدرته. كلمه حامل يعني مش شايلها. لما ترجع لاصل الكلمه اي ان الطبيعه وقوانينها كانها متلاحمه في نظام واحد تتحرك يوما بعد يوم. يعني الآمر بكلمته القادرة أن يجعل الكون كله يسير
1: بكلمة.
0: في إطاره كما عينه.
1: هللويا.
0: مبارك الرب.
1: ابن الإنسان يغفر الخطايا.
0: إذن ابن الإنسان يغفر الخطايا. نرجع مرة تانية يقول لنا أنه زي ما شفنا في متى 9 الناس كانوا عايزين الشفاء لكن المسيح كان يركز
1: قصر القاعدة.
0: قال لهم أهم من الشفاء لأنك أنت ما أنت يمكن يعني أيا كان منطقك أو أيا كانت خلفيتك تقول أنا كل اللي عايز سيدنا عيسى أو عايز المسيح يسوع يشفيني من هذا المرض. لكن ربما يسوع المسيح يريد أن يشفيك من مرض أعظم وهو أنك لا تذهب إلى الجحيم فيشفيك صحيح. من مرض الخطية تكون مستعبد تكون تحت عبودية مش قادر تطلع منها. يستطيع المسيح له كل المجد أن يكسر نيرك ويفتح لك أبواب السجن إن كنت تؤمن بحقيقة عمله وكفارته التي قدمها على الصليب لأجلك. عشان كده قال لهم لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا أن يغفر الخطايا. قال للمفلوج يعني مش شفاه بس قال له قم. ما قالوش أكتر من كده. ما عادش يصلي عشان الله يستجيب صلاته. قال له قم. أعطى أمر لواحد مفلوج مشلول بأنه يقوم على رجليه ويحمل فراشه ويذهب إلى بيته. ففعل هذا وتمت المعجزة. من هو الذي يستطيع أن يفعل هذا إلا الله وحده؟
1: وغفران الخطايا أصعب من الشفاء.
0: بالضبط كده. إذا فعل الاثنين لكي يستد كل فم يشك أن هذا هو الله.
1: واحد كاتب لي بيقول لي طب ليه المسيح هنا ما قالش لكي تعلموا أن لابن الله سلطانا ليه قال ابن الإنسان؟
0: هو بيتحد مع الإنسان ويشعر بالإنسان ويقول لنا الوحي المقدس في الرسالة إلى العبرانيين لأنه كان لابد له أن يشبه إخوته
1: في
0: كل شيء لكي يكون وأنا ذكرت الآية دي في البداية لكي يكون رحيما وكاهنا أمينا يكفر عن خطايا الشعب. يعني هذا كان دور المسيح كالكاهن الأعظم الذي ينوب عن الإنسان أمام الله.
1: وكلمنا في الجزئية دي
0: تمام.
1: اتنين أنه موجود في السماء والأرض برضو ابن الإنسان
0: لأنه ابن
1: دلالة على
0: ده تأكيد على أن الله من الذي موجود في كل الوجود. مكان إلا الله.
1: نعم.
0: وهنا أمامنا يعني واحدة من العديد من الآيات اللي موجودة أنه موجود في السماء. في يوحنا 3:13 كان بيتكلم مع نيقوديموس
1: وده حاجة
0: وده
1: كبيرة
0: فقيه يهودي
1: مش واحد بسيط
0: يعني كان يقف يتكلم معاه. قال له ليس أحد المسيح اللي بيقول له ليس أحد. خلي بالك من هذه الآية لأنها في غاية الأهمية ومرات كتيرة بتهمل أو ما بنركزش عليها وبنركز على قصة نيقوديموس فقط. قال له ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي

0: ليه هو يكلمك؟ لا ما هو بيتكلم عن الراجل، قال له ابن الانسان الذي هو في السماء.
1: طب
0: وبعدين بتسأل لسه وتقول هل هو الله؟ الآية بتتكلم بمنتهى الوضوح، الذي يتكلم معك هنا على الأرض، الموجود في هذا الجسد، الواقف أمامك، هو في السماء، وهو الذي نزل من السماء حينما جاء وتجسد، وهو الذي صعد إلى السماء بعد أن مات وقام.
1: هللويا،
0: مجدا للرب.
1: واحد طرح سؤال بيقول إزاي المسيح يقول ليس أحد صعد إلى السماء وفي إيليا وأخنوخ صعدوا،
0: بس ما نزلوش من السماء وما كانوش في السماء لما كانوا بيكلموا الناس.
1: بالظبط، فما ما ما
0: خد
1: ما
0: الآية كلها.
1: ما دي اللعبة
0: القصقصة.
1: القص
0: ولز.
1: ثلاثة، هو رب السبت.
0: أنا عايز أقول للمؤمنين كمان، إحنا مرات كتيرة من الآيات اللي حافظينها بنبص ليها من الناحية العملية الإنسانية فقط، يعني لما بيقول في إنجيل متى 18-20 وبيقول إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في الوسط، إحنا دي بس بنركز عليها بتاعت الكنيسة، لكن ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أننا نرفع تسبيحنا وعبادتنا وصلواتنا وابتهالاتنا إلى الله. مين اللي يبقى موجود بيني وبينك في هذه الجلسة ويبقى موجود في أفريقيا ويبقى مفروض موجود في استراليا ويبقى موجود في الشرق الأوسط
1: والناس في نفس الوقت وسامع لكله وفي توقيتات مختلفة.
0: إذن هو الوحيد الله ظاهر في الجسد الموجود في كل مكان.
1: هللويا. جات لي ملاحظة من المخرج مهمة جدا، إنه المسيح بيقول في يوحنا ليس أحد صعد، هو صعد، لكن عن أخنوخ وإيليا
0: اختطف،
1: أخذ أو
0: صح.
1: اختطف
0: صح،
1: فما فيش الصعود، السلطان الصعود
0: بغض النظر عن الصعود، لكنه نزل أيضا ويتكلم مع واحد وهو موجود في السماء.
1: بالزبط.
0: ما يستجرش بشر يقول الكلام ده
1: ولا أي حد. رقم ثلاثة، ابن الإنسان هو رب السبت، ودي كلمة قوية لليهود.
0: رب السبت هذا يعني بالنسبة لليهودي هو ده السبب اللي كان مخليهم عايزين يقتلوه. مش بس يتجننوا، عايزين يموتوه. ليه؟ لأنه مش بس نقض السبت، لكن جعل نفسه معادلا لله وصار هو رب السبت. فاليهودي فاهم الكلام ده. احنا النهاردة لما بنقرأ من خلفيات غير يهودية لا تفهم ولا تعرف شيئا عن العهد القديم، لكن إذا أردت أن تعرف حقيقة من هو المسيح ومعنى ما كان يقوله، ارجع إلى رد فعل اليهود فسوف تدرك أنهم كانوا يفهمون ما يقول. أرادوا أن يرجموه في إنجيل يوحنا 8:58
1: وإنجيل يوحنا 5
0: لما قال لهم إن قبل أن يكون إبراهيم أنا كان. إحنا عمالين نفسر فيها ونحاول نشرحها، هم فهموا على طول وكانوا عايزين، قالوا له إيه ده، أنت بقالكش 50 سنة، أنت كنت قبل إبراهيم ليه؟ هو أنت ربنا؟ وكانوا عايزين يرجموه. إذن فهم اليهود أنه يقول أنه المسيح، فهم اليهودي أنه يقول أنه هو الله. عشان كده حتى فيلبس لما سأله في إنجيل يوحنا صحاح 14 قال له أرنا الآب وكفانا، إحنا عايزين نشوف الآب اللي أنت على كل شوية تقول أنا والآب واحد، مين هو الآب؟ قال له يا فيلبس لحد دلوقتي وأنا نفس الكلمات أشعر أن المسيح مرات وأن الله يوجهها إلى قلوبنا. حتى الآن كنت معكم هذا
1: زمانا هذه مدته
0: قريت في الكتاب ولسه مش قادر تدرك حقيقة من أنا.
1: بالزبط.
0: الذي رآني فقد رأى الآب. رأينا مجد الله، يقول الكتاب، في وجه
1: يسوع المسيح. هللويا. هو رب السبت. تخضع له الملائكة، أربعة. مين تخضع له الملائكة؟ وكل الملائكة
0: ده بيتكلم في مزمور 104 أنها ملائكة الله. وبعدين في المسيح يتحدث في إنجيل يوحنا صح 10 على أن ملائكة الله صاعدة ونازلة على ابن الإنسان.
1: يوحنا 1 مع فيلبس ومع نتنائيل.
0: تمام. لكن عايز أقول أن الكتاب في العهد الجديد مليان
1: بالشواهد
0: التي تشير إلى أنه هو الخالق
1: نعم.
0: والآمر وأنهم مخلوقات لخدمته وليست مخلوقات أعلى كما يظن البعض من المسيح أو من يعني حتى للإنسان الذي عرف المسيح. يقول الكاتب إلى رسالة العبرانيين في أصحاح واحد أن دول أرواح خادمة للعتيدين أن يرثوا الخلاص.
1: نعم.
0: يعني

0: يعني الله يرسل ملائكته لحمايتنا وليس نحن نذهب لنسجد لهم كما يظن البعض.
1: ورفض السجود
0: تمام ويرفض، لكن المسيح الذي خلق الجاعل ملائكته لهيب نار ورياح يعني تذهب بسرعة الريح وتكافئ وتحارب بقوة النار. يعني هذه الملائكة مخضعة يقول الكتاب له
1: تماما،
0: يعني تحت أمره.
1: فمن هو هذا؟ في عبرانيين 1:7 ستسجد له
0: كل ملائكة السماء،
1: كل الملائكة.
0: نعم.
1: رقم 5 احنا الملائكة صعد نازل عليه اتكلمنا عليها. رقم 6 يأتي بمجد أبي.
0: تحدث المسيح عن يعني انا كلمة المجد الداخلي معلن خارجيا.
1: نعم.
0: يعني بيتكلم هنا المسيح له كل المجد، ويقول في لوقا 9:26 هذه الكلمات: لأن من استحى بي وبكلامي فبهذا، يعني الشخص بهذا الشخص الذي يستحي بي وبكلامي. خلي بالك يا مؤمن، اوعى تستحي بمسيحك.
1: معلش مصطفى، انت حيرتني يا مصطفى. بيقول لو المسيح ده هو اللي بيسأل، غريب انت يا مصطفى. لو المسيح مجرد نبي او انسان عادي، ليه في الكتاب المقدس له اسماء والقاب ما تتقالش الا لله وحده؟ زي الأول والآخر، الرب ابن الله. هل استخدم الألقاب دي بمعاني مجازية، ولا كان مقصود منها إعلان مكانته الإلهية أمام الناس واليهود في ذلك الوقت؟
0: شكرا على السؤال والإجابة.
1: أنت جاوبت يا مصطفى،
0: ده أنت بتساعدنا كده يعني إنك تطفئ النار اللي جوه ذهنك بهذه الأسئلة. يعني أنت جاوبت على السؤال بنفسك. أشكرك جدا على إنك متابع وفاهم، يباركك ربنا ويضيء ذهنك لتؤمن بحقيقة المسيح الذي بدونه قد سقط ووقع الإنسان في دينونة أبدية. فالحياة حياتك والأبدية أبديتك، وعليك أن تأخذ القرار، فالقرار أيضا قرارك.
1: نعم.
0: يمكن أنك تظل في دائرة الاستجواب وعلامات الاستفهام، ويمكنك أيضا أن تنكر ما تستقبله، لكن يمكنك أيضا أن تفتح قلبك وتقول: إن كان هذا هو الحق فإني أسير وراء الحق، والحق ليس مجرد كلمات تقال، لكنه شخص قال عن ذاته: أنا هو الطريق والحق. فالحق في شخص، فنحن نتبع الشخص الذي هو الحق. مبارك. نعم. اسم الرب.
1: يأتي بمجد أبيه
0: ومجد الآب والملائكة القديسين في عودته مرة أخرى. نعم. حينما يأتي وقال، عشان كده علينا أحبائي أن لا نستحي في حديثنا وفي كلماتنا بحقيقة المسيح الذي جاء ليمثلنا وينوب عنا ويكون متجسدا ليكون حلقة الوصل. يعني تخيل، أنا مرات يعني أقول لو لم يأتي المسيح ويعطي لنا فهما عن حقيقة الله، الكلمة الذي صار جسدا، الكلمة الذي نقل ما في قلب وفكر الله العاقل وعقل الله الناطق إلينا، كنا نعرف إيه عن ربنا؟
1: بالضبط.
0: اللي بيقولوا الناس هو اللي كنا نعرفه.
1: بالضبط.
0: ولو حتى
1: كنا نقدر نخمن،
0: ولو قرأنا عن الله أمور ما كناش نقدر نجسدها، لأن الله روح.
1: بالزبط.
0: وهذه الأمور الروحية تفوق تصورنا وفكرنا وأدركنا. لكن جاء المسيح له كل المجد، حلقة الوصل بين الله الذي لا يرى، الغير المحدود، الذي لا يمكن لإنسان محدود زمني مؤقت الحياة أن يدرك اللامحدود الروحاني الذي فوق العقل. كان هيبقى المسيح مجرد صورة وتهيؤات، وأبني كل واحد فينا يبني بذهنه
1: خيالاته
0: على حقيقة من هو الله.
1: بالزبط.
0: لكن جاء المسيح
1: هو
0: كحلقة
1: الكامل
0: الوصل. تمام.
1: والإعلان الكامل،
0: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. يعني شفنا مجد المسيح، وهذا يذكرنا بالحقيقة اللي بتربط العهد القديم بالعهد الجديد. ففي العهد القديم الشعب خاف من الله.
1: بالضبط.
0: وارتعبوا وحينما يأتي حضور الله محدش يشوف الله
1: محدش يقرب
0: ولا حد
1: ولا حد

0: سوري البهيمة
1: كانت ترجم لو قربت من الجبل لأنها تدنسه فارتعب الشعب وقال له موسى
0: انت بقى رعود وبروك
1: انت اطلع وشوف ربنا عايز مننا ايه وكل ما قاله لك الرب نحن نفعل وخلينا احنا تحت. هذا هو الرعب في حضور الله القدوس خالق السماء والأرض الذي يقول فيكون يأمر فيصير ينسب للملائكة حماقة والسماء ليست بطاهرة أمام عينيه. هذا هو الله. إحنا مش نتكلم على يعني ما تصغرش هذه الصورة ولا تنزل بها إلى الأرض لأنها صورة سامية وعظيمة. ماذا فعل الله؟ أراد أن يسكن وسط شعبه، أراد أن يعلن مجد لهم. فماذا فعل؟ جاء في داخل الخيمة بحلوله في داخل قدس الأقداس لكي يراه الكهنة رئيس الكهنة العظيم ويخبره ويخبره الآخرين كما أيضا كان موسى يرى مجده. فلما ينزل من على الجبل وشه كان بيلمع. كان يغطي
0: الشعب نفسه ما كانش يقدر
1: يبصل.
0: لكن جاء المسيح نعرف نتعامل معه. ما فيش الخوف والرعب والرعود والبروء.
1: الجمال بتاع يوحنا 1:1 والكلمة صار جسدا وحل كلمة حل بيننا كلمة جميلة تربط الخيمة بإنجيل يوحنا.
0: هللويا.
1: وهي نصب خيمته بيننا أي أنه صار قريبا منا. هذا هو الذي سمي
0: سكن في وسط
1: ابن الإنسان.
0: هللويا.
1: سكن في وسط شعبه. الناموس بموسى أعطي يعني العقاب وفتح ضعفات وخطايا الإنسان وبعد كده تركه
0: مفيش علاج.
1: فيش علاج. لكن الناموس بموسى أعطيه لكن النعمة
0: والحق
1: التي تقود إلى الحق. نعم. الحق هو الشخص.
0: هللويا.
1: بيسوع المسيح صرى. والحقيقة أندرو أنا يعني عملت دراسة مبهرة بعد أن درست ما كانتش من ابتداعي لكن بعد أن درست لأحد المشاهير هو اسمه سيدلو ده من أعظم الكتاب المفضلين ليا اللي عندي المراجع بتاعته وكان يربط بين إنجيل يوحنا وبين الخيمة وكأنه ينقل العهد القديم إلى العهد الجديد. ففي دخولك إلى الخيمة كنت أول شيء تقابله هو مذبح النحاس لتقديم الذبيحة قبل أن تدخل وبعد كده المرحضة وهكذا. رأينا في إنجيل يوحنا أصحاح 1:29
0: يوحنا المعمدان
1: الذي يقول هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ثم بعد ذلك نراه في عرس قانا الجليل في أصحاح 2 يحول الماء المرحضة إلى خمر. وبعدين في أصحاح 3 نراه أيضا يتحدث إن لم تولد من الماء والروح. وبعدين في أصحاح 4 للسامرية اللي كل من يشرب من هذا الماء يعطش. وخد تسلسل الخيمة وقطعها تجدها بانتظام وتناسق حتى مائدة خبز الوجوه الخبز في أصحاح 6 كلها ماشية بتناسق وتسلسل يعني يلفت النظر ويبهج القلب حينما تنتقل هذه الرموز إلى الحقيقة الكاملة التي نراها. مبارك اسم الرب.
0: رقم 7 يجلس عن يمين القوة اتكلمنا فيها.
1: تمام.
0: معنى الجلوس إن مش جلوس حرب. رقم 8 له ملكوته
1: يعني بنتكلم على أنه لأنه ملك.
0: نعم.
1: فله ملكوت. وفي الملكوت لا توجد هناك استشارات أو فتوات أو يقول الملك شيئا ويعترض عليه الآخرين لكن كلمته قانون فرمان. ودي نقطة مهمة جدا للمؤمنين المتابعين اللي آمنوا بالمسيح المخلص أن ما يقوله الرب ليس أمرا للمناقشة لكن إن قال الرب أنك تحب قريبك كنفسك وإنت مش قادر مثلا أنا بستخدم يعني كتعبير اللي يقول عليه وإنت مش قادر عليه قل له ساعدني أيها الملك العظيم الذي قدمت ذاتك لأجلي لكي أطيعك وأحبك وأنفذ أقوالك اللي أنا مش قادر أنفذها ربما بطبيعتي الإنسانية البشرية. الملك يقول فيكون يأمر فيصير.

0: كتير بنتكلم على ملك ملكوت ونحن الرعية أحبائي.
1: نعم.
0: وكلما اهتم الملك بالرعية وانعكاس عمل الملك على الرعية هو أعظم شاهد.
1: نعم.
0: عن إن كان هذا الملك ملكا يستحق أن يكون الرأس لكل البلد والرعية أو لا يستحق إن كانوا في حالة الجوع والفقر والانعدام. ماذا عمل المسيح؟ قال لا تهتموا بالغد. وقال يعني
1: معكم كل الأيام إلى انقضاء.
0: بالضبط كده. وكل اللي يريد الخير إذا كان أبناء هذا العالم يعطون خيرا لأولادهم، فما بالك أن كان الملك لا يهتم بالرعية. يعني شكرا لك يا رب لأنك جعلتنا من رعيتك، صرنا رعية. شوفوا عمق الكلمة، وأهل بيت الله، يعني كأننا من عيلته. شكرا للرب.
1: ابن الإنسان سيدين العالم،
0: هو الديان. عشان كده يعني بيقول الكتاب في متى 16:27، فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه، يبقى هنا جاي في مجد اللي اتكلمنا عنه، وحينئذ
1: يجازي،
0: يبقى صاحب المجد والبهاء. نعم. وأيضا الديان،
1: لأن دينونته حق،
0: كل واحد حسب عمله.
1: نعم.
0: تقدر تهرب من الإنسان، تقدر تختفي، تقدر تمثل على الإنسان، لكن ما تقدرش تهرب من الديان. وكيف يكون المسيح هو الديان ويكون مجرد إنسان؟
1: صحيح.
0: يعني أنت حطها كده وفكر فيها، لا يمكن. وإلا يبقى الله بيشرك، الله اللي بيشرك مش الإنسان، جايب معاه شريك قال له أنت تبقى الديان وأنا أقعد أتفرج عليك كما يدعي البعض. نهائي. المتكلم هو الله الظاهر في الجسد. مرة تانية، لا نقول ثلاثة آلهة، آب وابن وروح القدس، كل واحد فيهم إله مختلف، لا نقول هذا. ومن يقول هذا يبقى مش فاهم إيمانياته وأسس الإيمان المسيحي، يبقى مش فاهم. أمال بنقول إيه؟ بنقول الله وكلمته وروحه، الله الناطق بكلمته العاقلة، عقله الناطق، ولا يمكن فصل الكلمة عن العقل أو المصدر الخارج منه، فالكلمة والعقل، الكلمة وصاحبها واحد، والحياة هي الروح القدس سر الحياة. إذن دول ثلاثة ولا واحد؟ واحد، لكن كل اسم من هذه الأسماء له دوره، زي الإنسان، يعني مع فارق التشبيه، مع فارق التشبيه. العقل يفكر لكن الجسد لا يفكر. فلو العقل فكر، ما بقولش ان ده انا عقلي، ده مش انا نبيل، ده مش راسي، لا، انا وكلمتي، انا وعقلي واحد. اصلي ان الكلمه الحقيقيه والفهم الاعمق يتاصل في داخلنا كمؤمنين، فلا نستحي لا بانجيل المسيح ولا بصاحب الانجيل وسر البشرى الطيبه، شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح.
1: امين. رقم 9، الايمان بابن الانسان يعطي حياه ابديه. رقم 10، الايمان لان ابن الانسان جاء لكي يخلص ما قد هلك.
0: وهو اللي بيقول على نفسه لان ابن الانسان، يعني زي ما بنقول ان كان التعبير المفضل للمسيح
1: هو اللي بيستخدمه.
0: بيقول لان ابن الانسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. وكانه يلخص
1: عمل
0: هدف مجيئه إلى العالم. إذا كان جاي يخلص، إذا كان جاي يقدم نفسه ذبيحة، فماذا يعني هذا؟ أي أنه ولد لكي يموت.
1: هو جاء لأجل هذا الغرض،
0: جاء لكي يقدم نفسه فدية،
1: يرفع خطيئة.
0: ومع ذلك أخ أندرو، لم نرى المسيح يسير عابسا بائسا لأنه يوما سوف يموت.
1: لا.
0: ده الإنسان يحصل له ديبريشن،
1: ده من اقل مشكله، من اقل مشكله الانسان يضرب لخم،
0: لكن يبقى هو ماشي وبيتكلم عن الصلب ويتنبأ عن موته، لكنه كان يرى النتيجه العظمى، انه حينما يذهب الى الصليب سوف ياتي بابناء كثيرين الى المجد. ما اعظم هذا العمل العظيم الذي لا زال الانسان يناقشه ويتساءل فيه، ليس من منطلق الفهم لكن مرات كثيرة من منطلق الحوار العقيم الذي لن يجدي شيئا ولن يؤثر على أبديتك، لكنه سيؤثر بالسلب. لكن أمامك الحياة والموت، اختار الحياة في الحياة.
1: عندنا اسماء تانية للاسف في الوقت قدامنا 7 دقايق مش عارف نعمل ايه. في اسم يسوع، في

0: إحنا محتاجين
1: لقب المسيح في الرب.
0: إحنا محتاجين نقف عند اسم يسوع لأنه مهم جدا.
1: اتفضل.
0: وكلمة يسوع هي جاية من الأصل العبري يشوع،
1: يهوشوع،
0: ومن أصل الكلمة يهوشوع أو يهوشع. ودي كلمات كلها أصلها، وده كان اسم على فكرة سمي به البعض في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت. وأعتقد أن احنا كان عندنا عدة أسماء ذكرهم الكتاب المقدس باسم يشوع. فعندنا يشوع ابن صراخ، وعندنا يشوع ابن نون. ويشوع ابن نون على فكرة في سفر العدد أصحاح 13 موسى اللي غير اسم يهوشع أو هوشع إلى يشوع، بدل يهوشع ابن نون يشوع ابن نون. وممكن نرجع لها في
1: لتسهيل النطق
0: بالضبط في عدد 13-16. وبعدين بنشوف في متى 27-16 إزاي أثناء المحاكمة كانوا يقدمون واحد اسمه يشوع باراباس المجرم.
1: ودي غريبة.
0: وعشان كده ما قالوش، ما استخدموش يشوع، لأن يسوع كان موجود وكانوا يعطوا للشعب الاختيار بين يسوع الذي هو المسيح وبين باراباس الذي هو يشوع باراباس. ودي كلها يعني مرات كتيرة، دي كانت أسماء من الأسماء الشهيرة. ويقال أيضا تاريخيا أنهم وجدوا اسم يشوع ويسوع على قبور كثيرة في القرون الميلادية الأولى. وفي السنة 66 كان هناك أيضا شخص اسمه يشوع حنانيا، وهذا الرجل أو يسوع ابن حنانيا كان يتنبأ عن هدم أورشليم وسقوطها. واليهود ما عجبهمش الكلام، خدوه ودوه للرومان. الرومان حكموا عليه بالجلد وطردوه بعد كده وسابوه، لكن اليهود قتلوه. إذا هذه الأسماء
1: كل في بار يشوع الساحر،
0: وفي بار يشوع الساحر عليم الساحر المشهور بعليم الساحر. إذا كانت هناك أسماء كثيرة، لكن هذا لا يعني شيء. أما المسيح فأخذ هذا الاسم وعين قبل ميلاده بأنه سيكون هذا
1: الاسم جاء مباشرة من السماء
0: من خلال فم الملك جبرائيل. ودي النقطة المهمة تماما زي يوحنا، انه قال ده هيسموه يوحنا. وجاء اسم ليه؟ لأن كلمة يسوع معناها يخلص شعبه من خطاياه.
1: في مهمة،
0: إذا اسم على مسمى. ومهم جدا
1: اسم يعني الخلاص،
0: ومهم أن ندرك هذا. ولما بنقول المسيح اللي هي مشيخ، دي معناها الممسوح. فهو غافر الخطايا المرسل والممسوح من الله. عشان كده في كل مرة كان يتحدث ويقول أنا ابن الإنسان، كانوا يدركون أنه يشير إلى نفسه كالمسيا. وبذلك أيضا كانوا يحتجون عليه. فهم اليهود كل هذه الحقائق اللي للأسف الشديد غير اليهود حتى يومنا هذا يرفضون فهمه.
1: وجاء الاسم معرف في سفر دانيال 9:25 كنبوة.
0: ودي المسيح كمان لم يطلق التعبير بالألف ولام التعريف المسيح إلا على يسوع المسيح وحده.
1: الباقي مسيح الرب.
0: مسيح الرب. وكلمة مسيح الرب
1: يعني ممسوح من
0: تكررت لمرات
1: داود وشاول وهكذا.
0: بالضبط. شفنا حتى في صمويل الأول 9 و10 و11 و16 و23 و24 بيتكلم على شاول على الأقل 8 مرات أنه مسيح الرب. وداود يقول كيف أمد يدي إلى مسيح الرب. فكلمة مسيح الرب كانت تقال على الممسوح المعين كملك.
1: بالضبط.
0: من الله.
1: بالزبط.
0: لأن اللي كانوا بيمسحوا كانوا 3.
1: بالزبط.
0: الأنبياء النبي والملوك والكهنة.
1: بالزبط.
0: دول 3 اللي كانوا بيمسحوا. فالمسيح كان ملكا وكاهنا ونبيا. كنبي لم تعطى له الكرامة بين أبنائه ووطنه. وككاهن كاهن الله العلي الذي لا بداية أيام ولا نهاية أيام له. الذي ينوب عنا، عشان كده بنلجأ إليه حينما نخطئ ونقول له أنت الكفارة، أنت الشفيع لترفع عنا الخطايا أمام الله الآب.
1: هللويا.
0: هذا هو الكاهن. أما الملك فهو ملك الملوك ورب الأرباب. وربما أنت واحد من المشاهدين تقول هذا الذي جاء وصلب وعلق في ضعف وكان يدمي وكان منظره بشعا قبيحا، قالها الكتاب عنه في نبوة

في أشعياء 53 لا صورة له ولا منظر فنشتهيه. نحن ندرك ونعرف هذا، لكن علينا أن نعرف أن كل هذا كان من أجلي أنا الخاطي ومن أجل خطاياي، ولن يستطيع أحد غير المسيح يسوع الذي دخل إلى عالمنا لأنه كان موجودا وقدم للموت نفسه، لكنه لم يظل في القبر ولم يستطيع القبر أن يحفظه في داخله كباقي الرسل والأنبياء عبر كل العصور والأزمنة، لكنه قام منتصرا على أوجاع الموت كاسرا شوكة الموت، العدو الأخير الذي كلنا لا نحبه لأنه يسبب الفرقة والبعد، لكنه قام منتصرا على أوجاع الموت، لذلك فهو يقيمنا نحن أيضا معه وأجلسنا معه أيضا في السماوات، أي أعطانا مركز أعلى فتغيرت حياتنا. أصلي أنك تقبل هذه الحقيقة لكي تختبر بذاتك من هو المسيح من غير إثبت. نحن نقدم لك كلام وكثيرين في كل مكان يقدموا كلام، لكن هذا الكلام لا نقوله على مجرد أنه مثل السبرتو اللي يتبخر، لكن نقول أنه يمكن أن يتحول إلى اختبار حقيقي وعملي، فقد اختبرته أنا في حياتي واختبره أخي أندرو في حياتي، فتغيرت حياتنا وجعلتنا على ما نحن عليه، غير مستقبلنا، فلم نعد نخاف من المستقبل حتى لو كنا لا نرى، لأننا نعرف من هو الذي يمسك بالمستقبل، وصارت لنا الحياة الأبدية لا لكبريائنا ولا لأننا نظن أننا شيئا، لكن لأنه هو دفع الثمن وضمن لنا الذهاب إلى السماء، لأن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا وينتقل من الموت والظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة. أما من لا يؤمن به يقول الوحي المقدس فقد دين. الشهادة والرسالة أمامك واضحة، ولك أن تقبل ولك أن ترفض. أصلي أن تقبل فتقبل الحياة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

0: يا لعمقنا الله وحكمة وعلمه
1: ما أبعد
0: أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء،
1: لأن من عرف فكر رب
0: اسمع مشيرا بس اسمع اللي بعديها اسمع
2: أو من سبق فأعطاه فيكافئ
0: أو من سبق فأعطاه فيكافئ، يعني ما فيش واحد سبق وأعطى الرب، الرب اللي بعطي الأول
1: بالضبط
0: هو المعطي الأول،
1: منه
0: هو وله وهي اللي عايز أوصل لها، منه وفيه وإله كل الأشياء
1: له
0: من الأزل إلى الأبد.
1: هللويا.
0: هو مؤتي الأغاني، هو معطي كل شيء، فيه ومنه وله كل الأشياء. واليوم إحنا جايين بهذا التعبير أخ صموئيل بكل بساطة، رافع إيدي I have absolutely nothing رافع إيدي بسلم ليك، دفت هللويا. عمري دي ملك إيديك، والشطر الثاني اللي بلمس قلبي يا ما قالوا كثير فين الخير؟ مش بس انت، لا يسوع انت الخير، ليس باحد غيره، هو وحده الخير، لانه هيك مش قال له بمزمور 16 وقال له لانك انت سيدي خيري لا شيء غيرك، انت خيري، انت قالوا كثير فين الخير، وانت الخير وانا عيني عليه. وانا بقول يا شعب الرب اللي انت شايف الخير يسوع، مش شايف الخير من يسوع، قبل ما تكون شايف الخير من يسوع تكون شايف الخير يسوع نفسه، تعال اليوم بتعبير الإنسان نقول له أنا جاي أقدم لك عيني على عينيك، أو زي ما علمنا القسيس عيني على قلبك، عيني على قلبك، بدي أسمع أشوف دقات قلبك. تعرف لما واحد بفرح زيادة عن اللزوم أخ
3: شارة
0: قلبه بدق بسرعة، وبتعرف اللي بيقدر يشعر بهذا الشيء اللي قريب على قلب الرب، إنه اليوم يكون هيك إحنا نفرح قلب الرب. إنه طبعا أنا بس بوصف هيك ببساطة، إنه قلب الرب ما بدق بسرعة لأنه عنده كل شيء، عالم كل شيء وعارف كل شيء، بس الرب بيفرح بأولاده. أخ أندرو قالها كثير من المرات، الأخ بشارة الليلة قالها مرتين ثلاث.

0: احنا مش عبيد عند الرب، احنا جايين اولاد عند الرب، احنا اولاد الرب. قول اللي ابن للرب، يا انا شو بفرح لما بيجي ابني عندي بيقول لي بحبك بس عشان احبك، مش لانه عندي مصلحه او انه يجيب لي هديه. كان عيد ميلادي الشهر الماضي اخ صموئيل، عندي ابني الكبير اللي هو سلامه، عنده قلبه معطي، يعني مش بقدرش اوصف لك اياه. هي فايندز ويز تو جاست وان بليس. بتعرف قديش بفرح قلبي من جوا، بصير نطنط يو نو، انه مختلف عن كل اولادي وكل الاشياء اللي بشوفها، بس انه عنده يعني قلبه رهيب. قديش بفرح انا كاب لانه من دافع محبه بعطيه. وهيك هيك مع الرب الليله بتعبير الامتنان، نيجي عند الرب ونقول له من يدك واحنا بدنا نعطيك لانك انت الخير. نعم. مش بس منك الخير، انت الخير يا يسوع.
1: هللويا هللويا، مبارك اسم الرب. هللويا. يا بختك لو انت بتقدر تختبر الكلمات دي. أيوه. انا كل يوم الايام اللي فاتت بقول اهم حاجه، انا بقولها بتعبير تاني، بقول يكون قلبك على قلب الرب.
0: اي قلبي على قلبه،
1: قلبك على قلب الرب. كل يوم بقولها في ايام عيد الحصاد، لما تكون قلبك على قلب الرب وبتسمع وبتعرف هو عايز ايه وبتتحرك ناحيه اللي هو عايزه، حياتك هتختلف تماما. أشكر. هتبقى شخص تاني مختلف تماما.
0: أشكر.
1: وهتبقى يعني حياتك في الارض مش حياه عاديه. ربنا يستخدمك بكل قوه، ربنا يغير بيك ملايين حواليك، ربنا يغير بيك ملايين حواليك لما تحط قلبك على قلب الرب وعينك على عينيه وتشوف هو عايز يعمل ايه وتتحرك بحركاته، لا تمشي اسرع منه ولا تمشي ابطا منه. بما في ذلك الطاعه، والطاعه دي اهم حاجه. ما ينفعش واحد يجي ربنا عايز يحركه وعايز يقول له امشي في الطريق ده وهو يقول لا لا لا، اصله احنا ما اتفقناش على كده، اصله دي غاليه عليا، اصله ده. واحنا بنشوف امثله وعارفين امثله ابراهيم لما ربنا امتحنه علشان يشوف قلبه ازاي، وده كان حاجه خطيره. وربنا بيحط مواقف في حياتنا بتبقى كانها امتحانات، كانها بيشوف حقيقي انت قلبك. لان احنا في الترنيم احيانا بنقعد نرنم ونقول كلام خطير، وتيجي تسال اي واحد تساله وتقول له لو ربنا عايز منك حاجه تعمل ايه، اه طبعا ربنا ومش عارف، انت عارف الكلام الجميل اللي احنا متعلمه في الكنائس، لكن ربنا بيعرف القلب وبيحط كده في السكه امتحانات. طب اعمل دي، طب اعمل دي، طب اعمل دي. لو انت بتعمل بتنجح في الامتحان، لو ربنا بيطلب منك بتبقى بتنجح في الامتحان، ولا كلام بيسموه ايه، طق حنك او حاجه كده، انتوا
2: طق حنك
1: يعني كلام وخلاص، مش عارف عندنا في مصر يعني كلام وخلاص، ولا قلبك فعلا بتحب الرب من كل قلبك. وده اخطر حاجه، وده اخطر. لو قدرنا ان احنا يعني نفسي لو نقدر نوصل المفهوم ده والحب ده، تبقى بتحب الرب من كل قلبك زي ما بيقول اخويا مازن في مزمور 16، قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك، ما فيش حاجه تاني يا رب، انت ووحدك وبس، وعيني عليك وقلبي على قلبك وشايف خطواتك وماشي وراك. ده احلى واروع حاجه. يا بختك يا بختك لو تقدر تعيش الحياه دي.
2: تخيلوا ان في اخت وفي اخ انه ياخدوا التعهد ان يحطوا 35، ده بيشجع ناس كتيره جدا لسه متردده. وعايز اقول لكم اللي عملوا كده بيعيشوا في نفس الظروف وبيعيشوا في نفس الحياه ونفس الوضع وبيواجهوا نفس الظروف اللي انت بتواجههم، لكن الفرق ايه؟ الايمان، تحدي الايمان. الفرق ايه؟ انه مش خايفين لانه واثقين في اله صالح هو موجود في كل زمان ومكان. الفرق ايه؟ انه واثقين ان الرب صادق في وعده ان في زمن القحط لا تخاف. الرب بيقول لك ما تخافش، الرب بيقول لك ما تخافش، الرب بيقول لك ما تخافش. اكسر حاجز الخوف النهارده وتعالى حط بثقه في عمل ربنا، وتعالى قدم للرب، تعالى خد خطوه ايمان، تعالى اتسرب بشجاعه، اتسرب بنبل مع الرب. خلينا نتسرب بنبل مع الرب، وخلينا نتسرب بقلوب ممتنه للرب، قلوب شاكره للرب، نفوس بتحمد الرب، نفوس بتعظم الرب، نفوس بتقول للرب يا رب انت تستحق كل شيء، من أجله ألقي تبري على تراب الأودية. أنا يا رب بلقي كل شيء يا رب من أجلك أنت على تراب الأودية. كنت فاتح دلوقتي سفر الرؤيا إصحاح 4 وعدد 10، لما 24 شيخ خروا ساجدين قدام الرب وطرحوا أكاليلهم قدام الرب. مش طرح أكاليلهم معناه أنه مش مقدرين الأكاليل، لكن معناه أنه بيقولوا للرب أنت يا رب بالنسبة لينا أغلى من الأكاليل. والأكاليل دي عطية منك. تعال نقول له رب

احنا بنطرح كل شيء عند اقدامك يا رب، الالف والالفين والتلاتة والخمسة والعشرة بنطرحها عند اقدامك، لانه واثقين يا رب انك انت سبقت وعوضت، انت سبقت واديت، لان من يدك وقد اعطيناك، لان منه وله كل وبه، منه وبه وله كل الاشياء. التسبيحة الجميلة اللي ذكرها اخونا مازن من رومية 11، لما بولس قال التسبيحة دي

0: خيره، عايشين على أرضه تحت سماه في خيره، بالإضافة أنه نلنا خلاص الرب مجانا لأن الرب دفع الثمن.
1: أعظم عطاء أخ أندرو، أعظم عطاء عطاء الامتنان.
0: طبعا.
1: وإيش عطاء الامتنان؟ عطاء الامتنان أعطي للرب بدون ما أتوقع أخذ شيء من الرب.
0: لأنه هو ادانا.
1: لأنه هو اللي بدأ. اللي قصدي
0: أقوله. كانت منه.
1: في ناس في مرات إحنا بنعطي عشان متوقعين نأخذ باك. نأخذ شيء يرد لنا إشي. لكن بدي أشجعنا اليوم والأحبة اللي منشنين اليوم يتباركوا ببركة نوع آخر. تعرف إيش أعظم بركة؟ إنه تكون أنت موجود في حضور الرب all the time. أنا بتوقع أخي أندرو أنت بتوافقني، حضور الرب أعظم من بركة الرب.
2: طبعاً 100%.
1: أو خلينا أقولها بطريقة ثانية،
0: الرب أعظم من
1: أعظم بركة من بركات الرب هي حضوره في حياتي.
0: طبعاً.
1: والباقي
0: طبعاً.
1: اكسترا.
0: الرب هو الاساس،
1: هاي حقيقه.
0: طبعا.
1: وانا بدي اصلي اليوم يكون تعبير طبعاً. الامتنان لكل شخص بيقدم، وانا بدي اشجعك الفرصه قدامك تقدم بحسب طيبه قلبك وسماحه قلبك، مش هيك؟ لما قدموا
0: نعم.
1: انا تعجبني قصه داوود. داوود لما قدموا لل 146,000 اي ثينك 146,000 ذبيحه، مش هيك؟ انه قدموهم بطيبه قلب وسماحه قلب، كانوا يقدموا مش فاض حتى انه طلبوا من الشعب انه ما يقدموش اني مور، لانه
0: ده وقت خيمه الاجتماع.
3: ينتدبون بفرح.
1: قدموا. وانا بدي اشجعك اليوم تنتدب بفرح. وخليني بس اقولها اخر جمله، وقت الصعب افضل وقت اقدم فيه للرب.
0: بالضبط.
1: لما ظرفي صعب
0: يظهر الايمان،
1: اي يظهر الايمان ويظهر طيبته ونوع القلب.
0: نعم.
1: نوعيه قلبي اتجاه الله.
0: نعم.
1: وانا باكد لك، نرجع ليعبيس، شكرا اسيس لانك انت قلت ليتك تباركني انه انا بدي اكون برضاك، مش هيك؟ انه بركتي انه اكون موجود في رضاك. مره كنت بسمع وعظه والاخ المبارك بيقول انا مش، ما تقوليش الرب يوسع تخومي، لانه انا تخومي يا دوب مكفين اللي انا فيه من ناحيه توسيع التخوم، انه الجهاد اللي انا بجاهده. لا انا بدي اصلي الرب يوسع تخومنا الروحيه فندرك، يصير عندنا ادراك من نوع اخر بالاتجاهات الروحيه، ادراك من نوع اخر اخ صموئيل، انه ندرك الخير اللي احنا فيه من الرب. والوقت اللي احنا فيه هذا اعظم وقت نقدم فيه للرب، لانه بنعلن ثقتنا بشخص المبارك.
0: امين.
1: العطاء اعلان ثقه، العطاء مش انه تعطي لانه انت مجبر او لانه طلب منك، لا، انت بتعطي لانه عندك تعبير امتنان من قلب واثق بشخص الرب. واعظم وقت نثق فيه بالرب، سهل اخ اندرو بالوقت السهل
0: نقول
1: الثقه بالرب، انا واثق بالرب، طبعا كل الامور ماشيه. لكن لما يكون الوقت صعب وتثق،
0: هو ده الوقت الصعب،
1: ده اللي الرب دخلك فيه لاعماق اكثر. لاعماق اكثر. وانا بصلي اليوم لا للكعبين ولا للركبتين ولا للحقوين، لكن في بحر سباحة، نهر سباحة
0: لا يعبر.
1: أنا بتعجبني هاي حزقيال 47 I think. مش هون موجود حزقيال 47، بكمل بعديها لما بدخل للعمق بيقول إجا عند لما التقى النهرين مع بعض. أخ أندرو I think الجزء الأخير، أنت عارف هاي الأمور أكثر مني مليون
0: مرة،
1: بس بيقول كان كل من يدب نفسه في النهر يشفى. كل من يدب نفسه في النهر. واليوم تكون انت بتدب نفسك بنهر الروح القدس، تقول له انا بدب نفسي بثقة كاملة، وكل من يدب نفسه يشفى. بتعرف اول شفاء بيقدم لنا اياه الرب الشفاء الروحي.
0: امين.
1: الشفاء الروحي بيشفيني روحيا،
0: الشفاء من الخوف.
1: الشفاء ما هو مرض الخوف مرض روحي، مرض الخوف روحي.
0: طبعًا.
1: خوف بالانجليزي بيقول خوف، fear fear false expectations appearing real. الخوف هو شيء وهمي يظهر وكأنه حقيقة.
0: نعم.
1: That's what fear is. واليوم الرب بيقول لك لا، أنت نط بالبحر، اقفز بالبحر.
0: عليك.
1: دب نفسك، كان كل من يدب نفسه يشفى، لأنه المياه كانت تشفي كل شخص بثق بالرب.
2: قال إن الله يحب المعطي الفرحان، مشان هيك قال كما نوى في قلبي. قال يا رب اليوم انا بدي صلي انك نوايا القلب تبعي تكسرها، لانه القلب نجيس من يعرفه. انا يا رب بدي قلبي يصير يشبه قلبك، بدي قلبي يصير عنده نفس الحنان مثل قلبك، ويشعر مثل قلبك للنفوس، ويعطي مثل قلبك يا رب، ويحب مثل قلبك، ويغفر مثل قلبك، ويتحنن مثل قلبك. تعال يا قدوس اليوم غير قلوبنا، واجعل قلوبنا يا رب للملكوت، واجعل قلوبنا للبشارة، واجعل قلوبنا للعطاء، واجعل قلوبنا للخدمة، لكي نحيا بك ولك ونوجد من أجلك. يا قدوس مبارك، أنت تستاهل كل شيء حبيبي يا رب، وذلك تعالى رب المس القلوب هلا في البيوت.

0: ضروري تفتح تليفونك هلا وتشغله على هيدي الكاميرا على الكيو ار كود وتبلش تعطي 500 1000 2000 3000 5000. شفنا مين بده يحط حد 5000، بيقول انا بغار من هذا الشخص اللي حاطط 5000، انا كمان رح احط 5000، او انا بغار من الشخص اللي حط 1000، انا هلا كمان رح ارجع احط 1000 كمان. حابب بشجع كمان الاخوه اللي اوريدي حطوا انك تاخذ خطوه مش خدها قبل بعد. انا بعرف في كتار منكم حطوا واوريدي عملوا المسؤوليه اللي الله حط عليهم، لكن تاخذ خطوه اللي هي تقول توسيح التخوم مثل ما صلى يا عبيس، خطوة اللي هي تكبر الكيل تبعك، تقول أنا خطوة رح أخدها موجعة، خطوة زيادة، يعني الميل الزيادة، الميل الآخر اللي رب قال لك تمشي ميلين، امشي بعد ميل آخر، تعمل شيء فوق الطاقة، تعمل شيء فوق مقتضى، يعني شيء ما دائما الله بيتحدينا ليشوف إذا عن جد هل إيماننا هكذا، هل قد إيماننا. ورح تتفاجأ بأنه هذا النوع من الإيمان هو يفتح أمور غير عادية روحية بحياتك، توقع بأنه الله رح يباركك جدا جدا جدا. أنا متوقع بأنه شوف أشخاص كتير هلأ تتسابق في العطاء.
1: في تثنية 27 و 28 في آيات للبركة، وإن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض، وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذا سمعت لصوت الرب إلهك. مباركا تكون في المدينة، ومباركا تكون في الحقل، ومباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وثمرة بهائمك، نتاج بقرك وإناث غنمك. مباركة تكون سلتك ومعجنك، مباركا تكون في دخولك ومباركا تكون في خروجك. يجعل الرب أعداءك القائمين عليك منهزمين أمامك، في طريق واحدة يخرجون عليك وفي سبع طرق يهربون أمامك. يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك. يقيمك الرب لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك. إذا حفظت وصايا الرب إلهك وسلكت في طرقه، فيرى جميع شعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك ويخافون منك، ويزيدك الرب خيرا في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة أرضك على الأرض التي حلف الرب لآبائك أن يعطيك. يفتح لك الرب كنزه الصالح السماء ليعطي مطر أرضك في حينه، وليباركك في كل عمل يدك، فتقرض أمما كثيرة وأنت لا تقترض، ويجعلك الرب رأسا لا زنبا، وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط إذا سمعت لوصايا الرب إلهك التي أنا أوصيك بها اليوم لتحفظ وتعمل. خذوا بالكم في حاجة في الوصايا دي، إن فيها صيغة المفرد، يعني الكلام كلام شخصي. خد ده وعد من الرب، واللي وعد هو أمين وصادق. عيش مع الرب، كن ساخي في العطاء، كن متحمل للمسؤولية، كن شاهدا للرب في سلوكك داخل أسرتك، عيلتك، الحي اللي انت مقيم فيه، في عملك، كل شيء. لما انت تكون بتشهد للرب وبتمجد اسم الرب بكل أمانة في كل ما تفعله، الرب لازم يتمم معاك الوعود اللي قدمها الآن. فالرب قادر أنه يكافئك، وفي اللحظات اللي احنا فيها الآن هي لحظات امتحان للثقة والإيمان في الرب، بأن احنا نقدم بسخاء ونثق أن الرب بيباركنا بركات، وزي ما قال كده أن خزائنك تمتلئ وتمتلئ شبعا، وأفيد لكم بركات حتى لا توسع.
2: تبعية الرب فيها امتياز وفيها مسؤولية. ما بنقدر ناخذ الامتيازات ونترك المسؤولية. مسؤولية الكرمة على كل واحد بسمع الكرمة وبشاهد الكرمة وتبارك بالكرمة. مسؤولية الكرمة على كل واحد، مش على واحد.

0: مسؤولية الكرمة على كل واحد، وأنا بقولها لنفسي
1: صحيح
0: ولكل شخص. إحنا مش واقفين مع شخص
2: اللي ما بيسمع
0: ولا واقفين مع عمل، إحنا واقفين مع الرب، ويا نيال ويا سعد ويا هناء اللي بوقف مع الرب واللي الرب بصفه. كنا بنقول الترنيمة أنت أبويا معايا بصفي فوق الوصف في حبك ليا أنت، وهي اللي بيلمس قلبي بهاي الترنيمة. كل الترنيمة رائعة، بس اللي بيلمس قلبي لما بتقول له أنت بذاتك ليا تكفي.
1: هللويا
2: وحده،
0: بس أنت بذاتك ليا بكفي، ما في بط بعديها، ما بتقدر تقول بس، ما بتقدر تقول لا أنا عايز دا وده. فنشكر يسوع أخصمه إله، شكرا أنك تسمح لنا نكون جزء من هاي الامتياز وجزء من هاي المسؤولية في حقل الرب في
1: ده بيت الرب وبيتك وبيت كل واحد فينا.

0: انا فارق معايا في قناه الكارما ان هي فيها الكرازه بطريقه عظيمه وفيها خدام امناء كتير، وبشوف ان بتوصل رساله المسيح بطريقه مباشره وبتعمل عمل عظيم من خلال قناه الكارما في التسبيح وفي الاجتماعات اللي بتعرضها. بجد هي كنيسه في البيت، في كل بيت بتكون فيه.
1: شكرا على كل اللي بتقدمه. قناه الكارما حقيقي في كل مكان، يمكن مش في مصر بس، وعلى كل البثات المباشر. بالنسبه للكرازه والتلمذه وحاجات في الدفاعيات، وكمان نفسي يكون اكتر الايام اللي جايه في حاجات بتكون كده، لان الحاجات ديت بتساعد الشباب جدا انها بالنسبه للكرازه والتلمذه والدفاعيات. شكرا خالص قناه الكارما.
2: قناة الكارما دلوقتي أصبح ليها يعني تواجد على أرض الواقع في العمل المسيحي. بنشوف قد إيه قناة الكارما بتوصل لأماكن بعيدة، أماكن جغرافية قد تكون محرومة من كلمة الله. فكرة البث المباشر وإن الحدث يكون على الهواء مباشرة وتربط الحدث بالمشاهد أو المشاهدين في البيوت، الفكرة دي في حد ذاتها فكرة رائعة من قناة الكارما، إنها مهتمة برسالة الخلاص، مهتمة بالعمل أو بتوسع العمل المسيحي الكرازي في منطقة جغرافية عريضة في جمهورية مصر العربية.
3: بحب برامج الكارما تسبيح، كمان نوعية التسبيح اللي بتيجي بتفرق معايا جدا. بحس ان الله بيستخدم القناة علشان يوصل لنا رسالة في وقت معين احنا عايزينه.
1: بيفرق معايا حقيقي على قناة الكارما لما بكون دايما بادئ من الشغل، بكون مرهق، فيمكن مش بيبقى عندي وقت ان انا اروح اجتماعات او ممكن اسبح وكده. فبصراحة برنامج ليك تسبيحنا ده حقيقي بيفرق خالص في حتة التسبيح. برنامج برضو ما وراء الأحداث ده، يعني أنا في برضو بنعرف إيه اللي بيجرى وإيه اللي بيحصل، وفي شفتات سبحانك حقيقي. أنا وقت التسبيح هناك يعني بصراحة بيفرق معي جدا، طول ما أنا في الشغل مثلا لما بخلص بيبقى في فرصة بالليل أو في أي وقت إن أنا بحب أسمع ده خالص.
4: بحب برنامج ليك تسبيحنا، بحب مدرسة المسيح، بحب برامج الدفاعيات الكتاب المقدس ومناقشة صحة الكتاب المقدس، بحب الاجتماعات عموما.
3: في ايه مش موجود؟ اعتقد ما فيش الكارما اطفال، فاتمنى يكون في كارما الاطفال عشان احب ان بنتي تكون بتسمع معايا قناة الكارما.
4: احب يكون في برامج بتركز اكتر على الكرازة والتلمذة، برامج تعرف توصل للشباب وإزاي نكون بنطبق الكتاب المقدس في حياتنا العملية. كمان بحب جدا برامج الرياضة، ولو في برنامج مثلا يجسد أو يكون بيركز على الرياضة مع الشباب، دي حاجة بتكون مشجعة لنا إحنا كشباب، وفي نفس الوقت بنكون بنندمج فيها أكتر.
2: عندي تطلع بما أني من يعني أحد

المشاهدين والمتابعين على قناة الكارما أن يكون في توجه خاص للشباب، لأن دي أكتر فئة عمرية موجودة في بلدنا وأكتر فئة يجب أن احنا نركز عليها، فئة الشباب. فعلشان كده بتطلع من قناة الكارما أنها تركز أكتر على كل ما يتعلق بالشباب وبرامج الشباب، لأن احنا عارفين أن الشباب دلوقتي هم هيكونوا فيما بعد قادة المستقبل بالنسبة للكنيسة. كمان أتطلع أني أشوف برامج أكتر تخصصية عن الأسرة. إحنا عارفين أن يعني أكبر كيان الشيطان بيضرب فيه بعد الكنيسة هو البيت، علشان كده يعني متطلع أن يكون فيه بالنسبة على قناة الكارما بالنسبة للبيوت والعائلات يكون في توجه أكتر للزوج والزوجة والأولاد، إزاي يكون في برامج متخصصة تخدم الأسرة بشكل خاص. كمان بتطلع أكتر لقناة الكارما يكون في شيء مخصص أيضا للأطفال، تعليم مخصص للأطفال، رعاية أكتر للأطفال. فأعتقد الجوانب دي كلها ممكن تغطيها قناة الكارما وتقدر تكون موجودة طبعا في كل بيت من بيوتنا.

0: صلوا هكذا. اتعلمنا في الصلاة الربانية ان احنا نحط حاجاتنا المادية الزمنية كمان قدام الرب، زي ما بنقول له خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، لازم كمان نقول له اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين إلينا. أخ أندرو، شفنا ترتيب الطلبات الزمنية أنها جت بعد الثلاثة الأولانيين، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، لكن كمان عرفنا قد إيه ربي بيهتم باحتياجاتنا الزمنية. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، لكن
1: كل الاحتياجات مش خبز
0: بالضبط،
1: هي كلمة تشير إلى كل الاحتياجات.
0: مهم جدا كمان نعرف أن الذنوب بتأثر على نفسية الإنسان، الخطية بتأثر وبتدمر حياة الإنسان نفسيا ومعنويا،
1: ولها تأثير على علاقتنا
0: بالضبط،
1: سواء مع نفسي، مع الله، مع بعض.
0: وكنا خدنا الحلقة اللي فاتت معنيين باللغة العبرية الأصلية لكلمة غفران، وعرفنا نجيب معنى تغطية اللي بتستخدم كلمة كفارة أو ستر، وكمان جت بمعنى أنه بيمحو أو بيبعد
1: أو بيشيل عني،
0: أو بيشيل عننا
1: الحمل الخطية، يعني يشيل عني.
0: النهاردة عايزين نكمل تاني في معاني الغفران.
1: الحقيقة أنا عجبتني كلمة حضرتك قلتيها قبل الحلقة، قلتي إن الناس بتتعامل مع كلمة الغفران ككلمة بدون الفهم الصحيح لجوهرها ومعانيها المختلفة. يعني غفران يعني غفرت لك، يعني خلاص مزعلان منك،
0: أيوة،
1: فحبسنا الكلمة،
0: يعني عملها حاجة قليلة قوي
1: بالزبط.
0: خففناها
1: فكأنها شيء يعني
0: زهيد،
1: فقدت المعاني والجمال والغنى اللي في الكلمة. عشان كده النهاردة لو واحد سأل طب ليه أنتوا واقفين قدام كلمة الغفران، وأنا كموجود في العصر الحديث ليه ملزم

0: أو محتاج أرجع للكلمة في معانيها اللغة العبرية، لأن الكلمة بتفتح لنا حاجات كتير. بنشوف إن ربنا مش بس قال لي غفرت لك، يعني سامحتك عن الذنب
1: خلاص مش عاقبك بس
0: أو مش عاقبك. الكلمة لها معاني كتيرة جدا. كل ما بنعرف المعاني دي كل ما بنقدر عظمة النعمة اللي احنا عايشين فيها، كل ما بنثمن قيمة ما عمله الرب لأجلنا. هدي لك مثال، وده حقيقة يعني. مرة من فترة طويلة، ويعني أنا ما عنديش خلفية عن حاجات كتير جدا والهدايا وبتاع، فحد اداني هدية معينة فبرفيوم يعني معين، فأنا ما عنديش خلفية يعني. الرجالة مش شاطرين زي
1: يعني في
0: العمر، مش شاطرين زي السيدات يعني. أنا يعني حاجة صغيرة كده خدته ورجعت البيت. بعد شوية مراتي فتحت البيت قالت لي البرفيوم ده غالي جدا، فأنا بصيت على إنه حجمه قليل وحاجة عادية، لكن هي بصت على لأن ما عارفة
1: عشان فهمة
0: وعارفة القيمة وعارفة الأسماء. قالت لي ده محترم جدا وغالي جدا، معناه إن الشخص ده شايف بيقدرك قد إيه.
1: نظرتك أنت بقى نفسها للبرفيوم ده نفسه
0: بالزبط.
1: اختلفت
0: بالظبط بالظبط. هو ده اللي ربنا عايز يعمله معانا، ان المفاهيم اللي احنا بنضيقها او بنبهتها
1: عشان مش فاهمينها
0: ربنا عايزنا نقف قدامها، لان نشوف يعني ايه ربنا غفر لي، يعني غطى. عارفه نوح هو بيغطي الخشب بيطليه بالقار، ده بيعني حاجتين، انه اخفى
1: معالم
0: القديم. الحاجه الثانيه نقطه مهمه جدا سقطت مننا في الحلقه اللي فاتت، ان القار ده هو لا يعرف يتعامل مع المية.
1: ايوه ده الماده الوحيده اللي تستحمل المية،
0: اللي هتعرف تتعامل مع المية، وهيمنع ان الخشب يدوب مع المية او يتلف مع المية او يحصل له اي شيء.
1: العوامل اللي بتؤدي الى فساده،
0: العوامل اللي بتعدي بيسموه العطب، بتؤدي الى فساده. فالقار مش بس غطى، القار مش بس محى، القار مش بس غير، ده القار حمى. فالغفران هو ده المتعة اللي احنا مش قادرين نوصل لعمق الكلمة، ان الغفران مش بس غطى، الغفران مش بس محى يعني. في كلمة جميلة قوي او اية قوي حلوة قوي،
1: مكتبين قد محوتك غيم ذنوبك وكسحابك.
0: بس في كلمة جميلة قوي في كولوسي 2 لما بيقول ازمح الصق
1: الذي كان علينا
0: في الفرائض الذي كان
1: ضدا لنا،
0: يعني الصق كان عامل ايه؟ كان علينا حمل تقيل، وفي نفس الوقت كان ايه؟
1: بيدنا
0: ضد لنا، اللي بيدن بيقول انت مديون. الكلمة دي منين الرسول بولس جابها؟ في كلام او افكار الرسول بولس استعان بحاجات كانت موجودة في المجتمع عشان يقدم لنا جمال المعنى وجمال الفكرة. شخص زمان لما كان بيبقى مديون لشخص كان بيكتب 2 كمبيالة
1: أو صق
0: صق ليها كمبيالة، نسخة ياخدها الشخص المدين اللي هو الشخص اللي أنا مديون لي، والنسخة الثانية تروح للمحكمة، بحيث لو النسخة ضاعت من عندي أنا كمدين لشخص
1: يبقى المحكمة عندها نص،
0: والحاجة التانية بحيث لو هو تهرب مني تبقى المحكمة
1: شاهدة
0: علي. أنا ربنا كرمني وبقى أصبح عندي الفلوس، فأنا باخد الفلوس وبروح لمين؟
1: للمدين
0: بقول له إيه؟ أنا عايز أسدد الدين عشان تديني النسخة اللي عندك. يجي يداني في السر أقول له لا،
1: تداني في المحكمة
0: فباخده بالنسخة اللي عنده ونروح للمحكمة. المحكمة عندها إيه؟
1: نسخة.
0: فالمحكمة شهد علي ان انا بسدد الدين. المحكمة تعمل ايه؟ تاخدوا النسختين وفي اناء مليان بالحبر الاحمر، وتروح عاملة ايه؟ مغطسة فيها النسختين. الحبر ده بيعمل ايه؟
1: بيمحي معالم الكتابة.
0: الورقة بتطلع ايه؟ مبلولة طبعا، خلاص باظت، وبتطلع حاجة تاني بيضة اتشطب اللي عليها. هل يكتفوا بكده؟ لا، يقولك يرفعوا من الوسط مسمرا إياه على الصليب، يطلعوا منادي من المحكمة

0: روح لمدخل المدينة أو وسط المدينة ومعاه زي رمح كبير، ويروح حاطط الورقتين في الرمح
1: ويعلنها
0: قدام، ويعلنها قدام الكل أن فلان قد تم تسديد ديونه وبناء عليه سقطت المديونية من عليه. وإعلان سقوط المديونية المحو وحاجة تاني، والرمح فتح فتحة، الورقة تلفت، ليس لها
1: وجود، خلاص
0: وجود قانوني يعمل بها. هو ده اللي بيعمله معانا الغفران، محا وأسقط. عشان كده احنا قاعدين نتبحر في الكلمة، مش لأننا بنضيف للناس معلومات جديدة ربما عارفينها، لكن ربنا عايز يظهر جمال الكلمة دي. كلمنا المرة اللي فاتت عن الكلمة الأولى كفار بالعبري، الكلمة دي جات 102 مرة في العهد القديم، وعرفنا المعاني المختلفة. الكلمة الثانية سلاخ بالعبري، والكلمة دي جات 46 مرة، وعرفنا أنه من ضمن معانيها يعفو، يغفر، يحمل، يرفع، يفصل، يأخذ، يصفح. 6 أو 7 معاني للكلمة دي. الكلمة الثالثة اللي بنبدأ بيها النهاردة في العهد القديم نساء بالعبري، الكلمة دي بمعناه رفع، حمل، أخذ، يدعم، يتحمل، يغفر. 6 معاني للكلمة دي. الكلمة دي هي أكتر كلمة جات عن الغفران في العهد القديم كله، جات 659 مرة. ملخص معانيها يسترد. استرد ليه؟ الغفران معناه أن الرب استرداني لنفسه. يقطف يعني شال الحاجة من عليا بدون ما يأذيني. عارفة لما تروح تقطفي وردة بدون ما تأذي الجسم، شال بدون ما يأذيني، شال الخطية ولم يترك لي أثر علي تأذيني.
1: هللويا.
0: يتمجد الرب، الغفران هو مجد لله. يتسامى، الغفران هو اسم الله يتسامى في حياتي. يرحم، الغفران معناه رحمني. يرفع معناه رفع من علي. يأخذ معناه ان انا مكنتش قادر اتعامل ما اخده مني. يصفح، يسامح، يعفو، يغفر. دول التلات كلمات، نقولهم بسرعة: كفارة، سلاخ، نساء. دول التلات كلمات في اللغة العبرية. الأولى 102 مرة، الثانية 46 مرة، الثالثة 659 مرة. لو جمعنا المجموع ده هنلاقي أن كلمة الغفران في العهد القديم لوحده اتكررت فوق 750 مرة.
1: هللويا.
0: لأهمية الكلمة. نروح للعهد الجديد.
1: عارف افتكرت الآية بتقول إلهنا يكثر الغفران.
0: يكثر. فهو أكثر بيه من كل جهة. الكلمة الأولى في العهد الجديد اللي هي إفيمي باليوناني جاءت 156 مرة. ملخص الكلمة دي: ترك يعني شلها من عليا فتركتها، هجر يعني الخطية هجرتني،
1: بعدت عني،
0: رحيل الخطية رحلت عني، إبعاد وابتعاد الخطية بعدت عني، مغادرة الخطية غادرتني بلا رجوع.
1: هللويا.
0: تخلى أنا تخليت عن الخطية بفعل إلهي عمله لأجلي. طرد الله، طرد الخطية وتأثيرها من على حياتي. إرسال الله، أبعدها تماما عني كبعد المشرق عن المغرب. حذف الله، حذفها من سجلاتي.
1: هللويا.
0: أديلك مثال آية للكلمة الأولى اللي هي أفمي دي، جاية في متى 4:20: فللوقت ترقى الشباك وتبعاه. فين الغفران؟ ترقى. ترقى معني
1: سابه،
0: فعليا ساب الشبكة. يعني انفصلوا جسمانيا عن الشبكة. أصبحت الشبكة في مكان وأنا في مكان. الغفران معناه أن أنا انفصلت روحيا ونفسيا عن الخطية. ترك. أصبحت أنا في حتة والخطية إيه؟ مدانة في حتة تانية. جت في متى 8:15: فلمس يدها
1: فتركتها الحمى.
0: تركتها يعني
1: سابتها، خلاص
0: سابتها، اتشالت الحمى نفسها اللي هو ارتفاع درجة الحرارة وتأثيرها على الجسد اللي هي الإحساس بالتكسير وشيء الأخطر ومسببات الحمى. يعني حصل لها إيه يا جماعة؟ إزالة.

0: كامل.
1: الكلمة الثانية في اللغة اليونانية عن كلمة الغفران جت 17 مرة اللي هي إيفيسيز باليوناني. هذه الكلمة بتعني عفو، خلاص، حرية، مغفرة، وبتعني أن شخص تحرر من العبودية والسجن. الخطية كانت مستعبدانة، والخطية كانت إيه؟ حبسانة. فالرب عمل إيه؟
0: حررنا.
1: فمن ضمن معاني الغفران
0: الإطلاق.
1: أن الرب أطلقنا
0: أحرار
1: وحررنا. إن حرركم الإبن
0: فبالحقيقة
1: تكونون
0: أحرارا.
1: تكونون، مش تصير. البعض بينطق غلط، تصيرون، تكونون، يعني كينونتك نفسها اتحررت من الخطية وأثرها وسجنها وعبوديتها.
0: هللويا.
1: الآية دي استخدمت في متى 6، أو الكلمة دي اللي هي إفيسيزي باليوناني استخدمت في متى 6:28، لأن هذا هو دمي
0: الذي
1: للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثير لمغفرة، لمحو، لإزالة، للتحرير. بس التحرير استخدم في وسيلة تحرير من الخطايا بدم. في مرقس 1:16 كان يوحنا يعمد في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، لحذف الخطية، للتحرر من سلطان الخطية. لوقا 1:77 لتعطي شعبه
0: معرفة الخلاص،
1: معرفة بمغفرة
0: خطايا،
1: بالتحرر من الخطية.
0: حلوة قوي كلمة معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم.
1: ما أنا مش هعرف،
0: مش هنقدر نفهم فعلا غير لما نتحرر من العبودية.
1: بالضبط. عشان كده مرات الناس تتساءل ازاي ده الدكتور ومهندس واستاذ جامعة ومش قادر يفهم الخلاص، لأنه لازم يتحرر الأول. يتحرر الأول ازاي؟
0: من مغفرة الخطايا، لأنه فعلا الخطية بتعمي. كمان زي ما قلنا كلمة فاصل، بتفصل، بتغطي، بتحجب. يعني بتبقى العملية محتاجة أن الإنسان الأول تتكشف عينيه علشان يقدر يفهم، زي ما حضرتك قلت على موضوع البرفيوم. يعني كانت قدام عينك بس أنت مش فاهمها،
1: مش
0: مقدرها، وهي معاك،
1: عندي جهل.
0: بالظبط.
1: الخطية بتصنع جهل. قال الجاهل
0: في قلبه
1: ليس إله. الخطية بتعمل جهل، حتى لو أنا متعلم ومعايا أعلى الشهادات، بس الخطية بتعمل جهل روحي.
0: بالضبط.
1: الذين بسبب الجهل الذي
0: فيهم بسبب غلاظة قلوبهم.
1: ربنا يبارك. عايزين نلخص بقى. احنا قلنا مفردات الغفران في 5 كلمات، 3 عبري
0: والتلات.
1: كفارة، سلاخ، نساء. 2 يوناني، في مي، في سيد. وشفنا معاني كتيرة قوي، يمكن لو جمعناها تفوق 23 معنى. طب نحطهم في حقائق كتابية بقى. ماذا يعني الغفران؟ 1،
0: ستر،
1: هو التطهير والغسل.
0: بالظبط.
1: عبرانيين 9:22، اقري الآية حضرتك، وبعديها رؤية 1:5.
0: كل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة،
1: لا يحصل تطهير في الأصل اللغوي. فأول معنى للغفران
0: هو التطهير،
1: تطهير وغسل. عارفة يعني، وكأن الخطية بقعة لزقة في اللبس، وجي دم المسيح عمل إيه؟
0: غسلها.
1: هو ده الغفران. رؤية 1:5
0: بيقولوا من يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه.
1: غسلنا، شطفنا، محى آثار البقعة، خلاها إيه؟ بيضة.
0: هللويا.
1: المعنى الثاني للخطية هو الستر. مزمور 22،
0: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته.
1: زي القار اتغطى، اتستر. عايز أقول مفاجأة بس أنت عارفاها، يمكن بعض مش عارفينها، أن الغفران سترنا، فنحن لا نرى على طبيعتنا القديمة أمام الله الأب، لكننا نرى
0: في المسيح،
1: متغطيين
0: بدم المسيح.
1: بدم المسيح.
0: هللويا.
1: فاكرة زمان لما الناس كانت تقدم لبعض هدايا في مصر قبل اختراع الشنط والبتاع، كان يجيبوا ورق سلوفان أحمر، فاكرة؟ ويغطوا بيه الحاجة. لو أنا غطيت طوبة بورق سلوفان أحمر وغطيت خاتم ماس بولا سلوغان أحمر،
0: مش هيبانوا
1: وحطيتهم قدام جنب

0: على الترابيزة، إيه اللي هيحصل؟
1: ممكن تتلخبط فيهم.
0: صح، ليه؟
1: عشان نفس اللون اللي من بره،
0: لأن اللون هو اللي مغطي. غطى طبيعتي، غطى شكلي، غطى عيوب، سترني. عشان كده عروس النشيد تقولي أنا سوداء، ده الحالة بتاعتنا
1: وجميلة،
0: لكن الغطاء والستر خلانا إيه؟ جمال. الآية مزمور 85:2
1: يقول غفرت إثم شعبك، سترت إيه كل خطاياهم، كل خطاياهم.
0: تكوين 3:21 ده المعنى بقى اللي طلع من هنا.
1: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. كلمة ألبسهما
0: غطاهم، لأنهم كانوا إيه؟
1: ستر، هما كانوا عريانين.
0: فستر وغطى. يقول لك إيه؟ خليك ستر وغطى ليا. رقم 3 الغفران،
1: تغطية.
0: رقم 1 تطهير، 2 ستر، رقم 3
1: تغطية.
0: نفس الآية اللي حضرتك قريتيها تكوين 3.
1: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما.
0: رقم 4 الغفران إبعاد وابتعاد،
1: كبعد المشرق من المغرب.
0: مزمور 103
1: آية 12.
0: رقم 5 دي رقم 4 إبعاد وابتعاد. رقم 5 الغفران دفن،
1: يعود يرحمنا، يدوس أثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم.
0: تطرح يدفنها في البحر. انزل بقى لأعماق البحر، ولا إبليس ينزل مش هيعرف يجيبها. أشعياء 38:17
1: هوذا للسلامة قد تحولت لي المرارة، وأنت تعلقت بنفسي من وهدة الهلاك، فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي.
0: دفن وطرح. رقم 6 الغفران طرح بعيد، نفس الآيات اللي احنا قرناها أشعياء 38 يعود يرحمنا يدوس
1: أثامنا.
0: رقم 7 الغفران محو،
1: قد محوتك غي
0: أشعياء
1: من ذنوبك.
0: 44
1: قد محوتك غي من ذنوبك وكسحابة خطاياك.
0: لكن في آية جميلة في أشعياء 43:25
1: أنا
0: أيوة،
1: هو الماحي ذنوبك
0: الماحي
1: من أجل اسمي
0: الشاطب. ولما الرب يقرر أنا للتأكيد،
1: وحلو قوي لأجل نفسي زي أندرو. أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي
0: وخطاياك
1: لا أذكرها.
0: طب السؤال، إذا كان الرب بيقول لي أنا مش هذكر خطاياك، ليه إحنا بنذكرها ونقعد نذنب نفسنا فيها ونحاكم نفسنا بيها؟ ويقول لو أرجع بيها خلاص يا حبيبي الزمن مش هيرجع.
1: صحيح.
0: رقم 8 الغفران هو إبطال المفعول، ما عادش لها مفعول على حياتي ولا تأثير. عبرانيين 9:26
1: عبرانيين
0: 9:26
1: فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرا منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه.
0: يبطل الخطية، الخطية ليس لها مفعول علينا. يعني
1: كل تأثيرها راح،
0: قفل الحنفية، كل تأثيرها راح. رقم 9 الغفران هو نسيان،
1: لن أذكر خطاياهم
0: عبرانيين 10:17 ولن أذكر خطاياهم وتعدياتهم. الخطية والتعدي يعني الجذر والأفعال. إيه؟ فيما بعد. الرب قال لي فيما بعد، الأمر محسوم. مزمور 25:7
1: يقولوا لا تذكر خطايا صباي ولا معصية، كرحمتك اذكرني أنت من أجل جودك يا رب.
0: ومن أجل جوده لا يذكر ولا يعاير ولا يلمح.
1: عارف كمان يا أخ أندرو، الغفران بكل المعاني بتاعته اللي بيصنعه الله
0: بالضبط،
1: وبيبين قد إيه صلاح الله
0: بالضبط. رقم 10 الغفران هو الصفح، أرميه 31 من 31-34
1: يقولها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهودا عهدا جديدا، ليس كالعهد الذي قطعته مع أبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا.
0: 34
1: ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب.
0: أيوة.
1: لأني أصفح عن إثمهم
0: ولا
1: أذكر خطيتهم.
0: نفس الآية خد الرسول بولس عبرين 8:12
1: لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد.
0: رقم 11 الغفران.

0: ورفع ونقل. يرفع وينقل
1: زي ما نثان قال لداود.
0: أيوة نفس الآية هي.
1: قد أخطأت إلى الرب فقال نثان لداود الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك لا تموت.
0: رقم 12 الغفران هو عفو. أشعياء 31:5
1: كطيور مرفة هكذا يحامي رب الجنود على أورشليم، يحامي فينقذ، يعفو فينجي.
0: ده مش بس يعفو
1: وينجي،
0: يعفو أسلم ممكن أعفو عليك بس تفضل يفضل
1: نفس المشكلة.
0: لا يعني ممكن الرئيس يصدر عفو بس هو خرج بعفو بس في نظر القانون
1: لسه مجرم أو مذنب.
0: الاستمارة بتاعته مكتوبة فيه إيه؟ اللي هو مجرم. لكن الرب بيعمل إيه؟ يعفو وينجي. يعني أصدر قرار عفو، والحاجة التانية محى أثر الماضي والحاضر والمستقبل، نجاني من أثاره. عشان كده الغفران الخطايا، يعني الله طرح خطايانا من خلال الرب يسوع المسيح في أعماق البحر. اتنين، أن الله رمى كل الخطايا وراء ظهره من خلال الرب يسوع المسيح. ثلاثة، أن الله كمحو السحابة الثقيلة، الرب رفع الخطية. رقم 4، الله أبعد الخطية بالرب يسوع المسيح كبعد المشرق. رقم 5، لا يعود يذكرها فيما بعد، بس المين؟ لكل من يؤمن بشخص الرب يسوع المسيح.
1: ده اللي احنا عايزين ننبه،
0: وده بقى اساس الغفران.
1: اساس الغفران لان الغفران مش حاجه زهيده
0: بالضبط.
1: مش حاجه قليله، حاجه
0: كلفه 12 حق كتاب يخص الغفران.
1: ودي بتخلينا ندرك قد ايه مدى تاثير الخطيه علينا، مدى حمل الذنوب على حياتنا، مدى احتياجنا للغفران، مدى الغفران ده حاجه ثمينه جدا ما كناش نقدر عليها ولا اي حد من البشر يقدروا يعملوها، لكن محتاجين الله نفسه
0: بالزبط.
1: يستر، يمحو، يبعد، يرفع، يعني
0: يحمل.
1: كل المعاني اللي اتكلمنا عنها ان رب هو الوحيد اللي قدر يصنع فينا ومعانا كده إن إحنا فعلاً نجيله هو
0: عشان ما نستهنش بمعنى الغفران ولا مفهوم الغفران،
1: ونعرف إن الغفران مكلف. كلف الرب حياته على الصليب. فأنا في اسم يسوع بصلي إن كل واحد النهاردة بيرزح تحت حمل الخطية، أنت النهاردة حاسس إن حملك تقيل، حاسس بالشعور بالذنب، حاسس مش قادر تتخلص منها لأنك بقيت عبد وهي سيطرت عليك وكبلتك بسلاسل. أمين. النهاردة الرب يحررك ويفكك حرية مجد أولاد الله. إن حرركم الإبن، الإبن هو الرب يسوع المسيح الوحيد اللي قادر يرفع عنك خطاياك ويمحو كغيم من ذنوبك ويستر كل خطاياك.
0: هللويا.
1: واللقاء في حلقة جديدة وبرنامج صلوا هكذا.

أمين أمين. رب عظيم يستاهل كل تسبيح، يستاهل كل تقدمة، يستاهل كل

0: لسجود يستاهل أيضا اللي احنا نقوم بعمل الرب بكل اجتهاد. بنشكر رب لأجل 5000 دولار من أستراليا ماتشنج دخل على الماتش, وبنشكر رب لأجل الاستجابة في العطاء ان في تقدمة جات تقريبا 155 حاجة زي كده, اختفت الدنيا كلها اول ما قلنا امين. امين. بس عايز اقول ان كل تقدمة بتفرق, وبالذات التقدمات اللي هي انا شفت فيه قبلها التقدمة ب 250. نشكر رب لكل تقدمة, كل واحد بيقدم التقدمة بتاعته, وكل تقدمة حضرتك بتقدمها وحضرتك بتقدميها ده جزء من اللي بيتبني في قناة الكارما. تخيل ان مفيش قالب طوب في بيت ملوش لازمة, بالعكس كل قالب طوب وكل جزء من الحيطة مهم, لان ده هو اللي بيكون الحائط ده. وانا عجبني جدا المصطلح اللي استخدمه اخويا اندرو, بيقول ان قناة الكارما واقفة بتصد, بس مش بس بتصد, لا قناة الكارما بتوقف بتصد التيارات دي, وفي نفس الوقت أيضا قناة الكارما بترسل الكلمة الحية اللي بتغير القلوب, فهي بتعمل نوع من الدفاع وأيضا نوع من عايز أقول الحماية بسبب الكلمة المعلونة اللي بتعلن. الكلمة المعلونة خلاص العربي خلص بلاش معلنة, الكلمة المعلنة من خلال شاشات ومايكات قناة الكارما اللي بتطلع من كل برنامج, في كلمة بتعلن مجد الله وقوة الله وعمل الله في حياتنا. تعال أنا وأنت النهاردة نكون شركاء في هذا العمل وفي اتساع هذا العمل. عارف عايز أقول لك حاجة, ممكن أنت بتقول طب ما أولادي ما بيتفرجوش على قناة الكارما, طب ما احفادي ما بيشوفوش, طب ما بيعرفوش عربي ما بيتفرجوش ولا يعرفوا عن اي, لا انا عايز اقول لك حاجه, انت ازرع في قناه الكارما ورب هيوصلهم الرساله من خلال الوسيله اللي هم بيشوفوا فيها. عمل الرب كله متصل, يعني كله كونكتد, مفيش حاجه انت هتعملها هنا هو مش عارف يردها في احتياجك, واخد بالك؟ فتخيل انت ممكن تكون بتزرع في قناة الكارما وبتقول احفادي ما يعرفوش وما سمعوش وما شافوش. انا عايز اقولك ان الرب هيستخدم ناس معينة ووسائل معينة يوصل لهم بالاسلوب اللي هم يستقبلوا بيه, فما تعولش هم الموضوع ده خالص, انت اعمل اللي عليك وشوف ايد الرب القوية هي التي تصنع المعجزات. فقدم تقدمتك امدوشك رب لأجل 50 دولار من كاليفورنيا. امين. 50 دولار دي بتفرق, ونفسي نكسر 20,000 اللي بقية دي. طيب معنا مداخلة تليفونية, اخونا سمير من فيرجينيا, اهلا وسهلا بيك حضرتك على الهواء, تفضل.
1: مساء الخير وكل عيد حصاد وانتم طيبين والرب صالح. انا تأثرت جدا بكلام الاخ اندرو. صوت واضح؟
0: اتفضل سامعينك.
1: هو بيتكلم عن اللي بيحصل في الجامعة وبيحصل في امريكا هنا كبلد مسيحية, كلام صعب جدا. عشان كده الكارما ليها دور خطير اكتر من خطير. في ناس حبايب جم عندي من الكارما, فمراتي عندها محل في المول هنا صغير, محل ألتريشن, ومعنا ناس بتشتغل معنا, ومعنا واحدة هندية ليها 3 سنين. الست الهندية دي احنا دورنا ان احنا نوصل لها رسالة, فبنكلم عن الرب. قالت لي ان كل يوم عندها اله, وهي تحب الاله بتاعتها, وعندها اله كبير اسمه كريشنا. فكريشنا ده اله بتاعها لا تعرفه, منظره جميل جدا ولا تعرفه ست ولا راجل.
2: قالت لي ده راجل مش حقيقي.
1: نعم
2: اسطورة مش شخص حقيقي, مفيش حد حقيقي في الحياة او في التاريخ عدى اسمه كريشنا يعني. بس هو اختار يعني
1: حضرتك لو دخلت على شوية فيديوهات شوفها.
2: انا عارف, انا درست عنه.
1: هم التمثال بتاعه بيروحوا له, هم عندهم الذهب عيار 24. تقول لي كل واحدة تقلع الحلق وتقعد عند رجليه وتديله الحلق وتديله جوايش الذهب, وكله بيقدم وبيقدم بحب. علشان يرضوا الإله. ومن العادات اللي عندهم في أغلب الولايات، البنت لو وصلت سن 30 سنة وما اتجوزتش فهي بتسمع كلام الإله بتاعها. فهم يجي الأب والولاد إخواته تبقى لابسة أحسن لبس

0: ان هم يرضوا الاله. بعض الولاد 35 سنه نفس الكلام، البنت بقى جميله جدا وفي احسن زينه ولبس وتصرخ، لكن عشان يرضوا الاله بيحطوها على الكرسي ويولعوا فيها النار ويحرقوها وبعدين ياخذوها وياخذوا الرماد ده ويروحوا عند النار. ده الاف بقى لو حضرتك اتفرجت على الفيديوهات دي. للاسف الست الهنديه دي احنا بنوصل لها الرساله وتصوم كتير، تصوم جسمها مليان ولكن تصوم لغايه الساعه 7 و8 عشان ترضي الاله. بتحب الاله بتاعها. لما بيجي عندنا خادم او اي حد بيحب ان هو يصلي في المكان عشان تقبل الرب. للاسف للاسف بدل ما احنا نبقى قدوه، قالت لي الناس اللي انتوا بتصلوا دول هنا منهم واحد كذاب كبير وقال لي كلام كله كده، وفعلا وريتني حاجه يعني تحزن. للاسف غلط ان انا اقول الكلام ده، يعني شخص مسؤول كبير هنا ولقيته كذاب كبير. قالت لي الاله بتاعنا الهندي عمره ما يكذب، لكن الاله بتاعكم الناس اللي بتعبد الاله بتاعكم اللي هم الناس الكبار بقى ايا كان اسيس ايا كان كذابين. اللي انا عايز اقوله ان الموضوع فعلا خطير. الاخ اندرو بيتكلم عن مثلا مسلمين ومسيحيين، لكن ده الهنود دول ملايين. انا ما اعرفش الرساله بتوصل للهند ولا لا، لكن لو نقعد الرب جه وذبح واشترانا بدمه، مش احنا بس، ما هو للعالم كله ايا كانت ديانته. طب الناس دي انا اوصل لها ازاي؟ اذا كان بتقول الشخص ده اللي المفروض قدوه، لا انا ما عنديش اعداد اسمعه. انا بحب الاله بتاعي لانه ما بيكذبش.
1: عشان ما بيتكلمش.
0: الكلام سلبي شويه. لكن اللي انا عايز اوصل ليه ان فعلا فعلا فعلا صلوا من اجل الكارما ان الرب يكمل. مش في دول عربيه بس. العالم في ضلال. العالم وضع في الشرير. الشر بقى علني في كل حاجه، احنا فاهمين الشر ده الزنا ومثلا والقتل والسرقه، لا ده عبادات يعني كلها شر. يعني ارميا كان في العبادات دي انا ما كنتش افتكر ان دي حاجه قديمه. لما قعدت اتفرج على شويه فيديوهات هنا الناس مسكينه، الناس ضايعه. يا ريت احنا نبقى قدوه ويا ريت نوصل صوره الانجيل وصوره الحق العالم كله في الشر. امين.
2: امين.
1: ربي يباركك يا سمير.
0: من فضلكم الكنايس اللي المفروض تساعد الكارما غير الافراد، الافراد بيقدموا. عايزين كنايس كمان تقدم والرب صالح. شكرا.
1: ربي يباركك يا سمير وبنشكرك لاجل المداخله دي، مداخله قويه وفيها يعني حقائق كتير جدا من اللي بيحصل حول العالم. لاحظ ان تعداد الهند اكبر وفاق تعداد الصين، فهم اكبر دوله تعداديا الان فوق ال 1.8 بليون في الهند. فبين الهند والصين، تخيل بقى ان الموضوع ده بين الهند والصين 2/8 داخلين على 3 مع بعض.
3: الهند والصين
2: 3 مليار.
1: 3
2: مليار.
1: مليار. في 8 دلوقتي على سطح الارض. فبين بس الهند والصين
3: الدولتين بس 3
1: 3
3: والعالم كله
1: 5
2: 5
1: يا فتخيلوا في 200 دوله في العالم.
3: يعني انت بتتكلم تقريبا فوق الثلث.
2: يعني الكرازه في البلدين دول
1: بس
2: تقريبا بس هيبقى اكتر
3: ثلث العالم.
1: هم ثلث العالم. هم تعدادا دلوقتي ثلث العالم. كانت الهند ربع العالم، دلوقتي الهند والصين ثلث العالم.
2: بس في دلوقتي انا متهيألي في هنود مسيحيين وفي هنود
3: في كتير
2: بس نسبه قليله.
1: في بس مضطهدين جدا واحنا لينا كنايس في المناطق دي. ولما بروح تشوفي الاعداد اللي في الشارع وبعد كده تشوفي اللي في جوه الكنيسه، الفرق شاسع جدا. الاحتياج قوي والمعامله لل مسيحيين صعبة صعبة صعبة صعبة فوق الخيال، لأنه بيعتبروهم خونة.

0: كانوا الآلهة وأصل الأرض وبيتبعوا إله،
1: لأنه نظام العبادة مرتبط بجذر الأرض،
0: بجذر الأرض بالمنطقة. فدي نقطة تانية. وبعد كده مش الجذر بس، الجذر واللغة والطقوس والأكل
1: والعيلة.
0: بيج تايم، بيج تايم.
1: أنا عايز أقول يا أسيس،
0: انتماء قوي.
1: الكلام اللي بنسمعه بيدل على النعمة اللي احنا عايشين فيها.
2: طبعا طبعا. نعم.
1: ان الرب لا يعني، سوري، الاخ سمير بيتكلم عن حرق بنات، وفي طبعا بعض العبادات في الهند الست لما بتموت جوزها وهو موجود في البتاع قبل ما يتحرق تتحرق جنبيه، تدي حياتها تتحرق جنبيه. تخيل الله دي حرر الانسان من عبادات وثنية، من افكار شيطانية، من موت، من أمور كتيرة جدا جدا جدا كان الإنسان متسلسل بيها ومستعبد بيها. تخيل أنه طبعا يعني الكلام اللي بيقوله الأخ سمير، رمي الذهب والبتاع ده معروف، بنشوفه في معابد وحاجة كتير، في مول هنا صغير حوالينا، يعني في كذا تمثال بودا موجود جوه، وبنشوف الفلوس اللي بيتنطر والذهب والحلقان والخواتم، يعني وحاطين صندوق إزاز كده متروس حاجات. الإنسان بيحاول يدور على يرضي الإله، بيحاول تخيله مش غفران
2: درجة إن هو بيحرق بنته،
1: إن الإله ده يرضى عليه، بس يرضى عليه مش غفران، مش سعادة، لا يرضى عليه. لكن الرب صنع عمل إيه لأجلنا؟ ده يخلينا نقف نقدر النعمة اللي احنا عايشين فيها، نقدر الإله اللي حبنا ومش عايزنا نتحرق علشانه، لكن جه بذل نفسه لأجلنا. في كل الأديان، في كل الأديان الإنسان جوه الأديان دي مستعد يعمل كل حاجة في سبيل إرضاء الدين بتاعه. في اللي بيتحرق وفي اللي يقف ويقول لك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك أنت يا رسول الله بأبي وأمي. كل الأديان، كل الأديان منطقها واحد، مختلفة التصرفات لكن منطق واحد. لكن نشكر الرب ان مش بنقول يسوع بأبي انت وامي، يا يسوع نفديك بأبي وام، لكن هو اللي فدانا، هو الفدية وهو الفادي وهو من اعطى حياته لاجلنا. يلا يا شعب الرب، قدامنا مهمة كبيرة، قدامنا مهمة كبيرة. ملايين الناس، ملايين الناس ومليارات الناس عايشة في الظلمة، مين يصح الناس دي؟ مين يفوقها؟ مين يوصل ليها؟ الرسيس بيقول بيسافر وبيشوف الصعوبات اللي بتواجههم في السفر والصعوبات اللي الناس دي عايشة جوه، لكن احنا من خلال قناة الكارما بتغطي الأماكن دي وبتوصل، توصل لشخصيات كتيرة وبلاد كتيرة بتعرف وبتختبر محبة الرب يسوع المسيح. خلونا نقدم التقدمات وخلونا نكسر الأرقام دي. خلونا اللي يقدر بجد يحط 10 يحط 10، لأن الرقم ده مهم جدا، هينزلنا تحت ال 460. يلا شعب الرب، احنا مش عايزين نقعد نتكلم عن الفلوس، احنا عايزين نقعد نتشارك باختبارات، وانتوا حضراتكم يعني يبقى في نوع من الحركة السريعة في العطاء، حركة سريعة في العطاء، لان ده عطاء بيمجد اسم الرب يسوع. انا بصلي تيجي رسالة دلوقتي للقناة او للأسيس شادي او للإخوة اللي موجودين يقول انا بحط العشرة، وبصلي ل 35 واحد سرعة من كل الولايات من كل العالم، كل واحد يحط $1,000، ننهي الرقم ده في وقت بسيط جدا، وقته قليل، عشان ننتقل لتحدي تاني في اسم يسوع.
0: امين.
1: معك تليفون، انا متاسف.
0: كاليفورنيا، اهلا وسهلا بيك يا ايمن، حضرتك على الهواء، اتفضل.
3: مساء البركه على حضراتكم جميعا.
0: يا اهلا وسهلا بيك.
3: انا مبسوط قوي قوي ان على قناه الكارما. الو،
0: احنا سامعينك، اتفضل
1: حضرتك على الهواء، الصوت واصل.
3: مساء الخير يا اخ اندرو، اخ بيتر، اخباركم؟
4: اهلا وسهلا.
1: الربي يبارك.
3: انا يمكن بشوفكم بس بتابعكم على الكارما، لكن ما اعرفكم شخصيا، يعني مش عارفكم شخصيا، لكن مبسوط بيكم كلنا اولاد الرب.
1: الربي يبارك، يتشرف بيك.
3: انا بقالي 3 سنين في امريكا، جاي شاحن شحنه روحيه قويه جدا جدا، فالرب مستخدمني في نبوات، في صلاة شفاء للمرضى، قابلت كتير حالات في أمريكا. أنا يعني بعد إذنكم حبيت أوضح شوية، ينفع ولا لا؟
0: اتفضل.

0: دخلت بيوت في امريكا، كنت بشتغل في الكونستراكشن، انا نجار، فكنت بجاب الناس مقيده بصلي لها تتفك.
1: أمين.
0: الرب يشهد على كلام بقوله لكم. دخلت عند ناس في البيوت صليتها، ناس ما كانش عنده نسل لمده 10 سنين، صليت له، وبعد شهرين اتصلوا بيا قال لي يا اخ ايمن الرب عطى المدام حمل.
1: هللويا.
0: الرب يشهد على الكلام اللي بقوله لكم. مش يعني مش الكلام ده، الرب يعني اول شهد عليه مش ايمن. فانا بصلي ان الرب يفتح مجال يكون كده ناس الرب مستخدمها بسلطان الله بالروح القدس، يكون شعلة نارية في قناة الكرمة. أنا بكلمكم عن حاجات أنا عابر فيها، مش بحكي عن حاجة سمعتها، لكن بحكي عن اختبار حقيقي. الرب مباركني بركة روحية في أمريكا كتير جدا. أتمنى وبطلب من الرب أن يكون لي خدمة في قناة الكرمة، صوت الرب يوصل من خلال الإناء الضعيف للعالم كله. الرب يبارككم، وأنا مبسوط بأن اتصلت بيكم، وانا هستاذنكم، انا امتلك 100 دولار هتبرع ب 50.
2: ربنا يبارك ويكافئ عملك وتقدمتك وخدمتك.
1: أمين.
2: والرب يستخدمك بقوه ويحقق كل اشواق قلبك.
1: امين. ويوسع ووسع مجال عملك.
2: أمين.
1: ومجال خدمتك ايضا يا اخ ايمن. مبسوطين جدا نسمع نسمع صوتك، ورب يستخدمك اكثر واكثر. أمين. شكرا. أمين. لاجل هذه المداخله الجميله. معنا تقدمتين من أستراليا، أخت إلينا 700 دولار، وأخت جميلة 150 دولار أسترالي. بنشكر رب لأجل التقدمتين دول من أستراليا.
2: أمين.
1: وعايز أقول إن كان في طلبات صلاة جات مع التقدمات من أجل أولادهم يعرفوا الرب. التقدمة اللي جات من أنتيغوا دي كانت مصحوبة بطلب من أجل أصدقاء أولادهم. وفي تقدمة جات من أوهايو برضو كان الطلبة مع الصلاة ان اولادها يعرفوا الرب. كانت تقريبا 155 دولار. مم. ان اولادها يعرفوا الرب. عايز اقول لكل اعزائنا المشاهدين اللي بيتفرجوا، كل طلبة صلاة بتخش مع التقدمة، انا عايز اقول لك ان في فريق مخصص اللي بيصلي من اجل كل طلبة صلاة، واثقين ان الرب يصنع المعجزات. فبنشكر لأجل كل تقدمة. بقى دلوقتي 19,406. 19,406. على فكرة كنت حاسس ان الرقم ده انتهى، بس هو زاد عشان
2: ولسه هيزيد لما العشرة تيجي.
1: الله يبارك فيك يا أخي أندرو. أمين أمين أمين باسم الرب يسوع. تخيل إن في ناس تقدر تقدم 1,000 دولار. بنعمل 1,000 دولار دي كأنها حاجة كبيرة. صدقني ال1,000 دولار دي لو حصل لك حاجة في العربية ولا كأنها حاجة. يعني أقل حاجة ال1,000 دولار دي يعني مش عايز أقول. ابني كان رايح يجيب حد على الكنيسة، فداس على السحلفة، هو مش شايف على الطريق، فالسحلفة الحجر اللي فوقيها ده اتكسر، فدخلوا في الكاوتشات، الأربع كاوتشات نزلت، واخد بالك؟ بس ايه، مش على طول، بعد ما يمشي شوية واحدة واحدة. ايه 1,000 دولار؟
3: ولا
1: هوا، حاجات كده بسيطة بتحصل والدنيا بتضيع. فأنا عايز أقول لك إيه يعني 1,000 دولار اللي أنت تقدمها لمجد اسم الرب. نفسي أشوف ألاف، نفسي أشوف 1,000 دولار في 1,000 دولار في 1,000 دولار تنقل وتفرق معانا جامد جدا. في اسم الرب يسوع تعال قدم تقدمتك، قدمي تقدمتك، اعلن ألوفية باسم الرب يسوع. قول يا رب أنا بقدم لك 1,000 دولار. لاحظ حاجة، في إحصائية ومراجعة حصلت على قناة الكرمة، وبتقول ان كل دولار حضرتك بتقدمه وكل دولار حضرتك بتقدميه في قناة الكرمة بيوصل رسالة المسيح لألف شخص لمدة شهر، 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. فتخيل اللي بقدم 1,000 دولار انت بتوصل رسالة المسيح لمليون شخص لمدة شهر كامل، 7 أيام في الأسبوع، 24 ساعة. رسالة الكرمة لا ينقطع ولا ينام في 7-8 قنوات دلوقتي على كل الساتلايتس الأقمار الصناعية دي. فأنا عايز أقول لك حاجة، أنت دلوقتي باستثمارك في قناة الكرمة تثمر في

0: ملكوت السماوات. فنفسي نشوف حد يقدم $1,000. اللي يقدر يقدم $1,000 تقدر تشيل دلوقتي معنا 1000. خش دلوقتي نفسي بتوع الايست نيويورك جيرسي بنسلفانيا اوهايو ميشيغان نورث كارولينا ساوث كارولينا جورجيا فلوريدا. ما سمعناش منكم كتير. قبل ما تنام الساعة دلوقتي دخل على 11:30 عندك. تعالى قدم تقدمتك واستثمر معانا في ملكوت الرب الآن. بنشكر رب لأجل كل التقدمات اللي جاية من أستراليا, اللي ما سمعناش من الإمارات, من الشرق الأوسط عموما. أنا عارف أن حضرتكم صحيين دلوقتي.
1: نعم الساعة 6:15 دلوقتي. ناس كتيرة صحية ويبدأوا يوم بتقدمة للرب.
0: ما يعني أجمل هذا
1: ما
0: اليوم.
1: ما أجمل أنك تبدأ يوم أنت بتكرم الرب. ما أجمل أنك بتبدأ يوم أنت بتشارك في عمله
0: جديدة.
1: وبتشارك في اتساع دائرة ملكوته.
0: نشكر
1: رب. وتقول له يا رب ملكوتك ما لا حدود.
0: 150. أمين. مش فاكرة دي القديمة ولا هي.
1: أنا نفسي 19-1 كل واحد يحط $1,000.
0: 19-1 كل واحد $1,000.
1: يعني تخيل 50 ولاية. يعني 19 منها كل واحد.
0: طب أنا نفسي أقول حاجة. نبتدي نشوف أكتر أي أنهي ولاية.
1: لا هي كاليفورنيا هتكسب.
0: لا لا لا
1: ما في الماتش منها 10 و5.
0: لا لا لا بس أنا بس عايز أقول حاجة. تعالى نبتدي دلوقتي بس دلوقتي إن أي أنهي تقدمة اللي هتفتح الموضوع ده وبألف دولار.
1: ماشي. تقدمات أي ولاية في اسم يسوع.
0: أي ولاية اللي هتبتدي تقدمة $1,000.
1: أي ولاية دلوقتي بتسمعنا من أي ولاية قول أنا بسمعكم للولاية الفلانية وأنا ببدأ دلوقتي $1,000.
0: أمين.
1: هل نقدر خلال نص ساعة
0: أمين
1: نلاقي 19 واحد في كل الولايات
0: بيدي عن ولايته؟
1: طبعا احنا فاتحين الباب لكندا ياخدوا الفرصة دي ويتمتعوا بالبركة دي.
0: وكل مكان.
1: فاتحين الباب لأستراليا نيوزيلاند. فتحين الباب لكل ناس بيسمعونا من أي مكان. فتحين الباب لإخواتنا في مصر اللي يقدر يقدم 50,000 يعني $1,000. اللي يقدر يقدم 100,000. صدقني في ناس تقدر في مصر تشيل الرقم كله.
0: أمين.
1: يعني أمين. صدقني يعني ناس كتيرة وناس بتحب ربنا وناس نفسها فكرة من الرب وناس عايزة تبارك اسم الرب يسوع.
0: بنشكر رب لأجل $50.
1: أمين.
0: من كاليفورنيا
1: بركة كبيرة.
0: بنشكر رب لأجل ده.
1: كل تقدم $10 $5 $50 هي بتعبر عن انك عايز تعمل حاجة
0: نقلة الألف.
1: بس عايزين نبدأ بنقلة الألف من أي ولاية هتنقل نقلة الألف.
0: مين اللي هيبتدي؟
1: اسم الرب يسوع.
0: مين اللي هيبتدي
1: بالضبط؟
0: أني ولاية اللي هتبتدي؟
1: وبسرعة جماعة نص ساعة قدامنا. نص ساعة تحدي إيمان
0: أمين.
1: لشعب سايز. الرب هل خلال النص ساعة نلاقي 19 واحد
0: أول
1: ينهم
2: أمين.
0: أول ما تيجي أول ألف العداد يشتغل نص ساعة.
1: أمين
2: أمين
0: أمين.
1: فضلي بس هل نلاقي شعب يعمل كده؟
0: لا في شعب. صدقني
3: يعني
0: سمعنا
3: يا اخي اندرو الكلام اللي حضرتك قلته. نعم. وللاخ سمير شارك بيه صراحه يعني حرك الحجر بجد حقيقي مرعب. وبعدين مش كده بس, احنا رايحين في سكه افكار من كل حته يعني. الطلبه اللي حضرتك شاركتي بيها ان كذا حد بيطلبها ان ولادي يعرفوا الرب. ولادي يعرفوا الرب. على فكره دي اكتر طلبه بتطلب. ولادي يعرفوا الرب. لكن لان انت لو انت ضامن نفسك, انت مش ضامن ولادك, مش ضامن احفادك هيروحوا في اي سكه.
1: يا اختي امل واحنا بنتكلم والاخ سمير او كنا بنتكلم, حد بعت لي رساله على الماسنجر قالت لي بنت خادم كبير في مصر في الفصل بتاعها في المدرسه, وهي مدرسه خاصه. بنت قالت لها انتوا عندكم سفر اسمه نشيد. انا سمعت ناس بيتكلموا عليه وجواه حاجات وحشه. البنت رجعت مهزوزه جوه البيت.
3: طيب يعني احنا خدمة. واحنا لو احنا ما قمناش يعني احنا مش بس بنكتفي نروح كده نقدم الطقوس ونعبد, لكن سايبين ولادنا, لكن مش مهتمين ان ولادنا يسمعوا. حاجه
0: بقى يعني احنا في نوفمبر عندنا نيكست جين كونفرنس. ده عشان الولاد اللي عايشين هنا, ولاد العرب اللي عايشين هنا في امريكا. بنبذل مجهود غير عادي اللي احنا يكون في الاداء وال عايز اقول والحوار واللي احنا نتكلم في الكلام ده. فيعني انا عارف نوفمبر لسه بعيد شويه, بس اللي هيجي من ولايه تانية ممكن يجي من دلوقتي.
3: طيب حلو قوي. واحنا محتاجين حاجات زي كده.
0: نعم.
3: واحنا كمان في خطتنا ان احنا بنقدم حاجات للشباب وعندنا احلام كتير قوي للشباب, بس احنا ناقصنا الماده. ازاي؟
1: لان مفيش حاجه تتعمل ببلاش.
3: طبعا مفيش حاجه ببلاش. ازاي انت لما بتنور لمبه على راي الاخ صامول ده بفلوس؟

0: طبعا. فاحنا كل حاجه كل خطوه محتاجه دعم. طيب واقل حاجه صدقني احنا نقدمها هو الدعم ده ابسط الحاجات.
1: احنا قلنا ايه هنبتدي نص ساعه
0: اول
1: واول ألف من فلوريدا
0: يا طيب
1: هللويا وصدقيني ما كانتش متجهزه قبل كده يعني حد قال بقى
2: كل انت عايز تشعب
1: نعم
2: تدي شعبيه الفلوريدا فعملتها
1: امين امين ليه لا اول ألف من فلوريدا وهنبتدي عداد نص ساعه باسمه رب يسوع
2: يلا فلوريدا
1: اول ألف تمام نشوف بقى مين
2: عايزين
1: اللي هيقدر يسد
2: تكساس اريزونا
1: مين اللي هيخش معانا في الموضوع ده
2: هات الخط من تحت يا سيدي
1: هات الخط من تحت يبقى فلوريدا جورجيا الاباما ميسيسيبي لويزيانا تكساس اريزونا لا قبل اريزونا نيو مكسيكو اريزونا ونيجي على على نيفادا وبعد كده على
0: نيفادا وكاليفورنيا
1: كاليفورنيا يلا باسم الرب يسوع بنشكر الرب لاجل تقديمها $1,000 من فلوريدا يبقى احنا كده
2: عايزين كل دقيقه
0: وسيدي احنا كمان نتكلم على الولايات اللي هي بتسبب يعني فيها خطوره رهيبه على اولادنا وعلى كنايسنا وعلى نيوجيرسي نيويورك كاليفورنيا تينيسي في ولايات كده احنا محتاجين يعني نحط كل
2: فيها جاليات كبيره
0: فيها طبعا جاليات كبيره وفيها احتياج كبير لان كلمه ربنا تكون
1: باقي نص ساعه ودلوقتي مش نص ساعه 29 دقيقه عشان فلوريدا ابتدت
2: السباق
1: ابتدت
2: يلا يلا مين صاحي معانا من كارولينا
1: التحدي
2: ساوث كارولينا
1: نسمع من مين بقى نفسي كمان ان فلوريدا تولع شعله كده من تحت تبتدي بقى ايه
2: وممكن نلاقي حد 2 3 4 في فلوريدا
1: امين امين اللي سمعني في فلوريدا يقدم
0: يا رب
1: امين باسم الرب يسوع بص عايز اقول لك حاجه صدقني احنا مش عشان الفلوس
2: لا لا لا
1: هي كل الفكرة حاجة احنا بنشجع بعض بنشجع بعض عشان كده بيقول لازم يكون في غيرة في الحسنى
0: بالظبط لازم يكون الفلوس دي ده عشان خدمة ربنا يا اسيس شيء يعني احنا ما حدش
1: لا لا بس هي الفكرة يعني اللي احنا we are inspiring one another in good deeds doing the good work of the Lord so دي الفكرة اللي احنا بنقول ان يقدم ماتش دي الغيرة في الحسنى واخد بالك اللي احنا
2: انا حاسس ان ممكن امريكان يكونوا بيسمعونا ومفيش عندنا رساله كده
1: بالانجليزي لا مفيش مشاكل خالص يعني الموضوع سهل if you're listening and you cannot speak Arabic but for some reason you tuned in that is a divine appointment by God that you tuned in to listen to this and what we're doing here at Al Karma TV this is a network of 8 different channels on 14 satellites worldwide covering the earth more than 98% of the earth is covered 24/7 with the gospel of Jesus in Arabic. Now, you may not know that there's 28 nations speak Arabic as their first language, and there is almost close to 400 million people speak Arabic around the world. So we are sitting here because we have a challenge that we need people to partner with this ministry to continue to broadcast the truth of the name of Jesus. And this is not just broadcast. This is also interactive through discipleship, through evangelism, through a lot of prayer requests and interaction. So this is not information, but true impartation of the gospel to the nations. So we're inviting you today that you could invest with us $1,000 because for every dollar that you give to Al Karma TV, the gospel of Jesus will go out to 1 million people for 1 month, 24/7. 1 million people for 1 month, 24/7, because every dollar that you invest in this field will bear great fruit that 1,000 people hear the gospel of Jesus. So encouraging you, would you invest with us and become a world missionary, true world changer, that you could be changing the world with this QR code right there. You'll be a true world changers in participating in the Great Commission and in the incredible work of Jesus right here by investing using this QR code. I hope you're listening, and if you are, may the Lord move in your heart and become a partner with Al Karma TV.
3: Amen.
1: يلا بقى انت ايه بالعربي يا خاندر
2: بس قول على مصادر طريقه الدفع
0: هو قال
2: الكود
1: الكيو ار كود
2: انا بصلي في اسم يسوع كل حد بيشاهدنا
1: بص فلوريدا دلوقتي سابقة لأن بلا

0: بلا منازع
1: لغايه دلوقتي
0: بلا منافس
2: فلوريدا. طب مين يلا الولايه، مين سمعني من اي ولايه بتسمعني في وقت خاص دلوقتي قدامنا ضيق معدوده، اعتقد 26 دقيقه او 25 دقيقه مش عارف الوقت بالظبط، 26 دقيقه، عايزين الرقم اللي على الشاشه يتسدد. احنا طالبين واحد من كل ولايه يقدر يحط $1,000. انت بتسمعنا من اوريجن، من واشنطن ستيت، من فيرجينيا، من تكساس، من اريزونا، من اي مكان انت بتسمعنا منه، تعال النهارده حط تقدمه $1,000، ساهم واضمن ان مليون شخص هيستمع بال $1,000 اللي بتشارك بيها بقناه الكارما لرساله المسيح لمده شهر. مين دلوقتي يعمل يقول انا من الولايه الفلانيه هعمل زي اللي شارك من فلوريدا، انا بعمل كده، انا بشارك معاكم، انا بعضد العمل. العمل ده مهم جدا. قناه الكارما مش بس بتوصل رساله المسيح، لكن حائط صد ضد الهرطقات، الاكاذيب، تضليل، كل الخداع والتضليل والزيف اللي موجود في العالم. من اجل اولادك، من اجل احفادك، افضل اضمن ان في رساله بتتكلم، في خدمه بتوصل، في حق بيعلن، في شهاده قويه بتقدم عشان تضمن ان اولادك يعيشوا في مخافه الرب. صح. في اسم الرب يسوع.
0: ما ينفعش النور يبقى تحت المكيال.
2: طبعا
0: ما ينفعش النور يبقى تحت المكيال، النور لازم يكون على المناره ليضيء لجميع الهاوس. الجميع البيت، اهل البيت. فتعال انا النهارده هنا انا وانت النهارده نرفع
2: يعني منارة. دلوقتي يا سيدي عدى اربع دقائق بدون اي تقدمه،
1: لسه ما فيش اي حد.
0: امين.
2: ست دقائق كمان بدون اي تقدمه،
0: معناها ان اللي هيقدم هيقدم اكتر من 1000.
2: يلا في اسم يسوع، مين هيكسر الحاجز ده؟ صمت الرهيب.
0: ممكن يكون حد من بنسلفانيا،
2: انا من الولايه الفلانيه بقدم وبقول انا بسمعكم، بشجع العمل، بشجعكم يا اللي قاعدين، بصلي معاكم، بشارك معاكم، بعضد العمل، بحط في ايدي معاكم في ايديكم من اجل عمل كبير ربنا بيعمله.
0: امين امين, أمين. هل فلوريدا تبقى بلا منازع؟ انت قلت لي كاليفورنيا، يعني
2: كاليفورنيا
0: مش
2: هتسوى،
1: كاليفورنيا هتسوى،
2: وتكساس داخله، واريزونا داخله.
0: انت عندك ايمان، عندك ايمان، عندك ايمان يا اخي. امين امين
2: باسم الرب يسوع. عندي ايمان في الرب.
0: انا حاسس ان نيويورك وجيرسي وبنسلفانيا
2: قبل ما يناموا،
0: قبل ما يناموا ميشيغان
2: ينام.
0: وميشيغان ميشيغان بالذات، لان كم العرب اللي في ميشيغان يعني
2: رهيب.
0: اكيد حد سمعني من ميشيغان، تقدر تقدم $1,000، من فضلك قدمها قبل ما تنام. انا بنادي بالذات على ميشيغان، وعندي يعني عندي شعور ان حد سمعنا دلوقتي تقدر تقوم بالمبلغ ده وتقدم $1,000 بالنيابه عن كل العرب اللي في ميشيغان، لتنتشر رساله المسيح بين الجيل الجديد اللي في ميشيغان، الجيل اللي ما بيتكلمش عربي لانه من اصل عربي. تعال انا وانت النهارده نكون بنزرع باسم هذا الجيل، الجيل التالي، الجيل اللي جاي ورانا. امين. تعال نزرع دلوقتي. فباقي دلوقتي 23 دقيقه، 7 دقايق فاتت
1: لسه لغايه دلوقتي،
2: 7 دقايق بلا تقدمه بعد فلوريدا. مين هيكسر الحاجز ده ويقول انا سامعكم من الولايه الفلانيه بقدم $1,000؟ $1,000 مش هتعمل ازمه كبيره، لكن هيفرق في عمل ربنا طبعا. في قناه الكرب. $1,000 انت ممكن تقسمها على شهرين ثلاثه، بس مش هتعمل ازمه انا عارف، لكن هيعمل فرق كبير جدا. عارف الفرق اللي هيعمله ايه وهتعمله ايه تقدمتك بال $1,000؟ انك هتضمن ان مليون شخص يشوفوا رساله المسيح من خلال قناه الكرب، مش يوم ولا اثنين ولا اربعه ولا 10 ولا 20، 30 يوم بالكامل،
0: شهر كامل،
2: 24 ساعه متواصله في اسم الرب يسوع.
0: امين. وعايز اقول ممكن ما تقدرش على $1,000، حد يقدر يشيل ال 356.
2: امين.
0: في 356 باقيه، لو ما تقدرش
2: حد مواليد 56
0: يشيل 356 ممكن. امين. امين.
2: ليه لا؟
0: لا لا ابدا ابدا.
1: بص يا اخي شادي، يا اخي شادي من
0: لا عادي خالص، خدي راحتك قوي.
3: اخ
0: قبل اسيس.
1: طيب يا اسيس شادي، احنا كنا بنقول دلوقتي الكارما واقفه بتصد، فكل ولايه محتاجه اللي يصد على كميه الشر اللي موجود في الولايات نعم. اللي احنا عايشين فيها. فلو انت شايف ان الشر جاي عليك وعلى الكوميونتي بتاعتك وعلى قرايبك، على اولادك، على اهلك، على اخواتك، ساهم في العمل اللي هيصد، اللي هي اللي هيوصل النور للناس دي، اللي هيوصل رسالة الحياة للناس دي، اللي هي يلمس قلب ابنك وقلب حفيدك وقلب أخوك. اللي صدقوني بالرغم من إن الصورة ضلمة اللي احنا كنا بنحكي عليها، لكن في حاجات بتفرح وبتسعد، لما

0: بنسمع واحد بيسلم حياته للمسيح، لما بنسمع شخص كان في الضلمة جدا جدا في هناك بعيد قوي وجه للمسيح علشان سمع كلمة ربنا من خلال الكرمة، لما بنشوف ناس بتتغير حوالينا، صدقوني في بصيص من الأمل. أمين. بس الأمل والنور ده هيفضل وهينور أكتر بيك، فما تستخسرش مبلغ ممكن تحطه في تصليح تغيير كاوتش عربية ولا تصليح حاجة في البيت. أنا عندي بقى الحنفية بالحوض عايز يتغير، عايز له 2000 دولار عشان لازم أغير الرقيمة كلها. في حاجات بتيجي بجد، إيه 1000 دولار؟ إيه 1000 دولار؟ يعني ممكن تسافر بيها سان دييجو وترجع، ممكن تسافر بيها يعني مكان قريب على البيتش تقضي يوم أنت وعيلتك. إيه 1000 دولار؟ فالمبلغ ممكن أنت تصرفه في أي حاجة بسيطة وسهلة في ثانية، لكن في الكرمة هيعمل بعمل عظيم. فتعالوا نحط إيدينا في إيدين بعض عشان نوصل النور لكل البيوت الضلمة وكل العقول المظلمة. إحنا محتاجين نعمل ده.
1: أسيس جان،
2: ممكن حد يقول
1: حضرتك جيت من نيويورك صح؟
2: نيوجيرسي.
1: نيوجيرسي ليك حبايب كتير في
2: كتير في نيوجيرسي. تأسيس وسام كان معانا. كان
1: شوف انا فاتني البارك. اتفضل اتفضل أسيس جان.
2: لا انا مشغول قوي بحد كان حكى لي اختبار معين، وانا كنت يعني كنت مبسوط قوي فرحان بيه، بس فاهمه ومدركه قوي يعني جوايا، وهو بيتحكي وهو بيحكي انا جوايا بقول له ما هو الرب احنا بنسمع عنه كتير في يعني اغلب المؤمنين والمسيحيين بيسمعوا في الكنائس وفي الخدمات ومن قناه الكرم عن الرب، بيشرح بيتكلموا عن عظمه الرب، عن قدره الرب، عن محبه الرب، لكن ساعات الرب بيبقى عايز ياخدنا من منطقه السمع لمنطقه الاختبار. فالاخت اللي بتحكي لي ديت بتقول لي يعني كان اختبار الايمان بالنسبه لي مع انه في حاجه صغيره، بس حاجه الرب يعني زي بيقول لي انت سمعت عني تعالي اختبريني بقى. فكان عندها احتياج شديد قوي قوي لاولادها مادي، وكان كل اللي في ايديها مبلغ هو مش صغير بس ما يقضيش ان هو يعني يمكن ربع الاحتياج عندها هو اللي كان في ايديها، مع انه مبلغ كبير مش هو. قالت لي كام يعني، لكن بتقول لي وانا ماسكاه في ايديا بقول له عمال اصلي للرب انه يباركه، انه يبعت لي شغل، يبعت لي فلوس عشان اسدد الاحتياج ده كله. بتقول ظهر قدامي احتياج للخدمه، والاحتياج للخدمه ده ما بقيت ما بين حاجتين. طب ما هي الدنيا مش ماشيه يعني، هي قالت كده، التعبير ده قالته لي، ده مش هيكفي ان انا اسدد احتياج ولادي. طب اعمل ايه يا رب؟ ما انت برضو الخدمه دي مهمه جدا، او العمل بتاعك ده مهم جدا. فراحت اللي حصلت قلت طب رب انا بالايمان انا ههتم بالخدمه بتاعتك وهعطي كل اللي معايا
1: يا يسوع.
2: صدقوني اقول الحق، انا مش بدبس حد، اقول الحق في المسيح. هو الاختبار كان كده. هي قالت اصلها هي بمنظورها ما هي الدنيا مش ماشيه معايا، واحتاج مبالغ جامده عشان اسدد احتياج، وفي احتياج للخدمه وملح جدا. فراحت حطت اللي معاها كله في خدمه الرب، وهي مش منتظره اي حاجه خالص يعني، بس عارفه ان هي زي انا بدي في الخدمه لان انا بنت للرب والخدمه محتاجه. بتقول ان انا ما عداش الشهر ده الا ما اتفتحت ابواب شغل اشتغلته واماكن زارتها وناس الرب ابتدى يثقلهم بيها. بتقول الحاجه اللي انا حصلت معي الاختبار العملي قدره الرب انه وسع التسديد الاحتياج، ان انا في اخر الشهر ده كان معايا المبلغ كامل بتاع الاحتياج.
1: هللويا.
2: فقد ايه وهي ما كانتش في فكرها وهي بتعمل كده الزرع والحصاد خالص، لكن هي عملت من منطلق ان انا يا رب ازاي اشوف شغل خدمتك محتاجه المبلغ ده، والمبلغ ده معايا انا عندي احتياج كبير، لكن المبلغ اللي معايا مش هيقضي احتياجي. طب اعمل ايه؟ هحطه في.
0: وبعدين هي سمعت، بس
2: هي بتسمع عن قدره الله وعظمه الله
0: يعني الناس بتسمعنا
2: بالزبط.
0: بس احنا عايزين اللي يبقى اللي جوه
2: بالظبط،
0: اللي يعيش التجربه دي
2: بالظبط.
1: بقى 16 دقيقه نص الوقت
3: يا خبر.
1: في نص الوقت
3: 15 دقيقه ما فيش ولايه تاني غير فلوريدا يعني ده شيء
1: انا عايز اقول يعني
3: كنت متوقع انه خلال العشر دقائق
1: صدقني هي ممكن
3: كنا نلاقي
1: ال 16 دقيقه دي يكون فيها 16000 يعني باسم رب يسوع. حد يتحمس على العمل؟ لا. عايزانا المشاهدين احنا في تحدي بسيط جدا، بنقول من كل ولايه حد يقدم 1000 دولار.

0: من كل ولاية، قدم بالنيابة عن ولايتك، قدم بالنيابة عن منطقتك. ففلوريدا ابتدوا ب$1,000، محتاجين نشوف مين الولاية الجديدة اللي هتقدم $1,000 ونعلن ان دي المنافس لفلوريدا في اسم الرب يسوع على البركة. حلو اللي احنا نكون بنتنافس على البركة، فتعالى البركة متضاعفة في قناة الكرمل لان الثمر متضاعف، لان الرب بيعلن كلمته وحقه من خلال قناة الكرمة بأساليب رهيبة وكبيرة جدا ومتعددة المواضيع والبرامج اللي بتنشر هذا الحق الكتابي. فتعال قدم تقدمتك، ونفسي نشوف تقدمة تاني من الإيست، يعني من الشرق عندنا في فلوريدا شرق أمريكا. ما سمعناش من أي حد من دي سي، من واشنطن، من ديستريكت اوف كولومبيا، يعني من فيرجينيا. سمعنا من شوية من حد من فيرجينيا، بس تقدر تقدم تاني فيرجينيا بيتش. في كم عرب كتير جدا في فيرجينيا بيتش، نفسي نسمع منكم. فاللي يقدر يقدم تقدمة $1,000 من ولايته اتفضل قدم. تقدر تخش على الكيو ار كود ده، ومجرد اللي انت هتصوب تليفونك عليه هتلاقي كل وسائل التبرع واللي انت تكون شريك في قناة الكرمة. فخش دلوقتي او تقدر تتصل بقناة الكرمة عرفنا، او يبعت تاكس قولنا اللي انت هتقدم تقدمتك او هترسل مبلغ معين. فتعالى يكون في نشاط في العطاء في خلال ال 14 دقيقة اللي باقية دي. اتفضل اخ اندر.
1: في اسم يسوع انا بصلي ان حد يشيل يعني فلوريدا دي ويدخل في اسم الرب يسوع.
0: يلا يا شعب فلوريدا دي محتاج عطاء.
1: يلا يا شعب رب، مين هيغير؟ معقوله رقم يفضل ثابت على الشاشه لمده ربع ساعه واكتر ومفيش حد بيغير الارقام دي؟ يلا يا شعب رب غير الرقم دي، قدم تقدمتك لعم ربنا. شوف انت من اي ولايه، تحب الرب وعايز تكرم الرب وعايز تخلي القرمه حائط صد من اجل ولادك، من اجل احفادك، من اجل اهلك، من اجل عائلتك. حائط صد افكار كتيره جدا واكاذيب، روح ضلال منتشر في العالم. تعالى النهارده واضمن ان في نور حقيقي موجود بيطل ببيتك، بيدخل جوه بيتك. زي ما كان في حد بيقول احنا عايزين نستقبل الاسيس جون، عايزين نستقبل يسوع في بيوتنا، مش بس من خلال خلوتنا وعلاقتنا، لكن يكون بنضمن ان الحق والنور واصل باستمرار، واصل للعائلات، واصل للشباب، واصل للاولاد، واصل للناس البعيده، واصل للناس اللي انت بتتمنى انك تشوفهم في المسيح. تعالى في اسم الرب يسوع قول انا ما يصحش ان اكون ابن للرب وقاعد اتفرج وفي ارقام ثابته ما بتتغيرش. غير الرقم ده، ابعت تقدمتك، قادر تحط 1000 2 3 4 5، قادر تقفل الرقم، قادر تزود فوق. احنا لسه قدامنا مشوار طويل بالطريقه دي، الوقت بيصعب والايام بتكتر، وعايزين نرجع البرامج، عندنا تحديات كتيره جايه في الوقت اللي جاي. يلا شعب الرب في اسم يسوع، مؤتمرات جايه في خلال الاسبوع اللي جاي، يعني على الويك اند اللي جاي مؤتمرات كتيره هتبدا. يلا في اسم الرب يسوع عايزين ننهي الرقم ده، ننهي، عايزين ابطال، عايزين 460 بطل، عايزين ارقام تتغير، عايزين ناس بتقول للرب انا بضحي يا رب وبقدم، انا بقدم من اللي في ايدك ليا، من اللي انت اديته لي يا رب، انا بقدم وانا لاني مديون بالكتير ليك يا رب، انا بقدم وانا حاسس وشاعر وممتن جدا لشخصك ولعملك المبارك. مين هيغير ويقول انا مش هرضى ان الرقم يفضل ثابت ربع ساعه وثلث ساعه، لا انا هغير الرقم ده في اسم يسوع.
0: امين. عارف حضرتك اللي كان بيقول عليه الاخ سمير، طبعا هو كريشنا مش ديانا، كريشنا هو اكبر اله في الهندوسيه. بس عارف الديانه الهندوسيه 1.2 بليون بيبل، واخد بالك؟ يعني تخيل الناس اللي بتؤمن بهذا الايمان انه بنتك توصل 30 سنه ما اتجوزتش، يبقى خلاص تقدمها شهاده للاله ده اللي انت تحرقها حيه. دي ممارسات،
1: ده مجرد التفكير في الموقف يزعج، مش يتشاف، ده مجرد التفكير يزعج.
0: وبيعتبروها بيعتبروها هبه، بيوهبوه الست دي او البنت دي لكريشنا، ده يرضي الالهه. تخيل بقى كم الناس اللي بتضحي بحياتها عشان لا تعرف الاله الحقيقي اللي هو ضحى بحياته، مش مستنين احنا نضحي بحياتنا، هو اللي اعطى ذاته، مش مستنيني انا اعمل اي حاجه.

0: اللي انا فقط انشر محبته وابويته للبشر اللي على الارض. اعزائنا المشاهدين
1: باسم الرب يسوع غير الارقام يا شعب الرب. مش عارف في نص ساعه لزقت في الشاشه ولا
0: لزقت في الشاشه. طيب
2: ايوه اسم الرب يسوع.
1: باسم يسوع. ممكن تصلي يا سيس؟ واضح ان في لا مش تكسر فلوريدا يعني في نوع من التعطيل والاعاقه
3: اتفضل. امين. وعايزين نصلي من اجل الاحباء اللي طلبوا صلاه باسم الرب يسوع. يا رب احنا بنرفع اسمك
1: يا رب. غير
3: الملك والسيد الوحيد القدير. يمكن تكلم عن ديانات يا رب لكنها كلها شيطانية. كل من يبعد الإنسان عنك يا رب فهو من البداية هو قتال وهو لازم البداية العدو الشيطان يا سيد هو الكذاب يا سيد الرب. احنا النهاردة يا رب جايين لك بنعلن حماية كاملة لأولادنا يا رب والكل يا رب أولاد أحبائنا يا رب في كل مكان باسم الرب يسوع. يا رب حماية اسمك حماية الدم الغالي الطاهر المسفوك على الصليب يا رب. إذا كان إبليس يا رب يقول ملتمسا من يبتلعه فهو بخبث أحيانا كثيرا يا رب يأتي ليخدع يا رب الصغار في السن الغير متعلمين يا رب الكلمة يا رب وغير يا رب السامعين لصوتك يا رب. لكننا نؤمن أنك تستطيع أنك أنت تحامي وأنك أنت تحفظ وأنك أنت تصل بالروح إلى كل قلب وإلى كل ذهن باسم الرب يسوع. فتسقط القشور من العيون وترك أنت وحدك الإله الوحيد الإله الحق إله الذي تعطي حياة لكل الذين يطلبوك. هللويا مبارك اسمك يا رب. النهاردة بننتظر بركاتك يا سيد في اسم الرب يسوع المادية أن تنكسر كل إعاقات بسلطان اسم الرب يسوع وكل مخاوف من على القلوب يا رب أن يعطوا يا سيد الرب. فماذا يفعلون في الغد؟ أنت تهتم بالغد وتهتم بالحياة كلها يا سيد. فتنكسر اليوم بسلطان اسم يسوع كل روح خوف كل روح بخل يا سيد. إبليس يريد أن يسود بها على أذهان يا رب شعبك وهي ليست منك هذه الروح لأنك تعطي يا رب لشعبك وأولادك وعبيدك الذين يعبدوك بالروح والحق أن يقدموا يا رب من أعوزهم بل من فضلاتهم أيضا يا رب اسم الرب يسوع بسخاء باسم الرب يسوع المسيح من أجل عملك يا رب. وهم ونحن عندما نعطي نصلي ونقول لك يا رب يا رب استخدم هذه العطايا في ملكوتك لمجد اسمك وانتشار إنجيلك ورسالتك ومن أجل يا رب صد كل روح معادية كل روح شريرة بتحاول توصل لأولادنا وتوصل لنا بخداع باسم الرب يسوع. يا رب الليلة دي باسم يسوع ما تعديش إلا ونحن يا ربنا بنرفع يا رب قدامك الشكر لأجل كل شعبك الذي أعطى بسخاء باسم الرب يسوع. تتحرك يا رب بسرعة يا رب في الدقايق اللي جاية العطايا من شعبك اللي بيحبك يا رب اللي بيقدر عملك في حياته باسم يسوع. لك الكرامة لك المجد لك كل السجود والعبادة وحدك لك كل المجد إلى الأبد. هللويا هللويا
0: أمين.
3: أمين
0: أمين. فأنا عايز أقول حاجة باقي 8 دقايق
3: باسم يسوع
0: وممكن يكون حد هيشيل $1,000 جاية في السكة باسم الرب يسوع.
3: أمين.
0: وممكن تكون كاليفورنيا.
3: هللويا.
0: عندك ايمان كبير في كاليفورنيا
1: انا عندي ايمان ان الرب هيقفل المبلغ في اسم يسوع.
0: امين.
1: لانه في ناس مش هترضى انه الرقم يفضل واقف متحجر ما بيتحركش. في ناس هتقول لا لا يكون انه عمل ربنا يحتاج واحنا قاعدين نتفرج. لا يصح ولا يليق. في كلمه بيقولها الاخ يوسف عيب انه للرب شعب وقاعدين يتفرجوا. لو ما في عائلات لما بيحس انه الدنيا مش عارف مع حد يقول لك عيب ان الشخص ده ينتمي للعيله بتاعتنا واحنا قاعدين نتفرج عليه. الناس يعني بتتجرح وتشعر باهانه القرامه لما بيكون في حاجه معينه تخص عائلاتهم وتخص حياتهم. لما يكون اسم الرب وعمل ربنا متوقف على احتياج واحنا قاعدين نتفرج
0: شفت بقى
1: وكاننا ما بنعملش
0: دولار من كاليفورنيا.
1: امين امين. غيرت أمين. فلوريدا أمين. يعني في اسم يسوع. امين.
0: بنشكركم اللي انتوا حطيتوا فلوريدا على الشاشه نص ساعه بس. هل دلوقتي
1: انا مش عايز كاليفورنيا تيجي تركن
0: كاليفورنيا نص ساعه؟
1: لا لا, لا, لا, لا, لا يا شعب الرب في اسم يسوع. يا رب احنا بصلي انك تنهض شعبي
0: في اسم يسوع
1: وبصلي انك تكسر حاجز الصمت والجمود واللا حركه اللي شعب قاعد يتفرج، وان في احتياج ليه

0: يا رب ومحدش بيتحرك. الهد شعبي ليك
1: في اسم
0: افتح الايادي الان يا رب يا رب في اسم الرب يسوع. حركة من شعبك الان يسدد المبلغ اللي موجود ويكون في تحدي اكتر وفيد كما حدث في ايام موسى ايام بناء خيمة الاجتماع انه اعطوا يا رب بفيد الى درجة ان العطاء زاد عن الاحتياج. احنا بنقول كده يا رب يا رب معجزة الان أمين. سدد من خلالها المبلغ اللي موجود على الشاشة
2: باسم
0: باسم الرب يسوع امين
2: اسم يسوع امين
1: باسم يسوع. وبنشكر رب لاجل اوهايو صحيين معانا $1,000 من
0: امين
1: اوهايو
0: دي تالت ولاية
1: امين امين. فدلوقتي أمين. دخل في على اخر خمس دقايق داخلين دلوقتي ايه سخنين كاليفورنيا فلوريدا كاليفورنيا اوهايو
0: امين
1: فلوريدا كاليفورنيا اوهايو. بنشكر رب لاجل تقديم $1,000 من
0: بعد اوهايو. يلا يلا شعب الرب في اورجن في اسم يسوع في ناس تقدر تعمل زي هناك
1: ميشيغان تشوف اوهايو جرانهوم
0: تكساس اريزونا
1: إيه؟ نعم امين وكاليفورنيا ونيويورك وجيرسي كونيتيكت صحيين معانا لسه ماساتشوستس ما سمعناش منكم خالص. يعني انا عايز اقول شعب بوسطن شعب عربي كتير وكنائس مباركه ومؤتمرات جميله فنفسي حد من بوسطن يقدم $1,000 من شيكاغو من الينويز ما سمعناش منكم خالص. فكل الولايات الجميله دي اللي فيها شعب الرب العظيم قدام خمس دقائق تقدر تدخل ولايتك في هذا الحصاد الوفير $1,000 باسم الرب يسوع امين. فباقي دلوقتي 16,000
3: 16,000 واربع دقائق
1: اربع دقائق يعني عايزين اربعه في يعني كل في كل دقيقه
3: اربعه في كل دقيقه
1: امين امين.
0: الامر سهل أمين. الخطوط كتيره والارقام كتيره والطرق كتيره
3: للتبرع هو القرار
0: بس هو القرار
1: هو صدقني ممكن حد دلوقتي على الويب سايت بيقدم تقدمته فاديله ثواني لو مش عارف تقدم ازاي خش على الكي ار كود ده الكيور كود ده اللي قدامك على الشاشه دلوقتي ده اهو خش عليه بالتليفون هتلاقي قناه الكارما اتفتحت كل الوسائل اللي انت تقدر تقدم بيها تقدر تقدم ب ب
3: كريدت كارد
1: زيل باي بال وات ايفر كريدت كارد كل الوسائل اللي ممكن توصل بيها تقدر توصل وتقدر تتصل بالكارما وتقول لهم انا هبعت شيك او انا هقدم التقدمه دي في الوقت المعين ده بنحسبها برضو هنا جزء من اللي داخل
0: يعني كل وعد محسوب
1: نعم التعهد محسوب لان احنا بنؤمن ان اللي بيتعهد
2: حلو قوي
1: يعني
0: ملتزم بعهد
2: ملتزم قدام الرب
1: بيحمل مسؤوليه. فدلوقتي باقي 3 دقائق في اسم الرب يسوع 3 دقائق اللي باقيين ونفسي نشوف
0: انا نفسي حد يشيل السته اللي على الوش
1: 16 واحد
0: 16 واحد
1: بس ما تستناش
0: ممكن يكونوا 3 4 يشيلوا 16
2: او واحد
1: يعني واحد ده يبقى عمل عظيم امين امين.
0: اول ليله للسي شادي محتاج يرتاح
3: ايوه
1: لا انا خلاص انا كده قفلت بس انا كده ماشي على الهوا.
0: يلا شعب الرب اسمعنا من اي مكان قدم تقدمتك عمل ربنا محتاج العمل في قناه الكرمه في احتياج ضروري ما ينفعش القناة تستمر بدون ما الاحتياج ده يسدد. وخلي بالكم الاحتياج ده نتيجة لديون متراكمة وليس احتياج يغطي حاجة جاية ده نتيجة لديون متراكمة لأن عدد المشتركين الشهريين قليلين جدا وإنفاق قناة الكرمة الشهري أكبر بكتير من عدد المشتركين الشهريين فده اللي بيخلي فيه تراكم ديني كل شهر والتراكم ده بيتجمع كل 6 شهور بنقعد نتكلم عليه عشان نسدد الدين اللي فات. مين هيعمل خطوة دلوقتي ويقول أنا بسمعكم الولاية الفلانية وبقدم $1,000 في اسم الرب يسوع أنا بصلي إن أبطال بيحبوا الرب في أريزونا يغطوا جزء من المبلغ ده.
1: أريزونا أمين.
0: أبطال بيحب الرب في تكساس يغطوا الجزء من المبلغ ده. أبطال بيحب الرب في جورجيا يغطوا جزء من
1: أوكلاهوما.
0: من كل ولاية أنت بتسمع نداء من
1: الأسيس
0: شادي معناه إن الرب بيوجه لك صوت مباشر انك تقدر تعمل حاجة في الرقم اللي موجود.
1: عايز اقول لك حاجة تستعجب لها قوي. انت عارف في 6 دول عربية في كاس العالم السنة
0: لا
1: دي.
0: تمانية.
1: سوري.
0: 8 دول.
2: اسيا واوروبا.
0: اربعة واربعة.
1: اربعة واربعة. تخيل ان في ناس بتستلف.
3: ايوة انت شفت التيكت بقد ايه والبتاع
1: لا اعرف حد معين. بياخد سلفة بنكية عشان يجي يلف مع فريق بلده مش عايز اقول البلد واخد بالك عشان

0: مختلف مع الفريق. ويعني وده ايه يعني، ما هو ممكن يخسروا من اول
1: ويروحوا ثلاث ماتشات وبالسلامة.
0: بس يبقى انت كده،
1: لكن هو بيحب بلده،
0: بس اعلان محبه بلده وازاي تشجيعا لبلده هيجي
2: يستلف عشان
0: مستلف عشان يتابع ماتشات بلده.
1: عايز اقول لك يا سيدي، كنا بنتكلم في الموضوع ده قبل ما ندخل. شركات سياحه في مصر بتسعر الرحله 250,000
0: $250,000
1: مصري
3: مصري.
1: وده يعني اللي هم حاجات كده على الماشي، اوتيل صغير، التذكره اللي في الاخر خالص، حاجات على الماشي. وبيقول لك طوابير في مصر على الشركات دي، وعدد كبيره جدا على الشركات دي عايزين يدخلوا عشان يجي يشجعوا ثلاث ماتشات وبالسلامه.
3: يعني التذاكر غاليه جدا،
1: والتذاكر
3: بقت غاليه جدا
1: بسبب لسه اول ما جون هيبدا الاسعار
0: هتتقفز، هتتنقل نقله ثانيه،
1: الاسعار هتتنقل نقله ثانيه.
0: وبعد كده لاحظ حاجه، ان اسعار البنزين في الطيران غالي. انا عارف لان انا جيت
1: ده في شركات قفلت شركات طيران قفلت.
0: فربنا يعمل. اعزائنا المشاهدين، لسه ما زالت الفرصه مفتوحه، تقدر تقدم $1,000 بالنيابه عن ولايتك رغم ان الوقت انتهى. بنشكر،
1: لكن ممكن ندي
0: الثلاث ولايات اللي دخلوا في حساب هذا السباق. بنشكر رب لاجل فلوريدا، من أجل كاليفورنيا، من أجل أوهايو. الرب يبارك العمل في أوهايو ويزيد بركة غير عادية على قدم هذه التقدمة بالنيابة عن الولاية كلها. فنفسي دلوقتي نشوف باقي 16 واحد، محتاجين 16 واحد يقدم $1,000. مين الولاية اللي هتبتدي هذا اللي عايز أقول التحدي الجديد؟ مين يبتدي يدخلنا $1,000؟ فنفسي دلوقتي نشوف $1,000 تاني، او نحط اعداد 16 وينزل من 16 15 14، يبقى واضح جدا اللي بينزل ايه.
2: الاخ اندرو كان بيتكلم على الناس اللي جايه، وحضرتك بتتكلم على الناس اللي بتستلف فلوس عشان تيجي الماتش عشان بتحب بلدها. ما بالك بقى اللي الهنا اللي خلقنا واللي يعني جيب نفسه وضحى بنفسه علشاننا. يعني دي حاجه مهينه ليه جدا
0: طبعا.
2: يعني لما كنا بنتكلم من شويه على الابن والاب والحفيد والكلام ده كله، تخيل كده وانت بتربي ابنك وبتدي له كل حاجه بيطلبها زي ما كنت بتتكلم من شويه، بتصرف عليه في تعليم، اي حاجه بيطلبها بتهتم بيه، بتعتني بيه، بتضيع وقت وساعات وفلوس علشان بتضحي بحاجات،
3: بتستلف عشان دراسته
2: بالظبط. والاهالي بيعملوا كده، بيستلفوا علشان دراسه ولادهم، ويجي الولد لما يكبر ويبقى ناجح في حياته ويشتغل
0: صح،
2: ما يسالش فيك، ويشوفك محتاج وما يسددش احتياجك، يشوفك تعبان وما يسالش، ويبقى يعني ابن جاحد، يوصف هذا الابن بابن جاحد، رغم ان مش ممتن، مش مقدر قيمه اللي عمله ابوه فيه. احنا دلوقتي في الموقف
0: دي حقيقه
2: بالظبط، احنا جاحدين. يعني اللي كان بيقوله الاخ اندرو برد فعل الناس في حته تانية، دي ناس مش هقول انها ممتنه بس خايفه. احنا ما عندناش الخوف عشان احنا مصدقين، بس احنا مش ممتنين، مش بنشكر، مش حاسين بقيمة، أو حاسين بس بطريقة مختلفة. يعني أنا ممكن بمناسبة الشنطة اللي كان بيقول عليها الأخ أندرو والحاجات الغريبة دي، ممكن أروح أتفشخر بعربية عندي، أتفشخر بماركة،
1: ما هي الناس بتحب تتفشخر،
2: أتفشخر بمش عارفة إيه لبساه، أتفشخر فإحنا إيه، كأننا بنتفشخر بحاجة مش إحنا اللي جبناها لنفسنا، لكن ربنا اللي إداها لنا، ومع ذلك بنتفشخر بيها كأن إيه، أنا متميز، أنا مختلف، انا اللي جبت كده، رغم ان احنا ما جبناش حاجه، هو ربنا اللي مدينا. طب ما تيجي نرجع الموضوع للاصل،
0: كل عطيه صالحه حقيقيه في ايدي دي جايه من عند ربنا
2: بالظبط. لو انت عندك امكانيات فده مش عشان انت عملت حاجه،
0: دي بركه
2: ربنا ليك. لو انت عندك، ربنا ادالك ابن، احنا اوقات بنتفشخر باولادنا وباحفادنا وبنتنطط على ناس تاني، ربنا مش ربنا اللي محرومين من نفس العطيه دي. بس على فكرة دي مش ليك يد فيها، ده ربنا اللي مديك البركة دي. طب ما تيجي نمتن ونشكر أبونا السماوي اللي عطانا العطايا اللي احنا ما نستحقهاش دي.
0: تخيل حاجة بقى، احنا محتاجين 16 واحد يخش ب $1,000.

0: العداد 16 اهو عشان يبقى الموضوع واضح، مش محتاجين 16 واحد ب $1,000. تخيل الليله دي، هقول حاجه بس يعني معلش سامحوني فيها، تخيل الليله دي اي بركه في حياتك ما تشكرش عليها الرب الليله دي قبل ما تنام تختفي بكره.
1: Oh my God.
0: فكر في الموضوع ده، تخيل بركه الرب اللي في حياتك.
2: يكفي الصحه
1: ده كتير طبعا، يكفي
2: ان احنا ماشيين
1: على رجلينا.
0: تخيل بقى البركه اللي ما تشكرش عليها تختفي بكره، هتقعد تشكر قد ايه؟ هتقعد تشكر قد ايه؟ تخيل كل بركه ما تشكرش عليها ربنا الليله ما تلاقيهاش بكره، هتشكر او هتكون حياتك شكلها ايه بكره؟ فعشان كده احنا بنقول الامتنان بالعطاء، الامتنان بالتقدمات، الامتنان والشكر والقلب اللي بيقول له منك واعطيناك ده بتقدمه. فتعالى نخش النهارده بنعلن اعلان شكر للرب، شكر عملي، لان حق للرب وعمل الرب محتاج لك. عشان كده بيقول لك يا ابني اليوم اذهب اعمل في كرمي، يا بنتي اليوم اعطي في كرمي، لان هذا هو عمل حقيقي. فتعالى محتاجين 16 واحد كل واحد ب $1,000 او اي تقدمه مش هتفرق. يعني نفسي حد يشيل اللي هي ال 355 دي. طب نشكر رب لاجل 300 من استراليا، امين. يبقى في 155 حد محتاج يشيل ال 155 دي عشان اللي باقيين يبقوا 16,000 وننزل فيهم 1000 ب 1000 ب 1000 ب 1000. تقدر تقدم ال 1000 قدم ال 1000، ما تقدرش تقدم ال 1000 زي ما حضرتكم شايفين في حد مقدم $300 استرالي. ما سمعناش من كندا، استراليا ضربه على كندا الليله دي.
2: لا استراليا قاره كبيره يا اسيس، ده في سيدني في ملبورن في بيرث،
0: امين،
2: مدن كتيره، أمين. وفي جاليه عربيه كبيره جدا جدا في استراليا.
0: الاختين اللي قدموا دول الاثنين من كنيسه القسيس جون. تعالى نقدم دلوقتي في باقي 155. ما تقدرش على 1000 تقدر تقدم ال 155، تقدرش على 1000 قدم ال 155، ومحتاجين 16 واحد كل واحد يقدم $1,000. تقدر تقدم ال $1,000، شيل المبلغ دلوقتي عشان نقفل الماتش ده باسم الرب يسوع. مصدق ومآمن ان حد سمعني دلوقتي وبتشاور نفسك تقدم ال 1000 ولا ما تقدمش، عايز اقول لك ابليس مش ممكن يقول لك قدم في عمل الرب $1,000. فاللي انت بتسمعه ده الروح القدس. فقوم بادر بالطاعه، قوم بادر بالتقدمات، قوم بادر واعطي الرب قبل ما تنام وقول له رب انا بزرع في حقلك لاني مصدق فيك ومآمن بكلامك وواقف على مواعيدك، انا مصدق فيك وثابت على مواعيدك، مصدق بالحياه المعجزيه من خلالك في الحاجات الصعبه اللي في حياتي. فتعالى نقدم تقدمه $1,000. اسيس جان،
3: يمكن قاعد حد فعلا انا دايما باخد منك، كنت يعني ربنا يباركك، قاعد بتشاور نفسك ان انت تضع فلوس او تقدم تقدمتك ولا لا. وده انا يعني انا تعليمي، انا خلينا نقول على قد تعليمي انا فاهم ان ده ضد مشيئه ربنا المشاوره اساسا في موضوع الطاعه والخضوع لحاجه الرب مسقني بيها. يعني انا كل الناس اللي الرب باركهم في الكتاب المقدس بيقول ان في الحال الرب قال ابراهيم قدم اسحاق ابنك وحيدك، فبكر ابراهيم اخذ اسحاق واخذ الحطب ورايح على الجبل ماشي على شيء هو وعبيده علشان هيروح يقدم ابنه، فما فيش مشاوره، فاترك ارضك وعشيرتك للارض اللي انا هوريها لك. فطاع ابراهيم بطاعه كامله في الحال، فالطاعه الحقيقيه اللي هي ورا الرب ما فيهاش لو انا شاورت نفسي انا هيدخل بيني وبين نفسي اصوات كتير في النص، هتعملي تشويش وشوشره وخوف وقلق وكده. لكن لو انا ما شاورتش نفسي وقلت يا رب انا هطيعك اول ما الامر يجي من عندك او اول الحث ما يجي من عندك روحيا لاعماقي، انا هقوم في الحال وهعمل وانت الباقي بتاعك. يعني فكل بركه حقيقي حد الرب باركه بيها في العهد القديم والعهد الجديد كانت معناها ان انا كنت بتحرك. لما بنتعلم تعليم عن الطاعة بنقول ان الطاعة كاملة، يعني فورية، دي الطاعة الحقيقية، وكمان ما ينفعش اجزاها، يعني الرب مثلا بيحط جواه ان انا احط ال1000 ال2000 ال3،

0: اقول له يا رب طب انا هقسم البلد نصين، دي مش طاعه، مش طاعه كامله. اقول له يا رب امين، اللي معايا انا هديه لو انت بتشاور عليه وانا هديه. ففي بلاد كتير قوي قالوا اخواتي قالوا نادوا عليها، انا بنعتبر ان ده نداء من الرب، بالنادي على البلد ديت ان انت تكون مندوب عنها قدام الرب وتحط فيها
1: سفير
0: من اجل ان الرب يعمل عمل كبير عظيم.

0: يعني بصراحه جوايا انا بقالي دلوقتي مده، الرب يقول عمال يملاني بفكر النهضه، انا عايز استرد الحياه من جديد في وسط شعبي علشان النهضه تنتشر في الشوارع وتوصل للناس البعيده. لازم شعبي ينهض. طب وشعبي ينهض ازاي اذا ما كانش مشترك او في حاله اتحاد، في علاقه حميمه، في اتحاد مع فكر الرب؟ وفكر الرب ان احنا نكون واحد. واحد يعني ايه؟ يعني نحط نفسنا مع بعض كده ككنيسة واحدة جامعة من كل العالم المؤمنين. نعم. نحط بعض مع بعض كده قلوبنا وصلواتنا وتقدماتنا المادية، لان احنا بنقول كده ان انت ايها الفلوس كده انت مش الهنا وعمرك ما هتكون الهنا، احنا الهنا واحد. نعم. هو الله اللي احنا بنتبعه وبنعبده وبنسبح اسمه وبنخدمه كمان. فلما انا بتخلص من الاله ده بيكون الرب على العرش وهو اللي يبتدي يسود ويبتدي يقود الشعب بتاعه. تعالوا كده واحنا بنصلي من اجل النهضه الحقيقيه تحصل في وسط شعب الرب، ان احنا فعلا نبتدي نشارك. والنهضه اللي هي استرداد الحياه، كلمه نهضه يعني ان حياه الروح فيا
1: بترد الروح.
0: بترد الروح. نعم. بالظبط. فانا بصلي النهارده باسم الرب يسوع ان الرقم 16 ده بسرعه كده في الدقايق اللي جايه يبقى 8 7 5 4 ونشوف هو بيتدرج بسرعه.
1: تنبأ
0: باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع.
1: امين. معانا اخت جميله من مصر، اهلا وسهلا بيكي حضرتك على الهواء، اتفضلي.
2: صباح الخير.
1: صباح الجمال. اهلا وسهلا بيكي.
3: سامعين حضرتك، اتفضلي.
1: احنا سامعينك، اتفضلي.
2: الو
0: الو.
3: ايوه سامعينك. انت سامعانا؟
2: ايوه.
0: الو
3: احنا سامعينك، اتفضلي.
2: انا برحب بكل حد في البرنامج النهارده، وانا طالبه طلبه صلاه.
1: احنا سامعين حضرتك، اتفضلي. احنا فقدنا الاتصال. طيب
4: عندها طلبة صلاة.
1: أخت جميلة حضرتك كنت ابتديتي الكلام بأن عندك طلبة صلاة، لو تقدري ترجعي تتصلي تاني عشان احنا فقدنا المكالمة، فمستنيين حضرتك تتصلي مرة كمان يا أخت جميلة. معلش فقدنا المكالمة.
4: في حاجة من نيويورك.
1: طيب احنا هنكلمها تاني.
4: في تقدمة من نيويورك.
1: في تقدم $500 من نيويورك.
4: أمين.
1: أمين. أمين. محتاجة تعمل $500 دي
4: يتعمل حد تاني يحط 500 يبقى 1000 من نيويورك،
1: يتعمل لها ماتش. من جيرسي.
4: لا من نيويورك نفسها،
1: من جيرسي لوحدها. طب أمين. يعني. أمين.
4: يلا يا شعب الرب،
1: يلا يا جماعة محتاجين حد يعمل ماتش لل 500 دي عشان ننزل 15 بدل 16.
0: أمين.
4: احنا محتاجين الرقم ده يتقفل في اسم الرب يسوع. هتقول لي تسألني ازاي الرقم ده يتقفل، اقول لك اعمل الدور اللي عليك. انت عليك دور يا اللي بتسمعنا. اسمعنا من اي مكان في العالم، في كندا، في اي ولايه، في استراليا، في نيوزيلندا، اعمل الدور اللي عليك. والتقدمات اللي انت بتقدمها مش بتقدمها للانسان، انت بتقدمها لعمل ربنا. محتاجين رساله المسيح توصل للناس. الوقت بيجري والكلام جميل، لكن محتاجين السرعه في الطاعه من اجل العطاء.
1: معنا المكالمة رجعت تاني مع أختنا جميلة من مصر. أهلا وسهلا بيك يا أخت جميلة، إحنا سمعينك دلوقتي حضرتك على الهواء، تفضلي.
2: أنا تعبانة جدا، ورحت للدكتور كتب لي على حقن مضادات حيوية 35 حقنة، خدتهم في الكلينيك بداية بهدلة خالص. جبت قال لي اعملي لي مجموعة تحاليل قبل ما تيجي، عملت مجموعة التحاليل ورحت له، كلامه دمرني. أنا كان عندي إيمان بعد الإيمان إن أنا لما أروح المرة الثانية بالتحاليل هيقول لي أنت اتشفيتي، لكن قال لي ابني أمك في حالة خطر، لازم دخلها المستشفى، لازم تاخد 30 حقنة كيادي في كرنون وتعب. فأنا بطلب الصلاة.
0: أمين.
2: من أجل إن أنا مش عايزة أدخل المستشفى، مش عايزة أخش فتحات تاني. فهو كل الناس بيصلي من أجلي. أنا بشكر بجد الأسيس ومساء أسيسي رسولية الوكالة، بشكر الأسيس هاني موسى بتاع الأزبكية، كل الأسس بتصلي من أجلي، كل الاخوه بتصلي من اجلي. انا بشكر كل حد بيصلي من اجلي، انا عايزاكم كمان تنفعوا الصلاه كلها كلكم من اجلي.

0: ان انا لازم ادخل المستشفى النهارده، بس انا بعلن امامي ان انا مش هدخل، والرب هيتمجد ان انا عايشه باختباراته. الرب صالح، الرب عظيم، ياما رفعني وياما فلتني في اصعب الظروف. فبطلب منكم معلش اني كنت تصلوا من اجلي، ان انا في حاله اقول يا رب اعمل معايا معجزه. انا في حاله عاجزه، بعد عنكم الصداع مش سايبني بقالي 5 شهور، الصداع في دماغي وفي ودني دي تكاكين. ويوم الاحد ما رحت له قال لي لا دي انت جالك العصب السابع، عيني هتتفرسي. فهو الدكتور عمال يقول الحلقات، لكن انا واثقه ان ليا اله عظيم، ليا اله قدير هيقدر يعمل، لا يستحيل عليه شيء. انا راجع اقول الدكتور قال كلمته، لكن الرب لسه ما قالش كلمته، وانا واثقه يوم ما يقول الرب كلمته تبقى الكلمه الفاصله الاخيره. انا بشكركم وبشكر ان انتم اتحملتوني وبتسمعوني. وعايز كمان قناه الكرمة دي على فكره شغاله في بيتي على طول على طول، التسبيح، الوكاله، كنيسه الوكاله يوم الاحد، الاساس علي موسى يوم الجمعه. بجد قناه الكرمة دي رائعه، ربي يباركوا عليها. دي في بيوتنا بركه، دي في بيوتنا بجد حاجه حلوه قوي قوي. وانا كمان نفسي اشترك بحاجه بسيطه في قناه الكرمة، اقدم لها بس حاجه كده على قد بسيطه. انا بقدم 5000 جنيه للقناه، ويا رب بعد كده اقدر اكتر. انا اشتركت قبل كده، وقد ايه انا لما اشتركت في القناه الرب بارك لي، الإلهي اللي في ايدي زاد، والرب فتح معايا انا وبلادي. صلوا من اجل بلادي، انا عندي ابني خاطب نفسي الرب يكمله
1: يا رب يا رب.
2: أمين.
3: أمين.
0: وأنا لسه عايشة من فضلكم معلش صلاة من أجلي، إن أنا ما أروحش المستشفى ولا أخش المستشفيات، وأنا وصلني إلي إله عظيم وقدير.
1: اسم يسوع.
3: أمين. أسيس جون.
1: أمين.
3: تفضل أسيس جون.
1: أمين.
3: أن نتحد بالصلاة من أجل أخت جميلة.
1: يا إلهنا الحي القدير العظيم، نؤمن ونثق في محبتك الكاملة العظيمة وقوتك وقدرتك يا سيد، أن تمد يمين قوتك يا رب على بنتك جميلة التي تؤمن وأعلنت ثقتها وإيمانها أن أنت الإله العظيم وحدك. في اسم يسوع المسيح النهاردة باسمك بنعلن يا رب وننتهر باسمك كل ألم وكل مرض وكل تعب في جسم أختنا جميلة. يا سيد أنت الإله الذي تستطيع أن تقدم رحمتك الآن الكاملة يا رب، وتنزع الألم تماما والمرض تماما باسم يسوع المسيح. الآن نعلن أنك أنت يا رب مش بعيد، أنت يا رب الإله الذي كنت تقول أنت في الأرض تقول تصنع خيرا، وأنت إلى الآن يا رب تصنع أمور عظيمة وأمور عجيبة. أنت إله المعجزات يا رب، فمعجزاتك مش بعيدة عننا، لكنها يا رب في وسطينا. يا رب اتحرك يا رب بالروح، يا رب اتحرك لبنتك، يا رب اتحرك لبنتك لطلبتك من كل قلبها ووضعت ثقتها فيك، ولا في إنسان ولا في خادم ولا في أسيس ولا أي حد يقدر يعمل حاجة، لكن يا رب هي وضعت ثقتها فيك أنت الإله العظيم وحدك. باسم الرب يسوع بنستقبل يا رب أنا وإخواتي هنا في الاستوديو يا رب في قناة الكرمة، يا رب شفاء لبنتك جميلة باسم يسوع، وبنتحد في الطلبة يا رب، وبنعلن ده يا رب دلوقتي إيماننا وثقتنا أنك أنت سمعت، وإنك إله الاستجابات. هللويا، وتأتي لها بالراحة الآن يا رب باسم يسوع المسيح. نشكرك لأنك يا رب بتسمع وبتستجيب أيضا لكل المجد والكرامة للأبد. أمين
3: أمين أمين. محتاجين حد يشيل ال 555 دي، باقي 555 عشان ننزل ال 16 يبقوا 15. فلو حد يقدر يقدم يعمل ماتش للي قدمته أختنا جميلة، 5000 جنيه يقدر حد يقدم يعني زيها 5000 دولار. بيقول انا بعلن اعلان شفاء وارسل كلماته فشفاهم في اسم رب يسوع. بنعلن اعلان شفاء لاختنا

0: جميلة بنشكر رب لأنه اسمه يهوه رفع الرب الشافي، فهو شافي وبجرحه شفينا، فبنعلن إعلان شفاء لجميلة في اسم الرب يسوع، وحسب إيمانها يكون لها من لدن الرب لأنه هو أمين وصنع المعجزات. أمين أمين. أعزائنا المشاهدين، نفسي نشيل ال 16 دي تبقى 15، ولو تقدر تقدم $1,000 إحنا بنعد ال 16 اللي باقيه دي عد التنازلي، محتاجين $16,000 عشان نسدد الماتش بتاع الحلقه، فمحتاجين نسدد المبلغ ده. تقدر تخش، حد قدم 500 من نيويورك وما شفناش زيها تاني مثلا من بروكلاند ولا من ناحيه تانية من نيويورك. امين. ف باقي 15,000، اربع خمسات على الشاشه، على فكره رقم اربعه في الكتاب المقدس هو رقم الارض،
1: ثلاث خمسات،
0: لا في خمس
1: اربع خمسات، بقول المبلغ المتبقي عباره عن ثلاث خمسات.
0: ايوه بس عشان باقي 15,555. فانا بتكلم على 55. الرقم اربعه ده رقم الارض في شمال جنوب شرق غرب
1: بالظبط،
0: ده رقم الارض في الكتاب المقدس. رقم خمسه ده رقم النعمة، خمس خبزات وسمكتين، الخمس الحجارة اللي أخذها داود في المقلاع، رقم خمسة خمس رقم النعمة. فأنا شايف نعمة الله على الأرض حصلة دلوقتي، رقم خمسة في أربع خمسات، دي نعمة على الأرض، فأنت خليك جزء من هذا العمل النعمة. أمين. فحد هيقدم $1,000 او 10,000 او 5,000 على قلبك تقدم، احسن وقت تقدم فيه هو الوقت ده. اتفضل اخي انجل.
1: امين. في اسم يسوع ده وقت، الوقت اللي لما بندخل بعد 9 وشويه معناها 12 وشويه في اماكن تانية، مش عايزين ندخل نعدي والناس تنام والرقم يفضل ثابت. اعمل خطوه الان، ما تاجلش، ما تقولش بكره، ما تقولش طب هشوف واحد تاني ممكن يعمل، لا، دورك انت، دو مسؤوليتك الشخصية تجاه عمل ربنا، مسؤوليتك الشخصية تجاه ملكوت الله، مسؤوليتك الشخصية تجاه توصيل رسالة المسيح لناس كتيرة بعيدة ما تعرفش حاجة عن المسيح. خد دور دلوقتي، غير الرقم، فضلك لو تقدر تعمل ده، تشيل ال 5555 مرة واحدة، اعمل كده. في ناس حطت 10، وفي ناس حطت 5، وفي ناس حطت أرقام كتيرة. الأخ يوسف امبارح عمل ماتش للماتش، فمن فضلك اعمل كده. الناس دي على فكرة مش بيدوا من الزيادة أو الفياضة،
0: بالعكس
1: بيدوا من احتياج. واللي عملوا، وفي أخت فاضلة شبه كل يوم بتعمل لأنها بتحب الرب، لأنها عايزة تكرم اسم الرب، لأنها صعبان عليها أن يفضل أرقام متعلقة على الشاشة وكل الناس قاعدة تتفرج ومحدش بيغير. خد خطوة الآن بالإيمان وغير الأرقام اللي موجودة، اعمل رقم كبير واعمل فرق كبير في الرقم اللي موجود ده في اسم يسوع. من كل الدنيا، من كل الولايات، الشرق الاوسط صحي معانا، من الامارات، من قطر، من الكويت، من سلطنه عمان، من السعوديه، من البحرين، من مصر، قادر تغير الارقام، من الاردن، من فلسطين، الاراضي المقدسه، قادر تغير الارقام. نعم. دي ما تتاخرش في اسم يسوع. خد خطوه الان في الدقيقه دي، في الثانيه دي، عايزين نشوف نهضه لشعب الرب اللي بيحب الرب وعايز يكرم اسم الرب وعايز يعظم شخص الرب يسوع.
2: امين امين
0: امين
3: امين. يعني انا اتكلمت من شويه على الابن الجاحد، تمام؟ تخيل بقى مشاعر الاب، يعني انا كأم لو عيالي ما قالوليش كل سنه وانت طيبه في عيد الام، بتضايق طبعا جوايا، حتى لو انا مش بقولها، مش بعلنها، بس بتضايق، يعني ايه ده، هو انا مش موجوده؟ وانا اتنسيت،
1: بتحس بالنسيان
3: بالظبط، فبحس ان هما مش، ان انا مش موجوده اساسا، خلاص نسيوني، كل واحد اختار حياته. فبالظبط بالظبط الرب يسوع حاسس بانه هو خلاص منسي.
0: هل هو منسي في كنيسته؟
3: بالظبط، منسي في حياتنا، احنا مهتمين بحاجات تانية، احنا مش شايفين النعمه اللي في ايدينا، احنا مش مدركين ولا عايشين الخلاص. زي ما كان بيتكلم القسيس جون من شويه، زكى العشار لما ادرك المسيح وقبله في بيته، خلص هو واهل بيته. احنا مدركين عمل المسيح ولا احنا بنردد كلماته وخلاص؟

0: فتعالى النهاردة فرح قلب أبوك باختصار. الرب يسوع أو الله عمل إيه؟ هكذا أحب الله العالم، حتى بذل عشان بيحبنا، حتى بذل ابنه الوحيد علشان مفيش ولا واحد يهلك.
1: أمين.
0: وإنت لو إنت بتحب الله هتعمل إيه؟ هو مش طالب منك تبذل نفسك، صدقني ما طالب، بالعكس هو مش طالب منك، هو بيدينا، هو طالب منك حاجة بسيطة، إنك تساهم، إنك تخدم، إنك تشارك في نشر كلمته ورسالته لكل العالم عشان ما فيش ولا شخص يهلك. ودي إرادة الله إن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الإرادة الله دي هنتممها إزاي؟ مش أنا لوحدي ولا الأسيس شادي لوحده ولا الأخ أندرو لوحده، لكن بكلنا، كل واحد في الحتة بتاعته بيقوم بالمسؤولية بتاعته عشان يتمم إرادة ومشيئة الله. لو انت بتحب ربنا هتقوم وهتشارك وتقول انا بعمل الدور اللي عليا. لو انت بتحب ربنا مش هقول لك تبذل نفسك، لكن قول يا رب من يدك واعطيناك، زي ما داود قال من يدك واعطيناك، بدل ما نتفشخر بالحاجات اللي في ايدينا زي ما كنت بقول بشويه، لا انا بحطها يا رب، انا بدي لك منها بنعمك وعطاياك وابقى ممتن ليك.
1: أمل، في حاجة حلوة قوي. حد من كاليفورنيا قدم 555.
0: شكر ربنا.
1: عارف ده حد بقى سامع ويعني قاصد.
0: بالظبط.
1: قاصد. مركز جامد جدا. ربي يبارك اللي قدم 555 من كاليفورنيا، ودلوقتي نزلنا 15.
0: نشكر
1: دلوقتي ربك. باقي 15 واحد محتاج يلبي الدعوة دي ويكون شريك معنا في قناة
0: الكرامة. أنا ممكن أقرأ الجواب ده؟
1: نعم.
0: ما أنا عايز أقرأ الجواب ده النهاردة.
1: أو
0: عشان الأخ أندرو معينا،
1: أو ممكن زي ما أندرو قال 3 × 5000 كل واحد بخمسة. استدقني 3 في 5.
0: في ناس بتسمعنا وفي ناس زي ما كان بيقول لسي جون ربنا بيكلمها.
1: أمين.
0: صدقني
1: أمين. لو ربي بيكلمك بعمل النعمة وبيقولك بالنعمة
0: يطيع،
1: تيبقى اللي هتقدمهم خمسة.
2: ما تخافش
1: ما تخافش ما تخافش. خمسة ها، خمسة عمل النعمة. يلا خمسة
2: في نعمة فوق نعمة. 10.
1: هللويا.
2: اتفضلي يا رب.
0: طيب دي ده الجواب ده لسه وصلني النهارده، بس يعني عجبني وانبسطت بالكلام اللي مكتوب فيه، لان الناس بتتابع والناس بتتعلم والناس بتكبر في معرفه ربنا. سلام ونعمه الاخوه الاحباء في العاملين في حقل الرب قناه الكرمه. اشكر مخلصي يسوع المسيح من اجل قناتكم التي كان لها الاثر الكبير في ثبات ايماني. كل ما اشعر بالضعف او الضيق او ان هناك هجمات من ابليس على حياتي، افتح تليفوني على قناة الكرمة ودايما اجد العزاء والتشجيع والقوة التي تجعلني ابطل كل مخططات العدو على حياتي. كما اود ان اشكركم على كل البرامج التي تقدمونها، وشكر خاص لبرنامج الاخ اندرو حبيب انا مش كافر، لقد كان لبرنامجه الفضل الكبير في مساعدتي عندما طلب منه في عيد الفصح ان يتحدث عن قيامة السيد المسيح ولماذا نحتفل في قيامة المسيح لمجموعة، هي طلب منها سوري ان هي تتكلم عن قيامة السيد المسيح ولماذا بنحتفل في قيامة السيد المسيح لمجموعة كبيرة من الإخوة الغير مسيحيين الذي يأتون الى كنيستها من اجل دروس اللغة الإنجليزية. وكنت يعني مجموعة مسلمين بيروحوا كنيسة علشان ياخدوا دروس إنجليزية، طلبوا منها ليه انت احنا بنحتفل بقيامة المسيح، وكنت اعتمد في الإجابة على أسئلتهم على ما كنت أسمعه من خلال برنامج الأخ أندرو أنا مش كافر، حتى انهم عجزوا عن الرد على أسئلتي بالمواضيع التي تخص عقيدتهم. والأكثر عجبا انهم تعجبوا عن كيفية المعرفة الكثير عن عقيد كيفية المعرفة الكثير عن عقيدتهم التي هم يجهلونها. يعني هي بتاخد من الأخ أندرو معلومات عن عقيدتهم شاركتهم هم ما كانوش عارفينها. والرب له كل المجد جعل بعض الإخوة يبحثون للتأكد من كل معلومة أخبرتهم بها. وهناك عائلة طلبت بعض التوضيح، وبعدها بأسبوع ذهبوا مع بعض الإخوة إلى الكنيسة. هللويا. صلاتي أن تستمروا في أن تكونوا كنيسة في كل بيت.
1: أمين. أمين.
0: شفت بقى جميلة إزاي؟ شفت بقى النمو والاتساع بيجي إزاي؟ كمان غير إن الكارما بتوصل لكل بيت، يعني حتى اللي ما عندوش فرصة واللي مش عايز يفتح

0: يتعب نفسه ويتفرج على القناة بيرزقه باخت بتسمع الاخ اندرو وبيكون عندها ردود على اسئله بتسأل. بتجاوب
1: ماشي. البرنامج بيقدم للمحتاج وايضا تدريب للعارف
0: بالظبط. ومش مش يعني كل انا شايفه كل برنامج بالزبط. هو بيقدم
1: دايما
0: اجابات لاسئله
1: دايما. هي كلمه الرب زي كده
0: بالظبط,
1: سلاح ذو حدين. نعم, بنشكر رب لك لتقديمها $500 من فرنسا. ميرسي بوكو, ثانك يو سو ماتش. بنشكر رب لاجل $500 من فرنسا, هايل جدا جدا. بنشكر رب. نفسي نشوف تقديمات تانية تيجي من اوروبا, من اكيد سمعنا. وفرنسا دلوقتي الساعه كام عندهم؟
2: الفجر الصبح
0: دلوقتي الساعه 7 الصبح تقريبا.
1: حد مبتدي يومه بالبركه.
2: فرنسا وانجلترا نفس التايم.
1: نعم,
2: وانجلترا نفس التايم تقريبا.
1: ما كل الاتحاد الاوروبي يعني
0: فرنسا. هو في عرب ومصري, عرب يعني مصريين في فرنسا وبيتابعونا واصحابنا وبيكلمونا.
1: امين امين.
2: فرنسا طبعا.
1: دلوقتي محتاجين حد يعمل ماتش لل 500 دي عشان ننزل 14.
3: يلا يا شعب الرب, مش عايزينها تمشي بطيئه كده يعني. بالقطاره, هل معقول ما فيش حد بيتفرج علينا؟ يعني مين يقول هاي؟ مين يقول انا بتفرج عليكم؟ مين يقول انا سامعكم؟ احنا يعني تقريبا بقالنا 4 ساعات وتلت في مبلغ بسيط جدا, 25,000, لسه متبقي منه 15,000 وشويه. فيلا يا شعب الرب, مين سمعنا من اي مكان انت سمعنا؟ ادخل قول انا سامعكم, ادخل قول انا بصلي لاجلكم, ادخل قول انا بشجعكم, ادخل قول انا قلبي معاكم, ادخل قول انا سامع وعليا دور ان انا اغير الارقام دي في اسم الرب يسوع. انا بصلي انك تعمل دورك, خد خطوه, اتحرك, اكسر حاجز الصمت, اعمل حاجه في الرقم اللي موجود. عايزين نمجد اسم الرب, عايزين نعظمه, عايزين نقول للعالم الاخر للرب شعب منتدب ليه, للرب شعب مكرس ليه, للرب شعب بيحبه, للرب شعب عايز يكرمه, للرب شعب عايز يعلي اسمه. أمين. للرب شعب مديون ليه, للرب شعب ممتن ليه, للرب شعب بيشكر رب وبيعبر عن شكره بطريقه عمليه. غير الارقام دي في اسم يسوع, ما تخليش الرقم ده مستمر, غير ارقام, اعمل الخطوه اللي عليه. انا عارف شعب كبير جدا, يعني انا اللي متاكد منه ان اضعاف اللي بيشوفونا من امريكا او استراليا او بتاع بيشوفونا من مصر. انا عارف ان دلوقتي في ناس فاتحه القناه, في ناس بتتفرج علينا في مصر. خد الخطوه اللي عليك, ب 500 جنيه, ب 1000 جنيه, ب 10000 جنيه, ب 5000 جنيه, ب 20000 جنيه, ب 50000 جنيه, اللي في ايدك دلوقتي وقادر تعمله, خد خطوه الان وغير الرقم وابدا يومك. ابدا يومك قبل ما تنزل الشغل, قبل ما تروح احنا في شهر كام, 5 امتحانات الجامعات او المدارس. في اسم الرب يسوع قول يا رب انا بذبح ذبيحه حمد للرب, انا ببدا يوم يا رب وانا مباركك, ببارك عملك يا رب, انا بزرع في حقلك يا رب, وانا بسلم اليوم بايديك, بسلم الامتحان اللي داخلين على امتحانات
0: في مصر الثانويه
3: دلوقتي. في اسم الرب يسوع. يلا يا شعب الرب, الهمه, عايزين نغير الرقم ده ونصفر الرقم اللي موجود في ثواني معدودة, لأن للرب ملايين بيتفرجوا عليه وبيحبوا الرب ونفسهم يكرموا الرب ونفسهم يعظموا الرب.
1: أمين
2: أمين أمين. خلينا يعني القلب يتملي بحب إكرام الرب, إن أنا أكرم الرب. الرب لو أنا بفكر في إحساناته لحياتي كل السنين اللي فاتت, هلاقي إن إحساناته أعدادها كبير جدا لا تعد ولا تحصى, زي ما إحنا متأكدين من كده. إحسانات الرب لينا, حمايته لينا, تزيد احتياجاتنا فوق ده كله طبعا, وأول كل خلاصه لينا أو تقديم نفسه وحياته من أجلنا. لكن إحسانات الرب فعلا كتيرة كتيرة جدا, وهي كل يوم. إحسانات الرب أنه بيحفظ حياتنا وبيحفظ أولادنا, بيحفظنا من حوادث الطريق, بيحفظنا من مفاجآت مميتة في وظروف مميتة. فمن إحسانات الرب لينا ان احنا نقول له شكرا. احنا يا رب ممتنين يا رب وبنشكرك من كل قلوبنا انك قد ايه يا رب انت ما سبتناش ولا لحظة, احنا ساكننا في سترك واختبرنا في كل يوم قد ايه حمايتك لينا يا رب ورعايتك لينا واهتمامك بينا احنا وأسرنا وعيالنا وكل ما نمتلكه. قد ايه الرب مش بيبقى عايز

صدقوني انا دايما بقول يا رب انت وانت عايز وانت محتاج انت ولا عايز ولا محتاج بس انت دايما بتختبر قلبي هو فين هو قلبي ورا الفلوس فين كنز انا بشيله فين بخبيه فين بحطه فين هل قلبي في السماء ولا قلبي على الارض هل قلبي فعلا في المكان اللي انت عايزني اكون عايشي يوم الحد اللي فات كنت بتكلم على انه اقمنا معه واجلسنا معه في السماويات فقد ايه الفهم والادراك روحيا لموقف جلوسنا وقعدنا في السماويات بيخلي نفسنا احنا كل اهتمامنا سماوي كل اهتمامنا روحي كل اهتمامنا عمل الله على الارض الله اجلسنا معه في السماويات لكن وضعنا في الارض احنا موجودين هنا على الارض علشان ايه علشان عمل الله السماوي يتم على الارض من خلالنا من خلال شعبه الرب عايز يتحرك من خلالنا في الارض فنعمل ايه ان احنا نتحول من مجرد مركزين على الارض مركزين على اللي بيحصل معانا وتحت رجلينا على الظروف الصعبه والدخل بتاعنا وهيقضي ولا مش هيقضي طب بكره هنعمل ايه طب ولادنا هيعملوا ايه كل دي مشغوليه وارتباكات بامور الحياه لكن لو ارتفع مستوى تفكيرنا وارتفع نظرنا وعيوننا للجالس واللي احنا جالسين معاه في السماويات كل هذه الامور هنبتدي نفكر بفكر الرب هنبتدي نشوف الامور من خلال عينين الرب هنشوف ان احنا لما اجلسنا معاه ما اجلسناش وخلاص هو يسوع نفسه لما صعد للسماء وجلس عن يمين الاب في العظمه وضع الله الاب كل شيء تحت رجليه حتى الرياسات والسلاطين وكل اسم اخر فاحنا بجلوسنا معاه في السماويات كان الرب بيقول لنا النصره في حياتكم على كل قوه العدو هو في استمرار جلوسكم في السماويات هو استمرار جلوسكم روحيا معايا في المنطقه العاليه ديت المرتفعه فوق كل اعمال ابليس وحروب ابليس فقد ايه لما انا بدرك بعقلي انا دايما الحياه الروحيه ادراك للحق اللي بين ايدينا مش تأملات بنقولها ده حق بين ايدينا بيقول ان الرب يسوع وضعنا روحيا اجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع بقينا ملتصقين في المسيح يسوع الى ابد الابدين وده معناه ايه معناه ان كل اهتمامات الله من خلال عمل يسوع المسيح عايز ينقله لينا فاحنا نتحرك كسماويين عايشين على الارض فالسماويين اللي عايشين الارض يعملوا ايه يعملوا عمل الرب يخدموا خدمه الرب ينادوا بخلاص يسوع ينادوا بالانجيل كمان من ضمن النداءات ان احنا نشترك في عمل الرب فهي دعوه يا جماعه لكل الناس حبايبنا دعوه عامه لكل المؤمنين لادراك حقيقه جلوسنا في السماويات فتبقى الارض ولا حاجه الفلوس دي بالنسبه لنا اللي احنا بنخاف من بكره بسببها هتتحول وهنحط هتبقى قدام عينينا قيمتها الحقيقيه هي قيمتها ايه الحقيقيه هي ارضيه هي تراب هي ولا شيء لكنها ضروريه جدا في عمل الرب طول ما احنا عايشين على الارض فهنبتدي نفكر بفكر السماء ده الدعوه اللي انا مليان بيها الايام ديت نهضه تساوي موقف جلوسنا في السماوات تساوي استرداد وعينا الروحي الوعي الروحي كمان اليقظه الروحيه والاستناره الداخليه ان كل امور الارض دي ولا حاجه قدام جلوسنا في السماويات قدام المكان الابدي اللي احنا هنقضي فيه ابديتنا فاحنا كل حاجه هنعملها في الارض هنعملها بالمنطلق ده احنا ابديين احنا سماويين وعلاقتنا بقت بالسماء واحنا عايشين على الارض لكن كل حساباتنا سماويه وكل منطقنا سماوي وكل دوافعنا سماويه وكل حياتنا عارفين احنا مش هنعرف يعني الدعوه للقداسه مثلا احنا مش هنعرف نعيش كقديسين في الارض من غير ما ندرك ونفهم وندرك ان احنا مقامنا سماوي احنا التصقنا بيسوع المسيح فكيف افعل هذا الشر العظيم واخطي الى الله مين هو الرب بالنسبه لي اللي انا التصقت بيه وجلوسي معاه سماوي فقد ايه ما فيش حياه روحيه حقيقيه هتتعاش على الارض من خلال الكنيسه الا لو حصل استرداد الوعي الروحي نتحول من كنسيين عارفين اظن احبائي هيتفقوا معايا الكنيسه مليانه الايام ديت من الناس اللي يسمى او المؤمنين اللي يسموا كنسيين يعني ايه كنسيين يعني بنروح نحضر الخدمه نسمع الترنيمه ولو شاركنا ببقنا هيبقى بقنا في الترنيمه ندفع العطله والصندوق جه عندنا ونطنش مره ومره يعدي اوكي
ونروح والاسبوع الجاي عارفين سي يو نيكست.

0: ويك يعني ان احنا الاسبوع الجاي نتقابل بقى ونعمل نفس الدايره ديت، وتبقى حياه ممله ولا ليها هدف ولا ليها يعني، مجرد ان احنا الكنيسه بقت بالنسبه لنا او الوقت الروحي ده شويه اجتماعيات مع حبايبنا او شويه روحيات علشان نرضي الضمير، وعلشان بس ما القسيس هيتصل بينا يقول لنا انتوا كنتوا فين الحد ده وتروحوا فين، فاحنا هنشتغل بالطريقه ديت. لكن مش هي دي المسيحيه، مش هي دي الحياه الروحيه. الحياة الروحية الحقيقية هي ارتباط كامل بيسوع المسيح، ارتباط كامل يعني التصاق كعروس لعريسه كزي ما بيتكلم الكتاب المقدس، وهذا الالتصاق بينقل لينا الله من خلاله أفكاره، وبينقل لينا الرب إرادته ومشيئته. إذا كانت إرادته ومشيئته معلنة أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، فما بالك الارتباط ده يكون شكلنا إحنا في نسعى فيه كل يوم، نمتلئ بالروح يوميا علشان بالروح القدس نتحرك عشان نعمل عمل الرب بكل جراءة وكل قوة وكل حماسة. الحماس مهم جدا. أنا مش هقدر مهما وعظنا ومهما قلنا مش هقدر أعيش الحياة المسيحية إن ما كنتش فعلا أستوعب إن في استرداد للوعي إن أنا أكون كإنسان سماوي. هي دعوة من الرب النهاردة لينا للإدراك والاستوعاب والمشاركة في عمل الرب. الإدراك والفهم معناه الحركة، مش إدراك وفهم أنا فهمت خلاص أمين. الأمين دي بنقولها كتير من غير ما نعمل، لكن الأمين لابد أن يأتي بعدها التحرك الإيجابي. يأمرني أن آتي إليك، بطرس قال له يسوع، قال له تعالى يا بطرس، جاء الحركة بعد كده أنه يقفز من المركب ويمشي على المية. فالنهاردة الدعوة مش أنك تقول أمين أنا سمعت وأمين ربنا يسهل وأبقى أعمل، هو ربنا مسهلها كويس جدا. القفزة دي اسمها قفزة إيمانية، إن أنا أعطي وأنا مصدق أن الرب هيملى ويسدد احتياجي. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. ازاي ادرك الحاجات دي كلها وهذه كلها تزاد لكم؟ انا مش هدرك الحاجات دي الا لو التصقت بالرب، فابدا اشترك في عمل الرب. هي دعوه للاشتراك، هي دعوه للالتصاق، هي دعوه للنهضه في اسم يسوع.
1: امين
0: امين
1: امين. وقفنا على ال 500 بتاعت فرنسا.
0: يا رب بارك فرنسا في اسم يسوع.
2: مش عارف يعني، انا بتكلم بكل محبه مع شعب الرب اللي بيتفرج علينا، مش عارف نعمل ايه. يعني احنا داخلين في 5 ساعات تقريبا، قربنا على 5 ساعات، مش يعني مش قولولنا نعمل ايه، يعني تتسدد الارقام ازاي وتمشي الدنيا ازاي. اتكلموا معانا، نفسنا ان نشعر ان انتوا سامعيننا، نفسنا نشعر ان انتوا حاسين بالاحتياج وحاسين بالمهمه الصعبه جدا اللي موجوده امام قناه الكرمه، وحاسين بالوجود اللي الرب سمح بيه ان الوقت مثل هذا اقام قناه الكرمه. قولوا نعمل ايه في المبالغ دي، وقولوا نعمل ايه في الايام اللي جايه، لانه لازم لازم لازم عيد الحصاد يخلص على يوم الجمعه. فهل من يعني الارقام بالطريقه دي، هل على يوم الجمعه 460,000 هكون وفي نفس الوقت الكرمه غصبا عنها، لان في فواتير ملحه، فواتير نت، فواتير كهرباء، فواتير ساتلايت، يعني هل ممكن في يمكن 5-6 مؤتمرات يبقى في الويك اند اللي جاي، هل ممكن تيجي تفتح القرمة ما تلاقاش؟ يعني هل ده هيبقى امر يعني انت مبسوط ليه؟ هو طبعا العدو هيكون مبسوط
0: طبعا،
2: وناس كتير جدا مسلمين وناس كتير جدا هيكونوا مبسوطين، هيقول لك خلصنا من الصداع ده وخلصنا من اللي عاملاه قناه القرمة والتاثير بس هل انت كمؤمن هتكون مبسوط لما تفتح وما تلاقيش قناة الكرمة؟ هل أنت كمؤمن هتكون مبسوط إن واحد في موريتانيا يفتح نت بسيط جدا هناك وإمكانيات بسيطة وما بيشوفش الكرمة إلا من خلال الساتلايت، هو طبق بيتحط فوق البيت ورسيفر وخلاص وكهرباء، دي الوسيلة الوحيدة. فهل أنت حضرتك هتبقى مبسوط؟ أنت بتقول مش فارق معايا الكرمة، عندي بدائل، لكن اللي في موريتانيا هو فارق مع الكرمة
1: طبعا،
2: اللي في تشاد هو فارق مع الكرمة، اللي في اليمن هو فارق مع الكرمة، اللي في كرة في مصر هو فارق مع الكرمة. فهل يعني أنا هكون يعني ماذا لو دلوقتي ما بقاش فيه الكرمة؟ هل رد فعلك هكون مبسوط؟ رد فعلك هتبقى نايم مستريح إن في ملايين اتحرموا من رسالة بيسمعوها وملايين اتحرموا من مكان بيتعلموا منه؟ أنت عندك كنيسة، ممكن يوم الأحد تشغل العربية وتروح على الكنيسة اللي انت معتاد عليها، لكن في ناس كتير ما عندهاش كنايس. هتبقى مبسوط لما فوق 2 مليون وشوية في اليمن

0: بيتفرجوا من خلال الستلايت على القمر يعني وما يلاقوهاش، هتبقى مبسوط لما عندنا فوق الاكثر من 20 30 الف واحد في موريتانيا، فوق ال 70 الف واحد في ليبيا. الوسيله الوحيده اللي بيتفرجوا عليها من خلال الستلايت. في مشكله على اي ابلكيشن بيتحط على او اي اب بيتحط على التليفون، هتبقى مبسوط لما الناس دي تفقد القرمة. ما هو مش القرمة مش سوري ما عندهاش مكنه تطبع فلوس،
1: هي قائمه على التبرعات،
0: قائمه على التبرعات والمشاركات. الستلايت النهارده لما ما يلاقيش الفاتوره بتاعته ممكن يصبر يومين ثلاثه، لكن اقصى حاجه 3 ايام، بعد 3 ايام يقول لك لا انا هدي التردد ده لحاجه ثانيه. فهل تبقى مبسوط لما التردد اللي عليه قناه القرمة تفتحه النهارده تلاقي سوري كلام فاضي او حاجه لا اخلاقيه، او حد قاعد يفتح كوتشينه، او حد قاعد يقرا كف او عباده ثانيه؟ يا شعب الرب دي مسؤوليه، مسؤوليه زي فاتوره عندك. اعتبر القرمة زي فاتوره. مين النهارده يروح للشركه بتاع الكهرباء يقول مش هدفع كهرباء؟ النتيجه ايه؟
2: يطارد
0: الحال. هنا مفيش مشاعر. وانا بتكلم مع ناس عايشه جوه المجتمع ده وعارفه الكلام ده. اقصى حاجه لو انت مأجر سكن اقصى حاجه 3 ايام، بعد اليوم الثالث في اليوم الرابع صاحب السكن هيقول لك ايه؟
1: باي باي.
0: باي باي. قدامك كام يوم تسيب المكان؟
3: ما ينفعش غرامك في التاخير.
0: إيه؟
1: طبعا
0: بخلاف الغرامه. لو النهارده ما دفعتش للتليفون هتمسكه عباره عن حديده ما فيهاش حاجه. لو ما دفعتش للنت مش هتلاقي علامه الواي فاي. هكذا القرمة لو ما دفعتش مش هتلاقيها. يعني انا بقول لشعب الرب اللي في اللي بيتناظر علينا وفي اللي مش فارق معاه يقول لك الموضوع مش هممني قوي. لا همك، لان في نفوس همك، لانه هم الرب. ما ازاي مش هممني وانا بحب الرب والرب هو اللي اسس العمل ده؟ فازاي مش هممني وازاي ما فيش نار جوايا واكلاني وشايف ان في ارقام ومش فارق معايا؟ ويا عم اقلب يا عم سيبك من الصداع دول يا عم، انا كل ما افتح ملاقيهم بيتكلموا على فلوس. بنتكلم على فلوس لانه حضرتك ما عملتش الدور، لان حضرتك مش شريك شهري، لان حضرتك شايف ان الامر بالنسبه ليك مش مهم. لكن في الاف الناس بالنسبه ليهم القرمة حياه، القرمة طوق نجاه، القرمة رساله تعليم ليهم، القرمة كنيسه ليهم، القرمة قناه بيتلمذوا من خلالها. ما ينفعش الكلام ده بنسمعه وانا قاعد دلوقتي بقول يا رب طب نعمل ايه؟ يعني الوقت طال نعمل ايه؟ طب نقعد لحد كام؟ نص ساعه وعملنا وزاد على النص ساعه ساعه، طب نعمل ايه يا رب؟ يعني تمشي القرمة ازاي؟ والاخ صامول يعمل ايه؟ الفواتير اللي عنده في المكتب يعمل ايه؟ الرسائل اللي فيها الفاتوره الفلانيه على الموبايل يعمل ايه؟ فكروا لنا. يعني لو انت متضايق من الطريقه فكر لنا في طريقه، لو انت متضايق من قعدتنا فكر لينا في طريقه.
3: الرب قصد ان احتياج الكرمة يكون بركه لشعبه. الرب قصد ان دي الوسيله ان يدي فرصه للناس اللي طلعت من بلادها اللي يمكن اللغه صعبه والكالتشر صعبه، فهو قاعد.
0: وفي ناس بتقول انا مش عايز البركه بالطريقه دي.
3: هو الرب قصد بقى هو قصد ان نعم. ان تكون القناة الكرمة احتياج قناة الكرمة بركة للناس اللي بتسدد، وقصد انها تكون حقل بيروى من الذي يتروي منه. فدي ان نقطة التبادل في يعني هو الله قصد كده ان ده يكون زرع وحصاد، وزي ما قناة الكرمة بتزرع الكلمة انت بتحصد ثمار الكلمة، انت بتزرع ماديات وبتحصد بركات. فدي الـ الـ الـ الـ الخلية اللي بتشتغل على طول على طول على طول، فلازم يكون فيها الجزئين دول. طب حد يشيل ال 500 دولار اللي باقية دي عشان يبقى احنا كده ننزل 14 بدل 15، فباقي 500 دولار. لو تقدر تشيل 500 دولار سمعنا من اي مكان في العالم، ممكن تكون حد تاني سمعنا من برضو ما زلت من نيويورك من جيرسي من بنسلفانيا، الدنيا صيف ولسه سهرانين، اهلا وسهلا بيكم، تعال نقدم تقدمتك قبل ما تخش تنام، يكون عندك ثقة ان بكره يكون

0: يوم جديد ببركه جديده من عند الرب. قدم ال 500 دولار دي وخش نام مستريح، عارف اللي انت بتزرع في حقل الرب، والله ابوك السماوي اللي يعولك وهو اللي يسدد كل احتياج، فانت اعمل عمله في ارضه. فتعالى نشيل، حد يشيل ال 500 دي. اتفضل قسيس.
1: امين امين في اسم يسوع. انا بصلي ان المبلغ يعني الفلوس الباقيه تخلص في خلال قبل ما نكمل الخمس ساعات بتوع،
0: هي باقي نص ساعه،
1: فاضل اقل من نص ساعه كمان، حوالي 25 دقيقه. لكن لو انت زي ما كان الاخ اندرو بيقول، بتقول انا مش بدين حد لكن انا بقول الحق بس، لكن لو انت بتقول انا مش عايز البركه من الاتجاه دوت، انا اتعلمت برضو وصلحوا لي لو انا غلط، ان طرق الرب مش انا اللي بختارها، الله هو اللي بيختار الطرق اللي يوصل بيها. زي واحد مثلا يقول، مع فرق التشبيه بس، طرق الرب ساعتها الله هو اللي بيكون راسم الطريق واحد ليوصل لانسان معين بطريقه معينه. فمثلا واحد يقول انا عايز الخلاص بس مش عن طريق يسوع، انا عايز الحياه الابديه بس مش من خلال التوبه والايمان بيسوع المسيح، واعيش حياه كتلميذه تابعين للرب، مش انا اللي بختار، الرب دبر عمل الخلاص من اجلي، الرب اللي عمل الطريق دوت. وكمان حاجه مهمه جدا، ان للرب لما يجي يدبر طريق من اجل انه يباركني، هو رتب الطريق دوت، طريق البركه، ان انا ادخل واتعامل بالبركه في حياه شخص، هي اللي عن طريق العطاء. والرب اللي رسم، على فكره الرب لما خطط ورسم الطرق هو اللي رسمها، هو اللي اوجدها. يمكن في الموعظة على الجبل، واحدة من أهم الموعظ العظات، أو هي العظة اللي كثيرين من المفسرين بيقولوا دي الدستور، دي القانون، ده الحياة المسيحية، إزاي اتشرحت في الموعظة على الجبل. الرب خصص جزء من العظة عن العطاء، وعن إزاي أن أنا أعمل العمل بتاعه من خلال عطاء المادي. وأمثلة كتير قوي ذكر الرب يسوع موجود على الأرض، عن الرجل الغني الغبي، اللي الكتاب يسميه الغني الغبي، اللي كان فاكر أنه عنده سنين طويلة جاية وعمال يحوش ويشيل، وقصة الشاب الغني. فالرب اتكلم كتير قوي عن العطاء، لأن الرب بيتكلم على الفلوس كجزء أساسي من الحياة المسيحية، الطريق من الطرق الأساسية اللي هو مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. دي من المبادئ المسيحية، إن أنا أبقى فرحان ومبسوط ومسرور إن أنا أعطي. فالرب هو اللي خطط لطريق البركة، عايز البركة بس مش عن طريق العطاء، أو مش بالطريقة دي. وإنت مش صدفة إن أنت تقعد تسمع الكلام ده النهاردة، أو حضرتك بتسمع الكلام ده النهاردة، عمرها ما هتكون صدفة. إن الرب بيقول لك أنا عايز أباركك، أنا عايز أسدد احتياجاتك، أنا عايز أتدخل في حياتك، بس أنت في حاجة جواك حاجزة، في حاجة سدة، في محبة تانية أكتر مني أو أكبر مني جواك، وهي حب الفلوس أو حب الامتلاك أو عبادة المال، وتيفر أي حاجة من الحاجات ديت. أنت الرب بيقول لك اتخلص منها، اتخلص من الحاجة اللي ممتلكة قلبك واللي مسببة زي تقل على قلبك، علشان تتحرر منها وانا اقدر اتواصل معاك. لان كتير قوي انا بيبقى الرب جاي يباركني وانا اللي مانع، انا اللي حاجز. وكمان في حاجة تانية عايز اضيفها، اللي برضو اللي عنده افكار غلط عن العطاء وبيقول انا مش عايزها بالطريقة دي، انا عايز اقول لك ان عايز اقول الكل ان احنا هنقدم حساب قدام الرب في يوم من الايام عن كل حاجة اتمني عليها. الكتاب يسميها وكالتك. انا هقدم للرب حساب انا اتصرفت بيها بحسب طريقته ومشيئته، ولا انا تمسكت بطرقي واساليبي. لا، انا مش هعطي في عمل الرب، انا هشوف حد محتاج فقير مش لاقي ياكل وهديله. حلو قوي ان انت تعمل كده ومن قلبك، واشجعك انك تعطي للفقراء، وما بقاش ابن للرب لو ما شجعتكش على كده. لكن كمان عايز اقول لك، عمل الرب اللي بيوصل للخلاص، لو انا اكلت الفقير حلو قوي، والفقير ده ما كلمتوش عن المسيح وراح مات ودخل جهنم، والشخص اللي انا بسببه المكان اللي انا اتبرعت فيه بعمل الرب وكتير انقذه من الهلاك بسبب العطية دي، انا عايز احط دي في الميزان. انهي النهاردة، انا بقول بامانة وعلى مسؤوليتي، انهي الاهم النهاردة، الناس اللي خلصوا وعرفوا الرب ودخلوا السماء، ولا الفقير؟ وان كان حاجة مهمة جدا الرب اوصانا ان احنا نهتم بهؤلاء الاصاغر الفقراء، لكن في نفس الوقت قد انقذ كثيرين من الهلاك. والشخص اللي انا باركته او اديته

0: الاحتياج بتاعه حلو جدا، لكنه ما قبلش المسيح وراح مات ودخل جهنم. فحط دوت جواك، اعطي ده لكن ولا تمنع قلبك عن دوت. يعني بارك الفقراء واعطيهم واكلهم، بس كلمهم برساله الانجيل كمان، دي مهمه قوي. وكمان اعطي في عمل الرب، وده الطريق اللي الرب عايز يباركك فيه، والطريق اللي الرب كمان عايز يديك مكافآت ابديه. مكافآت ابديه انك لما احنا هنقف قدام كرسي الرب ونتحاسب، المؤمنين بيتحاسبوا على وكالتهم، على كل حاجه الرب ائتمنهم عليها، هيقول لك انت كنت امين ولا كنت مش امين، انت كنت بتسرقني في العشور والتقديمات ولا كنت امين على اللي انا اديته لك. هتفرق كبير كتير جدا. ادخل الى فرح سيدك، انا اقيمك على الكثير، انا هديك مكافآت ابديه. والمكافآت الابديه عايز اقول بالبلدي حلاوتها انها ابديه مش وقتيه. انا ممكن الرب يكافئني في الارض النهارده، لكن في الاخر برضه هي هتضيع يعني وقتيه هتتصرف. لكن الابديه دي انا لازم افكر فيها ولازم اقعد اعمل علشانها كتير وكتير. ومش غلط على فكره ان انا افكر في المكافآت الابديه. بولس واحد من الناس اللي كان دايما يتكلم عن الجزئيه دي، اخيرا انا بقى ليا اكليل الحياه، اخيرا انا بقى ليا اكليل البر. انا اكاليل كتيره بولس بيتكلم عنها، سعى علشانها ومشي ورا الرب وتابع الرب وخدم الرب من كل قلب علشانها. فانا لازم يكون جوايا كابن الرب وكمؤمن ان انا دي طريقه الرب للبركه، فانا هعمل الطريقه بتاعت الرب، مش هعملها بطريقتي انا، هعملها بطريقه ربنا. امين
1: امين. بنشكر رب لاجل 5000 من مصر، فدلوقتي وصلت 14400.
2: انا اتوقع 5000
0: دولار
2: من كاليفورنيا مثلا.
0: امين امين. 5000 بقى دولار.
2: امين. ايوه احنا قلنا من شويه نماتش المصري بالدولار، صح يا سي شادي؟
1: يا ريت يا ريت ده يحصل. عايز اقول حاجه، لو ال 400 دي حد يشيل ال 400 دي يبقى احنا نزلنا على ال 14. يعني حد يشيل ال 400 يبقى انت كده سددت ال 1000 اللي تنقلنا من ال 15 اللي باقيه ل 14. فلاحظ الرقم 15 ده مش 15 دقيقه، ال 15 ده 15 واحد يقدم 1000. فاحنا محتاجين حد يشيل ال 400، فيبقى احنا ايه كسرنا ال 15 ونزلنا على 14.
2: عايزه اقول حاجه.
1: اتفضلي.
2: اخي اندرو، انا يعني حاسه بيك لان احنا كل يوم معاكم، مع اي حد بيطلع هنا، ف يعني في اصابه باحباط كده لما بنلاقي ان احنا متحمسين وبنعمل الدور اللي علينا، مؤمنين باللي احنا بنعمله ومصدقين فيه وعايزين نقوم بشغلنا على اكمل وجه، بس في نفس الوقت المردود او التشجيع اللي جاي من الناس اللي احنا موتين نفسنا علشانهم مش مش مش متناسب، يعني بطيء
0: وحقيقي بطيء
2: جدا. فعلا بنصيب باحباط، لكن اللي بيشجعنا هي كلمه ربنا. عايز اقول لكم بولس الرسول اتحط كتير في المواقف دي، وكان بيكلم كنيسه كورنثوس وبيقول لها، بيشجعها على، بيقول لها كنموذج في تسالونيكي. فاحنا غالبا المواقف دي من من من وقت المسيح، او يمكن من قبل كده من العهد القديم كمان. لكن انا عايزه اقول ان احنا في كل واحد في كنيسته في عطاء كل يوم، حد غير العطاء كل سنه بنعمل فاند ريزنج مره او اتنين، غير الفاند ريزنج ده في الكنيسه ماشي، غير الفاند ريزنج لما بيبقى في ميشن ولا بيبقى في حد في خدمه معينه برضو بنطلب تبرعات. فانا بتكلم على كنيسه صغيره، انما دي كنيسه طبيعه خدمتها مختلفه، مش ايفنت بيتعمل ولا خدمه في يوم كل مره في الاسبوع ولا سفريه بيسافرها 2-3 من الاربعه من الاشخاص، لكن ده عمل كل دقيقه، حقيقي كل دقيقه، عمل مستمر. القناه مفتوحه طول الوقت، حاجات مختلفه مختلفه كتير، مش قناه واحده، 8 قنوات بتوصل لناس كتير باختلافات خلفياتها وجنسياتها، فالشغل كتير والمسؤوليه كبيره. احنا لما بنعمل عيد الحصاد مرتين في السنه ده طبق العطاء بتاعنا، يعني لما ما بنطلبش منكم ندعم خدمه معينه، ويمكن ده قليل لما بنغير حاجات اجهزه ولا بتاع، ولا بيبقى في فاند ريزنج تاني غير الفاند ريز، يعني غير عيد الحصاد، فهي مرتين في السنه

0: العطا بيعدي. بما ان احنا مش كنيسه الناس بتجيها، احنا اللي بنجي لكم، فعشان كده احنا بنعمل عيد الحصاد عشان نكلمكم. هنا قناه الكرمة بتعمل ايه؟ وصلنا لفين؟ ايه الجديد؟ ايه الاحتياج؟ ايه الاحتياج؟ احتياج لصلواتكم، احتياج لتشجيعكم. انا حتى مكالمات اللي كانت بتيجي زمان تشجع قلت جدا. حتى الاختبارات اللي كنا بنسمعها قلت. ليه؟ ال ال ال الشغف والحماس راح لفين؟ يعني متحمسين وشغوفين لأي سكة. عايزين نرجع ده تاني. لأن ده كلمة ربنا وعلاقتنا بربنا اللي كنا بنتكلم عنها، هي دي الأساس، هي دي أساس الحياة وأساس حياتنا بعد الموت. فهو ده اللي عايشين عشانه، ده الهدف، إن كلنا حياة وعلاقة. الهدف ملكوت الله. راح فين الشغف؟ راح فين الحماس؟ واحنا يمكن بنختبر ده حتى في كنايسنا. انا ما بنبتدي خدمه بكل حماس ومتحمسين، بس بعد كده بيروح بيضيع. لا، احنا النهضه اللي كان بيتكلم عنها القسيس جون مش نهضه ونهدى، نهضه ونعيش النهضه، يعني يكون في حماس مكمل. الشيخ يوسف نسان كان يعني في الحلقات اللي عملتها دايما بيقول جمله علمت فيا ودايما بقولها لنفسي: لو انبهارك بشخص المسيح قل في كل مرة بتقري فيها أو بتتقابلي معاه، يبقى أنت فقدتي الروح، فقدتي الشغف.
1: صحيح.
0: تعالوا نرجع تاني للانبهار،
1: نتحول إلى ديانة،
0: خلاص وعادة اتعودنا. خلاص.
1: تليفون
0: فضل.
2: معنا اختنا فيبي من مصر. اهلا وسهلا بك يا فيبي، مبسوطين ان احنا نسمع منك. اتفضلي حضرتك على الهواء. احنا سامعينك يا فيبي، اتفضلي.
0: احنا سامعين حضرتك، اتفضلي.
1: تبعد عن الجهاز.
0: طب ممكن تطفي التلفزيون وتسمعينا من تليفون؟
2: اخت فيبي، لو حضرتك توطي التلفزيون او الكمبيوتر، تطفي الصوت خالص وتسمعينا من التليفون، هيبقى واضح.
0: اتفضلي بس في التلفزيون.
2: الو، بتسمعنا؟
1: روحي اوضه ثانيه اسمعنا منها يا اختي فيه، وكلمي منها لانه يعمل صدى.
3: صباح الخير.
2: صباح النور.
3: صباح الخير، انا على الهواء. صباح الخير.
1: صباح النور،
2: اهلا وسهلا بيكي.
3: أنا سمعيكم. صباح الخير. سمعيكم.
0: اتفضلي يا أختي فيبي، احنا كمان سمعيني.
3: أنا عايزة أقول اقتراح الأخ أنزلو بيقول. سمعيني؟
0: سمعينك.
2: احنا سمعيني.
3: أنا عايزة أقول اقتراح الأخ أنزلو بيقول لو في حلول نقدر نساعد بها ثناء. أنا بتدرس تجارة خارجية وبقول اقتراح بسيط.
0: اتفضلي.
1: فقط لو اتصل.
4: لا لا، هو في ديلي.
5: شبه هي تتكلم
4: بالراحه. في ديلي.
1: الو، اخت فيبي.
3: ايوه
2: يا اخت فيبي، لو حضرتك تسمعينا من التليفون مش من الكمبيوتر او من على الهواء، اسمعينا من التليفون في المكان اللي انت متصله بيه
1: اللي شغال،
2: عشان لو تطفي التلفزيون او توطي الصوت واسمعينا من التليفون هتلاقي الموضوع سلس. لو الكاميرا تجيبني وانا بكلمها، عشان فقدنا المكالمه.
1: كان عندها اقتراح.
2: عندها اقتراح.
1: تقدر تقولوا للاخوات جوه هم يبلغونا بالاقتراح.
2: امين.
1: لو مفيش فرصه
2: للمشاهدين، لن نفشل ولن ننام ولن نكل ولن نيأس.
0: لن نيأس.
2: بنشكر رب لاجل تقديمها $100 بتبث فينا الحياه من جديد. امين. باقي دلوقتي 300 عشان ننزل من تحت ال 15 على ال 14. حد تاني يكسر ال 15 دي وننزل على 14. فحد يقدم ال 300 دي، باقي 300.
1: يلا حد يحط 1300.
2: او حد هيقدم 1300 ودخلنا على 13، يبقى هللويا. امين امين امين. تعال.

0: هو حد يعني بيحب الرب قوي وشايف الدنيا صعبه لكن يقول انا هسهلها ويشيل الخمسه 300
1: انا بحب الناس اللي يعني بشكرهم جدا بس في ناس بتعمل كده في الاخر المبلغ كله بتسدده وتقول يلا روحوا ارتاحوا
2: امين
3: امين
2: امين انا بصراحه محتاج اعمل كده
1: لان الناس ما انا عارفه عشان كده انا بقول في ناس بجد حسبي وفي ناس بتقوم بالدور اللي عليها فعلا
0: زي الاخ يوسف امبارح قال انا عايز الاخ صمول يوم حرام كفايه كده 14 يوم كل يوم كل يوم 7 ساعات
2: طيب ناخد المكالمه مره كمان من الاخت فيبي على
4: صباح الخير
2: صباح
4: انا عايزه اقول اقتراح بسيط انا بكالوريوس تجاره خارجيه
0: ربنا يبارك
4: وبقول ان ربنا اعطاني انا لو القناه دي عندي وعندي 7 أو 8 قنوات وهي نون بروفيت طيب ما انا ممكن اخلي 7 قنوات نون بروفيت وقناه واحده زي قناه التنبيه اعمل عليها اعلانات وكل بين كل ترنيمة وترنيمتين أعمل إعلان زي ما كانوا
0: يا أختي فيبي أنا أسأل حضرتك سؤال أختي فيبي أنا أسأل حضرتك سؤال هل معقولة إن أنا النهاردة حد بيسبح المسيح وبعد شوية أنزل إعلان مطعم أو إعلان شيء يعني أي الناس في طابعنا المسيحي ولا سيما طابعنا المسيحي العربي الناس مش هتتقبل حاجه زي كده وهتحس ان في نوع من
2: التجاره
3: ما بين العالم
0: التداخل ما بين العالم والتجاره وشيء غير لائق ان تسبيحه وراء اعلان تسبيحه وراء اعلان طبعا ما اسهل جدا وهفضل اقول الكلام ده عن الاخ صمول انه يشتري وجع دماغ ويقول قناة الكارما باشتراك شهري
3: انا ممكن اقول حاجه بخصوص التسبيح بس قبل يعني اقطع حديث
0: طبعا اتفضل
3: هو الفكره مش ان انا قاعد بسمع اغنيه او مقطوعه موسيقيه جايه لي في قناه التسبيح التسبيح مش فقره موسيقيه قاعد بستمتع بيها لا التسبيح ده في ناس بتفتح تقعد قدام قناه التسبيح تعبد الرب
0: عبادة
3: انا قاعد في وضع عباده دلوقتي انا بصلي انا باخد خلوتي انا وبيتي
0: فعلاً.
3: انا وبيتي واسرتي عكس مثلا ما اكون مشغل ترنيمه في العربيه وانا ماشي ممكن ارد على تليفون وارجع تاني اتكلم مع حد جنبي لكن في البيت الوضع مختلف بيبقى الجو مهيئ هادي بصلي باخد خلوتي بفتح كتابي مع الكلام ده برجع لكلمه في ترنيمه اصلي بيها برجع لعدد معين ربنا يكلمني منه فيفتح لي مجال اخر من خلاله اقعد قدام الرب طول الوقت صوت ربنا يبدا ليا في بدايه يومي بكلمه في ترنيمه فيبقى هو ده اللي الرب بيقوله لي النهارده فانا في وضع عباده وتسبيح فما ينفعش بقى وانا في الوقت ده كده وقاعد بصلي وبيتي قاعدين بنصلي وبنرنم وبنعبد الرب يروح طالع لي اعلان هنا هنا هنا في تداخل عكسي للروحيات تماما
2: هي في نقطه جوهريه في الموضوع هل ينفع نعمل اعلانات كان الموضوع يبقى سهل قوي قوي قوي قوي بس المشكله في الاعلانات روح العالم
3: بالظبط
2: خالط مع روح الله لانك مش هتقدر تحد من الاعلانات ومن كمها ده عايز يبيع عربيات وده عايز يبيع عقارات وده عايز يبيع مبوليا وده عايز يبيع مطاعم وده
3: بيعلن عن كلينك جديد وده بيعلن مستشفى وده بيعلن
2: فالفكره حاجه قناه الكارما لانها قناه مكرسه لعمل الرب ما ينفعش يحصل فيها الخلط التجاري لكن فكره التبرعات ما زالت مبدا كتابي لكن فكره الاعلانات هي فكره جميله جدا بس انها فكره تجاريه فاحنا ما زلنا مكرسين مخصصين لعمل الرب بننشر اسم الرب يسوع ومن خلال اعلان مبدا العطاء ومبدا الزرع والحصاد ومبدا العشور وفكر الكتاب بنشجع الناس انها تعيش اللي بتسمعه فبالتالي القناه تبقى ماشيه بدعم عمل الرب مش بفكر تجاري فده الفرق البسيط قوي قوي قوي انا عارف ان في ناس بتقول طب وماله انا ما زهقش انا ما اتضايقش انا مش عارف ايه انا فاهم كده كويس جدا بس لاحظ حاجه كمان ان قناه الكارما بتنشر وبتبث على مساحه العالم كله اللي عايز يعمل اعلان تجاري عايز يعمله لوكالي للناس بتاعته اللي في المنطقه بتاعته. فهتيجي تعمل اعلان لمحل في كاليفورنيا يطلع في مصر ولا يطلع في العراق ولا ملهوش لازمه.
3: وعلى هذا القياس الكنيسه مش ما فيش

0: كنيسة محلية بتعمل منتج، بتصنع منتج معين علشان تعيش الكنيسة وتدفع كل احتياجاتها. الكنيسة قائمة على جسد المسيح اللي فيها، فما فيش أنا عمري بسمعت عن كنيسة بتصنع حاجة أو بتتاجر في حاجة أو بتضرب في البورصة أو بتعمل تجارة خارجية موازية بجانب الخدمة، لكن عطاء الشعب هو اللي بيقيم الكنيسة، هو اللي بيسدد احتياجات الخدمة، صح ولا؟
1: صح.

0: كتر
1: مهمة.
0: خير الاخت ان هي بتفكر
1: طبعا معنا. طبعا شكرك انك بتفكر
0: يعني معانا، له اعتبار عندنا ان هي سمعانا واتصلت ومره واثنين وعايزه تتكلم معانا وبتفكر
2: وبتجرب تشارك. ده شيء جميل جدا،
0: يا ريت نلاقي عدد كبير يتصلوا بينا ويشاركوا. هي فكره جات بنتناقش فيها ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش.
3: وقناه الكرمه مش كنيسه، قناه الكرم كنايس.
1: الحاجه الثانيه كمان، احنا الهدف بتاعنا نروح للناس اللي مش مسيحيه، اللي مش اللي يعني احنا بنتارجت ناس مش هتدور بعيدة علينا تماماً. بعيده تماما جدا. فمش معقوله وهي بتتفرج على برنامج ولا بتسمع ترنيمه ربنا يلمسها يطلع لها اعلان خلاص بالزبط. انا اللي انا هدفي راح
3: حودنا كده
1: خالص. بالظبط تشتيت.
0: ولو فتحنا المجال هتلاقي يقول لك انا عايز الاعلان قبل البرنامج الفلاني.
1: لا ده هيبقى
2: ما طبعا
3: خلاص قوانين العالم ده
0: تلاقي يعني نوع من التحكم زي ما بيحصل في
4: القنوات العادية.
0: القنوات العادية أنا عايز أبقى المسلسل ده
1: وبتبقى ملل جدا. بس أنا عايز أقول
0: هي أفكار بتطرح يعني لأن طبعًا. الناس صعبان عليها أنه الوقت طويل
3: من حبيتها طبعا
1: بس لا حسامه اللي بيختار الطريق الصعب.
0: هو طريق صعب جدا.
3: هي الأخت فيه أكيد بتتكلم
1: ليه الطريق صعب جدا عشان في هدف قدامنا، في هدف محددينه عشان نوصل للهدف لازم بطريقة صعبة.
2: بنشكر رب لأجل تقديمها 5000 جنيه من مصر، فدلوقتي باقي 200 دولار عشان نخش على 14,000. فمن فضلكم حد يقدم 200 دولار عشان نكسر 15 ننزل على 14 باسم رب يسوع. يلا حد يكون عنده سخاء في العطاء يقدم 200.
0: مش عايزين يعني محترامي لكل تقدمة قليلة بتيجي، احنا عايزين ناس تعمل فرق في الرقم.
1: هما بالنسبة لمصر يعني كويسة بس احنا قلنا ان ماتش اللي بيجي من مصر.
3: هو اول بس ما بيصحوا بيفتحوا عينهم ويمسكوا الريموت الصبح
1: على طول.
3: يعني بتهيألي انا شايف كده يعني المشهد قدامي، بيقوم من النوم وهو بيعمل كوباية القهوة بتاعته يروح ماسك ريموت كنترول يروح على قناة الكرمة يلاقي النداء
0: وغالبا النداء على طول. يعني اللي انا ملاحظه ان معظم اللي بيقدموا في قناة الكرمة بيقدموا من اعوازهم ناس بسيطة
3: فعلا.
0: حتى اللي بيحطوا اوعى تتخضب على 10 ولا 15 ده بيحطوها من اعوازه.
3: يعني الاخت جميله مثلا بتتعالج وبتصرف وبتعمل وحطت.
0: لكن ماذا عن الناس اللي بتقدر يعني ليه تحرم نفسك من بركه كبيره؟ ليه تحرم نفسك من فرصه انه ربنا يستخدمك من خلال التقدمه بتاعتك؟ ليه تحرم نفسك من فرصه ان ربنا بتقدمتك يتعامل مع اسر وعائلات في بلاد صعبه جدا وفي أوضاع صعبة جدا؟ ما تحرمش نفسك أنك تكون شريك في عمل حقيقي وكبير ومؤثر ربنا بيصنعه في بلادنا. تعال النهاردة غير الرقم ده. لو أنت النهاردة عندك خطوة إيمان وتقول يا جماعة أنا قفلت الرقم انقله لتحدي تاني، تعالوا بكرة بتحدي جديد اعمل كده دلوقتي. احنا محتاجين في الدقائق القليلة
3: يا رب
0: قفزات كبيرة جدا في الرقم اللي موجود في اسم الرب.
2: بص اخوي اندرو، هي الموضوع محتاج ثلاثة،
0: كل واحد بخمسة،
2: ثلاثة واحد ب4200 واثنين كل واحد بخمسة، يبقى الموضوع انتهى.
0: ثلاثة اشخاص
2: احنا محتاجين،
0: وصدقني بسيطة،
2: ثلاث ابطال
0: وناس. في ناس يعلم ربنا ان في ناس كتير جدا بتتفرج علينا وتقدر علينا
2: باسم الرب يسوع. من فضلك لو تقدر تقدم 5000 قدمها دلوقتي، لان احنا محتاجين الزقه دي في ختام الحلقه، بقالنا 5 ساعات على الهواء. فلو تقدر عايز اقول يعني تفدي ال5 ساعات دول ب5000، فقدم فديه 5000 باسم الرب يسوع، ذبيحه للرب مش اكتر، ذبيحه للرب في عمل الرب من أجل استمرارية العمل هنا في قناة الكرمة. من فضلك حد يقدم 5000، يعني هيتفرق معنا جدا جدا لو تقدر تعمل كده. وليها يعني عايز أقول ليها رونقها الخاص، إن ال5000 دي تفرق معنا في الدقائق الأخيرة اللي باقية من الحلقة.
4: أمين. في نوعين من الناس ممكن يتحركوا. حد عايز يقول للرب شكرا، يا رب أنا بشكرك على كل اللي انت عملته معايا، خصوصا احبائنا اللي موجودين في امريكا، اللي يمكن لما اتحركوا زمان او قريب من بلادهم من مصر او من بلاد العربيه وجم هنا، كانوا جايين الاغلبيه سعيا وراء الرزق زي ما بنقول، والرب بارككم، الرب بارككم بشغل، والرب بارككم ببيت، والرب بارككم بأولاد، والرب بارككم بحياة تانية مختلفة.

0: مختلفة عن اللي كانوا موجودين فيها. فعايزين نقول للرب احنا شكرا، دي فئة من الناس موجودين وبيتفرجوا وبيسمعوا ويقدروا يشيلوا، يقدروا يحطوا أعناقهم في عمل الرب، يحطوا بالخمس تلاف والعشر تلاف وأكتر بكتير، وهم بيعملوا كده بيقولوا يا رب شكرا، أنت باركتنا، أنت يا رب عملت معنا حاجات كتير الوقت اللي جاي، كنا جايين بوضع والنهاردة احنا في وضع تاني، فاحنا بنقول لك شكرا. ودول فئة كبيرة جدا، أنا عارف إن في ناس عندها معاناة كتيرة جدا في الحياة، لكن حتى اللي عنده معاناة يقدر يقول له رب أنا بشكرك لان انا بثق فيك وانك انت هتقدر ترفع كل المعاناه عني وهتعدي بيا. في فئه تانية بقى من المؤمنين الحلوين برضو القديسين زي الاولانيين، بس عايزين هيقولوا للرب احنا يا رب بنحبك، في هيقولوا شكرا وفي يقولوا النهارده بنحبك. ليه الاعلان ده مهم ان انا اقول له يا رب بحبك؟ انا من ضمن ادراكي لمقاومتي لعمل ابليس في الاخر الايام اللي احنا فيها ديت، فالرب يسوع نفسه قال في متى 24 ان انتوا هتسمعوا عن اخبار حروب ومجاعات وقال لنا ما تخافوش لا ترتاعوا، هتسمعوا بحروب واخبار حروب انظروا لا ترتاعوا لانه لابد ان تكون هذه كلها ولكن ليس المنتهى بعد. ليه الرب بيحذرنا من الحاجات ديت؟ لان في تحذيرات للمؤمنين بنلاقيها في وسط السطور ديت، ان من ضمن العلامات او من ضمن اللي العدو عايز يعمله في الايام الاخيره ان في محبه ناس مؤمنين حقيقيين كثيرين تبرد. هتبرد يعني ايه؟ يعني يسمعوا ولا هوا، يعني مفيش حاجة أثرت علينا. ليه؟ لأن احنا ما خلاص احنا عايشين النهاردة بنشرب وبناكل وبنلبس وغدا نموت وانتهت القصة. ايه اللي عمله من ربنا معانا؟ ايه اللي وجوده بيعلن ايه في حياتنا؟ كتاب بيعلمنا ان اوعى يا مؤمن تكون جزء من العلامات ديت. اوعى يكون محبتك للرب بردة، يعني مفيش حرارة، ملهاش رد فعل. الرب زي ما احنا سمعنا احبائنا بيقول لما الرب حبنا بذل نفسه من اجلنا. انا لما اقول يا رب انا بحبك، انا بحبك ومش هكون جزء من العلامات بتاعت الايام الاخيرة، انا هفضل محبتي ليك في في في في الارض وفي المكان وفي الكنيسة وفي وسط عملك مليان بنار الحب ليك، انا هيفضل قلبي ملتهب بالحب ليك لان انا مقدر وهفضل مقدر محبتك اللي انت اظهرتها ليا في الصليب وبتظهرها ليا في حياتي كل يوم. فانا ارجو ان الوقت اللي جاي ده في ثلاثة او اربعة او خمسة خلينا نقسمهم، ناس هتقول شكرا لان احنا انت عملت معانا كتير، وفي ناس تانية برضو قديسين هيقولوا يا رب احنا بنحبك وهنفضل نحبك يا رب، مفيش حاجة هتبرد التهاب قلوبنا بحبك او ان احنا قلوبنا تفضل او تبقى دايما بتقدم ليك هذا الحب. قول يا رب انا بحبك وانا بقدم ليك في الحب تقدمتي، وانا بقول لك شكرا وبقدم تقدمتي لانك انت تستاهل اكتر من كده بكتير قوي يا رب. امين
1: امين. بنشكر رب لاجل 35,000 جنيه دي نزلتنا تحت ال 15، بقينا دلوقتي باقي 13,500، فلو حد يقدم ال 500 باسم الرب يسوع بنشكر رب جدا لاجل ال 35,000 جنيه اللي تقدم التقدمه الكبيره دي. انا عارف بالنسبه لمصر دي تقدمه تضحيه، بس الرب يبارك ويزيد يعني عايز اقول الله لا يبات لاحد مديون، ودي مش ايه بس دي مقوله، انا عايز اقول ان الله امين في العطاء، امين وكريم في التوزيع، فلاحظ ان هو يعطي بسخاء ولا يعير. فبنشكر رب لاجل 35,000 التقدمه دي، باقي دلوقتي 13,500.
0: هي المقوله دي متاخده من حاشا لي ان اكرم الذين يكرموني، الرب فعلا ما يبانش مديون لحد. نعم. يكرم الذين يكرمون،
1: ده امانه الله. هللويا. امانه يس. الله في كل شيء. في ناس كانت مفكرها ان دي ايه، فعشان كده دايما بنوضح ان دي مش ايه،
2: ما بتتردد كتير.
1: بالظبط. اندرو،
3: منتظرين الابطال زي الاخ اللي قدم 35 الف، ده شخص بيحب ربنا، شخص عايز يكرم ربنا، شخص بيبدا يومه بيكرسه لربنا. مين يقدر يعمل زي كده؟ مين يقدر يغير الارقام؟ محتاج حد دلوقتي يشيل 3,500 واثنين كل واحد بخمسه. الوقت يا جماعة داخلين في وقت صعب جدا جدا، خمس ساعات

0: على الهواء في مبلغ 25 كان ممكن يتسدد من 4 ساعات، لكن ربنا بيدي فرصة زي ما بيقول السجون وزي ما بتقول الأخت أمل وزي ما بيقول الأفاضل، ربنا بيدي فرصة أنك تشارك في عمل كبير ربنا بيعمله في صناعة مجد. الله بيصنع مجد في بلادنا، بيغير المنطقة مش بالسيف ولا بالقنبلة ولا بالصاروخ ولا بالطيارة، لكن بالكلمة النبوية بكلمة الله الحق. تعالى في اسم الرب يسوع اقف دلوقتي وغير الارقام دي، خد خطوه ايمان وقول يا رب انا جيت دور اللي عليا، انا سكت كتير كنت متوقع ناس تدخل ما دخلوش، خلاص يا رب انا اللي بقوم بالمسؤوليه دلوقتي وغير الارقام دي في اسم يسوع.
1: امين في اسم
2: امين. خلينا يكون لنا فتره تسبيح
1: امين
2: نكرم فيها اسم الرب بالتسبيح، وفتره التسبيح دي لو نفسي نرجع من التسبيح يكون حد قدم 5000 في 5000 و5000 تانية ويبقى طلعنا بالفائض. لو تقدر ما تقدرش تقدم 5000 تقدر تقدم 3500، في حد يقدم 3500 وحد يقدم 1000 في 1000، باقي 14000 تقريبا 13500. تعال نطلع فترة تسبيح نرفع فيها اسم الرب ونرجع نكمل، ونفسي في وقت التسبيح ده يكون وقت عطاء. خش على الكيو ار كود ده بالتليفون تقدر تخلص، قدم عطيتك وخش نام وواثق ان انت بتزرع لبكره ومصدق في عمل الرب في حياتك. تعال نطلع فتره تسبيح مع بعض.

0: أعزائنا المشاهدين في كل مكان، بنرحب بكم مرة كمان في باقي حلقتنا، وبنشكر رب لأجل كل تقدمة، لأجل كل مشاركة، لأجل كل طلبة صلاة، لأن فعلا قناة الكارما عيلة روحية متماسكة ببعضها رغم اختلافات مواقعنا الجغرافية في العالم كله، لكن بروح الله احنا متحدين لاتجاه واحد ولعمل واحد ولمجد واحد بس، هو اسم يسوع. باقي من المبلغ اللي كان قدام حضراتكم في 13500، دي اللي باقية من الماتش بتاع الليلة، ونفسي في اسم الرب يسوع في خلال الدقايق اللي باقية من حلقتنا، زي ما حضرتكم شايفين الوقت متأخر، وبنشكر الرب لأجل الناس اللي صحيت في مصر، في الشرق الأوسط، في أوروبا، أهلا وسهلا بكم، بنرحب بكم، يوم بركة من عند الرب، تعالى ازرع فيه زرع جديد لمجد اسم الرب يسوع في عمل قناة الكارما. بندعي كل إخواتنا وأحبائنا اللي في أستراليا، اللي في الإمارات، اللي في الكويت، اللي في اليمن، اللي في البحرين، في قطر، في كل دول الخليج، دول الشرق الأوسط، في دول أوروبية، انتوا اللي صحيين، لأن دلوقتي أمريكا نامت وكاليفورنيا بتخدش تنام، فإحنا دلوقتي متحدين مع بعض من حول العالم، وقدامنا مبلغ تحدي محتاجين نخلصه بأقصى سرعة، 13500. لو حد يقدر يشيل 500 دي، أول ما تشيل 500 دي هتلاقي رقم 14 ده بقى 13. لو حد يقدر يقدم 5000 أو 2-3، كل واحد يقدم 5000، يبقى هنقدر نختم الحلقة ونرجع للبرامج العادية تاني. فتعالى النهاردة نحط إيدينا في إيدين بعض، وقت حرج جدا لأن الوقت قصير والمبلغ كبير شوية، فتعالى نحط نقدم تقدماتنا. تقدر تخش على الكيو آر كود ده بالتليفون بتاع حضرتك، او تخش على الانترنت وتقدر تقدم تقدمتك، او تتصل بقناة الكارما وتعرفنا لحضرتك على استعداد اللي انت تقدم اي تقدمة او تعهد شهري. نتمنى اللي انت تعمل كده الليلة باقصى سرعة. اخويا اندرو، اهلا وسهلا بيك مرة كمان.
1: اهلا بيك يا سيس، بشكر رب جدا جدا جدا لاجل كل حد تجاوب معنا خلال الايام اللي فاتت، خلال السنين اللي فاتت، خلال الوقت اللي فات. جه وقت خاص جدا، مش هنقعد وقت كتير في التزامات لقناة الكارما، لكن محتاجين، مش هينفع نقفل الحلقة والرقم ده موجود، فاللي يقدر يعمل حاجة في الرقم ده شجعك تعمل كده. كل تقدمة انت بتقدمها انت بتأكد على انه رسالة المسيح توصل لناس كتير جدا ما تولدتش تعرف حاجة عن المسيح، ناس ربنا عايز يتعامل معها، ناس ربنا عايز تتفتح أذهانهم لي، ناس ربنا عايز النور يملأ كل جوانب حياتهم. في فرصة أن ناس ربنا ينقلها من الموت إلى الحياة الأبدية، في فرصة أن ناس ربنا يحرر ذهنها من كل فكر فيه عداوة وبغضة وكراهية، أن ربنا يملأ قلبها بنور جديد وإعلان جديد. تعالوا النهاردة أقفوا معنا، قناة الكارما عندها تحدي كبير جدا من أجل استمرارها. هذا التحدي هو تحدي مالي، بنحط الاحتياج كل 6 شهور، وبننتظر زي الكنيسة اللي بتقدم طبق عطا أو كيس عطا بعد كل وعظة كل يوم حد. النهاردة قناة الكارما بتقول لكل الناس اللي تباركت من خلال قناة الكارما، الناس اللي تباركت من خلال اجتماعات ونهضات سمعتها، الناس اللي تباركت من خلال تسبيح شغال 24 ساعة في اليوم، الناس اللي تباركت من خلال برامج مختلفة وهي بتسمع مواضيع حياتية، مواضيع روحية، مواضيع تعليمية. جه الوقت اللي طبق العطا وكيس العطا بيمر قدامك النهاردة ويقول لك جه دورك، جه دورك. هما مرتين في السنة، جه دورك انك تعمل حاجة قدام الفايدة الروحية اللي ربنا قدمها لك. قناة الكارما بتقدم الفايدة الروحية مجانا، ما بتقيطش، لكن زي اي كنيسة بتقدم بيمر كيس عطا، زي اي كنيسه الناس بتقدم جواها العشور، زي اي كنيسه الناس جواها بتقدم اشتراكات، زي اي كنيسه لما بيقولوا عندنا الاسبوع اللي جاي نهضه او عندنا رحله او عندنا بتاع، الناس بتشترك اشتراكات اضافيه. قناه الكارما كنيسه كبيره، قناه الكارما ارساليه، قناه الكارما فعلا اقول الصدق في المسيح انه العمل المسيحي العالمي.